0: ثم قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. يقول المؤلف: وأرسلنا إلى مدين. فعلى هذا يكون أخاهم مفعول لفعل محذوف، تقديره أرسلنا. وقال أخاهم ولم يقل أخوه، ليش؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة إن كنا من أهل الأجرمية، أو الستة لأهل الألفية. طيب، أخاهم شعيبا، أخاهم شعيبا. الأخوة هنا ليست في الدين قطعا، لأن الكفار ليسوا إخوة للمؤمنين، إذن فهي أخوة قيل عند بعض الناس أخوة إنسانية، أخوة إنسانية. وقالوا إن الكافر والمؤمن أخوان في الإنسانية، لأن هذا ليس حمارا وهذا بشرا وهذا بشر، كلهم بشر. فالمراد بالأخوة الإنسانية. وقال إنه يجوز أن تقول إن هذا أخي للكافر، لأنك مشترك معه في الإنسانية. ما رأيكم في هذا؟ ها؟ أين؟ المهم على كل حال، يعني بدون عاطفة، خلونا نحن نريد أن نبحثها بعقل بدون عاطفة. العاطفة لا شك أننا ننكر هذا من أول وهلة، لكن لو قال أخي في الإنسانية، لأننا سمعنا واحد يتكلم في مسجد من المساجد يعظ الناس ويقول هؤلاء إخوتنا في الإنسانية، ما ينبغي أننا يعني نغلط عليهم ونفعل نفسه.
1: يقول
0: تعالى: شر الدواب عند
1: الله كل
0: ظلم
1: الذين
0: يعبدون. يعني مطلق، يعني مطلق الموافقة والمشابهة. على كل حال نرد عليهم فنقول: هذا شعيب عليه الصلاة والسلام قال الله هنا: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوه، قال لهم شعيب. قال أهل العلم: لأن أصحاب مدين كان شعيب منهم فهو أخوهم في النسب، وأصحاب الأيكة نعم ليس منهم، فهي قرية حول مدين أرسله الله إليه، ولهذا لم يقل أخوهم نعم، بل قال إذ قال لهم شعيب. ولو كانت الأخوة هي الإنسانية في مثل: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وما أشبه ذلك، لو كان المراد بالأخوة الإنسانية لكان يقال أيضا في أصحاب الأيكة إنه أخوه نعم. ثم إن الأخوة في اللغة العربية مهب للمطلق المواثقة في البشرية، إذا تتبعناها وجدنا أنها إما في النسب يكون الأصل الجامع بينهما نسبا وهذا واضح، وإما أن يكون الأصل الجامع بينهما هدفا واحدا، هدفا واحدا يسعى إليه الجميع يسعى إليه الجميع. ومعلوم أن الكافر والمسلم مختلفان في الهدف، ولا يمكن أن يكون أحدهما موافقا للآخر في الهدف. فأنا لا نوافق على هذا القول مهما كان الأمر، لأنه في الحقيقة يؤدي إلى أن أي إنسان يقول إن هذا الكافر أخوه يحصل له رقة ولين موافقة، ويسهل على ويسهل ما في النفوس من بغض الكفار. كنا كما يعرف الكثير منكم إذا قيل نصراني ويهودي يقف الشعر ويتخوف الإنسان ويتهيب، لكن الإنسان الآن صارت المسألة تمر على القلب مرور الماء البارد، ولا أحد يتأثر إلا من شاء الله، وهذا له خطر، له خطره العظيم صلى الله عليه وسلم.
1: هذا قريب.
0: ها؟ هذا قريب. والله أنا أحب أنه يتحاشى من كل لفظ يدل على المواقف. لا هو لقرب. ها؟ هو على كل حال القرين هذا الشيطان قرين للإنسان وهو عدو، لكنه في الوقت الحاضر تدل على المصاحبة والموافقة والمرافقة، فالأولى البعد عن كل لفظ يدل على اتفاق مع هؤلاء. نعم. نعم. إلى رقونا إلى آدم قلنا أنتم أخوتنا. لا على كل حال إحنا ذكرناها لأن حقيقة هذه وقعت، وأحد الأخوان تكلم، الأخوان اللي نعرف منهم الغيرة يعني هو رجل طيب، لكنه تكلم في هذه المسألة وقال إنهم أخوة وزعم أنها الأخوة البشرية. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. طيب مدين هو اسم للقبيلة ولا اسم للبلد؟ طيب هل شعيب أخ للبلد؟ ها؟ طيب هما يقال قرى مدين، قرى مدين أو يقال مدين؟ نعم. وش نصح مدين؟ وش الآية؟ الآية؟ إيه نعم. هذه قرينة ظاهرة أن المراد بها البلع المكان. يبقى أخاهم، نقول هذا من باب إطلاق القرية وإرادة الأهل، يعني مثل إطلاق القرية وإرادة الأهل. نعم. وكذلك الآية التي ذكر الأخ ولما توجه تلقاء مدين قال وإلى مدين، مع أنه ما هي صريحة الآية يعني تلقاء مدين، الإنسان يتوجه أيضا تلقاء القوم، القوم يتوجه من صريح. نعم. إيه نعم. إلا ما في احتمال، إلا في احتمال. وإذا قلنا بهذا أيضا هو يخف الإشكال. أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. يا قومي، يا هذه ندى، وقومي منادى مبني ولا معرب؟ طيب منادى منصوب على الندى وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره، فتحة مقدرة على الياء المحذوفة، إذن فتحة مقدرة على ما قبل الياء المتكلم المحذوفة التقاس الساكنين، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أعد الإعراب يا يعني. أعد الإعراب. قومي منادى منصوب، نعم، فتحة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، قال يا قومي اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. اعبدوا الله أي تذللوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التذلل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه. فالعبادة إذن هي التذلل لله سبحانه وتعالى بطاعته، والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي عند الإطلاق. أما إذا قرنت فقيل طاعة ومعصية، صارت الطاعة في الأوامر والمعاصي في النواهي. قال أعبد الله أي أخلصوا له العبادة وحده، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمراد هنا بالعبادة أي إخلاصه، خاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وارجوا اليوم الآخر، قال اخشوه وهو يوم القيامة. الرجاء يطلق على الطمع فيما في المحبوب، أولى صح؟ صحيح، هذا هو الأصل، الطمع في المحبوب. ولهذا يقول التمني والرجاء، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف، فهو إذن من باب الأضداد، من باب الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده، تدل على المعنى وضده تسمى الأضداد. وألف علماء اللغة في هذا كتبا، تجدها كلمة واحدة تصلح لهذا ولهذا، للشيء ولضده. طيب، قال فهل هنا الرجاء بمعنى الخوف، ولا الرجاء بمعنى الطمع فيما في المحبوب؟ المؤلف حملها على أن المراد بها الخوف، وذلك لأن المقام مقام إنذار، ويحتمل أن يكون المراد بها إيش؟ الرجاء الذي هو الطمع في المحبوب، لأن اليوم الآخر فيه محبوب وفيه مكروه، ولا لا؟ قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لو قال أنا يا قائل ألا يجوز أن نحمله على المعنيين جميعا، أرجوه خوفا من العقاب وطمعا في الثواب، ما يصلح؟ ها؟ يصلح، يصلح أن يكون شاملا للأمرين. وقد تقدم لنا أن القول الراجح عندي وهو قول لبعض العلماء هو جواز استعمال المشترك في معنيه إذا لم يحصل إذا لم يكن فيها بينهما تنافي، بحيث أن يكون اللفظ محتمل لهما على وجه لا يتناقض، فما المانع من أن يستعمل في معنيه؟ والله أعلم. مشكلة أو بيان لما أرسل به. وفي قوله يا قومي من التلطف ما هو ظاهر، لأن قوم الرجل لا بد أن ينصروه ويقبلوا ما جاء من الشرك. طيب، الدليل على الأول، دليل على الأول أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا جائز، أن في هذه الآية وغيرها وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تضيف الأشياء إلى أسبابها، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. طيب، إذا أضيف الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا، لكن مع الله بحرف يقتضي التسوية، كان ذلك شركا، شركا إما أصغر وإما أكبر. قد يصل إلى حد الأكبر إذا اعتقد أن له تأثيرا كتأثير الله عز وجل. وإذا أضافه إلى الله وإلى غيره بحرف يقتضي الترتيب، فإن كان ثم فهو جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وإن قارنه بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب كالفاء مثلا، لولا الله ففلان، فما رأيكم؟ عندنا ثلاثة حروف، الواو واضح أنه حرام شرك، وثم جائزة، والفاء الحقيقة الفاء يتنازعها أمرا. إذا رأينا أن الترتيب موجود فيها قلنا بإيش؟ بالجواز. وإذا رأينا أن الفرق بينها وبين ثم التي دلت النصوص على جوازها أن ثم تدل على التراخي والمهل وبعد الثاني عن الأول، قلنا إنه ينبغي أن لا نجوزه، ولا ريب أن الاحتياط التورع عنها أحسن، التورع عنها أحسن، وإن كانت لا شك أنها تقتضي الترتيب، لكن بينها وبين ثم فرق. نعم. قوله
1: صلى الله عليه وسلم يعلم
0: الله، نعم،
1: ما شاء الله
0: وحده.
1: طيب
0: كون
1: مثلا أو في حديث آخر ما أجاز إلا ثم،
0: نعم، وهذا اللي احنا قلنا، لكن بس إنه السبب إنه منع الواو وأجاز ثم وسكت عن الفاء.
1: منزلة
0: الإباحة، إذن فالاحتياط لا، الاحتياط تجنبه، ما نزل بالتحريم لظهور الفرق بينها وبين الواو، ولا نزل بالإباحة لظهور الفرق بينها وبين ثم، فأنا أقول الاحتياط أن الإنسان يتجنبه. والحمد لله ما من شيء محرم إلا والمباح أكثر منه وأضعاف، بس يحتاج الناس إلى تنبيه، لأن هذه أيضا من الطرق اللي وإن كانت خارجة عن الدرس لكن الكلام يدير بعضها لبعض. بعض الناس يقول للناس مثلا وهو يعظهم أو يرشدهم يقول هذا حرام ولا يجوز ولا، لكن ما يفتح لهم باب يسلكونه، لا يفتح لهم بابا يسلكونه، وهذا خلاف الدعوة الصحيحة. نحن ذكرنا أن الإنسان إذا ذكر الباب الممنوع للناس فإنه من تمام الدعوة والإصلاح أن يذكر لهم الباب المباح المفتوح، وقلنا إن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. ففي القرآن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا ممنوع، ولكن وقول انظرنا، وقول انظرنا، فتح لهم باب. وفي السنة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال بيع الجمعة بالدراهم، لما منعه من شراء الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيب. كنا قلنا يا جماعة ترى هذا الشيء محرم، ثم لا نفتح لهم بابا يمشون معه، هذا بالحقيقة نقص في الدعوة، هذا يعتبر نقصا في الدعوة. طيب صعبه في النطق يعني، اي اي الحمد لله،
1: والواو بعد اخلك
0: منه، ايه هذه مناسبه لفظيه، هذه مناسبه لفظيه، بارك الله فيك. صحيح، اذا بعد يكون فيها على هالحال مطب على ما قال، مطب اللفظ لا مهم موجود، لا مهم. الناس الآن العوام يغالون أحيانا، يغالون. حدثنا شيخنا عبد الرحمن السادي أن رجلا قيل له كيف قضى تمركم هالسرع، كان عندهم نبل صوب صوبة يعني منزل كبير عندهم التمر، وش اللي أقضى وش اللي أكله؟ قال والله ما أكله إلا الله ثم حنا، أعوذ بالله، يعني أحيانا يبالغون العام.
2: في واحد
0: الان
2: موجود
0: يسال كيف حالك ان شاء الله ان شاء الله. هذه مباراه في التعليق ايضا. طيب خلونا نمشي. من فوائد الايه انتهينا اظن. قالوا نحن نعلم فيها هذا مبتدا الدرس. ها؟ اي نعم ان اهل من النهر اللغويه يعم الذكور والاناث. نعم
2: من
0: الا قوله ان مهلك هذا القرية. اين احنا الاول صححنا انه دعا عليه نقول رب صنع عليهم بالدعاء لأنهم هم تحدوا قالوا ائتنا بعذاب الله.
1: ما يؤخذ من آية ضعف من قول من قال القرية قلبت عليهم
0: إلا هذا يجي صريحا في الآية أصرح من هذا إنهم مزنون على أهل القرية في زمن السماء بيجي أول. قال الله عز وجل أن يفتح لهم بابا آخر. هو الغالب إنه ما أن فيه ما يقارب. وأنا ما أستخدم شيء ما فيه ما يقارب. في ذهنك شيء؟
2: قصدي يعني من النصوص يعني. تأتي مطلقة دون يعني ما يقابل.
0: إيه.
2: من آيات التحريم.
0: إيه. هي لكن آيات التحريم بعيال لكن تجد في آيات الأطفال مذكور طريق مباح. أحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا لكن عندنا طريق آخر مباح. حرمت عليكم الميتة ويحل لهم الطيبات. يعني مو بلازم يكون مقترن والنصوص بعضها من بعض لو تفرق.
2: مثل يا شيخ نستحضر إذا خاطب التحديد
0: إيه سماع القرآن يا أخي والحديث أحسن من القراءة والحديث.
2: إيه أحسن بس يعني مو
0: أقول بدل ما إنك تمضي وقتك في أغاني وموسيقى وغيره أخي عندك القرآن والأناشيد الطيبة عندك. أطلع في واحد زهم علي البارح قال حنا عندنا دوام 24 ساعة ونلعب ورقة وش نسوي يضيق صدورنا تأخذ رمضان بعد ورا ما تلعبون كورة. نعم أحسن لكم وأنشطوا والحمد لله وتمشوا. أي نعم الكورة تفيد الجسم. لا لا بس مو هو دوام كتاب دوام ما كل ما يعلم يقال.
2: ولا استنقرات
0: لا يقول نمل يقول حن لا يقول حنا يقول حنا نصلي نتروى نحدث نقرأ قرآن فيما بين لكن 24 ساعة ما صعب إن الواحد كله يعمل عمل جد. هذا أنا قصدي يعني قصدي إن الأخ محمد يقول إذا قلنا حرام عليك أرغنا وش نجيبه ما نجيب الحمد لله. نعم ها الله أعلم هي هذه ولا غيرها. إنما هذه لا شك أنها استجاب الله دعاء. نعم الآن صحيح لأن بالنسبة لنا ينافي الحكمة لابد أن يكون هناك. ولهذا قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق ظاهرين على من سواهم. إحنا لو دعونا بأن الله يمحو الكافرين معناه بطل مدلول هذا الحديث. نقول قالوا إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا. لوطا هذه منصوبة لأنها اسم إن مؤخر. نعم قالوا أي الرسل نحن أعلم بمن فيها. قوله نحن أعلم هذه اسم تفضيل. أين المفضل عليه؟ منك يعني هذه إذا قلت إبراهيم فما معناه منك؟ ها؟
3: نحن بمعنى نعلم.
0: يعني كلمة أعلم ظاهرها أنها اسم تفضيل، نعم، وأعلم، وإذا كان اسم تفضيل فالمفضل عليه قطعا مثل ما قال الأخ صالح إبراهيم. لكن ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن مثل هذا التعبير يخاطب به من يراد دلال، من يراد إعلامه بما عند المتكلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم. اسم التفضيل هنا باعتبار المفضل والمفضل عليه، هل فيه شك؟ ها؟ لا، لكن المعنى أنه لو كان في إبراهيم شك لكنا أولى منه، فكما أننا نحن لا نشك فإبراهيم لا يشك. فالمعنى نحن أعلم يعني معناه كما أنك أنت عالم فنحن عندنا علم بذلك. وقوله أعلم بمن فيها يعني يشمل لوطا وغيره، لأن من اسم موصول من صيغ العموم. لننجينه بالتخفيف والتشديد، قراءتان سبعيتان. ننجي من المضاعف، نجى. ننجي من المزيد بالهمزة، من أنجى، وكلاهما صحيح والمعنى واحد. وقول لننجينه، النجاة معناه الإنقاذ من الهلكة. ولنجينه وأهله معطوفة على الضمير، والجملة كما ترون في قوله لننجينه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام بعد ونون التوكيد. نعم، وأهله إلا امرأته، إلا امرأته مستثنى من قوله وأهله. والمراد بالمرأة هنا الزوجة، كانت من الغابرين الباقين في العذاب. وقولهم كانت، هل نقول إنها فعل ماض مسلوب الزمنية كما قلناه في عدة آيات مثل وكان الله غفور رحيما وكان الله سميعا بصيرا؟ تقدم لنا أن كان في مثل هذه الآيات مسلوبة الزمنية. لحظة، والمراد اتصاف اسمها بخبره. هنا كانت من الغابرين، هل نقول إن المراد بيان أنها من الغابرين فقط فهي مسلوبة الزمن، أو نقول إن كانت دالة على الزمن والمراد كانت في علم الله، كانت في علم الله من الغابرين؟ نعم، نقول كلاهما محتمل ولا تنافي بينهم. فإن شئت فقل كانت في علم الله من الغابرين، وإن شئت فقل كانت أي أنها اتصفت بكونها من الغابرين أي الباقين في العذاب، يعني فليست ناجية. وش هو الأخ؟
2: امرأة. ايه؟ فرق بين زوجة من الزوجات التي امرأة؟
0: ما لا فرق، إذا قيل امرأة فلان هي
2: فرعون
0: يعني زوجته.
2: لكن أنا سمعت أن المرأة إذا اختلف الدين بينهم لا يقال زوج.
0: إيه. لا، أزواجهم قرناء. ما هو
2: فرعون كانت مسلمة وكافر بين امرأة، وهنا كذلك
0: وامرأة نوح وامرأة لوط. والله تحتاج إلى إلى إلى إذا لم تنتقد هذه القاعدة فهو وجيه، إذا لم تنتقد. نعم. ها؟ إيه. إيه، هو يقول إن المرأة ما يقال زوجه اذا اختلفت مع زوجها في دينه
2: سواء هو
0: او هي، لكن بس اللي قال عبد الرحمن ان المراه تطلق على الزوجه مع الاتفاق في الدين، مثل قوله تعالى في ابي لهب وامراته حمالات الحطب، يعني زوجته. إيه؟ نعم موافق، معنى موافق. إذن معناها القاعدة هذه ما صار السليم. ودائما الإنسان بالحقيقة يبدو له أحيانا إن هذا الشيء مضطرد ويغيب عنه أنه قد ينتقد مثل هذه. ينبغي للإنسان أن يحترز، أن يحترز، فيقول غالبا، مثلا يقول غالبا، لأجل إذا نقض ما يكون داخل عليه خلل في تعبيره. نعم
3: شيخ. قال قول أعلم.
0: نعم.
3: فيه محذور أن يدفع على بالك أن الملائكة أعلم منه بمن يوجد.
0: ما فيها محذور إذا كان على سبيل العموم، يعني معناه أن إبراهيم قد لا يعلم كل من فيها، لكن لوط وخاطبه مع اللوط، فهمت؟ فإذا أردنا، إذا قلنا باعتبار المجموع لوط وقومه، فإنه لا مانع من أن تكون الملائكة أعلم من إبراهيم، لأن إبراهيم لا نجزم بأنه يعلم كل من فيها. لكن إذا قلنا المراد ما وقع عنه أو ما وقع فيه الاعتراض وهو قوله إن فيها لوطا، صار ما هو على بابه، بل المعنى إننا نحن عالمون كما أنت عالم. نعم. هي يعلم بس. لكن أعلم. خلنا يجي إن شاء الله. قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. نقول في لما ما قلنا فيما سبق، وقولوا أن جاءت، أن هذه يقولون إنها زائدة، أن زائدة للتوكيد، وكل حرف زائد في القرآن فإنه للتوكيد حسب السياق. ولما أن جاءت رسلنا لوطا، يعني تحقق مجيئهم له، سيء بهم، حزن بسببهم. سيء هذه فعل ماضي مبني للمفعول، ورا ما قال سوء، يعني يضم أوله الماضي إذا بني المفعول،
3: معتل.
0: مثل قيل وبيع، ها، واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع. هنا نعرف منطق بالكسر الخالص وبالضم الخالص، فنقول قولا، لكن الإشمام أظن كان صعبا علي. لا، هذه صعب. وقول استيء بهم أفاد المؤلف في قوله، أفاد بقوله بسببهم، أن الباء للسببية، أن الباء للسببية، أي لحقه السوء بسببهم، والله أعلم. نعم. إذا كان أن وغير أن، إذا كان إذا حذفت استقام الكلام فهي زائدة، هذا الضابط. لا، ما له، هي الغالب إذا جاءت بعد لما حسب ما القرآن إنها تأتي زائدة. فلما قوله تعالى قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، من فوائد الآية بيان رأفة إبراهيم وحلمه بقوله إن فيها لوطا، وكأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن لا تهلك هذه القرية لوجود هذا الرجل الصالح. هذا احتمال، واحتمال أنه أورد هذا الإيراد ليعرف ماذا تكون حال قوم لوط، وأيهما أرجح. الإيراد الآن يحتمل أنه قال ذلك ليرفع العذاب عنهم بسبب هذا الرجل الصالح، ويحتمل أنه أورد هذا لينظر ماذا تكون حال لوط، ها؟ أو الثاني. الجواب قالوا لننجينه وأهله، عندي أنه يرجح الثاني، يرجح أن المعنى ماذا تفعلون بهذا الرجل. ها؟ طيب هذا اقرأ الآية علشان نتبين، يمكن يكون هذا دليل منفصل يؤيد ال... ولما وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الكلام على قوله يجادلنا في قوم لوط، نعم، هذه تؤيد احتمال الأول. إذن نقول إنه أراد هذا وهذا، كذا ما يمنع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا للغرضين. وعلى كل ففيه دليل على رأفته عليه الصلاة والسلام، وهذا مشهور عنه، هذا مشهور عنه، حتى إنه قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن فوائد الآية إثبات القول والعلم للملائكة، مما يدل على أنهم ذو عقول وذو نطق، خلافا لمن قال إنهم لا عقول لهم. وهذا من أغرب ما يكون، أن يكون هؤلاء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والذين وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون، نقول إنهم لا عقول لهم، فمن له عقل بعد ذلك؟ وخلافا أيضا لمن قال إنهم أرواح ليسوا أجسادا، لأن ظاهر الحال أنهم أجسام يتكلمون وينطقون ولهم عقل ونطق. ومن فوائد الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه، نعم، لقوله لننجينه وأهله. ومعلوم أن الإنجاء منين؟ من الله. لكن لما كانت هؤلاء الرسل رسل الله أضيف إليهم فعل الله، أي أنما يفعلونه، أنما يفعل ما قدره الله عز وجل فهو فعلهم، ففيه إضافة الشيء إلى سببه. وقد تقدم لنا أن إضافة الشيء إلى سببه لها ثلاثة وجوه أو أربعة وجوه. الوجه الأول أن يضاف إلى السبب بدون ذكر الله، وأن يضاف إلى السبب مع الله بالواو، وأن يضاف إلى السبب مع الله بثم، وأن يضاف إلى السبب مع الله بالفاء، ليس كذلك؟ القسم الأول جائز ولا لا؟ القسم الأول أن يضاف إلى سببه بدون ذكر الله غير جائز. طيب توافقونه؟
3: لا
0: ما توافقون. نعم معلوم أن سببه متفق على أنه سبب شرعي أو حسي، يعني تخالفون حسي. طيب ما هو الدليل على جوازه؟
3: من الأدلة على جوازه قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي طالب ولولا أنا كان في الدرك الأسفل.
0: نعم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحقيقة أن الذي منعه أن يكون في الدرك الأسفل من النار
3: الله
0: عز وجل، لكن رسول عليه الصلاة والسلام سبب. وهذه الآية. طيب من الأدلة إذا أضيف إلى السبب مع الله بالواو ايش تقول أرشيد؟ ما يجوز؟ ما الدليل؟ لا هذا تعليل لكن نريد الدليل.
3: يقول الرجل
0: نعم صح، ولأن التعليل يقتضي أن يجعل هذا السبب مساوي لله عز وجل. طيب هذا الحكم لا يجوز، لكن ما تقول يا إبراهيم؟ يكفي أن نقول لا يجوز؟ طيب يعي عليك سيبويه أنك تقول قد يكون أكبرا أكبرا أكبرا بالتن... لا هاي إنما نمشي على الكلمة الأولى بدون تنوين زي. وقد يكون أصغر بحسب ما قام بقلب هذا المشرك. نعم إنما هو شرك على كل حال. طيب إذا كان مضافا إلى سببه مع الله بثم فما حكمه وليد؟ جائز. ما الدليل؟ إيه وين؟ أقول هذا دليل، نبي الدليل.

0: لو أثر ما يخالف. طيب من يحفظ؟ نعم.
1: هل ثم كل على دليل لازم؟
0: إيه لا أنا بدليل التعليل عقب يجي. فيها حديث قتيلة الرؤيا التي رآها رجل من المسلمين مع رجل. نعم. وحديث ابن عباس أثر. نعم. فنقول هذا دل عليه حديث قتيلة، وفي إن شاء الله بيجينا بالتوحيد ونشوف عن صحته من عدم صحته، وكذلك أثر ابن عباس وهو مشهور في قوله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم التعليل أن ثم تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه تأخرا مباشرا ولا كثيرا؟ ها؟ كثيرا، لأن ثم تدل على الترتيب بمهلة. طيب إذا كان إذا قرنه مع سببه بالواو بالفاء تقول يا صالح راضي؟ نعم. ما وجه التردد؟ نعم. تخالف الواو ها؟ نعم. تخالف ثم، فثم وردت جوازها والواو ورد منعها وهذه وسط. قلنا فالأولى للإنسان تركها وأن يعدل إلى أشياء ما فيها الإشكال. طيب من فوائد الآية أن المرأة أو أن الزوجة داخلة في الأهل، داخلة في الأهل. من أين تأخذ يا حمود أن الزوجة تدخل في اسم الأهل؟ إلا امرأته. طيب لو قال قائل هذا الاستثناء منقطع فلا يدل، ما الجواب؟ أي المنقطع يكون مستثنى من غير جنس المستثنى منه. إيه؟ فلو قال قائل هذا لو عارضنا بهذا
1: هذا من جنس المستثنى.
0: إيه؟ ليس من جنس، إذا أنا تطلع يقول مهم من الأهل. نعم. إيه؟ صح. طيب زيد هذا هو الصحيح على صرف الاستثناء الاتصال، لأنه لولا أنه من المستثنى محتاج إلى إخراجه هو الأصل. طيب ينبني على هذه الفائدة فائدة، وهي أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته. ها؟ نعم من آل بيته ولا شك، خلافا للرافض الذين يخرجون زوجاته من آل بيته. وفي القرآن ما يدل على ذلك صريحا أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته. اثنين. نعم. لا لا نعم من غير إبراهيم. ها؟ السؤال في القرآن ما يدل دلالة صريحة على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته.
1: رحمة الله عليك.
0: لا هذه في إبراهيم. لا لا ما هي في الآية هذه. لا إلا بس هو جاب آية الحجاب.
2: لا لا آية التبرج
0: أو التبرج.
2: أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله تعالى إنسان نبي رسمة تحت النساء ثم خطف الله الآية لما يريد الله من يبعنه من يساعد البيت
0: إلى أن قالوا أقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وآتنا الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ها؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا واضح وصريح. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الاتصال بالصالح لا يستلزم أن يكون المتصل صالحا. صحيح أن الاتصال بالصالح من أسباب الصلاح، لكنه ليس بلازم، لكنه ليس بلازم. ما هو من أين يؤخذ؟ إلا امرأته كانت من نبينا الآية، ما نبي تعلم إلا امرأته كانت من الغابرين، فكانت من الهالكين أو الباقين في الهلاك، مع أنها امرأة رجل صالح نبي من الأنبياء. نعم. فلا تدل الزوجة على ربها بصلاح زوجها. وتجدون إن هذه الآية أو هذه المسألة جاءت في قصة التحريم، أولى سورة التحريم، لأجل أن لا تدل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام على الله بكونهن زوجات نعم للنبي. طيب نعم.
2: فمرة امرأة لوط الغابرين أن امرأة لوط جاءت في مجلس
0: لأن نوح والله أعلم إنه ما بقي أحد إلا هلك، ولا ندري هل بقيت هي بقيت إلى أن هلك إلى أن هلك الناس في الغرق. نعم. وهي
2: أنها في غزوة من قائد أفراد لوط خرجت معه ثم
0: في العذاب.

0: ها؟
1: يعني هذا لا يعرف، هذا
0: يعني ممكن
1: تقول
0: اذا كنت
1: اذا
0: ستكون غبيان
1: هو
0: قدر،
1: يعني او سبب
0: إيه؟ قانون الغبيين يعني ليس يعني ما هو واضح. وعلى كل حال ما هو الرد واضح جدا، ما هو وهذه مرت علينا اظن، ولا تحرمك ما حرمنا امرأتك، وذكرنا خلاف العلماء هل هو مستثنى من الجملة الأخيرة ولا من الأولى؟ نعم. إضافة العلم. إيه. ما فيها هذه فائدة لا بأس، لكن بس كلنا يعرف من الإنسان يعلم. ما هي؟ لا هذه بعد حتى دين. هذه مثل الأول. هذه مثل الأول إذا ما هي محل إشكال. هذه مثل الأرض تحتنا والسماء فوقها. نعم. ما فيها إشكال. نعم.
2: ورد حديث من النبي عليه الصلاة والسلام جمع فاطمة وعلي وحسن وحسين.
0: نعم.
2: قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي طهر مطهر.
0: نعم.
2: قالت أم سلمة وأنا رسول الله أهل بيتك أنت على خير.
0: أكد هذا الحديث ونشوف لفظه. الآية صريحة. معناها إن ثبت هذا هو أهل بيتي من قرابة. ثبت هو أهل بيتي من قرابة. طيب فيها أيضا في الآية من الفوائد جواز القسم بدون استقسام. من أين تؤخذ؟ لننجينه كذا. ومن فوائدها أيضا اعتبار القسم المقدر، بمعنى أنه لا يشترط في القسم أن ينطق به. لو قال قائل لأفعلن كذا هل يكون مقسما؟ نعم يكون مقسما، المعروف أن هذه الجملة تكون جوابا لقسم مقدر فيكون مقسما. نعم. ولو قال لئن آتاني الله من فضله لأصدقن يكون نادرا. ها؟ قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله فخلوا به، فجعل هذا نذرا. وذلك لأن النذر ليس له صيغة معينة، كل ما دل على الالتزام فهو نذر بأي صيغة، وقد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد. قد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد. نعم. لا ربما أن تدفع. ولهذا قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب يستفاد أيضا من الآية، لا بعدين قال الله تعالى، نمشي الآن بالدرس الجديد. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، هذا شرحناه وبينا أن لما شرطية وأن زائدة، وقوله سيئ بهم هو جواب لم، وسيئ فعل ماضي مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى لوط أي حصلت له المساء. وقوله بهم الباء للسببية أي بسببهم. ها؟ لا محذوف مستتر.

0: لا ينوب مفعول به عن فاعل، أن لا ينوب الجار مجرور عن فاعل إلا إذا تعذر.
1: مو وجود مفعول، لأن هذا فعل لازم.
0: لك ما كيف فعل لازم؟ هو الآن فعل لازم، لكن إذا جعلت الجار مجرور نائب فاعل، نعم، إذا جعلته نائب فاعل فقد أديته، لأن نائب الفاعل معناه أنه في الأصل مفعول به. فمعنى سيء بهم أي هو ويلوه. لا، سيء بهم معنى حصلت له المساء أو أصابه السوء. أما ساء في الأصل فيكون متعديا، كما تقول ساءني هذا الشيء، هذا الشيء، نعم، ساءني هذا الشيء، ساءني فلان، ساءني هذا الخبر، نعم، كما تقول سرني، واضح؟ نعم. طيب، قوله وضاق بهم ذرعا، وش اعراب ذرعا؟ هذا تمييز محول عن ايش؟ عن الفاعل. تمييز محول عن الفاعل، والتمييز كما مر علينا يكون محولا عن الفاعل وعن المفعول به. مثال محول عن المفعول به قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، هذا تمييز محول عن المفعول به، وأصله وفجرنا عيون الأرض. ومثال محول عن الفاعل أن تقول في هذه الآية ما نبع، لكن تقول مثلا إن شرح بهم صدرا، شرح بهم صدرا أي صدره. هنا ضاق بهم ذرعا، أصله ضاق ذرعه بهم. وما هو الذرع؟ فسره المؤلف بالصدر، ضاق بهم ذرعا أي صدرا، أي ضاق صدره بهم ولم ينشرح، بل حصل له غم وهم بذلك. وقيل وهو الصحيح أن الذرع بمعنى الطاقة، الذرع يعني الطاقة، أي ضاق بهم طاقة فصار غير متحمل لهم، وهذا معناه في اللغة العربية. وسميت الطاقة ذرعا من الذراع، لأن الذراع محل الحمل، والطاقة هي التي بها يستطيع المرء أن يحمل أو لا يحمل، يعني يحمل الشيء. قال وضاق بهم ذرعا، العلة لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل ربه. هذا هو السبب أنه ضاق بهم، لأن قومه كما ذكر الله في الآيات الأخرى لما سمعوا بذلك جاءه قومه يهرعون إليه، يعني مسرعين والعياذ بالله، يريدون هؤلاء إلى الضياف. وهذا من فتنة الله سبحانه وتعالى للعبد، أن يجعل الأمور المحرمة عليه في صورة تهواها نفسه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهم والعياذ بالله لما جاء هؤلاء جاءوا إلى لوط يريدونهم، فكان يقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. فهو ضاق بهم خوفا عليهم من قومه، لأن قومه كما قال الله تعالى أهل خبث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فيخشى منهم. ولكنهم قالوا له لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن. الخوف عما يتوقع حدوثه في المستقبل، والحزن عما وقع في الماضي. نعم، قالوا وقد يطلق الحزن على المستقبل، ومثلوا لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. لأن لا تحزن هنا بمعنى لا تخف، على أنه يحتمل أن تكون على بابه، وأنه لا تحزن مما حصل من خروجنا ودخولنا إلى الغار واختبائنا فيه. هذا لما نفى أن يكون الله ظلمهم بيّن من أين وقع هذا الظلم، فقال: كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم خبر كان، والواو اسمها
1: أنفسهم مفعول يظلمون.
0: أنفسهم يظلمون
1: كانوا يظلمون أنفسهم.
2: هذا خبر
0: لا اسم كان الواو كانوا ها؟ طيب إذا جعلنا لو كانت تأكيدا لكانت مرفوعة منصوبة
1: بيظلمون من باب الاشتغال
0: ما تقولون الآن توافقون يا إبراهيم؟
3: الاسم الواو وخبر الجمع
0: الكلام على أنفسهم وش نقول فيها مفعول يظلمون من باب الاشتغال.
4: لا
0: إذا مفعول مقدم ليظلمون أولا ولا في اشتغال، لأن الاشتغال يقول ابن مالك إن مضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه بنصب لفظه والمحل. الاشتغال لا بد يكون ضمير في الفعل المشغول، ولهذا سميناه اشتغال. أما هنا فأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون، وتقديمها له فائدتان: فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل يعني أواخر الآيات، هذه فائدة لفظية. لو قال: ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، ما تناسبت مع ما قبلها وبعدها. والثانية الفائدة المعنوية الحصر والاختصاص، يعني ما ظلموا إلا أنفسهم. نعم، فهم في الحقيقة هم الذين ظلموا، ولكن كما قال تعالى في آية أخرى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أما نحن ما ظلمناهم. نعم،
1: تقديم قوم نوح يعني جعل السياق هذا منهم
0: راجع. نعم.
1: إلى قصة
0: إيش؟
1: ما ورد ذكر نوح هنا إلا في أول سورة. نوح ما ورد.
0: إيه وش فيه؟
1: فمنهم يعني من المذكورين يعني عادا وثمود وقارون وفرعون وهامان، هؤلاء اللي ذكروا يعني، وكل من المذكورين أخذنا بذنب.
0: إيه؟
1: فمنهم ترتيب يعني على الترتيب. ذكر قوم نوح هنا له وجه.
2: قوم
0: نوح
2: الصدق
0: الأول. على كل حال يعني من الناس ما. يعني أنت تريد أن تكون الضمير على أقرب مذكور.
1: نعم. إيه. ثم ترتيب التسلسل ترتيب القرآن.
0: إيه.
1: ذكر العذاب بالتسلسل حسب.
0: طيب من أخذت الصيحة يقول كثمود.
1: نعم.
0: ما هو بدأ الترتيب؟
1: نعم.
0: لأن شعيب قبل هؤلاء.
1: صيحة تصلح شعيب يقوم شعيب مديان
0: ولثمود. هي ما على إذا راعينا الترتيب ما تصلح هنا لثمود ولا لا؟ أو تصلح؟ لأنه قبل قارون. ومنهم أخذ الصيحة ومنهم لا سيما أن المؤلف يقول فكلا من المذكورين. لو قال فكلا من المذنبين على كل هذه المسألة بسيطة ما دام فيه مثال لهذا وهذا. نعم. أظن على ولقد تركنا منها آية بينة. ها؟ ها؟ آخر ما كتبنا من الفوائد. ها؟ ما أخذنا فوائد. ما أخذنا فوائد. وش عندكم الفوائد اللي يكتبون؟
4: وش؟
0: الفوائد وش بقولها عليه؟
4: إنا منزلون على ما يخذنا فوائد.
0: خدتها بما كانوا يفسقون. ها؟ ذكرنا فيها إثبات السبب.
4: إيه ذكرنا إثبات الأسباب. والعذاب ينزل إلى الذي نزل بقوم لوط عذاب من السماء
0: الحاصل. إذن على قوله ولقد تركنا منه.
4: هذه ما خلنا.
0: طيب. قال الله تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. من فوائد هذه الآية حكمة الله سبحانه وتعالى بإبقاء آثار الآيات. حكمة الله بإبقاء آثار الآيات. ولقد تركنا منه، لأن المراد إبقاء. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذوو العقول، إلا ذوو العقول، لقوله لقوم يعقلون. ومنها فائدة العقل، وكلما أوتي الإنسان عقلا فإنه من نعمة الله عليه، كلما كان أعقل فهو من نعمة الله. منين نأخذ فائدة العقل؟ من كون صاحبه ينتفع به في الآيات التي تركها الله عز وجل. طيب. ثم قال وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر إلى آخره. من فوائد هذه الآية إثبات رحمة الله وحكمته في إرسال الرسل، فإن إرسال الرسل يدل على الرحمة والحكمة. أما الرحمة فظاهر، لأنه لا يمكن للعباد أن ينتفعوا بعقولهم في التعبد لله عز وجل، ولهذا يقول العلماء إن العبادات توقيفية. وأما الحكمة فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية أن النبي غالبا يكون من قومه، لأن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كله يعبر فيها بقوله إلى قوم وأخاهم وما أشبه ذلك. والحكمة من هذا يعني نرجع إلى يتولد منها فائدة أخرى، وهي أن الذي ينبغي أن يكون الرسول معروفا بين قومه لأجل أن يساعدوه ويعينوه ولا يكذبوه. من فوائد الآية أن وجوب عبادة الله لقوله اعبدوا الله، ومنها وجوب الاستعداد لليوم الآخر، وجوب الاستعداد لليوم الآخر لقوله وارجوا اليوم الآخر، ومنها إثبات اليوم الآخر. واضح؟ ومنها تحريم الإفساد في الأرض، قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم. ومنها أن الشرائع تجمع بين الأمرين الإيجابي والسلبي. الإيجابي بأي شيء؟ بالأوامر، والسلبي بالنواهي، يعني أن الشرائع أفعال وطرق، مهم مجرد أفعال، ولا يصلح العباد إلا هذا، لأن الإنسان قد تناسبه الأوامر ولا تناسبه النواهي، وقد تناسبه النواهي فتسهل عليه ولا تناسبه الأوامر. فجمع الله سبحانه وتعالى في شرائعه بين الأمر والنهي. ومنها يقول تحريم الإفساد في الأرض. طيب، وذكرنا في التفسير أن هذا الإفساد يشمل الإفساد المعنوي بالمعاصي والإفساد الحسي بالتدمير والإتلاف. ثم قال فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. من فوائد هذه الآية بيان ما يعانيه الرسل عليهم الصلاة والسلام من أقوامهم لقوله فكذبوا. ولا ريب أن تكذيب الإنسان الذي على حق أنه يبلغ في نفسه كل مبلغ، إنسان معه الحق والآيات وجاء لمصلحة الخلق ثم يكذبونه، هذا أمر ليس بالهين على النفس. من فوائد الآية أيضا تسلية الدعاة إلى الله عز وجل إذا عورضوا في دعوتهم. كيف ذلك؟ كيف هذه التسلية؟ أن الرسل كذبوا فهم من باب أولى، ولهذا يسلي الله النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فالداعي إلى الله لا ينبغي أن يأنف من أن يكذب، فإن هذا هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم سيكونون مثلهم. من فوائد الآية التعجيل بالعقوبة للمكذب. هذا متى؟ إذا قلنا إن الفاء في قوله فأخذتهم إيش؟ عاطفة. أما إذا قلنا أنها سببية فلا تدل، لأن المسبب قد يتأخر عن السبب. ومنها من فوائد الآية حكمة الله عز وجل في عقوبة المكذبين لرسله، ومنها أن العقوبة ليست جورا ولا ظلما، لأن الله تعالى منزه عن الظلم ولا يظلم أحدا، فلولا أن هؤلاء يعاقبون بحق ما عاقبهم الله. ومنها قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله فأصبحوا في دارهم جاثمين. وكم هم عددهم؟
1: قوم
0: قبيلة كبيرة أبادهم الله تعالى في لحظة، وهذا دليل على قدرته، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها أن الملاجئ لا تنفع من الله، تؤخذ من قوله في دارهم. الدار ملجأ للإنسان يلجأ بها من عدوه، لكنها بالنسبة إلى الله لا تمنع، لا تمنع ولا تنفع. ولهذا قال أصبحوا في دارهم. ثم قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. في هذه الآية من فوائد هذه الآية أولا أنه ينبغي الاعتبار بأحوال من مضى، من أين تؤخذ؟ وقد تبين لكم من مساكنه، يعني فاعتبروا واتعظوا. ومنها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن عادا من أقوى عباد الله، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك أهلكهم الله بألطف الأشياء. ما هي؟ بالريح، الريح اللي هي من ألطف الأشياء أهلكهم الله بها. فدل هذا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما بلغ الناس من القوة فليست قوتهم بشيء بالنسبة إلى قوة الله. ومن فوائد الآية أن الشيطان قد يسلط على بني آدم لقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ومن فوائدها التحذير من تزيين الأعمال، وأظن كلنا نفهم أن قوله زين أعمالهم أن تدل على أن هذه الأعمال أصلها قبيح، قبيح لكنها زينت، فيجب الحذر من تزيين الشيطان. إذا قال قائل ما هو الضابط لتزيين الشيطان، قد أهوى هذا العمل ويزين في نفسي فأفعله، فلا أدري هل هو من تزيين الشيطان أو من تزيين الله عز وجل، فما هو الضابط؟ الضابط إذا كان هذا العمل خلاف شريعة الله فهو من تزيين الشيطان، وإن كان موافقا لشريعة الله فهو من هداية الله وليس من تزيين الشيطان. ومنها إثبات الشياطين وتأثيرها على بني آدم بقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ومنها الرد على الجبرية في نسبة الأعمال إليهم، فإذا نسب إليهم فمعنى ذلك أنهم فاعلون حقيقة. ومن فوائد الآية أيضا أن الأعمال السيئة قد تكون سببا لضلال العبد لقوله فزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان فصدهم. ولا ريب أن الأعمال السيئة أنها سبب لضلال العبد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والأعمال السيئة يجر بعضها بعضا حتى يعمل الإنسان والعياذ بالله عن الحق بسبب معصيته. ومن فوائد الآية بشاعة الصد عن السبيل مع البصيرة، منين تؤخذ؟ من قوله وكانوا مستبصرين، فإن الجملة هنا حالية على تقدير قد، يعني فصدهم وقد كانوا مستبصرين، والمستبصر كان بصدد أن لا يصد، لكن والعياذ بالله قوة السبب وضعف المانع هو الذي أوجب لهم أن يصدوا عن سبيل الله. ومن فوائد الآية استعمال أو اعتبار دلالة الألفاظ بما يفهمه المخاطب، أعني أن ألف في قوله السبيل للعهد، أي العهود؟ العهد الذهني، ففيه دليل على أن المخاطب قد يحال على ما يفهمه في ذهنه من دلالة الخطاب، وهو كذلك. فلو قال قائل هذه الآية فيها إبهام عن السبيل، ما نتي أي السبيل؟ قلنا لا إبهام فيها ما دام هناك شيء، ما دام هناك شيء معهود للمخاطب فإنه لا ليس فيها إبهام. ثم قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فيه ذم هؤلاء الثلاثة الأشخاص قارون وفرعون وهامان. ومن فوائدها أيضا أن سبب الطغيان قد يكون المال وقد يكون الجاه، والرئاسة. ففي قارون سبب طغيانه المال، وفي فرعون وهامان الجاه والرئاسة، وهذان السببان هما سبب استكبار الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقوله ولقد جاءهم موسى بالبينات. ومن فوائدها أن موسى رسول إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، إلى فرعون وبني إسرائيل. فرعون هو من بني إسرائيل؟ منين؟ من الأقباط. أفلا كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وقوم موسى هم بنو إسرائيل، وإسرائيل الآن، وموسى أرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل.
1: كانوا موجودين في مصر في ملك فرعون اللي هم بني إسرائيل، وثم إنه كان يستعبدهم وكان يمنعهم من الخروج، كان من المقتضى يذهب إليه أولاً حتى يعني يخوضوا معه ويعبدوا مع عبد الجنة، هو يمنعهم.
0: يعني أن دخول بني إسرائيل في مملكة فرعون تقتضي الحكمة أنه يرسل إليهما جميعا، ها؟
1: يعني ليس كذلك، يعني
0: أجل وش معنى؟
1: كان يمنعهم فرعون، كان يمنعهم ويستعبدهم.
0: أي نعم. ومنع أيضا موسى من أن يأخذ بني إسرائيل معه.
1: نعم، كان لابد أن يوجه إليه ليحذرهم من هذا الخوف.
0: نعم. طيب إذن يكون فرعون تابع لبني إسرائيل، مع أن أصل الرسالة إلى من؟ إلى فرعون. فكيف مثلا يكون الذي له الأصل هو التابع؟ إذن نرجع إلى ما قال اسمه عصام،
1: تابعين أو
0: تبع. يعني إذا نرجع إلى هذا نقول معناه أنه ما يمكن إصلاح بني إسرائيل حتى أصلح من له السيطرة عليهم. هذا مراده؟
1: قوله تعالى وزهد أنونا
0: على بنا السعيد الأرض. المهم الآن أن كلنا متفقون على أن الرسالة إلى من؟ إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، بل هي إلى فرعون أصلا، إلى فرعون أصلا. نعم.
1: كل المخاطب يقول أرسل ما
0: إلى بني إسرائيل، دعاه إلى الله، بل إن الآيات أرسلنا موسى إلى فرعون كلها تدل على أن أصل الرسالة إلى فرعون.
1: قالنا إن الله سبحانه وتعالى حكمته أن يرسل إلى أقوام الأنبياء لأن فيهم حمية إليه ومثلاً وركون إليه ونصر له. وهنا في فرعون له أيضاً حمية وميل إليه باعتباره هو اللي رباه، باعتباره نشأ في كنفه، فشارك بني إسرائيل في هذا السبب.
0: أنا عندي والله أعلم أن الجواب من أحد وجهين. الوجه الأول أن قوله كان النبي بعث إلى قومه خاصة، ليس أول عموم يخصص، لم هو أول عموم يخصص، يمكن نقول هذا باعتبار الأكثر والأعم، ونقول إن موسى دل الدليل على أنه بعث إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، وهذا جواب ما فيه تكلف، هذا الجواب ليس فيه تكلف. ويمكن أن نقول إن الرسالة إلى فرعون لأنه ما يمكن لبني إسرائيل أن يستقلوا وأن يقوموا بواجب الرسالة واتباع موسى إلا إذا اهتدى فرعون، ولذلك ما كان لهم دولة وسلطة إلا بعد أن أهلكهم، بعد أن أهلك الله فرعون. فيكون هذا قصد فرعون أولا لأنه لا يمكن الوصول إلى بني إسرائيل واستقلال الدعوة فيهم إلا بعد أن يسلم هذا الرجل أو يتلف، كما هو الواقع. فتكون رسالته هنا من باب الوسائل إلى المقصود، يكون موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل، لكن لا يمكن تحقيق الرسالة في بني إسرائيل حتى يهتدي هذا الرجل أو يقضي الله عليه. والذي حصل أن الله قضى عليه بعد ما حصل من الآيات والبينات إلى آخره.
4: والأقباط الآخرين
0: غير
4: ما وجهتهم الدعوة؟
0: الظاهر أن الأقباط اللي في مصر، بل كل اللي في تحت ولاية فرعون داخلون في هذا، لأنهم بالضرورة إذا آمن فرعون فسيؤمنون، لأن السيطرة له عليهم. نعم. إذا قلنا إن المراد بالقوم من بعث فيهم، صار معناه لو بعث النبي إلى جميع الناس صاروا قوما، فبطل دلالة آخر الحديث. يعني وسيأتينا في قصة شعيب، أو مر علينا في قصة شعيب أنه أيضا أرسل إلى أصحاب الأيكة وليسوا من قومي، بدليل أنهما قال أخاهم. فالجواب الأول وهو أن نقول إن هذا العموم قد خصص، دلت الأدلة على أن بعض الرسل أرسل إلى قومه وإلى غيرهم ممن هو تبع، لكن ما فيه أي رسول أرسل إلى الناس عامة أبدا، لا يوجد رسول أرسل إلى الناس عامة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من فوائد الآية قوله ولقد جاءهم موسى بالبينات، من فوائد الآية أن الرسل يؤيدون بالآيات البينة، لقوله بالبينات. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. طيب، من فوائدها أيضا إثبات الرحمة والحكمة في آيات الأنبياء، أليس كذلك؟ لأن الآيات التي مع الرسل رحمة بالخلق وحكمة، رحمة لأجل أن تكون سببا لاهتدائهم، وحكمة لإقامة الحجة عليهم، حتى لا يقول قائل إن هذا الرسول ما أتنا بآية فهو كاذب. فإذن إثبات الآيات للأنبياء فيها متضمنة للرحمة والحكمة. الرحمة شيد، الرحمة كيف نقول إعطاء الأنبياء الآيات يتضمن الرحمة؟ كيف؟ أين نحن؟ قلنا إن الآيات التي أوتيها الأنبياء تتضمن إثبات رحمة الله وحكمته. بمن
4: يضل؟
0: لأن الآيات وسيلة إلى اهتدائهم، إذا رأوا الآيات اهتدوا. حكمة كيف ذلك؟ ما نسأل عن حكمة إرسال الرسل، حكمة إيتاء الرسل الآيات. على من؟
4: على الناس.
0: فيقال لهم أنتم كذبتم من قامت الآيات على صدقه. فالتبالغ من جماعة، لا يقول الواحد منكم يحضر ويكون هوجس يروح يمين ويسار، هذا غلط. لازم الإنسان اللي حضر يحضر بقلبه وجسمه. قال بالبينات. ومن فوائد الآية أن بشاعة كفر هؤلاء الثلاثة قارون وفرعون وهامان، وذلك بالاستكبار عن الحق والإعراض عنه، ولهذا قال فاستكبروا في الأرض. ومن فوائدها كمال قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يفوته أحد من خلقه لقوله وما كانوا سابقين، مع عظمتهم وكبريائهم وأموالهم ما يسبقون الله. وهذا تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فإن الإنسان مهما عظم وكثر لا ينفعه عظمته وكثرته. وقوله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا، ومنهم أخذنا بالأرض ومنهم من أغرقنا. من فوائد هذه الآية تمام قدرة الله في إرسال هذه العقوبات، فإنها كلها عقوبات تدل على القدرة. ومنها إبطال قول هؤلاء الملحدين حينما تأتي مثل هذه الآيات في الوقت الحاضر، يقول هذه من الكوارث الطبيعية، تأتي الزلازل اللي هي الرجفة ويقول هذه مسألة طبيعية، وتأتي الفيضانات العظيمة التي تدمر ويقول هذه كوارث طبيعية، ما يعتبرون بها ويرون أنها نوع من العقوبات التي جرت على الأمم السابقة. وهذا وكذلك الرياح الشديدة، وهذا من موت القلوب والعياذ بالله. إن الإنسان يعرض عن التأمل والتدبر في هذه الآيات ويضيفها إلى أمور طبيعية، وكأنها على زعمهم كأن الطبيعة هي التي تخلق وتفعل بدون الله. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله عز وجل لقوله أخذنا بذنبه، أخذنا بذنبه، سواء قلنا إن البال السببية أو المقابلة. ومنها إثبات الأسباب، وكل ما جاءك في القرآن من لام للتعليل أو باء للسببية فإنها تدل على إثبات الأسباب والحكم. ومنها الرد على الجبرية الذين ينكرون الأسباب ومن وافقهم من الأشعرية، فإننا نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بالأسباب، لكننا لا نقول إن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها، ولكن بخلق الله سبحانه وتعالى فيها التأثير. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، هذا على أي الاحتمالين في الباء؟ البدلية والمقابلة. الجزاء من جنس العمل لقوله فكلا أخذنا بذنبه، واعلموا أن الجزاء من جنس العمل في الجزاءات الشرعية وفي الجزاءات الكونية. الجزاءات الشرعية مثل الحدود، الحدود العقوبات المقدرة من قبل الشرع كلها في الواقع عقوبات، فقطع اليد بالسرقة لا شك أنه موافق للحكمة لأن اليد بها يأخذ، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف في قطاع الطريق موافق للحكمة لأن قطاع الطريق يعتدون على الناس بأيديهم وأرجلهم، ورجم الزاني بالحجارة دون قتله بالسيف موافق للحكمة أيضا. وهكذا كل العقوبات الشرعية والكونية فإنها موافقة للحكمة، ويدل قوله على هذا قوله فكلا أخذنا بذنبه. ومن فوائد الآية أيضا قوله حاصبا وصيحة وخسف وغرق، هذه الأنواع الأربعة من العقوبات ذكرها له حكمة، لأن قوله من أرسلنا عليه حاصبا هذا إهلاك جاء من فوق، من خسفنا به الأرض من تحت، من أخذته الصيحة هذا إهلاك بالقول والصوت، وقول من أغرقنا إهلاك بالماء، لأجل نتبين للناس أن العقوبات لا تأتي من نوع واحد، تأتي من أنواع متعددة بحسب حال المعاقب. ومنها ولكن ما وصلنا إلى قوله ما قاله الذي ما كمل الآية كملنا. طيب، ومنها بيان كمال عدل الله لقوله وما كان الله ليظلمهم، وهذه الصفة أظنها من الصفات السلبية أو الثبوتية السلبية، وقد مر علينا عدة مرات أو عدة مرات أن الصفات السلبية لا تكون مدحا إلا إذا تضمنت ثبوتا، فمجرد النفي مو مدح حتى يتضمن ثبوتا. إذا نفى الله الظلم عن نفسه ليس معناه أنه لا يظلم فقط، بل لكمال عدله لا يظلم، وليس المعنى أنه غير قادر على الظلم، بل هو قادر سبحانه وتعالى على أن يظلم، لكنه لكمال عدله لا يظلم. ولو كان غير قادر على الظلم لم يكن نفي الظلم عنه مدحا، ما كان مدحا، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفي الظلم عن هؤلاء الجماعة هو مدح ولا ذم؟ في هذا الباب ذم، يعني لأنهم لعجزهم لا يظلمون. وكذلك قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يعني ما هم من الشر في شيء، ولا يفعلون الشر ولا فيهم شر أبدا، بل أبلغ من هذا أنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا ظلمهم أحد قابلوه بالمغفرة والسماح. نعم، وكذلك أيضا إذا أساء إليهم أحسن، هذا ظاهره أنه مدح. نعم، كما قال الله عبد الله قال جزاهم الله خيرا، نعم، لكنه في الحقيقة ذم من أبلغ الذم، لأنه يحتقرهم ويقول إنهم ما يستطيعون أن يثأروا لأنفسهم أو ينتصروا لأنفسهم، بل إذا أسيء إليهم قابلوا بالإحسان خوفا من إساءة أعظم. نعم، وإذا ظلموا غفروا. ولهذا قال نفس الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا وركبانا، تمنى أن الله يعطيه بدلا. فالمهم أن مجرد ذات النفي لا يدل على الكمال حتى يتضمن مدحا، تضمن مدحا وثبوتا. ومن فوائد الآية أن الإنسان هو الظالم لنفسه بفعل المعاصي لقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إذن فأنت حرام عليك فعل المعاصي لأنه ظلم لنفسك، وأما الله تعالى فلا يظلم. طيب، عندنا نفي الصفات من حيث العموم قد يتضمن الكمال وقد يتضمن النقص، وقد يكون لعدم القابلية، لعدم القابلية. فالذي لله منه أيهم؟ أي الثلاثة؟
5: الكمال.
0: الكمال قد يكون للكمال مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقد يكون نفي النقص لإيش؟ لعدم القابلية، مثل أن تقول إن هذا الجدار لا يتعد، هذا الجدار ما يتعد، وهذا الجدار ما يظلم. لماذا؟ لعدم القابلية. فهل هذا مدح له؟ لا، لأنه يعني أصلا ما يقبل هذا الوصف حتى ينفع عنه. وقد يكون النفي للعجز، قد يكون النفي للعجز، مثل ما ذكرنا في أمثلة البيتين، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا. ولا يكون لله من هذه الأقسام الثلاثة إلا القسم الأول، وهو ما تضمن كمالا ومدحا. ولهذا يقول أهل العلم إن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فإن المراد بها أمرا، نفي تلك الصفة، والثاني إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها. الله
6: يقول بأنك ضد عن الله لأنه هو
0: متفرق بهم. لا، هذا غلط، هذا قول الجبرية، هذا ليس بصحيح. هؤلاء يقولون إن الظلم محال على الله لذاته لا لعدم إرادة الله له، وذلك أنهم يقولون إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره، والله تعالى إذا تصرف في ملكه فليس بظالم، فيجوز على زعمهم وليس بظلم أن يعاقب المطيع الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله فيعاقبه عقوبة الكافر، وعندهم أن هذا ليس بظلم، لأنه يقول الله ما تصرف إلا في ملكه. وعلى هذا قال السفاريني رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، لأن فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل.
6: لله سبحانه وتعالى.
0: وأن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه ولا تكون إلا صفة كمال، والسلبية ما نفاه الله عن نفسه ولا تكون إلا صفة نقص، وهي تدور على شيئين. الصفات السلبية تدور على شيئين، أحدهما النقص والثاني مشابهة المخلوقين. ولو قلنا إن مشابهة المخلوقين نقص وحصرنا هذين الشيئين في شيء واحد لم يكن ذلك بعيدا، فإن مشابهة الناقص تعتبر نقصا، تعتبر نقصا. ويستفاد من الآية من آخرها في قوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أن العاصي ظالم لنفسه. ووجه ذلك أن النفس عندك أمانة، فكما أنك ممنوع من نقصها نقصا حسيا فأنت ممنوع من نقصها نقصا معنويا، بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يقطع يده أو أصبعه أو يسيء إلى بدنه كان ذلك محرما، ولهذا من قتل نفسه في شيء عذب به في جهنم خالدا مخلدا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قاتل النفس كقاتل الغير في التخليد في النار والتعذيب بما قتل به. على هذا نقول كل من عصى الله فإنه ظالم لنفسه. ومن هنا نعرف معنى قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأن العدول عن ملة إبراهيم سفه لأنه ظلم للنفس من حيث لا يشعر الإنسان. ثم قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أصناما يرجون نفعها كمثل العنكبوت. مثل ومثل هي كشبه وشبه وزنا ومعنى، فالمثل بمعنى الشبه، المثل بمعنى الشبه، وهو عبارة عن تشبيه شيء معقول بشيء محسوس، لأن تمثيل المعقولات بالمحسوسات يزيدها وضوحا وبيانا وتصورا، مفهوم؟ وإن كانت لا تتساوى من كل وجه لكنها من هذا الوجه الذي شبهت به تتساوى. وقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي جعلوا أولياء، والمراد بالأولياء الأصنام، وسموا أولياء لأن عابديها يرجون نفعها كالولي الذي ينفعك بالنصرة والدفاع وجلب الخير وما أشبه ذلك. وأيضا أولياء حيث إنهم هم واجتنابا منه. وقوله وارجوا اليوم الآخرة قال اخشوا، ويحتمل أن المعنى اطمعوا بما فيه من الأجر والثواب، فهو صالح لهذا وهذا، وهو من أسماء الأضداد الذي يدل على الشيء وعلى ضده. وقولها اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بالآخر لأنه لا يوم بعده، إذ أن الناس لهم أربع مراحل: مرحلة أولى في البطن، والمرحلة الثانية في الدنيا، والمرحلة الثالثة في القبور، والمرحلة الأخيرة متى؟ يوم القيامة. ولهذا سمي باليوم الآخر، إذ أنه آخر شيء، آخر مرحلة تكون للإنسان هو هذا اليوم، فلذلك سمي باليوم الآخر. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا لا تفسدوا. وعلى هذا فمفسدين قال المؤلف فيها حال مؤكدة لعاملها. ما معنى مؤكدة له؟ أي بمعناه. وهذا التأكيد لفظي أو معنوي؟ عجيب، ها؟ ليش؟ ليس من مادة الفعل. لو قال ولا تعثوا في الأرض عاثين لكان لفظيا، أما هنا فإنه معنى لأنه أكده بالمعنى، إذ أن العثو يقول المؤلف من عاثي بكسر المثلثة أفسد. يقال عاثي يعثى كفرح، ها؟ يفرح. أنتم ما تعرفون الأبواب، أبواب التصريف كم هي؟ ستة. منها باب فعل يفعل، كفرح يفرح ورضي يرضى، وعثي على رأي المؤلف يعثى. ويجوز أن تكون من باب فعل يفعل، عثى يعثو، نعم، وكلاهما بمعنى أفسد. ولهذا قال المؤلف أفسد. وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. النهي هنا واضح، ولهذا جزم الفعل بحذف النون لا تعثوا. بماذا يكون الإفساد؟ هل المراد الإفساد الحسي

صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ما هو هذا مكانه؟ ها؟ نعم نعم إيه؟ لا ما له مواسع. أقول إن الإفساد في الأرض يشمل الإفساد بالمعاصي والإفساد الحسي المادي. نعم. والدليل على هذا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وروى أبو داود أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فنزلوا أرضا فنهاهم عن قطع أشجارها لأنها للاستغلال فهو إفساد لها. ما هي مقابلة هؤلاء القوم لهذه الدعوة التي تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر؟ تدعو إلى الخير في قوله اعبد الله وارجو اليوم الآخر، وتنهى عن الشر في قوله ولا تعثوا في الأرض المفسدين. الرد فكذبوا. هنا قال فكذبوا، مع أن التكذيب إنما يكون في الخبر، وهو قال اعبدوا الله وارجوا ولا تعثوا، وكل هذه الجمل الثلاث إنشائية وليست خبرية. وكان مقتضى الظاهر أن يقول فعصوه، فعصوه، وهنا قال فكذبوه. الجواب أن يقال إنه قال لهم هذه الأوامر أو هذين الأمرين والنهي باعتباره رسولا من عند الله فكذبوه، أي بدعوى الرسالة، بدعوى الرسالة، وهذا أبلغ من العصيان، لأنهم أنكروا رسالته رأسا، ما أقروا بالرسالة ثم قالوا إن نعصيك في هذا الشيء، بل كذبوا بالرسالة رأسا، فكان هذا أبلغ من قوله فعصوه. فهمتم هذا ولا لا؟ ها؟ طيب. قال فكذبوا فأخذتهم الرجفة. والفاءات هذه الفاء في قوله فكذبوه للتعقيب، تعقيب هذه الجملة لما سبقها، وفي قوله فأخذتهم يحتمل أن تكون الفاء للتعقيب وأن تكون للسببية. فإن قلنا للتعقيب فهو دليل على أنه بمجرد تكذيبهم عوقبوا، وإن قلنا إنها للسببية فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون أن تكون عقوبتهم قريبة من تكذيبهم، لأنه يجوز أن الله أمهلهم بعد التكذيب ثم أخذتهم. على أننا إذا جعلناها للسببية لا تنافي أو لا تمنع أن يكون أن تكون العقوبة مباشرة، وعلى هذا فنقول إن الأولى أن تكون للسببية، فتكون للسببية من أولى من وجوه ثلاثة. الوجه الأول دلالتها على حكمة العقوبة، وهي العصيان مع التكذيب، وهي التكذيب. وثانيا أنها أوسع من أوسع دلالة من أن تكون الفاء للترتيب، لأنها تشمل ما أعقب التكذيب وما تأخر عنه. وثالثا أننا نسلم من دعوى أن الله سبحانه وتعالى لم يمهلهم، وليس عندنا علم بذلك، فيكون اختيار أن تكون الفاء هنا للسببية أولى. وقول فأخذتهم الرجفة، أخذتهم أبلغ من قوله أصابتهم، لأن الأخذ دليل على أنه لا هوادة فيه وأنه مدمر،
والرجفة يقول

0: الزلزلة الشديدة. ما في آية ثانية تدل على أنها أخذتهم الصيحة؟ لا لا قصدنا شعيب.
1: ثمود ورد بهم الصيحة والرد. أما هنا
0: شعيب
1: ما ورد.
0: لسور هود أخذتهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يروا فيها. هذا بعد لمدين. طيب إذن أخذتهم الرجفة وأخذتهم الصيحة لا تنافي بينهما لإمكان اجتماعهما إذ يكون العذاب صيحة صيح بهم فسمعوا ورجفت بهم الأرض فيكون عوقبوا بالصوت وعوقبوا بالفعل. نعم الأمرين جميعا. قال فأصبحوا نعم
2: إذا كنا عن الباء السببية
0: نعم
2: يكون التكبير بعد أقرب الفعل أو يكون السبب يعني سبب الفعل محدود يعني تكذبوا بسبب
0: لا لا ما هو معناه أن السبب هو ما بعده. إذا قيل للسببية فقد يكون السبب ما بعدها وقد يكون ما بعدها مسببا يعني فبسبب تكذيبهم أخذتهم فيكون السبب سابقا. إذا قلنا السببية مو معنى أنها تدخل على السبب فقط قد تدخل على السبب وقد تدخل على المسبب. قال فأصبحوا في دارهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا والف هنا نقول إنها عاطفة نعم أو سببية تصلح هذا وهذا. أصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين بالنصب خبرا لأصبح وقول في دارهم جاثمين وفي آية أخرى في ديارهم ولا منافاة. وذلك لأن دار مفرد مضاف والمفرد المضاف تزين والخردون مدن راعيه ما حضر. أقول ديار ودار لا تنافي بينهم لأن دار مفرد والمفرد المضاف يعم. ونطلب من الأخ مثالا يدل على أن المفرد المضاف يعم من القرآن. ما حد منكم استحضر؟ قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد لكن يقين المراد هنا الجمع بدليل قوله لا تحصوها لأن الواحد يحصى. طيب إذن دار وديار لا فرق بينهم من حيث المعنى. وقول جاثمين قال المؤلف باركين على الركب ميتين. أعوذ بالله هذا الجاثم لشدة ما نزل بهم باركوا على ركبهم ثم همدوا وصاروا جاثمين. قال تعالى وأهلكنا عادا وثمودا بالصرف وتركه. الصرف ما هو الصرف؟ الصرف تنوين. قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. فهنا يجوز الصرف ثمودا ويجوز ترك الصرف وهما قراءتان ثمود. وهكذا كل أسماء القبائل يجوز فيها من حيث الأصل الصرف وعدمه كل أسماء القبائل. فالصرف باعتبار الحي وهو مذكر وعدم الصرف باعتبار القبيلة وهي مؤنثة. فعليه إذا قلنا ثمود بدون صرف نقول معطوف على عاد، والمعطوف على المنصوب منصوب، ولم ينون لأنه لا ينصرف والمانع له من الصرف. العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث اعتبار القبيلة. وعلى ثمودا نقول ثمودا معطوف على عادا، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونون لأنه مذكر باعتبار الحي. وقوله عادا وثمود مفعولان لفعل محذوف التقدير كما قال المؤلف أهلكنا، أهلكنا عادا وثمودا. عاد أين محلهم؟ في الأحقاف، لقوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وثمود قوم صالح في الحجر، جاء ثمود معروفة إلى الآن. قال تعالى وقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم بالحجر واليمن. قد تبين ظهر لكم، الخطاب لمن؟ نعم لقريش، لأنهم تبين لهم هذا ويعرفونه. وقوله من مساكنهم، من على تقدير المؤلف تكون سببية، أي تبين لكم إهلاكنا إياهم بسبب رؤيتكم مساكنهم، تكون السببية. أفلا يجوز أن نجعل من للتبعيض ويكون المعنى تبين لكم من مساكنهم أي بعض مساكنهم؟ يمكن، لكن ما رأيت أحد أعرب هذا الإعراب. أي يمكن أن نجعل من تبعيضية، أي تبين لكم بعض، والبعض قد زال، فإن المشاهد الآن المشاهد بعض هذه المساكن والآثار. أما على تقدير المؤلف فيقول إن مفعول تبين محذوف، والتقدير تبين لهم، تبين لكم قصد فاعل، فاعل تبين محذوف التقدير إهلاكهم. سيدا نقول فاعل محذوف ولا نقول فاعل مستتر؟ نقول الفاعل محذوف ولا مستتر؟ الفاعل هو يحذف ولا يستتر؟
2: ما يستتر لأنه
0: ها؟ وما يقال يحذف إلا في مكان لا يمكن أن يقدر فيه كالمصدر مثلا، كما قالوا في قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، قالوا أن الفاعل هنا محذوف لأنه ما يمكن استتاره بالمصدر. أما إذا كان يمكن استتاره ها؟ فإنه يقال مستتر، وقال مستتر. نعم، والمحذوف قد يكون عمده وقد يكون فضله، لكن الحقيقة أن المؤلف كلامه يوهم بأنه محذوف، كلام المؤلف يوهم بأنه محذوف. والحقيقة لو قال المؤلف وقد تبين أي إهلاقهم وجعلها مفسرة للمحذوف لكان أولى. نعم، ومن مكنهم بالحجر واليمن، هذا الحجر واليمن ترتيب مشوش ولا مرتب؟ قصدي لف وناش مرتب ولا مشوش؟ لأن بالحجر يعود على ثمود وهو متأخر في القرآن، واليمن يعود على عاد. ومثل هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي للمفسر أو الشارح لكلام أحد لا ينبغي أن يشرحه على هذا الترتيب، لأن الجاهل الذي لا يدري، لو نحن ما ندري عن هذا عن مكانهم لقلنا إن الحجر من هنا لعاد، وقلنا إن اليمن لثمود. أي نعم. قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، هذه على تقدير قد، يعني وقد زين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي. زين بمعنى حسن وجمل، فحسن لهم والعياذ بالله الأعمال من الشرك والمعاصي، وقال إن الشرك حسن لأنكم تعبدون هذه الأصنام لتقربكم إلى الخالق، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم إنكم ترجونها وتدعونها فيحصل لكم المقصود. لأن الله تعالى قد يبتلي العابدين فيجعل فيحصل لهم مقصودهم عند هذا الشيء لا به، عنده لا به، حين الآن نقول عنده لا به، نعم، يعني قد يدعو الصنم، قد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدعو ملكا من الملائكة، فيقدر الله ابتلاء وامتحانا أن يكون هذا السبب عند دعائه له. نحن المؤمنين نعلم بأنه ما حصل به، لكنه حصل عنده امتحانا، والله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بالامتحان بالمعصية فتسهل له وتزين له. وقد مر علينا أن الله امتحن اليهود بإيش؟ بالحيتان، تأتي يوم السبت ولا تأتي بغيره، وابتلى الله والصحابة رضي الله عنهم بالصيد، تناله أيديهم ورماحهم وهم محرمون. وهكذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما عندهم أحد، لأنه لو كان عندهم قال أخاف من الناس، لكن قال أخاف الله. فالإنسان قد يبتلى بالمعصية امتحانا. كذلك أيضا يقول الشيطان لهم: هؤلاء الأصنام إذا عبدتموها تقربكم إلى الله وتكون وسيلة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. أما المعاصي فكذلك أيضا يزينها الشيطان للإنسان ويسهلها عليه، ويقول أنت اعمل والرب غفور رحيم، اعمل تتوب، الدنيا أمامك، نعم، ما دمت لم يتم لك 40 سنة فإنها لا تجب عليك الصلوات ولا الصيام، إذا تميت 40 سنة وبلغت أشدك حينئذ تجب عليك الصلاة والصيام. هذا موجود الآن عند بعض المسلمين الجهال. وقوله هنا زين لهم الشيطان، الشيطان وش وزن الشيطان؟ هو الحقيقة ما له وزن، ما له قيمة، لكن وزنها اللفظي.
2: حسب الأصل.
0: نعم.
2: يعني بعضهم يقول أصل الشيطان تكون بهذا المعنى على وزن فعلان شيطان، وبعضهم يقول أصل
0: الشيطان لا. هو اللي يجيب. إذا جعلناه من شطنة فهو على وزن يلا يا شيخ
2: فيعال، على وزن فيعال،
0: فيعال
2: نعم. أما إذا كان أصلها شاطة
0: شاطة
2: تكون على وزن فعلان،
0: فعلان علان بالنون،
2: نعم.
0: طيب والذي
2: والرجح
0: شاطة، ها
2: رجح
0: شاطة شطنة بمعنى بعد،
2: لا شاطة
0: شاطة. طيب لو كان الشاطة لكانت النون
2: زائدة،
0: إذا كانت زائدة ينصرف ولا ما ينصرف؟
2: ينصرف إذا كانت زائدة ممنوع الصرف.
0: طيب واللي بالقرآن حفظناها من كل شيطان رجيم، منصرف ولا لا؟
2: منصرف.
0: إيه هو منصرف، لكن قد تقولون إن هذا منكر، وما فيها ألف والنون إذا كان منكرا فإنه ينصرف، لأن اللي فيها ألف والنون يمنع إذا كان وصفا أو علما، وشيطان ما هو وصف. على كل حال الأقرب أنه من شطنة إذا بعد عن رحمة الله، إذا بعد عن رحمة الله. ها
2: شيطان
0: لا، وقد يراد به الجنس، الكلب الأسود شيطان ما هو علم، هذا يعني شيطان من الشياطين. ولذلك نقول في عبارة للفقهاء قالوا لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر أو إلى رمضان آخر، لا إلى رمضان آخر، لأنه نكر مو على
1: مثل
0: الآية. نعم مثل الآية. نعم المهم على كل حال إن الذي يظهر أن الشيطان من شطنة إذا بعد. وقوله نعم زين لهم الشيطان أعمالهم، هنا أضاف التزيين إلى الشيطان، وفي آية أخرى أضاف التزيين سبحانه وتعالى إليه نفسه، فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فكيف نجمع بين الآيتين أن يضيف الله سبحانه وتعالى التزيين مرة إليه ومرة إلى الشيطان؟
1: باعتبار السبب وباعتبار الفاعل الحقيقي، فالفاعل الحقيقي اسمه الله سبحانه وتعالى، والسبب هو الشيطان.
0: المزين هو الله.
1: نعم المزين الفاعل الحقيقي للتزيين هو الله.
0: أيهما الذي باشر التزيين؟
1: الشيطان.
0: إذن هو الحقيقي.
1: نعم
0: هو الحقيقي.
1: هو سبب فقط، لأنه كله بقدر الله سبحانه وتعالى.
0: يعني معناه أن وظيف التزيين إلى الله لأنه بقضائه وقدره.
1: نعم.
0: ووظيف التزيين إلى الشيطان لأنه مباشر له كذا، وهو كذلك. فيضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، ويضاف إلى الشيطان مباشرة مباشرة. قال زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. صدهم عن السبيل أي صرفهم، وهذا من استعمال صد متعديا، لأن صد تكون لازما ومتعديا. إذا قلت صد الرجل عن سبيل الله فضل، لازم ولا متعدي؟ صد الرجل عن سبيل الله فضل،
1: لازم.
0: إيه هذه لازمة. نعم وإذا ومثل هذه الآية فصدهم عن السبيل صرفهم، هذه متعدية. قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. المصدر الآن على وزن فعول. قال ابن مالك وفعل اللازم مثل قعد له فعول، لكن صد المتعدي وش مصدره؟ لا صدا، صد المتعدي مصدره صدا، لقول ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة. نعم وانا الحقيقة ليتني ما استشهدت بهذا، لأنكم ستقولون إن صار له فائدة. نعم طيب على كل حال صد تأتي لازمة ومتعدية. ما تقولون في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، هل من اللازم ولا من المتعدي؟
1: من اللازم.
0: لا سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله،
3: هذه لازمه
1: ومتعديه.
3: لازم متعديه اعمى احتمال
1: ان قدرنا فهي متعديه،
0: هي متعديه الظاهر، لان الذين كفروا هذا صدهم هم، صدهم هم اللازم يدل عليه الذين كفروا، فهي صدوا عن سبيل الله اي غيرهم، هذا هو الاقرب. طيب يقول فصدهم عن السبيل وكانوا عن السبيل، في قوله السبيل للعهد الذهني المعلوم وهو سبيل الحق، ولهذا قال المؤلف سبيل الحق وهو سبيل الله عز وجل. وسمي سبيل الله لأنه يوصل إليه، ولأنه هو الذي وضعه لعباده، كما في قوله تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات. نعم وقد يضاف إلى المؤمنين كقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فكيف نجمع بينهما يا آدم؟ السبيل أحيانا يضيفه الله إلى نفسه كما في قوله وصدوا عن سبيل الله، وأحيانا يضيفه الله إلى المؤمنين كما في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف تجمع بينهم؟ ها؟ هو سبيل الله أي، لكن لماذا أضيف إلى المؤمنين مرة وإلى الله مرة؟ أحسن، تمام. وأضيف إلى الله مثل ما قلنا قبل قليل لأنه وصل إليه وهو الذي شرعه لعباده وبينه وجعله لهم. نعم، قال فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ذوي بصائر، يعني أنه سبحانه وتعالى أعطاهم من العقول والبصائر ما يمكنهم الاهتداء به، وقد ذكر الله ذلك في سورة في قوم صالح صريحا، فقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهم عندهم بصائر وعندهم علم لكنهم كانوا مستكبرين والعياذ بالله، فهم صدهم عن السبيل مع أن الله أعطاهم ما يتمكنون به من مدافعة الشيطان، ولكن غلبوا على أمرهم بما زين لهم الشيطان. إيه، ما قلنا أن العقل عقلان
1: هنا مستبصرين.
0: إيه مستبصرين، يعني معناها أنهم عندهم بصيرة، يعني عندهم عقول يدركون بها، لكن ليس عندهم عقول يهتدون بها، يعني بمعنى أنهم اهتدوا بها انتفعوا بها، فهم عندهم بصائر معرفة لكنهم انتفعوا بها. إيه نعم، يكون عنده بصيرة لكن ما عنده اهتداء بهذه البصيرة. إيه نعم، ما اهتدوا بها. يكون معنى أنهم عندهم علم وبصر يدركون به الأشياء لكنهم انتفعوا به. وقالوا وكانوا مستبصرين. وقال تعالى وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. المؤلف قال أهلكنا، وهذا التقدير باعتبار السياق، يعني أن السياق يدل على أن هناك شيئا مضمرا هو أهلكنا. قارون رجل تاجر من بني إسرائيل، ولكنه كما قال الله عز وجل بغى عليهم، وقد أعطاه الله تعالى مالا عظيما حتى إن مفاتحه تثقل بالعصبة لجماعة من الناس، هذه المفاتح، مفاتح الخزائن. ولهذا ما آمن بموسى، اغتر بماله والعياذ بالله فلم يؤمن بربه. وفرعون معروف هو ملك مصر الذي ادعى أنه الرب وقال أنا ربكم الأعلى. وهامان وزيره. وإنما قدم قارون لعلو نسبه لأنه من بني إسرائيل وهم أشرف من الأقباط، وقدم فرعون على هامان لعلو مرتبته عليه. وقوله وقارون وفرعون وهامان، لو قال قائل أليس هذا الترتيب من باب البداءة بالأدنى؟ الجواب لا، لو كان من باب الأدنى لقال قارون وهامان وفرعون. نعم،
1: يكفر ما آمن به يرد على من قبل نافق كان يقرأ التوراة
0: من
1: بعض بقارون
0: ديوش.
1: قال مقارون كان من أحسن الناس صوتا بالتوراة لكن اضطر بإيمانه.
0: ما ندري عن هذا، إذا ما جاء به نص ما نعلم. وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى كل هذه قارون وفرعون وهامان كلها لا تنصرف. المعنى من الصرف
3: العالمية
0: هو العجم. نعم. ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات بالحجج الظاهرات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ولقد جاءهم، هذه الجملة كما تمر علينا كثيرا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد. وقوله ولقد جاءهم من قبل موسى، قبل إيش؟ قبل الهلاك ولا قبل عاد وثمود؟ نعم، موسى بالبينات. ألبى هنا للمصاحبة، يعني أتاهم إتيانا مصحوبا بالبينات، لأن الله تعالى لا يرسل رسولا إلا أعطاه من البينات ما يؤمن على مثل البشر، لأنها الحكمة والرحمة تقتضي هكذا. إذ ليس من المعلوم وليس من الحكمة أن يرسل رجل من الناس إلى الناس ويقول إني رسول الله بدون بينة، ولا لا؟ فلا بد من بينة، آية واضحة تدل على أنه رسول. ولهذا قال بالبينات، أي بالآيات البينات. قال المؤلف الحجج الظاهرات، منها مثلا العصا، ومنها اليد، وكذلك السنين التي أخذوا بها. ولكن مع هذا ما انتفعوا، نسأل الله العافية. قال فاستكبروا في الأرض، استكبروا بمعنى تكبروا وعلوا وارتفعوا على الحق ولم يقبلوا. وتعرفون ما جرى لموسى مع فرعون من المناظرة والتهديد، حتى وصل به الحال إلى أن قال لأجعلنك من المسجونين. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فائتين عذابنا، يعني ما كانوا سابقين لنا، لم يسبقونا. والسبق بمعنى الفوات، فأنت إذا مثلا سبقت إنسان وسبقك أي فاتك وعجزت عنه. هؤلاء مع استكبارهم وعظمتهم وعلوهم ما سبقوا الله عز وجل أبدا. أما قارون فخسف الله به وبداره الأرض وبقي فيها إلى يوم القيامة، وما نفعه لا بيته الذي احتمى به ولا ماله الذي كنزه. وأما فرعون وهامان فأغرقهم الله عز وجل بما كان فرعون يفتخر به، قال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فأخرجه الله من مصر وأهلكه بمثل ما افتخر به، افتخر بالأنهار فأهلك بإيش؟ بالماء، أهلك بالماء فأهلكه الله. فما فاته الله عز وجل، ما فاته الله، مع أن فرعون حين إهلاكه كان يظن أنه منتصر، لأنه أرسل في المدائن حاشرين وجمعوا الناس واتبعوا موسى وقومه على أنهم أمر يسير في قبضتهم، لأنهم قالوا ما لهم إلا البحر، إما يسقطوا في البحر أو نأخذهم أخذا لا هوادة فيه. فكان الأمر والحمد لله بالعكس، أهلك الله فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه. قال سبحانه وتعالى فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه. نعم. ها؟
1: كانوا سابقين لغيرهم.
0: نعم.
1: يعني أنهم
0: غيرهم سبقهم إلى هذا. لا سلام. لا يعني في قصد في الزمن يعني. لا هم سابقين أيضا بالزمن، متقدمين كثيرا.
1: اليوم هذا
0: اليوم الحالي. ها؟ كانوا سابقين. أي استكبروا في الأرض.
1: هو
0: لا الظاهر أنه الاستئناف أحسن. إيه نعم أحسن. فكلا قال المؤلف من المذكورين، والمعروف أن يقدر فكل أحد، لكن المؤلف منعه من تقدير أحد أن كلا منونة، وهو لا يحب أن يغير لفظ القرآن، ولهذا قال من المذكورين. والتنوين في كل هنا يقول النحويون إنه تنوين عوض عن تنوين عوض عن كلمة، تنوين عوض عن كلمة، أي فكل واحد أو فكل أحد. والتنوين كما هو معروف لكم وهو تحت ما هو بلا ذاكرة، قد يكون عوض عن كلمة كما هنا، وقد يكون عوضا عن حرف كما في جوار وغواش، وقد يكون عوضا عن جملة كما في إذن وأنتم حينئذ ويومئذ وما أشبهه. قال فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل من هؤلاء أخذه الله عز وجل بذنبه. والباء في قوله بذنبه تكون سببية ومعاوضة ومقابلة، يعني أنهم بسبب ذنوبهم أخذوا، وعلى قدر ذنوبهم أخذوا أيضا. فالباء هنا سببية وعوضية، أي أنهم أخذوا بسبب الذنب لكن ما تجاوز الله بهم أكثر مما يستحقون، بل بالسبب والقدر. وقوله بذنبه في القرآن الكريم جاءت أيضا بذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم، والجمع بين الجمع والإفراد يسير، أن يقال إن الإفراد هنا المضاف فيعم، أي بذنوبهم. والذنوب هي المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهي هنا بلا شك من أكبر الكبائر. فمنهم هذا التفصيل، لأن قوله بذنبه مجمل، فصل بقوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، أرسلنا عليه ولم يقل إليه، لأن هنا إرسال عذاب، فهو عال عليه وليس إرسال خطاب حتى نقول إن غاية هذا الخطاب المرسل إليه، فهو إرسال عذاب. أرسلنا عليهم حاصبا ريحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط. نعم إيه، بس هذا فيه نظر، لأن المفهوم من قوم لوط أن الذي أرسل عليهم من السماء، أولى حاصبا من السماء وهي حجارة من سجيل، مثل الذي أرسل على أصحاب الفيل، أولى مثل أرسل على أصحاب الفيل، وليست هي من الحصبة التي تثيرها الرياح، ولا علمنا أن الله تعالى أرسل الرياح على قوم لوط، ولو كانت رياحا تحمل الحصبة لبين الله عز وجل. فيقال من أرسلنا عليه حاصبا كقوم لوط، صح، فإن الله تعالى أرسل عليهم حاصبا من السماء تحصبهم حجارة من سجيل. ومنهم من أخذته الصيحة، مثل يقول المؤلف كثمود قوم صالح وشعيب، أصحاب مدين ما أخذتهم الصيحة، ها؟ أين أي هنا؟ هنا، لكن في آية أخرى أخذهم الصيحة. ومنهم من خسفنا به الأرض، مثل قارون. طيب، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه، هؤلاء أهلكوا بالغرق. أما فرعون وقومه فغرقوا بالبحر الأحمر. وأما ثانيا نوح فبالطوفان، الطوفان العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى السماء ففتح أبوابها بماء منهمر، وفجر الأرض، فجر الأرض عيونا. شوف سبحان الله التعبير، ما قال فجرنا عيون الأرض، لو كان التعبير فجرنا عيون الأرض لكان في شيء كثير من اليابس ما تفجر، وإنما تفجرت العيون. لو كان التعبير فجرنا عيون الأرض، لكن فجرنا الأرض عيونا كأن الأرض كلها صارت عيونا، حتى إن التنور الذي هو محل إيقاد النار وأبعد ما يكون عن ظهور الماء فيه، ها فار التنور صار يفور عيونا، سبحان الله العظيم. فالتقى الماء على أمر قد قدر حتى على قمم الجبال، واستوت السفينة على الجودي، وهذا دليل على أن والجودي هذا الجبل رفيع جدا، على أن الماء حملها إلى أن رست على هذا الجبل، ما يدل على كثرة هذه المياه. الله أكبر، الإنسان لو تصور أن المطر يرتفع 4 أمتار لتهول من ذلك، لكن هذا الذي بقدرة الله عز وجل على إلى 100 أمتار، والله على كل شيء قدير. قال ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب، والله ما كان هذا، ما كان الله ليظلمهم. اللام هنا يسمونها لام، لا ما في زحلقات ولا لام التوكيد، ها لام الجحود، هذه يا أخوانا لام الجحود، لأن لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي، أو نقول على لأصحاب الأجرمية ما سبقها ما كان إيش؟ لا أو لم يكن، ما كان أو لم يكن، نعم هنا الذي سبقها إيش؟ ما كان الله ليظلمهم، أي والظلم له وجهان. سبيل الهداية، ولكن لاحظوا ما المراد بالعلم الذي هو سبيل الهداية، هل هو العلم بطبائع الأشياء وما خلق الله في الكون، أو العلم بالله عز وجل؟ العلم بالله وآياته الكونية والشرعية، وليس مجرد أن يطلع الإنسان على ما في هذا الكون، لأنه قد يطلع ولا ينتفع. ومن هنا نأخذ خطأ كثير من الناس الذين يقولون في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أنهم العلماء في الكون. لو كان الأمر كذلك لكان أصحاب علوم الفلك وطبقات الأرض الجيولوجية وغيرها هم الذين يخشون الله، وأصحاب العلم بشريعة الله دونهم في الخشية، وهذا محال. ثم قال الله سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخالق للسماوات والأرض هو الله، ويتفرع على هذه الفائدة طيب قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية فيها أن الله لم يحكم على هؤلاء المشركين بمشابهتهم للعنكبوت إلا عن علم، فالآية كالتعليل لما قبلها، يعني أنه سبحانه وتعالى ما قال كمثل العنكبوت إلا عن علم، هو يعلم هذه الأصنام وأنها لا تنفع ولا فائدة منها. ومنها إثبات العلم لله فيما يتعلق بالخلق، إثبات علم الله تعالى فيما يتعلق بالخلق، فيكون فيه رد على من؟ على غلاة القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء المتعلقة بالخلق إلا بعد وقوعها، نعوذ بالله. لكن هؤلاء الغلاة يقول شيخ الإسلام في وقته إنهم كانوا قليلين، إنهم قلوا، لأنهم رأوا أن إنكارهم العلم نداء على أنفسهم بالكفر فتركوا هذا وصاروا ينكرون الكتابة والمشيئة. طيب، ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، إثبات ما تضمناه من صفة وهي العزة والحكمة، وكذلك ما تضمناه من صفة على سبيل دلالة الالتزام، لأن دلالة اللفظ على معناه تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. فما يستلزم هذا، فما يستلزمه هذان الوصفان من الصفات فإنه ثابت. أنتم فاهمين هذا؟ الدلالة اللفظ على مدلوله تكون بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. ما مرة علينا هذه؟ طيب، نضرب مثلا لذلك. كلمة دار، دار تعرفون الدار المسكونة، كلمة دار تدل على هذه الكتلة من البناء المتضمنة للغرف والحجر والسطوح، نعم، والرحبات، تدل على ذلك بالمطابقة. أنت بمجرد ما أقول كلمة دار تفهم أن دار فيها حجر وغرف وأسطحة، نعم، ورحبات، فدلالتها على هذا دلالة مطابقة، تدل على كل حجرة بمفردها أو غرفة بمفردها أو سطح بمفرده أو رحبة بمفردها، تدل عليها بالتضمن، التضمن يعني أنه متضمن لكذا وكذا، واضح؟ تدل على أن لها بان، أن لها بانيا، تدل على أن لها بانيا بإيش؟ بالالتزام، لأنه ما تقوم الدار إلا بباني. هذا معنى قولهم إن الدلالة مطابقة وتضمن والتزام. فمثلا العزة، العزيز يدل على العزة دلالة مطابقة، من لازم العزة أن يكون العزيز عالما قادرا قويا، دلالة على هذه المعاني بدليل بالالتزام، بالالتزام. ودلالة العزيز على الذات والصفة دلالة مطابقة، وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن. أي؟ لا، يعني العزيز اسم، اسم، فهو دلالة على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، وعليهما جميعا دلالة مطابقة. وعلى ما تستلزمه العزة من العلم والقدرة والقوة وما أشبه ذلك التزام. طيب، ولهذا اسم الحي القيوم تضمن جميع الصفات، هذان الاسمان تضمنا جميع الصفات، لأن الحي مستلزم لجميع صفات الكمال، والقيوم مستلزم لجميع صفات السلطان والملك والتدبير وما إلى ذلك. ولهذا ورد في الحديث أنهما اسم الله الأعظم. طيب العزيز الحكيم قلنا فيها إثبات العزة، والحكيم فيها إثبات الحكم والحكمة، الحكم والحكمة. نعم. وفي الجمع بينهما يظهر صفة ثالثة، وهي أن عزة الله مقرونة بالحكمة، ليست كعزة العزيز غيره فإنها قد تكون خالية من الحكمة. طيب ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل إذا ختمت الآيات بما يكون مخالفا لظاهر الحال، يعني فلا تردها. إذا وجدت آية مختومة بخلاف ما يقتضيه ظاهر الحال أو السياق فتأمل فيها، فإن الخطأ منك. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مقتضى ظاهر السياق أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن عدل عنه. لا تقل إن هذا خلل أبدا، الخلل منك أنت، فإن هذا كلام الله عز وجل ما فيه خلل. نعم، فآياته الكونية ما ليس فيها خلل، وآياته الشرعية كذلك، فيجب أن تتأمل وتوقف. هنا في الآية التي معنا قد يتبادر للإنسان أن تختم بالعلم، ولكن عند التأمل يكون ختمها بالعزة والحكمة أولى. ثم قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فيها طيب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذه الآية الكريمة فائدة ضرب الأمثال في هذه الآية الكريمة فائدة ضرب الأمثال، وأنه نوع من التعليم والتوجيه لقوله وتلك الأمثال نضربها. ومن فوائدها إثبات عظمة الله عز وجل. منين تؤخذ نضربها؟ من نون العظمة، نضربها للناس. واعلم إن كنت لا تعلم من قبل أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه بلفظ العظمة فإنه يدل على عظمة نفسه سبحانه وتعالى، وقد يراد به ملائكته، قد يراد به ملائكته لا نفسه. وهذا في القرآن كثير، وكذلك الأول في القرآن كثير. فمما أراد الله به ملائكته مثل قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الضمير هذا يعود على من؟ ضمير الفاعل على جبريل، على جبريل، لكن أضافه الله إلى نفسه لأن جبريل رسوله. وكذلك قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا، وهو لا يجادل الله إنما يجادل الرسل. لكن حمل ما أضيف إلى الله بصيغة العظمة على رسله وملائكته لا بد له من دليل، وإلا في الأصل أنه يعود إلى الله، الأصل أنه يعود إلى الله. أما ما أضافه الله تعالى إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له نفسه، ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الأفعال فهو له نفسه. ونضرب لهذا مثلين، الأول قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الضمائر كلها بصيغة الإفراد، فعلى هذا يكون قوله تعالى فإني قريب، المراد قربه نفسه من داعيه، ولكن هذا القرب لا يلزم منه أن يخلو منه العرش أو أن ينتفي عنه العلو، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يلزم منه أن يخلو من العرش أو أن ينافي ذلك علوه. لكن قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فإن أقرب فيها ضمير يعود على نحن، ونحن الضمير لمن؟ الضمير لله، لكنه أقرب إليه منا بملائكته، بملائكته. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولكن لا تبصرون، لكن لا تبصرون، فإن الملائكة تحضر إلى الميت لقبض روحه وتجلس منه، نعم مد البصر، لكن ما نبصرها نحن. هنا القرب لمن؟ ها؟ القرب للملائكة، لأن الله أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة ووجد الدليل. وهذه الفائدة مهمة جدا تنفعك في باب الصفات وغيره، أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له، وما أضافه إلى نفسه بصيغة الجمع فهو له، لكن قد يكون لملائكته بقرينة، قد يكون لملائكته بقرينة، وهذا غير ممتنع كما عرفتم. طيب، هنا قال تلك الأمثال نضربها له ولا للملائكة؟ له، لأن ما في قرينة تدل على أنه الملائكة. طيب، ونضربها للناس، الفائدة الأولى قلنا فيها فائدة ضرب الأمثال، وفيها أيضا من فوائد الآية رحمة الله تعالى بالخلق بضرب الأمثال لهم، لأن ضرب الأمثال كما قلنا يقرب المعقول إلى الأذهان، وتصور الإنسان للمحسوس أقوى من تصوره للمعقول، أليس كذلك؟ الآن لو أشرح لكم صفة الحج شرحا بينا ظاهرا وافيا، أو أذهب بكم إلى الحج إلى المناسك، أيهن أبلغ؟ الأخير أبلغ، لأنكم تحسونه بأعينكم، لكن الأول تتصورونه بقلوبكم فلا تدركونه جيدا. فإذا ضرب الأمثال فيه رحمة للخلق، حيث أنه سبحانه وتعالى يقرب لنا المعقولات بالمحسوسات. نعم. ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل في الأمثال لقوله وما يعقلها إلا العالمون، فالعالم هو اللي يتأمل وينظر حتى يعقل. ومن فوائد الآية الثناء على العقل بقوله وما يعقلها، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل الرشد، عقل الرشد، نعم، العقل الذي ينفع هو الذي يثنى عليه. ومنها أيضا فضيلة العلم بقوله وما يعقلها إلا العالمون، فاللي غير عالم في الله سبحانه وتعالى وآياته ما يعقل هذه المعاني، يقول هذه أشياء ليس لها معنى، لكن العالم هو الذي يعقلها ويعرف مغزاها ومعناها وأوجه الشبه بينها حتى يصل إلى درجة الكمال. قال الله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. في هذه الآية فوائد: أولا أن خالق السماوات والأرض هو الله. أولا خلق الله السماوات،

0: أرض واحدة. إذا كان الخالق لها هو الله انتفى أن يكون غيره خالقا له. نعم. ومنها الرد على أهل الطبيعة والعياذ بالله الذين يقولون إن السماوات والأرض ليس لها خالق، إنها أشياء تتفاعل وتتحول وتتقلب، نعم، وأن الخلق لا أول له ولا نهاية. ومنها إثبات حدوث السماوات والأرض وأنها ليست قديمة. منين نعته؟ خلق السماوات فهي موجدة بعد العدم، وكل ما سوى الله فهو موجود بعد العدم. ومنها أن السماوات عدة، كم؟ نعم، بينت في آيات أخرى في سبع. ومنها أيضا أن الأرض واحدة، المراد الجنس. طيب في القرآن ما جمعت الأرض أبدا، أولى، لكنه أشير إلى جمعها في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المماثلة هنا في الوصف متعذرة، أولى، لأنه ما في مقارنة بين السماوات والأرض. إذا تعذرت المماثلة في الوصف رجعنا إلى المماثلة في العدد، وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: طوقه من سبع أراضي، طوقه من سبع أراضي. نعم. ومن فوائد الآية أن هذه السماوات والأرض خلقها بالحق، ليس عبثا ولا لهوا ولا باطلا، لقوله بالحق. ومنها أيضا أنها مشتملة على الحق، فخلقها أصل إيجادة بالحق، وهي أيضا مشتملة على الحق. ما يمكن يحدث في السماوات والأرض شيء إلا بحق. طيب، من فوائدها أيضا اطمئنان الإنسان لما يحدثه الله في السماوات والأرض، أو بعث الاطمئنان. ما وجه ذلك يا غاني؟ ما وجه ذلك؟ هذا السؤال، السؤال أنا ذكرت الفائدة، فما وجهها؟ الظاهر أنك أنت معتمد على بليك، هذا أنت سجل لك وتقرأه. طيب، ما وجه كونها تبعث على الاطمئنان؟ أنها بالحق، كل شيء يحدث ما دام عرفت أنه بالحق أطمئن. ما أقول ليش حدث وليش لم حدث. حدث على الناس جوع ومرض وزلازل وفيضانات، أعرف أن ذلك بالحق، فأطمئن وأرضى وأسلم. ولا راحة في الحقيقة للإنسان إلا بهذا، ما يمكن يستريح الإنسان إلا بهذا، إذا آمن بقضاء الله وقدره وأنه حق وهو يطمئن تماما. وإلا فإنه سيتكدر، لأنه ما من ساعة إلا ويجد فيها ما يسوءه، إما في نفسه أو أهله أو صحبه أو بلده أو البلاد الإسلامية عامة. ولا يمكن أن الإنسان يطمئن ويستقر حتى يؤمن بأن هذه الأشياء كلها حق، كلها حق. نعم.
1: منازعة الأقدار،
0: منازعة الأقدار بالشرع هذه واجبة. نعم. نعم. طيب، في أيضا
1: يعني تطمئن وتنازع،
0: تنازع بالشرع
1: لا
0: ما هو بالقدر، إنه هذا جنبين. نحن مثلا إذا جاء من القدر ما يسوءنا ننازعه بالشرع بالصبر، إذا صبرنا ما ساءنا ذلك. نعم.

0: وهكذا منازعة القدر بالشرع هذا شيء واجب، أن تقابل القدر بما يقتضيه الشرع، لكن منازعة القدر بالقدر هذا ما يجوز. هنا أنت تجيب دائما كلمات صوفية ما أدري وش هذه.
1: صوفية يا شيخ، لأني نحضر عشان حاجة أنا اللي خلانا نجيب هذا.
0: أنا ما أود إنك جبتها هذه لأنها تحتاج إلى الحل بحث، يمكن بعض الناس ينفر من كلمة منازعة، والمراد بالمنازعة المقابلة. هنا طيب، من فوائد الآية أن خلق السماوات والأرض آية دالة على ما يقتضيه هذا المخلوق من صفات الله عز وجل، وقد ذكرنا أن منه ما يقتضي الدلالة على قدرة الله والدلالة على حكمة الله والدلالة على عزته حسب ما تقتضيه الآية، ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من؟ إلا المؤمنون، إلا المؤمنون لقوله للمؤمنين. نستفيد من هذه الفائدة فائدة تتفرع أنه كلما كمل إيمان العبد ازداد انتفاعا بالآيات، كلما كمل ازداد انتفاعا بالآيات. هذه الفائدة الطريق إلى الحصول عليها هو ما سبق لنا غير مرة من أن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوته وضعفا بضعفه، كل حكم يعلق على وصف فإنه يزداد قوة بقوة هذا الوصف وضعفا بضعفه. فنقول إذن كلما كان الإنسان أكمل إيمانا ظهر له من آيات الله في هذه المخلوقات ما لم يظهر لمن دونه. هم هذا جماعة؟ طيب، قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا مبتدأ الدرس وباقي خمس دقائق، لكن ما أخذ ما تيسر، ها؟ ما أخذنا بارك الله فيك، ما أخذنا بارك الله فيك. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو يتضمن التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. التلاوة اللفظية أن تقرأ القرآن، والتلاوة الحكمية أن تأخذ بأحكامه، وهي تلاوة الاتباع من قولهم تلا فلان فلانا. إيش معنى تلاه؟ أي تبعه. فهذه فالأمر هنا بالتلاوة يشمل هذا وهذا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طيب، وقوله سبحانه وتعالى أتلو الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس موجها لكل من يصح خطابه، لأنه قال ما أوحي إليك، وهذا يخصصه بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن غيره لم يوحى إليه، ولكن مع ذلك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام خطاب له وللأمة، بدليل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إلا ما قام الدليل على اختصاصه به، ما قام الدليل على اختصاصه به فإنه يؤخذ بالدليل، كقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. لو وقفت الآية على هذا لكان يجوز للأمة أن تفعل، نعم، لكن قال خالصة لك من دون المؤمنين، فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم له ولأمته ما لم يوجد دليل على اختصاصه به. قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب، ما اسم موصول يفيد العموم، وقوله أوحي إليك، الوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء، الإعلام بسرعة وخفاء يسمى وحي. يعني مثلا أفرض أنك بين قوم وتريد أن تعلم أحدا بشيء، تقول مثلا كذا بيدك، اللي عندك ما يدرون عن هذا، لكن صاحبك يدري. يعني ما أنت بتقول يا فلان قم لنذهب إلى فلان، هذا يسمى وحي؟ لا، هذا ما هو وحي، لأنه واضح ولا فيه خفاء. لكن بسرعة وخفاء يسمى في اللغة وحي، الإعلام بسرعة وخفاء. أما في الشرع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله. إعلام الله تعالى بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله، هذا الوحي شرعا. وهنا المراد إيش؟ الوحي شرعا. وله مراتب ذكرها الله تعالى في سورة حميم عين سين قاف، شورى. نعم، قال ما أوحي إليك من الكتاب، من هنا بيانية، بيان لما في قوله ما أوحي إليك. وقولها الكتاب المراد به القرآن، وسمي كتابا لأنه يكتب في المصاحف، ولأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في أيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وكتاب فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية، وأظن الأمثلة التي مرت بنا لا تغيب عن أذهانكم الآن، مثل فراش مفروش، وغراس مغروس، وبنا مبني. طيب، قال ما أوحي من الكتاب وأقم الصلاة. أقم الصلاة أي إيتي بها على وجه الكمال، لأن إقامة الشيء جعله قويما، قويما ليس فيه عجاج ولا نقص. وقوله أقم الصلاة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه يقيم الصلاة وأنه أقوم المصلين صلاة، فكيف وجه إليه الخطاب بأقم الصلاة؟ قلنا توجيه الخطاب إلى من يتصف به المراد به الاستمرار عليه، مراد الاستمرار عليه لا تجديده لأنه موجود، لكن الاستمرار عليه. مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الخطاب ليس عبثا حتى نقول إن هذا تحصيل حاصل، فالمؤمن مؤمن، نقول المراد إيش؟ الاستمرار على ذلك، الاستمرار على ذلك. فإذا وجه الخطاب أو الأمر لمن يتصف به فالمراد الاستمرار عليه. وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة، قبل قليل قلنا أن التلاوة تشمل الاتباع والعمل بأحكامه، أليس إقامة الصلاة من اتباعه والعمل بأحكامه؟ بلى. إذن عطفها على قوله أتلو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام هو إذان برفعة شأنه، ولا شك أن الصلاة أفضل أعمال البدن. نعم، الصلاة أفضل أعمال البدن، فلهذا خصت بذكرها. ثم إن عطف الخاص على العام هل معناه ذكره مرتين، أو معناه أنه أفرد بالذكر من بين العموم؟ في هذا رأيان لأهل العلم، فمنهم من يقول إن ذكر الإفراد، إن ذكر الخاص بعد العام معناه أنه سلبت دلالة العموم بالنسبة إليه ثم أفرد بالذكر. ومنهم من قال إنه داخل في العموم الأول ثم أفرد بالذكر فيكون ذكر مرتين، وكلاهما يدل على شرفه، يعني كلا القولين يدل على شرف هذا المذكور، لكن أيهما أقوى؟ ها؟ الأخير، أن يكون ذكر مرتين، مرة بذكر العموم مرة بالخصوص. نعم، تظهر الفائدة مثل لو قلت أكرم الطلبة ومحمدا، ومحمد من الطلبة، على القول بأنه داخل في العموم ثم خص بالذكر، نكون عرفنا أن هذا الرجل طالب واسمه محمد. أما إذا قلنا أنه نزع من العموم وخص بالذكر، فحينئذ نبحث عن محمد هذا وش هو، طالب أو غير طالب، ويحتاج إلى قرينة تدل على أنه من الطلبة. والصحيح ما قلتم إنه أقوى، أن ذكر الخاص بعد العام معناه ذكره مرتين. ثم قال سبحانه وتعالى معللا الأمر بإقامة الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا التعليل هل هو تعليل بالنسبة للمخاطب أو بالنسبة للمخاطب به؟ وقال لكم يا جماعة لأن المسألة فيها إشكال. التعليل هنا بالنسبة للمخاطب أو للمخاطب به؟ المخاطب من؟ طيب، والمخاطب به؟ الصلاة، خاطبه بإقامة الصلاة. فهل هذا التعليل لإقامة الصلاة من حيث هي إقامة، أو هي تعليل للمخاطب، يعني متصل بالمخاطب؟ إذا قلنا إنه متصل بالمخاطب، صار المعنى إن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وهذا يقتضي جواز وقوع الفحشاء والمنكر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنه تعليل المخاطب به، يتصل بالمخاطب به والصلاة، قلنا إن الصلاة من حيث هي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويكون هذا وصفا صادقا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لغير الرسول، بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا التعليل بالنسبة للمخاطب به اللي هي الصلاة، لا المخاطب بذلك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلمنا أنه معصوم من الفحشاء والمنكر. واضح يا جماعة؟ وهذا هو المتعين، هذا هو المتعين. وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى الصلاة هنا والتي قبلها، المراد الصلاة الفريضة ولا الفريضة والتطوع؟
1: الكل
0: عام. وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، تنهى أي تمنع، لكن التعبير بالنهي أبلغ من التعبير بالمنع، فإن المانع قد لا يكون محذرا لكن في النهي تحذير، فكأن الصلاة فيها سر يقتضي أن يبعد الإنسان، يبعد الإنسان عن الفحشاء والمنكر، كأنها تؤنب ضميره وتقول له ليش تفعل هذا ولماذا تفعل. وقول تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء كل ما يستفحش من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وما أشبه، والمنكر ما دون ذلك، المنكر ما دون ذلك، وعطف المنكر على الفحشاء من عطف العام على الخاص، لأن كل فحشاء منكر وليس كل منكر فحشاء. قال المؤلف عن الفحشاء والمنكر شرعا، أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها. قوله أي من شأنها ذلك، هذا صحيح، لكن ما دام المرء فيها ليس بصحيح، بل هي تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها وما لم يدم فيها. يعني ليس نفعها هذا النفع خاصا بما إذا كان الإنسان متلبسا يصلي. اللي يصلي معلوم مهم راح يفعل الفحشاء والمنكر، لكن الفائدة العظيمة أنها تؤثر في قلبك ما يقتضي إبعادك عن الفحشاء والمنكر. وهذا هو الثمرة والنتيجة، لا أن الثمرة والنتيجة أنك إذا كنت تصلي ما عدت تفعل الفحشاء والمنكر. فتقييد المؤلف بقول ما دام فيها فيه نظر وليس بصواب، بل هي مطلقة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أن ما يحدث منها يوجب للقلب البعد عن الفحشاء والمنكر. ووجه ذلك أن الإنسان المصلي يناجي ربه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين ربه صلة، هذه الصلة تكسب القلب إيمانا ونورا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، ومعلوم أن القلب إذا اكتسب النور لا يميل إلى الفحشاء والمنكر. كلما هم أن يفعل ذكر أنه قبل ساعات كان واقفا بين يدي الله عز وجل فيخجل ويبتعد، يخجل ويبتعد. وهذا أمر مشاهد، إن الإنسان أحيانا ليذكر وقوفه في صلاة لها 20 سنة أو أكثر، صلى في يوم من الأيام صلاة كأنه يرى ربه، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني في غاية الإحسان، يجد طعم هذه الصلاة بعد حين طويل يذكرها ما يغيب عن قلبه. هذه الذكرى لا بد أن تؤثر في نهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر. وهذا وجه قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن المراد بقول إن الصلاة أي الصلاة المقامة، ما هي كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله لو صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر كان كلنا سليمين، لكنا كلنا سليمين. لكن الآن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، يدخل الإنسان في الصلاة بقلب ويخرج بنفس القلب أو أسوأ، لأنه لاحظ أن العبادات إذا لم تؤثر على قلبك حسنا فهي ضرر، اللي ما تنفع الآيات تضر. يدخل الإنسان في الصلاة بقلب ويخرج بنفس القلب أو أسوأ، لأنه لاحظ أن العبادات إذا لم تؤثر على قلبك حسنا فهي ضرر، اللي ما تنفع الآيات تضر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. فهذه المسألة ما أكثر من يعاني منها من المسلمين، إنه يقول أنا ما أتأثر بالصلاة ولا يحضر قلبي ولا يخشع، فما هو الدواء؟ ثم إنه قد يشك بعض الناس في هذا الخبر وهو خبر الله عز وجل صادق، فيقول أنا أصلي ولكن ما أشوف أنها تنهاني على الفحشاء والمنكر، أصلي مع الجماعة في الروضة ثم أخرج إلى دكاني وأبيع بالربا، أبيع بالغش، أبيع بالكذب، أصلي مع الإمام في الروضة ثم أجد في نفسي غلا وحقدا على المسلمين وكراهة لبعض شرع الله وما أشبه ذلك، وين اللي أن ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ يقول البلاء مو في الصلاة، البلاء في المصلي، البلاء في المصلي. وإلا فأنا كل مؤمن، مو أنا كل مؤمن يعلم علم اليقين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن هذا خبر الله عز وجل وهو صدق، ولا يمكن، لأنه عالم جل وعلا بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى قال ذلك عن علم وكلامه أصدق الكلام. وقوله تعالى ولا ذكر الله أكبر، قال المؤلف ولا ذكر الله أكبر من غيره من الطاعات. أولا اللام في قوله ولا ذكر الله ما نوعها؟

0: اللام لام الابتداء، هذه اللام لام الابتداء، نعم، لأن الجملة مية قسمية. وقوله ذكر الله، ذكر مصدر مضاف إلى اسم الله، فهل هو مضاف إلى فاعله أو مضاف إلى مفعوله؟ ها؟ ولا ذكر الله أكبر، يعني ولا ذكرك ربك أكبر، أو ولا ذكر الله إياك بالصلاة له أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر؟
1: لا، ولا ذكر ربك.
0: إيه؟ الأول والثاني. لأن الثاني يصح، يصح، والشأن بذكر الله لك لا بذكرك الله، كما أن الشأن بمحبة الله لك لا محبتك الله. وانظر إلى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولا فاتبعوني تحبون الله، يحببكم الله، هذا الشأن. فالشأن أن تذكر لا أن تذكر. وكما أن هذا بالنسبة للخالق مع المخلوق مع الخالق، هو أيضا بالنسبة للمخلوقين مع بعضهم. كونك تحب فلانا أو تذكر فلانا، ماذا تستفيد إذا كان فلان معرضا عنك؟ ما تستفيد إلا العنى والبلاء. نعم، ولذلك قضية بريرة مع زوجها مغيث، هو يذكرها لكن هي لا تذكره ولا تريده، وهو يحبها حبا شديدا. فالشأن إذن بذكر الله لك، ولكن ثق بأنك إذا ذكرت الله من قلب فإن ذكر الله لك أعظم من ذكرك له. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ونفس الله تعالى أعظم من نفسه بلا شك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ دونهم ولا مثلهم، خير منه. فأنت اذكر ربك حقيقة، فالله تعالى يذكرك ذكرا أعظم وأجل من ذكرك إياه. إذن لذكر الله أكبر، نقول إنه صالح لهذا ولهذا. وقوله لذكر الله أكبر من غير من الطاعات، هل المراد هنا الذكر المنفصل عن الصلاة أو الذكر الذي في الصلاة؟ نشوف كلام المؤلف، كلام المؤلف والشراء المنفصل. ظاهر كلام المؤلف أنه الذكر المنفصل، يعني أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أعظم نهيا عن الفحشاء والمنكر وأكبر. ويحتمل أن يكون مراد ولا ذكر الله الموجود في الصلاة والموجود بها، الموجود فيها وبها، كذا بينهم فرق. يصلح فيها وبها، ولا بينهم فرق؟ لا، بينهم فرق. ذكر الله الموجود فيها مثل التسبيح والتكبير والقراءة، وذكر الله بها يعني ما يحصل من ذكر الله بسببها يعبرون عنه. ولهذا قال قوم إبراهيم حرقوا، نعم، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فهم ينصرونها ويرجون النصر منها، ولهذا سميت هذه الأصنام بأولياء. وقوله من دون الله أي غيره، والدليل على أن المراد دون الغير أن ذلك جاء في آيات متعددة كقوله ما لكم من إله غيره، نعم. والتعبير بالدون لدنو مرتبته بالنسبة إلى من؟ إلى الله عز وجل. من دون الله أولياء مثلهم، إذن من المراد بالذين اتخذوا من دون الله أولياء؟ المراد بهم المشركون. مثلهم كمثل العنكبوت، أي كشبه العنكبوت، والعنكبوت معروفة، نعم دويبة معروفة تتخذ لها بيتا من العش، وهذا البيت من العش هي الذي تنسجه يخرج منها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه العنكبوت إذا سقطت من عل في فورا تفرز هذا العش وتتعلق به حتى لا تقع على الأرض، ثم مع ذلك تفرزه وتتعلق به وتجده متدلية بهذا الخيط، وإذا شاءت أن تصعد به نعم صعدت تنقلب وتجعل رأسه هو الأعلى وتصعد مع هذا الخيط الذي أفرزته هي في الحال. ثم هي أيضا عند صيدتها وأكثر ما تصيد الذباب ماذا تصنع به؟ نعم تقيد بهذه الخيوط، تقيد بهذه الخيوط حتى تقضي عليه. وهذا بعض من قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى هذا الخلق لما هو من مصالحه. الشاهد أن هذا العنكبوت اتخذت بيتا، أي جعلت لها بيتا منين؟ من العش الذي تنسجه. قال الله عز وجل قال المؤلف اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وهذا مشاهد. وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، هذا كلام الله عز وجل وهو العالم بما لم يحط به علما. ما أكثر مخلوقات الله تعالى التي لها بيت ونحن لا نعلم عن هذه البيوت إلا ما نشاهده منها، وما أكثر الغائب عنا. والله عز وجل يقول أوهن البيوت بيت العنكبوت، وأكد هذه الجملة وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بإن واللا، من أجل تأكيد ضعف هؤلاء الأولياء، كما أن هذه البيوت التي تأوي إليها العناكب ضعيفة بل هي أوهن البيوت وأضعفها، فإن هؤلاء الأولياء أيضا نعم أضعف ما يكون من الأولياء، فإنها لا تنفع عابديها. بل إن الله يقول في القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة حقا ما وردوها، وكل فيها خالدون. ما وردوها أي الآلهة أو المتألهين لها،
1: تشمل
0: هذا وهذا، فهم لو كانوا آلهة حقا لمنعوا أنفسهم من دخول النار ولا منعوا عابديهم من دخول النار، ولكنها آلهة باطلة ما تنفع. فهذا وجه مشابهة في قوله وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا التشبيه تشبيه يسميه البيانيون، يسمونه التشبيه التمثيلي، تشبيه التمثيلي يعني أنه مكون من جملة. أنت إذا قلت فلان كالبحر في الكرم هذا تشبيه، لكنه تشبيه إفرادي، شبهت فردا بفرد. إنما لو أتيت بشيء تشبه قصة بقصة أو قضية بقضية فإن التشبيه هنا تمثيلي مركب من عدة أوجه، من مشبه ومشبه به متعدد، وأوجه الشبه متعددة أيضا. فهذا التشبيه نسميه تشبيها تمثيليا لأنه مركب من قصة متكاملة. يعني ما قصد أن يشبه العابدون بالعنكبوت وحدها، والمعبودين والمعبودون بالبيوت وحدها، قصد أن تشبه القضية كاملة بالقضية كاملة حتى تتضح الصورة أمام المخاطب. قوله وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت، قال المؤلف في بيان هذا الوهن لا يدفع عنها حرا ولا بردا. نعم، لا يدفع الحر ولا البرد ولا يقيها أيضا من الآفات كأن يسقط عليها شيء أو نحو ذلك. هذا البيت أوهن البيوت، إذن يكون هذه الأصنام لا تنفع عابديها، لا تنفع عابديها. فعلى هذا نقول إن هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام ما لجأوا إلى ملجأ نافع، بل إلى ملجأ ليس بنافع ولا مانع ولا دافع. ولهذا شبه الله ذلك ببيت العنكبوت. وفي آية أخرى شبه هذه الأصنام ودعاءها برجل باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. هل يبلغه؟ إنسان أمامه الماء وهو عطشان، فبسط كفيه إلى الماء هكذا يريد أن يصل إلى الفم، يمكن يصل؟ لا يمكن أن يصل أبدا. فهذه أيضا الأصنام لا تنفع عابديها كما لا يصل هذا الماء إلى فم هذا العطشان. قال الله عز وجل لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها. لو هذه شرطية، وفعل الشرط قوله كان، وجوابه مقدر على كلام المؤمن، اشتقيره ما عبدوها. ولا ينبغي أن توصل هذه الجملة بالتي قبلها، لأنك لو وصلتها بما قبلها لكان وهن بيت العنكبوت مشروطا بعلمهم، مع أنه أوهن البيوت سواء علموا أم لم يعلموا. ولهذا ينبغي أن نقف على قوله لبيت العنكبوت، ثم نقول لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون المؤلف يقول ما عبدوها، ويحتمل أن يكون الجواب لو كانوا يعلمون أي لو كانوا من ذوي العلم النافع ما خفي عليهم هذا الأمر، فإذا لم يخف عليهم هذا الأمر لم يقوموا بالعبادة. وعلى كل حال فإن هذا يدل على جهل هؤلاء العابدين مهما بلغوا من الذكاء ومن حسن التصرف في الدنيا، فإنهم من هذه الناحية سفهاء ليس عندهم علم ولا عقل. هذه الآية تذكرنا بآية يغلط فيها كثير من الناس أيضا في سورة التكاثر، كلا لو تعلمون علم اليقين. بعض الناس يصل ويقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وهذا خطأ، لأن المعنى يفسد به فسادا واضحا. لأنك لو وصلت لكان لترون جواب لو تعلمون، والأمر ليس كذلك، بل لترون جملة مستأنفة مستقلة أخبر الله تعالى فيها أننا سنرى الجحيم، فيجب الوقوف على قولك كلا لو تعلمون علم اليقين. نعم نعم. نعم.
1: كما هو الواقع والأصنام لا تبعون بها حقا.
0: نعم، حنا هذا صحيح قد يرد علينا، لكن المقصود إن هذه الأصنام مثل هذا البيت، مثل هذا البيت، لأنه لا ينفع. هم الآن ينتفعون بهذه الأصنام نوعا من الانتفاع، لا سيما الانتفاع المادي، فإن الوافدين إليها لعبادتها والتبرك بها يحصل فيه منفعة مادية، لكنها النفع الحقيقي الذي هم يرجون وهو الدفع ما ينفع. هنا نعم
2: ما يقال
0: أن
2: المشابه ما يلزم يكون في الوجه
0: لا هو المقصود التشبيه هنا عدم الانتفاع انها ما تنفعهم ولا تمنعهم وهو حقيقه حتى بيت العنكبوت ما ينفعه ولا يمنعه ياتيها الهواء وياتيها البرد وياتيها المطر نعم ويعلق به التراب ولا تنتفع به الانتفاع الكامل
2: تصطاد به
0: لا ما تصطاد به تصطاد بالعش اللي يخرج منها هذه الخيوط هي التي تصطاد بها أما نفس البيت ما تصطاد به لكن هذا الذي نراه عليه هي التي جاءت به تأتي به وتضع فيه قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو السميع وهو العزيز الحكيم إن الله يعلم ما يقول المؤلف بمعنى الذي يعني فتكون اسما موصولا تكون اسما موصولا وهذا الإعراب الذي سلكه المؤلف هو المتبادل من الآية وبعض المعربين يقول ما استفهامية ما استفهامية والوقف على قوله إن الله يعلم ما الذي يدعون من دونه من شيء هل يستفيدون ولكن هذا بعيد من اللفظ فما أعربه فإعراب المؤلف هو الصواب يعلم ما يدعون من دونه يبقى على إعراب المؤلف أن نقول أين العائد عائد الموصول الجواب وين
2: من دونه الجملة كلها
0: ما يدعون من دونه ألها هذه تعود على الله ما هي تعود على ما
2: محذوف
0: محذوف وهذا مضطرد حذف العائد المنصوب مضطرد يقول التقدير إن الله يعلم ما يدعونه من شيء وقوله يدعون قال يعبدون فالدعاء هنا دعاء عبادة الدعاء دعاء عبادة وكما يكون الدعاء دعاء عبادة فهو دعاء مسألة ما تبي هذه دعاء مسألة ودعاء عبادة أما دعاء المسألة ففي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إنك تقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني وما أشبه ذلك دعاء العبادة مش معناه أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمرك به وإنما كان ذلك دعاء لأن حقيقة حال العابد ما هي طلب مغفرة الله ورحمته فهو في الحقيقة داع ضمنا ودليله قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقوله ما يدعون يعبدون ينبغي أن نجعل الدعاء هنا شاملا للعبادة ولدعاء المسألة هم يدعون هذه الأصنام دعاء مسألة ولا لا نسألهم يدعون هذه الأصنام دعاء مسألة أيضا يسألونها وشاهد ظاهر في هذا أولئك الذين يشركون بالأنبياء والأولياء فإنهم يدعونهم دعاء مسألة يقول يا رسول الله اغفر لي ويا رسول الله يسر أمري وما أشبه ذلك وقوله بالياء والتاء كيف بالياء والتاء يعني يدعون وتدعون قراءتان سبعيتان من دونه غيره من شيء هذه بيان لما يعني أي شيء يدعونه فإن الله تعالى عالم به طيب علمه به وش معنى علم به؟ أنه يعلم حال هذا المدعو المعبود، وهي كالتعليل لقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، تؤيد أن هذا المثل مطابق للواقع لأنه صادر عن علم. إن الله يعلم، فإنه لما ذكر أنهم كالعنكبوت بين أن هذا عن علم من الله، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وأن هذا الشيء الذي يدعى لا ينفع. وقوله وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، لو قال قائل إن المناسب أن يقال وهو السميع العليم، لأنه يقول يعلم، فمقتضى الظاهر أن تختم الآية في العلم. قلنا هذا حق بالنسبة لظاهر الكلام، لكن عند التأمل تجد أن ختامه بالعزة والحكمة أبلغ، فإنهم يريدون الاستنصار بهذه الأصنام والغلبة والظهور، وأكبر شاهد لذلك قول أبي سفيان يوم أحد حيث قال أعلو هبل. هذه الأصنام واعتزازهم بها مقابل بعزة من لا يغلب وهو الله، ولهذا قال وهو العزيز الغالب لهذه الأصنام ولعابدي هذه الأصنام. واضح؟ العزيز، إذن مناسبة العزيز أبلغ من مناسبة العليم، لأن هؤلاء يستنصرون بأصنامهم ويريدون أن تظهر وتغلب، فبين الله أنه هو صاحب العزة. وسبق لنا أن العزيز من أسماء الله عز وجل، وأنه يتضمن العزة من ثلاثة وجوه: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه سبحانه وتعالى أنه لا يشبهه أحد في عظمته وجلاله وقدره، وأما عزة القهر فمعناه أنه لا أحد يشبه الله عز وجل في قهره وسلطانه وملكه، وأما عزة الامتناع فمعناه أنه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص وعن كل عيب، فهو عزيز أن ينال بعيب أو نقص. وقولها الحكيم، دائما يقرن الله سبحانه وتعالى العزة بالحكمة، أتدرون لماذا؟ لأن بعض الأعزاء من الخلق تحملهم العزة على التهور وعدم التثبت وعدم تنزيل الأشياء منازلها. واذكروا قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وكان العزة تأخذه بالإثم حكمة ولا لا؟ ليس بحكمة، خلاف الحكمة. فلهذا يقرن الله تعالى دائما العزيز بالحكيم، إشارة إلى أن عزته تبارك وتعالى مقرونة بالحكمة. فهو وإن كان عزيزا غالبا قاهرا له السلطان الكامل، فإنه سبحانه وتعالى لا يدبر الأمر إلا على وجه الحكمة البالغة. ثم إنه أيضا على تفسيرنا فيما سبق الحكيم بأنه ذو الحكم والحكمة، ظاهر جدا أن عزته مقرونة بحكمه وأن له الحكم المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فلهذا يقرن هذا الاسم بهذا الاسم دائما، واعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها معاني عند إفرادها، وإذا قُنِنَت مع غيرها تركب من هذا الاقتران نعم معنى آخر فوق المعنى الإفرادي لكل اسم. وهذه مسألة تأملوها، فمثلا العزيز له معنى عند انفراده والحكيم له معنى عند انفراده، لكن إذا اقترنا جميعا حصل منهما معنى آخر ثالث زائد على المعنى الانفرادي، وهو ما يحصل باجتماع هذين الاسمين من المعنى الكامل، من المعنى الكامل. وسبق لنا أن الحكيم ذو الحكم والحكمة، وأن الحكم ينقسم إلى كون وشرع، ومثلنا للكون بقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وللشرع بقوله تعالى ذلكم في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ولما يشملهما جميعا، يشملهما جميعا إن الله يحكم ما يريد وما أشبه ذلك. أما الحكمة فإنها ثابتة لله عز وجل، وهي تنزيل الأشياء في منازلها، وتكون في الحكم الكوني والحكم الشرعي، هذا باعتبار موضعها، وتكون أيضا حكمة غائية وحكمة صورية. صورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة، ثم الغاية منه حكمة أيضا، فتكون الحكمة في الغاية وفي الهيئة التي كان عليها هذا الأمر. نعم، وهذا شامل لجميع أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. قال تعالى إن وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس وما يعقلها أن يفهمها إلا العالمون المتدبرون. تلك الأمثال أتى بتلك الدالة على البعد ولا على القرب؟ على البعد، لأنه لم يقل وتلك المثل حتى نقول إنه عدل بالكلام عن ظاهره أو عن مقتضى سياقه، لأن المثل المضروب الآن قريب ولا بعيد؟ قريب، لكن قال تلك الأمثال، والأمثال الأخرى غير مثل متخذين الأصنام بعيدة بالنسبة لهذا المكان. إينا، لأنها متوزعة في القرآن، فلهذا جاءت الآية بتلك الأمثال ولم يقل هذا المثل، فهو شامل لكل الأمثال الواردة في القرآن. والأمثال الواردة في القرآن كثيرة متعددة، وقد ألف فيها بعض أهل العلم الكتب المستقلة، وأفردها السيوطي في الإتقان بفصل، فصل مستقل، وبين فوائد الأمثال التي يضرب المثل من أجلها. والفائدة الملموسة منها القريبة جدا هو تقريب المعقول إلى الأذهان، إذ أن المثل هو ضرب شيء معقول قد يبعد على الإنسان تصوره بشيء محسوس يسهل تصوره. قال تلك الأمثال نضربها للناس، إذا قلت ضرب ذلك مثلا المعنى جعل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي جعل لكم، فالضرب إذن يأتي بمعنى الجعل إذا أضيف إلى المثل، كلما وجدت ضرب الله مثلا وما أشبهه فاعلم أن المراد به، المراد بالضرب هنا الجعل. فمادة ضرب ليست خاصة بالضرب الذي هو الضرب باليد، تشمل الضرب بمعنى الجعل، وتشمل الضرب بمعنى تحويل النقود من سكة إلى سكة، نعم، وغير ذلك حسب السياق الذي يبينه. وقول نضربها للناس أي نجعلها أمثالا للناس عموما، والله تعالى ضرب المثل لجميع الناس في التوراة والإنجيل والقرآن، نعم، ولكن من الذي يعقلها وينتفع بها؟ العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. طيب، العالمون أي ذو العلم والفهم الذين ينتفعون بفهمهم وعلمهم، ولهذا قال المؤلف المتدبرون. وهذا التفسير فيه نظر، لأن العلم بعد التدبر، لكن لما كان العلم لا يحصل إلا به فسره المؤلف به. والحقيقة أن المراد بالعلم بالعالمين المراد بهم ذوي العلم والفهم الذين يعقلون الأشياء ويفهمونها، احترازا من أهل الجهل المعرضين الذين لا ينتفعون بما أعطاهم الله تعالى من الفهوم، فإنهم لا يعقلون هذه الأمثال. وإذا لم يعقلوها ينتفعون بها ولا لا؟ ما ينتفعون بها. طيب، هل من الممكن أن نحصر الأمثال الموجودة في القرآن؟ ما هو في هذا المكان، ما يمكن في هذا المكان، فنأخذ به بحثا ولا ما يمكن؟
2: ها؟
0: إيه، أنا لا أريد منكم أنكم تنقلوا من الكتاب. أولا إنسان، هذا بينكم وبين الله، أنتم بأنفسكم تدبرون القرآن، كلنا في رمضان الحمد لله نقرأ القرآن، كل ما مر على الإنسان مثل يقيده، ثم بعد ما يقيد هذه الأمثال يشوف، عاد يرجع إلى الكتب المؤلفة، هل نقص ولا ما نقص؟ ولا معلوم أن أنا ما ودي أن تعلمت الإخوان، لكن إن الإنسان يستطيع أنه يروح لأي كتاب مؤلف في هذا وينقله،
2: لكن نقرأ كتابنا قيم بس ما نجيبني نقرأ بس قرآن يساعدني، ولكن ما جيبني.
0: لا، أنا أرى أن الإنسان أول يبدأ هو بنفسه، يبدأ في القرآن ويقيد الأمثال، ثم بعد ذلك يرجع للكتاب، ما في مانع. قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون. طيب، إذن عمم في ضرب المثل، عمم في ضرب المثل وخصص في عقل المثل، أين التعميم في ضرب المثل؟ نضربها للناس، والتخصيص وما يعقلها إلا العالمون. وهذا أسلوب كثير في القرآن، التعميم ثم التخصيص، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم في الدعوة وخص في الهداية. قال الله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق أي محقا إن في ذلك لآية دالة على قدرته تعالى للمؤمنين. طيب، خلق الله السماوات والأرض، ما معنى خلق؟ أي أوجدها، والله تعالى خالق السماوات والأرض وبديع السماوات والأرض. قال أهل العلم بديع بمعنى مبدع، والإبداع إيجاد الشيء على غير مثال سبق، ومنه الأرض ومنه البئر البدع التي حفرت الآن جديدا. فالخلق أعم من البدء، لكن قد بيّن الله عز وجل في آيات أخرى أنه خالق وبديع، فهو الذي أوجد السماوات والأرض وهو بديع السماوات والأرض، نعم. وقول خلق السماوات والأرض، يعني بما فيهما.
2: نعم.
0: نعم بما فيهما. والذي فيهما بالنسبة لبني آدم منهما، وكذلك النبات، فإن الإنسان خلق من طين من الأرض، والنبات أيضا من الأرض كما هو ظاهر. وقوله بالحق قال المؤلف أي محقا، فالجار والمجرور في موضع نصب على الحال من فاعل خلق. نعم.

كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وإنما هي حق. وتفسير المؤلف يؤيده قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فإذا لم يكن لاعبا سبحانه وتعالى كان محقا، كان محقا. وقوله: إن في ذلك لآية، في ذلك المشار إليه الخلق، فيشمل كل ما تطور من خلق السماوات والأرض فإنه آية. فنفس السماوات والأرض خلقهما آية دالة على الله، لأن آية الشيء ما كان دالا عليه دون غيره. هنا السماوات والأرض دالة على الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل هذه السماوات والأرض، أليس كذلك؟ إذن فهي آية له. فوجود هذه السماوات والأرض دال على القدرة وما فيهما من الانتظام وعدم الاضطراب والتناقض، دال على الحكمة، دال على الحكمة. ولو تأملت أشياء كثيرة من حوادث السماوات والأرض لوجدت كل واحد منها يدل على القدرة طبعا وعلى العلم، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، وعلى الحكمة، وله أيضا دلالة خاصة على ما يدل عليه بنفسه. وهذا شيء تأمل يظهر لك آيات كثيرة، لآية للمؤمنين يقول دالة على قدرة الله فقط، على قدرة الله وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى قوته. نعم، وكل حوادث السماوات والأرض كل شيء منها يدل على تلك الصفة الخاصة به. وقوله للمؤمنين، قال المؤلف: خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. صحيح، الآيات الكونية لا ينتفع بها إلا المؤمن، والكافر ما ينتفع. الكافر يقول: هذه طبيعة، هذه طبيعة تدبر بنفسها وتنتقم من الناس بنفسها وتجلب الخير للناس بنفسها ولا ينتفع. والمؤمن ينتفع بذلك. كذلك أيضا الآيات الشرعية المؤمن ينتفع بها، وغير المؤمن لا ينتفع. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالآيات إذن، الآيات الكونية والشرعية ما تنفع إلا المؤمن. فإذا قال قائل: المؤمن مؤمن كيف ينتفع؟ قلنا: نعم، ينتفع بأي شيء؟ بزيادة الإيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وزيادة الإيمان لا شك أن انتفاع نفع عظيم، لأن الإيمان إما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن يبقى على ما هو عليه، والأخير هذا قد يكون نادرا، قد يكون نادرا أن يكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو إما في زيادة وإما في نقصان، هذا في الغالب، الغالب الكثير. على أن التقسيم الحاصل هذا أنا أشك في وجود القسم الثالث منه، وهو أن يكون لا يزيد ولا ينقص، لأن عدم زيادة الإيمان يؤدي إلى نقصه، إذ أن الإيمان يزيد بالطاعة كما هو مفهوم للجميع، إذا فقدت الطاعة حصل النقص. إنما القسمة العقلية هو أن يكون إما زائد أو ناقص أو باق على حاله.

0: وتصور أو وقوع القسم الثالث الله أعلم به. قال إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. نعم ما عندهم دليل، يعني عندهم تعليل عليه. الذين يقولون الإيمان لا يزد ولا ينقص يقولون هم المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو إقرار القلب والإقرار لا يتفاوت، أو المعتزلة والخوارج الذين يقولون الإيمان ما يتبعض، إما أن يوجد كله كاملا وإما أن يعدم كله. قال أتل ما أوحي. نعم نعم الفوائد تبي تجي إن شاء الله، احنا الآن نبي نشرح فقط، يعني نفسر فقط ولا فيها فائدة بعد. نعم
1: ما ترجع لخلق الحق
0: إلا ترجع لهما جميعا، لخلق السماوات بالحق لهذا القيد ترجع لهما جميعا. نعم
2: في شيخ بعض العلماء يقول على نقص الإيمان وزيادته، يقول إن من ترك ما ينفعه لا بد أن يبتلى بما يضره، وهذا من العوائد القدسية. منين أخذوا هذا الكلام؟ بعض المفسرين دائما يذكر هذا.
0: أي
2: فما أدري ما أدري يعني منين. يقول دائما الإنسان إذا ترك أي شيء ينفعه فلا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى بما يضره.
0: نعم
2: لكن وجهه أخذ
0: وش وجهه يعني. من ترك ما ينفعه ابتلي بما يضره. وجه ذلك يا أخواننا
2: محبوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى نفسك
0: إلى ربك
2: كادح. الإنسان لا بد أن يفعل شيء.
0: نعم هذا وجه. الإنسان لا بد أن يكون حارثا وهماما. كل إنسان لا بد له من همة وعمل. هذا العمل إذا لم يكون فيما ينفع لازم أن يكون فيما يضر. فإذا قال قائل هذا القول يستلزم إبطال القول في قسم المباح في باب التكليف، كما يذكر عن أحد المعتزلة فيما أظن الكعبي، هو يسمى الكعبي وأظنه من المعتزلة، يقول ما في قسم مباح في الشريعة. نعم لأنه لازم إن هذا الشيء المباح الذي تشتغل به يكون كافا لك عن محرم فيكون واجبا، فيكون واجب. فالأشياء إما واجبة وإما محرمة. لكن أهل العلم ردوا عليه بأدلة العقل والنقل وقالوا هذا ليس بصحيح، فإن ضرر فعل المباح إذا تضمن ترك الواجب ما هو لأنه مباح، ولكن يترك الواجب. يترك الواجب لو فعل المباح بدون أن يترتب عليه فعل واجب، ترك واجب وفعل محرم ما صار عليه إثم. فالمهم أن نقول أن وجه كلام اللي قال الأخ عبد العزيز أن الإنسان لا بد أن يكون فعالا، فإما فيما ينفعه وإما فيما يضره. طيب صلى الله عليه وسلم. نعم
1: هناك مباحث تتعلق بموضوع الأسماء والصفات شرحها، الأسماء
0: فيها ما رأيت إلا كلام ابن القيم في النورية، والشيخ عبد الرحمن السعدي شرحها توضيح توحيد الأنبياء، وفيها أيضا كتاب شرح أسماء الله لأحد علماء اللغة هو الزجاج.
1: أي
0: هو شرحه، لكنه بس ما عدد عن ثقتي بهذا الرجل. ما عدد عن ثقتي في هذه الآية ضرب الأمثال، ضرب الأمثال للناس، أو نخليها من في الآية التي بعدها، وتلك الأمثال نضربها. الظاهر أنه ها؟ الآية التي بعدها أوضح. طيب، في هذه الآية الكريمة دليل على سفه أولئك المشركين، حيث اعتمدوا على ما لا معتمد عليه في عبادة الأصنام. يؤخذ من قوله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ومن فوائدها أيضا تقبيح هؤلاء المشركين وتنزيل مرتبتهم، حيث شبهوا بإيش؟ بالعناكب. إن هذا لا شك أن تشبيه الإنسان بالحيوان أنه إذلال له وتنزيل له عن مرتبته، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ومن فوائد الآية أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها أبدا، لا تنفعهم ولا تدفع عنهم، فهي لا تجلب الخير ولا تدفع الضرر. من أين أخذ؟ حيث شبهت ببيت العنكبوت. ومنها جواز ضرب المثل بالدون حسب ما تقتضيه الحال. منين ناخذه؟ لا، كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت فإنها من أدنى ما يكون من المخلوقات. نعم، وقد قال الله تعالى في سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. وقد ضرب الله المثل بالذباب وبالحمار وبالكلب وبالبعوضة وبالعنكبوت. نعم، كل هذا حسب ما يقتضيه المقام، حسب ما يقتضيه المقام. ومن فوائد الآية أن أوهن البيوت وأضعفها بيت العناكب. ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أن يقال هذا أوهى من بيت العنكبوت، هذا أوهى من بيت العنكبوت. قوله تأملوه، أوهى من بيت العنكبوت، لا الله مصطفى، أوها من بيت العنكبوت. ليش ما نقول ما أصلح؟ لماذا؟ لأن الله قال أوهن البيوت، فأنت ما يمكن تقول لبيت من البيوت إنه أوها من بيت العنكبوت. بيت تقول أوها من بيت العنكبوت ما يصلح، لأن الله يقول أوهن البيوت بيت العنكبوت. لكن إذا كان غير بيت، يقول مثل حجة هذا الرجل أوها من بيت العنكبوت، فما رأيكم؟ هذا لا بأس، ما في تكذيب للقرآن. اللي فيه معارضة للقرآن أن تقول عن بيت إنه أوهى من بيت العنكبوت. أين؟ لكنها في الواقع شبهة وليست بحجة. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. احتج من ينكر صفات الله عز وجل على اختلاف مشاربهم، هل الصفات الخبرية أو الفعلية أو كل الصفات، احتجوا بشبهة، قالوا إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، لأن لا نعقل في الخارج من يوصف بهذه الصفة إلا المخلوق، فيقتضي أن يكون الله تعالى مشابها للخلق، إذن يجب الإنكار. فهمتم؟ ترى هذه غالب حجة أهل التعطيل كلهم على اختلاف مشاربهم. يقول ما نشاهد في الخارج، وقولهم في الخارج يعني في الواقع، احترازا من الفرض الذهني. الفرض الذهني قد يفرض أشياء لا وجود لها، ولا لا؟ يمكن الآن ذهنك يصور شخص مثلا له هذان طويلة، الأذن طول المنارة، والأصبع 10 ملي، ولا لا؟ لكن هو موجود؟ قد لا يكون موجودا. يفرض مثل كلية عامة اسمها الحيوانية، يدخل فيها الإنسان والبعير والحصان وما أشبه ذلك، كلية عامة، هل لها وجود في الذهن؟ ما لا. في الذهن نعم، لكن في الخارج الواقع لا. المهم أنهم يقولون لا نجد في الخارج أي في الواقع شيئا متصفا بهذا إلا المخلوق، فيجب أن ننفي عن هذه الصفة. غلاة الجهمية قالوا أيضا ولا أسمع، ولا أسمع من فوق، لا تثبتون أبدا إلا فاعلا وقادرا فقط. غلاة الجهمية يقولون ما يمكن نثبت ولا الأسمع، حتى الله ما نسميها السميع ولا العليم ولا الغفور ولا الرحيم، لأن هذه أسمى للمخلوق، ما نسمي الله به، نسميه بس فاعل وقادر فقط. لا، لأنهم جبرية، جبرية يرون الإنسان ما يفعل بنفسه ولا يقدر على الفعل. قالوا فلما انتفت صفة الفعل والقدرة في الإنسان قلنا ما يخالف، الله فاعل قادر، أما غير ذلك لا، ما نثبت له ذلك. ها؟ نعم، ما له إرادة الإنسان، الإنسان ما له إرادة عنده، ولهذا يجب أنهم يثبتوا الإرادة، مع أنهم هم ما ذكروا إلا الفاعل والقادر، لكن يجب أن يثبتوا الإرادة، لأن عندهم الله الإنسان ما يريد. فالحاصل أني أقول هل هذه حجة ولا شبهة؟ هذه شبهة في الواقع، شبهة ولا أسهل من إبطالها في الحقيقة، لا أسهل من إبطالها، لأنه نقول لهم أنتم الآن تشاهدون المخلوقات بعضها تتفق مع بعض في الأسماء. أولا، الجمل له يد وله رجل، والحصان له يد ورجل، والذرة لها يد ورجل، والإنسان له يد ورجل، متشابهة؟ ما هي متشابهة. فإذا انتفى التشابه في المخلوقات مع أن كلها حادثة ومخلوقة، فانتفاء التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأقطع وأظهر وأبين. فالحاصل أني أقول قول المؤلف على حججه المراد بها البراهين الصادقة والأدلة القاطعة، وليس كل حجة مقبولة إلا حجة من الله ورسوله مقبولة بكل حال. والله الموفق. وكتاب، تقدم أن أهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى، وإضافة الأهل إلى الكتاب تشمل من أوتوه فعملوا به ومن أوتوه ولم يعملوا به، لكن أهل الكتاب حقا هم الذين أوتوه وعملوا به. وقوله إلا بالتي هي أحسن، تقدم أنه يراد به الطريق المثلى التي يتوصل بها إلى إلحام الخصم، وكذلك صفة هذه المجادلة والمنازعة، فتشمل الأداء والصيغة، أليس كذلك؟ يعني أن يسلك أقرب الطرق إلى إفحام الخصم وأقواها في إقناعه وإقامة الحجة عليه. وكذلك أحسن من حيث الصيغة والكلام، فلا يكون بعنف ولا تعنت وما أشبه ذلك، فيشمل أيضا أفيشمل الآن الطريقة التي تحصل بها المجادلة، إيش بعد؟ الصيغة وكيفية ذلك، لأن هذا أقرب إلى إقناعه، لأن العنف والشدة والمشاتمة والمسابة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا،
3: بل هي في الحقيقة مدعاة للسخرية من الغير والنفور من المجادل، وهذه ينبغي أن يتفضل لها الإنسان، لأن بعض الناس إذا أراد أن يفهم خصمه تجده ينفعل ويشتد ويخاصم ويسب، هذا في الحقيقة خطأ، وهذه قد يستعملها بعض أهل العلم، وممن أراه يستعملها ابن حزم في المحلى عندما يتكلم مع محاجة غيره تجده يسب ويشتم، لا سيما على أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه، وهذا ليس من الأمور الحسنة ما ينبغي. وقوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، هذا مستثنى من قوله أهل الكتاب إلا الذين ظلموا، وهذا الاستثناء هل يجب فيه النصب أو يجوز فيه النصب والبدل؟
4: يجوز الأمران،
3: نعم،
4: ويرجح البدل.
3: لماذا؟
4: لأنه مسوق بنفي،
3: بنهي،
4: يعني
3: بنهي، وهو بمعنى النفي. نعم، قال ابن مالك وبعد نفي
4: أو
3: كنفي انتخب إتباع ما اتصل. نعم، قال إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن يبذلوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. نعم، تقدم أيضا الكلام على قول المؤلف المجادلة في آيات الله والتنبيه على حججه، وقلنا أن المجادلة في الآيات تشمل الآيات الكونية والشرعية. نعم، وقوله إلا الذين ظلموا منهم، قال بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، هؤلاء هم الذين ظلموا. ولعل الآية أعم مما قال المؤلف، ويكون المراد بالذين ظلموا الذين كابروا وعاندوا ولم يرتقوا للحق الذي تبين، فهؤلاء لا يجادلون بالتي هي أحسن لأنه تبين عنادهم، ولكن هل يتدل على متاركتهم وأنهم يتركون، أم أن الآية تدل على أنهم يجادلون بالتي هي أسوأ؟ اختلف كلام المفسرين في هذه المسألة، فمنهم من قال إلا الذين ظلموا منهم فاتركوهم ولا تجادلوهم، لأنه لا فائدة من جدالهم ما دام قد ظهر عنادهم وظلمهم فلا فائدة. ومنهم من قال كما قال المؤلف إلا الذين ظلموا منهم، يعني فجالدوهم لا تجادلوهم، جالدوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وعندي أن الآية تحتمل المعنيين جميعا، وأنه ينبغي أن تنزل على الحالين وتستعمل كل حال بما يليق ويناسب. فإذا كان المقام يقتضي أن نجالدهم بالسيف حتى يسلموا ويعطوا الجزية، فعلنا ذلك بأن يكون لدينا من القوة والقدرة ما نتمكن به من ذلك، وإذا لم يكن بنا القدرة وكانت المصلحة تقتضي متركتهم فإننا نتركهم. وهذا والله أعلم هو السر في أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حكم هذا المستثنى صريحا، ما قال إلا الذين ظلموا منهم فجادلوهم بالتي هي أسوأ، ولا قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تجادلوهم إطلاقا، بل جعل حكم هذا المستثنى صارحا للأمرين، إلا الذين ظلموا منهم وقولوا لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذه من تهدئة الخصم عند المنازعة والمحاجة، لأن بعض الناس إذا نازع أو خاصم صار يسب محل الحجة من خصمه، وهذا غلط. يعني مثلا أفرض أنك تجادل إنسانا في مسألة من الفقه، فقال لك هذا المنازع إنه قاله فلان في الكتاب الفلاني، بعض الناس يصب جام السب والغضب على هذا الكتاب، وهذا خطأ، ما ينبغي هذا العمل، لأن هذه قضية عاجز، إنما هدئ باله وقرره، وإذا كان محتج به مما يقبل فاقبله، وليس كل ما يقبل في شيء يقبل في جميع الأشياء. فهنا نقول لهؤلاء المجادلين من أهل الكتاب: آمنا بالذي أنزل إلينا وهو القرآن، وأنزل إليكم وهو التوراة إذا كانوا من اليهود، أو الإنجيل إذا كانوا من النصارى. فنحن لا ننكر ما أنزل إليكم، نقول هو حق، لكن نؤمن أيضا بما أنزل إليه ونقول إنه حق. وإذا آمنا بهذا وبهذا صار الحكم لأيهما؟ لما نزل أخيرا وهو القرآن، لأنه ناسخ، وحينئذ يكون في قولنا هذا أولا تهدئة لهم ولنفوسهم، وثانيا إلزام لهم بالإيمان بما أنزل إليه، لأن الإنسان مهما كان بشر، فإذا قيل له أنا آمنت بما أنزل إليك فآمن بما أنزل إلي، سيأخذه إيش؟ الخجل والفشل، وربما يوافق، ربما يوافق، وكيف هذا الرجل يؤمن بما أنزل إلي وما أنزل إليه وأنا أكذب بما أنزل إليه؟ فيكون في هذا مصلحة من وجهين: أولا تهدئته، وثانيا إلزامه بالإيمان بما أنزل إلي، كما أنني أنا مؤمن بما أنزل إليه. وهذه في الحقيقة من المجادلة بالتي هي أحسن. وقوله آمنا بالذي أنزل إلينا، قولوا آمنا، كلما جاء الأمر بالإيمان بالقول المراد به القول باللسان بعد الإقرار بالجنان، لأن مجرد القول باللسان لا يكون إيمانا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالإيمان الذي لا يتطابق فيه القلب واللسان هذا ليس بإيمان، هذا نفاق والعياذ بالله. فلا بد من القول باللسان بعد الاعتراف بالجنان. وقولها منا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا من بلاغة القرآن، لم يقل وما قلتم أو وما جئتم به، قال والذي أنزل إليكم. لماذا لم يعبر بالأول؟ لأن لديهم من التحريف والتبديل ما لا يمكن معه أن نقبل كل ما جاءوا به، لكن نؤمن بأي شيء؟ بالمنزل إليه. أما بما جاءوا به فهم قد حرفوا وكذبوا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا، بهذا اللفظ في البخاري: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فنحن مؤمنون بالمنزل لا بالمبدل، المبدل ما نؤمن به، إنما نؤمن بالمنزل. وصفة الإيمان بما أنزل إلينا هل هو كصفة الإيمان بما أنزل إليهم؟
4: لا، ليس
3: لا، لأن إيماننا بما أنزل إلينا ملزم بالاتباع، وإيماننا بما أنزل إليهم ليس ملزما. فإذا وجد في شرعنا ما يخالف شرعهم فالمتبع شرعنا، لكننا نؤمن بأن ما نزل إليهم من عند الله وأنه حق وأنه يجب عليهم اتباعه في حال قيامه وعدم نصره. وقول بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم من أي أحد؟ من الله عز وجل، لأن جميع الكتب المنزلة على الأنبياء من الله. ثانيا، وإلهنا وإلهكم واحد، أي معبودنا، لأن إله بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى المعبود، وهو يطلق على المعبود بحق يا حسين، وعلى المعبود بغير حق. لأن الله وحده هو المعبود بحق، وما عداه فمعبود بالباطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذه الأصنام تسمى آلهة؟ تسمى آلهة، ولكن ألوهيتها باطلة شرعا، باطلة شرعا. ولهذا صح النفي في قوله لا إله إلا الله، صح النفي. فهذا النفي لا يعني أنه ما يوجد إله في الكون إلا الله، يوجد إله لكن إله باطل، ما عدا الله سبحانه وتعالى فألوهيته باطلة. نعم،
5: سبق أن قررنا هذا، أن هذه لا تستحق تسمى آلهة.
3: نعم، آلهة حقا، يعني سبق أن ما تسمى آلهة حقا، أما آلهة بالباطل فهي قد سماها الله آلهة، والرسل أيضا سموها آلهة. نعم، فهي آلهة لكنها باطلة، ومن أجل بطلانها صح النفي في قول لا إله إلا الله.
5: مثلا على
3: تقدير
5: لا إله إلا الله نقول
3: بحق، لا، نقدر لا إله حق، خبر المبتدا محذوف، تقدير حق.
5: طيب، يجوز نقول لا إله موجود ونجعل تلك الآلهة مجرد أسماء؟
3: لا ما يصح، لأننا لو قدرنا هذا التقدير، هذا قدره بعضهم وقال أن التقدير لا إله موجود، لكن لو قلنا بهذا لاحتج المشركون عليه، وقالوا إذا كنتم تقولون هذه ليست آلهة إذن فلسنا بمشركين، لأن ما عبدنا إله، وهذا باطل. فالواجب أن نقدر لا إله حق إلا الله، وهذا صريح القرآن، والله تعالى سماها آلهة فقال: ولا تدع مع الله إلها آخر، سماه إلها، وهذا ما فيه محاجة للمشركين حتى نقول هذا من باب التنزل مع الخصم. وقال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال الرجل الصالح لقومه الناصح: أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر. فاتفق على ذلك الوحي المنزل وكلام الرسل وكلام الصالحين. نعم، قال: وإلهنا، إذن إله بمعنى مألوه، والصيغة هذه إله بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية، ومنها الغراس والبناء والفراش وما أشبه. وقوله: وإلهنا وإلهكم واحد، هذا في مخاطبة اليهود واضح، لكن في مخاطبة النصارى كيف يصح أن نقول وإلهنا وإلهكم واحد وهم يعبدون المسيح ويرونه إله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة؟
5: نرد هذا الزعم، وقول هذا نرد على زعمهم.
3: نعم، معنى ذلك أننا ننكر أن يكون إله متعددا ونلزمهم بذلك، لأن النصارى يقول الله عز وجل إنه يقول يوم القيامة لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله يعلم أنه ما قال هذا، لكن من أجل إبطال دعوى قومه وإلزامهم بالحجة قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وقوله وإلهنا وإلهكم واحد، هذا فيه أيضا إلزام لهم بالقبول. إذا كان الإله واحدا ونزل الكتاب السابق ثم نزل الكتاب المهيمن اللاحق، فما الواجب علينا وعليكم؟
4: اتباع الله.
3: اتباع هذا الذي نزل من عند الله المتفق عليه بيننا وبينكم. نعم، مثل ما لو قال قائل ولله المثل الأعلى، لكن على سبيل التقريب الملك واحد أمرنا بأمر وأمركم بأمر، فالواجب علينا جميعا ما دمنا نعترف بأنه هو الملك على الجميع، مش الواجب الطاعة، كل يطيعه فيما أمر به. فأنتم أمرتم بشيء ثم نسخ هذا الأمر إلى هذا الأمر الثاني من إله واحد، فالواجب علينا جميعا أن ننصاع تحت أمر هذا الإله الواحد. وقوله ونحن له مسلمون، نحن أي وأنتم؟ ها؟ لا، نحن وحدنا، ونحن له أي لهذا الإله الواحد مسلمون. وتقديم المعمول يفيد الحصر، يعني له لا لغيره مسلمون. والمراد بالإسلام هنا الاستسلام ظاهرا وباطنا. الاستسلام ظاهرا واضح رحمك الله أن يقوم الإنسان بالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، والاستسلام باطنا أن إخلاص النية لله عز وجل، إخلاص النية لله عز وجل. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، إسلام الوجه إسلام القصد، وهو محسن بالعمل الصالح عمل الجوارح. فقول له مسلمون المراد به الاستسلام ظاهرا وباطنا. ولهذا فسر العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. وقوله ونحن له مسلمون يعني وأما أنتم فمعناها أنكم لم تسلموا له، وإنما أسلمتم لأهوائكم. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون مسلما لله وحده مخلصا له ظاهرا وباطنا. قال المؤلف مطيعون، ففسر الإسلام بالطاعة، والطاعة هي موافقة الآمر أو الناهي بما يريد، يعني أنها فعل المأمور وترك المحظور على الوجه الذي قصد من الآمر أو الناهي. الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما شمل الآخر. فالإسلام عند ذكره وحده يشمل الإيمان، والإيمان عند ذكره وحده أيضا يشمل الإسلام. وإذا قرنا صار الإيمان في الباطن والإسلام في الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. قال الله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها. وكذلك هذه دائما تقع في القرآن كثيرا ما يعبر الله سبحانه وتعالى بها، وقد مر علينا إعرابها ولا أظنكم نسيت ذلك. نعم، من يعرف غير إبراهيم وليد عصام؟ نعم. طيب نأخذ بالوسط.
6: ذا اسم إشارة مشهور مبنى
3: اللام
6: الضوء
3: حرف خطاب. طيب الظاهر أن جماعتنا لا يوافقون. نعم. حرف جر واللام واللام كذلك. نعم.
4: اسم بمعنى مثل.
3: نعم.
4: مضاف خداع مضاف إليه.
3: طيب وش محل من الإعراب؟ اسم بمعنى مثل وش محل من الإعراب؟ وش محل من الإعراب؟ لا
6: منصوب على المفعولية المطلقة.
3: صح، محل من إعراب النصب على المفعولية المطلقة. المعنى التقدير ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب، ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب. لا لا، هم أعربوها على أنها مفعول مطلق، اسم بمعنى مثل مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره، وتقدير المفعول المطلق هذا مثل ذلك الإنزال الذي نزل عليهم أنزلنا إليك الكتاب. ومثل كثير هذا في القرآن، مثل وكذلك يفعلون، أي ومثل ذلك الفعل يفعلون. وربما يكون أيضا مثل الآية الأخيرة هذه قد يكون مفعولا به مقدما. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الخطاب في قوله إليك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا أضافه الله إليه لأنه كلامه، فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى. هذا الذي عليه مذهب، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأئمة، وهو مخالف لقول الأشاعرة إن القرآن كلام الله معنى لا لفظا، وأن هذه الحروف مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون حكاية أو عبارة عن كلامه، أما أنها هي كلامه فلا، ويجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. والغريب أيضا أنهم يقولون إنه قديم، يعني لا يتجدد، وأنه بمعنى واحد، وأن قل مثل هل، نعم، وأن الخبر مثل الأمر، وأن التوراة والإنجيل والقرآن وسائر ما يتكلم الله به شيء واحد. وكل هذا تصوره كاف في رده، وهو في الحقيقة إنكار لكلام الله. ولهذا قال بعض المحققين منهم، قال حقيقة أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة والجهمية، فإننا جميعا متفقون على أن ما في دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن هم أشجع منهم، المعتزلة أشجع، يقولون هو مخلوق لفظا ومعنى، والأشعري يقول مخلوق لفظا لا معنى. وعلى كل حال هذا محل بحثي في علم العقائد. قال أنزلنا إليك الكتاب، الكتاب القرآن. وسمي كتابا يا غانم في إيش مكتوب؟ هذا واحد بس،
4: نعم. الملائكة
0: نعم. وفي المصاحف بين أيدي الملائكة نعم صح مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بين أيدي الملائكة وفي المصاحف التي بأيدينا الكتاب وفي قوله الكتاب هل هنا ما أدل للجنس أو للعهد ها؟ للأخير أي عهد هو العهد الذهني أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به يعني ها ها لا وين وما بس كانه بعيد يعني بعيد يعني بمعنى بعيد بينهم آيات متعددة طيب قوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ألف هذه للتفريق تفرع عن إنزال الكتاب الذي على الرسول عليه الصلاة والسلام أن انقسم الناس فيه إلى قسمين قسم آتاهم الكتاب فآمنوا به وقسم آخر لم يؤمن به فقوله الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به قال المؤلف الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره ولكن هذا التفسير فيه شيء من الإشكال الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون بهذا القرآن هل جميع الذين أوتوا الكتاب يؤمنون به؟ لا أكثرهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما آمن به لكن الذين آتيناهم الكتاب إيتاء كونيا وشرعيا بمعنى أن الله آتاهم الله بمعنى أن الله آتاهم الكتاب وعملوا به فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب على وجه الكمال والإطلاق هم الذين آمنوا بالقرآن مثل عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي منين من النصارى سلمان الفارسي ما أوتي الكتاب لكنه آمن بالقرآن لأنه تلقى العلم عن أهل الكتاب نعم فهؤلاء ثلاثة أصناف اليهود والنصارى ومن تلقى عنهم كلهم فتح الله عليهم فآمنوا بهذا القرآن نعم وقوله آتيناهم بمعنى جئناهم ها؟ ما أعطيناهم وش الفرق بين جئناهم وبين أعطيناهم من الرباعي ها؟ من الرباعي بمعنى أعطيناهم ومن الثلاثي بمعنى جئناهم طيب آتيناهم الكتاب نعم
4: لا يكون حكم عاما أن يقول الكتاب من القرآن لأنه
0: ذكر إذا كان الإيمان هم بس الإيمان عند الإطلاق يشمل الإيمان الحقيقي مهم مجرد التصديق وهم أيضا ما صدقوا القرآن أنكروه غالبهم أنكروا كذب ولهذا المؤلف مثل بالذين أسلموا منهم كعبد الله بن سلام وقوله يؤمنون به الجملة خبر المبتدأ المبتدأ أين هو الذين يؤمنون به بالقرآن ويصدقون فأهل العلم منهم الراسخون فيه الذين يريدون الحق لا شك أنهم آمنوا بالقرآن واتبعوا ورأوا أنه حق أما على ما ذكره الأخ عبد الرحمن من التقدير بأن المعنى الذين آتيناهم الكتاب أي نزل إليهم الكتاب يؤمنون به بمعنى يعرفون أنه حق يعرفون أنه حق ولكن لا يؤمنون به فهو خلاف ظاهر الآية وإن كان المعنى من حيث هو يحتمل لكن خلاف ظاهر الآية
3: هنا. فما دام انه ان الايمان لا يطلق الا الايمان التصديق، ولهذا قال في ايه اخرى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، هذا الجميع. وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال فالذين يؤمنون به، ومن هؤلاء اهل مكه من يؤمن به. من هذه للتبعيض، وعلامه من التبعيضيه ان يحل محلها بعض، يعني وبعض هؤلاء يؤمن به. والاشاره الى هؤلاء يراد بها من حسين؟ من يراد بها من هؤلاء؟ من؟ لا، الظاهر انه ما يصلح تصير قريبا، شوف لك مكان عقب اليوم ان شاء الله تكون قريب، لا تصير بالصف الثاني ابدا. طيب، اهل مكه، لان هذه السوره مكيه، فالمشار اليهم قريبون، اذ انها نزلت قبل الهجره. ومن هؤلاء من يؤمن بالشفاء، الفرق بين التعبيرين، الذين آتيناهم الكتاب ومن هؤلاء من يؤمن به، كأن المؤمنين بذلك من قريش قلة، بعض يؤمن به. وقوله من يؤمن به، الإيمان كما سبق عند الإطلاق يراد به التصديق المستلزم للقبول والإدعان، وليس مجرد التصديق. الإيمان شرعا يراد به التصديق إيش؟ المستلزم للقبول والإدعان. فمجرد التصديق ليس بإيمان، وإلا لكان أبو طالب مؤمنا، لكان أبو طالب مؤمنا. ولكننا نقول أنه لا بد أن يكون مستلزما للقبول، قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإذعان وهو الانقياد، أما بغير ذلك فليس بإيمان. نعم. لا، الحاضر يعني منهم الذي يؤمن به الآن يعني. وقوله وما يجحد بآياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون، أي اليهود، وظهر لهم أن القرآن حق والجائي به حق والجائي محق، وجحدوا ذلك. طيب، وما يجحد إلا الكافرون، هذا استثناء يسمونه مفرغ، أي أن العامل قبل الاستثناء مفرغ لما بعده. وعلى هذا فنعرب الكافرون فاعل ليجحد. وقوله وما يجحد بها، المعروف بآياتنا، نعم، المعروف أن الجحود يتعدى بنفسه، فيقال جحد الشيء، لكنه هنا مضمن لمعنى، مضمن معنى الكفر، أي وما يكفر بها، وما يكفر بها جحودا إلا الكافرون. فإذا قال قائل الكافرون، إذا قلتم ما يكفر بها إلا الكافرون، صار تحصيل حاصل أولى، فنقول ليس تحصيل حاصل، لأننا نقول وما يجحد بها، أي ما يكفر بها جحودا، والكفر قد يكون جحودا وقد يكون استكبارا. وهنا كفر الجحود. وقول بآياتنا، الشرعية أو الكونية؟ نعم،
7: جميع،
3: نعم، كلتاهما الكونية والشرعية. فإن من الناس من جحد الآيات الكونية، جحد أن الله تعالى يحيي الموتى، بل من الناس من جحد أن تكون هذه الخليقة لخالق. والآيات الشرعية الجحد بها كثير، وقول ما يجحد بآياتنا الكافرون مفهومها أن غير الكافرين يقرون بها. وعلى هذا فنقول كل من جحد شيئا من آيات الله فإنه يستحق من الكفر بقدر ما جحد، إما الكفر مطلقا أو أقل. قال أي وقول المؤلف أي اليهود، هذا من باب القصور، هذا قصور في التفسير، لأن قوله الكافرون أعم من اليهود. أولا أعم لأن ال اسم موصول فيه. عليكم السلام. هي ال اسم موصول؟
7: نعم.
3: هي نعم اسم موصول. قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال، ولهذا كانت للعموم، يعني ما يجحد إلا الكافر. وعليه فنقول تشمل اليهود وغير اليهود. أليس الله تعالى قد قال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقظت أنفسهم؟ وهل فرعون وقومه من اليهود؟ ها؟ لا، من الأقباط، وقبل أن يكون بنو إسرائيل يهودا. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ايش عند بعدها عندهم؟ لا التفسير
7: من قبله القرآن،
3: من قبله القرآن من كتاب.
7: ما
3: لك على شيء من كتاب؟ أنا عندي من كتاب الله، ولكن ما يستقيم من كتاب الله لأن لفظ القرآن منون، ولعلها من كتاب لله. عندكم لله؟ ها؟ شوف انسخ. ها؟ من كتاب؟ ها؟ شوف به همزه ولا لا؟ ها؟ هي ألف هذه. الهمزة. على كل حال كتاب الله ما هو بظاهر لأن ما يتناسب، ما يتناسب مع السياق.
7: ولله
3: حتى
7: الشيخ
3: ها؟
7: ما قرأ لا كتاب الله ولا غيره.
3: أي.
7: لو
3: مريع. إلى ما صح. نعم نشوف الآن إذا قلنا من كتاب لله وما كنت تتلو من قبله من كتاب لله، يعني أنك ما قرأت كتبا نازلة من قبل حتى تتهم. وأما إذا حذفنا لله كما في بعض النسخ فيكون المراد بالكتاب هنا المكتوب، يعني ما كنت تتلو مكتوبا سواء نازل من عند الله ولا من عند غير الله. وأيهن أعم؟ الأخير. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم زيادة الاسم الله. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ولا إذا تتلو بمعنى تقرأ. وقوله من كتاب، من هذه حرف جر زائد وهو زائد، قوله زائد وهو زائد. ها؟
7: زائد توكيد.
3: أي زائد لفظا وزائد معنى. لا زائد لفظا زائد معنى. ها؟
7: تسمى حرف صلة.
3: لحظة بس سيدة ولا لا؟ زائد لفظا زائد معنى. زائد لفظا واضح يعني بمعنى أنه لو حذف لاستقام الكلام، لكنه زائد معنى أي أنه زائد للمعنى يعني يزيد المعنى. نعم التعبير المعروف أنه يكون زائد لفظا لا معنى، أنه يقول زائد لفظا ومعنى، لكن فرق بين الزيادتين. فزائد لفظا بمعنى أنه لو حذف لاستقام الكلام، وزائد معنى
0: أي أن فيه زيادة معنى. وش زيادة المعنى؟ التوكيد. التوكيد. بقينا في أن التعبير بكلمة زائد وهو من القرآن يرى بعض أهل العلم بعض المعرضين

0: لا معنى على التعبير المعروف. وإذا قلنا إنه صلة
1: نعم، وقوله والله يعلم ما تصنعون ليجازيكم به، هذه الجملة خبرية لكن لها معنى عظيم. ليس المقصود من هذه الجملة أن نعرف أو أن نعلم بأن الله يعلم ما نصنع، ولكن المقصود منها التحذير من أن نصنع ما يخالف شريعته وقوعا في النهي أو تركا للأمر. وقوله تعالى يعلم ما تصنعون، ما اسم موصول دال على العموم، يشمل كل ما نصنع من قول أو فعل فيما يتعلق بحقه وفيما يتعلق بحق عباده. يعلم ما تصنعون، قال ليجازيكم به، هذه النتيجة واضحة. متى تكون المجازاة عليه؟ ها؟ في الدنيا ويوم القيامة. والمجازاة عليه أي على ما نصنع قد تكون شرعية بفعل العبد وقد تكون كونية بفعل الله. المجازاة عليه شرعية بفعل العبد مثل الحدود، فإن الحدود عقوبة شرعية ولا كونية؟ شرعية بفعل العبد والمأمور بفعلها، وتكون كونية قدرية بفعل الله، كما لو أصيب الإنسان بأمراض وإتلاء وتلف أموال وما أشبه ذلك. والله يعلم ما تصنعون. هو قد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء وامتحان، كما قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونفوس الثمرات وبشر الصابرين، فيكون اختبار. وقد يكون عقوبة لقوله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالإنسان قد يبتلى عقوبة على من سيئ أو امتحان. المصائب التي تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من باب الامتحان، حتى يصل الإنسان إلى درجة الكمال، لأن الصبر كما تعرفون منزلة عالية عظيمة في الدين. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لكن الصبر بدون مصبور عليه ما يمكن، لا بد من أشياء ترد على الإنسان من قضاء الله يصبر عليه. نعم نعم، داخل في ذلك، داخل في ذلك. الفتنة بالنسبة للخير فتنة الشكر، وبالنسبة للشر فتنة الصبر.
2: شيخ
1: نعم،
2: يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكنت أول أنه يحتمل وقوع من الرسول صلى الله عليه وسلم الفحشاء والمنكر.
1: لا لا ما يحتمل،
2: ما يحتمل.
1: أظن ما سبق ناقشنا فيه
3: وفي على الفوائد.
1: ها؟
3: باقي فوائد.
1: باقي فوائد؟
2: لا يلا
1: كثيرة. لا يلا أتل ما أوحي. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إلى آخره. الأمر في قوله أتل عصام موجه لمن؟ ولا يصح أن يكون موجها لكل من يصح خطابه؟
4: هو منزل عليه ولكن هو لأمة
1: لا قصدي هل لا يصح أن نجعله موجها لكل من يتأتى خطابه؟
4: لا لأن هذا لا يتأتى إليك.
1: طيب حتى إليك دائما تأتي
4: والمؤمن يتأتى خطابه يعني المسلمين ولا من
1: البشر عامة؟ ما خال أو من المسلمين، هل يصح هذا ولا ما يصح؟
4: أي لو كان من المسلمين لا ما يصح، لأنه هو يعني
1: ما علينا، عللناه
4: يعني ما حضرت الدرس، لا يصح.

0: لماذا؟
1: لأنه قال ما أوحي إليه وغيره لم يوحى.
0: وغيره لم يوحى إليه صح.
1: هو أقل الصلاة
0: ما خالف له أيضا. طيب الأمر الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة هل يكون له ولغيره؟ إبراهيم
2: أحيانا يكون له ولغيره.
0: أحسن. في مثل هذه الآية
2: هذه اشترك
0: له ولغيره. له ولغيره نعم. ما هو الدليل على أن الخطاب الموجه له له ولغيره؟ لا لدينا عنه له. نعم.
3: وأقم الصلاة.
0: لا
3: إن الصلاة
0: لا هو الدليل منفصل مهم من الآية.
3: ليس من الآية.
0: لا
3: من قوله تعالى يا أيها النبي لما تكرر ما أحب الله لك ثم قال قد فرض الله لك ذلك يا أيها النبي لا أقول لك.
0: لا هذه ما. أنا قصدي إذا كان الخطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم واضح أنه خاص له وهو ينقسم إلى قسمين، قسم ما يتعدى الحكم إلى غيره وقسم يتعدى الحكم إلى غيره بدليل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما مثل الذي ذكرت ومثل أيها النبي إذا طلقتم النساء فالخطاب له والمراد له وللأمة بدليل أنه قال إذا طلقتم وقد فرض الله لكم. ومثل هذه الآية التي ذكرت يكون الخطاب فيها مشتركا بمقتضى دلالة اللفظ لا بمقتضى التأسي به. فصار الآن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام. قسم يدل الدليل بمقتضى اللفظ الخاص على أنه له ولغيره مثل إذا طلقتم النساء قال يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم، ومثل يا أيها النبي المتحرم ثم قال قد فرض الله لكم. وقسم آخر يختص به ولا يتعداه إلى غيره عملا بمقتضى اللفظ مثل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذا كله خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعداه إلى غيره. والثالث ما يكون خاصا به بمقتضى الخطاب لكن يتناول غيره بمقتضى التأسي بدليل منفصل مثل هذه الآية فإن الرسول أمر به، لكن حقيقة نحن أيضا يجب علينا أن نتلو ما أوحاه الله إلى نبيه وأن نقيم الصلاة. طيب قوله أتلو هذه فعل أمر يا غانم مبنية على الضم، وما عهدنا أن فعل الأمر يبنى على الضم، فكيف تجيب عنها؟ ها؟
2: على
0: حذف الواو صح. أصلاً تلا يتلو بالواو، ففعل الأمر يقولون مقتطع من الفعل المضارع. فعل الأمر يقول هو فعل مضارع مجزوم لكن احذف منه حرف المضارع، وهذه قاعدة مفيدة لكم أن فعل الأمر فعل مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارعة. فمثلا إذا قال لك قائل صغ الأمر من خاف، مش تقول خف خطأ خف، مش الدليل هات فعل مضارع مجزوم واحذف منه يا المضارعة، تقول لم يخف ولا لم يخف؟
2: لم يخف
0: احذف الياء خف. طيب صغ فعل أمر من نام، صغ فعل أمر من نام، نم ولا نم؟
2: نم.
0: الدليل أن فعل المضارع أن فعل المضارع المجزوم تقول فيه لم ينم، لم ينم ما تقول لم ينم، احذف المضارعة فيكون نم. فهمتم؟ هذه قاعدة تفيد الإنسان في مثل هذا الأشياء التي تخف، لأن التي تخفى، لأن كثير من الطلبة إذا قلت صغى الأمر من خاف يقول خف، واحد يقول خف. اي نعم.
3: شدد الفاء بعد؟
0: ها؟
3: يقول يشدد الفاء بعد؟
0: لا ما يشدد، لكن يضم الخاء. خف.
3: نم نم
0: نم لا نم نم بتشديد الميم من النميمة مشدة الميم. نم ينم نم. طيب قوله تعالى اتل ما أوحي إليك، هذه التلاوة عصام، هذه التلاوة لفظية ولا لفظية ومعنوية؟ كلها تلاوة لفظية. مثل إيش؟ قراءة القرآن. والمعنوية التطبيق، يعني الاتباع. قوله تعالى ما أوحي إليك وأقم الصلاة، هذا العطف يا عبد الرحمن من عطف خاصة الآن، لأن من جملة ما أوحي إليه أقم الصلاة. قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، المراد بالنهي هنا يا وليد حقيقته
3: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم
0: تنهى عن الفحشاء، هي المراد بالنهي حقيقته.
3: لا ليس على حق
0: ولا المنع تمنع عن الفحشاء،
3: وإنما هي تمنع عن الفحشاء.
0: المراد المنع
3: لأنه يعني قد
0: لا ما سألنا عن التعريف أول، خلنا نشوف الحكم. هل المراد بالنهي هنا المنع؟
3: نعم.
0: ولا حقيقة النهي؟
3: حقيقة.
0: يعني الواحد صلى يسمع الصلاة تقول له لا تزني لا تسرق.
3: نعم.
0: المراد المنع؟
3: نعم، أن الصلاة تمنع
0: عن الفحشاء. طيب حال تلبسه بها أو حتى بعد فراغه منها؟
3: حتى بعد فراغه.
0: طيب ما الحكمة في التعبير بالنهي يا عبد الرحمن دون المنع؟ نعم
4: تشمل حتى ولو كان الإنسان خارج الصلاة، بمعنى بعد الصلاة تشمل ذلك.
0: احنا ذكرنا معنى غير هذا، ذكرنا معنى غير هذا. هل منكم يستحضر؟
5: أشد من
0: المنع. النهي أشد من المنع. لأنها توجد في القلب كراهة لهذا الشيء ونفورا منه، ومجرد المنع لا يقتضي ذلك. عرفتم ولا لا؟ يعني قد أمنع إنسان عن معصية لكنه يبقى قلبه معلقا بها غير كاره لها، لكن في النهي يوجب النفور. فالصلاة توجب المنع من المعاصي أو الفحشاء والمنكر، وتوجب أيضا كراهتها والنفور منها، كأن داعيا في قلبك ينهاك عن هذا الشيء. طيب سؤال، هل هذه الآية مطابقة للواقع يا إبراهيم ولا لا؟ مطابقة للواقع غالبا.
3: الصلاة
0: الصلاة. إيه لكن الآن كلمة غالبا تقتضي 51%. ثم يرد علينا إشكال، الآية عامة مها أغلبية، والسؤال الآن هل هو مطابق للواقع ولا لا؟ أنا أقصد مطابقة الواقع، يعني واقع الناس الآن هل صلاتهم تنهى عن الفحشاء والمنكر؟
5: جزء من الصلاة.
0: ها؟ ها؟
5: يخشى.
0: يعني طيب.
5: نعم.
6: الإنسان اللي يصلي الصلاة يعني في أركانه
0: معروف هذا، هذا نحن نؤمن بذلك بأنه إذا صلى الإنسان صلاة تامة على الوجه المطلوب أنها تنهاه، يجب علينا أن نؤمن بذلك لأنه خبر الله.
6: طيب.
0: السؤال الآن هل هو مطابق للواقع ولا
6: لا؟ لا لا ما هو مطابق.
0: نعم. ليس مطابقا في أكثر الناس. إذن صلاتنا فيها خلل ولا لا؟ صلاتنا فيها خلل. إذا كان قلبك لا يتغير عند خروجك من الصلاة فاعلم أن الصلاة ناقصة، كذا اعلم أن الصلاة ناقصة، لأن هذا خبر من يعلم السر وأخفى وهو الله عز وجل، وصدق أصدق القول، واضح. ولهذا جاء عن بعض السلف من لم تزد تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا والعياذ بالله. طيب قوله ما الحكمة في أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إن طولنا البحث في الآية لأنها مفيد. ما الحكمة من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟
7: لأنها صلة بالله، الإنسان إذا اتصل بالله عظم
0: نهره وعظم أمره. طيب أحسنت، يعظم شأن الله في نفسه عندما يكون متصلا بالله عز وجل، ثم هو أيضا عندما يريد أن يفعل الفحشاء والمنكر يتذكر الساعة التي كان فيها متصلا بالله عز وجل فينهاه. وأنا قلت لكم حين التفسير إن بعض الناس قد يصلي مرة من المرات صلاة حسب الحال تامة، فيجد طعم هذه الصلاة في قلبه إلى ما شاء الله إلى مدة طويلة، وهو يتذكر لذاذة هذه المناجاة وحسنها وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أولا إعراب هذه الجملة، لست من أهل الإعراب؟ نعم صالح. إعرابها اللام كلها ها؟ اللام اللام قبل نعم طيب خبر أحسن. الإضافة هنا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟
7: إلى
0: مفعوله.
7: إلى فاعله.
0: إلى فاعله. اجزم.
7: إلى فاعله.
0: طيب ما الفرق بين التقديرين؟
7: الفرق أن هذا ذكر الله عن القرآن. وذكر الله.
0: هذا على أي التقديرين؟
7: على المضاف، على المضاف إلى فاعله.
0: نعم.
7: أما إذا كان مفعول فهو ذكر الله للناس.
0: زين. طيب الآن يعني تقول يصح لهذا ولهذا؟
7: لا.
0: ها. إضافة إلى المفعول، إلى الفاعل.
7: إلى فاعل.
0: إلى فاعل. طيب ما تقولون أنتم؟ ما تقولون في الأمرين؟ في الإضافة إلى الفاعل والمفعول وفي التقدير اللي قال. إضافة المفعول. طيب.
7: الصلاة.
0: وش المعنى على إضافة المفعول؟ على تقدير إضافة المفعول؟
7: المعنى؟
0: وش المعنى على هذا التقدير؟
7: معنى أن من يذكر الله عز وجل
0: يعني ذكرك الله ذكرك الله أكبر وأعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر، كذا؟ طيب إيه لأنك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ها؟ مضاف إلى مفعول. والمعنى إذن ولا ذكرك الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني ما في الصلاة من ذكر الله أعظم من الفحشاء والمنكر، أو على سبيل العموم كما اختاره المؤلف. طيب على تقدير أنه مضاف للفاعل، وش المعنى يوسف؟
8: فاعل.
0: إيه. مفعول فقط. طيب نعم
8: ذكر الله جل وعلا للإنسان في ملأ الأعلى
0: إيه؟ أعظم
8: أعظم من فعله
0: إيه؟ أعظم من فعله لأن الشأن أن يذكرك الله لا أن تذكر الله كما في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ما قال فاتبعوني تحبوا الله قال يحببكم إذ أن الشأن في محبة الله للإنسان فعلى هذا يكون المعنى ولذكر الله لكم حين تصلون لأن الإنسان المصلي ذاكر لله بلا شك أولى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والمراد بالذكر هنا الخطبة والصلاة فعلى هذا يكون المعنى ولا ذكر الله إياكم في الصلاة أعظم مما يحصل لكم أنتم بالصلاة من النهي عن الفحشاء والمنكر ألا يمكن أن نقول إنها صالحة لهذا وهذا فلتكن لهذا ولهذا ها؟ ما بينه تضاد لأن احنا قلنا في القاعدة في التفسير إذا كانت الآية محتملة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر ها حملت على المعنيين فإن كان أحدهما يناقض الآخر ماذا نصنع يؤخذ بالراجح يؤخذ بالراجح لأنه يعني ما يمكن تحتمل الآية معنيين متناقضين ولكن يؤخذ بالراجح نعم
8: من باب الجزاء
0: إيه هو من باب الجزاء من باب الجزاء كما ثبت في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منه
8: كل واو يعني مستانة
0: إيه نعم هي قد تكون مستانة على الاحتمالين طيب قوله ولذكر الله أكبر أكبر أين المفضل عليه فضل عليه ها اي نعم ان احنا مش منكر وان شئنا قلنا حذف المفضل عليه للعموم حذف المفضل عليه للعموم نعم
8: يعني المتكلم يقصد معنى واحد
0: إيه؟ نعم هو المتكلم يقصد معنى واحد ولكن ما دام كلامه محتمل للوجهين بدون تناقض ما الذي يعلمنا انه لا لم يريد الا واحد فهذا كلام الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى واسع المعنى واسع المعنى فما دام اللفظ صالحا للوجهين بدون تناقض بينهما فهو ما يمكن أن نقول إنه لم يرد إلا هذا قوله تعالى والله يعلم ما تصنعون هذه الآية جملة خبرية الجملة الخبرية تفيد علم الله بما نصنع فما الغرض منها عبيد هل المراد الغرض منها الترغيب أو الترهيب ها أيها ترغيب الترهيب يعني يعلم ما نصنع ويجازينا عليه ما الذي أدراك أنه للترهيب فقط للترهيب فقط أن تقول للترهيب نعم ما الذي أدراك نعم وش الآية طيب قانا للترغيب والترهيب طيب هذا رأيان أيهما أصح
9: صحيح للترهيب
0: للترهيب
9: أي نعم
0: مش الدليل
9: لأنها دالة على المراقبة
0: طيب
9: الإنسان إذا عرف أن الله يراقبه
0: خاف منه وإذا عرف أن الله يعلم ما يصنع ولا يضيع عليه ما يغف في الطاعة
9: هذا وعيد يعني في هذه الآية
0: طيب
10: للترغيب والترهيب، يعني يعلم ما تصنعون فيجد المحسن الإحساني والمسيء
0: الإحساني. طيب هي الحقيقة للترغيب والترهيب، هي للترغيب وللترهيب، وهي للترغيب هنا قد تكون أقرب لأن ما قبلها أمر وليس بنهي. اللي قبلها أمر ولا نهي؟ ها؟ أمر. لو كان نهيا لكانت للترهيب أقرب، لا تزني فإن الله يعلم ما تصنع، هذا ترهيب، اعمل صالحا فإن الله يعلم ما تصنع. مش الواضح؟ الترغيب. لكن مع ذلك نقول هي لهما جميعا، لأنها تشمل ترغيب فعل الأمر والترهيب من مخالفته وعصيانه. هنا الحقيقة أن طولنا في هذه المناقشة كأنها درس كامل، لكن ما فيه بأس، لأننا ودنا نود أن الإنسان ينفتح له ما ينفتح من معرفة القرآن وأسراره بقدر المستطاع. نعم.
4: الدليل
0: أن
4: الخطاب يعم الرسول وغيره. أيهن؟
0: سألت عن الدليل. سألت عن الدليل إذا كان الخطاب يعم الرسول وهو سائر. أي نعم. أن الخطاب الموجه للرسول له وللأمة.
4: نعم.
0: الدليل من يعرف؟
11: يحبون الله
0: إيه. لا هذا حقيقة دليل على وجوب التأسي به، وجوب التأسي به، لكن دليل على أن الخطاب الموجه له ما لم يدل على أنه له، أنه له والأمة، قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها بعده خالصة لك من دون المؤمنين، يدلنا على أنه لولا قوله خالصة لكان الحكم له ولغيره، يدل هذا على أن الحكم عند الإطلاق الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم له وللأمة. ويدلك على هذا أيضا آية أخرى، وهي قوله تعالى لما ذكر أن الله أحل له امرأة زيد بن حارثة، مش قال؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه. وإذ أقرأ الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي به نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الحكم الآن لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علل بعلة عامة فقال لكي لا يكون على المؤمنين، ما قال عليك، على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا دليل على أن الخطاب الموجه له يكون له وللأمة. واضح؟ طيب نعم.
10: وليس فيه أيضا في الآية الأولى دلالة على المقصود أيضا؟
0: أي
10: صدر بقوله إن أحللنا لك أزواجه
0: إلا هي، أقول فيها دليل.
10: نعم.
0: وهذا أيضا تؤيده،
10: يكون مثلا جعل الخطاب المفرد للرسول ثم قال بحكم المرأة خالصة لله،
0: أي دليل على الخطاب الموجه له له والأمة. ثم قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، أنا يهمني من طالب العلم ليس أن يحفظ المسائل، حفظ المسائل بسيط، أعتقد أن المسجل أقوى منا حفظا للمسائل ولا لا؟ وكان ما في شيء، لو تعطي المسجل 1000 مسألة وتجيه عقب 20 سنة يعطيك إياه ولا لا؟ يعطيك إياه. لكن المهم من طالب العلم أن يعرف، أن يفهم، أن يفهم. ففي الفهم فهم الدلالة، الدلالة من القرآن ومن السنة أيضا، هذه يفتح الله بها على الإنسان علما كثيرا. ما يمكن ما يدركه أحد. ولهذا قال العادي بن أبي طالب لما سئل هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن. شف أو فهما، ولا شك أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الفهم في القرآن شيئا كثيرا. فالمهم أني أنا أحب من طالب العلم أن يكون حريصا على الفهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، أوعى من سامع. فالحفظ بمنزلة الصيدلة، الصيدلة عندها الأدوية كلها، لكن الفهم والتفريع والاستنباط هذا بمنزلة الطبيب، يستطيع يوجه الأدوية وينتفع بها. الصيدلي يحفظها لك، لكن الطبيب هو الذي ينتفع وينفع. فأنا أهم شيء عندي من طالب العلم في هذا في تفسير القرآن وكذلك في السنة والفهم والاستنباط والتفريع. وأظن مر علينا أن دلالة اللفظ على معناه تكون على ثلاثة أوجه. أولى مطابقة وتضمن والتزام. المطابقة والتضمن أمرهما بسيط، أدنى طالب علم يمكن يعرفه، لكن الالتزام هذا هو المهم، وهو الذي يتبرع عليه مسائل ما يحصيها إلا الله. دلالة الالتزام إذا وفق الإنسان لها ينال خيرا كثيرا في هذه المسألة. نعم. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا تجادلوا، الخطاب هنا للأمة جميعا وهو نهي. وقول تجادلوا ما هي المجادلة؟ المجادلة منازعة الخصم، منازعة الخصم لأمرين، للظهور عليه وإبطال حجته، للظهور عليه وإبطال حجته. هذه هي المجادلة، تنازع خصمك من أجل أن تعلو عليه وتظهر عليه وتبطل حجته. مأخوذة من فتل الرأس وفتل الحبل، لأن الجدل اللي هو فتل الحبل وش المقصود به؟ إحكامه وتقويته، كأن المنازع يريد أن يقوي حجته على خصمه. وأظننا نعرف اللغة العامية نسمي قرون المرأة جدايل، جدايل لأنها تفتله وتقويه. وقول لا تجادلوا أهل الكتاب يعني الذين أوتوه، وأهل الشيء يراد به من أوتيه وإن لم يعمل به، ويراد به من أوتيه وعمل به. ومحل الثناء الثاني للأول، الثاني محل الثناء الثاني. فأهل القرآن من هم؟ الذين حفظوه فقط تلاوة أو حفظوه وعملوا به؟ نعم، كلهم يقال لهم أهل. فالأولون أهل والآخرون أهل، لكن حقيقة الأمر أن الثناء والمدح على من كانوا أهله تلاوة وعملا. فأهل الكتاب هم الذين أوتوه، إن عملوا به صاروا أهلا حقا، وإن لم يعملوا لم يكونوا أهلا حقا. وقول أهل الكتاب المراد بالكتاب هنا الجنس، وإلا فهما كتابان، التوراة والإنجيل. التوراة لمن؟ اليهود، والإنجيل للنصارى. وقوله إلا بالتي هي أحسن، هذا الاستثناء مفرغ من عموم الأحوال، يعني في أي حال من الأحوال لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن. وهذا كقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله إلا بالتي هي أحسن بالتي، لم يقل بالذي، قال بالتي. والتي كما نعرف جميعا مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، أي إلا بالطريقة التي هي أحسن، لأن المجادلة ما هي كلمة تلقى بل هي طرق. ولذلك عندهم في علم الأدب والمناظرة، عندهم للمناظرة طرق، طرق يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى إقناع الخصم وإقامة الحجة عليه. ولهذا قال بالتي، أي بالطريقة التي هي أحسن. طيب، وقوله بالتي هي أحسن، عندنا المجادلة في أحسن، يا خالد، التي هي أحسن، هنا أتى باسم التفضيل مطلق، مطلقا ليعم الحسن في سياق الأدلة مثلا، سياق المجادلة، والحسن أيضا في كيفية هذه المجادلة، في كيفية هذه المجادلة، لأنه لا بد من الأمرين، لا بد من حسن الطريق، بمعنى أن نأتي بأقرب الطرق شوله لإقناع الخصم، ولا بد أيضا من كيفية وضع هذه الطريق أو إلقاء هذه الطريق، كيفية إلقائها. نضرب مثلا للأمرين، إنسان عنده قوة في المناظرة وإيراد الحجج، لكن إذا جاء يجادل يقول أنت بليدا، أنت حمار ما تعرف، نعم القضية كذا وكذا وكذا وكذا، أنا بالحقيقة مخطئ أني أجادل مثل هذا الحمار، هذه أحسن ولا لا؟ ليست أحسن، وإن كان عرض الطريق جيدا، لكن هذا كيفية إلقاء هذه الطريق ليس بجيد. إنسان آخر لين الكلام، مهذب، لكن ما يحسن يناظر، ما يحسن أن يناظر، هذا أيضا ليس داخلا في قوله بالتي هي أحسن. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه الرجل في ربه، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ما راح ينازع إبراهيم يقول أنت ما تحيي ولا تميت، أنت إنما تبقي الحياة، نعم، أو تفعل السبب الذي يكون به الموت، لأن حقيقة الأمر الإنسان مو بيحيي ولا يميت، لكنه يفعل السبب الذي به يموت أو يستبقي حياة من غيره، ليس كذلك؟ ما راح ينازع هذه المنازعة لأنها قد تطول. أتى له بإيش؟ بدليل آخر ما يقدر ينفلت منه، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، بسيطة هذه، يقدر؟
12: لا.
0: ولهذا قال فبهت الذي كفر، ما استطاع أن يتخلص من هذا الإيراد أبدا. هذه أيضا من الأحسن في المناظرة، أنك إذا رأيت أنك بسلوكك هذه الطريق ينفتح عليك باب المعارضة، تسلك الطريق الآخر. قد يقول الإنسان في نفسه أنا ما ودي أنهزم، ودي أثبت هذه الحجة التي أدلت بها. تباركم يا جماعة، قد يقول الإنسان في نفسه أنا أحب أن أبقى على الحجة التي أدليت بها ولا أريد أخرى، لأني أخشى أن يكون ذلك انهزاما. أليس هذا واردا؟ هذا وارد. قد يصير الإنسان يدري بحجة ثم يبدأ ينازع فيها لأجل يحققها ويثبتها، وذاك يفتح عليها باب النقض. بدلا من هذا، ما دام عندك حجة واضحة تبطل بها خصم قول خصمك، فإن المقصود ما هو؟ المقصود بالذات من المجادلة، المقصود الأول ما هو؟ إبطال حجة الغير، المنازع. فما دام عندي حجة أعرف أنه ما يستطيع أن ينازع بها، أترك الذي أدرت به أولا، أقول دعنا من كذا وافعل كذا وما تقول في كذا، دعنا من كذا فما تقول في كذا، لأن هذا يفتح لك أولا إفحام الخصم بسرعة، وثانيا لئلا يكون بالمنازعة في الحجة الأولى يظهر عليك، يظهر عليك، لأن الإنسان قد يكون كما تعرفون قد يكون عند الخصم استعداد في المناظرة في مسألة من المسائل وعنده لها دليل واضح، ثم عند المجادلة يغلبك، بينما يكون عندك أنت ما هو أقوى منه، لكن لو سلكت طريقا آخر وصلت إلى مقصودك. فالمهم أن نقول في المجادلة التي هي أحسن يشمل أي شيء؟ الطريقة التي بها تندفع حجة الخصم وتقوم عليه الحجة، ويشمل كذلك كيفية إلقاء هذه الحجة في المجادلة، فهو شامل لهذا وهذا. نعم. وقوله إلا بالتي هي أحسن، عندنا أحسن وحسن. شوف في المجادلة، مع أن الإنسان عند المجادلة تجده وده بس بالشيء الذي يغيظ الخصم، ومع ذلك أمر الله بالتي هي أحسن، لأن المقصود الوصول إلى الحق لا مجرد الغلبة، الذي يقصد بمجادلته مجرد الغلبة لا لله ولكن لنفسه، هذا في الحقيقة خاسر وإن نجح. نعم، من قصد الظهور والغلبة على خصمه لله، لأنه يعتقد أن الحق معه فيريد أن يعلو هذا الحق، فهذا لا شك أنه حسن ولا يلام عليه المرء، لكن أعلى منه من قصد إيش؟ إظهار الحق بقطع النظر عن كون ذلك انتصارا لنفسه أو لا. فالمراتب إذن ثلاث عند المناظر، من الناس من يناظر من أجل ظهوره هو وغلبته فقط، هذا خاسر، وهذا معنى أنه سيناظر على قوله وإن كان باطلا. ومن الناس من يناظر ويريد الغلبة أو الانتصار لنفسه لأن قوله يرى أنه الحق، فهذه مرتبة الإنسان فيها سالم مناجي. نعم. المرتبة الثالثة أعلاها أن يقصد بذلك إظهار الحق بقطع النظر عن كونه انتصر أو ما انتصر، ما يهم. نعم. ولذلك قد مثلا يرى من نفسه أنه في هذا المكان أنقص مرتبة، ولكنه لا يهمه أن يكون ناقص المرتبة، لأنه يريد ظهور الحق، فهذا لا شك أنه أعلى المراتب، أعلى المراتب. وقوله تعالى إلا بالتي هي أحسن، كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حجته. الدعاء إلى الله بآياته، أي الآيات؟ الشرعية والكونية، الشرعية والكونية، لأن الله تعالى يقيم الحجة بهما جميعا. قال الله تعالى فلا تطع المكذبين الكافرين وجاهدهم به، في القرآن جهادا كبيرا. فالمجادلة بالآيات الكونية وبالآيات الشرعية. طيب، الآيات الشرعية صحيح أنها حق للمجادلة بها، كيف جادل بالآيات الشرعية؟ أبين ما في الشريعة، ما في شريعة الله من الحكم والأسرار، فإن هذه الشريعة إذا بانت حكمها وأسرارها لكل ذي عقل تبين له أنها هي الحق. وكذلك أيضا أبين ما في آيات الله الشرعية من الالتئام والانتظام وعدم الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه مجادلة بالآيات إيش؟ الشرعية. المجادلة بالآيات الكونية أن أريهم آيات الله الكونية وأقول من فعل كذا من فعل كذا. قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات. هذه الآيات اللي في الطور مناظرة بالآيات الكونية والشرعية، مناظرة بالآيات الكونية والشرعية. أولى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم هم سلم يستمعون فيه فليأت المستمعون بسلطان مبين أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هل الأخيرة هذه بالآيات الشرعية والأولى بالآيات الكونية، فتجادل المعاند بالآيات الكونية وتبين له. ومن ذلك أيضا مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حاجه في ربه، فإنه ناظره بالآيات الكونية، بالآيات الكونية. وقوله والتنبيه على حججه، حجج الحجج جمع حجة وهي الدليل، الدليل المقنع والمفهم للخصم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. خلى من طريق. نعم. ها؟ إيه؟ المحاجة بالباطل هذا. المحاجة بالباطل. إيه؟ قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمين. كلام في الدرس. ها؟ كل الآية. ما بعد. إذا ما نأخذ وايد حتى نقف على هذا. قال وما كنت تتلو من قبله أي من قبل القرآن من كتاب، هذه من حرف جر زائدة إعرابا لكنها مفيدة المعنى، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا هذه إذ منونة، ويسمي علماء النحو هذا التنوين يا غانم يسمونه تنوين العوض، عوضا عن ايش؟ اذا عوض عن جملة، عن جملة التقدير اذ لو كنت تتلو من قبل من الكتاب او تخطه بيمينك لارتاب المبطلون. انتبهوا لتنوين العوض. نقول هذه إذا أصله إيش؟ أصله إذ ونونت تنوين عوض عن جملة، وتقدير الكلام إذ لو كنت تتلو من قبله من كتاب أو تخطه بيمينك لارتاب المبطلون. طيب على هذا نقول لارتاب المبطلون، اللام واقعة في جواب لو المحذوفة أولى في الجملة المعوض عنها بالتنوين، الجملة المعوض عنها بالتنوين. فقوله لارتاب اللام واقعة في جواب لو المحذوفة في الجملة المعوض عنها إيش؟ بالتنوين. هل نحفظ مثالا آخر في التنوين عوض عن جملة؟ نعم يومئذ يتفرقون، أي يومئذ تقوم الساعة. إذا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، أي حينئذ بلغت، لا حينئذ بلغت عبارة عن جملة، حينئذ بلغت الحلقوم. وهذا كثير في القرآن. نعم. قال إذن لارتاب المبصرون، ارتاب بمعنى شك، إلا أن أهل العلم يقولون إن الريب والشك بينهما فرق، فالريب شك بقلق، والشك تردد بدون قلق، يعني أنهم لو كنت على هذا الحال لارتاب المبطلون. وقول لارتاب المبطلون ما قال لارتاب الناس، لأنه حتى لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتابا من قبل ذلك ويخط بيمينه وأتى بهذا القرآن مع وجود الآيات الدالة على صدقه، هل يحصل ارتياب؟ ما يحصل ارتياب، لكن المبطل قد يحتج بالشبهة ويراها بينة، ليس كذلك؟ ما نقول ويستفاد لأنه فهو إن شاء الله غدا أو بعد غد. إذا لارتاب المبطلون، هل هنا شرابة اسم موصول صلته مبطلون وصفة صريحة صلة ألف. طيب وقوله المبطلون أي المائلون إلى الباطل أو الداخلون فيه، لأن زيادة الهمزة قد تفيد الدخول في الشيء، مثل ما يقال أحصد الزرع معناها دخل في وقت الحصاد، ويقال أنجد الرجل، أنجد الرجل أي دخل في نجد، أبطل أي دخل في الباطل وأخذ به، فمعنى المبطلون أي المبطلون للباطل الداخلون فيه. قبل الكتاب يعني قبل القرآن يبيجينا بالفائد. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. من فوائد هذه الآية أن أجل هذه نخلها مع اللي بعد. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال الله تعالى بل هو آيات بينات. بل هو هذه بل للإبطال، وقد سبق لنا أن بل تأتي للإضراب، وأن الإضراب نوعان، إضراب لإبطال ما سبق وإضراب للانتقال منه إلى ما فوقه أو دونه، ولهذا يقال الإضراب نوعان إبطال وانتقال. وفي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، ما نوع الإضراب؟ انتقالي. وهنا لما قال الله تعالى نعم، وقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم، ما هذا؟ هذا إبطال، أبطل قوله إنها أساطير الأولين. هنا قال بل هو آيات، هذا إبطالي ولا انتقالي؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات. يحتمل أنه إبطالي أو انتقالي. أما كونه إبطاليا فهو لإبطال قولهم إنه جاء به من عنده. أما كونه انتقاليا فإنه لما نفى ما يكون به متقولا على الله أثبت أنه آيات من الله، فيكون انتقالا من النفي إلى الإيجاب. قال بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي المؤمنين يحفظونه. قوله آيات جمعها لأن كل آية من القرآن فهي آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل آية منه فهي كما قال أهل العلم معجزة، كل آية من القرآن فهي معجزة. والله تعالى تحدى الناس والعرب كلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور منه أو بسورة أو بحديث ولو آية. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أنت معنى عبيد ناظم، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، هذا عموم القرآن. أسى السور أن يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وهذه سورة فوق السورة الواحدة أن يكون الثرى قل فأتوا بسورة من مثله، وهذه في يونس. الآية الواحدة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وهذه في سورة الطور. إذن كل آية منه فهي آية ومعجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بل هو آيات جمعها. والآيات العلامات كما تقدم وسبق أن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى كونية وشرعية. لا كله لفظه ومعناه كله ما يتعلق بالإعجاز. وقوله بينات أي ظاهرات لا إشكال فيها ولا غموض. وقوله في صدور الذين أوتوا العلم في للظرفية، حملها المؤلف وكثير من المفسرين على أن المراد حفظه عن ظهر قلب، وأن هذا القرآن محفوظ في الصدور. ولهذا قال المؤلف في تفسيره أي المؤمنين يحفظونه، يكون المعنى أن هذا القرآن محفوظ في الصدور. ويحتمل أن المعنى آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي في قلوبهم، أي أنهم يعلمون أنه حق، كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد يقال إن المراد النوعان جميعا، أي حفظه في الصدور فإنه يدل على أنه معتنى به ومهتم به، وكذلك كونه آيات بينات في الصدور يعترف به أهل الإيمان أهل العلم. المهم أنه لا ينبغي أن نقتصر على أن المراد أنه في صدورهم يحفظونه، بل أنه في صدورهم يعلمونه ويحفظونه. كذلك فأهل العلم يعرفون في قلوبهم أن القرآن آيات بينات ولا ينفرون في هذا، ولذلك قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقول المؤلف في صدور الذين أثنوا أي المؤمنين، بناء على أن المراد به أهل العلم العاملين به، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين. وقوله وما يجحد بآياتنا تقدم أن الجحد هنا ضمن معنى التكذيب، وقوله الظالمون، الظلم هنا الظلم الأكبر، لأن الظلم ظلمان، ظلم أصغر وهو ما دون الشرك، والكفر، وظلم أكبر وهو ما دون وهو الكفر والشرك، وكلاهما موجود في القرآن. مش مثال الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك هنا في هذه الآية كذلك الكافرون هم الظالمون.

0: يعني يرونه حقا؟
1: لا
0: المؤلف كما ترى حملها على المؤمنين بأنهم المنتفعون بالعلم، لكن هل إن غير المؤمنين من أولي العلم يكون القرآن آيات بينات؟ قد يكون آيات بينات ويجحدون، نعم ربما يكون عندهم آيات بينات ولكنهم يجحدون بها. نعم، وقد ثبت عن بعض زعماء قريش أنه لما سمع القرآن أعجب به وقال هذا ما يمكن يكون من قول البشر، واعترف بأنه من الله، لكنه منعه الكبر. وقد ذكر الله عن قوم موسى أنهم جحدوا بها، عن فرعون أنهم جحدوا بالآيات واستيقنتها أنفسهم. فعلى هذا نقول إبقاؤها على أنها عامة في صدور الذين أوتوا العلم يكون أولى. هؤلاء وهؤلاء. ولا نقول أيضا بمسة الحب قد لا يحفظون، لكن يعرفون أنه حق على الوجه الثاني الذي ذكرناه. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي اليهود جحدوها بعد ظهورها. قوله أي اليهود لا شك أنه قاصر، فإن الآية عامة تشمل اليهود والنصارى والمجوس وكل من عارف فإنه ظالم. وما قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. وقالوا أي كفار مكة، يعني هم لن يطرحوا الآيات، كما في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخره. وقوله لولا بمعنى هل، فتكون للتحضير، وهذا إحدى معاني لولا. والمعنى الثاني يا حسين مرت علينا قريبا، المعنى الثاني يا غاني، المعنى الثاني لولا أن تكون شرطية، المعنى الثاني أن تكون شرطية، حرف امتناع لوجود. مثالها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا كتاب من الله سبق لمسه. فهمتم؟ أما هنا فهي للتحضير بمعنى هل، يعني لولا أنزل عليه آية، أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه، وفي قراءة آيات. والمعنى المعنى واحد، لأن آية نكرة في سياق ما يشبه الشرط والتحضير فكانت للعموم. وقول لولا أنزل عليه آية من ربه، آية أي علامة على صدقه، يعني لا صدقناه، هذا المعنى. يقولون لولا أنزل عليه آية، هل لا أنزل عليه آية حتى نصدقه ويتبين لنا صدقه. وقوله في قراءة آيات، القراءة هنا سبعية ولا شاذة؟ سبعية، لأن من اصطلاح المؤلف أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. قال كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى، هذه آيات حسية، وهم طلبوا هذه تعنتا، وإلا فقد جاءهم من الآيات الحسية والمعنوية ما هو أعظم

لقد أراهم النبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر، ولقد أخبرهم بما رأى ليلة الإسراء والمعراج. نعم، فهذه آيات من جنس ما طلبوا، لكن كما قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكل إنسان متعنت فإنه لا يمكن أن يقبل، لأن المتعنت لأن من قصده الحق يكفيه الآية التي تدل على صدق ما قال صاحبه. أما المتعنت اللي يقول مثلا هات كذا، فإذا جاء به قال لا هات غيره، هذا ما يقبل منه. والمتعنت هذا دأب، إن حتى لو جاءت آية على ما يقولون لقالوا نريد غيره، أنت ساحر نريد غير هذه الآية. ولهذا يقول الله عز وجل في جوابهم: طيب فيها الأمثلة ناقة صالح، كيف هي آية ناقة صالح؟ نعم، مثل ما قال لها شرك ولكم شرك يوم معلوم، هذا وجه كونها آية. أما ما ذكر في الإسرائيليات من أنها خرجت من الحجر وما أشبه ذلك فالله أعلم، إنما الآية التي أبانها الله هي أن لها شربا ولنا ولهم شرب شرب يوم معلوم. وعصى موسى آية من وجوه متعددة، منها أنه إذا ألقاها كانت ثعبان عظيم، ومنها أنها التقمت ما جاء به السحرة من الحبال والعصي، ومنها أنه كان يضرب بها الحجر فيتفجر عيونه، ومنها أنه كان ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ومنها أو ليس منها أنه يهش بها على غنمه. ليس منها، لأن هذا من كل أحد، هذا من كل أحد. نعم، اي ما بصحيح، لا ليس بصحيح، يعني هم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثلاث ولا ثلاث؟ لا اكلت تلقف ما يكون تاكل اكل ما ندري وين يروح به موجود، يعني هذه حبال كثيره وغصنين كثيره ما لاقوا المكان. الآيات هذه لا هين، هي تنقلب أصلا، لا الانقلاب غير مسألة إنه يذهب ولا يدرى أين ذهب. طيب كذلك أيضا مائدة عيسى، لا الانقلاب غير مسألة إنه يذهب ولا يدرى أين ذهب. طيب كذلك أيضا مائدة عيسى، هذا التمثيل من المؤلف يدل على أنه يرى أن المائدة أنزلت، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الله أنزل المائدة على بني إسرائيل، ومنهم من قال إن الله لم ينزلها. أيهما أقرب إلى ظاهر القرآن؟ طيب ما خلاص نشوف الآن، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. شوف الله أكبر، البطن دائما الناس يبون مليس. نعم، كذلك أيضا قوم موسى قالوا حنطة بدل حطة. طيب أقول وتضمين قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إن نظرنا إلى قوله إني منزلها فظاهره

0: وأنها نزلت. وإن نظرنا إلى الشرط فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، قلنا إنها ما نزلت، قلنا إنها ما نزلت. ليش؟ لأنه ما جرى هذا التعذيب الذي لم يعذب أحد من العالمين به للنصارى. وأيضا فإنها لو كانت هذه المائدة نزلت لكانت عيدا لأولهم وآخره، وهي الآن مجهولة، ما فيها، ما عند النصارى هذه المائدة، عيد المائدة ما هو موجود عند النصارى. فهذا مما استدل بهم أن يقول إنها لم تنزل، لأن الله تعالى ذكر شرطا لنزولها لم يوجد، فدل على عدم الوجود، على عدم وجود النزول. نعم، لا، معروف أنه في الدنيا عقوبة لهم، لأن الآيات إذا نزلت، الآيات المقترحة إذا نزلت ولم يؤمن أصحابها فإنهم يعذبون. نعم، هنا
1: لم يذكر شرط هذا الجبار،
0: ولا كل واحد الشرط سواء من أولها أو آخرها فهو معتبر. فمن يكفر مكرر على ما قبله، ألف لا تدل على التفريق. إيه؟ فإذا نزلتها فمن يكفر فإن أعذبه. على كل حال الآية محتملة، الآية محتملة، ولهذا اختلف العلماء، وكل له وجه، كل له وجه. طيب، هذه ثلاث آيات. قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي ما هو أعظم منه، لكن المتعنت لا ينتفع بالآيات. طيب، قال الله عز وجل مبينا أن لدى الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك، قال قل إنعم، الجواب قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء، ولو قال ومتى شاء لكان أحسن بقى. إنما الآيات عند الله، هذه الجملة حصر، يعني ما الآيات إلا عند الله، ليست عندي حتى أعطيكم ما تقترحون. وإذا كانت عند الله فإنها تبع لمشيئته وحكمته، ينزلها كيف يشاء ومتى شاء، وليس الناس هم الذين يقترحون على الله عز وجل الآيات، إنما الله تعالى هو الذي ينزلها. فالحكم إذن إلى من؟ إلى الله، والله عز وجل ينزلها لحكمه. ومع ذلك فإننا نعلم علم اليقين أن الله ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، لأن الله حكيم، لا يرسل رسولا للناس يقول للناس أنا رسول الله إليكم أستبيح دماءكم وأموالكم ونساءكم إذا لم تؤمنوا بي، هذا لا يمكن أن الله تعالى يمكنه إلا بآيات تلزم الناس بقبول قوله. وهذا أمر معلوم أنه ينافي الحكمة لو جاء رسول بدون آيات، أليس كذلك؟ ولهذا قال إنما الآيات عند الله، يعني هو الذي يأتي بها، لكن تبعا لمشيئته وحكمته ينزلها كيف يشاء ومتى شاء. وإنما أنا نذير مبين، مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. إنما أنا نذير مبين، هذه أيضا جملة حصر، جملة حصر. وهل الحصر في الجملتين إنما الآيات عند الله وفي إنما أنا نذير مبين، هل هو حقيقي أو إضافي؟ الأولى حقيقي، توافقون؟ نعم، ناثم، نشوف، هذا أنا رأيان، ما تقول يا غانم، ترجح حقيقي ولا إضافي؟ إنما الآيات عند الله هذا حصر، وإنما النذير المبين هذا حصر آخر. هل الحصر فيهما حقيقي أو إضافي؟ طيب، إذا ما يخالف رأيك. رأي يقول إن الحصر في الأولى إضافي والثاني حقيقي، ورأي بالعكس، ورأي من يقول يجوز الوجهان. نعم، وهذا على كل حال الأخير طريقة معروفة، نعم، للجن وأتباعه. طيب بقينا الواقع إن الآيات إن الحصر الأول حقيقي، إن الآيات ما تكون إلا عند الله، ما حد يستطيع أن يأتي بها، والثاني إضافي، لأنك إذا قلت ما أنا إلا نذير مبين فإن هذا ليس باعتبار الواقع والحقيقة أنه ليس إلا نذيرا، بل هو نذير مبين وبشير وسراج منير، نعم، وبشر إلى آخر. فالحصر إذن إضافي، أي بالإضافة إلى كذا، فهو بالإضافة إلى الإتيان بالآيات غير قادر، لكن يقدر على شيء آخر وهو الإنذار. وقوله إن أنا إلا نذير، ما هو الإنذار؟ يقول العلماء إن الإنذار هو الإخبار بالمخوف، الإخبار بالمخوف هو الإنذار، والإخبار بالمرغوب بشارة. النبي عليه الصلاة والسلام نذير، وهنا ما قال بشير لأن المقام يقتضي ذلك، إذ هو يخاطب المكذبين المعاندين. وقوله مبين هنا بمعنى بين أو بمعنى مبين؟ لا، مبين، ولهذا قال مظهر. نعم فقط. وقد علمنا أن بان وأبان، بان لا تستعمل إلا لازمة، وقال بان الصبح إذا ظهر، وبان هذا من هذا إذا انفصل منه. وأما أبان فتستعمل لازمة ومتعدية، يقال أبان الصبح بمعنى بان وظهر، ويقال أبان الأمر بمعنى أظهره ووضحه. في بعض الأحيان تكون الآية لا تحتمل إلا اللازم، في بعض الأحيان لا تحتمل إلا المتعدي، وفي بعضها تصلح لهذا وهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام نذير مبين لإنذاره، أو نذير بين الإنذار، وعلى هذا فيكون النعت سببيا، يجعلنا مبين بمعنى بين، والأصل أن النعت حقيقي وليس سببيا. وقوله إن أنا إلا نذير، إنما أنا نذير مبين، أي مظهر. نشوف كلام المؤلف في قوله مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية، ما إعراب أهل المعصية؟ مفعول لإنذار، لأن إنذار مصدر يعمل عمل فعلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأنه وهذه وظيفته، أنه منذر، أما أنه يأتي بالآيات إذا طلبت، أو أنه يهدي الناس إذا ضلوا، فهذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل، هو الذي يملك هذا. ثم قال الله تعالى معارضا لطلبهم بما هو أولى منه، فقال أولم يكفهم فيما طلبوا أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم. أولم يكفهم، الضمير يعود على من؟ على الذين قالوا لولا أنزل عليه آيات من رب. والهمزة هنا للاستفهام، والواو عاطفة على أي شيء؟ على جملة مقدرة، على جملة مقدرة تقدر بحسب المقام. هذا أحد الرأيين لأهل النحو. والرأي الثاني يقولون إن الواو عاطفة على الجملة السابقة، عطف على الجملة السابقة ولا تحتاج إلى تقدير، وأن ترتيب الهمزة التأخر، ترتيب الهمزة التأخر، وأن التقدير وألم يكفهم. وهذا القول أسهل، لأن القول الأول وإن كان مبنيا على أصل وهو أن الأصل عدم التقديم والتأخير، لكن القول الأول أحيانا يعنيك أن تقدر المحذوف، ما تستطيع أن تقدره. وأما هذا القول فإنه لا يعيب، ما دام نقول هذا معطوفنا على ما سبق ما يكون فيه إشكال أبدا. وقولهم أولم يكفهم الكفاية بمعنى الغنى عن الشيء، ومنه ما هو معروف عند أهل الفقه، يجب عليه كفاية من يمونه، أي إغناء من يمونه عن غيره. ومعنى يكفهم أي يغنهم عن كل آية أنا أنزلنا عليه. أن هذه وأول وما بعدها بمصدر على أن يكون فاعل يكفي، فاعل يكفي، يعني أولم يكفهم تنزيلنا، عندكم أنزلنا صح، إنزال أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب. وهذا الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني كان الذي يجب أن يكفهم أن يكفيهم هذا الإنزال، ولهذا قال أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن، وهو مكتوب كما مر في لوح محفوظ الصحف التي بأيدي الملائكة المصاحف التي بأيدينا، يتلى عليهم يقرأ ولا أحد يقول بينهم وبينه. والذي يتلوه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتلوه على الناس فيبلغهم إياه فيتناقلونه. وقوله يتلى عليهم قال فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات. والحقيقة أنه كما قال المؤلف آية مستمرة إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بخلاف الآيات السابقة، الآيات السابقة آيات مشهورة، من الذي ينتفع بها؟ المشاهدون لها. أما من بعدهم فإنما تصل إليهم عن طريق الأخبار، وتعلمون أنه ليس الخبر كالعيان. أما القرآن فإنه بيننا نشاهده ونسمعه ونتلوه، فليس هو من طريق الخبر عن شيء مضى، فيكون أعظم آية من الآيات التي انقضت وزالت. وهذا هو السر في أن هذا القرآن كان آية لكل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع البشر. ولكن لاحظوا أن هذا القرآن آية لمن يتلى عليه، ولا يبعد عن أذهانكم ما سبق قبل قليل أنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما المستكبرون عنه فليس آية لهم. الذي يقرأ القرآن وهو معرض لا لينتفع به فإنه لا تظهر له الآيات فيه. قال الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله تعالى أيضا في سورة القتال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا فلا ينتفعون ولا يحفظون أيضا. القرآن آيات لكن لمن أقبل عليه، ولهذا قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم إن هذا القرآن آية بنفسه لا لوجود مانع من معارضته، خلافا لمن قال إن معارضة القرآن ليس للقرآن نفسه ولكن بصرف الناس عن معارضته، وإلا فهم قادرون. هذا لا شك أنه خطأ، خطأ بين، ولو صح لكان آية، لكنه لم يصح. فلنقول إن القرآن نفسه آية من آيات الله وكاف في الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لمن تدبره. وقولي لمن تدبره واضح، لأن العامي الآن قد لا يظهر له كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم بينة، لأنه ليس من أهل العلم. نعم العامي يشعر بأن هذا القرآن كلام الله، وكذلك أيضا يشعر بما فيه من الترغيب والترهيب، يشعر بذلك، ولهذا تجده يسأل الله من فضله عند آية الترهيب، ويستعيذ بالله من النار أو من العذاب عند آية الترهيب. وإذا جاءت أسماء الله فإنه يشعر لأنه يقشعر جلده ثم يلين لذكر الله، لكن الآيات العظيمة التي يتضمنها هذا القرآن لا يعرفها العام. أولم يكفيهم أن أنزلنا على الكتاب يتلى عليهم شونا. ها؟ لكن أول من تلاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي بلغه أولا الرسول. نعم يتلى عليهم لأنه أعم، لكن أول من تلاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السبب أنه ما قال تتلوه عليه، ما قال تتلوه لأنه يتلوه على الناس ثم الناس يعلم بعضهم بعضا. قال يتلى عليهم: إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى عظة لقوم يؤمنون. إن في ذلك، قال المؤلف الكتاب، ويحتمل أنه إنزال الكتاب، أن أنزلنا عليه، لأن الذي ذكر الله أنه يكفيهم هو الكتاب ولا إنزاله؟ إنزاله، فيكون الذي فيه الذكرى هو الإنزال. ومعلوم أنه إنما تكون الذكرى بالإنزال باعتبار المنزل، لكن إنزاله من الله ذكرى. القرآن في الحقيقة ذكرى من الوجهين، من جهة أنه نزل من عند الله، ومجرد شعور الإنسان بأنه نزل من عند الله لا شك أنه يتذكر به ويعظمه لأنه كلام ربه، وكذلك أيضا ما فيه من المعاني العظيمة والآثار الحميدة هو أيضا آية من آيات الله. ولهذا قال: إن في ذلك لآية لرحمة. وقول لرحمة، منين الرحمة؟ من الله، فالله أنزل القرآن رحمة للناس. وأيضا ذكرى يعني عظة يتذكر به الناس، فبه يتراحمون ويرحمون، وبه أيضا يتذكرون، ولكن لقوم يؤمنون. أما من لم يؤمن فليس رحمة في حقه. ليش؟ نعم، لأنه يزيده رجسا إلى رجس فيضل أكثر ويزداد كفرا والعياذ بالله. فعلى هذا المؤمن هو الذي يكون القرآن رحمة له وذكرى ينتفع به. وما دام الأمر علق على الوصف في قوله لقوم يؤمنون، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر رحمة بهذا القرآن وتذكرا، وكلما كان الإنسان أضعف إيمانا كان القرآن أقل رحمة له وتذكرا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي يعلم ما في السماوات والأرض. كفى بالله. يقول المعربون إن الباء هنا زائد وأن المعنى كفى الله وشهيدا قيل إنها حال من اسم الكريم وقيل إنها تمييز فقولهم لله دره فارسا لأن شهيدا هنا ليست مصدرا أو ولا اسما جامدا بل هي مشتقة فتصلح أن تكون حالا وتصلح أن تكون تمييزا أي كفى شهادة الله بيني وبينكم. وقوله كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ضمن الشهادة هنا معنى الحكم وإلا فإن الشاهد ما يكون شاهدا بين فلان وفلان يكون شاهدا لفلان على فلان لكنه ضمن الشهادة هنا معنى الحكم وهو كذلك فإن شهادة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالحق حكم له بالحق. وما وجه كون ذلك شهادة وحكما؟ لأن كون الله عز وجل يمكن نبيه صلى الله عليه وسلم من قتال هؤلاء الكفار واستباحة دمائهم وأموالهم وكونه يمكن له في الأرض فيفتح بلادهم والشدل عليه على أنه حكم به أحكم له عليهم أو لهم عليه له عليه. وهذا ظاهر أن تمكين الله للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يراه يقتل عبادهم ويستبيح دماءهم وأموالهم وهو سبحانه وتعالى يمكن له ويفتح له الأرض أرضا أرضا لا شك أن هذا أكبر دليل على شهادة الله له على شهادة الله له بالصدق. نعم. ولهذا قال في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم هذا أكبر ما يكون من الشهادة شهادة الله وقد شهد الله لنبيه بالفعل والتمكين على أنه حق. قال يعلم ما قال هذا التعبير يراد به الأدب في العبارة فقط الأدب في العبارة. ما محل قوله من كتاب من الإعراب محلها أين النص على أنها مفعول به أما كنت تتلو كتابا ولا تخطه بيمين. طيب كلمة من كتاب قال بعضهم إنها توكيد لتتلو لأنه لا يتلى إلا المكتوب وأنه لو قال وما كنت تتلو شيئا فاستقام الكلام. فما رأيكم في هذا؟ فهمين السؤال؟ فهمين السؤال ولا لا؟ يقول لا يتلى إلا المكتوب لا يتلى إلا المكتوب. فأنا عندما أقول قرأت مش تفهم قرأت بس كذا قرأت ماذا تفهم؟ أي شيء مكتوب أي شيء مكتوب. فيقولون إن قوله من كتاب إنه نعم توكيد لكن في هذا نظر لأن الذي يتلى قد يكون مكتوبا وقد يكون مسموعا. عندما أسمع منك كلاما وأتابعك فيه أكون قد تلوت أليس كذلك؟ فمن كتاب في ظني أنها ليست من باب التوكيد لتتلو وإن كان بعضهم زعم ذلك. وقوله ولا تخطه بيمينك لا تخطه بيمينك هذه من باب التوكيد. نعم
1: الخط غير القراءة
0: إيه غير القراءة لكن باليمين معروف أن الخط باليد أولا. يعني لو قال قائل هنا بيمينك احترازا من بيسارك وأن الرسول كان يكتب باليسار مثلا يستقيم ولا ما يستقيم؟ ها؟ ما يستقيم، ما يستقيم الكلام. إذن فهذه يتعين أن تكون من باب التوكيد وليست من باب التقييد، لأننا لو قلنا إنها من باب التقييد لكان مفهومها وتخطها بيسار، خطوا بيسار، لكنها من باب التوكيد. قالوا وهي كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، بجناحيه، فإن الطيران معروف أنه بالجناح. نعم. ولهذا إذا كسر جناح الطائر يطير ولا ما يطير؟ ما يطير. وإن كان بعض المتأخرين يقول إن قوله ولا طائر يطير بجناحيه احترازا إنه تقييد وليس بتأكيد، وأنه احترازا من الطيارات الموجودات الآن. نعم، لأن الله يعلم أنه سيكون طائر بدون جناح. نعم، هل هذا مستقيم؟ لا،
1: الطائر حي.
0: أي نعم المفهوم. ولهذا قال ثم إلى ربهم يحشرون، والطيارات هذه ما تحشر يوم القيامة، فيكون على كل حال من باب التأكيد. نعم. طيب، وقال وما كنت تتلو من قبل كتاب ولا تخطه بيمينك. هل يؤخذ عمادة من الفوائد، يؤخذ منها ان اللي يكتب باليمين احسن اللي يكتب باليسار؟
1: لا، الاصل باليمين.
0: ها ها كان محدودة
1: محمودة.
0: لا، المحمود لو تكتب برجلك الواحد، لكن الظاهر ان الغالب ان الاخذ باليمين، الغالب ان الاخذ والاعطاء والكتابة والضرب وغير ذلك يكون باليمين، ونادر ان يوجد احد يعمل باليسار، واندر منه من يعمل بهما جميعا. ولا يوجد بعض الناس ما شاء الله يعطيها الله قوة في اليمنى واليسار يعمل بهما على السواء. والله أعلم. نعم.
2: بالنسبة لقلنا اليمين الزائدة، إذا قلنا عبارة مثلا استغراق ليس أدق من التوكيد من كتابة الزائدة لفظا، ومن حيث المعنى فهي الاستغراق يجب
0: أن
2: تشمل أي شيء يقع
0: عليه
2: اسم
0: الكتاب، أو أي
2: شيء يقع
0: عليه
2: اسم
0: الكتاب. لتأكيد النفي هم يقولون، لتأكيد النفي، هي في الغالب ما تأتي إلا في النفي. ولهذا مالك يقول وزيد في نفي وشبه، وزيادتها في الإثبات مختلف فيها. بعض النحويين يجوز هذا مثل مبرد
1: في المدريات المكية كيف تستطيع قاتلوهم
0: يريدوهم بالسيف
1: حتى
0: يسلموا ويعتدوا. إيمان يستقيم سلام الله، لأن الله سبحانه ذكر حالة أهل الكتاب في مكة ليستعد الناس لها.
2: الإيمان والتصديق المستلزم قبول الدعاء.
0: نعم.
2: ما أخذ
0: من تاريخ مفهودة أخينا. طيب، قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في هذه الآية من الفوائد، أولا وجوب تلاوة القرآن، وقد سبق أن التلاوة ثلاثة أقسام: تلاوة اللفظ والمعنى والاتباع. نعم ولا لا؟ وذكرنا أثرا يدل على ذلك، تحضرون الأثر، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. إذن نقول الاستفادة من هذه الآية وجوب تلاوة القرآن على الوجوه الثلاثة: اللفظ والمعنى والاتباع. ومن فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول. من أين تؤخذ؟ من قوله ما أوحي إليه، فإن الوحي إليه يدل على رسالته. ومن فوائد الآية أهمية الصلاة والعناية بها، تؤخذ من قوله وأقم الصلاة، فإنها داخلة في تلاوات نوح إليه خاصة بالذكر للعناية. ومنها أنه ليس المقصود فعل الصلاة بل إقامة الصلاة، وأظن لا يخفى على الجميع الفرق بين الإقامة وبين مجرد الفعل، فيكون المأمور به إقامة الصلاة. ومن فوائد الآية الآثار الحميدة على إقامة الصلاة، وهي النهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن فوائد الآية فضيلة ذكر الله عز وجل بقوله ولذكر الله أكبر، ومنها أن الأمور الإيجابية أكمل من الأمور السلبية. هذه ما أدري مفهومة ولا باللغة الإنجليزية مفهومة، لأن النهي عن الفحشاء والمنكر أمر سلبي وذكر الله أمر إيجابي، ولهذا قال إنه أكبر. ولهذا قال العلماء إن الصبر على طاعة الله أكمل من الصبر إيش عن معصية الله. نعم، لأنه صبر على فعل معاناة ومشقة، فالإنسان يجاهد نفسه في الصبر على طاعة الله من وجهين، من جهة إلزامها بها، ومن جهة الصبر على والتحمل على هذه الأفعال أو الأقوال. ومن فوائد الآية أيضا هم بس الصوفية ما هم بيذكرون الله، لا يذكرون الله لأن ذكرهم بدعي، والبدعة مردودة عند الله غير مقبولة.
3: يفضل من هذا الذكر على أنه
0: معلوم، ما في شك ان الذكر افضل من الفحشاء والمنكر نص القران، لكن الذكر مو بس باللسان فقط، الذكر لابد يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح وعلى مقتضى الشريعه. كل ذكر على خلاف مقتضى الشريعه فليس ذكرا لله، لو ادعى صاحبه انه ذكر لله فليس ذكرا لله. طيب، من فوائد الايه اذا قلنا انها مضافه الى الفاعل، نحن قلنا لذكر الله تحتمل أن تكون مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول، أو نسيت، إذا كانت مضافة إلى الفاعل فمعناها أن الله يذكرك، إلى المفعول أنك تذكر الله، وهي صالحة للأمرين. فيستفاد منها أيضا ما في يستفاد منها فضيلة ذكر الله للعبد، وأنها من المراتب العالية، بقوله ولذكر الله أكبر. ومن فوائد الآية إثبات علم الله من قوله والله يعلم ما تصنعون، وإثبات عموم العلم من قوله ما تصنعون لأنها عامة، وإثبات تعلق علم الله بفعل العباد تصنعون، فيكون فيه رد على طائفة وهم القدرية غلاتهم، هم كلهم غلات القدرية قديما كانوا ينكرون تعلق علم الله بفعل العبد، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، وإن الله ما يعلم بأعمال العباد إلا إذا عملوها. ولا شك إن هذا قول كفر، هذا كفر كما قال الشافعي وغيره، جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. نعم، ومنها من فوائد الآية أيضا كما فيها رد على القدرية، من فوائدها إثبات الأفعال الاختيارية للمرء، ونسبتها إليه من قوله تصنعون، ففيها رد على طائفة ضد القدرية وهم الجبرية، وهم الجبرية. ثم فيها من فوائد الآية أيضا أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنه لم يقمها. من تؤخذ؟ لأن الله قال أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فجعل هذا أمرا مرتبا على إقامة الصلاة، إذا لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فإنك لم تقمها. وهذه مسألة يجب علينا كما قلنا في التفسير، يجب علينا أن نحاسب أنفسنا عنها. لا نقول إننا أقمنا الصلاة حتى ننظر آثارها، فإذا وجدنا أن القلوب لم تتغير ولم تكره الفحشاء والمنكر بفعل الصلاة، علمنا أننا إيش؟ لم نقمها، مقصرون في إقامتها. وإلا لو أقمناها لكانت النتيجة كما قال الله عز وجل. ننتقل إلى الآية الثانية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلى آخر. يستفاد من الآية الكريمة وجوب اتباع الأحسن في المجادلة. منين نأخذه؟ الحصر، لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، وهذا حصر، والنهي يقتضي التحريم. فإذا حرمت المجادلة إلا بالتي هي أحسن معناه وجبت المجادلة بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية أنه يجوز أو يجب على المرء أن يعرف ما عند خصمه ليجادله به. يعني مثل واحد يجادل اليهود، قال أنا أقرأ قبل التوراة وما في كتبهم حتى أعرف أرد عليه. ممكن هذا ولا لا؟ يمكن، ولكننا قلنا في التفسير إن في القرآن والسنة من ذلك ما يكفي ويشفي، فإن ما فيهما حق، وما في التوراة قد يكون محرفا. من فوائد الآية أيضا أن لا نجادل غير أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كما لو جادلنا الفلاسفة وغيرهم، ما نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية أيضا أنه يجب المجادلة اتباع ما يكون أشد إقناعا وإبطالا لحجة الخصم، من قوله هي أحسن اسم التفضيل، اسم التفضيل. وقد ذكرنا في التفسير أنه إذا كانت المجادلة تفتح باب المنازعة فإنه يترك هذا الباب إلى باب لا تمكن المنازعة فيه. وذكرنا مثالا على هذا قصة إبراهيم، لما قال له الذي حاجه أنا وحي وأميت، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وحينئذ ما عاد يقدر يجادل أبدا. فأنت إذا سلكت طريقا في محاجة غيرك ورأيت أن هذا الطريق سيفتح باب الجدل فماذا تصنع؟ لا بأس أن تتنازل عن هذه الطريق، لأن بعض الناس قد لا يتنازل عن الطريق التي وضعها خوفا من أن يظن أنه منهزم. لكن إذا كان عندك أدلة وطرق أخرى، إذا كان عندك أدلة وطرق أخرى لإفحام الخصم فلا حرج، بل قد يجب أن تعدل عن الأول إلى الثاني، لأن لا ضيق عليك حتى تقول سأبقى في هذه الطريق.
4: كل مثلا طريق تجد فيها
0: نعم. ما يخالف أوردها جميعا إذا كان بمجموعها ينتفي الاعتراض فأورد جميعا، فتقول مثلا إذا كان هذا فلننتقل للثاني، ثم إذا أورد عليك انتقلت للثالث، فإذا أورد قلت بمجموعها لا يمكن أن يتكون كذا وكذا، ما يمكن انسحابها، حتى لو كان انسحابا فهو لأجل استدفاع هذا العدو، مثل ما يكون في الجيوش العسكرية قد ينسحب الإنسان أمام عدوه لأجل يستتبعه حتى يقضي عليه من جهة أخرى. تمام. من فوائد الآية الكريمة أن الظالم في المحاجة، الظالم لا يجادل بالتي هي أحسن، لقوله إن الذين ظلموا منه، ولكن هل يترك أو يستعمل معه الشدة؟ ذكرنا فيما سبق أنه على حسب الحال، إن كانت المصلحة تقتضي ترك أو ترك أو اتباع المصلحة أو اتباع الشدة اتبع الشدة. ومن فوائد الآية أن من أهل الكتاب من هو معاند ظالم، ومنهم من قد يكون خفي عليه الحق فبالمجادلة يتبين له. من أين تؤخذ؟ إلا من التي أحسن، إلا الذين ظلموا، فقوله إلا الذين ظلموا علم منه أنهم ينقسمون إلى قسمين، ظالم معاند مكابر، وآخر مسترشد قد يخفى عليه الحق بما لبس عليه من علمائه، فإذا تبين له الحق رجع وأخذ به. ومن فوائد الآية أيضا سلوك ما يطمئن الخصم في المناظرة، ما يقتضي اطمئنانه وإلزامه أيضا. منين الشيء؟ نعم، وقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. طيب، لأن هذا يستلزم سكون الخصم، ما دام أنه يقول خصم إني آمن بما أنزل إليك، ثم يستلزم إيش؟ إلزامه، فهو يقول أنا مؤمن بالاثنين، لماذا لا تؤمن أنت بالاثنين؟ نعم. ومن فوائد الآية أيضا إثبات أن التوراة نزلت من عند الله وكذلك الإنجيل. عصام، أنزل إلينا وأنزل إليه. ومنها إثبات أنهما أي التوراة والإنجيل والقرآن أيضا كلام الله، تؤخذ يوسف؟ طيب، ومنها إثبات العلو لله عز وجل، عيسى النزول ما يكون إلا من أعلى. نعم، شو تقول يا عصام؟ أين كيف يؤخذ هذا يا جماعة؟ طيب، القرآن يقال هل القرآن عين قائم بنفسه أو صفة؟ صفة، لأنه كلام، ليس عينا قائما بنفسه بل هو كلام. إذا كان كلاما والكلام صفة فلا بد لكل صفة من موصوف، وبهذا نعرف أن القرآن كلام الله، واضح؟ أما مسألة الإنزال فهي حجة لكن فيها شبهة، وهي أن يحتج عليك الجهمي فيقول إن الله قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ومعلوم أن الأزواج الثمانية مخلوقة ولا لا؟ مخلوق. وسماه الله تعالى إنزالا، وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والحديد لا شك أنه مخلوق، ولكننا ننفك عن هذا الإيراد. لماذا؟ بأن هذه أعيان قائمة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها، والأعيان القائم بنفس العين القائمة بنفسها مخلوقة بكل حال. كل ما سوى الله فإنه مخلوق من الأعيان، ونبطل حجة بهذا. طيب، ومن فوائد الآية أن أهل الكتاب يقرون بالألوهية، ألوهية الله. وإلهنا وإلهكم واحد. طيب، أظن أوردنا في التفسير على هذه الآية إشكالا، وهي أن النصارى ما يوحدون الله، يعني حقيقة قولهم عدم التوحيد، لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وأن الإله مكون من أقانيم ثلاثة هي الأب والابن وروح القدس، أو خلاف ذلك ما يصطلح به عندهم. فنقول إنهم هم يزعمون أنه إله واحد في ثلاثة، يزعمون هكذا، يقولون إله واحد لكنه في ثلاثة، وهذا لا شك أنه مكابرة. كيف يكون هم يزعمون أنه إله واحد في ثلاثة؟ يزعمون هكذا، يقولون إله واحد لكنه في ثلاثة، وهذا لا شك أنه مكابرة. كيف يكون إله في ثلاثة وكل واحد قائم بنفسه منفرد عن الآخر؟ لكن الذي جاء بالإنجيل والذي جاءت به التوراة أن الإله واحد ولا متعدد؟ أن الإله واحد. من فوائد الآية أن الإسلام إنما يكون لله سبحانه وتعالى. من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر، لا، تقديم المعمول، له مسلمون ونحن له مسلمون، وتقديم حق التأخير يفيد الحصر. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ثم قال الله عز وجل وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يؤمنون به. نعم، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. يستفاد من هذه الآية أن القرآن منزل من عند الله. أنزلنا إليك، وأنه كلامه، وأنه كلامه بقوله أنزلنا إليك الكتاب، وأنه كلامه بحروفه، بحروفه لقوله، لا، لقوله الكتاب، والذي يكتب هو الحروف، الذي يكتب هو الحروف. وعلى هذا فيكون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل. وسبق في التفسير أشرنا إلى أن الأشاعرة ومن نحى نحوهم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهذه الحروف مخلوقة عبارة عنه أو حكاية. هم يقولون عبارة الأشاعرة، والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تتلمذ عليه الأشعري يقولون إنه حكاية من كلام الله وليس عبارة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه كلام الله تعالى حقيقة لا حكاية ولا عبارة. طيب، وقوله أنزلنا إليك الكتاب يستفاد منه الإشارة إلى أن القرآن الكريم مكتوب.

وذكرنا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع، وهي إبراهيم الملائكة والصحبة التي بأيدي الملائكة والمصاحف التي بأيدي. نعم. طيب الدليل على أنه مكتوب لوح محفوظ؟ وعلى أنه مكتوب في الصحف الرحمن كلا إنها تذكره

قوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أن من أهل الكتاب من آمن به فعلا بقوله فالذين آتيناهم الكتاب، والمراد البعض مثل من؟ عبد الله بن سلام يؤمنون به. طيب، هذه الآية يستفاد منها الاستشهاد بالغير على صحة المدعى به، قول إن الإنسان يستشهد بغيره من خصومه. ها؟ نعم، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذه الآية فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، فيقال ممن أوتي الكتاب منكم أنتم أيها اليهود أو النصارى من آمن بهذا القرآن. نعم، وهذه الحجة مفيدة جدا عند المناظرة، أن تحتج على الطائفة بقول بعض علمائها. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يحتج مثلا على الفلاسفة بقول بعض نظارهم، احتج على بطلان مثلا المتكلمين مثلا بقول الرازي وهو من أكابرهم، قال نهاية أقدام العقول عقاب، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم يستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وهذه فائدة عظيمة. أولا، هذه ليست فائدة، قيل وقال وشعر. نعم، الشاهد مثل هذا هو نفسه يتكلم بهذه الأبيات إما منشدا أو منشئا، لكنه سبقها كلام، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. نعم، الشاهد مثل هذا هو نفسه يتكلم بهذه الأبيات إما منشدا أو منشئا، لكنه سبقها كلام، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق في ذلك طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم، هذا صريح في أن الرجل أقر على نفسه بأن هذا المذاهب الفلسفية كلها لا خير فيها، لا تشفي العليل ولا تروي الغليل. فالاحتجاج على الطائفة بقول زعمائها هذا من أقوى الحجج، والقرآن سلك هذا المسلك كما في هذه الآية وغيره. واضح؟ طيب، ومن فوائد الآية أن من المشركين أو بالأصح من قريش من آمن بالقرآن بقوله ومن هؤلاء من يؤمن به، فيكون حجة على الذين لم يؤمنوا. وأظنكم تعرفون أنه آمن من قريش من أشرافهم ووجهائهم من سبقوا إلى الإسلام، مثل من؟ أبو بكر رضي الله عنه كان من أشرافه، وكانوا يرجعون إليه في النسب معرفة الأنساب، ومعروف بالكرم أيضا، معروف بالكرم، فإن أوصافه رضي الله عنه كأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل الكل، وكذلك أيضا نعم يعين على نوائب الحق، ومع ذلك كان أسبق الناس إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء من يؤمن به، فلماذا تنكرون أنتم وفيكم من آمن؟ ومن فوائد

0: هذه الآية أن كل من جحد بآيات الله فهو كافر بقوله وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. طيب، هل هذا يشمل جحد الآيات عموما أو حتى أفرادها؟ حتى أفراده، يعني ما هو لازم يجحد القرآن كله، مثلا لو جحد بعضه وأقر ببعض حكم بكفر، حكم بكفر كما قال الله تبارك وتعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاب مهين. فمن آمن ببعض وكفر ببعض علمنا يقينا أن إيمانه ليس بحق، لو كان إيمانه حقا لم يكن هناك فرق بين ما آمن به وكفر به، وإنما هو لمجرد هواه. إذن من جحد شيئا من الشريعة الإسلامية فإنه كافر ولو آمن بالبعض، ولكن لاحظوا أن هذا مشروط بالعلم. فإذا انتفى العلم وجحده لعدم علمه لم يكفر حتى يتبين له الحق، لأن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وكذلك أيضا يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين لهم ما يتقون ولم يتقوه حينئذ حكم بضلالهم، أما أنه يضلهم جل وعلا قبل أن يبين لهم ما يتقون هذا لا يمكن، لأنه ليس مما تقتضيه حكمة الله وعدله. ويقول تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأخذ أهل العلم بذلك فقالوا من نشأ بالبادية أو بدار كفر وجحد ما هو معلوم عند المسلمين بالضرورة فإنه لا يكفر حتى يعرف به، فإذا عرف به وتبين له ثم أنكر حينئذ يكفر. وهذه مسألة يجب علينا يا إخواننا أن نتأملها، لأن بعض الإخوة الغيورين على دينهم يحكمون بالتكفير على سبيل الإطلاق، وهذا خطأ، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وأيضا الحكم بالتكفير حكم من أحكام الله، لأن قولك عن هذا الرجل إنه كافر كقولك عن هذا الطعام إنه حرام أو إنه حلال. الحكم لمن بالتكفير والإيمان؟ لله، فلا يجوز أن تكفر إلا من كفره الله ورسوله، بل ولا أن تفسق إلا من فسقه الله ورسوله. الأمر ليس إليك، الحكم على العباد بيد خالقهم سبحانه وتعالى، إن حكم عليهم بالكفر أو الفسق فاحكم به وإلا فلا. كذلك أيضا من شروط التكفير أن لا يوجد مانع منه، فإن وجد مانع من التكفير لم يكفر، لأن العلم شرط، العلم بما يوجب الكفر شرط، كذلك انتفاء المانع شرط، فإن وجد مانع يمنع من التكفير لم يكفر. والموانع كثيرة، منها الإكراه، لو أكره رجل على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ما تقول أحسن ما بنص القرآن وإجماع المسلمين. كذلك أيضا أن لا يحول دون إرادته حائل. بمعنى لا يكون هناك حائل يمنعه الإرادة والقصد، فيكون خرج منه الكفر بغير قصد. فإذا خرج منه الكفر بغير قصد يكفر ولا لا؟ لا يكفر، ولو كان كفرا صريحا كالشمس مدام بغير قصد، مثل أن يكون غاضبا غضبا شديدا، أو فرحا فرحا شديدا، أو خائفا خوفا شديدا، فيطلق الكفر من غير إرادة، فهذا لا شك أنه لا يكفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في فرح الله بتوبته فرح الله بتوبة عبده المؤمن، أنه كرجل أضل بعيره وعليها طعامه وشرابه، فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ثم استيقظ وإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بالخطام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما تقولون في هذه الكلمة؟ ولا إيمان؟ ها؟ كفر. يعني لو قال أنت عبدي فقط كفر، كيف أنه قال أنت عبدي وأنا ربك أيضا، فادعى لنفسه الربوبية ولربه العبودية، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فالحاصل من هذه المسائل وما يشهد بها الكافرون، يجب علينا أن نقول إن التكفير لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا الأمر أي اعتبار وجود الشروط وانتفاء الموانع ليس خاصا في مسألة التكفير، أظن نعلم جميعا أنه عام. أولا، كل الأشياء ما تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. طيب، هلك مفتوحة الأقصى؟ لا، ما نعم. نعم، إذا قلنا هذه المسألة التي ذكر الله عبد الرحمن، يمكن إذا ادعى الجهل ومثله لا يجهل هل يقبل؟ وكان والله ما علم إن هذا مثل واجب، لو علمت أنه واجب ما جحد، نقول الحمد لله إذا قلت هكذا فأنت الآن تبت، أنت الآن تبت ما دمت تقول أنا ما علمت أنه واجب، ولو علمت أنه واجب ما جحدته، فالآن ما أقررت به، فالآن أقررت به، واضح؟ لكن لو أنه جحده رأسا قبل أن نطالبه، إذا كان مثله لا جهل فهو كافر. لو جحد تحريم الزنا وهو ناشئ في البلاد الإسلامية المحافظة، إنسان نشأ مثل في بلاد إسلامية محافظة يحرم الزنا ونشأ فيه، وقال إن الزنا حلال، ما تقولون؟ هذا لا يعذر، لأنه نشأ في بلاد إسلامية محافظة. في بلاد إسلامية متهتكة أسواق الزنا فيها مفتوحة، وجحد تحريم الزنا يعذر؟ ها؟ إيه، هذا إنسان عاش في هذه البلاد وشاف أن في أسواق دعارة مبيحة للزنا ولا يدري. نقول نعم، مدام في شبهة فإن الحدود تضرب شبهات، والإنسان المسلم هو مسلم ولا يمكن نخرجه من الإسلام إلا بيقين. ها؟ ايش على تحريم الزنا اذا كان يدعي عنها؟ اذا كان يدعي عنها كيف يقول نجاه؟ يدعي عنها فهو فدار. ها؟ يعني اذا كان نزل معروف الان تحريم الربا، لو نشأ الإنسان في بلاد كلها مثلا ربوية تعامل بالربا بالبنوك وغيره، وكان والله ما أعرف من حرام، يمكن يصير هذا حق؟ يمكن، بس الإنسان إذا عاش في شيء ما دعناه. الآن مثلا الذين نشأوا في بلاد ينتحل علماؤها طريق الأشاعرة، أتعلمون أنهم لا يدرون عن مذهب أهل السنة شيئا؟ نعم، ما يدرون عن مذهب أهل السنة شيئا، يحسبون هذا هو الحق. حتى إن منهم من يؤلف ويقول إن مذهب أهل السنة والجماعة ينحصر في مذهب الأشاعرة والماتريدية، لأنه جاهل، وهذه بلية عظيمة مثل الجهل. نعم نعم. قد يعرف يعني إذا صار هذه البلاد علماء على هذه الطريقة وليس هناك كتب يقرأها، هذا من جنس الذي عاش في بلاد كفر وليس عنده كتب في الإسلام. الجهل واحد، لأنه قد لا يطرأ على أبالهم إطلاقا أن هناك مذهب ثالث بين المذهبين، ما يطرأ على أبالهم. عندنا الآن عند العامة، ولا دعنا عدد من طلبة العلم، العامة يظنون ما هناك مذهب إلا مذهب الحنابلة. حتى إن بعضهم سئل في حضرة الملك عبد العزيز رحمه الله قديما، بعض العامة قال له الملك امزح عليه، ما هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مذهب النبي صلى الله عليه وسلم حنبلي قرط. نعم، وش يدري؟ يحسن ما يوجد في الدنيا طريق إلا طريق الحنابلة. المهم إن مسائل الجهل هذه ما لها حد، والحمد لله الإنسان ما دام إنه يمكن أن تجد مخرجا من تكفير المسلم تسلك، إنما عاد إذا أصر وعاند هذا شيء آخر. نعم، إذا جزء مما يختص به الله لغيره فيكون مشرك. لو داعش لا، إذا ادعى الجهل فينا ننظر، إذا كان مثله يجهله فإنه نقول الآن علم، لأن مسألة دعوة الجهل أخوانا من المشكلة. إذا ادعى الجهل نقول له الآن علمت فأقر، الآن علمت فأقر، ما يكفر. إذا ادعى الجهل ومثله يجهله ما يكفر. أما إذا كان مثله لا يجهله نقول كذبت في دعوة الجهل، لكن الآن أقر بالعلم بما يقتضي العلم. نعم، لا نحكم بكفره بظاهر الحال، إذا كان مثلهم لا جهل، أما إذا كانوا جاهلين فلا نحكم بكفره، لكننا ندعوهم إلى الحق. فإذا أصروا قال والله ما نقبل منكم هذا دين جديد، نحن على ما كان عليه آباؤنا، حينئذ كفرنا. نبدأ بالدرس الجديد الآن. إذا ما صدقوا
1: إذا قلت لهم وما صدق، يعني
0: أنا يعني عدم ثقة بك، فهذا يعرض أمام الله. لما مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وقوله شهيدا قلنا إنه يجوز في أعرابها وجهان، أن تكون حالا والثاني أن تكون تمييزا، يعني أن الله سبحانه وتعالى كاف شهيدا بيني وبينكم، فيحكم بيننا يبين المحق من المبطل. وقلنا إن شهيدا هنا مضمنة معنى الحكم بدليل قوله بيني وبينكم، فإن مثل هذا التعبير يكون في الحكم لا في الشهادة، فإن الشهادة يقال فيها لي أو علي، شهيد لي أو علي، أما بيني وبينك فهو في الحكم. والشهادة تطلق بمعنى الحكم، كما في قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فإن قوله وشهد شاهد بمعنى حكم حاكم، والحاكم في الحقيقة الشاهد، حاكم شاهد، شاهد من وجهين. أولا أنه شاهد بحكم الله لأنه حاكم به، فهو إذا حكم يقول أشهد بأن حكم الله، يعني يقول بلسان الحال أشهد بأن حكم الله كذا وكذا، وهو شاهد على المحق بالحق وعلى المبطل بالباطل. فهذا وجه كون الحاكم شاهدا، ولذلك يقولون إن الحاكم شاهد ومفتي وملزم كالأمير، وهذا واضح فيما ذكروه. قال الله تعالى بيني وبينكم شهيدا، ووجه كونه سبحانه وتعالى كافيا أن كونه يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات ويدحض حجج أولئك، ماذا يدل عليه هذا؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، وأن خصومه على باطل، وهذا من أبين الأمور. ثم قال يعلم ما في السماوات والأرض، هذه الجملة حال من الله، يعني حال كونه يعلم، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان صحة شهادة الله سبحانه وتعالى وحكمه، فإنه يشهد عن علم، يشهد عن علم، فيعلم المحق فيحكم له والمبطل فيحكم عليه. وقول ما في السماوات والأرض، كلنا يعلم أن ما هنا اسم موصول وأنه مفيد للعموم، واختيار ما على من الدالة على العقلاء، إما للتغليب إن كان غير العقلاء أكثر، وإما لملاحظة الصفات مع الذوات، وملاحظة الصفات يعبر فيها بما، لأن الصفة ما هي عاقل. قالوا ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، المقصود وصف المرأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. نعم هنا إبراهيم ثاني. وقوله يعلم ما في السماوات والأرض، إذا كان للعموم فهو يشمل أفعال الإنسان، أولا يشمل أفعاله وأقواله وسره وعلانيته، وفيها رد ظاهر على من؟ على غلاة القدرية الذين كانوا قديما ينفون العلم والعياذ بالله، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، والذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى كفار لأنهم مكذبون للقرآن. يعلم ما في السماوات والأرض، دائما يجمع الله سبحانه وتعالى السماوات ويفرد الأرض، وكلها في العدد سواء كما ثبتت به السنة، وكما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فيكون الأرض مفردة لكنها معناها إيش معناها؟ معناها الجمع، فأل هنا لاستغراق الجنس، يعني كل ما يسمى أرضا فيشمل السبع الأراضين. ومنه أي مما في السماوات والأرض حالي وحالكم، ونص المؤلف على ذلك لأن المقام يقتضيه، حيث قال كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. ثم قال الله تعالى مستأنفا الكلام فيما يظهر والذين كفروا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، هذا من الحكم بينه وبينهم. فقوله والذين آمنوا الظاهر أنها من كلام الله وأنها جملة مستأنفة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
2: وقل والذين آمنوا بالباطل قال وهو ما يعبد من دون الله. آمنوا به يعني اعترفوا به وأقروا به ورأوا أنه حق، هؤلاء خاسرون. والباطل كل ما عبد من دون الله في هذا المقام، وإلا ففي غيره يقال الباطل كل ما خالف الحق فهو باطل. حتى الشيء اللي ما فيه خير للإنسان يسمى باطلا وإن لم يضره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا. لكن الباطل يفسر في كل مكان بحسبه، وهذا أو هذه القاعدة شاملة لجميع الكلمات. تجد الكلمة الواحدة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر بحسب السياق، وهذا هو الذي يطمئن الإنسان إلى صحة القول بأنه لا مجاز في اللغة العربية، حيث إننا قلنا إن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياقها ومكانها في هذا السياق باعتبار حال المتكلم بها وحال الموضوع الذي هي مسوقة لأجله. فالباطل هنا لا يصح أن نقول إنه كل ما لا نفع فيه، بل نقول هو الأصناء، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولو قال قائل بأنه يشمل كل ما خالف الحق فليس ببعيد، وتكون عبادة الأصنام داخلة فيه دخولا أوليا. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، كفروا بالله أي أنكروا ما يجب له من حق، وذلك لأن الكفر في اللغة العربية بمعنى الستر، ومنه سمي الكفر. وش الكفر؟ الكفر غطاء الرأس؟
3: لا،
2: المغفر. لا، الكفر يسمونه الكفور عندنا حق الطلع، طلع النخل. اي نعم، لأنه يستر الثمر. وقول المؤلف منكم هذا من أغرب ما يكون، هذا من أغرب ما يكون، حيث قال منكم إلا إذا كان المؤلف يرى أن الخطاب في قوله والذين آمنوا بالباطل أو الكلام في قوله والذين آمنوا بالباطل أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قوله منكم له وجه، لأنه يكون مخاطب بذلك من؟ المشركون. يكون الرسول يخاطب المشركين ويقول الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله منكم أيها المشركون. أما إن كانت من كلام الله فإنها عامة، وهي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه واقع ولا لا؟ بالنسبة للرسول وأصحابه غير واقع. فإذا كان الكلام من الله فإن قوله منكم لا معنى لها، وإن كان الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فهي وجيهة. وقوله أولئك هم الخاسرون في مقالتهم في صفقتهم، أولئك هم الخاسرون. أولا الذين آمنوا بالباطل إعرابها على أنها مبتدأ، أين الخبر؟ جملة أولئك هم الخاسرون، وصوغ الجملة على هذا الوجه له معنى عظيم، حيث جاءت الجملة الإسلامية المفيدة للحصر. لو قال والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله الخاسرون لعلم المعنى، لكن إذا جاءت بقوله أولئك هم الخاسرون صارت أبلغ، لأن الإشارة للتعيين كما هو ظاهر، وضمير الفصل يفيد الحصر، وعلى هذا فيكون حصر الخسران فيهم من جهتين، من جهة التعيين بالإشارة في قوله أولئك، ومن جهة ضمير الفصل أولئك هم الخاسرون، خسروا صفقتهم فما ربح بل تضرروا بهذه الصفقة. ضمير الحصر ذكرنا أنه يفيد فيما سبق، ذكرنا أنه يفيد ثلاثة فوائد وهي
3: التمييز بين الصفة والخبر، ثانيا التوكيد والحصر.
2: التوكيد والحصر والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر، ولهذا سمي ضمير فصل. فإذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، يحتمل أن الفاضل صفة والخبر منتظر، يعني زيد الفاضل مثل قائم. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون خبرا، واستفدنا من ضمير الفصل أنه عين أن ما بعده خبر لا صفة. واضح؟ طيب ضمير الفصل هل هو اسم وإلا حرف؟
3: اسم.
2: ألا صح أنه حرف؟ هنا ألا صح أنه حرف وهو ضمير لكن بصورة ضمير، وبعضهم يقول أنه ضمير لكن ما له محل من الإعراب، وبعضهم يقول ضمير ومحله من الإعراب ما قبله، ولكن الأخير هذا خلاف اللغة، اللغة العربية، ما هي؟ لأن الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت، الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت، صحيح أنها تؤكد إقامة هو. فعلى كل حال الأصح والأرجح اللي عليه الأكثر أنه حرف جيء به للفوائد الثلاثة اللي ذكرنا. وقوله الخاسرون، اعلم أن الخسران يكون بفوات المحبوب ويكون بحصول المكروه، والذي حصل لهؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله كلا الأمرين، فهم فاتهم المطلوب ووقعوا في المكروه، فاتهم الثواب العظيم الذي أعد الله للمؤمنين به من الجنات، وحصلوا والعياذ بالله على النار، فخسروا الأمرين جميعا. أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. طيب الخسران هنا هم خسروا أنفسهم فقط؟ لا، خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم ودنياهم وآخرتهم، أعوذ بالله، خسروا أنفسهم ظاهر، لأن أنفسهم التي كانوا بصدد أن يحموها عن المحارم وعن الباطل ضيعوها فخسروها، ضاعت مع نفوس الهالكين. وخسروا أهليهم لأن المؤمنين قد ربحوا أهليهم في الدنيا والآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فربحوا الذرية في الدنيا والآخرة. نعم. وأما هؤلاء فخسروا ذريتهم في الدنيا والآخرة، ما انتفعوا بها، لأنهم والعياذ بالله أهل النار، ما يجتمعون ويتحابون ويتآلفون، بل بالعكس كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكل إنسان والعياذ بالله في تابوت معذب وحده، فهم والعياذ بالله خسروا أهليهم، خسروا أموالهم أيضا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم إن المال المفروض أن الإنسان ينتفع به، المال ينتفع به، هؤلاء ما انتفعوا بماله، مهما أنفقوا من نفقة فلن يقبل منه، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن هم الخاسرون من كل وجه والعياذ بالله، ولهذا حصر خسارة فيه. ثم قال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب، يعني يطلبون منك التعجيل بالعذاب لقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، والعياذ بالله هذا تحدي. ويقولون متى هذا الفتح، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فهم يتحدون الرسل وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بالعذاب، يقول وين العذاب اللي تقولون. وهذا كقولهم أيضا في البعث، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. شف الشبهة ما هي حجة. الذين قالوا بالبعث ووعدوهم بالبعث، هم قالوا إن البعث يكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ إذن قولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين تشبيه ولا حجة؟ تشبيه، لأن الجواب أن نقول ما قالوا لكم إنكم إنهم سيبعثون اليوم حتى تقولوا ائتوا بهم. فالحاصل أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب لا لأنهم يريدون العذاب فيما يظهر، وقد يكون يستعجلونه يريدونه، كما في قوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم، فهم يستعجلون بالعذاب تحديا تحديا، وأحيانا يستعجلون به مثل ما ينتحر المضطهد، يقول إذا كان هذا هو الحق فإن لا نريد البقاء في الدنيا، لا نريد البقاء في الدنيا ولننتحر وليأتنا العذاب حتى نخلص من هذه الدنيا. لكن الغالب أن المستعجلين بالعذاب يريدون التعجيز والتحدي، بدليل قوله إن كنتم صادقين. نعم،
4: هذا المسلم عندما يكون في محجة أو شيء، لا نفعل ذلك المسلم
2: عندما
4: يكون في محجة مع آخر شيء معين مثلا،
2: هذا في مسألة المباهرة.
4: نعم، بس المباهرة تكون مع غير المسلمين،
2: المباهرة حتى مع المسلمين. ابن عباس رضي الله عنه طالب المباهرة في بعض المسائل الفرائض
4: مع من؟ مع الصحابة
2: يعني. نعم،
3: فلا تكون الشيخ ما فينا استهزاء
2: أيها وإن
3: أخذنا عنه
2: العذاب إلى أمة
3: ما
2: يحبسه، هذا
3: يوم
2: يأتيه ليس مصفوفا أنت مخاطب بما كانوا يستهزئون. هو لا، هي لها أسباب، قد يكون من أسباب الاستهزاء، مع أنه ينظر في هذا الذي يقول، إنما المؤكد أنهم يريدون التعجيز. قال الله تعالى ويستعجلون بالعذاب، ولولا بالعذاب الهنا للعهد أو لبيان الحقيقة. فقولنا للعهد يكون مراد العذاب الذي وعدوا به، يعني الذي قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنه سيقع بكم. وإن قلنا أنه لبيان الجنس صارت أعم من ذلك. وقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، نبدأ أول بالإعراب، لولا أجل هذه للتحضير،
3: شرطية
2: إلا عند غانم أظنه مسكت. وش عندك غانم؟ شرطية ولا تحضيضية؟ ولولا أجل مسمى،
4: شرطية
2: زين، بدليل جواب الشرط لجاءهم العذاب. أجل مبتدأ، سوغ الابتداء به وقوعه في سياق الشرط، هذه واحد، والثاني وصفه بقوله مسمى. أين خبر المبتدا؟ ها؟ محذوف وجوبا محذوف. طيب تقديره ولولا أجل مسمى مقدر مثلا أو ما أشبه ذلك لجاءهم العذاب. الشاهد على حذفه في كلام ابن مالك ما كان فائده إلى الآن، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. إيه حذف الخبر ممنوع؟
4: غالبا.
2: إيه ممنوع
4: غالبا،
2: وبعد لولا غالبا حذف الخبر، حذف الخبر مبتدا. وين وين وين الخبر المبتدا؟ اذا ما افدتنا الى
4: وبعد لولا غالبا خبر اجز
2: اجز إيه؟ اجز هذا جواب
3: ولو بعد لولا غالبا
2: حذف
3: الخبر
2: حذف وفي نصيه صح. الان بان الجواب لا ولا بالمعنى، لأنك أنت تقول أجزة، أنت تقول أجزة وهي حتم، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. نعم، إذن الخبر هنا محذوف. وقوله لجاءهم العذاب هذا جواب الشرط. قوله تعالى ولولا أجل مسمى، في هذا أجل، الأجل هو غاية الشيء، يعني لولا الغاية التي حددها الله. وقوله مسمى أي معين أو محدد، معين في علم الله عز وجل تبعا لحكمته، لأن الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، حتى القطرة التي تنزل من السماء ما تنزل إلا بمقدار. نعم، أولى ما تنزل إلا بمقدار في وزنها وحجمها وزمنها ومكانها، كل شيء. وهذا يدل عليه قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ما يخفى عليه شيء ولا يشذ عن تقديره شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال مسمى معين محدد بنظام وانتظام لا يزيد ولا ينقص، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب كما استعجلوا به، ولكن الله عز وجل يحلم ويحكم ويحكم، فهو حليم حكيم. لو كان سبحانه وتعالى كلما طلب هؤلاء من آية أعطاهم، وكلما استعجلوا به من عذاب عجلهم، لفسدت الأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله عز وجل حكيم يقدر الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته. وهذه الحكمة لغاية قد تعلم لنا وقد لا تعلم، قد نعلمها ولو مستقبلا وقد لا نعلمها، لأننا ضعف في العلم. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ثم قال متوعدا ومتهددا لهم ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قال ولولا أجل مسمى له أي للعذاب لجاءهم العذاب عاجلا، ولكن الله تعالى سينزله عندما تقتضي حكمته. قال ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وقت إتيانه. قول ولا يأتينهم بغتة هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد. ومعنى يأتينهم يجيء أنهم أي العذاب بغتة. البغتة كل ما باغت الإنسان، أي أتاه من غير توقع، أتاه من غير توقع الله. إذن وهم لا يشعرون تكون جملة مؤكدة لقوله بغتة، لأن المباغت للإنسان يأتيه بدون شعور. نعم، وقيل إنها جملة مستقلة بمعناها، وأن قوله وليتنهم بغتة هذا تهديد وتحذير، فاحذروا أن يأتيكم. وأن قوله وهم لا يشعرون أي أنه لا يأتيهم الآن حين طلبوا، لأنهم إذا أتاهم العذاب حين طلبوا يكون قد أتاهم وهم متوقعون له شاعرون به، ولكنه سيأتيهم في غير وقت طلبهم، يعني والحال أنهم لا يشعرون، فيكون المعنى يأتي أنهم باغتة هذا صفة وقوع العذاب بهم، وهم لا يشعرون أي في غير وقت طلبهم إتيان العذاب، لأنه إذا أتاهم وقت الطلب صاروا شاعرين به، لأنهم يكون قد تهيأوا واستعدوا بسبب طلبهم العذاب أن ينزل بهم العذاب. أما على القول الأول إنها توكيد لما لقوله ولا يتنباته، فيكون هذا مفسرا بقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وهذا في غفلة ولا لا؟ الإنسان النائم مهم مستعد للعذاب، بل هو آمن غاية الأمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. والإنسان اللي يلعب في رابعة النهار، نعم، هذا أيضا آمن، آمن، ولكن الله هدد هؤلاء المبطلين في حال أمنهم أن يأتيهم عذاب الله عز وجل. إيه، لأن الإنسان الشيء الذي يأتيك وأنت مستعد له متهيئ يكون أخف وقعا، أخف وقعا عليك، ولا هو مهم نافع ولا عذاب يستأصله، لكن يكون أخف وقع. شوف الآن لو أنك تمشي وأنت غير مستعد لحفرة أمامك، لو هي قليلة لو هي صغيرة مرة، تحس بها ولا لا؟ تحس بها، لكن إذا كنت متوقعا يمكن له كبيرة ما تهم. ثم قال تعالى يستعجلونك بالعذاب، هذا أيضا تأكيد آخر. نعم، هذه نسينا نتكلم عليها، قول ولا يأتنهم باطل وهم لا يشعرون، ظاهر الآية الكريمة أن هذا في الدنيا يأتيهم باطل، ولا فرق بين أن يكون هذا العذاب على أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو من الله عز وجل. فالعذاب الذي أتى قريشا من الله ما دعاه النبي عليه ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عليهم به في قولها اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فهذا عذاب أصابهم الجدب والقحط والعياذ بالله والجوع. وكذلك أيضا ما كان على أيدي المؤمنين في غزوة بدر، فإن تلك الغزوة أصابتهم إصابة بالغة عظيمة، ولهذا سمى الله يومها يوم الفرقان، ما من بيت من بيوت مكة الكبار إلا وقد أصيب بهذه المصيبة وعذب بهذا العذاب. وعلى العموم فإن قريشا أصيبوا عامة بنكبة بالغة، لأن صناديدهم ورؤساءهم قتلوا، ثم قتلوا في الحقيقة وغلبوا وأسروا وهزموا وخابوا، على حين أنهم كما قال الله تعالى خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، يعني قد جزموا أنهم غانمون وهازمون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أبو جهل يقول والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا كلام، لكن الله عز وجل من ورائهم محيط. الذي حصل أن العرب تحدثوا بهم وأن القيان عزفت عليهم بالنعي لا بالفرح، نعم، وأنهم سقوا كأس الحمام ولم يسقوا الخمور، فصار الأمر عكس ما قالوا تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام رفع الله رايته ونصره ووقف عليهم موبخا على القليب وهم جثث هامدة يقول يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. أبلغ من هذا الذل والعياذ بالله والعار. وسبعين رجلا منهم أسروا نعم ولم يطلقوا إلا بفداء، وصاروا بدل الكراسي العالية صاروا يدرسون الصبيان في المدينة ويعلمونهم الكتابة. هذا ذل ما وراءه ذل، وعذاب ما وراءه عذاب. وليس في الحقيقة العذاب ألم البدن، ألم البدن فقط. أنا عندي وعندكم أيضا أن العذاب المهين هو ألم القلب والنفس، هذا أشد وأعظم. نعم، ولسنا ممن يقول شوي ولا بالنعلة، أن نقول شوي ولا بالقلب. العذاب العظيم هو عذاب القلب في الحقيقة. ولذلك إذا من الله على الإنسان بقلب مطمئن وصد منشرح مهما كان ما يتعذب بشيء. فعلى كل حال نقول هذا من من من من العذاب بغتة، ما أصابهم في الدنيا مما كان بفعل الله عز وجل أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكذلك أيضا قد يكون في الدنيا ما يصيب الواحد منهم عند الموت، لأنه إذا جاءه الموت وما أقرب الموت مهما طالت بالإنسان الحياة، إذا جاءه الموت وش يبشر؟ يبشر بغضب من الله وسخط والعياذ بالله، ويقال لروحه أخرجي أيتها الروح الروح الخبيثة. فهذا والعياذ بالله عذاب أيضا. وقوله ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يكون هذا المراد عذاب الآخرة، يكون مراد عذاب الآخرة. فيكون قوله وليأتينهم بغتة هذا في الدنيا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذا في الآخرة. وهم في الحقيقة يستعجلون العذاب هذا وهذا، لأنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام بما قال من وعيد الآخرة، وبما قال من أنه سينتصر عليهم وتكون الغلبة له. نعم، من السائل. نعم. كيف؟
4: ما أتعامل
2: على هذا؟ إلا لأنه بالحقيقة مثل ما قلت في المقدمة، هم جاءوا لأي شيء؟ جاءوا للانتصار، لأن هذه القيان وسقي الخمور نحو الجزور هذا بعد الانتصار. هم جاءوا على أنهم منتصرون على النبي عليه الصلاة والسلام 100%، ولا فكروا إلا أنهم سيسحقون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هذا تفكير. فجاء الأمر بدون على غير تهيئة الله وعلى غير توقع منهم له.
4: لقاء الفريقين كان على فجأة وقت بسيط.
2: إيه نعم،
4: من البغتة
2: بدون ميعاد. إيه؟ قال الله تعالى يستعجلونك بالعذاب، يعني يطلبون منك تعجيلا، ولكن الأمور مقدرة بيد الله عز وجل، ولهم عذاب ما يستطيعون الخلاص منه. ولهذا قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الجملة أظنها مؤكدة في مؤكدين، وهي إن واللا. والإحاطة بالشيء معناه أن يأتيه من كل جانب، أن يأتيه من كل جانب. فجهنم وهي اسم للنار، أعاذنا الله وإياكم منها، جهنم اسم للنار، وسميت بذلك لأمرين: لبعد قعرها وسوادها، فهي من الجهمة، والنون زائدة فيها، وعلى هذا فيكون وزنها فعن لل، فعن لل. وقيل إنها اسم أعجمي، وإن أصلك كهنام اللغة الأعجمية، لكن عندما عربت طبعا يكون فيها تغيير فصارت إلى جهنم. والغريب إن العجم الآن عندما يتحدثون إلى بغوا يعبرون عن النار تلقاهم يقول جهنم، حتى نار الدنيا يسميها جهنم، يعني عندهم إلى الآن النار اسم جهنم اسم للنار. نعم، مع أن حنا لو نقول جهنم هي النار العظيمة، أولا النار التي تشتعل في عود الكبريت نسميها جهنم، لا ما نسميها جهنم، لا النار العظيمة جدا. هم عندهم أن جهنم اسم لمطلق النار. نعم المادة هذه مادة الجيم والهاء والميم تدل على هذا. الجهمة معناه في اللغة الظلمة، هي سوداء والعياذ بالله مظلمة. وقوله لمحيطة بالكافرين، الحمد لله أنه ما قال بالظالمين، قال بالكافرين. الكافر يكون في قعر الجحيم والعياذ بالله، قد طلع فرآه في سواء الجحيم، أي في المكان السوي منها وهو الوسط. نعم، هؤلاء والعياذ بالله تحيط بهم النار من كل جانب، لأن الإحاطة تقتضي ذلك، تقتضي ذلك. لكن يبقى على هذا التقرير قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يغشاهم العذاب، يغشاهم يعني يغطيهم، ومنه قوله تعالى يغشي الليل النهار، وقوله الليل إذا يغشى، يغشى يعني يغطي. واجد الشواهد يا إبراهيم، لما نسأل كل شاهد تعبنا. فإذا فقوله الليل إذا يغشى يعني يغطي الأرض بسواده، يغطي الأرض بسواده. فعلى هذا يغشاهم العذاب أي يغطيهم، لكن من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ونحن قلنا الإحاطة من كل جانب، فهل تكون الآية يوم يغشاهم العذاب مخصصة لهذه الإحاطة وتكون الإحاطة من فوق ومن تحت، أو يقال إن تغشية العذاب أبلغ من إحاطة النار وهذا هو الأقرب، وخص الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منه، لكن الجوانب يمكن الفرار. جاءك من الخلف تروح قدام، جاءك من قدام تروح من الخلف، من يمين تروح يسار، ومن يسار تروح يمين. وقال بعض المفسرين خص الفوق والتحت لأن نار الدنيا ما تأتي من فوق ومن تحت، تكون من جانب إلى جنب، وهذا منقوض بمن ألقي في نفس النار. من جهة النار؟ من جميع الجهات أو من فوق وتحت، قد تكون من تحت تلهى فوق رأسه ومن أسفل أيضا. إنما الذي يظهر والله أعلم لأنه أقل تمكنا من الفرار. إنما الذين نرى أنه أن ما بعد قوله محيطة لا يخصصه، يصير الإحاطة عامة من كل جانب، وتغشية العذاب وهو أشد وأعظم يكون من الفوق ومن تحت، كما قال الله تعالى لهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. نعم،
4: يكون هذا من بعض الإحاطة،
2: يعني ما نحن إنه ما يغشاهم من كل جانب بس من فوق ومن تحت، يعني يكون هذا أشد، يعني نوع من الإحاطة إن تكون أشد من فوق ومن تحت أشد، والإحاطة عامة لكن من فوق ومن تحت يشدد عليهم أكثر.
3: عدى يستعجلونك بالعذاب،
2: أي
3: لم يبقى يستعجلونك العذاب،
2: نعم
3: لم الفائدة في زيادة
2: فيما تتعدى بالباء وبنفسها؟
3: استعجلونك
2: استعجل به واستعجله. ظهرنا من جنس شكره وشكر له. ظهرنا تعتبر هذا وهذا.
4: يقول استنفيه شيخ.
2: ها؟
4: وإن جهنم لم تكن
2: فيها. نعم.
4: يقول استنفيه ولا ليش؟
2: هنا استنافيه لبيان ما استعجلوا به وانه سياتيهم
5: طلع على الجنه على عذاب النار. ما يحدث التالم بعد الجنه
2: ما ايش؟
5: ما يحدث التالم بعد الجنه، لان الشخص اذا راى شخص يعذب ولا يصير التفرج وانسان معذب.

0: يقول إن هذا يزيد في سرورهم واغتباطهم بنعمة الله عز وجل، وهذا تدل عليه الآية.
1: يقولون له
0: لأنه قال لهم، يقول تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا من وجه. من وجه آخر أن الإنسان في الحقيقة يسر إذا رأى عدوه يعذب، لو كان عذابنا عظيم يسر، خصوصا إذا كان في وقت لا يتمكن من الاستعتاب. الآن ما يمكن أن هذا العدو تحسن حاله حتى يكون وليا لي. أدناه مناقشة أن القرآن مغن عما سواه من الآيات، أن القرآن مغن عما سواه عن الآيات. نعم، وقد سبق في التفسير وجه ذلك. ومن فوائدها أن القرآن كلام الله لقوله أنزلنا، والشيء المضاف إلى الله عز وجل إذا كان غير عين قائمة بنفسها فإنه صفة من صفاته، أما إذا كان عينا قائمة بنفسها أو وصفا في ذلك العين فإنه مخلوق، وتكون إضافة إلى الله إما من باب إضافة التكوين أو من باب إضافة التشريف. فهمتم؟ فالمضاف إلى الله إذن ثلاثة أنواع: صفة، وعين قائمة بنفسها، وصفة في تلك العين. فالصفة يكون صفة لله لاستحالة قيام الصفة بدون موصوف، وهي قد أضيفت إلى الله في هذا الموضع فتكون صفة له، مثل عزة الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله وما أشبه ذلك. والثاني عين قائمة بنفسها أضيفت إلى الله، فهي ليست من صفاته بل هي مخلوق من مخلوقاته، وأضيفت إليه إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وإما من باب إضافة من باب التشريف. فقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا من باب إضافة تشريفا تكوينا وخلقا. وقوله تعالى ناقة الله وبيت الله، هذا للتشريف، هذا للتشريف. ومنه أيضا وأرض الله واسعة، فإنها من باب إضافة التشريف، يعني المراد أرضه التي تقام فيها عبادته. الوصف مثل إضافة الروح إلى الله عز وجل، روح آدم وروح عيسى، فإن الروح وإن كانت جسما لكنها تحل في الجسد، فهي تشبه الصفة فتكون مخلوقا ولا لا؟ تكون مخلوقا لأنها روح لجسد مخلوق فتكون مخلوقة. طيب، ومن فوائد الآية إثبات علو الله، إثبات علو الله أيهن؟ أين؟ لا هي قلنا أنه مضمن الحكم، وكذلك أيضا إذا قال أنه مؤمن وهم كفار فهذا حكم، هذا حكم بأنه على الحق وهم على باطل. قال يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم. يعلم ما في السماوات، ما اسم موصول يفيد العموم، وقوله ما في السماوات ولم يقل من في السماوات تغليبا للأكثر، تغليبا للأكثر أو للذوات والصفات، وهذا أولى، لأننا قد نمانع بأن الأكثر غير العاقل باعتبار السماوات والأرض، فإن السماوات ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، والسماوات عظيمة واسعة،

0: وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن نقول لأنه يعم الذوات والصفات، وما يعبر بها عن الصفة دون الموصوف. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأن المرأة إنما تنكح لصفاتها. إذن يقول: والذي ما في السماوات والأرض. مشكل علينا صلة الموصول يا عيسى، وين صلة الموصول؟ ما ما تعلم؟ وين يا حسين؟ وين يا رشيد؟ لا، ما في السماوات والأرض. صلاة الموصول عبد الله، أين صلاة الموصول؟ وين؟ وش التقليد؟ ظاهر صاحبها أغان. إيه، وين صلاة الموصول؟ توافقون على هذا؟
1: ما يكون.
0: إيه. طيب.
1: هو مستقر.
0: مستقر. طيب، ابن مالك يقول: وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفر. إذن هذه شبه جملة، شبه جملة، لأن جار ومجرور. فصلة الموصول إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية، أو شبه جملة وهو الظرف أو الجار المجرور. والظرف والجار المجرور هل هو نفسه صلة كما هو ظاهر كلام المالك، أو متعلقه هو الصلة كما هو قول الجمهور؟ يقول: متعلقه هو الصلة. وهل يقدر فعلا أو اسما؟ قال عصام: إنه يقدر اسما، ولكن الصحيح أنه يقدر فعلا، لأن هذا هو الأصل، وعمل الاسم عند الحذف قليل وضعيف. فيقدر صلة الموصول، صلة الموصول تقدر بفعل، وخبر المبتدأ وش يقدر؟ باسم، ويجوز بفعل لكن باسم هو الأصل. تقول: الرجل عندك، الرجل عندك، التقدير الرجل كائن أو مستقر عندك. ويجوز الرجل استقر عندك على أن يكون الخبر جملة فعلية، لكن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الخبر أنه مفرد. لكن صلة الموصول نقدرها جملة فعلية لأنه هو الأصل. لو قلت: جاء الذي عندك الذي مستقر عندك، لازم أن نقدر المبتدأ مرة ثانية ونقول: الذي هو مستقر. والخلاصة حطوا بالكم لها: إذا وقع الظرف أو الجار المجرور خبرا فقدره بإيش؟ باسم. إذا وقع صلة للموصول فقدره بفعل. هذه القاعدة المعروفة. لا، لأنهم يقولون إن الظرف والجار المجرور بعضهم بعض النحويين يتحمل ضميرا، يتحمل الضمير وإن كان ظرف أو جار مجرور.
2: بالنسبة للتطبيق، هو يعني دلالة الإشارة اللي
0: في الظاهر الأصولي؟ لا، دلالة الإشارة يذكر الأصوليون هي دلالة على شيء
1: إلا أنه صادق يعني
0: قراءة السبعية
1: صادق يعني
0: أي بدون قصد
1: هل يصوب ولا
0: لا لا يسأل ما يخطأ ولا صوب
1: ما عنده يعني خداع عنه قراءة
0: ما عنده سلاح إذن يؤمر بأن يقرأ على المشهور عنده يعني يكون هذا تلاعب
1: خطأ
0: لا أقول له لو ترك خابر أخطأ لكن أصادف قراءة صحيحة هل نرد عليه مدام من غير قصد لكن أنا قلت أنا نستفصل أولا هل قصدت القراءة أو هذا خطأ إذا قال أبدا ما قصدت إلا قراءة القراءة اللي بالمصحف يقول أجل هذا خطأ
2: أنا بقول آية وقال آية لا لا
0: أي نرد عليه إذا علمنا عامي فنرد عليه أما إذا كان طالب علم فلا نرد لكننا ننصحه ألا يتلو القرآن بقراءة غير المشهورة بين أيدي العامة لأن قراءة القرآن بغير القراءة المشهورة عند أيدي العامة توجب فتنة للناس أما إنسان بيقرأ عند طلبة علم يعلمهم وش القراءات هذا لا بأس بل هو السنة لأن السنة أن نتلو القرآن بكل قراءة وردت مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة فإن الأفضل أن نأخذ بهذا الوجه مرة وبهذا الوجه مرة فالإنسان اللي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة لأن الكل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المجالس العامة مجالس العامة لا لأن لا يوجد ذلك فتنة موجودة أي نعم نعم أي موجودة تواتر ها
1: كتب
0: لا في كتب المعتنين بهذا أهل القراءات في بعض المصاحف أنا عندي مصحف مغربي على قراءة غير القراءة المشهورة ها هنا
1: نفس المصحف على قراءة
0: إيه نعم
2: أقول إذا كان واحد سجل أشرف
0: قال أن هذا على قراءة الخمس كان أحيانا يجي قراءة الخمس يعني قصد الأشرطة لتنتشر
2: مثل المشاورة
0: أي
2: إذا جاء مدة طرق الله أذن لكم ما يحبكم
0: والله نرى أن هذا خطأ اللي ينشر بين العامة بدون تعليم استقرا هكذا
2: هو كل ما جاء في أول الشريط
0: إيه؟
2: قال
0: على كل حال مثل ما قلت تعليم غير مسألة التلاوة أنا أرى أن الإنسان لا يتلو على العامة إلا ما كان مشهورا بين أيديه يعني تعرف العامي أول يستنكر ويغار هذه واحدة ثانياً أنه ينخفض قدر المصحف في نظره إذا شاف أن المصحف سدى ولا سدى هو مثل اللي صار عنده محترم معظم ما يغير ولا يتغير ما أعرف أنها مثل صنفت كالأحاديث مثلاً الظاهر هذه لأنها متواترة ها؟ ما أعرف أنها مثل صنفت كالأحاديث مثلا الظاهر هذه لأنها متواترة ها؟ التواتر إيه؟ لهم كتب
2: ولهم درجات وكذا يعني
0: والله إحنا ما عرفناها إلا بس أنها الكتب المصنفة في القراءات يقول قرأ فلان وقرأ فلان بس هذا اللي احنا نعرفه
2: هي خاصة متخصصة
0: في هذه العلوم لا هي على كل حال مضبوطة وأيضا التواتر التواتر يغني عن الأسانيد ولهذا المتواتر يقول ما يحتاج إلى سند لو يقول لك أحد مثلا الآن وين الدليل على أن فيه بلد السماء واشنطن مثلا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان
1: وإذا كان
0: كل قراءة السبعية السبع متواتر إذا كانت أحاد فيما تعتبر من قراءة السبع، واختلف العلماء في جواز القراءة.

0: بها. نعم أقول تقدمنا أن فيها خلاف، وأن الراجح أنه إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي قراءة معتبرة. طيب هذا نأخذ فوائد أقول. نعم نعم، إذا تلقت الأمة بالقبول مثل اللي في البخاري مثلا. نعم، وشاخر ما كتبنا في الفوائد. وما كنت تدعو أظن، ها؟ ها؟ قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. استفاد من هذا الحديث، من هذه الآية الكريمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب قبل أن ينزل عليه القرآن، لقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. واختلف العلماء هل صار يحسن الكتابة والقراءة بعد ذلك، بعد نزول القرآن عليه، أو لا. جمهور الأمة على أنه لا يحسنه، وأنه عليه الصلاة والسلام مات وهو لا يقرأ ولا يكتب. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وصفه الله بأنه النبي الأمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الوصف الأصل بقاء حتى يتبين زواله. واستدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه كتاب يكتبون الوحي والرسائل للملوك ويدعوه من الله عز وجل، ولو كان يكتب بيده لكانت كتابته بيده أوثق وأبلغ اطمئنانا في المكتوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدع ما هو أوثق وأقوى اطمئنانا لأمر دونه إلا عند العجز عنه. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صار يحسن الكتابة والقراءة بعد نزول الوحي عليه، واستدلوا بأن الله قال هنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب، فمفهوم من قبله يقتضي أنه بعد ذلك لا يمتنع عليه أن يقرأ أو يكتب. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما أمر علي بن أبي طالب أن يكتب هذا ما قضى عليه محمد سهيل بن عمرو، أبى رضي الله عنه أن يكتبه، قال ما أمحو اسمك، إن أول ما كتبوا من محمد هذا ما قضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو، وقال ما يمكن تكتب رسول الله، لأن لو نعلم أنك رسول الله نعم ما قاتلناك ولا صدناك، فأمر بمحوها فأبى علي رضي الله عنه، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فمحاها وكتب محمد بن عبد الله. هذا لفظ البخاري. قالوا فكلمة كتب تدل على أنه باشر الكتاب. والثالث أن هذا أي أن كونه يقرأ ويكتب هذا هو الأظهر بعد أن نزل عليه القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى عقلا وأعطاه علما، والعاقل العالم لا يشق عليه أن يقرأ أو يكتب بعد أن ينزل عليه القرآن، لأن التعلم هذا يكون من الصبيان الصغار، فكيف بمثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمتنع عليه ذلك. وأجابوا عن احتجاج أولئك بقولهم إن وصفه بالأمي لا ينافي أن يكون تعلم الكتابة بعد ذلك من وجهين. الوجه الأول أن وصفه بكونه أميا لا يعني الوصف الشخصي إذ قد يراد به أنه من الأميين فيكون الأمي مثل القرشي الأميين. والله تعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أو يقال إنه كان أميا حين نزول القرآن عليه هذا جواب. والجواب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام له كتاب هو أن الكبير والرئيس جرت العادة أن يكون له كتاب يكتبون له ما يريد كما هو مشهور. فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الوحي وكتاب الرسائل إلى الملوك. وقالوا إن المحذور الذي يتحقق أو يخشى منه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب قد زاد بعد أن نزل عليه الوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب وثبتت الرسالة، فإنه قد زاد. وإن كان يمكن أن يقال إنه قرأ أو كتب ما ينزل عليه من الوحي شيئا فشيئا، لكن الأصل أنه بعد ثبوت نبوته لأول مرة زال هذا المحذور. وتوسط بعض أهل العلم فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب صناعة، من حيث الصناعة لا يقرأ ولا يكتب، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأما ما وقع منه يوم الحديبية فهو إما أنه من آيات الله، يعني أنه معجزة أن يكون هو لا يقرأ ولا يكتب ثم في تلك اللحظة الحرجة صار يقرأ ويكتب وكتب اسمه. طبعا قرأ، من كتب قرأ، نعم. أو يقال إنه فكتب أي أمر من يكتب، فإن الأفعال تسند إلى من يأمر بها، وهذا كثير، هذا كثير أن تسند الأفعال إلى من يأمر بها. والله عز وجل دائما يسند الأفعال إلى نفسه لأنه أفعال الخلق إلى نفسه لأنه مدبر لها. ويقال في المثل بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، مدينة الفسطاط وما بناها بنفسه، من الذي بناها؟ العمال بأمره، العمال بأمره، ها؟ ها؟ نعم، وكذلك يا هامان بن يسار. المهم أنهم حملوا قوله كتب على أمر أن يكتب. وقال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن يكتب اسمه فقط لا أنه آية في تلك اللحظة. ومن كان يكتب حرفا دون حرف أو أكثر الحروف ما يكتبها وأكثر الكلمات ما يكتبها هل يخرج عن وصفه بكونه أميا؟ لا يخرج. ولهذا تجد الآن كثير من الناس يعرف يكتب اسمه مثلا، نعم، لكن ما يعرف يكتب غيره. هل نقول هذا الرجل كاتب؟ لا نقول. والخلاصة أن المسألة ما زالت محل إشكال والأدلة فيها متقابلة، الأدلة فيها متقابلة. فإذا كانت الأدلة متقابلة فإننا نرجع إلى القاعدة العامة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنقول أن الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، فهذا هو الذي نبقى عليه حتى يتبين لنا بيانا ظاهرا بأنه صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابة والقراءة. نعم، المهم على كل حال المسألة كما رأيتم وعرضناها لكم هي متقابلة الأدلة فيها، ولكننا نرجع إلى الأصل إن الأصل بقى مكان على مكان. والله أعلم. ترتب
1: شيء؟
0: ها؟
1: ترتب على
0: الخلاف الأثر البارة ما ترتب عليه، لأنه بعد ثبوت نبوته ما يضر أن يكون قد قرأ وكتب. والمحذور الشديد الذي ترتب على هذا أنه لو ثبت أن يكون قارئا أو كاتبا لقد لكان للمبطلين حجة إذا لارتاب المبطلون، لكننا نقول ما دام أنه ثبت أنه كان قبل النبوة لا يقرأ ولا يكتب فإنه بمجرد الوحي صار نبيا، فيزول المحظور هذا واحتجاج المبطلين يزول حتى لو تعلم الكتاب بعد. لكن الكلام على أن هذا هل ثبت أو لا؟
2: على القول
0: الأول
2: أن يستحب على
0: التعلم
2: القراءة.
0: نعم.
2: على قول الأول أن يقرأ ولا يكتب، هل يستحب على التعلم القراءة والكتابة؟
0: هل يستحب عدم؟
2: تعلم القراءة.
0: لا لا لا.
2: بعضهم أخذ من.
0: لا لا هذا جهل. إلا اللي يتشوف أن يكون نبيا نقول لا تقرأ ولا تكتب.
2: هو يسمع فقط
0: بس يتعلم. أبد هذا جهل. هذا جهل. والله يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة.
2: يعلمهم
0: مثلا الصناعة. حتى بالصناعة. حتى بالصناعة. لا والكتابة، الكتابة فرض كفاية. بماذا يحفظ الدين الآن؟ يعني لو أن الدين الآن عاد إلى صدورنا، ها؟ فأظنه ما يبقى. فلولا أن الله من على الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه امتنان ولا تهجين؟ طيب لا هذا صاحبك هذا جاهل مركب.
3: والرسول محمد أمره حينما هجر المدينة أمر بتعلم الكتابة
0: وأمر بتعلم زيد بن ثابت لغة اليهود. المهم من هذا صاحبك هذا أجهل من حمار كان كوكب الحوت. نعم. طيب نقول الآن ما كنت تتلو من قبل في الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب قبل نزول القرآن عليه، وهل كان يقرأ ويكتب بعد نزول القرآن؟ ذكرنا أن في المسألة خلاف. من فوائد الآية أن كل مبطل فإن الله تعالى قد أبطل شبهته ولا نقول حجته. الإسلام مبطل لجميع شبه المبطلين لقوله إذن لارتاب المبطلون. نعم. ومن فوائد الآية هو أنه ينبغي في المناظرة التنزل مع الخصم وإبطال ما يحتج به حتى عند التنزل معه، لأن هذا ليس بلازم أن نقول إنكم كاذبون في إبطالكم نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن مع هذا بين الله هذه الآية الواضحة المحسوسة إنه لو كان يقرأ ويكتب لكان في ذلك ارتياب المبطل بمعنى شبهة يحتج بها، وهذا كقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. أبطل الله هذه الحجة بمثل هذه الحجة. مش قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين؟ كيف يكون هذا؟ نعم. ومن فوائد الآية أن المبطل يتعلق بكل شبهة، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب ثم يقول إنه أوحي إليه ويؤيد ذلك بالآيات، هل يكون كتابته وقراءته مانعا من قبول حجته؟ لا. لكن المبطل يتعلق بكل شبهة ومع ذلك تنزلنا معه وقلنا لكم. أنت الآن لو زعمت أن الرسول تقوله تعلمه من غيره فكتبه وجاء يقول أنا أوحي إلي هذا القرآن، فإننا نقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب. ومن فوائد الآية نعم ننتقل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم. وهي
3: قلنا أن الارتياب شك مع قلق، فيكون المبطل لا يكفي منه الشك فقط ولكن يقلق لطلب الشبه.
0: لا لا بس هو مهم على هذا الوجه. نعم نقول ارتياب شك بقلق، والمعنى أن المبطل لو حصل منه الشك فإن هذا الشك مقترن بالقلق لأنه ليس شكا مبنيا على أصل، ليس شكا مبنيا على أصل فهو قلق منه هل يكون ذلك الشك حقيقة أو مجرد شبهة واشتباه، بخلاف الشك الذي له أصل حقيقي فتجد الإنسان ليس بقلق منه، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة مثلا. نعم ها؟ على إضافة الفعل إليه. أين صحيح الحمد لله. ومنه من فوائد الآية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن أسلوب القرآن كما يبطل الشبهة معنى يبطلها لفظا، يعني باللفظ والمعنى، لأن بل للإضراب الإبطال، الانتقال إضراب للإبطال وليس للانتقال. ومن فوائد الآية أيضا أن الذي يتبين كون القرآن آية هم أولو العلم، بقوله في صدور الذين أوتوا العلم. ومن فوائدها أن محل العقل والوعي القلب، بقوله في صدور الذين أوتوا العلم، والصدور والقلوب في الصدور كما قال الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن فوائدها جواز التعبير بالمحل عن الحال، لقوله في صدور، والمراد في قلوب الذين أوتوا العلم التي في صدورهم. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على العلم، والقدح في الجهل. وجه ذلك أن الذي يتبين كون القرآن حقا هم أهل العلم، وهذه منقبة، والذين يجهلون ذلك هم أهل الجهل، وهذه مذمة. كيف؟
2: قلت العلم
0: قلنا
2: في التفسير هم المؤمنون،
0: لا قلنا هو أعم، المؤلف قال أنها المؤمنون، لكن قلنا ينبغي أن تكون أعم من ذلك، لأن أهل العلم يعلمون أنه حق، فاليهود مثلا يعلمون أن القرآن حق ومع ذلك ما آمنوا. ومن فوائد الآية ظهور كون القرآن آية بقوله بينات، فليس في القرآن خفاء، بل كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بين ظاهر. ومن فوائد الآية أن الجحد بالآيات ظلم، والإقرار بها عدل، لقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. في مقابل ذلك وما يؤمن بها إلا أهل العدل، إلا أهل العدل والإنصاف. ولذلك كل من كان منصفا فإنه لا بد أن يقر بحقية القرآن، والإنسان الظالم على ظلم. نعم لا لا مهم معنى ليس بعالم ما عنده حلم، لكن ليس بعالم انتفع بعلم، ما يمكن. نعم. العلماء بالله، والعلماء بالله لا بد أن يخشوه إذا كان علمهم حقيقي ينفعهم. فالعلم لا شك أنه يطلق حتى على من لا ينتفع به، وقال عالم، لكن يقال عالم لم ينفعه علم، فالجاهل خير منه، مو بس مثل الجاهل، الجاهل خير منه.
2: شيخ
0: نعم
2: يصلح تقسيم العلماء إلى عالم بالله وعالم
0: بأمر
2: الله؟
0: لا، العالم بأمر الله من العالم بالله، لأن العلم بالله يشمل العلم به وبأسمائه وصفاته وأحكامه. طيب خلوا نمشي يا أخوان، أنا قال لكم لا تناقشوني وقت الفوائد، لأن الإنسان قد يكون متهيئ لفائدة ثم مع المناقشة تروح عليه، وإذا خسارة عليه وعليك الوقت في أثناء الاستنباط، الأحسن يخلى الإنسان وفكره. في أثناء التفسير لا بأس. نعم نعم يقول نقول ما في هذا دليل على أن أهل الجحد لا أهل الظلم. نعم خلينا نكمل حصة التفسير عشان. وأن في مقابل ذلك أهل العدل والإنصاف يقرون بآيات الله لأنها حق. وقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. استفاد من هذه الآية تعنت المشركين بطلبهم الآيات بقوله وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. وإلا فنحن نقول لهم قد جاءتكم آيات أليس كذلك؟ ها؟ لكنهم يقولون هذا تعنتا. ومن فوائدها أن المتعنت مكابر لإنكاره ما هو ظاهر، فإنهم قالوا لو أنزل عليه آيات من ربه مع أنها قد جاءتهم الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بالآيات التي يؤمن على مثلها البشر. ومنها إقرار المشركين بالله قوله من ربه، ومنها إقرارهم بعلوه أنزل عليه آية من رب، فيكون اعتقاد المشركين في الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والأشاعرة، لأن هؤلاء ينكرون علو الله الذاتي، ينكرون ويقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مباين، وهذا معروف عندهم. ومن فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لقوله إنما الآيات عند الله. ومن فوائد الآية أن إضافة الأمور إلى الله تقطع الحجج. أولا لقوله إنما الآيات عند الله، ويتفرع على هذه المسألة فائدة أخرى في الأحكام الشرعية. إذا سئلنا ما الحكمة من كون كذا كذا وكذا، نقول هذا من عند الله، هذا حكم الله، وهذا كاف لكل مؤمن بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا احتجت عائشة على عمره بإيش؟ كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن فإسناد الأمور إلى الله كاف في إبطال الحجج، وهو أعظم حجة لقوله إنما الآيات عند الله. ومنها إثبات قدرة الله عز وجل. منين ناخذ إنما الآيات عند الله؟ لأن الشيء لا يكون آية حتى يكون خارقا للعادة، أليس كذلك؟ لو جاء رسول إلى الناس وقالوا له أعطنا آية، قال عندي لكم آيتين من آية واحدة، ما آيتك؟ وكان ذلك في وقت الاعتدال الربيعي، قال آيتي أن تطلع الشمس الساعة 12 وتغيب الساعة 12، هذه آية؟ ليش؟
2: هذا
0: العادة، لا بد أن تكون العادة الآية مخالفة للعادة، فإذا أجرى الله الأمر على خلاف العادة دل ذلك على قدرته. واضح الآن؟ فقوله إنما الآيات عند الله فيها إثبات قدرة الله عز وجل، لأن الآية لا تكون إلا مخالفة للعادة، ومخالفة العادة لا شك أنه دال على القدرة. ومنها الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الكون طبيعة منظمة لنفسها بنفسها، وأنها عبارة عن مقدمات ونتائج ينتج بعضها ببعض ومن بعض، تؤخذ من قوله إنما الآيات عند الله، عند الله وحده فهو الذي يدبر سبحانه وتعالى الكون ويأتي بالآيات الدالة على كمال قدرته وسلطانه. ومن فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته الإنذار للهداية لقوله وإنما أنا نذير مبين. ومنها أيضا أنه لا يملك أن يأتي بآية إلا من عند الله، وهذا ما يفيده الحصر في قوله إنما أنا نذير مبين. وأكبر شاهد على هذا أنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم أخبركم بذلك غدا، ينتظر الوحي، فامتنع الوحي 15 يوما لم ينزل. نعم، فضاق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ولكن هو في الحقيقة من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام، من تأييده، لأنه ينفي كل شبهة يمكن أن يقال إنه يتقول القرآن. الذي يتقول القرآن يحرص غاية الحرص على أن لا يخلف ما قال، أليس كذلك؟ لأنه إذا أخلف ما قال صار موضع شك، لكن حقيقة هو موضع يقين، لأنه لو كان يتقول لقال لجاء به من الغد بناء على وعده، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يتقول وإنما يتلقى، فهو يتلقى من الله الوحي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ومن فوائد الآية أنه لا يجب على من بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإنذار، كذا؟ يعني أهل العلم اللي هم ورثة الأنبياء ما يملكون هداية الخوف، لكن عليهم الإنذار، عليهم الإنذار والتبليغ. ومنها أن من بلاغة الكلام أن يكون الخطاب موافقا لمقتضى الحال، لا كيف الحصر، الحصر في ذكر الإنذار فقط، الحصر في ذكر الإنذار فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، لكن والآن المقام في محاجة من؟ الكافرين، فكان مقتضى الحال أن يقال لهم صفة الإنذار فقط دون التبشير، لهذا قال إنما أنا نذير مبين. ومن فوائده أيضا المنقبة للمنذر إذا كان مبينا في إنذاره، فيكون فيه مدح للفصاحة والبلاغة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. وكم من رجل يكون قليل العلم لكنه قوي الفصاحة فيؤثر تأثيرا كبيرا أكثر مما يؤثره ذاك الآخر كثير العلم. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان قوة في البيان وانطلاقا في العبارة فإنه من نعمة الله عليه، يؤثر تأثيرا بالغا، وهذا أمر ظاهر. ثم من الناس من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتابة، ومنهم من يعطيه الله تعالى الفصاحة في القول دون الكتابة، ومنهم من يكون فصيحا في الكتابة دون القول. وحدثني شيخنا محمد العبد العزيز المطوع رحمه الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار ذاك رجل بليغ في كتابته، كتابته عظيمة جدا، والذي قرأها يعرفه، لكن يقولون إنه في الإلقاء ضعيف جدا، يقول ضعيف، يقول حتى اني انا ما عرفته، كان يقول يدرس بالحرم ايام الحج، فيقول ما عرفته، عبارة لا هي جيدة ولا هي سلسة ولا هي مقنعة، لكن كتاباته سبحان الله العظيم معروف. ومن الناس من يكون بالعكس، تجده إذا قام يتكلم ما تود أن يسكت، وعنده قوة في البيان وإيراد الحجج والدفاع، لكن عندما يكتب يتخربط. على ما بالك باللي ردي من الجهتين، الله يحسن العاقبة. نعم،
3: في عوامل تسبب هذا، يعني
0: هي على كل حال تعرف جميع الطبائع غريزة مكتسبة، كل الطبائع غريزة مكتسبة، فمن الناس من يعطيه الله تعالى الموهبة من أصل من طبيعته يكون هكذا، ومن الناس من يكون بسبب الدراسة، دراسة الكتب وكذلك مثلا سماع الخطباء وما أشبه ذلك، يتأثر بهم كثيرا. ولهذا الذي يطالع كتب عالم من العلماء ويجي من المطالعة فيها تجده يتأثر به، لا من حيث العلم حتى من حيث الأسلوب وإرادة الكلام. الحين أعطيناكم حصة كاملة، أظن إلا كان دقيقة أو دقيقتين تفسير، صلى الله يبقى أما رضحت هل أجرمية
3: شيخ بالنسبة للآية السابقة قوله هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما يؤخذ منها الثناء على حفظ القرآن
0: على حفظه؟
3: نعم
0: إلا بلى، كيف يؤخذ منها؟ نعم يؤخذ منها،
2: رد على القدرية، لأن هذا شيء معروف لكن الحث على طلب العلم من الله بالدعاء،
0: قل لي قل
2: لي
0: نعم نعم
2: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم نعم يؤخذ منها أن العلم من الله عز وجل من يا أبو العبد أولا يكفي. نعم ما
4: هل في وجه للعرب
0: للعرب ولا للنحويين؟
4: للنحويين. إما نقول بأن الهمزة تقدمت على حرف العطف وأن أصل الكلام وأولا يكفي.
0: نعم، فتكون الجملة معطوفة
4: على
0: ما سبق.
4: نعم على ما سبق.
0: طيب
4: أو أنك أتناك معطوف مقدم بين الهمزة والواو،
0: أو تكون همزة في مكان.
4: نعم تكون
0: بالواو وأحتاج إلى تقدير بين الهمزة والواو. لماذا احتاجنا إلى التقدير؟ لماذا نقول همزة للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ أقول لماذا لم نقل إن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ لأن لها صدر. أقول لماذا لم نقل إن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ لأن لها صدر، صدر الكلام. أين فاعل يكفهم عصام؟
5: فاعل مبني إن أنزلنا والتقدير إنزلنا أو أولم يكفي إنزلنا،
0: يعني المصدر المعول.
5: نعم
0: قوله تعالى إن في ذلك المشار إليه ما هو يا يوسف؟ هو الإنزال أو المنزل؟ إن في ذلك الإنزال. إذن الذكرى في الإنزال ولا في المنزل؟ للتلازم بينهما. طيب قوله تعالى لقوم يؤمنون، لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به؟
5: هم اللي يتبعون.
0: نعم هم من تبعون به وهم الذين رحموا به أيضا، قوله رحمة وذكر لقوم يؤمنون.

0: من فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن. كيف ذلك؟ رحيم.
1: خص الرحمة والذكرى بالمؤمنين والحكم يدور مع دوران وجود
0: الأمر. يعني فإذا علق ووجدتم أن من يعتقد مذهبا من المذاهب تجده يحرف الكلام عن مواضعه لأجل أن يوافق ذلك المذهب، وهذا خطير جدا. والواجب أن يكون الإنسان نحو الأدلة ساذجا، بمعنى خاليا، بمعنى خاليا خاليا مرة، يكون تابعا تماما. نعم، لا يجعل الدليل تابعا، يجعل نفسه هو التابع، ويكون كأنه أرض ما فيها عشب ولا نبات، فهي مهيئة لما يبذر فيها، وليس فيها نبات من قبل. إن كان فيها نبات من قبل مشكل، يمكن يحاول أنه يكون الغرس مثل هذا النبات. اللهم شير
2: بسم
0: الله. لحظة،
2: قوله قول أهل السنة بحرف من الصوت.
0: نعم،
2: لو قال قائل مثلا ما ورد
0: إنه يكون الغرس مثل هذا النبات. اللهم
2: شيخ
0: بالله. نعم،
2: شيخ
0: بسم الله.
2: لحظة، قوله قول أهل السنة بحرف من الصوت.
0: نعم،
2: لو قال قائل مثلا ما ورد كلمة بحرف من الصوت، وإنما إثبات كلام الله عز وجل فقط، ماذا الجواب؟
0: نقول الجواب على هذا ينبغي أن نعرف أن السنة وجماعة جعل الله وإياكم منهم صار لهم أحوال وأوقات، ينزلون كل حال وكل وقت، كل حال وكل وقت منزلته. هم ابتلوا بقوم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس، يقولون المعنى أن المعنى إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس. وعلى هذا فإن هذا القول في الحقيقة نفي لكلام الله، اضطروا إلى أن يقولوا بحرف وصوت تأكيدا لمعنى الكلام فقط، فهم مضطرون لمقابلة هؤلاء. ولهذا لما قيل للإمام أحمد ما بالنا نقول غير مخلوق، والسلف اللي قبلنا ما قالوا غير مخلوق، قالوا منزل وسكن، فتعجب الإمام أحمد قال كيف ما نقول غير مخلوق وهؤلاء يقولون مخلوق؟ قالوا مخلوق فلا بد أن نقول غير مخلوق. فأخبرنا الإمام أحمد بهذا أنهم رحمه الله يأتون بالكلمات لأجل دفع الإيهام أو دفع إيهام القول بما يقوله أهل الباطل. لو سكتوا قالوا القرآن كلام الله أو إن الله يتكلم بكلام فقط صار في هذا إيهام. حتى أن الإمام أحمد سئل عن رجل قال أنا أقول إن الله معنا ولا أزيد على هذا، فقال قد تجهم، قال قد تجهم، لأن الجهمية كانوا يضلون الناس، أحيانا يصرحون يقول الله معنا بذاته في الأرض، وأحيانا يقول إن الله معنا ولا تقول شيء، لأجل يهونون من إثارة الناس عليه، فهم يتسترون بمثل هذا الشيء. فقال الإمام أحمد قد تجه. كذلك لو قال قائل السلف يقولون إن الله استوى على العرش بذاته، استوى على العرش بذاته، أين بذاته؟ في القرآن أو في السنة؟ نعم، موجودة؟ لا، لكن لأنهم لو قالوا استوى على العرش قال لهم أولئك المحرفون نعم هو على العرش لكن علوا معنويا، فيكون استوى بمعنى استولى وملك، فاحتاجوا إلى أن يقولوا بذاته. كذلك أيضا عبر بعضهم في حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فقال بذاته.

0: وهي موجودة لكن دفعا
1: حتى كلمة الذات
0: أقول دفعا لإيش دفعا لتحريف من قالوا ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته أو تنزل رحمته مثلا. فالمهم أن السلف رحمهم الله يضيفون بعض الكلمات لدفع هذا الباطل، كما أنهم يسكتون عن بعض الكلمات خوفا من توهم الباطل. والإنسان يعرف أن أهل العلم رحمهم الله ربما نفس الفتوى معنويا مو لفظيا تتغير بتغير الزمان، مو لفظيا. هذا عمر رضي الله عنه منع أجاز الطلاق الثلاث فجعله طلاقا بائنا، جعله طلاقا بائنا، مع أن من قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجعلون الطلاق الثلاث واحدة، هو نفسه يجعل الطلاق الثلاث واحدة سنتين من خلافته، لكن لما رأى الناس كثر فيهم هذا الشيء أراد أن يلزمهم به لأجل أن يرتدعوا. وهكذا فليعلم أن أهل العلم ليسوا، وهذا نكرره دائما أيضا، أن العلم ليس مجرد علم بل هو علم وتربية. تربية أهم شيء، أن يربى الناس على الشريعة. نعم. ولهذا يروى عن عمر عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الذات لم ترد في لسان العرب العرباء، ولكنها صحيحة، فيجوز الإخبار بها عن الله، ولكن ما تجعلها من أسمائه، ما تجعلها من أسمائه، ولكن يجوز أن يخبر به عنه، مثل ما أنه يجوز أن تقول إن الله موجود، والموجود ليست من أسماء الله، لكنه معلوم، لا بد أن تقر بأن الله موجود. نعم. وفي أسماء الله ما يغني عنها، مثل الحي الذي لا يموت تغني عن الموجود بلا شك. القديم يصح أن تخبر عن الله بأنه قديم، ويعنى بالقديم ما لا أول له. نعم، هذا يصح أن تخبر به عنه، لكن ما يجوز أن تجعل القديم اسما من أسمائه، خلافا لبعض المتأخرين الذين جعلوا أخص أوصافه أنه قديم. نقول هذا مو بصحيح. وفي القرآن والسنة ما يغني عنها، وهو الأول يغني عنه، وهو أيضا أبلغ من القديم، لأن القديم قد يطلق على الحادث المتقدم، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فلا يدل على السبق المطلق، ولأن الأول تفيد معنى زائدا على تقدم الزمن، وهو أن الأشياء تؤول إليه وترجع إليه، كما قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. الذين آمنوا، إشارة إلى أن مقتضى العبودية والإيمان أن يقوم الإنسان بحقيقة ما تقتضيه هذه العبودية، وهو أن لا يرى لنفسه حقا في جانب حق الله، بمعنى أن لا يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه. وليس المعنى أن لا يقوم بالأمرين، فإن الإنسان مأمور بأن يقوم بالأمرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، لكن المهم أن لا يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه. ولهذا قال يا عبادي، وإضافة العبودية إلى الله هنا فيها من التشريف والتكريم ما هو ظاهر، لأن كون الله يناديهم فيقول يا عبادي ويضيف ذلك إلى نفسه، هذا له معنى عظيم فيما هو ظاهر. وقوله يا عبادي، اعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية هي الخضوع لحكم الله الكوني، وهذه ثابتة في حق جميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني عبادة الشرعية وهي الخضوع للحكم الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله عز وجل لأنه خضع لحكمه الشرعي أمرا ونهيا. واخترت أن أعبر بقول حكم دون أمر لأجل يشمل الأمر والنهي، فإن العبادة هي القيام بطاعة الله أمرا امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وقوله يا عبادي، طيب أمثلة لذلك بالعبودية الخاصة والعامة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا عام عام عام يشمل حتى الكفار.

0: بهوله، هذه خاصة. ومثال العامة ما أشرت إليه من آية الزمر والزمر، وكذلك قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذا قلنا إن الاستثناء هنا انتبه، إذا قلنا إنه متصل فيكون العبودية هنا العامة، وإذا قلنا منقطع فهي العبودية الخاصة. طيب، قل يا عبادي الذين آمنوا. الذين وش محله من الإعراب؟ محلها النصب، لأن عباد منصوبة، منادى منصوب بسبب الإضافة. الذين آمنوا، آمنوا سبق لنا مرارا أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق كما قاله أهل الإرجاء. أهل الإرجاء يقولون الإيمان مجرد التصديق، فمن صدق بالله فهو مؤمن، لكن إذا استكبر عن العبادة كان دليلا على عدم صدقه في تصديقه، وهذا قول منكر. والصواب الذي عليه السنة والجماعة أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإدعان. نعم. وقول الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذا هو محط النداء، المنادى يا عبادي الذين آمنوا، والمنادى به الذي هو محط النداء قوله إن أرضي واسعة. أرضي، الإضافة هنا من باب إضافة المملوك إلى مالكه، فتكون من باب إضافة الخلق والتكوين، أو من باب إضافة الاختصاص، يعني الأرض التي هي محل عبادتي. نعم،
1: من باب الاختصاص.
0: أيه،
1: الأول.
0: إذا قلنا إنها الأول صار إشارة إلى أن يهاجروا إلى بلاد كفر أو إسلام، وإذا قلنا إنها الثاني إن أرضي واسعة، أرضي التي هي على سبيل الاختصاص وهي أرض عبادة الله، تكون هنا يراد بها البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية، وهذا هو الظاهر، ظاهر هذا، وأنه سبحانه وتعالى يريد يحث المقيمين في بلاد الكفر على أن يهاجروا إلى أرض الله. نعم، وهو كقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. وهذا واضح لأن المراد بأرض الله هنا أرض الإيمان والعبادة التي هي دار الإسلام. قوله إن أرضي واسعة، الواسع معناه ضد الضيق، يعني الذي يسع ما يكون فيه وليس فيها ضيق، فلا حجة لكم في التأخر عن الهجرة. ولهذا قال فإياي فاعبدون. قول إياي مش محل من الأعراب، مفعول يعبدون، ضمير في محل نصب، مفعول يعبدون. ها؟ نعم، ايش
1: مقدم،
0: مفعول مقدم. طيب، ولكن هذا ليس بصحيح على الرغم من إجماعه، وفي هذا دليل على الإجماع ليس بحجة. لا،
2: الحين
0: تعبدون مفعول محذوف.
2: نعم،
0: لأن نون الوقاية تدل على أن هناك ياء اعبدوني، ولهذا قيل إن إياي مفعول لفعل مقدر، مفعول لفعل مقدر. نعم، المعنى نعم، فإياي فاعبدون، إياي خصوا بالعبادة فاعبدوه.

0: لا لا الاشتغال ما هي بالضمائر، ما تكون بالضمائر، تكون بالأسماء الظاهرة. أما أن الضمائر فيه يقدر لها أفعال. إذن نقول إياي مفعول لفعل محذوف دل عليه ما بعده، أما مفعول الفعل الموجود فهو محذوف دلت عليه نون الوقاية. وقوله فاعبدون، قد يقول قائل هذا يتناقض مع قوله يا عبادي، ولكن نقول لا يتناقض، لأن المراد اعبدون أي أديموا عبادتي وأكملوها، لأن الأمر بما هو واقع لغو من القول، فحينئذ لابد أن نقدر معنى يتلائم مع الأمر. في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طيب ما آمنوا؟ المعنى أديموا وأكملوا، أديموا وأكملوا واستمروا على الإيمان. هذه مثله يا عبادي فاعبدوا، المعنى أديموا عبادتي وحققوها بالتكميل، حققوها بالتكميل، لأن العبد قد يكون عبدا لكنه يخل في بعض الأمور. وقوله فإياي فاعبدون واضح أنه يدل على الحصر والاختصاص، حصر والاختصاص. ثم قال المؤلف فاعبدوني في أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. إذن الله سبحانه وتعالى رغب في الهجرة بقوله إن أرضي واسعة، وأمر بها في قوله فإياي فاعبدوا، لأن ما تتحقق العبادة في بلاد الكفر، فإذا لم تتحقق فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا فتكون الهجرة واجبة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفوائد. قال نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. نعم، كانوا في ضيق من إظهار الإسلام فأمروا أن يهاجروا إلى بلاد يستطيعون أن يقيموا فيها بلادهم دينهم. هاجر منهم جماعة إلى الحبشة، ثم قيل لهم إن مشركي قريش أسلموا فرجعوا، ولكن كفار قريش ازدادوا في اضطهادهم والعياذ بالله، فرجعوا مرة ثانية إلى الحبشة. ثم بعد ذلك أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر هو وأصحابه إلى المدينة، فهاجروا، فكانت أول بلد إسلامي هو المدينة، أول بلد إسلامي تقام فيه الحكومة الإسلامية هو المدينة التي تحقق ذلك بالهجرة. وقوله كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها، الضيق الذي حصل لهم من الكفار متنوع بالقول وبالفعل وربما يؤدي إلى القتل، وأنواع كثيرة، حتى إنهم والعياذ بالله يعذبونهم في شدة الحر في الرمضة ويضعون الأحجار الحامية على بطونهم، لكن ذلك لا يثنيهم عن دينهم أبدا، لأنهم مؤمنون حقا ويرون أن الدنيا هذه ليست بشيء، مثل ما قال السحرة الذين آمنوا بموسى اقضي ما أنت قاضي. لماذا؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما يهم أن تفعل ما تشاء، والذي يفوتنا بما تقضي به علينا إن فاتنا هو الحياة الدنيا. وهذا هو حقيقة الإيمان، أن الإنسان يفدي دينه بنفسه وبماله. وأما الإيمان الهش الذي إذا أوذي صاحبه في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فرجع عما كان عليه، فهذا بالحقيقة ناقص غاية النقصان. ومن حكمة الله عز وجل أن الله يبتلي الإنسان بالفتن في دينه لأجل أن يتبين صدق إيمانه من ضعفه، كما تفيد هذه الآية. ولهذا قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس، هذه قضية عامة سورها كلي. منين؟ كل نفس، كل نفس بدون استثناء. وقوله ذائقة الموت أي ميتة، لكن عبر عن حقيقة الموت بالذوق، لأن الإنسان يذوق مرارة الموت وألم فراق الحياة، لكنه إذا كان مؤمنا فإنه يذوقه من وجه، لكن يهون عليه الأمر وجه آخر، وهو أنه إذا بشر بالجنة عند موته فإنه يسر بذلك، ولهذا يسهل على نفسه الخروج. الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيسرون بذلك ويهون عليهم فراق الأحبة. ثم إنهم يشعرون في هذه الحال إلى أن أمامهم إمامهم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون والصحابة، فيقول الإنسان الحمد لله أنا أنتقل من دار العناء والشقاء والابتلاء والامتحان إلى دار النعيم، أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وأصحابه، فيزداد بشرى ويهون عليه الفراق. فهنا يقول كل نفس ذائقة الموت، ولكن فرق بين المذاقين، بين مذاق المؤمن ومذاق غير المؤمن. وقول كل نفس ذائقة الموت بعد قوله بعد الإشارة إلى الهجرة، كأنه يقول بقاؤكم في بلاد الكفر من أجل التمتع بالمال والبلاد والأوطان هذا نقص في التفكير، لأن هذا الأمر الذي أنتم تحافظون عليه وهو البقاء في البلاد والتمتع بها زائل ولا باقي؟ زائل. فإذا كان زائلا ولا بد فكيف نحافظ عليه وندع ما هو أهم من الهجرة؟ ولهذا قال كل نفس ذائقة الموت. نعم، يبيجينا بالفوائد هذا إن شاء الله. قال ثم إلينا ترجعون، ثم بعد الموت نرجع إلى الله عز وجل، وإذا رجعنا إلى الله يتبين الكشف، كشف الحساب ماذا حصل، لأن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. شف صغيرة وإن صغرت، لأنه نكر في ساق النفي، ولا كبيرة ولو عظمت إلا أحصاه. لو أن الإنسان، حطوا يا أخوان بالكم، لو أن الإنسان أراد أن يحصي ما يتكلم باليوم كم يكون من مجلد في الأسبوع؟ مجلدات. أنا جربت هذا في الحقيقة، وتبين لي الله يعفو عن الجميع، تبين لي عظم الأمر. في بعض الإخوان في دروسنا في الحرم سجلوها وكتبوها في أوراق، كتبوها في أوراق جابوها لي، لكن وجدتها وأنا ما ظنيت إنها إن تبلغ هذا المبلغ. بعض الأسئلة يكون عليها صفحة أو صفحتين جواب، والإنسان حينما يتكلم يقول وش أنا قلت؟ ما قلت شيئا كثيرا. فالإنسان يجب عليه أنه يعتبر بمثل هذه الأمور، كيف تبلغ كلماته في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل سنة وفي العمر كله. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم
1: موجودة
0: عندي، هم جايبين أهلي يقولون أنت سترتبه ولا تشوف له سنة. نعم لا ويكتب، وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، فتكتب الحسنات وتمحى السيئات.
1: و...
0: نعم
1: الكلام
0: العادي ما ندري والله، المؤكد أنه يكتب، أما مسألة أنه يمحى ما ندري، إلا ما أخبر الله به من أن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت يدخل في هذا النوع. في
1: قال الملك السيئات ليست بحسنة فبسيئة فاكتبها
0: الله ما قال إن إنه يكتب له شيء، يقول إلا لديه رقيب عتيد، ولا قال إنه يجازى بسيئة ويكتب، لكن كونه يجازى بسيئة غريب. طيب ها؟ أي لا نقول يكتب ولكن ما يجازى، ما يجازى عليه الجزاء غير مسألة الكتابة. إيه لعموم الآيات. نعم لعموم الآيات. طيب وقوله ثم إلينا ترجعون، ترجعون بالتاء والياء، بالتاء والياء قراءتان سبعيتان. ها نعم يرجعون وترجعون، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى أن يرجعون للغائب وترجعون للمخاطب. وفي قوله ثم إلينا ترجعون ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، فالإنسان إذا نظر إلى رحمة الله عز وجل وسعة عفوه رغب وقال سأرجع إلى رب عفو كريم، وإذا نظر إلى شدة عقابه وأخذه إن أخذه أليم شديد فإنه يخاف، فإنه يخاف. وهل يجنب وهل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ فيه آراء أهل العلم، منهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف. نعم والآيات في هذا قد ترجح هذا القول وقد ترجح هذا القول. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فبدأ بالمغفرة والرحمة قبل ذكر العذاب، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فبدأ بالتهديد قبل الوعد. فاختلف أهل العلم في هذا، وقال بعض العلماء في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يستقيم على أمر الله، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء لأجل أن يلاقي الله وهو يحسن الظن به. فاعتبروا اختلاف حالين، وقال آخرون يجعل خوفه ورجاءه واحدا. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف استولى عليه اليأس من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء استولى عليه الأمن من مكر الله، فيكون بين هذا وهذا. وقال بعض العلماء في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي حال المعصية يغلب جانب الخوف. في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء. كيف؟ يعني إذا عمل الطاعة يقول أرجو أن الله يقبلها، فينشط على العبادة ويفعلها. في المعصية يغلب جانب الخوف لئلا يفعل المعصية أو يستمر عليها بدون توبة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك سبب لتغليب أحدهما على الآخر فالأولى أن يكون سواء، أما إذا كان هناك سبب فإنه ينبغي أن يتبع ذلك السبب. فإذا هم بالمعصية لو جعل رجاءه وخوفه واحدا هانت عليه، لكن لو غلب جانب الخوف وعظمة من يعصيه كان ذلك أحسن له في تجنب المعصية. لا نعم، لو وقع في المعصية وأراد التوبة قلنا غلب جانب الرجاء. نعم.
1: الرسول دخل على جمعه ولا أنه يحتضر.
0: نعم.
1: قال كيف حالك من الحديث؟ قال أرجو الله أخاف منه.
0: نعم.
1: قال ما اجتمع في قلب عبده مثل هذا الموطن إلا دخل
0: الجنة.
1: على استواء الأمر.
0: على كل حال المسألة لها أحوال، اختلاف بخلاف أحوال أحسن. وهذا الحديث إن شاء الله تحققه لنا زينا صحة من ضعفه. ثم إلينا ترجعون. قال المؤلف بعد البعد الذين آمنوا، الذين آمنوا أو الذين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم منزلنهم، وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من الثواء الإقامة، وتعديته إلى غرفا بحذف في. طيب الآية فيها قراءتان، لنبوئنهم بمعنى لننزلنهم، وعلى هذا فتكون ألها في نبوئنهم المفعول الأول، وغرفا المفعول الثاني. في قراءة أخرى بدل الباء ثاء وبدل الهمزة واو، لنثوينهم، هذا لفظها لنثوينهم. ومنه مأخوذ من الثواء وهو الإقامة، يقال ثوى في المكان أقام فيه، وعلى هذا فتكون غرفا منصوبة بنزع الخافض في، أي لنثوينهم في غرف، لنقيمنهم في غرف. وقيل إنها منصوبة بتعدي الفعل إليها على سبيل التوسع، وهذا أصح لأنه على هذا لا يحتاج إلى تقدير، على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير في. المهم أن الآية فيها قراءتان وهما لنبوئنهم ننزلنهم، ولنثوينهم لنقيمنهم، لنقيمنهم. والقراءتان يثبت معناهما جميعا، فتكون الآية دالة على الإنزال وأنه إنزال إقامة لا إنزال إعارة، بل هو إنزال إقامة، يعني ننزلنهم على وجه الإقامة الدائمة كما في آيات كثيرة تدل على دوام نعيم أهل الجنة. وقولنا لنبوئنهم، نعم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تتكرر في القرآن ذكر الإيمان والعمل الصالح. واعلم أنه إذا أطلق الإيمان شمل العمل الصالح، وإذا ذكر مع العمل الصالح صار الإيمان في القلب والعمل الصالح في الجوارح، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل سأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين كل واحد منهما على حدة ولكن إذا أطلق الإيمان شمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام شمل الإيمان. ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل جميع الشريعة بعقائدها وأعمالها. هنا قال الإيمان آمنوا وعملوا الصالحات. نقول الإيمان في القلب وهو العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. وعمل الصالحات هي أعمال الجوارح. وإذا قيل عمل شمل ثلاثة أعمال: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب بالكم، عمل القلب هو حركة القلب وهو غير العقيدة. العقيدة قول القلب وهو إقراره واطمئنانه إلى هذا الأمر، وأما عمله فإنه حركة يتحرك بها كالمحبة مثلا، وكالتوكل وكالرجاء والخوف ونحو هذا. وقوله هنا عمل الصالحات قلنا أيضا يشمل قول اللسان، فإنه عمل، فإن الإنسان عندما يقول، اللسان عندما يقول يعمل ولا لا؟ يعمل، يتحرك بحركة عجيبة ليست، لا تشبه أن تكون اختيارية ولا قهرية، حركة اللسان. الآن عندما نحن نتكلم، هل الواحد منا يريد أن يرفع لسانه عندما يأتي حرف يقتضي الرفع، وينزله عندما يقتضي حرف يقتضي التنزيل؟ ها؟ لو كان يلاحظ هذا كان يقدر يفكر متى يظهر اللام من الميم من السين من الشين. لكن هو سبحان الله بإذن الله عز وجل وحكمته يتحرك حركة آلية لا شعورية. نعم، لكن أصل تحريكه باختيارك ما في شك، ما يمكن تتكلم إلا بإرادتك. لكن هذه الحركات التي تظهر بها الحروف هي عبارة آلية، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. بهذا يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، كيف هذا الجزء من البدن يتحرك هذه الحركة الآلية. وفي ظني والله أعلم إنه لو كانت حركة إرادية محضة لكان يتعب اللسان. أولى
2: كل الجوارح،
0: ها؟
2: كل الجوارح هل يدري
0: أرفعها؟ لا، ترفعها باختيارك. هل أنت لما أنك بديت تأكل بدأت يدك ترفع وتنزل بدون اختيار؟
2: هي لا تختار ولا ما تدري.
0: لا يا، لا تدري أن حركة إرادتك مع القدرة. الكلام على أن حركة اللسان بالقول مهمة، حركة الرجل بالمشي واليد بالبطش أبدا. ولهذا الآن في الأعمال الجوارح هذه ما أنت بتتعب، لكن في اللسان أنا ما خبر أحد يقول والله أنا تعب لسان. صحيح يتعب مخه ودماغه، نعم، لكن ما يتعب لسان أبدا. طيب، إذا نقول عمل اللسان هو حركته في النطق، عمل الجوارح ظاهرة. وقد مر علينا في العقائد أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأن قول اللسان يصح أن نقول أنه قول باعتبار النطق والصوت، وأنه عمل باعتبار حركة اللسان والشفتين. نعم. طيب، قال نعم، والذين لنبوئ أنهم من الجنة غرفا، غرفا جمع غرفة، وهي السكن العالي، والحجرة هي السكن الأسفل، لأن فيه حجر وفيه غرف، فالسكن العالي يسمى غرفة والنازل يسمى حجرة لأنه متحجر. قال غرفا تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار جمع نهر، وهذه الأنهار أربعة أصناف كما قال الله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الله أكبر، أنهار تجري. اللبن جاء من بقر أو إبل؟ لا، الذي خلق اللبن في الدنيا من بين فرث ودم قادر على أن يجري أنهارا في الجنة من هذا اللبن، وكذلك العسل والماء، وكذلك الخمر، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واعلم أن أحوال الدنيا لا تقاس بها أحوال الآخرة، وإنما تفهم أحوال الآخرة من أحوال الدنيا بالاسم فقط، الاسم. أما حقيقة المسمى، حقيقة المسمى فإنه لا مقارنة ولا مساواة بين هذا وهذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، لكن الحقيقة التي عليها يختلف اختلافا عظيما. وقوله من تحتها الأنهار، انظر إلى كيف تتصور حسن المنظر إذا صار هذه الغرف والقصور العظيمة والخيام تجري من تحتها هذه الأنهار المضطردة، يعني منظر يبهج الناظرين ولا يساويه شيء في الحسن والسرور. وهذه الأنهار كما قال ابن القيم وردت فيها أحاديث تدل على أنها تجري بدون أخدود، يعني بدون شيء يمنعها، يتصرف فيها الناس كما يشاءون، يدبرها بدون مساحي وبدون عمال كما يشاءون. قال في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. نعم نعم سبحانه. الآن نجد ضرب مثل ولا فرق بين الأمرين، لو كان في يدك دسم وجرى عليها الماء أليس ينحصر في حبيبات؟ ها؟ طيب هذا الانحصار فيه سلالي تمنعه؟ ها؟ في حدود تمنع؟ لا. فإذا كان الأمر هذا ممكنا فإنه يمكن في الآخرة، أشد ما هو أشد من هذا وأعظم. ها؟
1: اللي يمسك السماء بلا عمد،
0: اي نعم، بغير عمد ترونها. نعم. فالحاصل ان هذه الانهار عندما يتخيلها الانسان وهي تجري من تحت هذه الغرف يتصور منظرا عظيما، ولا سيما الذين لهم ذوق في هذه الامور. نحن ما عندنا ذوق في هذه الامور فلا نتصور كيف يكون هذا المنظر وهذه البهجه. وقوله خالدين، قال ايش؟ مقدرين الخلود فيها. نعم. ها؟ ما نعلم فيها غير هذا، والله أعلم أنه ليس فيها غيرها، لأن مقام الامتنان يستوعب ذكر كل ما يمكن أن يمتن الله به، فلما لم يذكر سواها علم أنه ليس فيها غيرها، ولكننا لا نجزم بذلك. نعم، من اللي بيسأل؟
1: يقول ابن عباس
0: نعم عليه دليل. نعم، قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: لماذا لا نسلك مع الصفات؟
0: نعم،
1: ونقول فيها الأسماء فيه أصل المعنى فيه.
0: هو هذه، هو ما قصها الأسماء مجردة عن المعنى، قصد معناه إننا نسمي هذا خمر لكن ليس كخمر الدنيا.
1: كيف يثبت فيها أصل تفرق بين الخمر والدنيا؟ يعني إذا نجد هنا عندنا مثلا مثل العسل، فنأخذ العسل
0: ونجد. طيب
1: نجد أصل فرق بين
0: الطعم. العسل معروف أنه هو هذا الشراب الحلو الذي، لكن هل حلاوة ما في الآخرة كحلاوة ما في الدنيا ولذته؟ هذا هو قصده، هذا قصده. مهم معناه إن ما نعرف إلا اسم عسل فقط، عين سين لام، كان معنى ذلك التفويض. لا، قصده إن الحقائق هذه ما تعلم، ما فيه إلا الأسماء، هذا قصده. نعم.
2: طلح منظور،
0: إيه موجود عندنا في الدنيا
2: بس ما
0: فيه فائدة. فيه فائدة من أول أنه سيستفيد منه فائدة عظيمة.
2: والسدر
0: أي أنت ما تخبر أوراق هذه أوراق النب تأخذ منه من ذا وتتصلح بها الرؤوس.
2: السدر
0: أي
2: طلع.
0: نعم
1: هذا أكل لكن كيل بينه موجود
0: صحيح؟ لا الله أعلم. طيب من فوائد الآية أيضا إثبات علو الله، من أين تؤخذ؟ ما فيها وأنزلنا، من قوله أنزلنا عليك، أنزلنا عليك. ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزلنا عليك الكتاب، وهذا يعني أنه موحى إليه به. ومنها الإشارة إلى شرف هذا القرآن حيث كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة. ومن فوائد الآية أن المشركين قد قامت عليهم الحجة لقوله يتلى عليهم، فهو ليس غائبا عنهم حتى يعتذروا ولكنه يتلى عليهم. ومن فوائد الآية أن مجرد تلاوة القرآن على شخص يكون ملزما له بالاتباع، لأن الله لم يذكر أكثر من ذلك يتلى عليهم، فإذا تلى القرآن على إنسان فقد قامت عليه الحجة. ولهذا الجن ولوا إلى قومهم منذرين بماذا؟ بمجرد أن سمعوا القرآن، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فقراءة القرآن ملزمة. طيب إذا كان لا يفهم لغة القرآن هل يكون ذلك ملزما؟ لا، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ما يحصل لها البيان وهو لا يعرف اللغة. ومن فوائد الآية ما يتضمنه إنزال القرآن من الرحمة لقوله إن في ذلك لرحمة، ومن الذكرى وهو الابتعاض والتذكر بقوله وذكرى. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بهذه الرحمة والذكرى إلا المؤمنون لقوم يؤمنون. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر انتفاعا بالقرآن، وكلما كان أضعف إيمانا أو أكثر معصية كان أبعد عن فهم القرآن والانتفاع به. بل إن المعاصي تحول بين الإنسان وبين فهم القرآن، وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما قبله إن أنزلنا عليك كتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. استنبطوا منها أن الاستغفار سبب لبيان الحق عند الحكم، سواء كان هذا الحكم فتيا أو حكم قضاء، فإن الإنسان إذا استغفر صار ذلك مفتاحا للفهم والعلم، لأن الذنوب حائل بين الإنسان وبين التوفيق، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا لما رانت على قلوبهم هذا الشيء صاروا يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين، لم ينتفعوا به والعياذ بالله.
1: من قال الاستغفار هنا بعد قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني جريج؟
0: أي نعم، لكن ذكرها بعد هذا يدل على أن لها أثر، أن لها أثر حتى في المستقبل، يعني مو بعد هذا، ليس هذا آخر حكم للرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية أيضا إن في ذلك فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان حيث تتم به الرحمة والذكرى بالقرآن. نعم فيه
1: الرحمة رحمه الله
0: في الآية. نعم فيها أيضا إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله إن في ذلك لرحمة فهو أنزله ليرحم به الخلق. ثم قال تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماء والأرض ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى شهادته أعظم شهادة وأكبر شهادة لقوله كفى بالله شهيدا. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ومنها أيضا أن شهادة الله سبحانه وتعالى تكون بالقول وبالفعل تكون بالقول وبالفعل. أما بالقول فإن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما بالفعل فإن تمكين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وخذلان أعدائه أكبر شهادة على أنه صاحب الحق وأن أعداءه أهل الباطل. فالشهادة إذن نوعان شهادة فعلية وشهادة قولية. ومن فوائد الآية إطلاق الشهادة على الحكم. منين نأخذها؟
1: من الشهادة الفعلية
0: من قول شهيدا بيني وبينكم ما قال شهيدا لي عليكم قال بيني وبينكم. وقد سبق أن الشهادة أن الحكم شهادة من وجهين لأنه شهادة بأن هذا حكم الله وشهادة للمحق على أنه محق وللمبطل على أنه مبطل. ومنها إثبات علم الله عز وجل لقوله يعلم ما في السماوات والأرض وإثبات عموم العلم والعموم غير مطلق العلم. قل لا فالإنسان عالم لكن هل علمه عام؟ لا. أما الله عز وجل فإنه عالم وعلمه عام. ومن فوائد الآية إثبات تعدد السماوات بقوله يعلم ما في السماوات وهي جمع وهي هنا مبهمة لكنها ذكرت بينت في آيات متعددة بأنها سبع سماوات. ومنها إثبات علم الله لما يفعله الإنسان لأن ما يفعله الإنسان داخل في كونه في السماوات والأرض فيكون في ذلك رد على غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله وقالوا والعياذ بالله إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد وأنه مستأنف العلم. نعم
3: يصف عن يؤخر من الآية السابقة كلمة الجملة السابقة جواز شهادة الحاكم
0: شهادة بشيء بإيش
3: يشهد مع لأحد الخصم
0: ما يشهد إن كان عنده شهادة ما يحكم بها كما قال أهل العلم ما يحكم بها يحولهم إلى قاض آخر ويشهد
3: إن شئتم أن أحكم ولم أشهد أو أشهد
0: الحكم. ها؟
3: أقول أنا على ما قال عمر رضي الله عنه
0: أي
3: شئتم أن أحكم ولم أشهد
0: أي نعم. طيب ومنها أيضا من فوائد الآية أن الإيمان بالباطل والكفر بالله سبب للخسارة بقوله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ومنها أيضا أن الخسران هنا بقدر ما آمن الإنسان به من الباطل وكفر به من الحق فأعظمه الشرك بالله عز وجل. ومنه ما هو دون ذلك، كما لو آمن بحكم مخالف لحكم الشريعة وكفر بحكم الشريعة، فإن لديه من الخسران بقدر ما حصل منه من هذه المخالفة. ولا فسدت أحوال العالم الإسلامي وغير الإسلامي إلا بالحكم بغير ما أنزل الله. ولو كانت الأمة الإسلامية صادقة في إرادة العز والكرامة والسعادة والفلاح، لو كانت صادقة في ذلك لرجعت إلى الحكم بكتاب الله، لأن الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا شك أنه خسارة في نص القرآن، فإنها باطل وما نزل به القرآن فهو حق، فيكون عليهم من الخسران بقدر ما خالفوا من الحق. وفهم من الآية أيضا من ما يستفاد منها أن من حقق الإيمان بالله والكفر بالباطل فهو الرابح، فهو الرابح. ويدل على هذا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل نأخذ من هذه الآية أن من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟ ها؟ كيف ذلك؟ من هذه الآية قصد إيه من خالف، لكن هل نقول كل من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟
3: باب اللزوم أصلا
0: أبي من الآية،
3: من
0: الآية لازم ظاهر الآية أنه ما يكون ظاهر الآية لأن جمعت أمرين والعطف يقضي المغايرة. ويمكن أن يقال إن قوله آمنوا بالباطل وكفروا بالله إن هذا لبيان حالهم، لبيان حالهم، وأنه يلزم من الإيمان بالباطل الكفر بالله. لأننا نقول هب أنه آمن بالباطل وكفر بالله عز وآمن بالله أيضا، هل يكون إيمانه صادقا؟ لو قال إنه يؤمن بالله ربا ثم صار يعبد الصنم، ولنا أؤمن بالله لكنه يعبد الصنم، ما صار مؤمن بالله، فهو ملازم. فالإيمان بالباطل يلزم من الكفر، لكن هذا الكفر بالله قصد، لكن هذا في الحقيقة حكاية لحالهم أنهم آمنوا جمعوا بين الأمرين صريحا، فآمنوا بالباطل وكفروا بالله. ثم قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى. يستفاد من هذه الآية أمران، استعجالهم بالعذاب يستفاد منه أمران. الأول سفههم، فإن الإنسان إذا وعد بالشيء فإن العقل والرشد يقتضي أن لا يستعجل به، ولهذا قال المؤمن لآل فرعون إياكم كاذبا فعليه كذبا وإياكم صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فكون الإنسان يوعد بالعذاب إذا لم يؤمن ثم يستعجل به هذا من السفر. والفائدة الثانية تفيد أنهم قوم عتاد معاندون، ولهذا يتحدون أخبار الرسل باستعجالهم بالعذاب. نعم. ومن فوائد الآية أيضا حكمة الله عز وجل، إثبات حكمة الله وأنها غاية في الكمال، لقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فلولا الحكمة لعوجلوا بالعذاب لاستعجالهم به، ولكن الحكمة تقتضي عدم ذلك. وانظر إلى غاية الحكمة الإنسانية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لملك الجبال لما جاء يستأذنه، قال إن شئت طبقت عليهم الأخشبين، فقال عليه الصلاة والسلام بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ما ظنك لو أن مثل هذا وقع لواحد من الناس، قوم كذبوه وأخرجوه من بلده ثم رجع من البلد الآخر أيضا على نفس الحال، مقتضى الطبيعة البشرية إذا جاءه من يقول مكنني فأنا أوليكم عن آخرهم، أن يقول
1: نعم،
0: أن يقول نعم وجزاك الله خير نعم. لكن الحكمة هي التي تمنع الإنسان من أي فعل لا يحمد عقباه فيما بعد. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثيرا ما يندم الإنسان على تصرفاته عند فوات الحكمة، فلهذا يجب على الإنسان أنه يغلب جانب الحق جانب العقل دائما لا جانب العاطفة، لأن جانب العاطفة فيه خلل كثير، لكن تغليب جانب العقل هذا هو الحكمة. ومن فوائد الآية أن أفعال الله سبحانه وتعالى مقدرة منظمة، ليست هكذا تأتي صدفا أو تأتي بغير علم أو تأتي بغير رشد، بل هو سبحانه وتعالى كامل العلم كامل الحكمة، كل أفعاله مقدرة منظمة. من أين تؤخذ؟ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ومن فوائد الآية أيضا أن الحوادث مقدرة عند الله تعالى في علمه، لقوله ولولا أجل مسمى، فيكون هذا فردا من الأفراد الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى خلق ما يكون، قصد أن الله قدر ما يكون، وهو خلق قدر ما يكون، لأن الخلق تابع للإرادة، متى أراد أن يفعل أو خلقه، لكنه مقدر. وقد دل على ذلك قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهاتان هما الدرجتان اللتان يتضمنهما القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. هذه الذي في الآية الكريمة مرتبتان، وهي العلم والكتابة، إن ذلك في كتاب، العلم والكتابة، وباقي المرتبة الثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. نعم، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القضاء والقدر. علم كتابة مولانا بعد مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه هي مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. وقوله ومن فوائد الآية إضافة الفعل إلى الحادث بقوله لجاءهم العذاب. والجائي به حقيقة من هو؟ الله عز وجل، لكن يصدق عليه أنه آت. ومن فوائد الآية عظم العذاب إذا جاء غير متوقع لقوله ولآتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ومن فوائده أيضا تهديد هؤلاء المستعجلين بالعذاب، تهديدهم بأنه سيأتي ولا بد، لكن يأتيهم على غرة وباتة ليكون أشد وقعا. ومن فوائد الآية تكرار ما به الذم على من يستحقه لقوله ويستعجلونك بالعذاب. هذا إذا جعلنا يستعجلونك بالعذاب الثانية توكيدا للأولى، أما إذا حملنا الأولى على عذاب الدنيا والآخرة على عذاب الآخرة والثانية على عذاب الآخرة فلا توكيد في المسألة. ومن فوائد الآية أن أهل النار والعياذ بالله يأتيهم العذاب من كل وجه بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن فوائدها عظم هذا العذاب حيث كان يغلظ عليهم من ناحيتين العلو والسفل لأنه يكون كالغطاء والوطاء يكون لهم بمنزلة الغطاء والوطاء فيكون كأنه مطبق عليهم بنار وموقد عليهم من تحت بنار والعياذ بالله. هذا عدا ما يأتيهم من كل جانب لقوله لمحيطة. ومن فوائد الآية أيضا ما يحصل لهؤلاء المعذبين من التقريع والتوبيخ الذي فيه الألم النفسي، والألم النفسي قد يكون أشد من الألم الجسمي لقوله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون. ومنها جواز التعبير بالسبب عن المسبب. من أين يؤخذ؟ ما كنتم تعملون، وهم في الحقيقة لا يذوقون ما كانوا يعملون، إنما يذوقون جزاءه، لكنه من باب التعبير بالسبب عن المسبب. وأيضا فهو أشد في التقريع إذا قال ذوقوا ما كنتم تعملون، لأن العمل هم اختاروه بأنفسهم والجزاء لم يختاروه بأنفسهم، فكأنه يقول هذا هو الذي اخترتم تماما. ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل. من أيخذ قوله ما كنتم تعملون، فجعل الجزاء هو نفس العمل، إذن فهو نظيره تماما، نظيره تماما لأنه عبر به عنه. وهذا بالنسبة للكفار وأهل الظلم يجازون بقدر أعمالهم، أما من عمل خيرا فإنه يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أعظم وأكثر. وآخر الآية ما قرناه لكن أتبعناه الفوائد. نعم إثبات النار
1: يكون
0: في الآخرة، جهنم معلوم من عذاب جهنم يكون في الآخرة ولكنه قد يكون بعد الموت، إلا أن قوله يوم أغشاهم قطعا في النار، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. نعم نعم، نسبة العمل إليهم يدل على أنهم يفعلونه باختيارهم، يكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان لا يضاف إليه العمل إلا على سبيل المجاز فقط، فعمل الإنسان عندهم كإحراق النار لما تحرقه، شيء مجبر عليه بدون اختياره. نعم ولا يأتينهم باطل. نعم أي. ما تقولون في هذا؟ دائما نحن نعبر نقول لقيت فلان صدفة ومر بي صدفة وما أشبه ذلك.
1: صح؟
0: ها؟ لا هو يقول الآية هذه يستفاد منها جواز أن يقع الشيء على الإنسان صدفة.
1: بالنسبة له
0: إيه؟ وعلى كل حال كلمة الصدفة هذه بالنسبة للخالق محرمة ولا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يقول الله تعالى أوقع هذا صدفة بمعنى أنه هو نفسه ما أراده ولا قدره، لكن بالنسبة للإنسان نفسه فالإنسان قاصر العلم يقع الشيء عليه بدون توقع فيقول حصل كذا صدفة أو صادفني فلان، بمعنى لقيني بدون سابق علم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به وما زال الناس يعبرون به. نعم.
4: في ناس يقول
2: العالم العالم الفلاني الثاني حذرنا على الدجال حتى يعني انه يكون جاءنا الدجال وهذا حتى يجيب كل 20 سنه ما جاء هذا من الاسلام والله هذا لكن الناس موجود هذا

0: إيه؟ احنا ما نعلم الحقيقة متى يأتي، ما نعلم متى يأتي. واللي يوهم الناس أنه بيجي عقب سنة أو عقب سنتين غلطات، هذا ما نعلم. يجب أن نقول أنه من أشراط الساعة، وأما أنه بيجي عقب سنة أو سنتين ما نوهم الناس هذا الشيء.
1: ما نوهم الناس
0: الرسول حذرهم من هذا، لكنهم خافوا لأنهم قالوا حتى ظننا أنه في أطراف النخل، خافوا لشدة انذار الرسول لهم. لكن كونك توهم الناس أنه الآن عندكم، لأن دول عوام ولا يفهمون كما يفهم الصحابة رضي الله عنهم.
1: هم فهموا من الله، ما فهموا يعني
0: قال على كل حال ينصحون هؤلاء، تقول لهم النصيحة ويقول هذا ترى ربما يكون هذا تكذيبا بالحق فتكفروا وأنتم لا تشعرون. إن كانوا عن شك في هذا الأمر هو يشبه الاستعجال بالعذاب، مع أن الدجال ليس عذابا في الحقيقة، هو عذاب على قوم ورحمة على آخرين. فهذا الذي يقتله ويحييه هو أعظم الناس شهادة عند الله، هو له رحمة. نعم
2: شيخ،
0: إيه بالنسبة للعدل؟ إيه نعم، حيث كان الجزاء من جنس العمل. إيه نعم، في إثبات العدل حيث كان الجزاء من جنس العمل.
2: بالنسبة
0: لقوله
2: تعالى الذين آمنوا بالباطل،
0: ها؟
2: الذين آمنوا بالباطل.
0: نعم.
2: طيب، يعني أن الإنسان يعني يظن بأن تطبيق قوانين وقيم يساوي أو يساوي.
0: أي هذه أيضا فائدة مهمة، وهو أن الإيمان بالباطل ظاهر الآية الكريمة وإن لم يعمله، وإن لم يعمله. فإذا اعتقد أن الباطل حق فإنه داخل في الآية. وإن كان الإيمان الشرعي لابد فيه من القبول والإذعان، لكننا نقول هنا يحمل على الإيمان اللغوي، وأن من صدق بالباطل وأقره فإنه كافر وإن لم يفعله هو بنفسه. فالذي يقول مثلا هذه القوانين الوضعية المخالفة للشريعة نعم إنها حق، فإننا نحكم بكفره، لأنه إذا أثبت الحق في أحد متضادين لزم أن ينتفي الحق عن الضد الآخر ولا بد. وعلى هذا فالمسألة هذه خطيرة، فإشعار الناس من بعض أهل العلم أن هذه القوانين الوضعية صحيحة وحق وهي تخالف الشريعة هذا خطير عظيم، خطر عظيم.
2: يعني قريبة شيء من الإسلام، يعني إذا أرادوا أن مثلا يقربوها يعني الإسلام كما فعلوا يعني في
0: مثلا بعض الأحكام حاولوا قبولها الإسلام شيء قليل. على كل حال إذا أمكن أن نصححها بطريق من الطرق فهذا أولى معلوم، لكن كون بنقول أنها مخالفة للشريعة الإسلامية هم نقول هذه أحق وأولى هذا خطأ.
2: وتطلب بعض
0: وخطب بعض إمام ببعض الكتاب والكتاب ببعض هذا كفر للجميع، لأن يكون اتبع هواء حيث أخذ بما وافق الهواء. نعم،
2: كثير من اللي يسافرون للغرب تجدهم إذا جو يتحدثون يقولون مثلا هذه الحياة وهذا الرفاه وهذه السعادة يحددون مسألة الطواغيت.
0: هؤلاء في الحقيقة عندهم جهل عظيم، لأن ما عليه الغرب منه شيء حق، منه شيء حق كالصدق والإخلاص في المعاملة وما أشبه ذلك، هذا حق يحمدون عليه. ومنه ما هو باطل فسق وفجور كفر فلا يحمدون عليه، فيكون الذي يمدحهم على سبيل الإطلاق هذا أخطأ خطأ عظيم وهو على خطر. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقوله الإنسان، لأن هذا هو

0: هذا هو العدل. طيب ثم كيف؟
1: إذا لم يؤمن بالباطل ولكن عمل به
0: إن كان مكرها عليه
1: يعني الحكم ليه يعني هذا ما يوجد
0: الله. أقول إذا كان مكرها عليه
1: ليس مكرها لا رجل عنده حق ضائع
0: نعم
1: فيريد أن يأتي من محكمة تحكم بهذا الباطل هل يجوز له ذلك؟ وإلا بالحكم من هذه المحكمة لا يحصل على الحق.
0: ما تقول في هذه هذه مشكلة؟
2: أنا عاد سأنا نشيل فيها وواجبها.
0: أي وش مشغول فيها؟
2: مضطر إليه لأنه استخراج حقه يجب عليه يجوز له أن يستخرج حقه.
0: هذه بشرط أن يكون إن حكم له بغير الحق أن يرفض الحكم بغير الحق بغير الحق يجب عليه يرفض الحكم. مثلا افرض انك تحاكم الى هذا الحاكم وحكم له بمضاعفه الحق على المطلوب مثلا هذا ما يجوز ان يقبل لا يجوز ان يقبل لا لا قصدي انا قصدي انه اذا الجئ الى المحاكمه الى هؤلاء فقد نقول بالجواز لاستخراج حقي بشرط أن لا يقبل أكثر من الحق وقد نقول بالمنع أيضا لأن التحاكم إليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك لأنه يقال مثلا فلان حاكم إليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا ولكن الظاهر أنه يجوز إذا كان وسيلة الاستخراج حقه بشرط أن لا يقبل ما زاد على الحق والناس مضطرون إلى هذا في البلاد الأخرى وحقيقة ترون تضيع حقوقهم صعبة هذا.
1: نفع العالم يجوز للحاكم.
0: ها؟
1: مثل العالم القدوة.
0: إيه.
1: يجوز للحاكم عند هؤلاء القاضي يضع ماله. لا استخراج حقه. لأن العالم ما هو مثل.
0: والله ربما إني وقال القدوة ليس كغيره. لتحقق المفسدة في حقه. فيقال أنت على كل حال. تقدر أن هذا شيء كتبه الله عليك وضرر لا بد منه.
2: القدوة هذا يذهب إليهم ويأخذ حقه ويخبرهم بالفساد لهم عليه ويصرح
0: فيه. لا مشكلة هو صحيح لكن ما هو بيعني يصرح في المكان. في المكان صعب ولا يمكن يأخذ ويصرح لأنه مكائف
2: الإنسان حين اضطر للتصوير.
0: نعم.
2: ودخل محلات التصوير.
0: نعم.
2: فهو يعني ينكر عليهم بشدة
0: ويبين
2: لهم ضلال خطأ للتكبر
0: نعم
2: وهو مضطر إلى هذا
0: التحاكم مهم من جزء التصوير الحقيقة التحاكم شيء حساس جدا فعلى كل حال إذا تيقنت المفسدة فهذا يجب أنك تتجنب هذا وتجعل مالك هذا من الأمور التي قدر الله عليه أن يتعب
1: الإمام أحمد ما تعول
0: لأنه تدوى إيه غيرها الإمام أحمد لو قال إن القرآن مخلوق مشكلة بس هذه مين مثل ذي هذه أنا لا لأن قول القرآن مخلوق معناه قول بالباطل أما هذا فأنا ما رحت بتحاكم إليه لأجل يحكم لي بالباطل ولهذا لو قلنا إنه بشرط أنه إذا حكم له بغير الحق يرفض الحكم ما فيه إلا الإيهام فقط ما فيه إلا الإيهام فقط لكن كلام الإمام أحمد مو بإيهام صريح إذا قال مثلا القرآن مخلوق واضح
1: لكن لو أنكر عليهم قالوا العالم الفلاني تحاكم عندهم العالم الفلاني
0: نعم نقول العالم الفلاني تحاكم عندهم لكنه عارض وأنكر عليه أنا مثل ما قلتك أنا قلت إذا كان الإنسان قدوة ويخشى أن يكون عليه مفسدة يكون مفسدة في الإسلام فكونه يرى أن هذا أمر قدره الله على ماله وتلف أولى من كونه يتحاكم والحمد لله دائما مالك يتلف في حريق أو بلصوص تسطو عليه وتأخذه قدر أن هذا مثله
2: أو يجعل محامي
0: نعم وربما لو جعل محامي بعد يكون أخفى
1: نعم
0: حكم عملهم إذا كانوا يريدون أن يخففوا من مخالفة الشرع، فهذا لا بأس به، بل قد يجب عليهم إذا قالوا نحن سنكون هنا حكاما لأجل أن نحكم بالشريعة بقدر ما نستطيع، بقدر ما يستطيعون، فهؤلاء قد يجب عليهم أن يتوظفوا. أما إذا كانوا ما يعرفون أنفسهم أنهم ما يستطيعون وأنهم سيوافقون هؤلاء، فهؤلاء يجوز التوظف.
3: في بعض الأشياء تقول فيها يعني صرح لو بالاختيار، هناك أشياء تقول يجب أن يحكم فيها بقوانين معينة منصوص عليها، وفي أشياء تطلب من
0: أشياء معلومة تخلق الشرع لابد له أن يتبعها وليس له. إذا كان ما يمكن تخفيفه فلا أدخل عنده، فلا أدخل عنده. إذا كان ما يمكن
3: هذا وذلك
0: عن خلق، إذا كان لا يمكنه أن يخفف الأحكام المخالفة للشرع وأنه لا بد أن يحكم بها، فلا يمكنه أن يتخلى عنها ولا يمكنه أن يخفف، فإنه لا يجوز الدخول. التخفيف مثلا انه في بعض الاحيان يحكم بالحق ولو كان يجبر عليه، فيحكم بالحق وياتي بمبررات تخالف معارضه الدوله مثلا، فهذا يجب عليه الدخول. اما اذا كان ما يمكن ابدا الا ان يحكم بالطاغوت فانه لا يجوز ان يدخل. خلونا نكمل الايه لان ترى باقي شيء. قوله ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاءه فلا تفوتوننا. قوله ذوقوا، الأمر هنا للإهانة، الأمر للإهانة لأهانتهم وتوبيخهم. وقوله ما كنتم تعملون، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وعلى هذا يكون العائد محذوفا، التقدير ما كنتم تعملونه. نعم. وقوله ما كنتم تعملون والراحة ما شاء الله، نعم، أي جزاءه وهو كذلك، لكنه عبر بالعمل نفسه لأنه السبب ولأن الجزاء من جنسه. وفيها أيضا قبل قوله تعالى ونقول، فيه بالنون أي نأمر بالقول، وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب. هذا في الحقيقة التحريف من المؤلف، نقول أي نأمر من يقول، ما هو الداعي لصرف اللفظ عن ظاهره؟ هل فيه داعي؟ ما فيه داعي. ولهذا المتعين أن يكون القائل هو الله عز وجل، وقد قال الله تعالى في سورة المؤمنون قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا. فإذا كان هناك قال اخسؤوا فيها كلام الله لا شك، فهنا هو كلامه أيضا بلا شك، قال اخسؤوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا. وهذا واضح وصريح بأن القائل هو الله، وهنا أيضا القائل هو الله. وكوننا نقول نأمر من يقول هذا تحريف، فما الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو الذي يقول؟ أليس الله يتكلم؟ بلى، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه سبحانه وتعالى مسموع بصوت لا يشبه الأصوات لكنه بحروف يفهمها من المخاطب به، يفهمها المخاطب بهذا الكلام. وقوله نقول أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة، لأنه سبحانه وتعالى أعظم العظماء، كما قال تعالى وكنا بكل شيء عالمين، ومعلوم أنه واحد، لكن هذا من باب التعظيم، وهو سبحانه وتعالى لا شك أنه عظيم. وقد سبق لنا أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة العظمة قد يراد به هو نفسه وهو الغالب الكثير، وقد يراد به ملائكته وهو كثير أيضا، لكن الأكثر أنه إلى الله عز وجل. فمما جاء والمراد به الملائكة قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فالمراد جبريل، إذا قرأه جبريل. ومما جاء كذلك قوله تعالى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فإن إبراهيم ما جادل الله وإنما جادل الملائكة. ومنه قوله تعالى في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فإن المراد بالقرب قرب الملائكة بدليل قوله ولكن لا تبصرون، فإن هذا يدل على أن هذا القريب في نفس المكان لكنه لا يبصر. وكذلك قوله على القول الراجح ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فالمراد أقرب إليه بملائكتنا لأنه قيد هذا القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان، فصار المراد قرب هذين المتلقيين. وأما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالمراد به قربه نفسه، قرب الله نفسه، ولكنه قريب في علوه. لازم من هذا القرب أن يكون الله سبحانه وتعالى في نفس المكان الذي أنت فيه، فإن هذا مستحيل على الله عز وجل ممتنع، لكنه يقرب من خلقه كيف شاء كسائر صفاته. وكما أنه ينزل إلى السماء الدنيا وهو لا زال عاليا، فإن لأن علوه من لوازم ذاته، إذ أن العلو من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عنها، فكذلك يقرب من خلقه كيف يشاء مع علوه سبحانه وتعالى. والحاصل أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة التعظيم تارة يراد به نفس الله عز وجل وهو الأكثر والغالب، ويكون هذا من باب التعظيم، وتارة يراد به ملائكته وهو قليل. فإذا قال قائل كيف صح أن يضاف إليه وهو لملائكته، قلنا لأن ملائكته تفعل بأمره، تفعل بأمره، فهم عباده يفعلون ما يؤمرون، وما كان يفعل بأمره بأمر الآمر صح أن ينسب إليه قوله. وقد مر علينا هذا كثيرا، قال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لا شك أن المراد مر من يبنيه، ما يريد أن هامان هو يروح يباشر يجيب المساحي والمعاول والزنابيل ويبني، ما أراد هذا. وقوله نأمر من يقول ذلك هذا أو وبالياء أن يقول الملك الموكل بالعذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم، ويقول يقول المؤلف أن المراد الملك الموكل بالعذاب. تأويل الآية بالملك هنا أهون من تأويله في قوله ونقول، وذلك لأنه لأن ويقول فيها ضمير مستتر للمتكلم ولا للغائب، ها؟ للغائب، هذا الغائب يجوز أن يكون الله ويجوز أن يكون غير الله، ولكننا نقول يمنع أن يكون المراد أن يكون القائل الملك القراءة الأخرى. وش القراءة الأخرى؟ ونقول، فإنها تدل على أن القائل هو الله عز وجل، فلو فسرنا يقول بأنه الملك لخالفنا القراءة الثانية وهي ونقول، لأن نقول يتعين أن يكون القائل هو الله. ولا شك أن الآيتين يفسر بعضهما بعضا، أو القراءتين أن القراءتين يفسر بعضهما بعضا، القراءة الثانية قد تكون تفسيرا للأولى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. القراءة الثانية فتثبتوا. إذا ما معنى تبينوا؟ تثبتوا، مفهوم؟ فقول المؤلف نأمر من يقول أو يقول الملك، كلاهما تحريف، كلاهما تحريف. الحامل عليه صرف هدينا تحية المسجد على وضوء. أقول الحامل عليه هو الاعتقاد، ولهذا أنا أكرر عليكم دائما.
4: العاملين الذين صبروا. ويجوز وجه ثالث، وهو أن يكون منصوبا على المدح، يعني أمدحوا الذين صبروا. فعلى وجه الوجه الأول هم الذين صبروا، وعلى الوجه الثالث يكون نعتا مقطوعا، وعلى أنه صفة للعاملين يكون نعتا موصولا. قال الذين صبروا أي على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين. الذين صبروا على أمرين، على كلام المؤلف على أذى المشركين وعلى الهجرة لإظهار الدين، لأن في كليهما مشقة على النفوس. لا أذى المشركين المتنوع بالقول والفعل، وكما يقول حرب الأعصاب والمضايقات النفسية، ولا الهجرة من بلادهم التي سكنوها وأقاموا فيها إلى بلاد أخرى يكونون فيها غرفة. كل هذا لا شك أنه مشق على النفوس، وإنما خص المؤلف الصبر بهذين الأمرين لتعيين السياق لهما، إذ أن السياق كما ترون كله في مسألة الهجرة هو ما أشبه. ولكن لو قيل بالعموم الذين صبروا على كل ما أمروا بالصبر عليه، ونجعله منقسما إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. لو قلنا بالعموم لكان أولى، لأن القول بالعموم يدخل فيها الصبر على الأذى والهجرة بخلاف القول بالخصوص. وعلى هذا فنقول الذين صبروا على الأقسام، الأقسام كلها. الصبر على الطاعة مجاهدة النفس على فعلها وإتمامها وإتقانها، والصبر عن المعصية حبس النفس عن فعلها، والصبر على الأقدار حبس النفس عن التسخط. عن التسخط على القدر. وقد سبق لنا أن مقامات المصاب بأذى أربعة. قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم متعلقة بيتوكلون، وقدمت لإفادة الحصر، والتوكل معناها الاعتماد. وعرفه بعضهم بقوله صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. وقول على ربهم أي لا على غيره يتوكلون. واعلم أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توكل عبادة مقرون بالخشية والمحبة والتعظيم، وتفويض الأمر تفويضا كاملا إلى المعتمد عليه، وهذا النوع لا يجوز إلا لله عز وجل. هذا النوع لا يجوز إلا لله الذي هو توكل العبادة. ثاني توكل اعتماد بلا عبادة، بمعنى أن الإنسان يعتمد على غيره لكن لا اعتمادا يشعر بأنه متذلل وخاش له وراغب إليه ونحو ذلك. وهذا النوع أو هذا القسم إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه، إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أصغر، وإن كان على ما لا يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أكبر. كيف ذلك؟ إذا كان على ميت أو غائب لا يمكنك أن تعتمد عليه فإنه شرك أكبر، لأنه ليس لذلك معنى إلا أن تعتقد أن هذا المعتمد عليه متصرف من الكون بغير مباشرة. وهذا كما يحصل لكثير من المشركين الذين يعتمدون على الأموات والأولياء وإن كانوا بعيدين وما أشبه ذلك. أما إذا كان يعتمد عليه وهو يمكن أن يكون سبباً لجلب المنفعة أو دفع المضرة، لكنه معتمد عليه على أنه من فوقه وهو من تحته، فإن هذا نوع من الشرك الأصغر، مثل اعتماد كثير من الناس الآن على رواتب الدولة وما أشبه ذلك. كونك تعتمد على هذا على أنها هي مصدر رزقك فإن هذا نوع من الشرك الأصغر، لأنها هي ليست إلا مجرد سبب. ولهذا من كان على هذه الحال تجده يراعي المتوكل عليه ويخاف، وربما يترك ما أوجب الله عليه مراعاة له ومداهنة، أو يفعل ما حرم الله عليه كذلك. أما القسم الثالث فهو الاعتماد على الغير لا على سبيل الخشية والخوف والرغبة إليه، ولا على شعور أنه فوقك وأعلى منك، لكن على شعور أنك أنت الذي فوقه وأنت الذي تدبره فتعزل وتنصب، وهذا جائز ولا حرج فيه، وقد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبعث السعاة توكيلا لهم على ما يريد، هذا لا بأس به. وهذا ما يحصل بأي شيء بطريق الوكالة، عندما أوكل إنسان يشتري لي شيئا أو يبيع لي شيئا أو ما أشبه ذلك، أنا معتمد عليه الآن في هذا الأمر، لكن هل هو اعتماد على أني أشعر أنني أنا المحتاج إليه وأنه فوقي ولا لا؟ لا، بل على العكس، أعتقد أنني أنا الذي فوقه لا سيما إذا كان بعوض، وأن الأمر إلي في شأنه، إن شئت عزلت وإن شئت نصبت، وهذا لا بأس به. وقد أجمع العلماء على جواز التوكيل بالبيع والشراء وغيره مما تدخل فيه الوكالة. وهنا المراد بالآية الكريمة وعلى ربهم يتوكلون، أي الأقسام؟ القسم الأول وكذلك الثاني، كذلك الثاني بنوعين، فإنهم لا يعتمدون على أحد سوى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. واعلم أن التوكل أحد شقي الدين، فإن الدين مكون من أمرين: عبادة واستعانة. لا تبعد يا أخي، خليك مع الصف. عبادة واستعانة، إلا كانك ما تقدر تكون وحدك. أما سمعت عبادة واستعانة كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وهذا كثير في القرآن، لأن العبادة لا تقوم إلا بفعل من العبد وبمعونة من الله سبحانه وتعالى. ويجب على المرء عندما يتعبد لله أن يكون معتمدا على ربه، لأن الله لو وكله إلى نفسه لوكله إلى ضعف وعجز وعورة، ولا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، قال فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وهذه الجملة من المؤلف لا تناسب التوكل، لأن الذي يناسب التوكل فيكون حسبهم، كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما الرزق من حيث لا يشعر فيناسبه التقوى، بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفرق بين الأمرين. لكن المؤلف رحمه الله أتى بهذه الجملة توطئة لما بعدها، وهي قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وإلا فبالنظر إلى الآية المفسرة لا يناسبها هذا القول. نعم. نعم. إيه توكلتم في طلب الرزق، لكن التوكل المطلق يقال يكون الله حسبه، يقال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب عندنا في هذا هل الله سبحانه وتعالى يكون وكيلا وموكلا؟ نعم يكون وكيلا وموكلا. أما وكيلا فكثير في القرآن، وكفى بالله وكيلا ومثلها حسيبا. وأما موكلا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وليس التوكيل من الله لهؤلاء كتوكيلي أنا لفلان وفلان مثلا، لأن توكيلي لفلان وفلان إما لعجزي أو تقصيري أو ما أشبه ذلك، لكن توكيل الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء هم القائمين بها، لا أنه سبحانه وتعالى عاجز. طيب نعم. ما فيها شيء، لأن وكل الله يعني جعله حفيظا، والله سبحانه وتعالى حفيظا على كل شيء، وليس معناه إني أنا الله، ما أحدث ما في شيء، بمعنى وكل الله يجعله وكيلا أي حفيظا. إيه يعني معناه إني سأقوم بالأمانة، لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء وهو عالم بكل شيء. وكل لا ما يرجن هذا. لا لا لا لا لا حتى أنا لا أقول وكل فلان بما أنا أقدم له طعام يأكله أبدا. أن يجعل على بالهم بمعنى أن يجعل الله سبحانه وتعالى حارسا لك هذا، وأني سأقوم بعلى وجه الأكمل. ثم قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها. كأي يقول المؤلف كم، فعلى هذا تكون استفهامية ولا خبرية؟
2: خبرية.
4: يعني وكم من دابة، وكأي من دابة أي كثير من الدواب، كثير من الدواب من دابة. والدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض، سواء مشى على بطنه أو على رجلين أو على أربع، كلها تسمى دابة. أما في العرف فهي لذوات الأربع فقط، فلا تشمل ما يمشي على بطنه، ولا ما يمشي على رجلين اثنتين، ولا على ما يمشي على 77. ها؟ لذوات الأربع فقط، طيب، وفيها أيضا عرف أخص من هذا، أن الدابة الحمار فقط، الدابة الحمار فقط تقول مثلا راح منا على دابة، ما كل من كلمته بهذا الكلام ذهب إلى أنه الحمار، لكن الكلام على المعنى اللغوي. أما الأعراف فإنها تتبع أصحابها. المعنى اللغوي في اللغة الدابة كل ما دب على الأرض، كثير من دابة لا تحمل رزقها لضعفهم عندكم ولا ضعفها، صحيح؟ ما يقول 77 عندنا، لا عندنا دابة سمى من 77 رجل بس، وشلون يا الناس مبالغة يعني دي. لا الإنسان يمكن نوع آخر ثابت مثل الدودة مثل السرو تمشي لها أرجل كثيرة سبحان الله. الناس يسمونهم 77 رجل، لكن هذا الأخ إبراهيم يمكن الأخ عبد الرحمن تشهد معه إنها دون 60، هي ربما أنها على سبيل المبالغة إذا كان هذا هي المراد. نعم، كأي مبتدع. ومن دابة تمييز لها ولا تحمل رزقها، قيل إنها هي الخبر، وقيل الله يرزقها وإياكم هو الخبر، وجملة لا تحمل رزقها صفة لدابة، وهذا أقرب لأن الكلام لا يتم إلا بقوله الله يرزقها وإياكم. ها؟ لا لا ما تدب ما تدب إلا دببتها. هذه تدخل بارك الله فيك في الفلك، في الفلك، وجعل لكم من الفلك والأنعام، لأنها مثل السفينة اللي كانت تمشي على البحر، هي فلك. إن هي اللي تدب، هذه ما هي تدب، هي بنفسها. لا لا، هي التي تدب، يعني هي نفسها تفعل هذا الشيء. السيارة ما هي بتفعل. وقوله لا تحمل رزقها قال لضعفها، فما معنى لا تحمله؟ أي ما تقواه يعني، ولا لا تستطيع أن تتكسب للرزق؟ الجواب الأخير، الجواب الأخير، يعني ما تستطيع أن تكتسب وتحمل الرزق حيث تقوم بكفاية نفسها. وهذا شيء كثير. أول ما يرد علينا نحن في حال الصغر والطفولة، هل نحن نحمل أرزاقنا؟ أبدا، لولا أن الله قيض لنا الأم وقيض لنا هذين الثديين ما حملنا أرزاقنا، وهذا شيء معروف. كذلك أيضا يوجد دواب تأتيها عاهات وأمراض ما تستطيع أن تطلب الرزق، فيهيئ الله لها رزقا، يهيئ الله لها رزقا بحيث يأتيها وهي في مكانها. وكم قص علينا من قصص كثيرة في هذا الباب. يقول مثلا هذه الدابة نفسها جاء أمراض، كسرت رجلها، كسر جناحها، عميت وما أشبه ذلك، فيجدون الأشياء تأتي إليها بإذن الله وتأكلها. نعم، وش لا لضعف فيها مو معنى، هذا تعليل، هذا التعليل يعني معناه أنها ما تحمل لأنها ضعيفة، إما ضعيفة في الإرادة أو ضعيفة في البدن أو غير ذلك. إيه قلنا ليس معناها لا تحمل ما تقوى تشيل، ما تقوى تحمله، المعنى لا تستطيع أن تكتسب، لا تستطيع أن تكتسب. وهذا كذلك أيضا يوجد أشياء صغيرة ما تستطيع أن
0: تذهب بعيدا ثم يقيد الله لها طعاما يسقط حولها وتأتي إليه. وهذه الدواب أيضا منها ما يستطيع بنفسه أن يدخر الرزق، ومنها ما لا يدخر الرزق، ومنها ما له أعوان، ومنه ما ليس له أعوان. المهم أن تفكر في مخلوقات الله في هذا الأمر يجد العجب العجاب. وقد قصصنا عليكم القصة التي قال ذكرها ابن القيم بأن رجلا وضع طعاما لذرة، فلما أحست به عجزت عن تحمله، فذهبت إلى صاحباتها ودعتها فجاءوا. فلما جاءوا وصاروا حول المكان رفع الطعام، جاءت تطلبه في المكان يطلبون كلهم ما وجدوه، رجع وبقيت هي تفتش حول المكان، فوضعه لها ثانية، فلما تيقنته ذهبت ودعته، فلما أقبلوا رفعه. ثم إنه أيضا بدأت تطلب ورجعوا، في المرة الثالثة وضعوا في المرة الثالثة وذهبت دعتهم، فلما رفعه ولم يجدوه يقول إنهم قتلوا هذه الذرة، قتلوا. يقول فذكرتها لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن الكذب لا يحبه أحد. نعم، حتى النمل لما كذبت عليهم هذه وهجتهم جابتهم من بيوتهم سبسعتهم قتلوه. هنا أدي عليه. طيب، الشاهد أن الإنسان يرى العجب العجاب في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذه الضعيفة لما تحمل رزقها يقوم الله عز وجل برزقه، لأن الله تعالى قال في كتابه عن نفسه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، من دابة نكرة في سياق النفي المؤكد عمومه بمن الزائدة، أي دابة في الأرض فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مع ذلك أيضا رزقها، وليست الدواب كلها ترتزق من شيء واحد، أليس كذلك؟ بعضها يناسبه هذا وبعض ما يناسبه، وأيا كان فإن الله سبحانه وتعالى يقدر له الرزق المناسب له. ومع ذلك يعلم جل وعلا مستقرها ومستودعها، يعني ما محل استقرارها ومحل استدعائها، يعني ما تؤول إليه في يوم القيامة هذا المستقر. والمستودع الدنيا والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة، لأن هذا شيء يكون الإنسان فيه من مزية الوديعة، يبقى زمانا ثم ينتقل. نعم
5: المفسرين يقول يعني من دابة
0: يعني لا تدخل. هذا من جملة نفي الحمل، من جملة نفي الحمل. وبعضها يدخر كما هو معروف. نعم.
5: هنا.
0: نعم. لأن الله يقول في القرآن: وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء وأجله وحالاته أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ إذا الله خلقه فهو عالم به جل وعلا في كل أحواله، ومقدر مقدر كل أحواله مقدر الله العظيم.
5: لا أبدا،
0: كل شيء عنده مقدار، لكن النصوص تكاثرت في الآدمي لأنه هو محل الخطاب والتكليف. يستعد ما من شيء، ما دام من القطرة من المطر مكتوبة مقدرة وهي ذات إرادة. ثم إنه ما من دابة في الأرض
4: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء. هذا يدل عليه ما فرقنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون أيضا، هذه ستبعث يوم القيامة. كل شيء له حياة لا بد أن يبعث يوم القيامة. الله عظيم، ما يتصور الإنسان ولي. هذا قال الله عز وجل ولا يحيطن به علما.
1: حلال
4: حيوانات حيوانات أنا أخشى على هذا الرجل اللي يقول هالكلام، أخشى عليه
1: من نصيب
4: راعي. صحيح، حتى المال الجماد من نصيب، مهم من رزقك
1: يكون نصيب، يعني إذا
4: مو برزق لك هو. طيب أليس رزقك مكتوبا؟ مكتوبا بإيش؟ مكتوبا بقاؤه وكيفيته واستمراره كل شيء. وش نوعه؟ هل أنت من اللي يرزق بالإبل أو يرزق بالغنم أو يرزق بالدراهم أو يرزق بالاكتساب والاحتطاب والاحتشاج وما أشبه ذلك؟
1: الإنسان يقول إن مثل الغنم هذه ما لها أجل، يعني
4: مثل قهرهم يا أخي. عندك الآية الآيات، وهل اللي يخلقها منهم هو الله؟ الحين يخلق الشيء وقدره ثناء ووجودا ونقول هذا ما علم؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أن تستعظم هذا ويبهرك الأمر، لكن هو على الله يسير. قدرة الله ما له منتهى أبدا ولا له حد. المهم كل شيء مكتوب، حتى أنه دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض، رحمه الله، يئن يئن من المرض، فقال له يا أبا عبد الله كيف تئن وقد قال طاووس إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض؟ فلما قال ذلك كف رضي الله عنه، صار يتحمل ولا يئن في المرض، مع أن الأنين أحيانا يكون شيئا طبيعيا. هذا دليل على أن كل شيء يكتب. إيه يخفف مثل شكوى الإنسان إلى أخيه وإلى صديقه ما نزل به، يكون يخفف عليه بعض الألم. الشاهد هذه يجب علينا يا أخوانا أن نعتقد أن الله تعالى عالم بكل شيء، وأنه مقدر لكل شيء، وأن أجال كل شيء مكتوب، كل حركاتها مكتوبة وسكناتها مكتوبة، لأنها لا يحدث شيء في الأرض ولا في السماء إلا بعلم الله وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. في هذه محل نزاع بين السلف، والظاهر أنه يعم، الظاهر أنه يعم، وهي محل خلاف بين السلف، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة، ولكن الذي يظهر أنه عام، ملك الموت مضاف إلى الموت، موت كل حيوان. هنا لا، لأنه لغة تشمل، لكن لما قال الله يرزقها وإياكم علم أنه أراد ما سوى بني آدم. أما وما من دابة في الأرض الله يرزقها، هذا عام لبني آدم وغيره. قال الله يرزقها وإياكم، أتى بالجملة الاسمية، الله يرزقها وإياكم، والرزق بمعنى العطاء، العطاء بلا عوض، هذا هو الرزق، العطاء بلا عوض يسمى رزقا. الله يرزقها وإياكم، قوله الله يرزقها أي هذه الدابة، وإياكم هذا معطوف على إيش؟ على هاء في قوله يرزقه. والفصل هنا واجب ولا جائز؟ الفصل الفصل جائز، فصل ضمير. الآن الضمير هنا منفصل، نعم،
2: فصل ضمير
4: إيه،
0: الفصل هنا واجب، لأنه كلما أتى الضمير بعد العطف فهو واجب الانفصال، إذ أن الضمير المتصل هنا ما يمكن يتأتى. لو قلت الله يرزقها وكم ما صح، فإذا أتى الضمير بعد العطف أو بعد إلا فقد علم أنه لا بد أن يكون منفصلا. الله يرزقها وإياكم، قال وهو السميع العليم، وإياكم أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة، لأن الكلام كما قال المؤلف كما عرفتم كله مسوق للهجرة ومغادرة البلد. فالله تعالى كما رزق هذه الدواب العظيمة التي لا يحصيها جنسا فضلا عن النوع وفضلا عن الأفراد إن الله عز وجل، فأنتم كذلك إذا هاجرتم لا يضيع رزقكم، بل رزقكم على الله عز وجل. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقد حصل هذا، فأسرى بدر الذين أسلموا ماذا حصل لهم؟ حصل لهم من الفيء والغنائم أكثر مما أخذ منهم. طيب، وقوله وهو السميع لأقوالكم العليم بضمائركم، السميع نعم لأقوالكم، وهو سميع سبحانه وتعالى لكل شيء، يسمع كل صوت وإن خفي، كما قال الله تعالى يعلم السر وأخفى، فهو يعلم كل ما يكون من صوت خفي سواء كان قولا أم غير قول. لكن المؤلف خص القول لأنه محط التكليف والإثم أو الأجر. والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وله معنيان، أحدهما إدراك المسموع، والثاني إجابة الدعاء، إجابة الدعاء. أما إدراك المسموع فله أمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، وأما إجابة الدعاء فمثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. سميع بمعنى يسمع صوت الداعي أو يجيب دعاءه، أي نعم، لأن هذا هو المقصود، الإجابة دون سماع، دون مجرد سماع الصوت، إن ربي لسميع الدعاء. واعلم أن السمع الذي هو بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يراد به بيان إدراك سمع الله سبحانه وتعالى لكل مسموع، وقسم آخر يراد به مع ذلك النصر والتأييد، وقسم ثالث يراد به مع ذلك التهديد والوعيد، وهذا على حسب السياق، هذا على حسب السياق. كغيره من صفات الله، كثير من صفات الله سبحانه وتعالى تكون مرادا بها هذه الأمور الثلاثة، كثير من الصفات. ففي قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، شو المقصود هنا؟ التهديد. وكذلك قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد تعلمون بها غير الحق، هذا يراد به التهديد. وفي مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يراد به النصر والتأييد، مو مجرد أنه يسمع فقط، لا، يراد به النصر والتأييد. وفي مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل مسموع، لأن السياق لا يقتضي نصا ولا تأديدا، فيكون مقصود به بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى أو طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، والله تعالى فوق عرشه عال على خلقه ومع ذلك يسمع حديثها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع مجادلتها ومحاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. وفي هذه الآية فائدة مهمة بالنسبة للذين يتكلمون على أسماء الله وصفاته، وهو أنه من المعروف عند أهل السنة أن الاسم يتضمن ثلاثة أشياء إذا كان وصفا من متعدي، إذا كان مشتقا من وصف متعدي فإنه يتضمن ثلاثة أشياء، وهي الاسم والصفة والحكم اللي هو الأثر. فهنا والله يسمع لماذا؟ إن الله سميع بصير، يسمع لأنه سميع بصير. فدل هذا على أن سميع تتضمن ثبوت مقتضاها، وهو أنه يسمع، وهو أنه يسمع. ومعلوم أنه لا سمع، وأنه لا سمع إلا بسمع، خلافا لمن قال إنه يسمع بذاته كما قاله ابن حزم وجماعة، لا بصفة هي السمع، قالوا يسمع بذاته ولا نثبته صفة هي السمع. وهذا كلام في الحقيقة هراء. والله يقول: وربك الغفور ذو الرحمة، فأثبت الصفة ذو الرحمة، وقال: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وقال: وهو الغفور الرحيم. فدل هذا على أن الرحيم مشتق منين؟ من الرحمة، لأنه قال الغفور ذو الرحمة، يوازيه تماما الغفور الرحيم. فهمتم يا جماعة؟ وهذا مقرر عند أهل السنة، معلوم الحمد لله أن الأسماء التي اشتقت أو التي تتضمن وصفا متعديا أنها تدل على ثلاثة أمور. طيب، قوله هو السميع، انتهينا من تقسيم السمع أنه بمعنى الإجابة وبمعنى إدراك المسموع، وأن الثاني يتنوع، قولوا يا جماعة، إلى ثلاثة أنواع: سمع يراد به التهديد، وسمع يراد به التأييد، وسمع يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل مسموع. وقولها العليم، قال: العليم بضمائركم. وعلى رأي المؤلف يكون الآية هذه تدل على الأقوال وما في الضمائر فقط، مع أن هناك أفعالا لا تتعلق بالسمع. فإذا قلنا العليم بالضمائر بقي عندنا قسم من أفعال الناس، وهي الحركات، الأفعال، أفعال الجوارح، تكون الآية ما فيها دليل عليها. ولهذا الصواب أن يقال: العليم بجميع أحوالكم، العليم بجميع أحوالكم. والله تعالى عليم ليس بما في الضمائر فقط، بل بما في الضمائر وبما يفعل وبما يسمع، لأن العلم من أشمل ما يكون من صفات الله، كما قال الله تعالى: رب لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو من أعم الصفات شمولا. وقولها العليم، ما هو العلم؟ يقول العلماء: إن العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. شوف التعريف: إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما حقيقة أن مطابقا إذا ترك إذا قلنا على ما المعلوم على ما هو عليه ما حاجة إلى مطابق، ما حاجة إلى مطابق. أما إذا قلنا إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا فهذا صحيح. المهم إنه لا بد أن يكون الإدراك جازما، فخرج به إيش؟ الشك والظن.

0: أو تعلق الإدراك بالأمور على خمسة أنواع: علم، وجهل بسيط، وجهل مركب، وشك، وظن، ووهم. ستة أشياء. ستة أشياء.
1: جهل بسيط أطلع منه.
0: وراء؟
1: إدراك الإنسان الأمور على
0: أنا ما هي عليه. إدراك جازم مطابق. الحين نشوف التفصيل الآن. العلم انك تدرك الشيء على ما هو عليه جازما به، هذا واضح، كان ادرك بان هذا الذي امامه مسدد، تمام. طيب الجهل البسيط، الجهل البسيط ان يقال لي ما هذا الذي امامك، اقول لا ادري، هذا جهل بسيط. نعم. الجهل المركب ان يقول لي قائل ما هذا الذي أمامك؟ فأقول هذه ألعوبة رضعان، ألعوبة أطفال، صح؟ ها؟ هذا وش جهل مركب ولا لا؟ مركب، مركب من جهلي بحقيقة الحال ومن جهلي بحالي، ظننت أني عالم وأنا جاهل. طيب الشك أن يقال لي ما هذه؟ فأقول إما مسجل أو راديو، هذا شك، لأن يعني أحد الاحتمالين صحيح فيكون هذا شك. طيب كونه شكا مع التساوي هذا شك، إذا رجحت أنه مسجل فهو ظن، والمرجوح اللي هو راديو وهم. هذا تعلق العلوم، هذا تعلق العلم في الأشياء. كل هذه الأمور منتفية عن الله عز وجل، ما عدا ما عدا، فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. فإن قال قائل هذا الجزم منكم بأنه لا يقع أو لا يكون على الله من هذه الأمور الستة إلا العلم، يرده قوله تعالى في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه يتردد في بعض أفعاله. فالجواب أن التردد قسمان: تردد لتوقف المتردد في الأمر هل يكون خيرا أو لا، وهذا بالنسبة إلى الله ممتنع، لا يمكن هذا أبدا، إن الله تعالى يعلم. وتردد باعتبار النظر للغير، يعني ترددا لأمر يتعلق بغيره، مثل هذا الحال، فإن تردد الله عز وجل لا لخفاء الأمر عليه، ولكن لأنه يكره أن يسوء عبده المؤمن، فيتردد لا لشك في الأمر واستظهار للواقع، ولكن لأجل هذه المسألة لعمل يتعلق بغيره، فهذا لا يعتبر نقصا بل هو كمال، يدل على رحمة الله عز وجل. وبهذا يزول الإشكال. وكذلك أيضا قوله العليم من الأسماء من الأسماء المتعدية، أولاً فتكون متضمنة لثبوت الاسم والصفة والحكم. ولئن لا مقسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض، يقول مالك في لئن إن اللام لام قسم، يعني موضح للقسم، وقد اجتمع هنا قسم وشرط. وين الشرط؟ ها؟ إن سألتهم. وقوله لا يقولن، هذا جواب القسم، لا يقولن الله. والموجود الآن جواب القسم ولا جواب الشرط؟
1: جواب القسم.
0: لأن القاعدة أنه إذا اجتمع يحسين

إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب متأخر. قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فعندنا لئن اللام قسم وإن شرطية فكان الجواب الجواب لإيش؟ للقسم. وقوله ولئن سألتهم فيها ضميرا التاء والها. التاء لمن يعني؟ التاء لمن؟ المخاطب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو لكل مخاطب؟ للمخاطبين هل الغائب ما تقول المخاطبين يعني المسؤولين كالأحسن الناس هذا ولا تعيسى إن شاء الله يمكن أبطع لا لا كذي أبطع على الدرس بيدرس لا ما رفع ما رفع. طيب الضمير في قول أتى في قول ولا أن سألتم تقدم لنا أمثالها كثيرا وقلنا أنه يجوز أن تكون إنما مثل هذه الأمور لمن ذكر نقص بها النص. وقول المقدرين فيها الخلود لأن كلمة خالدين الخلود كما تعلمون مستمر مستمر نعم عندك طيب. فإذا كان مستمرا فإنه لا يكون مع الدخول لكن تكون حالا كما يقولون حال مقدرة حال مقدرة. وفي الحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نقولها نقول هذه الغرف هي أيضا دائمة أيضا دائما ما تتغير فهم خالدون في هذه الغرف فتكون تكون الغرف والخلود فيها مستمرا مستمرا ولا حاجة إلى أن نقول حال مقدرة لأن الخلود يأتي شيئا فشيئا. ها الحال المقدرة معناها التي ما تأتي دفعة واحدة يعني مثلا الآن إذا قلت جاء الرجل قائما هو حال مجيئه قائما لكن هنا هذه التي وعد الله بها المؤمنين هل إن هذا الخلود حصل حين الوعد ولا مقدر؟ ها اسألوا هل الخلود حصل حال الوعد لنبوئ أنهم هذه فعل مستقبل مو المستقبل ها؟ طيب هل هذا حاصل حال الوعد؟ إيه في الدنيا إيه؟ يعني هذا الوعد في الدنيا غير حاصل فيكون الخلود مقدرا لأن التبوء عندما ينزل الإنسان أول ما ينزل يبقى خالدا إلى الأبد. قال خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعمة نعمة أجر العاملين هذا الأجر. قدم المؤلف هذا الأجر ليبين المخصوص في المدح نعمة أجر العاملين هذا الأجر. قدم المؤلف هذا الأجر ليبين المخصوص في المدح. حطوا بالكم لأن نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص إلى فاعل ومخصوص. هنا الفاعل موجود أين هو؟ أجر المخصوص بالثناء والمدح محذوف ولهذا يقول قدر المؤلف هذا الأجر

0: كما تقول نعم الرجل منه زيد، هذا هو المخصوص. نعم أجر العاملين، وش هو نعم أجر العاملين؟ هذا الأجر والجزاء، هذا الأجر والجزاء. عليه نقول نعم فعل ماضي جامد ولا جاري؟ جامد. وشلون جامد؟ لا يتصرف، ما يتصرف. وقول أجر فاعل، وأجر مضاف العاملين مضاف إليه. هذه الجملة تحتاج إلى ذكر، إلى مخصوص التقدير، هذا الأجر. وهذا الأجر مبتدأ، هذا الأجر نعرفه على أنه مبتدأ. وجملة نعم أجر خبر مقدم، خبر مقدم. نعم. قال وهذا من ثناء الله على هذا الأجر، نعم أجر العاملين. وسمى الله تعالى الثواب أجرا من باب إظهار كرمه على عباده، كأنهم أجرا، فيكون هذا الثواب واجبا وجوب الأجرة للأجير. وكما تعلمون أن الله سمى الإنفاق في سبيله سماه إقراضا، فقال من ذا الذي يقرض الله، كأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق بمنزلة الشيء اللازم رده، كما يلزم رد القرض. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وإلا فهو المتفضل أولا وآخرا، هو المتفضل بالعمل وهو المتفضل بالجزاء، ولكن لنهاية كرمه وغاية جوده جعل عمل الإنسان كأنه عمل من نفسه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين المجازين بالإحسان. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم والله لا بد أن يكون في السياق ما يقول، ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب. ها؟ عجيب. إيه يا أخي، إنك ما حضرت. إيه. ها؟ وصلنا إلى ذوق ما كنت تعملون. يا عباد الذين آمنوا. طيب آخر فائدة كتبت وش؟ لا هذا بالتفصيل.
1: إن
0: جزء من جزء العمل. هذا آخر ما كتبنا. أنا هل حنا تكلمنا على قلب ذوق وما كنت تعملون؟ وش قلنا فيه؟ فائدة.
1: قلنا فيه جواز التعبير بالسبع.
0: إيه. بس.
1: قلنا إن هذا الإكراه والجذب.
0: إيه. بس. طيب. إثبات العدل أخذناها. طيب فيها أيضا فائدة. قوله ذوقوا ما كنتم تعملون، يستفاد منها أيضا أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي، أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي. الجسم ما يذوقون من أنواع العذاب، والنفسي هو هذا التوبيخ الذي يوجه إليهم، ذوقوا ما كنتم تعملون. فما أدري كيف يتصور الإنسان حسرتهم حين يقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون، وهل وماذا أدري ماذا يكون تصور الإنسان في مقت هؤلاء لأنفسهم، لأنهم سيبغضون أنفسهم أشد البغض ويقول هذا هو عملنا. إذن لا بد أن يتأثروا تأثرا نفسيا لا نظير له. ففي هذا ناهي الفائدة على أن أهل النار يعذبون عذابا جسميا وعذابا نفسيا بالتقريع والتوبيخ.
1: ها؟ وقالوا يا حسرتنا على ما
0: فعلنا. إيه. هنا. ثم قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يستفاد من هذه الآية أن المؤمن عبد لله بقوله يا عبادي الذين آمنوا، والمراد العبودية الخاصة. ويستفاد منه ومنها ومن فوائدها أيضا شرف الإيمان، حيث جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عبادا له، وإضافتهم إلى الله بالعبودية تشريف لهم بلا شك. ومن فوائدها أن المهاجر سيجد سعة في أرض الله لقوله إن أرضي واسعة، ويشهد لهذا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن فوائدها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق عليهم فيها، فعوضهم الله إيش؟ بلادا لا يجدون فيها الضيق، فليجدونها ذات سعة. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن فوائدها إنعام الله تعالى على عباده في الترغيب بفعل الواجبات بقوله إن أرضي واسعة، فإن هذا فيه من ترغيبهم والحث على القيام بالواجب ما هو ظاهر. ومنه قوله تعالى ومن فوائدها توجيه الأمر للإنسان ما هو متصف به، نين يا عبادي ثم قال فإيايا فاعبدون. وينبني على هذا فائدة، وهي أن هذا الأمر الموجه لمن يتصف به يراد به أمران، هما أي الاستمرار فيه وتكميله، نعم أو تحقيقه. لأنك إذا قلت يا قائم قم ما لها معنى إلا إذا كان الغرض استمر على القيام وحقق هذا القيام، نعم. كما لو قلت يا رجل كن رجلا، ويقول أنا رجل، لكن أقول أثبت على هذا وحقق الرجولية وأكملها. ومن فوائدها وجوب الإخلاص لله عز وجل بقوله فإياي فاعبدون. ومن فوائدها أن دار الإسلام تضاف إلى الله عز وجل لأنها مكان عبادته، إن أرضي واسعة. وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين، لأن كل الأراضي لله، لكن إضافة تشريف. وأخص من ذلك أن يضاف المكان نفسه المعين إلى الله، مثل المساجد بيوت الله، نعم. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ما قلنا طيب الله ما قلنا الحث على الهجرة في أول فائدة. طيب إذن استفاد من هذه الآية وجوب الهجرة، من فوائدها وجوب الهجرة، ومن فوائدها أن الهجرة من عبادة الله بقوله إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إيجاب الهجرة هو القيام بعبادة الله، فعليه نقول إذا تمكن الإنسان من عبادة الله فتجب عليه الهجرة ولا لا؟ ها؟ ما تجب، لكن الأفضل أن يهاجر من بلاد الكفر، لأن قوله فإياي فاعبدون إشارة إلى السبب في إجابة. اقرب يا ولد، اقرب شوي، لأن الحكم من وجوب الهجرة هو تحقيق عبادة الله عز وجل. نعم، كل ما يجب على الإنسان من شعائر وغير شعائر. لا، مو بلازم أنه يقول هكذا، مو بلازم أنه لازم يسب مثل آلهتهم أو يسب مهما عليه، لأن هذه مهما كان لابد أن يخرجوا، لابد أن يخرجوا. المراد أن يقيم عبادته هو مثل صلاة جماعة جمعة وما أشبه ذلك، ها؟ وكذلك يأمر بالمعروف أو يدعو الله، لكن بدون أن يسبهم، لأن إذا سبهم يخرجون. على كل حال، نعم. لا، هو لا يريد أن هو الكلام على هل إنه يجب أن يهاجر أو يجب أن يسبهم، ما يجب. نعم، أي أي لا، هو أصل الكافر يقر على دينه، كافر يقر على دين. لا، إذا كان الإنسان ما يستطيع فماذا يصنع؟ ما يخالف، هو الآن يستطيع أن يقيم عبادته. هم ذكروا أدلة الله على هذا، ذكروا أدلة الله على هذا. إيه، أنا هو كافر بالطاغوت ومؤمن بالله. الله تحتاج إلى تأمل. المهم، إذا لم يستطع العبادة وجب عليه الهجرة. نعم،
1: في فرق بين ما قال إبراهيم، اللي سافر من بلد الإسلام إلى بلد آخر ليقيم مكة، أو اللي ناشد
0: فيها، هو اللي يذهب إليهم ويسكن معهم، هذا أعظم من الإنسان الناشئ فيه، لأن الناشئ هذا بلده، لكن هذا والعياذ بالله هو الذي أقدم على بلد الكفر. الثاني هذا أصلا لا يجوز الإقدام إلى بلد الكفر ليقيم فيه.
1: لكن أجل يحمل قول الشيخ على
0: اللي يقصد، والله أنا ما شفت كلامه في هذا.
1: أنا سمعت كلام لابن حميد،
0: إيه؟
1: في هذا يقول إذا سافر بلد
0: آخر، إيه؟
1: ما يجوز إلا أن يظهر المعارف
0: من دينهم. إيه، ثم
1: يعني إذا سافر، يقول
0: يعني معناه إنه إذا سافر هو الذي يجب أن يدعو إلى الإسلام ويندد
1: بدون حاجة، ما يجوز أن يقيم عندهم إلا في حاجة يظهر دينه ويظهر أنه
0: على الأرض. وأما إذا صار في من أصل ناشئ فيهم، وهي نعم، إيه، لكن هذا لأن أصل وجوب الهجرة ما يجب إلا لمن لم يقدر على إظهار دين. والكلام على أنه هل إصلاح غيره أو الدعوة إلى غيره هل هو من دينه الذي يجب أن يكون؟ لا، يتعبدون ولكن يؤذون بها، يؤذون بها ويؤذون عليها.
1: أيه،
0: على كل حال تحتاج إلى إن شاء الله مراجعة. نعم،
1: ترى فتنة يعني،
0: تحتاج إلى مراجعة. نعم، إنما الآن الشيء الذي لا بد منه هو ما أشر الله إليه في هذا، فإياي فاعبدون، وجوب الهجرة لإقامة العبادة، فإذا لم يستطع الإنسان أن يقيم عبادته في المكان وجب عليه أن يهاجر.
1: والسفر،
0: نعم، أما السفر إلى بلاد الكفار فالذي نرى أنه حرام، الذي نرى أنه ما يجوز إلا بشروط. الشرط الأول الحاجة، بحيث يسافر إلى شيء لا يوجد في بلده، مثل دراسات ما توجد في بلده، مرض يحتاج إلى علاج ولا يوجد في بلده وما أشبه ذلك. الشرط الثاني أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات، فإن كان ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فلا يجوز، لأنه حينئذ يلبس عليه دينه ويضل. الشرط الثالث أن يكون عنده من التقوى ما يدفع به الشهوات، فإذا كان ما عنده التقوى وأنه ضعيف في دينه فإنه لا يجوز لما في تلك البلاد من الفتن العظيمة. ولهذا رأينا من الناس الذين ذهبوا إليها من ذهبوا وهم على الإسلام ورجعوا وهم على الكفر، وهذا خطر عظيم. ليس بالأمر الهين أن الإنسان يرتد من دينه إلى إلى إلى إلى الكفر، فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فيجوز. أما مجرد أن يسافر والعياذ بالله لأجل النزهة، أو يسافر لأجل دراسة يجد فيها في بلده ما يقوم عنها ما يقوم مقامها، أو يسافر وهو جاهل، أي إنسان من شياطين أولئك يستطيع أن يلبس عليه دينه، أو يسافر وهو ممن يعرف نفسه باتباع الشهوات وضعف الدين، فإن هذا لا يجوز له أيضا مهما كان. المسألة السفر إلى بلاد الكفر لا أرى أنه جائز إلا بهذه الشروط الثلاثة. نعم يا عصام. إذا لم الدراسات المفيدة في دينه أو دنيا حاجة معلوم، إذا لم توجد في بلاده، إذا كان محتاج إلى مثل أفرض في الطب، الطب المسلمون محتاجون إليه، فإذا ذهب هذا الرجل ليتعلم الطب فهو فرد ينتفع به إذا رجع أمة عظيمة من الناس. المصلحة هنا واضحة. دكتوراه في الشريعة يروح يأخذ في شريعة الإسلام من بلاد الكفر؟ هذا بالحقيقة أولا إنه مو بحاجة، وثانيا إنه تهجين بالغ للمسلمين، تهجين لهم، كأن المسلمين ما عندهم شيء يعرفون به دينهم، لكن الحكومات تمنع يعني توافق على هذا. لا لا هذا حرام، هذا ما في إشكال، لأننا الشرط الذي ذكرناه ما هو موجود هنا، وهو أن لا يوجد في بلاده، والتخصص في الأمور الشرعية والأمور العربية موجود في البلاد، والتخصص أيضا في كثير من العلوم الحديثة موجود في البلاد أيضا.
1: طيب إذا كان عندنا قوة الإمام ولكن ما عنده فعل، الإنسان معرض لها،
0: ما نرى أنه يروح، ما نرى أنه يروح خصوصا في مسألة الدراسة.
1: لا ما أقول يعني
0: حقيقة
1: من
0: الشروط أنه
1: يصير عنده
0: قوة دينية. أي نعم. ولو كان لا عادي إذا وثق من نفسه.
1: بس ما عنده علم يمكن يشبه
0: هذا اللي كنا لا شفت إحنا اشترطنا أمرين، علم وقوة إيمان، مو معناها مو بحدا أن يكفي، وكذلك حاجة أيضا، حتى لو عنده علم وقوة إيمان ولا حاجة ما يروح. طيب لكن ما رأيكم من يذهب إلى الدعوة إلى الله؟ هذا يحتاج إلى علم وإلى قوة إيمان، هو له يحتاج إلى هذا. إذا قال ما له حاجة نقول لا له حاجة، له حاجة وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومعلوم أن الذي ذهب ليدعو إلى الله ليس كالذي ذهب لينتفع من ورائه، لأن الثاني يرى أنه ذليل أمامهم ومحتاج إليه، لكن الداعي يرى أنهم هم المحتاجون إليه، فبينهما فرق. ولهذا يظهر لي والله أعلم أن السبب الذي حرف من حرف من أولئك الذاهبين هو أنه يجلس بين يدي المدرس وهو يرى أنه محتاج إليه وأنه أعلى منه وأنه موجه له، لهذا حصل الانحراف. نعم. نعم نعم هذا مثل من تشبه بقوم فهو منهم، فيقال هذا لأنه ربما بإقامته معهم أن يكتسب من أخلاقهم ولا يستطيع أن يقيم دينه. أنا قلت لك تحتاج إلى بحث، أنا لا بد أن أراجعها وأشوف كيف هذا العلم. ما هو بعرف كل
2: حال.
0: لا ما هو ولا عنده. وعلم الطب أيضا ما في المسلمين مثل ما في بلاد أوروبا. وعلم الجيولوجيا أيضا ما في التخصصات ما في. المهم إحنا إذا قلنا إذا كان محتاجا إلى ذلك يكفي. كون يا أخوان نشدد على الناس في هذا الأمر. وهم معناه أن المسألة نظرية. المسألة نظرية وعملية. لأن معنى ذلك أننا نقول لهؤلاء كل هؤلاء الذين ذهبوا كلهم على معصية الله من ذهبوا إلى أن يرجعوا، ولا يجوز لهم أن ويجب علينا أن نهجرهم ويجب علينا. فنعود إلى الجاهلية الأولى في الحقيقة. يجب أن نعرف أن المسألة نحتاج إلى نوع من المرونة في هذه الأمور. الرجل الذي نعرف أنه ذهب إلى بلد يعني فيها تخصصات مين في بلد المسلمين، ونعرف أن الرجل قوي الإيمان وأن عنده علما، مشكلة لو نحضر هذا الأمر على الناس قالوا أنتم متحجرين ما تريدون منا أن ننتفع بأي شيء من انتفع به الناس، دعونا نذهب ونتعلم ونرجع لكم إن شاء الله. ربما أننا كما هو الآن والحمد لله مشاهد أن الأمور تحسنت بالنسبة للمبغوثين حسب ما سمعنا أنها تحسنت كثيرا، وأنهم كانوا الآن يلتف بعضهم إلى بعض و يحرصون على إظهار دينه، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأنا في الحقيقة لست أرى أننا نضغط على الناس ونقول كل شيء من هذه الأمور يكون حراما، وما دام هذا للحاجة وليس إقامة. والحديث من سكن المشرك من سكن مع المشرك أو جاء مع المشرك قد يحمل على السكن العام الذي اتخذ الإنسان وطنا. نعم، فالمسألة تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، وتحتاج أيضا إلى أن نعرف مدى حاجة الناس إلى هذا الأمر، لأنك سوف توالي وتعادي على هذا الموضوع، توالي وتعادي على هذا الموضوع. المسألة خطيرة من ناحيتين، من ناحية الناس في حاجة إلى هذا، ومن ناحية أن الناس في حاجة إلى أن يعرفون أولياءهم من أعدائهم. تحتاج إلى إلى إلى إلى بحث إن شاء الله، مراجعة كثيرة. إيش؟ دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامها، حتى لو تولى عليها رجل كافر وهي مما يظهر في شعائر الإسلام فهي دار الإسلام. يؤذن فيها، تقام فيها الصلاة، تقام فيها الجمعة، يكون فيها الأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك. هذه ديار الإسلام، حتى لو كان حكامها كفارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأينا كفرا بواحا مش أمرنا أن نقاتل. ومعنى ذلك أن بلادنا بقيت بلاد إسلام تقاتل هذا الكافر وتزيله عن الحكم. فأما قول من يقول إن بلاد الكفر هي التي يحكمها المسلمون أي يكون حكامها مسلمين، فهذا ليس بصحيح. ولو أننا قصد بلاد الإسلام التي يكون حكامها مسلمين، لو طبقنا هذا المسألة على هذا القول على واقع الناس اليوم، كم تكون بلاد الإسلام؟ يمكن بلد أو بلدين، الله أعلم. إنما على كل حال ما هو هذا صحيح. إذا كانت شعائر الإسلام تظهر في هذه البلاد فإنها بلاد الإسلام، فإنها بلاد الإسلام. بقي علينا إذا كان يظهر فيها شعائر الإسلام وشعائر الكفر، كما لو كان يسمع فيها الأذان وتقام فيها الجمعة والجمعات، ولكن يسمع فيها أيضا أبواق اليهود ونواقيس النصارى في نفس الوقت وتقام فيها صلوات النصارى واليهود، فماذا نفعله؟ ماذا نسميه؟ إيه؟ ها؟ نعم في هذه الحال قد نرجع الآن إلى الحكام والأغلبية، قد نرجع إلى الحكام والأغلبية، لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر، قد يعجز، فإذا كان غالب البلد مسلمين وحكامها مسلمين قلنا هذه بلاد إسلام وإن كان فيها شيء من شعائر الكفر، لأن الغلبة كمية وسلطة لمن؟ للمسلمين، لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها، يعجزون أن يزيلوها، واجب إزالتها ومنعها، يعني حتى إظهار الصليب ممنوع في بلاد الإسلام، كونه يعلن الصليب مثل على الكنائس أو في الطرقات وما أشبه ذلك هذا ممنوع في بلاد الإسلام. ها؟ في إيش؟ ماردين؟ ما ندري وش حاله ذاك الوقت يا بشر الإسلام، ما نستطيع وش حاله، تعرف عنها شيئا؟ إنما نحن نضع حكما بقطع النظر عن تعني البلد، نقول ما ظهرت فيها شعائر الإسلام فهي بلاد إسلام، وما ظهرت فيها شعائر الكفر فهي بلاد كفر، وما ظهر فيها وهذا فنرجع إلى الحاكم والأغلبية. نعم. نقاتل إيش؟ نعم. نعم. يجب النزال عن الحكم. هذه ينظر المصلحة والمفسدة. إذا كنا نبي نتغلب عليه ولو بالخفية، مو بلازم مقاتلة، قد مثلا نعطي أحدا يقتله سرا، فهذا هو الواجب.
1: ومن دافع عنه
0: فإنه له حكم معلوم، لأن معناه أنه حال بيننا وبين ما يحل لنا.
1: بالنسبة للسفر إلى المسلمين لا بد فيه من حاجة ومن العلم ومن التقوى ومن المعرفين.
0: لا الأخير قد لا يجب الأخير.
1: أما قد يجب هذا فلا بد من المعرفين.
0: نعم اللي يسكن سكن لا بد أن يترد. تبقى على المسألة هل من إظهار الدين الإنكار عليهم؟ هذه محل البحث الذي
1: الرابع ما
0: مثلا أيه؟
1: إظهار الدين بالنسبة للإنسان
0: لا ما يلزم، إذا كان يستطيع هو يتعبد إيه، لكن ما يلزم أنه نقول لازم يوجد هناك مثل جماعة يصلون الجماعة ويؤذنون ويقومون الجماعة، هو لازم. ها؟ الموالاة هي النصرة، هي النصرة، النصرة والموالاة هذه ولو كنت في بلدك، إذا نصرتهم ولو في بلدك مثل أرسلت إليهم مثلا الموالاة. نعم معروف هذا في باب أحكام أهل الذمة، ذكر أهل العلم أحكامهم، ما يجوز تهنئتهم ولا بدأتهم بالسلام ولا تقييمهم في المجالس، ذكروا هذا. هذا غلط الحقيقة، حتى هذه يجب أن تمنع، يجب أن تمنع، لأن الجلوس معهم فيه مفاسد كثيرة، قد يكون مثلا فيه نساء فتيات شابات يستنوا، مشكلة، هذه مشكلة السفر الآن إلى بلاد الكفار مشكلة عظيمة جدا، والمشكلة أنه في بعض البلدان أو في بعض الحكام إذا رجع وكان أشد كفرا كان أولى بالولاية، كان أولى بالولاية من غيره. طيب قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، من فوائد هذه الآية أن كل المخلوقات تموت إلا الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، ولكن يستثنى من هذه الآية من هذا العموم ما دلت النصوص على استثنائه، وهم الذين خلقوا للبقاء مثل الحور والولدان فإنهم يبقوا كما هو ثابت معلوم. ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ثم إلينا ترجعون. ومن فوائدها أيضا محاسبة الإنسان نفسه، ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه لأن الله تعالى توعد بأنهم يرجعون إليه يعني فيحاسبهم. قال عمر بن عبد العزيز حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. ومن فوائد الآية أنه لا رجوع إلى أحد سوى الله ثم إلينا ترجعون. فالعالم مهما فروا ما يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يستفاد من هذه الآية أن الإيمان إذا قرن مع العمل الصالح فالمراد به ما في القلب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو وجه هذه الفائدة من الآية؟ لأن العطف يقتضي المغايرة. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل الصالح. من فوائد الآية اشتراط أن يكون العمل صالحا، والعمل الصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرائي بعمله عمله صالح؟ لا. ليش؟ لفقد الإخلاص. والمخلص لله المبتدع عمله صالح؟ لا، لأنه غير متابع، لأنه غير متابع. وهل يشترط المتابعة أو عدم العلم في المنافاة؟ أي هنا في العمل الصالح هل يشترط أن نتحقق أنه متابع أو يكفي أن نعلم أنه لا ينافي الشرط؟ أنتم فاهمين مسألتي؟ طيب، هل يشترط أن نعلم أن هذا العمل فيه متابعة وأنه مشروع، أو يشترط أن لا نعلم أنه غير مشروع؟ ها؟ الأول يقينا، لأنه ينبني على هذا. لو أن الإنسان تعبد بعمل وقلنا ليش تتعبد بهذا، فأعطون دليل أنه غير مشروع ولا لا؟ إن ما عندنا دليل ينص على أن هذا العمل ليس بمشروع، واضح؟ فهل لنا سلطة على منعه ولا لا؟ نعم، لأنه يشترط أن نعلم أنه مشروع لتتحقق المتابعة. فالمقامات ثلاث: تارة نعلم أنه غير مشروع كالنهي عن صوم العيدين مثلا وما أشبه ذلك، وتارة نعلم أنه مشروع كصوم يوم الاثنين، وتارة لا نعلم أنه مشروع ولا أنه غير مشروع. مثل لو قال قائل جيبوا لي دليل على أن اتخاذ ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ليس بمشروع، لو قال لنا قائل هذا، أو قال مثلا جيبوا لي دليل على أن من لازم 3000 تسبيحة في اليوم وجعلها سنة راتبة فإن ذلك غير مشروع، نقول الدليل على من؟ على الفاعل. الدليل على الفاعل، لأن الأصل في العبادات مش الأصل المن، حتى يقوم دليل على المشروعية. نعم. من فوائد الآية أن جزاء المؤمنين العاملين عملا صالحا سكن الجنات بقوله لنبوئنهم غرفا. ومن فوائدها الإقامة الدائمة في الجنة على قراءة لنثوينهم. ومن فوائدها أن منازل الجنة عالية بقوله غرفا. ومنها أن في الجنة أنهارا بقوله تجري من تحتها الأنهار. والأنهار كما هو معروف للجميع أصنافها أربعة. ومن فوائدها أن التنعم في الجنة كما يكون في الأكل والشرب والنكاح واللباس يكون كذلك بالنظر والبهجة بقوله تجري من تحتها الأنهار. فإنك لا تستطيع الآن أن تتصور البهجة التي تنالها إذا رأيت هذه الأنهار مضطردة تحت قصورك وغرفك، لها منظر لا يتصور. ومن فوائدها عظم هذا الثواب الذي يحصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الله أثنى عليه في قوله نعم أجر العاملين. ومنها نهاية الكرم والجود من الله عز وجل، حيث كان هو الذي وفقهم للعمل ثم أثنى عليهم به نعم أجر العاملين. ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية. من أين تؤخذ؟ العاملين، فأضاف العمل إليهم، فدل هذا على أنهم يعملون باختيار، وإلا لما استحقوا الثناء. لولا أن الإنسان يعمل باختيار ما استحق أن يثنى عليه في العمل الصالح ولا أن يذم في العمل السيء. ومن ثم قال الجبرية إن أفعال الله غير معللة، فهو يظلم من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل، ويثيب من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل. قيل لهم لا حكمة في ذلك، قالوا نعم، ونحن لا نعلل أفعال الله ونقول إن أفعال الله لمجرد المشيئة فقط. نعم نمشي الآن. نعم، من قوله لنثوينهم دينا، وأيضا من قوله لنثوينهم، لكن أنا ما هي على بالي خالد حتى من قوله لنثوينهم، من قوله
1: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، فهمين سؤاله؟ هذا السؤال يحتج به أهل البدع، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنقول هنا ليس معنى قوله من سن من شرع، بل من سن من فعل ما هو مشروع وابتدأ به. ويدل على هذا سبب الحديث، فإن سببه أن رجلا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التبرع للقوم الذين جاءوا من مضر مشتاب النمو فقراء، دعاهم فجاء رجل من الأنصار بصرة يلا يحملها من ثقلها، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيحمل على أن المراد بالسن هنا إيش؟ الفعل، يعني ابتداء العمل، يعني من بادر وسابق حتى صار الناس قدوة له في ذلك فله أجرها وأجر من عمله. وإلا ما يمكن نقول إن البدعة التي ترعت إنها حسنة، ما يمكن أبدا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، والضلال لا يوصف بالحسن. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال المراد بسن السيء سنة حسنة ما كان وسيلة إلى مأمور به، ما كان وسيلة إلى مأمور به، مثلا بنى بيوتا لطلبة العلم، أنشأ مطابع لطبع العلم وما أشبه ذلك، هذه سنة ابتدائية لكنها وسيلة أو مقصود وسيلة. فوسائل المشروع مشروعة لا لذاتها ولكن لغاياتها، ولكن لغاياتها. فالحديث الذي ذكرت يا عيسى يحمل على أحد الأمرين، إما على أن المعنى من ابتدأ عملا مشروعا فتابعه الناس عليه، ويدل على هذا المعنى سبب الحديث، وإما أن يراد به السنة هنا الطريقة الجديدة لكنها ليست مشروعة للغاية لذاتها، يعني أن هناك أمرا مشروعا فعل هذا ليكون سببا للوصول إليه، صار الناس يتابعونه فهذا لا بأس به. وأما ابتداء عبادة مستقلة فهذا لا يجوز. وأما قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة، فالبدعة هنا نسبية، فإن جمع الناس على إمام واحد بعد أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأول خلافة عمر يعتبر بدعة نسبية. وش معنى نسبية؟ أي بالنسبة لتركه هذه المدة، بالنسبة لتركه هذه المدة، واضح؟ أو نقول إنها بدعة لغوية، والذي ورد النهي عنه والذم بفاعله هي البدعة الشرعية التي يتعبد بها الإنسان لله. نعم. والمعنى الأول عندي أقوى، إنه بدعة نسبية إضافية بالنسبة لترك هذه المدة بدون أن يقام، وذلك أقول أرجحه لأن إقامة الجماعة في التراويح سنة ولا لا؟ سنة شرعية، لكنها هجرت لسبب، فلما انتفى هذا السبب جاءت عادة المشروعية. ما تقول في هذه الفائدة؟ هل يستفاد من هذا أن الجنة موجودة من الآن؟ وشتين على عهدها، نحتاج إلى دليل على عهدها. احنا نريد من الآية، ما المعلوم عندنا أنه موجود لكن من الآية. قد يقول قائل إنها تشير إلى هذا وهي الطريق. نعم، لأن قول
2: لم يكفرهم فهذا النوع، ولم يكفرهم فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، وقوله في آية الممتحنة كفرنا بكم، ومن لم يكفر ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. ثم قال رحمه الله ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفره. فقوله رحمه الله وهو أشد أنواع الأنواع خطرا، لأنه من لم يعرف قدر ما عمل به ولم يأتي بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها ما عمل ما فعلم أو فما علم من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك، أنا كاتبه بسرعة، فيقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يأتي بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا عنده. ثم أسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب هل موالاة الكفار حمية، إذن ظهر العبارتين الشيخ أنه يجب معاداتهم والتغليظ في ذلك ومصارحتهم بأن بعب سب دينه وعيب آلهته، هذا ظهر الكلام. ثم قال وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب هل موالاة الكفار حمية دنيوية موالاة نفاق أو يصير كفرا؟ وإذا كان لا يقدر أن يتلفظ بكفرهم وسبهم فما حكم؟ وإذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليه؟ فأجاب إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم، وقال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين رواهما أبو داود. وإن كانت الموالاة في ديار الإسلام، وبحث لابن القيم لعل أجد كلاما في هذا، وبحث لابن القيم في تهذيب السنن في مختصر وقال وإن كانت الموالاة في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاص آثم متعرض للوعيد، وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم هكذا بالأصل يجب عليهم التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر وما يزجر أمثاله، أظن يعني من أجل رغبتهم ترغيبهم في الدين.
0: نعم من أجل دينهم
2: أحين سيأتي بعد كلام من أجل دينهم لأن الكفر من أجل دينهم موالاتهم من أجل دينهم كفر
0: ما أجل ما من أجل دينهم
2: من أجل يعني رغبتهم
0: أو دنياهم
2: أو يمكن دنياهم نعم صحيح يمكن دنياهم لكن هذا وهكذا بلا صوجته. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثله ومن أحب وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم ومن أحب قوما حشر معهم، ولكن يتفكر السائل في قوله حمية دنيوية يمكن هذا إلا لا يمكن هذا إلا لإبلاغ المحبة في قلوبهم يعمل معهم
0: لأجل
2: صلح. نعم وإن كان وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقر شيء لكان أقر شيء لعينه أو أقر شيء لعينه ما يسوهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. وأما قول السائل فإذا كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم فالجواب لا يخلو عن ذلك أن يكون شاكا في كفره أو جاهلا به أو يقال يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم، أو يقول غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار. فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من الكتاب والسنة على كفرهم، فإن شك في ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن، ويدخل في قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وله حكم أمثاله من أهل الذنوب.
0: إذا بقي عندهم
2: مداهنهم بالسكوت قال خاف يطردوننا. وإن كان يقول أقول غيرهم كفار ولا أقولهم كفار فهذا حكم منه بإسلامه، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون، وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر فيكون هذا كافرا. وأما قوله إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك أو ما إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، فالجواب يجب عليك أن تنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعرفه قبيحا ما ارتكبه، فإن قال فهذا هو المطلوب فإن هذا هو المطلوب فإن تاب فهذا هو المطلوب إن تاب هذا هو المطلوب، وإن أصر وعاند فله حكم ما ارتكبه، إن كان كفرا فكافر، وإن كان معصية أو إثما فعاص آثم يجب الإنكار عليه وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة ونهى عن كلامهم والسلام عليهم، فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر لهم المودة انتهى. قلت ظهر من هذا وجوب الإنكار وبيان ضلالهم على من ذهب إلى بلاده، أما كفرا إن كان يحبهم ويواليهم أو لا يعتقد كفرهم، وإن كان لا يخاف أن يضردوه فهو آثم متعرض للوعيد. وقد ذكر الشيخ سليمان
0: هذا من الجواب الأخير يقوله
2: نعم
0: الجواب الأخير
2: أنا لا بقولي أنا
0: لا الجواب الأخير
2: الجواب الأخير من قولي من كلهم، لكن قلت
0: لا هل قلت من قولي
2: من قولي، لكن الأول كله مجاوب.
0: جواب من؟
2: جواب سليمان بن عبد الله بن عبد الله نائب الشيخ محمد. أنا ناقل فقط يعني الأول ناقل.
0: خاب إيه لكن بس أنا حسب الاستثمان هذا.
2: لا.
0: سليمان بن عبد الله.
2: سليمان. ثم قال وقد ذكر الشيخ سليمان عبد الله بن الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمورا قال فيها، ويفهم ما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور، فمن فعلها دخل في تلك الآيات وتعرض

0: أقول وين ذي؟
1: إيه نعم. مشاورتهم في الأمور مجالستهم ومزاورتهم الدخول عليهم نشكر عليك مجالستهم لأن أسماء أتت إلى أمها أم أسماء أتت إليها وهي كافرة قال رسول صلي أمي لسن يعتقد تكرار
0: لا ظاهر جلوس اللي ما بينهم لأن هذا قرابة
1: نعم
0: ست القرابة لا ولو كان كافر
1: والبر لا ينحق الله الذين لم يقاتلكم في الدين ويخرجوكم
0: إيه بس جلسة غير جلسة تدعو إلى المؤانسة والعلفة
1: نعم ومزاورتهم تكرر زيارة والدخول عليهم البشاشة لهم والطلاقة معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقريب الدوات ليكتبوا ظلمهم
0: يكتبوا ظلم إذا كتبوا غيره
1: نعم مصاحبتهم ومعاشرتهم الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادات السكن معهم في ديارهم غيب هنا أطلق وذكر دائما جامعا وسكن معهم فكرهم وقشوة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم السفر لبلاد الكفار إلى التعلم وهذا من الذاكرة فأجاب لا يجوز إلا بثلاث شروط أن يكون المسلمون بحاجة ماسة إلى هذا العلم أن لا يوجد هذا العلم في بلاد المسلمين القدرة على إظهار دينه قلت يضاف إليهما ما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله من اشتراط الأمن من موالاتهم ومودتهم لأنه داخل في الأمر الثالث لأن القدرة على إظهار الدين يدخل فيه الأمن نعم ويضاف إليه أيضا ما اشترطه أحد العلماء وأن يكون على معرفة بعقيدته والرد على شبه أعداء الله ورسوله هذا والله أعلم
0: وعلى أمن
1: نعم
0: وعلى أمن على نفسه يعني عنده قوة من الدين
1: نعم
0: يأمن من الشهوات
1: يعني من الشهوات
0: ذكرنا أمس ثلاثة شروط
1: نعم
0: الحاجة
1: نعم
0: والثاني يكون عنده علم يتبع به الشبهات
1: نعم
0: وعنده دين يتبعهم الشهوات.
1: إذا نضيف على
0: إيه؟
1: عنده معرفة بعقيدته.
2: ربهم يتوكلون يستفاد من هذه الآية فضيلة الصبر حيث أثنى الله على الصابرين الذين صبروا ومن فوائدها أيضا وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل والاعتماد لقوله وعلى ربهم يتوكلون ومنها أنه ينبغي للصابر أن يعتمد على ربه في صبره لقولها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وفائدة اعتماده في صبره على ربه أولا الثبات على ذلك إن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه الثاني أن صبره أفاد الثانية أن صبره يكون عبادة أن صبره يكون عبادة لأن بعض الناس يصبر ويتجلد على حد قول الشاعر وتجلدي للشامتين أريه أني لريب الدهر لا أتضعضع هذا الصبر يعني لا شك أنه خلق جميل لكن ما يثاب عليه طيب إذن نقول أن إيش أن الصبر المقرون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون فيه الثواب والأجر ومن فوائد الآية كفاية الله عز وجل لأنه لا يتوكل إلا على من هو كافر فمن ليس بكافي فليس أهلا لأن يتوكل عليه ومن فوائدها إثبات الربوبية لقوله وعلى ربهم يتوكلون ثم قال سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم من فوائد الآية الإرشاد إلى النظر في مخلوقات الله فإن الله يقول كأي من دابة لا تحمل رزقها لأجل أن نتفكر في هذه الدواب التي لا تحمل رزقها ومن فوائدها أنها تشتمل على عدة صفات من صفات الله منها كمال القدرة

0: حيث يخلق هذه الدواب الصغيرة اللي ما تحمل رزقها، ويخلق الدواب العظيمة التي تكتسب الرزق. ومنها أيضا من فوائدها من الصفات التي يستفاد منها قدرة الله عز وجل، ومنها علمه، ومنها رحمته، ومنها إحاطته بكل شيء. فإن هذه الدواب الصغيرة اللي ما تحمل رزقها يعلمها ويرزقها. وقوله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم،
1: ومنها
0: أي قلنا ما ذكرناها أول شيء. ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم وما يتضمناه من الصفة، ما يتضمناه من الصفة. ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقول الله إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد إقامة الحجة على الخصم حتى يذعن ويقر، ومنها سفه المشركين بالله في عبادته حيث يقرون بربوبيته ثم ينكرون ألوهيته. وكان من العقل أن من أقر بالربوبية أقر بالألوهية. ومنها إثبات خلق السماوات والأرض وأن الذي خلقهم الله. ومنها أيضا أن تدبير الكون إلى الله عز وجل وسخر الشمس والقمر. ومنها رحمة الله تعالى بخلقه حيث سخر لهم الشمس والقمر. ومنها أن المشركين يقرون بالربوبية. ومنها أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في التوحيد. نعم، الإقرار بالربوبية لا يكفي في التوحيد، فإن نعم. وبهذا نعرف يترتب على هذه الفائدة، نعرف بطلان تفسير من فسر الإله بالقادر على الاختراع، فإن المتكلمين يفسرون الإله بالقادر على الاختراع. وإذا فسروا الإله بالقادر على الاختراع لم يكن في توحيدهم فرق، لم يكن في توحيدهم فرق بينه وبين توحيد المشركين، لأننا نقول الإله هو المعبود حقا، هذا الإله المعبود حقا، وكذلك المعبود بالباطل يسمى إلها لأنه يعبد لكن ألوهيته باطلة. طيب، ومن فوائد الآية ثبوت علم الله في المستقبل بقوله ليقولن الله، فإن هذا خبر عن أمر مستقبل ولا شك أنه واقع كما أخبر الله. وأظن قرأنا ذكرنا سفه هؤلاء المشركين. طيب، كان يفكون. ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. من فوائد الآية أن الرزق بيد الله، وإذا كان كذلك فهو الذي يطلب منه الرزق. ومن فوائدها أن إثبات القدر لا يعني الكف عن الأسباب، أو لا يعني الكف عن الأسباب. فهنا بيّن الله أن بسط الرزق وتقديره بيده، ومع ذلك يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قال ناموا على الفرش ويجيكم الرزق، قد امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالقدر لا ينافي فعل الأسباب، لأنه قد يكون مقدرا عليك بهذا السبب، كما أن دخول الجنة والنجاة من النار أليس له سبب؟ نعم، إذا لم تعمل ما حصل، كذلك الرزق إذا لم تعمل له ما حصل لك. ومن فوائدها إثبات كمال التصرف لله عز وجل، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في مخلوقاته. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء. ونحن نسأل الآن، هل المشيئة تتعلق فيما يحبه ويكرهه أو فيما يحبه فقط؟ فيما يحبه وما يكرهه، فإن المسلمين مجمعون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، هل الإرادة متعلقة فيما يحبه وما يكرهه أم فيما يحبه فقط؟
1: الشرعية
0: في تفصيل، الشرعية فيما يحبه فقط، والكونية فيما يحبه وما لا يحبه، لأنها مرادفة للمشيئة. ومن فوائد الآية إثبات علم الله، إن الله بكل شيء عليم، وأنه عام في كل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فهل يشمل الصغير والكبير وما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده؟ وإذا كان عالم فعل عباده لزم أن يكون مقدرا له، لأنه إذا كان عالما به فإنه لا يمكن أن يقع على خلاف معلومه، وحينئذ يكون مقدرا له. ولهذا قال الشافعي في مناظرة أولئك المعتزلة القدرية، قال جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا، وهو صحيح، هذه حجة قائمة وقيمة. ومنها من إثبات من فوائد الآية فضل الله عز وجل بالرزق، سواء كان مقدرا أم مبسوطا، نعم، أو أصح سواء كان مقدورا أم مبسوطا، لأنه من الثلاثي من الرباع. ونبدأ بالدرس الجديد، قوله تعالى ولئن سألتهم، هذا لم قسم، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، الجواب جواب القسم ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء، من هذه؟ اسم موصول مبتدأ، وصلة الموصول قوله نزل، وجواب القسم نعم ليقولن الله. صواب الإعراب صواب ولا لا؟ خطأ. من اسم استفهام، لأنه وقع بعد السؤال، ولئن سألتهم من نزل، وعلى هذا فمن مبتدأ ونزل الجملة خبر المبتدأ، الجملة خبر المبتدأ. طيب، وقوله من نزل بالتشديد، وفي بعض الآيات أنزل من السماء، والفرق بين نزل وأنزل أن نزل تفيد نزول الشيء شيئا فشيئا شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى في القرآن ونزلناه تنزيلا، وقرآنا فرقناه لتقاه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، نعم. وقوله نزل من السماء لأن فيه النزول يكون من أعلى، والمراد بالسماء هنا العلو وليس السماء السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما أنزل الله، نعم، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والمطر ينزل، نعم، من السحاب، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فبهذا عرفنا أن المراد بالسماء هنا إيش؟ العلو، وكل ما علاك فهو سماء لأنه من سما يسمو إذا علا وارتفع. وقول من السماء ماء، الحكمة في نزول من السماء لأنه إذا نزل من السماء شمل النازل والعالي، ولو كان يجري من الأرض لكان لا يصل إلى العالي حتى يدمر النازل، ولكن من حكمة الله أنه كان ينزل من أعلى. قال ماء فأحيا به الأرض، ماء فأحيا به الأرض، ألف هنا تدل على الترتيب والتعقيب، لكنها إذا كانت متصلة بجملة فإنها تفيد أيضا السببية مع الترتيب والتعقيب، تفيد السببية بخلافها إذا دخلت على اسم فإنها لا تدل على السببية. تقول قام زيد فعمر، لا يعني أن قيام زيد سبب في قيام عمر، لكن يعني أن قيام عمر بعد قيام زيد. أما إذا اتصلت بفعل فإنها في الغالب تكون مع الترتيب للسببية، فعليه يكون قوله فأحيا به الأرض، يكون الماء سببا لإيش؟ لإحياء الأرض. وقوله فأحيا به، هل الأرض تحيا في الحال أو بعد؟ لكن لما كان السبب مؤثرا صار الأثر مترتبا عليه فورا، كقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ما تصبح الأرض مخضرة بمجرد نزول الماء في الليل، لكن هذا سبب موجب، فلما كان سببا موجبا صار كأن المسبب موجود في الحال، كأن المسبب موجود في الحال. قالوا ومن ذلك قولهم تزوج فلان فولد له، سبب موجود في الحال، كأن المسبب موجود في الحال. قالوا ومن ذلك قولهم تزوج فلان فولد له، وإن كان هذا أضعف من الذي معنا، لكن قولهم فولد له نحن نعلم علم اليقين أنه ما هو يولد له ليلة زواجه، أولا ما فيه أشكال، لكن الزواج سبب للولادة، ويكون الترتيب بحسبه، ترتيب بحسبه، هو لازم أن يكون معقبا، لكن إذا كان السبب موجبا ولا بد صار كأن المسبب معقب للسبب. وقول فأحيا به الأرض من بعد موتها، أحيا وموت، الجماد إذن يحيا ويموت، أولا الجماد يحيا ويموت، وكل شيء حياته وموته بحسبه، ولا تظن أن الحياة والموت لا تضاف إلا ما يمكن أن يكون متحركا، فهذه الأصنام يقول الله تعالى فيها والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، أموات غير أحياء.

0: فكل شيء لا حركة فيه ولا نمو فيه يمكن أن يسمى ميتا وإن كان مما لا تحل الحياة. وقولها حياة بالأرض من بعد موتها، هل المراد بالأرض هنا النبات أو أنها نفس الأرض؟ قيل إن المراد نفس الأرض وأنها باختلاط الماء فيها تكون حية وبيبسها تكون ميتة. وقيل المراد ما عليها من العشب والزرع ونحو ذلك، يعني النبات، وأن الأرض لا تكون أرضا في الحقيقة ينتفع بها الناس إلا بالنبات الذي فوقها، فتكون حياتها وموتها أي حياة نباتها وموت نباتها. وقوله تعالى لا يقولن الله، نقول فيها ما سبق، إن اللام واقعة في جواب القسم. ويقولن أصله يقولونن. شفت؟ قال النحويون فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال. نعم، لماذا لا نقول حذفت إحدى النونين من نون التوكيد؟ قالوا لأن نون التوكيد جاء بها لغرض هو التوكيد، ونون الرفع دائما تحذف في حال الناصب والجازم والتخفيف وما أشبه ذلك، فكانت أولى بالحذف. نعم، فحذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال. ما سبب حذف الواو؟ التقاء الساكنين، لأن نون التوكيد المشددة مكونة من حرفين، أولهما ساكن، فإذا كان ساكنا حذف حرف العلة الذي حرف الليل الذي قبله، كما قال ابن مالك وإن يكن لينا فحذفه السحر. وقول الله نقول خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف. نعم، الله أعلم ما ندري عدك كيف هم يقولون اختلاط الماء بها حياة. هم يقولون بعد إن هذه حياة تليق بها، حياة تليق بها. نعم، وحقيقة كما قلت قبل قليل إن الحياة والموت في النبات أظهر لأنه محل الانتفاع، وربما يستشهد له بقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. والخاوي على العروش النبات ولا لا؟ النبات. فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فجعل الموت النبات. يعني هذا مما يؤيد أن المراد بحياة الأرض ونباتها حياة نباتها وموته. قوله تعالى
1: وتبغض
0: خاشعا فإذا أنزلنا عليه الماء. أي، قال بعض العلماء تهتز هي الأرض نفسها وتربو إنها مع الماء ترتفع، هي مسألة فيها لا. لكن الظاهر والله أعلم إن القول الأقرب أن المراد النبات. نعم، قوله لا يقولن الله قل الحمد لله، قل الحمد لله، ما قال فأنا يؤفكون، هناك قال فأنا يؤفكون لظهور دلالة الخلق والتدبير على الربوبية المستلزم للإقرار بالألوهية. وهنا قال قل الحمد لله لأن إقرارهم بالأول وبالثاني وأن الأمر كله بيد الله يستلزم لا أن الله موجود فقط، بل أن الله مستحق لأن يثنى عليه. ولهذا قال قل الحمد لله، الحمد لله ظهرت عليكم الحجة وقامت عليكم البينة وظهر كمال الله عز وجل. عرفتم؟ فالأول فيه تخلية والثاني فيه تحلية، إثبات كمال الله عز وجل، يعني الحمد لله على ظهور على قيام البينة عليكم وظهور الحجة ووضوحها. أما يقول مؤلف فكيف يشركون به، فهذا أتى به على حد قوله في الآية الأولى فأنى يؤفكون، ولكن عندي أن الآية الثانية فيها إقامة حجة على أمر آخر هم ينكرونه، وهو البعث، وهو البعث فإنهم ينكرونه. وحقيقة الأمر أن منكر البعث سيشرك بالله وسيعمل ما شاء، لأن منكر البعث يعتقد أنه ما فيه جزاء ولا حساب، ومن اعتقد كذلك هل يعمل؟ ما يعمل. ولهذا كما ترون يجمع الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن بين الإيمان به بعد وباليوم الآخر، دائما يجمع بينهم، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الحادي للإنسان على العمل، إذ من لا يعتقد أن هناك جزاء فكيف يعمل؟ فالذي يظهر لي أن الآية الثانية سيقت لإلزامهم بالإقرار بالبعث، للإقرار بالبعث. نعم. هنا ومن بعد موتها. هنا الفائدة أن هذا الإحياء قد يكون قريبا من موت الأرض، بمعنى أن المطر ينزل قريبا من الجد، وأحيانا يكون متأخرا، فمن للمتأخر. نعم. قال قل الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم. طيب الحمد لله، ما هو الحمد؟ والثناء سده أي يقول أكثر الناس هو الثناء بالجميل، الثناء بالجميل، وهذا غير صحيح، فإن الثناء غير الحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقول الله تعالى إن الثناء غير الحمد. في الحديث القدسي حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وهذا دليل واضح على أن الثناء غير الحمد، وإلا لكان تكرارا، وأيضا المعنى يقتضي ذلك، لأن الثناء من الثني وهو الرجوع، وهو الرجوع فإنك إذا ثنيت العصا رجع طرفه إلى طرفه. نعم. ومنه أيضا لفظ اثنين يعني واحد وواحد فيه رجوع. فالمهم أن الحمد لا يصح تفسيره بالثناء. إذن فما هو؟ نقول وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، لكن نزيد أيضا مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم حتى يخرج بذلك المدح، فإن المدح وصف الممدوح بالكمال، لكن قد يكون لمحبة وتعظيم وقد يكون لخوف لا لمحبة. فهذا الرجل الذي وقف أمام ملك ظالم جبار وقال أنت الملك الكريم المحسن العادل، نعم، الذي لا تظلم أحدا، هذا مدح ولا لا؟ مدح، لكن عن محبة وتعظيم أبدا، كذب وكذب. نعم. فنقول إن الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. ثم إنه أيضا يفرق فيه بين المدح يفرق بينه وبين المدح أن المدح قد يكون موافقا للواقع وقد يكون غير موافق، والحمد لا بد أن يكون موافقا للواقع. نعم. قال وقوله الحمد، الحمد لله، يقول العلماء ألف هنا ألف الحمد أنها للاستغراق، فجميع المحامد لله. واللام في قوله لله هل هي للتمليك ولا لشبهه؟ أقول لشبهه ولا للتمليك؟ ابن مالك يقول واللام للملك وشبهه، نعم لشبهه. فالحمد مستحق، الحمد مستحق ومختص بالله، والمراد به الحمد الكامل، أما مجرد الحمد فلا يختص بالله. قد يحمد الإنسان على خصة من الخصال بقدر هذه الخصلة، لكن الحمد الكامل الواسع مستحق لله وحده ومختص بالله وحده. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون تناقضهم في ذلك. بل هنا للإضراب، الانتقالي أو الإبطالي، الانتقالي، يعني فبعد أن ثبت الأمر وقامت الحجة واستحق الباري الثناء أو الحمد، حينئذ يصح أن يسجل عليهم الجهل، الجهل، وهو قوله بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء لا يعقلون، نعم أكثرهم لا يعقلون، يعني عندهم من السفه ما هو ظاهر، لأنه لو كان عندهم عقول لكان إقرارهم بماذا أقروا به ملزما بإقرارهم لما أنكروه. قوله نعم، لو كان عندهم عقول حقيقية راشدة لكان إقرارهم بما أنكروا، لكان إقرارهم بما أقروا به ملزما لإقرارهم بما أنكروا، فهم أقروا أن الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر هو الله، والذي نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها هو الله. إذن أين العقل وأنتم تنكرون البعث وتشركون بالخلق؟ فهنا لا عقل. ومن هنا وإن شاء الله يمكن نأتي بها بالفوائد، لكن أخشى أن أنساها. من هنا نأخذ أن أولئك الذين يدعون أنهم العقلاء ثم ينكرون بعض صفات الله عز وجل محتجين أن العقل لا يقره، نأخذ منه أنهم ليس عندهم عقل، ليس عندهم عقل، لأن العقل يلزمهم أن يقروا بما أنكروا به، بما أنكروا نظير إقرارهم بما أقروا به. فمثلا نضرب مثلين فقط، يقول الأشاعرة والكلام معهم ومن سواهم من باب أولى، يقولون نحن نثبت لله الإرادة، نثبت لله الإرادة وننكر الرحمة، ما لله رحمة؟ ليش يا جماعة؟ قالوا نعم، لأن الإرادة دل عليها العقل والرحمة دل العقل على بطلانها. شف ما يقولون ما دل عليه العقل، يقول دل العقل على بطلانها. طيب فسر، قال الإرادة دل عليها العقل بالتخصيص، تخصيص كون السماء سماء والأرض أرضا والإنسان بشرا والحمار حيوانا وما أشبه ذلك، يعني حيوان غير ناطق. هذا يدل على إيش؟ على الإرادة. ماء والأرض أرضا والإنسان بشرا والحمار حيوانا وما أشبه ذلك، يعني حيوان غير ناطق. هذا يدل على إيش؟ على الإرادة. أراد أن يكون الحمار حمارا فكان حمارا، وأن يكون الإنسان إنسانا فكان إنسانا، وأن يكون السماء سماء فكان سماء إلى آخره. وهذا دليل ولا بد على الإرادة. دليل واضح هذا ولا غير واضح؟
2: واضح.
0: طيب، الرحمة يقولون دل العقل على إنكارها. لماذا؟ قال لأن الرحمة لين ورقة. الرحمة لين ورقة، والله جل وعلا ما يوصف باللين والرقة. الله لا يوصف باللين والرقة. طيب، ترى أبي أخذ منكم على 5 دقائق في كل حصة، تسمحون؟ قلنا لهم أنتم استدلتم بالواقع على الإرادة، نحن نستدل عليكم بالواقع على الرحمة. ودلالة الواقع على الرحمة أعظم من دلالة الواقع على الإرادة. لو تجي للعام تقول وش دليل الإرادة عقلا عندك؟ والله ما أدري. العام يدرك أن التخصيص دليل على الإرادة، ها؟ طيب، لكن العام لو تقول إنزال الله المطر بعد الجد حتى تخصب الأرض، ورزق الله للفقير المال فأصبح غنيا بعد الفقر، وهذا يدل على أن الله رحيم ولا لا؟ شو يقول؟ نعم. فدلالة الواقع الذي لا يحصى من نعم الله على رحمة الله أبلغ من دلالة التخصيص على الإرادة. واضح؟ وهذا واضح جدا. فإذا في الحقيقة لو كان عندهم عقل كما يزعمون أنهم أهل العقل، لو كان عندهم عقل لكان استدلالهم على الرحمة بالواقع أبلغ من استدلالهم على الإرادة بالواقع. واضح؟ طيب، لكن العلة والبلاء اللي هم جابوا قالوا إن الرحمة تقتضي اللين، معناها اللين والرقة، والله عز وجل منزه عن ذلك. جوابنا على هذا من 3 أوجه. الوجه الأول أن نقول هذا لازم إنما هو في رحمة المخلوق، ورحمة الخالق غير رحمة المخلوق، ما نشبهها. هذه واحد. وثانيا أن نقول من يقول إن اللين والرقة منفية عن الله؟ ما هو إلا مجرد عقول. واللين للغير لإيصال الإحسان إليه ما هو صفة نقص. الوجه الثالث أن نقول إن الرحمة ليست هي اللين والرقة، فقد يكون هذا الملك يرحم مثلا أحدا من رعيته ويعطف عليه وهو على عزته وعلى ملكيته، ولا يشعر بنفسه أنه في هذه الحال انحط عن رتبة القوة والحزم، أليس كذلك؟ قولوا لا ولا نعم. يرحم مثل هذا الملك القوي في سلطانه، نعم، يرحم الفقير من أفراد أمته وهو يشعر بأنه باق على عزته ولم يلحقه في ذلك شيء. فحينئذ نقول عقلا أيضا.
3: ولئن سألتهم،
0: يقول المؤلف لام قسم، هي لام قسم وشرط، إن شرطية واللام لام قسم. وإنما ذكر المؤلف ذلك لئلا يظن أن قوله ليقولن جواب الشرط، وهي ليس جواب الشرط بل هي جواب القسم. سألتهم أي الكفار، كفار الذين لا يقومون بتوحيد الألوهية، هم يقرون بتوحيد الربوبية لكن لا يقل

0: يدعون بتوحيد الألوهية والعبادة. والضمير الخطاب في قول ولئن سألتهم إما أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه، أي ولئن سألتهم أيها الإنسان، سألت هؤلاء الكفار من خلق، هذا السؤال، من خلق السماوات والأرض، خلق بمعنى أوجد، لكنها لا، الخلق ليس بمعنى الإيجاد المجرد، بل وإيجاد على تقدير معين، إيجاد على تقدير معين، أي أنه يكون مسبوغا بتقدير، ولذلك لا يكون إلا فيما فيه إتقان وجودة. وقول خلق السماوات والأرض تقدمت هذه كثيرا، وقلنا إن السماوات تجمع دائما في القرآن، والأرض ما جاءت إلا مفردة، ولكن الثابت أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع. وقول وسخر الشمس والقمر، سخر بمعنى ذلل، ذلل الشمس وجعلها مذللة لمصالح العباد، تسير بهذا النظام الذي لا يختلف ولا يتغير، لا تقدما ولا تأخرا ولا علوا ولا نزولا. لو أنك تدبرت هذه الشمس منذ ميزت إلى اليوم لرأيتها على نظام بديع لا يتغير، على عظمها وكبرها. نعم. ثم إن فيها من آيات الله هذه الحرارة العظيمة، كم مسافة بيننا وبينها؟ مسافة بعيدة جدا، ومع ذلك انظروا إلى حرارتها في أيام الصيف. نعم، الحرارة العظيمة، وهذه الحرارة العظيمة ما هي إلا نفس بسيط من نار جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. هذه الحرارة العظيمة، يقول الناس إن حرارتها لو قرب منها أقوى حديد وأمنع حديد لطار هباء قبل أن يصل إليها من شدة الحرارة، وهذا أمر معلوم، لأن لو توقد نارا عظيمة من أبلغ نيران الدنيا هل تجد هذه الحرارة فيها من هذه المسافة؟ أبدا. ثم إن هذه الشمس كل يوم لها مغرب، كل يوم لها مغرب. نعم، لأن الله سخرها هكذا، ولولا ذلك ما اختلفت مشارق الشتاء ومشارق الصيف. نعم. لا، يقولون لو نزلت الشمس قدر شعرة لاحترقت. ها؟ يمكن.
1: كيف الذين يذهبون إلى
0: ما فوق الأرض؟ إيه، لأن هناك الغلاف الجوي يمنع هذا الشيء، الغلاف الأرضي قصد.
1: لو ارتفعت الأرض، لو قاعدت الأرض قد حتى لو كبير
0: والله ما ندري عن هذا، ما ندري عن هذا. هو على كل حال إنه لا شك إنه لو قربت أو بعدت تغير الجو بلا شك، لو قربت الأرض أو بعدت لا تغير، مع أنها تأتي يوم القيامة يكون بينها وبين الناس قدر ميل ولا تحترق الأرض. والله على كل شيء قدير، أحوال الأحوال الآخر ما نقيسها بأحوال الدنيا. أهم شيء عندنا أنها مذللة لنا لمصالحنا، فبها تنضج الثمار وبها يعلم السنين. وقولها القمر معروف، القمر، وإنما ذكر الله تعالى هنا الشمس والقمر لما فيهما من المصالح الظاهرة، لأن النجوم والكواكب ليس فيهما مصالح ظاهرة لنا، ليس فيها مصالح ظاهرة لنا، وإلا فقد سخر الله الشمس والقمر والنجوم كلها سخرها لنا، لكن هذه أظهر وأبين. وفي قوله تعالى سخر الشمس والقمر دليل على أنهما هما اللذان يجريان على حول الأرض، يسيران حول الأرض، خلافا لمن قال إنهما لا يسيران على الأرض، وأن هذا اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض نفسها. وهذا لا شك أن الذي لا يعتقد أنهما يدوران على الشمس وعلى الأرض والشمس أنه على خطر عظيم، ربما يصل به ذلك إلى الكفر، لأن الذي نؤمن به ونعتقده ما أخبرنا الله عنه من أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وكذلك القمر، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فأضاف الله تعالى هذه الأفعال الأربعة كلها إلى الشمس: طلعت، تزاور، غربت، غربت، تقرضهم. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الخراصون لكان الأرض هي التي تزاور، وهي التي تطلع على الشمس، وهي التي تغرب عنها. نعم، فهم ما عندهم إلا أمور ظنية فقط، والقرآن دلالته ظاهرة، ظاهرة على أنها هي التي تدور على الأرض. نعم، وكذلك القمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ ولم يقل أتدري أين نذهب عن الشمس، بل الشمس هي التي تذهب، وهي التي تأتي، وهي التي تستأذن، وهي التي يؤذن لها أو تمنع. ومن العجيب أن هذا القول المخالف لظاهر القرآن أنه قد سرى إلى أناس لا تثق في ديانته. نعم، لا تثق، يعني قصدي لا تشك في ديانته، لكن غرهم السراب وانخدعوا. والواجب علينا في هذه الأمور أن نمشي على ظاهر القرآن، هذا الواجب، نمشي على ظاهر القرآن حتى يتبين لنا ما يكون مخالفا لهذا الظاهر. أما ما دل عليه القرآن دلالة يقينية فإنه لا يمكن لشيء أن يخالفه، فدلالة القرآن إما ظاهرة وإما صريحة. الصريحة قطعية الدلالة ولا يمكن لشيء أن يخالفها، والظاهرة ظنية الدلالة، فنبقى على هذا الأصل، نبقى على الظاهر حتى يتبين لنا بأمر قطعي خلافه، وحينئذ ما دام ظاهرا فإنه يمكن أن يعوض. لا تقول هكذا، إن قلت هكذا أخذوا عليك المعاول والفؤوس، قال إحنا مجانين أجل. هو الآن يا غانو، هو الآن مقرر عندك في المدارس، يدرسه الصبي الصغير ويتغذى عليه.
1: الحمد لله أنا ما درست.
0: إيه الحمد لله أن الله فكك.
1: شيخ.
0: نعم.
1: مسألة استوراء ثبوت الشمس.
0: نعم.
1: أو القمر ثبوت.
0: نعم.
1: قال بثبوت ما فاكا.
0: نعم.
1: من القطعية.
0: نعم نعم.
1: مسألة ثبوت دوران الأرض.
0: نعم.
1: هي ظنية.
0: إيه. لا لا، كون هذه تدور على الأرض. كون هذه الأشياء تدور على الأرض.
1: دوران الأرض.
0: لا، كون عندنا الآن عندنا ثلاث مسائل حقيقة: ثبوت الشمس والقمر يعني وقوفها، فهذا مكذب للقرآن. والثاني كون الأرض، كون الليل والنهار بسبب دوران الأرض أو بسبب دوران الشمس والقمر، هذا خلاف الظاهر. والشيء الثالث دوران الأرض نفسه، هذه ما في القرآن لا ظاهر ولا صريح يدل على أنها تدور أو ما تدور، ما في دليل. نعم.
1: هذا المزاحين يقول لو كانت أرض الأرض اللي برضه مرضية يعني محل رخيص.
0: لا لا.
1: يومين سنغالي.
0: ما هو صحيح، لأن هي ما هي بتدور أجزاء.
1: أجزاء.
0: تدور جميعا. لا، هذه ما هي صحيح، لكن كلام على أن مسألة دوران الأرض أنا ما أقول فيها شيء، أقول هذه الله أعلم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قد يقول قائل إن قوله أن تميد بكم يدل على أن هناك حركة ووضعت هذه الجبال لاتزان هذه الحركة، لأن نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. ولكن مع ذلك حنا نقول ما لنا ولا هذا البحث. لو أن هذا من الأمور التي يجب علينا اعتقاده أو اعتقادنا فيه لكان قد بين في القرآن غاية البيان، لأن الله يقول أنزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. لكن الخطر أن تأتي زبالة أفكار وتستولي على أفكارنا ثم نأخذها بالقبول والتسليم بدون أن نرجع إلى القرآن، هذا المشكل. يعني لو فرض الآن ولله مثل هذا، لو كان هذا القرآن مؤلف من بشر ويقول الشمس تجري ويقول يكور الليل على النهار، معروف أن التكوير التدوير وأن الليل والنهار يأتي بسبب إيش؟ بسبب الشمس. ويجي كتاب ثاني يقول لا، يدير الأرض حتى يختلف الليل والنهار، لقلنا إن هذين الكتابين متعارضان ويطلب الترجيح. فإذا كان هذا كلام الله إنه لا عبرة بأي شيء يخالفه عليه السلام، حسك الله صحبه الخير، لا عبرة بأي شيء يخالفه. فهذه نكتة المسألة.
2: ما دام السلف الرسول صلى الله عليه وسلم لا بين لا ذكر رسوله، السلف ما ذكره، ما لنا نشتغل فيها ونقول هكذا؟
0: لا، ما أحسن ما نشتغل فيها. لكن مثل ما قلت لكم بالأول، قلت إذا ابتلي الإنسان لابد أن ينزل للميدان. طرق أهل الكلام في إثبات العقيدة، هل هذه من طريقة السلف؟
2: لا.
0: طيب هل أئمة الإسلام تركوهم وشأن هذا معهم المعركة؟ إحنا إذا ابتلينا بقوم يدخلوننا في الميدان لابد ندخل. هم لو ما تكلم لا، يعني قبل يمكن 40 سنة ما كان الناس يفهمون هذا الشيء ولا يطرأ على بالهم إطلاقا، إلا أن الناس على عقائدهم الفطرية أن الشمس تطلع وتغاب والقمر يطلع ويغاب.
2: حتى نكذبهم حتى يجيب الله دليل.
0: نعم.
2: من أي
0: شيء؟ حنا نكذب، ما هو بكل شيء.
2: لا، في نفس الدوران وفي نفس.
0: نكذبهم في قولهم إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض. حتى يأتوا بدليل قطعي واضح مثل الشمس. يكون حجة لنا بتأويل ظاهر الآيات. ولا ما نقبلها أبدا، لو يجمعون كلهم ما قبلنا، لأن نعرف أن ذلك كلهم تخرصات، حتى أن الآخر منهم ينقل عبارة الأول بنصها وفصها، مما يدعى أن المتأخرين ببغاوات، كلما نطق لهم نطقوا بما سمع. نعم.
2: تفسيرهم للقرآن الآن بدل كلام الآيات
0: هذا من البلاء.
2: فكان
0: الجبال تحسب
2: أجيال
0: الجبال
2: تمر
0: من السحاب، هذا دليل. نعم. هم يأتون بأشياء ما لها أصل. نعم. نعم. قال وسخر الشمس والقمر لا يقول. طيب، تسخير القمر أيضا لمنافع العباد ومصالحهم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لأجل إيش؟ بينها الله الحكمة في ذلك. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فباختلاف منازل القمر يكون العلم بعدد السنين والحساب، لأن الأهلة هي المواقيت العالمية الفطرية. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس عامة. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وهذه الأشهر هي التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، الأشهر الهلالية. نعم. ذكر
2: بعض الكتاب أن الناس كانوا يعتقدون أن القمر يبدو بدرا وحمدانا وكذا وكذا، قالوا كان الناس يعتقدون أن حيوانا سماويا يترقب
0: للقمر فيحجبه عن الأرض فيختلف. والله ما هنا في نجم ما نعتقد هذا، يمكن هذا عنده مثل ما يعتقدون في بعض البلاد أن الكسوف من الكسوف انه سببه يعني احد يعني من المخلوقات يحول بينه وبين الارض، يخرجون بالطبول يهتفون يا فلانه يا فلانه انقذي يعني القمر او ما اشبه ذلك. نسيت اللي قص علي القصه وش قال فيها، ها الحوت. طيب، وقول لا يقولن الله، اللام هذه جواب القصر، اللام الاولى في ولئن سالتهم موطئه للقصر، وهذه واقعه في جواب القسم. وقوله لا يقولن، سيقول اهل النحو منكم، لماذا بنيت على الضم مع انها متصله بنون التوكيد، والمعروف ان المضارع اذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، وهنا قال لا يقولن، فكيف نجيب؟ اللي امامنا الان اللام جنب النون،
1: محفوظة
0: محفوظة حرفة
1: واحد
0: يتملل لاحظ
1: في جوال
0: لا بس انتم اجيبوني عن انه النون مباشره للفعل. نقول يشترط ان تكون مباشره لفظا وتقديرا، يشترط ان تكون مع عليكم السلام، يشترط ان تكون مباشره لفظا وتقديرا، وهنا المباشره لفظا لا تقديرا، المباشره هنا لفظا لا تقديرا. ولذلك ابن مالك يقول في الألفية وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر، يعني مباشر لفظا وتقديرا ومن نون إناث، واضح؟ فعلى هذا نقول النون مهم مباشرة للفعل بالتقدير، لأنه حال بينها وبين الفعل حرف اسم وحرف، اسم وهو الواو وحرف. الحرف النون نون المضارع حذفت لتوالي الأمثال، وهي حجة نحوي كما تقولون كما تعرفون. والواو والفاعل حذفت لالتقاء الساكنين، لأنه لما حذفت النون الأولى لتوالي الأمثال فالنون الثانية مشددة، والحرف المشدد أوله ساكن، فيلتقي ساكنا مع الواو الساكنة، وحينئذ نحذف الواو، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فنقول لا يقولن، فلم تكن النون والتوكيد مباشرة للفعل لفظا ولا تقديرا، لم تكن نون التوكيد مباشرة للفعل تقديرا، نعم تقديرا. طيب أصله يقولونن، أصله لا يقولونن، هذا أصله، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، وصارت النون الثانية مشددة فأولها ساكن، التقت مع الواو الساكنة فحذفت الواو وصارت لا يقولن. قال لا يقولن أي المسؤولون من الكفار الله، أحسن شيء أن نقول الله خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الله، فيقرون بأن الذي خلقها الله سبحانه وتعالى، وسخر الشمس والقمر هو الله، يعترفون هذه الأشياء ما تصنعها الآلهة لا خلقا ولا تدبيرا، لا خلقا ولا تدبيرا. سبحان الله، الآية جمعت بين الإيجاد والتدبير، فهو تصرف في الإيجاد وتصرف في التدبير. الإيجاد في قوله لا خلق السماوات والأرض، والتدبير في قوله وسخر الشمس والقمر، ولم يقل خلق. قال تعالى ليقولن الله فيقرون بأن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر هو الله دون أصنامهم. لما أقروا هذا الإقرار أقاموا الحجة عليه، أليس كذلك؟ لأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، ومن أقر بالألوهية فقد أقر بالربوبية. فهمتم؟ فهما متلازمان

الإقرار بالربوبية أسبق، لأن الإنسان ما يعبد إلا ربا يعلم أسماءه وصفاته وأفعاله. نعم، لا يقول إن الله، الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي سخر الشمس والقمر. قال الله تعالى فأنى يؤفكون يصرفون. أنى اسم استفهام والغرض منه التوبيخ، غرض منه التوبيخ، يعني بعد أن أقر بهذا كيف أنهم يصرفون، كيف يصرفون. وسمي الصرف إفكا لأنه صرف للشيء عن حقيقته، فالإفك صرف، مثل ما نصرف الكلام عن الواقع ويسمى، إذا صرفنا الكلام عن الواقع وش يسمى؟ يسمى إفكا. قلت لك قدم زيد وهما قدم، هذا إفك. فهؤلاء أفكوا أي صرفوا عن الواقع. وقوله فأنا يصرفون يعني أن فأنا يفكون، أن يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. كيف؟ نعم، قال الله تعالى الله يبسط الرزق ليوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيق له بعد البسط، أي لمن يشاء ابتلاء. الله يبسط، معنى يبسط يعني يوسع، والرزق بمعنى العطاء. وقوله من عباده، المراد بالعباد هنا المتعبدون له بالمعنى العام أو بمعنى خاص؟ بالمعنى العام الشامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. فالله تعالى يوسع الرزق. وقوله لمن يشاء، من هذه اسم موصول بمعنى الذي، وهو من أسماء الموصول العامة ولا الخاصة؟ العامة. طيب، وقول لمن يشاء أي لمن يشاء بسط الرزق له، لمن يشاء أي يشاء بسط الرزق له. فإذا مفعول، صلوا ركعتين كأنكم ما صليتم، صلوا ركعتين، فمفعول يشاء محذوف دل عليه السياق، محذوف دل عليه السياق. وقد مر علينا قاعدة مهمة جدا، وهو أن كل شيء قرنه الله تعالى، علقه الله تعالى بالمشيئة، فإنما المراد المشيئة المبنية على الحكمة، لأن جميع أفعال الله عز وجل وأحكامه كلها مبنية على الحكمة، علمناها أم جهلناها. وقوله من عباده، قال المؤلف امتحانا، والتضييق قال ابتلاء. امتحانا، الامتحان هو الابتلاء. قال الله تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقوله لمن يشاء ويقدر، يقدر بمعنى يضيق. من أين عرفنا أن يقدر هنا بمعنى يضيق؟ ولماذا لم نجعل القدرة هنا بمعنى استطاعة العمل من قوله يبسط مقابلة هذا، مقابلته بالبسط يدل على أن المراد التضييق. ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق، قدر عليه أي ضيق عليه. وقوله يقدر له، له الضمير يعود على من يشاء، يعني ويقدر لمن يشاء. وهل المبسوط له والمقدر له واحد؟ ظاهر كلام المؤلف أنه واحد، ولهذا قال ويقدر له بعد البسط، بعد البسط. والسبب أن الضمير في له يعود على، بلا شك، على من؟

0: على من في قوله لمن يشاء، فكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يعود عليه باعتبار عينه، باعتبار عينه. ولكننا نقول لا مانع من أن يعود إليه باعتبار جنسه لا باعتبار عينه، فيكون الضمير عائدا على من يشاء، على من يشاء باعتبار الجنس، كما في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قوله من عمره أي المعمر ما يصح من عمره أي المعمر، لأنه إذا نقص ما صار معمر، لكن مراد من عمره باعتبار الجنس، فيكون عمر معمر آخر. نعم. ومثله أن تقول أعطيت هذا الرجل درهما ونصفه، درهما ونصفه، نصف إيش؟ نصف درهم آخر، مو نصف الدرهم هذا، ما كسرت الدرهم، ولو كسرته أيضا وأعطيته إياه كامل أعطيت كل نصفه. فالذي يظهر أن الضمير في قوله له يعود على من يشاء باعتبار إيش؟ الجنس للعين. الله تعالى يبسط الرزق لهذا ويضيقه على هذا، كما أنه سبحانه وتعالى يبسطه لهذا أحيانا ويضيقه عليه أحيانا. ألسنا نرى الآن من الأغنياء من رجع فقيرا، ومن الفقراء من رجع غنيا؟ فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق باعتبار العين وباعتبار الجنس. هذا البسط تابع لعلمه وحكمته، ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم، ومنه البسط والتضييق. فهو سبحانه وتعالى لا يبسط أو يضيق إلا عن علم، ثم هذا العلم أيضا تتبعه الحكمة. فهو سبحانه وتعالى يغني من يصلحه الغنى، ويفقر من يصلحه الفقر، من يصلحه الفقر. ولهذا جاء في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. وإذا من الله على العبد وتفضل عليه وجعل رزقه تابعا لمصلحته حصل بذلك خير كثير. ومن العباد من إذا أغني فسد، من العباد من إذا أغني فسد. إذن الضمير يا حجاج في قوله ويقتل له يعود على من؟ نعم، يعني معناه أنه يبسط لهذا ويضيق لهذا. نعم. وهو إيه؟ نعم نعم إيه؟ وقوله إن الله بكل شيء عليم، كل شيء مما يفعله هو أو مما يفعله العباد، فإنه لا يخفى عليه شيء من ذلك أبدا. قال بعض الناس وما من عام إلا خص، إلا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. هل هذا صحيح؟ يعني بعض العلماء قال، بعض الأصوليين لما تكلم على العام والخاص قال وما من عام إلا خص، إلا قوله تعالى إن وهو بكل شيء عليم، لأن وهو بكل شيء عليم ما يستثنى منها شيء، لا الواجب ولا الجائز ولا المستحيل، حتى المستحيل يعلمه سبحانه وتعالى، أوله يعلمه، ولا فيها شيء مخصص أبدا. أما غيره من العموم فإنه مخصص، بمعنى أنه يخرج منه شيء إما بالعقل، إما بذات العقل أو بذات الشرع. ولكن هذا القول غير صحيح، الصواب إن الأصل في العمومات بقاؤه على العموم. هذا الأصل في العمومات. نعم نعم إن أرادوا إلا يتصور فيه تخصيص، إن أرادوا التصور والتقدير فهذا ممكن، أما إن أرادوا الواقع فلا. نعم. قال المؤلف: ومنه محل البسط والتضييق، فهو سبحانه وتعالى عالم بأن هذا أهل لأن يبسط له الرزق، وأن هذا أهل لأن يضيق عليه الرزق. نعم. جئت به؟ هذا ما هو محله الآن، هذا محله الآن وتبع التفسير. طيب اقرأها له.
1: سؤال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن الوهاب عن مسائل. المسألة الأولى: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد كفار حربية لأجل التجارة أم لا؟ الجواب: الحمد لله، إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك.
0: إيش؟ ولا؟
1: ولا يوالي المشركين جاز له ذلك. فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا عدم موالاتهم لم يجب له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على ذلك أو على خلاف ذلك، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك على ذلك اشتراك هذا، وعليه تحمل الأحاديث
0: في الأصل ما هو الأصل؟
1: نعم
0: الأصل ما هو
1: الأصل؟ ما نقلت لا نشتك عليه الآن، بس كما نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك.
0: مثل
1: الحديث
0: وش
1: عندي؟
0: لا تقول والله
1: على ذلك، عطنا الذي تدعو عليه تحمل الحديث التي تدل على ذلك لكن على خلاف ذلك. الحديث من جامع المشرك وسكن معه بينهم مثل يعني يجمع بين حديث سفر أبي بكر إلى بلاد الكفار وإقرار رسول صلى الله عليه وسلم به وبين الحديث الناهي عن
0: يمكن لعل الصواب على ذلك.
1: نعم وراجع إن شاء الله. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسبب إلى إسقاط ذلك لم يجوز. وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم، كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في
0: الكلام الآن السؤال عند الحرب ترى السؤال عند الحرب
1: عند الحرب نعم
0: أولاً.
1: نعم هل يجوز الإنسان يجلس
0: في هناك فرق بين دار الحرب ودار العهد.
1: نعم بس هو
0: وتعليله يدل على العموم.
1: نعم
0: يدل على العموم.
1: نعم
0: وسؤاله
1: صار عن دار الحرب، بس إذا جاز في الحربية جاز من باب
0: لا هل إذا جاز، لكن إذا منع في الحربية هل يمنع في غيرها؟ هو ما إذا جاز
1: بس هو أجازه في الحربية
0: يعني. نعم. أجازه بالشروط اللي في ذلك.
1: نعم
0: إيه هذه لا بأس
1: إذا جاز في الحرب إيه؟ جاز من باب أولى
0: صحيح بالعادية
2: ما بالشام إيه؟ أدلة هذا ما تدل على الحربية و...
0: نعم
2: نعم
0: إيه؟ هو جوابه يدل على العموم إيه؟ بالسؤال الحربية.
1: نعم. المسألة الثانية: هل يجوز الإنسان يجلس في بلاد الكفار وشعائره الكفر ظاهرة لأجل التجارة من أجل التجارة؟ الجواب عن هذه المسألة هو الجواب التي قبلها سواء، ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح، فكل بلدة لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها. المسألة الثالثة: هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين والمدة البعيدة؟ الجواب: لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة، فكل بلدة لا يقدر فيها على إظهار دينه ولا عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها. المسألة الرابعة: في معنى قوله تبارك وتعالى إنكم إذا مثلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله. الجواب: أن معنى الآية على ظاهرها، وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر. وبهذه الآية استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله. فإن ادعى أنه مكره أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا فيكون كافرا. ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه. وكذلك قوله في الحديث من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الإسلام وهو أن الذي نعم أن الذي يدعي الإسلام ويكون وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا أن يظهر دينه ولا يوالي المشركين. ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا في مكة يعدهم المشركون منهم وخرجوا معهم يوم بدر كارهين الخروج معهم فقتلوا فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال السدي وغيرهم من المفسرين إنهم كانوا كفارا ولم يعدل الله تعالى إلا المستضعفين انتهى. قلت وقد ظهر الجواب عن حديث من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله وأنه لا فرق بين الإقامة والسفر المؤقت يعني فاية
0: الهدف
1: نعم لكن نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي
0: واسعة
1: نقل الشوكاني في تفسير أذكر أنا ذات المراجع لكن أختصر الصفحات لكن نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الزجاج أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله وكذلك يجب على من كان في بلده يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته بالمعاصي. قلت وأنا القائل في هذا نظر حيث
0: الله المستعان
1: لا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته بالمعاصي. قلت وأنا القائل في هذا نظر حيث
0: الله المستعان
1: يلا الله المستعان
0: لو عملنا بهذا سمى لنا مقر الله الصحابة
1: نعم. قلت في هذا نظر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر درجات إنكار المنكر ولم يوجب الهجرة بل يجب أن يبتعد عن الجلوس مع أهل المنكر وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع والكلام الأخير يحتمل أن يكون بقية كلام الزجاج أو مستأنفا من الشوكاني رحمه الله عبارة مشكلة هل من الزجاج أو من الشوكاني قوله وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك ليهاجر. وقال القرطبي حول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في نقله كلاما لابن العربي الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت
0: فرقا صحيح العمل بالمعاصي ظاهرة إذا كان مضطر إلى البقاء معهم أما إذا صار مثلا في بيتك ما في معصية صحيح في الأسواق معاصي لكن في بيتك ما في معصية وإنما تمر بها مرة فلا أظن أحد من أهل العلم يقول بوجود الجزء هذا نعم إذا صار إن هذا المكان هذا يعمل بالمعاصي وأن مضطر إلى البقاء فيه يقول لازم تروح لابد أن تذهب تخلص
2: إذا أنك تعمل فيه يا شيخ وإذا أنك تعمل في المحل هذا اللي المعاصي
0: لا يجوز ولهذا قلنا ناجز التوافق في البنوك لأن حتى اللي ما يكتب الربا بعضهم يقول أنا ما بكتب أنا بس أقهويهم وأكنس لهم وأزينهم ولكن وجودك في هذا المكان معناه
1: يعني
0: الرضا الرضا والإقرار نعم ولهذا ما يجوز.
2: طيب إذا صرت كاتب أكتب والكتاب اللي معي كله محاليق وشراب
0: ليه هل معلم

0: لا في مسألة شبهة التتن نعم، لأنه يعمل معصية أمانة.
1: واللحية بعد
0: اللحية مو بحلقة أمانة الآن، هذا أثر الحلق.
1: أي أثر
0: الحلق ما معلم معلم، لكن الكلام على نعم شبهة الدخان إذا ما عجز إذا ما أمكن تذكره فلا وجه.
2: الأول بنقي كلام اللي العربي، الأول الهجرة ويخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إليه حيث كان، فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى. الثاني الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم
0: فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى،
2: نعم عصى إذا كان في دار الحرب يجب أن ينتقل إلى دار الإسلام، يعني
0: ظاهر العموم،
2: أي ظاهر العموم هذا يعني عشان غير نقل. الثاني الأرض الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، قال ابن العربي وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم تغيره فزل عنه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إلى قوله الظالمين. صحيح ابن العربي هذا صحيح،
0: لكن إذا
2: مثل ما قلنا تبعد عن مكان،
0: إيه إذا صار إنك مضطر تبقى معهم يعني نفس المكان لازم تروح، أما إذا صار كل من بيته وله بيوع نعم.
2: قال الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم.
0: شو
2: أنت
0: ليش؟
2: إذا كان ما يتعامل بالربا يعني كل الناس
0: كل الناس
2: نعم
0: هذا عن التصويت
3: واقع
0: ها؟
3: واقع
0: واقع
3: أنا سمعت فتوى لبعض المشايخ عندي ثاني يقول له بلدي كلها تعمل بالربا، يقول له ايش تسوي يعني العمل يكون ايش؟ يقول على قدر الحاجة وعمل على قدر الحاجة.
0: إيه لكن هو
3: يعني كل الآن بنوك تقريبا معظمها تعمل في الخارج.
0: ما يخالف كل البنوك لا بأس، لكن هل كل الناس بنوك؟ في مثلا مطاعم في بقالات في تجار ثياب،
3: يعني الأموال الأصلية أموال الدولة أصلا، الأموال الأصلية أموال الدولة بالفلوس.
0: على كل حال احنا نقول إذا وقعت ما خلى فرضا مثل ما قول الفقهاء بعض المسائل اللي ما تقع.
2: مسألة هل يجب عليه إنكار المنكر وأنه باطل؟ صادمه. قال ابن جرير الطبري في تفسير لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت أيها القوم إنا براء منكم من الذين تعبدونه من دون الله من الآلهة والأنداد كفرنا بكم فأنكرنا ما كنتم عليه من الكفر وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله حتى تؤمنوا بالله وحده لا صلح بيننا ولا هوادة حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة. قلت وقد عقبها الله بقوله سبحانه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، وظهر هذا أنه واجب يعني
0: القول بالتبرع من الكفار واجب،
2: وقول قول كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى
0: نقول لهم ذلك،
2: لأن هذه الآية ظاهرها وصريحها أنها يجب هذا،
0: يجب أن نقول هذا. لكن هل مثلا إذا كنا في مقام في بلد ما نستطيع أن نقول الكلام هذا
2: يجب تهاجم لأنه نظهر الدين. وقال الشوكاني على قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة الآية، قال إن أرضي واسعة إن كنتم في ضيق بمكة من أظهار الإيمان وفي مكايدة الكفار فاخرجوا لتيسر عليكم عبادتي وتسهل عليكم وفي مكايدة الكفار
0: هم يكيدون لكم.
2: نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في سياق شرحه لتضمن أصل الدين وقاعدته أمرين قال ثم قال رحمه الله تعالى والله لنا كلام النص
0: لأن هذه المسائل يقصد بها الآخرة فلا يجوز أن تأخذ عنها عوضا من الدنيا. والمسألة هذه عاد فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة في باب الإجارة. ومن فوائد هذه الآية كمال حياة الآخرة لقوله وإن دار الآخرة لهي الحيوان، وهو كذلك لأن الدار الآخرة دائمة إما عطفي وإما شر. ومن فوائد الآية الحث على العلم لقوله لو كانوا يعلمون. ومنها أن من العلم بل من أفضل العلوم التفريق بين الأمور النافعة والأمور الضارة، وهذا التفريق من أعظم ما يكون إذا أوتيه الإنسان حقيقة أوتي خيرا كثيرا، إذا أوتي معرفة الفرق بين الأمور النافعة والضارة ومعرفة الفرق بين الأمور المتشابهة في العلم فهو ينال خيرا كثيرا. وقد صنع بعض أهل العلم شيئا من ذلك، فصاروا يؤلفون كتبا اسمها الفروق والتقاسيم. مثلا يذكرون الفرق بين الفرض والنفع، الفرق بين الأذان والإقامة، الفرق بين الجعالة والإجارة، الفرق بين العطية والوصية، الفرق بين كذا وكذا، ويذكرون الفروق. وهذه مفيدة لطالب العلم. وهنا قال لو كانوا يعلمون الفرق بين الدنيا والآخرة ما آثر الحياة الدنيا على الآخرة. ها؟ في مؤلفات لا ما نعرف ما أعرف، لكن هو دائما يقول في الإنصاف ذكره فلان في فروق التقاسيم وما أشبه ذلك. الشيخ عبد الرحمن له رسالة صغيرة في هذا الموضوع لكن ما استوعب، إنما مفيد في هذا الباب. ها؟
3: كتاب القرافي.
0: القرافي؟ إيه نعم. ما رأيك؟ نعم. ها؟ مثال الشيخ اسمها القواعد. اسمها القواعد صغير. مين كلمة؟ القواعد والتقاسيم أو كذا. هذا ما؟ ها؟
1: القواعد
0: والقواعد. اي نعم. قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون الى اخره. هذا مبتدا درس امس اولا، لانه نناقش فيه. أمس من وما هذه الحياة الدنيا؟ لا لا، وما هذه الحياة الدنيا؟ لا، أنا سألتهم درس يوم الثلاثاء يوم الأحد. نعم.
3: بالنسبة لقصد الدنيا وقصد الآخرة.
0: نعم.
3: هذا الذي يسمون أنفسهم العارفين يقولوا مثلاً لا أعمل لأجل الجنة ولا فوق من النار.
0: قلت دعوا الله مخلصين له الدين إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان أن المشركين فيما سبق يخلصون في حال الشدة، يخلصون في حال الشدة. ومن فوائدها اعتراف المشركين ضمنا لأن آلهتهم لا تنفعهم، اعترافهم ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم. لو كانوا يعتقدون نفعها لدعوها في هذه الحال، لكن هم يعرفون ما تنفعهم. ومن فوائدها أن إشراك السابقين أهون من إشراك من أشرك من هذه الأمة، قول لأن المشركين من هذه الأمة ما هم يدعون الله، يدعون أولياءهم والعياذ بالله ومن اتخذوهم أندادا مع الله. يقولون مثلا الرافضة يدعون عليا يا علي يا علي، ها هنا. وسمعت رجلا منهم يدعو عند المقام ويرفع صوته يا علي يا علي، يرفع صوته بالحين. فجاءه أحد رجال الحسبة وزجره وقال تشرك تحت الكعبة اخرج. فقال إنما أنا أقول يا علي، والله يقول في القرآن وهو العلي العظيم، ها؟ يعني أنه ينادي الله. وهذا من التقية، من التقية لهم يتخذونها، وهي سبيل المنافقين. نعم. فهذا لا شك فيما يظهر لي والله أعلم أنه ما يريد الله، إنما يريد علي، لأنه لو كان يريد الله لقال يا ربي أو اللهم أو ما أشبه ذلك، لكن لما وقع في شرك العدل والتوحيد قال هالكلام، ادعى هذه الدعوة. والحاصل أن شرك من أشرك في هذه الأمة أعظم من شرك المنافقين المشركين فيما سبق. ومن فوائد الآية أن اللجوء إلى الله عز وجل أمر فطري غريزي، أمر فطري، بدليل أن هؤلاء غلبتهم الفطرة حتى دعوا الله وحده مخلصين له الدين. ومن فوائد الآية أن الدعاء من الدين، بقوله دعوا الله مخلصين له الدين، هي الدعاء. ولا شك أن الدعاء من الدين والعبادة، لأن فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، أليس كذلك؟ فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، وهذه العبادة. أنت عندما تقول يا ربي معناه أنك مفتقر لله عز وجل، ومعناه أن الله كامل ولا لا؟ إيه نعم، معناها أن الله كامل. ولهذا بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان الرجل يسقط صوته من بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول ناولني إياه يا فلان، بينما إنه مع الأسف الآن في وقتنا تجد الإنسان يتذلل غاية الذل في سؤال المال وهو غير محتاج إليه، وهو غير محتاج إليه. هؤلاء يأتون يوم القيامة وما في وجوههم مزعة لحم والعياذ بالله. فالمهم أن الدعاء تذلل، ولهذا كان من العبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المشركين إذا نجوا من الشدة كفروا بالنعمة، لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومن فوائدها سفه من يجعل النعم سببا للأشر والبطر، فإن هذا فيه من مشابهة المشركين ما هو ظاهر، اللي يجعلون النعمة سببا للأشر والبطر هؤلاء المشابهون الكفار. لأن الواجب على من أعمل الله عليه نعمة أن يزداد عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة من الشكر، فإذا أنعم عليك ربك بالنعمة فازدد له شكرا. نعم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا قد طأطأ رأسه حتى إنه ليصيب مورك رحل عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أجل التذلل للمنعم سبحانه وتعالى. فلا تجعل نعم الله عليك سببا للأشر والبطر، بل اجعلها سببا للشكر والذل لله سبحانه وتعالى. حتى تزداد هذه النعم وتكون نعما حقيقية. وقوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، نفسر هذه الآية على أنها للأمر، فيستفاد منها تهديد أهل الكفر والتمتع المحرم، لأن الأمر هنا للتهديد، إذ لا يأمر الله أحدا أن يكفر ولا أن يتمتع تمتعا محرما. ويستفاد منها على قراءة اللام التي للتعليل، يستفاد منها أن هؤلاء الذين أشرفوا صارت عاقبة أمرهم إيش؟ الكفر، الكفر والتمتع الزائل، التمتع الزائل. ولهذا قال بعده فسوف يعلمون، فيستفاد من تهديد هؤلاء الكفار الذين ليس لهم إلا هم التمتع بالدنيا. ومن فوائدها الحذر الشديد مما كان عليه بعض المسلمين اليوم، حيث صار ليس لهم هم إلا إيش؟ التمتع بالدنيا فقط. تجد أكثر ما يتكلمون عليه الرفاهية والترفيه وما أشبه ذلك، نعم، لكن أمراض القلوب وعلل القلوب وانحرافات القلوب قل من يتكلم عليها، مع أن هي الأصل، هي الأصل. ترفيه الأبدان إذا مرضت القلوب مش الفائدة منه، ما في فائدة، ما في فائدة إلا أنه إذا نزلت النقمة من الله ازداد الإنسان حسرة والعياذ بالله. لكن ترفيه القلب، ترفيه القلب بطاعة الله عز وجل، هذا هو الذي فيه الفائدة للبدن ولكل شيء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن لما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى مبتدأ درس اليوم مذكرا هؤلاء الكفار بنعمة عظيمة لا ينالها أحد سواهم، فقال أولم يروا يعلموا. وسبق لنا الكلام على إعراب مثل هذا التركيب أولم يروا، وقلنا إن في ذلك لأهل العلم ها بسيط بسيط نعم، ويتخطف الناس من حولهم قتلا وسبيا دونهم. قرأنا هذه أيضا. نعم. قال تعالى أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم. الاستفهام هنا للتوبيخ، أفبالباطل، وهو كما يقال فيه كما يقال في أولم يروا، بمعنى أن الهمزة هل هي بعد الفاء وأخرت الفاء أو أنها في مكانها والعطف على الجمل السابقة. أفبالباطل قال المؤلف الصنم، وفي هذا نظر، إلا إذا قصد المؤلف التمثيل وأن من جملة الأشياء الباطلة الأصنام، وإلا فإنها يشمل كل ما لا خير فيه من صنم أو دنيا أو رئاسة أو غيره، كل شيء سوى الحق فهو باطل. ألا كل شيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فعلى هذا نقول الباطل أعم مما ذكر المؤلف. وقوله يؤمنون أي يصدقون ويطمئنون إليه، فهم تجدهم في الأمور الباطلة مطمئنين مصدقين متبعين، لكن بنعمة الله يكفرون، أفي الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقوله بنعمة الله أي بما أنعم عليهم من المال والجاه والرئاسة وغيره. يكفرون لأن هذه النعم تحتاج إلى أي شيء؟ إلى شكر بالرجوع إلى طاعة الله. فإذا بقي الإنسان على معصية الله مع إدرار النعم عليه صار بذلك كافرا. وممكن أن نقول بالنسبة للمسلمين بنعمة الله يكفرون النعمة المال المادية الجسدية والنعمة المعنوية القلبية. فالإسلام أكبر النعم علينا ولا لا؟ إذا كفر به الإنسان ولم يقم بواجباته فإنه يوبخ على هذا. إذا يقال ألست مسلما فسيقول بلى، لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تزكي؟ لماذا لم تصم؟ لماذا لم تفعل كذا وكذا من الواجبات؟ فشكر نعمة الله بالإسلام واجب، كما أن شكر نعمة الله تعالى علينا بالمال والبنين والأمن والراحة وما أشبه ذلك واجب، بل الشكر على الإسلام أوجب. وكفر الإسلام أخطر، كفر الإسلام أخطر، لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيره ثم لا يكون أمثاله، ويقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يمكن أن ينزع الله الإسلام من قوم لا يقومون بواجباتهم، مثل ما ينزع الأمن والرخاء من قوم لا يشكرون هذا الأمن والرخاء. النعم واحدة وسبيلها واحد. وقوله وبنعمة الله هي واحدة ولا كثيرة؟ طيب وليش نقول نعمة الله مفرد مضاف فيعم؟ الدليل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو كانت واحدة ما تبي عد ولا أحصى معروف. ها لا ما اقتلنا إلا باعتبار النوع، ما اقتلنا. قال وبنعمة الله يكفرون، أين تتعلق قوله بنعمة الله يكفرون؟ يكفرون فقدمت لإفادة الحصر، كأنهم لا يكفرون بشيء إلا بنعمة الله. وهذه فائدة معنوية، وفيها أيضا فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. ثم قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي أشرك به. قوله من يقول المفسر أي لا أحد وعليه، فيكون الاستفهام هنا بمعنى النفي. وفائدة إتيان الاستفهام في موضع النفي أنه يكون مشربا معنى التحدي، معنى التحدي، كأنه يقال إن كنت صادقا فأعلمني أن أحدا أظلم. الاستفهام في موضع النفي هذه فائدته، أنه يكون مشربا معنى التحدي. قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم، ما يخالف نبي نسلم إذا شئتم، ممن افترى على الله كذبا. قوله لا أحد أظلم ممن افترى اختلق على الله كذبا، قال المؤلف بأن أشرك به، وهذا أيضا تفسير قاصر، إلا أن يراد أن يريد إيش؟ التمثيل. إلا أن يريد التمثيل. من أشرك بالله فقد افترى على الله كذبا. كيف ذلك؟ لأنه زعم أن مع الله إلها آخر وهو كاذب. من قال إن الله حرم كذا وهو لم يحرمه فقد افترى على الله كذبا. فهمتم؟ من قال إن الله أراد بكلامه كذا دون كذا فقد افترى على الله كذبا. نعم. من قال إن الله ليس له يد حقيقة وليس له وجه حقيقة وليس له رضا حقيقة وما أشبه ذلك فقد افترى على الله كذبا. والافتراء على الله كذبا له أنواع كثيرة وأفراد لا تحصى. فكل من قال عن الله أو عن أفعاله أو عن أحكامه شيئا لم يقله الله ورسوله فإنه مفتر على الله كذبا. وقوله من أظلم يشكل علينا أنه في بعض الأحيان تأتي مثل هذه الصيغة في مسألة غير هذه وقال فيها من أظلم. وقد جمعهم الله سبحانه وتعالى في آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. عدة مسائل. ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلق. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. كيف ماذا نقول ونحن فسرنا من أظلم أي لا أحد أظلم، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟
4: أما نقول يعني في المسألة هذه الطريقة هذه ما في هذا
0: إيه؟
4: أو نقول إن المساوي يقول هذا وهذا ما في هذا
0: إيه؟ زين واضح؟ ها؟ واضح؟ إيه؟ يعني إما أن نقول لا أحد أظلم في هذا المعنى المعين، يعني مثلا الافتراء افتراء الكذب يكون على الله ويكون على غيره. قول ها؟ أيهما أظلم؟ من افترى على الله. من منع مساجد الله؟ المنع يكون منع المساجد ويكون منع الأسواق ويكون منع البيت، بيتك إنه ما تدخله مثلا. أيها أعظم منعا؟ مساجد الله. وهكذا نجعل كل شيء مختصا بما يقتضيه السياق، أو نقول إن الجميع اشترك في الأظلمية، يعني ما هنا أحد أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا إلى آخره. وسلمان أنها كلها اشتركت في إيش؟ في الأظلمية. فمن قال إن مع الله شريكا فقد افترى على الله كذبا. ومن قال إن من أسماء الله كذا وهو ليس من أسمائه فقد افترى على الله كذبا. النصارى يسمون الله الأب، والفلاسفة يقولون إنه العلة الفاعلة، وهذا كذب على الله عز وجل. وكذلك الكذب على الله في صفاته، وقد سبق أمثلته. الكذب على الله في أحكامه مثل الذي يقول هذا حلال وليس بحلال أو حرام وليس بحرام وما أشبه ذلك. نعم. فالله تعالى بيّن أنه لا أحد أظلم من هذا، وسبق الجمع بين مثل هذه الآية بين هذه الآية ومثلها في من أظلم أنه يجمع بينهما من أحد وجهين. قال الله تعالى أو كذب بالحق لما جاءه. كذب بالحق، الحق هو الشيء الثابت كان خبرا فهو الصدق، وإن كان أحكاما فهو العدل. وقوله لما جاءه، لما بمعنى حين، حين جاءه كذب به. وقوله لما جاءه لأنه قبل متيئه إليه لا يلزم به، فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله سبحانه وتعالى برحمته وعدله لا يعاقب أحدا حتى تقوم عليه الحجة في بلوغ الشرع له. وقوله أليس في جهنم مثوى، نعم أليس في جهنم مثوى مأوى للكافرين، أي فيها ذلك وهو منه. قول المؤلف أي فيها ذلك إشارة إلى أن المراد بالاستفهام هنا التقرير، والغالب أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على ما أداة نفي الغالب أنها للتقرير، إذا دخلت همزة الاستفهام على أداة نفي فهي للتقرير. وأمثلة هذا كثيرة، مثل ألم نشرح لك صدرك، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وأشبه ذلك. فكل هذا نعم يدل على أن الهمزة هنا للتقرير. قوله هنا أليس في جهنم مثوى، المعنى في جهنم مثوى، ولهذا قال المؤلف أي فيها ذلك وهو منه. وهو أي من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، منهم أي من الكافرين. وقوله أليس في جهنم مثوى، المثوى هو المأوى، لكن المأوى الذي هو محل إقامة يأوي إليه على أنه محل إقامته، فثوى في كذا أي أقام فيه إقامة دائمة. وقوله للكافرين هو في الحقيقة إظهار في موضع الإضمار، إذ أن مقتضى السياق أن يقال أليس في جهنم مثوى له، لكنه أظهر في موضع الإضمار. وذكرنا أن الإظهار في موضع الإضمار يستفاد منه ثلاث فوائد، الإظهار في موضع الإضمار يستفاد منه ثلاث فوائد. يا سلام، هذا يمكن ضمير الفصل. نعم صح، اولا تعميم الحكم بحيث يكون عاما له ولغيره. طيب هذا واحد. نعم صحيح، ان الحكم عليه بهذا السبب، يعني انه مثلا كافر في المثال اللي معناه كافر، معنى يستفاد التسجيل على هذا أي على موضع الضمير بأنه متصف بهذا الوصف. الفائدة الثالثة تعليل، هنا إفادة التعليل إذا كان مشتقا، أليس في جهنم مثوى للكافرين، التقدير لكفره. لو قال أليس في جهنم مثوى له ما استفدنا هذه الفوائد الثلاث. فتكون الفوائد إذن أولا إرادة التعميم، وثانيا الحكم على موضع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، الحكم على موضع الضمير بما أو على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، والثالث إفادة العلة أو الإشارة إلى العلة الإشارة للعلة، وهذا إذا كان مشتقا. ثم قال تعالى والذين جاهدوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا، أي طرق المسير إلينا. الذين جاهدوا فينا مبتدأ، وجملة لنهدينهم سبلنا خبره، والخبر كما ترون مؤكد بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام ونون التوكيد. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أي بذلوا جهدا في الوصول إلى الغاية، هذا هو الجهاد، بذل الجهد للوصول إلى الغاية يسمى جهادا. وقوله فينا، قال المؤلف في حقنا، أي في دين الله وما يجب له سبحانه وتعالى، ومن بيان شريعة الله سبحانه وتعالى، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه كف النفس عما يحرم وإلزامها بما يجب، كل هذا من الجهاد في الله. ومنها أيضا قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. الآية عامة، كل من بذل الجهاد في الله فإن جزاءه عاجلا قبل الآجل لنهدينهم سبلنا، هداية دلالة وهداية توفيق، هنا شاملة لأمرين. ولهذا قال لنهدينهم سبلنا، ولم يقل لنهدينهم إلى، بل قال سبلنا، فعد الهداية بنفسها إلى المفعول الثاني. وإذا تعدى فعل الهداية بنفس المفعول الثاني شمل الدلالة والتوفيق. ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، بل قال اهدنا الصراط، ليشمل الهداية إليه والهداية فيه. الهداية إليه الدلالة إليه أن يدلك على هذا، والهداية فيه أن يوفقك للعمل في إطار هذا الصراط. فإذا لنهدينهم سبلنا يشمل إيش؟ هداية الأمرين، هداية الدلالة والعلم، وهداية التوفيق والإرشاد. وهذا وعد من الله عز وجل مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الوعد، لأنه من الرب جل وعلا، وهو لا يخلف الميعاد لتمام علمه وقدرته وصدقه، أيضا علم وصدق وقدرة، وإخلاف الموعد يكون بتخلف واحد من هذه الثلاث. ما هي؟ العلم والصدق والقدرة. ما حد يخلفك الموعد إلا جاهل وعدك بشيء وهو يظن أنه حصر ولم يكن على ظنه، أو إنسان كاذب وعدك فكذبك، أو إنسان عاجز وصدوق ويعلم الأسباب لكن عجز. أما الله عز وجل فقد انتفى في حقه كل هذه الثلاثة، الجهل والكذب والعجز، فلتمام قدرته وعلمه وصدقه لا يخلف الميعاد. أقول من صدق بهذا، والحمد لله نحن نصدق به، فإنه لا بد أن يبذل جهده في حق الله، يجاهد. وهذا هو مصداق ما جاء في الآثار الكثيرة من أن الإنسان إذا عمل بعلمه فإن الله تعالى يزيده علما، يثبت علمه الذي كان يعمل به ويزيده علما. ولهذا قيل قيد العلم بالعمل، قيد العلم بالعمل. وقيل إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل، يهتف يقول تعال، إن أجاب وعمل الإنسان بعلمه بقي وزاد أيضا، الله يقول لنهدينهم سبلنا، هذا زيادة. وإن لم يجب ارتحل، ارتحل العلم. وهذا حق يؤيده الواقع ويؤيده المعلوم بالشرع. أما الواقع فإن الإنسان إذا صار يعمل بعلمه فإن عمله بالعلم دراسة له في الحقيقة، أليس كذلك؟ نعم ولا لا؟ نعم. إذن العمل بالعلم دراسة له. أنت تعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي،

0: فكل من اهتدى فإن الله تعالى يزيده هدى وعلما. وفي الحقيقة نحن نعرف هذا ونقرأه دائما، لكن يغلب علينا السهو والغفلة والنسيان. لنعلم من هذا حق، وأن كل من علم فعمل فإن الله تعالى يزيده ثباتا في علمه وفضلا مما لا يعلمه. نعم. ها؟ إيه لا، لكن هداية الدلالة تتفاوت. أنت الآن هل تعلم كل ما دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أسألك الآن، أجبني، ما تعلم ولا أحد يدعي ذلك. إذن فهداية الدلالة ما هي ثابتة لكل أحد، الدلالة في الأصل موجودة، لكن اهتداء الإنسان أو علمه بهذه الهداية محدود. الكتاب والسنة كلها هي ما هنا شيء يحتاج الناس إلى الاهتداء إليه إلا وهو موجود في الكتاب والسنة، لكن هذا الموجود ليس موجودا لكل إنسان هنا. وقوله سبلنا، الضمير هنا نا ضمير جمع. ما تقول يا عصام في ضمير الجمع هذا؟ عظيم. يقول النصارى إنه للتدليل. كذبوا، عطنا دليل على كذب. طيب كمل الآية عشان يبين. وما من إله إلا إله واحد. كذا كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وأبطل الله ودلل على بطلان قولهم بقوله وما من إله إلا إله واحد. وهذا أمر معلوم بالحس والعقل والفطرة. فإذا هذه الآيات، الآية وشبهها التي أضاف الله فيها الأمر إلى نفسه بصيغة الجمع، هي من متشابه القرآن، من متشابه القرآن عند قوم النصارى. يقولون أنتم تقولون الله واحد، والله دائما يقول نحن وفعلنا وقلنا وما أشبه ذلك. كيف تقول الله واحد؟ وهذه الضمائر لأي شيء؟ للجمع. فنقول إن هذه للتعظيم، كما يقول ملككم أو قسكم يقول فعلنا وقلنا وما أشبه ذلك، مع أنه واحد، لكن له أناس يأتمرون بأمره ويقولون بقوله. قال لنهدي أنهم سبلنا، أي طرق السير إلينا. وإن الله لمع المحسنين. هذه الجملة مؤكدة في إن واللام. وإن الله لمع المحسنين. مع هذه حرف ولا اسم؟ حرف. مثل هذا.
1: هذا
0: هنا كيف وجه جوازه؟ ولا صار مفتوح؟ حرف. إيه. الله المريد يعي عليك. ما تقول؟ طيب ولا صار مفتوح؟ يعني وافقت. ما تقول أنتم؟ حرف. حرف إيش؟ حرف جر. طيب الآن كيف تعرف مع مضاف والمحسنين مضاف إليه؟ ها؟ مخالف منصوب على المعي، لكن كيف مع المحسنين؟ المحسنين وش أرابة؟ مجرى في إيه؟ بمع في الإضافة. بالإضافة إذا صارت اسم، لأنه لا يضاف إلا الأسماء. هي في الحقيقة فيها خلاف بين النحو.

0: المسلمين، منهم من يرى أنها اسم وهو الصحيح بلا شك، ومنهم من يرى أنها حرف، وفيها لغتان: الفتح وهو الأكثر، والتسكين. قال ابن مالك: ومع مع فيها قليل، ومع مع فيها قليل، نعم، ونقل الفتح وكسر لسكون التصل. الحاصل أن مع الصحيح أنها ظرف اسم، أنها ظرف، وأنها منصوبة على الظرفية لأنها تدل على الصحبة، تدل على الصحبة، ومع مضاف، والمحسنين مضاف إليه. وقول المؤلف: مع المحسنين المؤمنين، المؤمنين، هذا تفسير ناقص، لأن المحسنين أخص من المؤمنين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، ثم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فكل محسن إحسانا شرعيا مهو عاديا فهو مؤمن، فهو مؤمن ولا عكس. وأقول إحسانا شرعيا احترازا من الإحسان العادي، فإن الإحسان العادي يقع حتى من الكافر، ليس كذلك؟ لكن الإحسان الشرعي الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أخص من المؤمن. طيب، وقوله بالنصر والعون، نعم صحيح، ومعهم بذلك وليس معهم في مكانهم، لأن هذا شيء مستحيل على الله عز وجل أن يكون مع الناس في أمكنتهم، لا المحسنين ولا غير المحسنين، وذلك لأن هذا القول يستلزم نفي علوه، يستلزم نفي علوه، وقد التزم بذلك من قال به من الجهمية القدم منهم أيضا، ولا المتأخرون كما قررناه غير مرة، ماذا يرون بالنسبة لمكان الله؟ ها؟ لا لا، يرون أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العالم ولا تحت، ولا متصل ولا مباين، هذا ما استقر عليه مذهب الجهمية، وتبعهم في ذلك الأشاعرة، فإنهم يرون هذا النفي المحض والعياذ بالله. أما قدماء الجهمية فقالوا بأنه تعالى في الأرض وليس في السماء، ليس على السماء، فمن العجائب أن نفوا العلو مع تطابق الأدلة عليه، وأثبتوا الحلول مع تطابق الأدلة على إنكاره. طيب، العلو تقدم لنا أنه دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع سلف الأمة، أليس كذلك؟ الكتاب مملوء بما يدل على هذا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن في الكتاب 1000 دليل على علو الله، والسنة كذلك مملوءة من الدلالة على علو الله عز وجل على وجوه متنوعة: قول وفعل وإقرار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال: العرش فوق ذلك والله فوق العرش. وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى السماء يشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ في أعظم مجمع للمسلمين. متى؟ يوم عرفة، حين قال: اللهم اشهد، ودعا في خطبة الجمعة، دعا ربه فرفع يديه إليه يقول: اللهم أغثني. هذه سنة فعلية ولا قولية؟ فعلية. أما الإقرارية فإنه سأل الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وأما دلالة العقل على ذلك فهي ظاهرة أيضا، لأننا نقول العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال ولا أحد ينكر هذا. والسفول صفة نقص، والله سبحانه وتعالى مستحق للكمال أو واجب له الكمال، منزه عن النقص. أما الفطرة فسل الصبي والعجوز والعامي الجاهل الذي لا هذه ما نافية وليست حجازية هنا، لأن النفي انتقض بإلا. وابن مالك يقول إعمال ليس أعملت ما دون إن ما بقى النفي، وهنا النفي لم يبقى. وقوله وما هذه الحياة الدنيا، الإشارة هنا للتحقير، الإشارة للتحقير ودنو مرتبتها. والإشارة للتحقير واردة في اللغة العربية كما في قوله عن الكفار أهذا الذي يذكر آلهتكم، آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني وش هذا الحقير الذليل الذي يسب الآلهة وهي عظيمة وعالية وما أشبه ذلك. نعم. وقوله الحياة الدنيا، حياة الدنيا هي الدار التي نحن فيها، ووصفت بالدنيا لسببين، لدنوها زمنا ودنوها مرتبة. نعم. وقول الحياة جاءت هنا ليقابل بها الحياة الثانية، وقوله إلا لهو ولعب، صحيح هذا الحصر حقيقي، الدنيا التي هي الدنيا تنحصر في هذين الأمرين، في اللهو واللعب. والفرق بينهما قيل إن اللعب في الجوارح واللهو في اللسان، لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وقال تعالى بل هم في خوض يلعبون. وقيل إن اللهو في القلب وهو غفلته وانطلاقه في الملاهي وبما يلهيه عن طاعة الله، واللعب في الجوارح من اللسان وغير اللسان. وهذا أقرب، أن اللهو في القلوب واللعب في الجوارح، هذا هو الأقرب. وعليه فحاصل الدنيا كلها، حاصل الدنيا أنها لهو يلهو به الإنسان، غفلات وسرح يمين وشمال، وكذلك لعب، حتى الأمور الجدية التي للدنيا هي لعب، لأنها تذهب ولا تبقى أو يذهب عنها صاحبها، فهي كلعب الأطفال يتسلون به ما داموا أطفالا ثم يهجرونه إذا كبروا وعقلوا وعرفوا ما هم عليه. وقوله قال المؤلف فأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. قوله فأما القرب هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلا قال كيف تكون الدنيا له ولعب مع أن الإنسان يعمل فيها عملا صالحا، يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر والديه ويصل رحمه وما أشبه ذلك، فهل هذا لعب؟ ها؟ يقول المؤلف ليس بلعب. طيب أليس هذا في الدنيا؟ قال بلى هو في الدنيا، لكن ظهور ثمرته في الآخرة. ولهذا قال أما القرب وهي من الدنيا فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. نعم. وصدق المؤلف، فإن الأعمال الصالحة مين من أعمال الدنيا، ولهذا لو أراد بها الإنسان الدنيا لبطلت، لو أراد بها الدنيا لبطلت، ولم يكن له أجر فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. وقال تعالى ويشهد لهذا الكلام الذي قاله الشيخ يدل له قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخره. والحاصل أن أعمال الآخرة ليست من أعمال الدنيا، بل إذا أريد بها أعمال الدنيا بطلت. قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. يبين لنا غانم أقول بين لنا المؤكدات في هذه. وإن الأخ الواو من التأكيد، ما هي بالواو من أدوات التأكيد؟ وإن الآخرة لهي الحيوان. إبراهيم نعم وضمير الفصل لهي الحيوان. نعم، أكد الله عز وجل أن الحيوان يعني الحياة، لكنها جاءت على هذا الوزن للمبالغة. حيوان فعلان للمبالغة، وإلا في الحيوان بمعنى الحيوات، بمعنى الحياة، بمعنى الحياة. وزن حيوان فعلان، وفيها زيادة الألف والنون للمبالغة. وقول وإن الدار الآخرة هي ما يكون يوم القيامة، لا هي الحيوان قال بمعنى الحياة، ولكن زيدت الألف والنون فيها للمبالغة، يعني هي الحياة الحقيقية. ولهذا يقول الكافر يوم القيامة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حياتها الدنيا مقدم له، بل هي جنته، لكن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست بحياة. أولا لأنها منقصة، كل صفوها له كدر، وثانيا أنها غير باقية، ليس كذلك؟ وثالثا أن الإنسان مهدد فيها، فلا يدري متى يأتيه أجله، صباحا أو مساء. وكم من إنسان خرج من أهله ولم يرجع إلا جثته، وكم من إنسان على كرسيه فما أكمل الكتابة التي يخطها بيمينه. هذه حياة؟ الجواب لا، ما هي حياة بالحقيقة. ولهذا يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذات في ادكار الموت والهرم. مهما طاب لك العيش إذا تأملت ولا سوف تهرم وتدع هذا العيش ولا يطيب لك، وسوف تموت فلا يطيب لك، فلا تبقى للعيش أصلا. والحاصل أن الدار الآخرة، صدق ربنا جل وعلا، هي الحيوان، فهي التي ينبغي للإنسان العاقل أن يسعى لها. والغريب أنه إذا سعى للآخرة حصل الدنيا والآخرة، وإذا سعى للدنيا فقط فاتته الدنيا والآخرة. الدليل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث. ايش معنى نزد له؟ يعني نعطي حرث الآخرة مع الدنيا، لقوله تعالى: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا جزاء عاجل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا الجزاء العاجل. ومن كان يريد حرث الدنيا نزيد له في حرثه، لا نؤتيه منها ولا نعطيه اللي هو يبي، يؤته منها وله. وهذا الوعد أيضا مقرون بالمشيئة كما في آية الإسراء: إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. ما هو الذي يريد ولا بعض الذي يريد، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم عصاها مذموما. إذن الحيوان حقيقة هي الآخرة. والحيوان الواو هنا هي أصلية ولا منقلبة؟ قيل إنها منقلبة عن ياء، وأنها قلبت واوا لئلا يلتبس بالمثنى. تباركم يا أهل النحو. وأنه لو قال وإن الآخرة لهي الحيان لكان يلتبس بالمثنى فقلبت واوا. وهذا رأي لسيبويه بناء على أن الحياة يائية من حي يحيى. وقيل إن الواو أصلية، وأن الواو في الحياة هي الأصل، لكن قلبت ياء في حي. ليش؟ لتحركها وانكسار ما قبلها فقلبت ياء. نعم. وهذا على كل حال تصريف، هذا بحث تصريفي محض. وقوله تعالى لو كانوا يعلمون، هذه جملة مستأنفة، ليست لو هنا صلة تتعلق بما قبلها، ولكنها مستأنفة فهي شرطية، وجواب الشرط محذوف قدره المؤلف بقوله لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عليها. والحقيقة أن قوله ما آثر الدنيا عليها صحيح أنه يصح أن يكون جوابا، لكن الجواب أبلغ مما قدره المفسر، ولهذا حذفه الله لأجل أن يبلغ الذهن في تقديره كل مبلغ، علشان الذهن يقدر كل شيء. لو كانوا يعلمون لعملوا لها ليلا ونهارا، مو فقط ما آثر الدنيا، لكن عملهم لها فقط دون الدنيا. ومعناه أن من قدم الآخرة الدنيا على الآخرة فليس عنده علم. لو كان يعلم حقيقة ومن ذوي العلم والأفهام ما قدمه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا، الضمير يعود على المشركين، يعني سل هؤلاء عن آلهتهم، هل هم يرجعون إليها عند الشدائد، ولهم يعترفون بأنه لا يخرج الشدة إلا الله؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، هم معترفون بأن أصنامهم لا تنفعهم، واعترفوا بما سبق بأن الذي خلق السماوات والأرض من؟ الله. وأن الذي ينزل من السماء ماء الله، وأن يسخر الشمس والقمر الله، وأن الذي يدفع الضرورة بناء على ما ذكر في الآية هذه من؟ الله. إذا ركبوا في الفلك، والفلك السفن أو السفينة، يصلح لأنه صالح للجمع والمفرد. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، هذا جمع، والمفرد لا، لا على الفلك وهو واحد. طيب، قال في الفلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله، دعوا، هذه جواب إذا، وهي مركبة من فعل وفاعل، وهنا فيه إشكال، وهو أنه تقدم لنا أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم وتسكن واو الجماعة. وهنا ما بني على الضم ولا سكنت واو الجماعة. تقول قاموا اللي قبل واو الجماعة مضموم، واو الجماعة مسكن. وهنا دعوا لا ضم ما قبل الواو ولا سكنت الواو، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ لا ثم قبل الواو. الآن هو إذا اتصل واو الجماعة في الفعل الماضي ثم ما قبلها وسكنت. الحين اللي عندنا بالعكس، دعوا الله لا واحد، لا اللي عندنا الآن واحد. يعني والواو الموجودة هو الشيء، ها؟ هاي واو الفعل. يعني واو الفعل. طيب هذا جواب. نعم.
1: واو
0: طيب هو والفتح وش الجاب؟ وهذا جواب. نعم. وبقيت الفتحة دليلا عليه. طيب ضم الواو دعوا قاموا ما هم ولا مسكن. طيب وإن يكن لينا فحذف واستحق. ولا ما حذف جواب الصحيح الأول ولا لا؟ ها؟ اي حذفت الالف، محذوف من الفعل الالف. ها؟ اي
1: الالف
0: لا لا تكلم احد الجماعه الا المسؤول. نعم مو صحيح. هذه هو الضمير. الضمير الظاهر يبي يصير فيه خلاف بينكم لعلنا نقطع الطريق. ها؟ ها؟ لا الصحيح انه مثل ما قال صلاح اسمه عصام اصله ان محذوفه الالف حذف الف الفعل وبقت فتحه دلنا عليه، والواو الموجوده هو الضمير لكن حركت بالضم لالتقاء الساكنين. الضم لالتقاء الساكنين. وين الساكنين؟ لو بقيت الواو ساكنه وهمزه ال ساكنه ما يستقيم. فاذا قال القائد القاعده ان تحذف الواو لان كل عين في حذف واستحق، قلنا حذف الواو هنا غير ممكن. لو حذفنا الواو استلزم ذلك ارجاع الف الفعل ثم ليس ثم إذا رجعناه لم يكن لدينا دليل على الضمير، فصار وجود الضمير لا بد منه. وحرك بالضم لأنه المجانس للواو، إذ أن ظهور الفصح على الواو ثقيل جدا.
1: والضمة أقرب لمجانسة فيها الواو، وهذه موجودة في القرآن بهذا عدة أمثلة. وقول دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا دعاء عباده ولا مسألة؟ مسألة. وقول مخلصين له الدين حال من فاعل دعوا، والإخلاص تنقية الشيء عما يشوبه، تنقية الشيء عما يشوبه. فمعنى مخلصين له أي لا يجعلون مع هذا الدعاء دعاء لشيء من الأصنام. وقوله له الدين قال المؤلف أي الدعاء، لأن الدعاء عبادة فهو من الدين، فلهذا قال مخلصين له الدين أي لا يدعون غيره. نحن سنطالبكم يا حجاج أنت وزملائك بالمبادرة، تأخرت الواجب أنت ما أقرب الناس. نعم، مخلصين له الدين أي الدعاء أي لا يدعون معه غيره، لأنه في شدة لا يكشفها إلا هو، وهم بذلك معترفون مضطرون، لا يمكن أن يدعو الواحد منهم صنما في هذه الحال، لأنه يعلم أن الصنم لا ينفع، فلا يدعون إلا الله. وهذه حجة ثالثة عليهم، بالرابعة الحجة الأولى خلق السماوات والأرض، والثانية تصوير الشمس والقمر، والثالثة إنزال الماء من السماء وأحياء الأرض، أربعة جل، والخامسة نعم إخلاصهم الدعاء في حال الشدة لله. ها؟
2: أكبر الحجج عليهم.
1: نعم، هذه من أكبر الحجج عليهم. قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما هذه شرطية، وجواب الشرط نجاهم، أو فعل الشرط، فعل الشرط نجاهم، وجوابه إذا هم يشركون. وإذا يسميها النحويون فجائية، فجائية، والفجاءة الشيء الذي يأتي بغتة، والمعنى أنهم إذا نجوا إلى البر هاجأوا وبادروا شبه بالشرك، أعوذ بالله، جزاء النعمة أن يكفروا. فلما نجاهم إلى البر نجاهم من؟ الله، يعني أنقذهم من الشدة التي هم فيها إلى البر الذي هو شاطئ السلامة. إذا هم يشركون به، هم يشركون، هذه جملة اسمية تفيد أن هذا يكون كالصفة اللازمة لهم، يستمرون والعياذ بالله على الشرك مبادرين به، وهذا غاية ما يكون من اللؤم، لأن الإنسان بطبيعته وفطرته لا يكفر بمن أنعم عليه بل يشكر من أنعم عليه. أما هؤلاء فإنهم بمجرد النعمة يشركون والعياذ بالله. وهذا يشبهه قول من يترنم في بعض الإذاعات العربية في الحرب التي يسمونها حرب الأيام الستة، تعرفون هذه؟ أشيد يمكن ما يعرف. حرب مع اليهود، نعم، حرب مع اليهود، حاربت سوريا والأردن ومصر، حرب انقضت والعياذ بالله على معنويتهم وأخذت أراضيهم. لكن في أيام المعركة كان أحد المذيعين يقول سندخل تل أبيب غدا وتغني أو تغنينا أم كلثوم، لكن أم كلثوم غنت على رفاتهم. نعم، هذا حقيقة وعد بالكفر، بكفر النعمة ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة حين الفتح مطأطئا رأسه خاضعا لله عز وجل. نعم، فرق بين هذا وهذا. إنما هذه الحال تكون مثلا إذا فتحنا بلاد الكفار تغنينا القيام تعزف علينا، هذا يشبه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، قال الله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام. وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد، قوله ليكفروا بما آتيناهم، اللام هنا للأمر أو للتعليل؟ ها؟ نعم، فيها قراءتها. إن سكننا اللام في قوله وليتمتعوا وهي قراءة ثانية صارت اللام للأمر، أمر تهديد، لأن الله ما يأمر بالكفر أمر إرشاد ولا أمر إلزام. وإذا كسرنا اللام الثانية وليتمتعوا صارت اللام لام كي. ثم هل اللام في قول ليكفروا بما أتيناهم على أنها ليس إذا لم تكن للأمر، هل هي لام التعليل ولا لام العاقبة؟ الجواب أنها لام العاقبة، لأن الله ما نجاهم إلى البر فأشرفوا لأجل أن يكفروا، لكن صارت عاقبتهم الكفر. هل لام العاقبة معروفة في اللغة العربية؟ نعم معروفة. قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لو سألنا سائل هل آل فرعون التقطوا موسى لهذا الغرض لقلنا لا، لكن صارت العاقبة هذه، صارت العاقبة. لو أنهم علموا أن يكون عدوا لهم وحزنا أو التقطوه فأهلكوا، إنما ما التقطون لهذا الغرض، لكن صارت العاقبة. فهنا العاقبة أنهم كفروا بما آتيناهم. وقوله بما آتيناهم الباء السببية، أو إن الباء معدا بها الفعل مثل كفر به. نعم، هذا هو الأقرب، يعني ليكفروا بما آتيناهم أي أن الفعل كفر تعدى إلى مفعوله بالباء، والمعنى مثل كفر بالله وكفر بالرسول وكفر بكذا. وقوله بما آتيناهم أي بما أعطيناهم من النعمة. وش النعمة؟ إن جاءهم من الغرق وليتمتعوا، قال باجتماعهم على عبادة الأصنام. ويمكن أن يقال وليتمتعوا بالنعم أيضا، بالنعم التي أعطوها، فهم كفروا بها فلم يشكروها وتمتعوا بها إلى مآلهم ومصيرهم. وقوله يقول المؤلف: وفي قراءة في سكون اللام أمر تهديد وليتمتعوا. وعلى هذا العامة الآن يقرؤونها وليتمتعوا، نرد عليهم ولا لا؟ نرد عليهم؟ أي، لأن القراءة قراءة غلط، نرد عليهم لأنهم يقرؤونها قراءة غلط. إذ أنه لو تقولها ورق تقول وليتمتع، وين ترجعون إليه؟ نرجع إلى المصحف. إذا رجعنا إلى المصحف وجدناها مكسورة، فقراءتهم إياها بالسكون ليس عن علم، بل هو عن خطأ وعدم معرفة. أما لو جاء طالب علم وقرأه وليتمتعوا فإننا لا نرد عليه، لأن طالب العلم قد يكون قرأها على هذه القراءة. وقوله نعم، إذا كان في واقع الأمر أنها صحيحة لكن ما أراد لام الأمر، هي ما هي صحيحة، قراءته خطأ وهو ما أراد لام الأمر.
3: هذا
1: وش؟
3: لها مسار.
1: ها؟
3: لها
1: مسار
3: في
1: اللغة
3: العربية.
1: إيه؟ لكن هم أرادوا ما يدل عليه ما أرادوا ما تدل عليه اللغة العربية. أرادوا ما تدل عليه اللغة العربية. وهي أشهد أن محمد رسول الله. وش أرادوا أن تكون رسول؟ خبرا. فهم أرادوا ما تقتضيه اللغة العربية الأخرى. لا هذا ما أراد الأمر. ما يدري لكن هو أراد الذي في المصحف. إن نرد عليه نقول لأنك أنت الآن تريد القراءة التي في المصحف فغلط. أما لو قال نعم أنا سكنت لأني على الوجه الثاني في القراءة كنا ما نرد عليه. هنا.
3: يقول
1: صار يقرأ
3: في القراءة
1: وجدت آية
3: مثل هذه
1: وقرأها
3: في القراءة الثاني.
1: ما نرد عليه هو يعني قصده. لا إذا قصدها ما نرد عليه. ما نرد عليه إلا مثل ما قلت لكم سابقا إنه أمام العامة ما ينبغي أن نقرأ خلاف القراءة التي بين أيديهم لأن هذا يوجب التشويش عليهم ويوجب أنه بدل ما كان القرآن محترما في نفوسهم فتعرف العامي ما يقدر هذه الأمور يرى إن هذا فيه نقص في القرآن الكريم يقول شلون هذه تغير إحنا ذكرنا إن القراءات ما طالب العلم ينبغي أن يقرأ بنفسه فيما بينه وبين نفسه ينبغي أن يقرأ بكل القراءات لأنها كلها سنة ولكن بالنسبة لغير العامة ما ينبغي أن تقرأ عن عندهم خلاف ما كان معروفا بينهم وقوله تعالى نعم نعم ووجه تسمية الدعاتين لأنه من العبادة الإنسان الذي يدعو ربه متعبد له بهذا الدعاء ولهذا خصوصا العارف يشعر أو بأنه سيثاب على هذا فيكون دينا وقوله فسوف يعلمون فسوف يعلمون عاقبة ذلك سوف يقول النحويون إنها تفيد التوكيد لكن بمهلة بمهلة ولهذا يقول التسويف بخلاف السين لأنها تفيد التحقيق بقرب وقوله فسوف يعلمون الجملة خبرية ويراد بها التهديد يراد بها التهديد كقوله تعالى كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون في سورة ألهاكم وقال تعالى في سورة النبأ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلم العذاب والعياذ بالله نازل بهم لا محالة أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا أولم يروا قدم الكلام على مثل هذا التركيب وأن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف وهل الهمزة مؤخرة مقدمة عن مكانها أو لا ذكرنا أن في ذلك خلافا وذكرنا أن القول الأسهل أن الهمزة للاستفهام وأن الواو عاطفة على ما قبله وقولها ولم يروا يقول المؤلف يعلموا وذلك لأن الرؤية نوعان علمية وبصرية علمية وبصرية إن تعدت إلى مفعولين فهي علمية بقولك رأيت العلم نافعا وإلى مفعول واحد فهي بصرية كقولك رأيت فلانا من الرؤية العلمية في القرآن كثير الرؤية العلمية في القرآن كثير ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نعلمه قريبا ويرونها الأولى رؤية الظن إنهم يرونه قريبا بعيدا وقوله تعالى أولم يروا أن يعلموا أنا جعلنا في بلدهم مكة حرما آمنا لماذا خصه بأهل مكة لقوله ويتخطف الناس من حولهم. جعلنا حرما، الحرم ما له حرمة، ما له حرمة أي تعظيم. وسمى التعظيم حرمة لأنه يمنع بهذا التعظيم ما كان سائغا لولاه. وش من جملة حرمة مكة؟ تحريم قتل الصيد والقتال فيها، وقطع الشجر، حش الحشيش وغير ذلك. نعم، حتى الحيوانات غير المؤذية يجب أن تكون آمنة. قول حرما آمنا، أهل المجاز يقولون آمنا من فيه، آمنا من فيه. والصواب أن الحرم نفسه آمن، الحرم نفسه آمن، ولهذا عصمه الله سبحانه وتعالى من كل أحد، كما قال الله تعالى: فليعبدوا ربها لإلاف قريش، لا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام القتال فيه، فهو نفسه آمن، وإذا آمن نفسه آمن من فيه. وقوله ويتخطف الناس من حوله، يقول المؤلف: قتلا وسبيا دونه. في عهد الجاهلية غير أهل الحرم ليسوا بأمان، ليسوا بأمان، يغار عليهم فيقتلون ويسبون وتؤخذ أموالهم ونساؤهم. نعم، لكن أهل مكة آمنون، حتى إنه يوجد يجد الإنسان قاتل أبيه في الحرم ولا يقتله، قاتل أبيه مع شدة الحمية عندهم لا يقتله، لكن أخرج عن الحرم تجد القتل والسبي والنهب وكل شيء. هذه نعمة من الله عظيمة على قريش، وكان عليهم أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول منهم، رسول عليه الصلاة والسلام منهم، يعرفونه ويسمونه قبل أن يأتي بالرسالة، يسمونه الأمين ويحتكمون إليه أحيانا، لكن لما بعث بالرسالة والعياذ بالله وخالف أهواءهم كفروا به. نعم. يقال فيه إن الحرم نفسه ما تغير، وأخذ الحجر منه ما بقي ولا تعطل الناس من الحج حتى وهو من الفوائد. أي ولا إنسان؟ من نزل ولا من خلق؟ قال الله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. من فوائد هذه الآية: أولا، حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر من السماء، ومن فوائدها أنه لا يقدر على إنزال المطر من السماء إلا الله، ومهما حاول هؤلاء الذين أعطاهم الله ما أعطاهم من الصنائع فإنهم لن يستطيعوا أن ينزلوا المطر من السماء، لأن هذا خاص بالله عز وجل. ومن فوائد الآية قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، أحيا به الأرض من بعد موتها. ومن فوائدها أن الجماد يوصف بالحياة والموت، أحيا به من بعد موته. وذكرنا مثالا آخر في هذه المسألة، في الأصنام، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات غير أحياء. ومن فوائدها قياس الغائب على الشاهد. الغائب إحياء الناس بعد الموت، والشاهد إحياء الأرض. ومن فوائدها ثبوت القياس الصحيح أو اعتبار القياس الصحيح خلافا لمن أنكره أو غلا فيه، لأن الناس انقسموا إلى قسمين، منهم من غلا ومنهم من دنا، يعني منهم من أنكر القياس مطلقا كابن حزم وهو ينكره ويقيس أحيانا، ومنهم من غلا فيه وتجاوز الحد حتى بلغ بهم إلى أن يقيسوا صفات الخالق بصفات المخلوق كالمشبهة مثلا. ومن فوائد الآية حسن مناظرة القرآن ومجادلته، حسن مناظرته ومجادلته، وأن مناظراته ومجادلاته تكون ملزمة. وجه ذلك أن إقرارهم بهذا الشيء ملزم لهم أن يقروا بتوحيد الألوهية وكمال صفات الله. ومنها وجوب إعلان الثناء والحمد لله عز وجل أمام المشركين بقوله تعالى قل الحمد لله. ومنها أن إقرار المشركين بما يختص به الله تعالى من القدرة هو في الحقيقة كمال لله، كمال لله عز وجل، ولهذا أمر الله نبيه أن يثني عليه بالحمد أو أن يصفه بالحمد لما قال لا يقول إن الله. يستفاد منه أن إقرار المشركين بما يختص به الله من صفات يعتبر من كمال صفات الله التي يستحق عليه الحمد. ومنها أن أكثر هؤلاء المشركين جهال لقوله بل أكثرهم لا يعلمون، المعنى لا يعلمون ما يستحقه الله تعالى من أوصاف الكمال، لا يعقلون. نعم صح، أكثرهم سفهاء، إن أكثرهم سفهاء لا يعقلون. لو كانوا عقلاء لعرفوا اللازم وملزوماته وأقروا بها. ومن فوائد هذه الآية أن الأشاعرة ونحوهم ليس عندهم فيما ذهبوا إليه من إثبات بعض الصفات وإنكار بعضها ليس عندهم معقول ولا أثر منقول. أما الأثر المنقول فظاهر ما عندهم دليل، وكذلك أيضا ليس عندهم نظر معقول، فإنهم ينكرون ما يقرون بمثله أو دونه. قوله مر علينا أمثلة لهذا فيما سبق. إذن نقول كل من أقر بشيء من صفات الله تعالى وأفعاله وأنكر آخر فهو دليل على قلة عقله، وليس المراد بالعقل هنا عقل الجنون، لا ما هو جنون، لكن عقل الرشد والهداية. ثم قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. نعم
4: كيف يوصف البعض بالعقل؟
1: نعم لأن البعض أقر، البعض أقر وآمن، هم على سبيل العموم، على سبيل العموم، والذي عنده عقل ثم فكر ونظر آمن ورجع. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. من فوائد هذه الآية بيان حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء مطلقا ولا بالنسبة للآخرة. ظاهر الآية أنه مطلق إنما هي إلا لهو ولعب، كلمة فيها لهو ولعب. نعم، فيمكن أن نقول أنها على سبيل الإطلاق، ويمكن أن نقول أنه على سبيل المقارنة في الآخرة لقوله وإن الآخرة دار الآخرة لهي الحيوان. ها؟
4: طيب
1: انت
4: اشياء
1: الصلاه مثلا لحظه لا طيب اصحى هذه اجاب عنها المؤلف، قال ان القرب من اعمال الاخره لظهور اثرها فيها. نفس المؤلف اجاب عن هذا، فما كان من اعمال الاخره فليس داخلا في اعمال الدنيا. ومن فوائد الايه انه لا يجوز ان يقصد باعمال الاخره شيء من الدنيا. وجه ذلك ها؟ هذه فائدة من سؤال، وأن يستنبط من هذه الآية أنه ها؟ لا يجوز أن يقصد بها الدنيا. ما وجه الدلالة ها؟ ها؟ لا
4: الدنيا
1: إيه؟ عنها الجهمية صفحا وقالوا إنه بذاته في الأرض وليس في السماء والعياذ بالله، فقلبوا الحقائق. فيه طائفة تحذلقت وقالت نحن نقول بالدليلين، ونقول إن الله بذاته معنا وهو في السماء على العرش بذاته، وقالوا نحن أسعد بالدليل منكم يا أهل السنة لأننا عملنا بدليلين، فقلنا إنه معنا بذاته وإنه على العرش بذاته، فيكون مكانه فوق وتحت. هؤلاء وافقوا الجهمية ووافقوا أهل السنة من وجه، وافقوا أهل السنة من في قولهم إن الله على عرشه بذاته، ووافقوا الجهمية في قولهم إنه بذاته في الأرض، وقالوا نحن أخذنا بالدليل هذا وبالدليل هذا، والجهمية أخذوا بدليل وتركوا دليلا، وأهل السنة أخذوا بدليل وتركوا دليلا. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ لأن هذه شبهة عظيمة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ ما كنت أظن هذا تشكل عليهم، ما عرفت هو المعنى. السؤال، هؤلاء جماعة حكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشعري في مقالة الخلق، يقولون الله سبحانه وتعالى بذاته في الأرض وهو بذاته على عرشه، ويقولون نحن أخذنا بالدليلين وهو معكم أينما كنتم وهو على العرش، فنحن أخذنا بالآية هذه وبالآية هذه، فنحن أسعد بالدليل من أهل السنة والجماعة ومن الجهمية، لأن أهل السنة والجماعة على زعمهم أخذوا بدليل واحد، والجميع أخذوا بدليل واحد. الجميع أخذوا بإيش؟ بنصوص المعية وتركوا نصوص العلو، ضربوا عنها صفحة. وأهل السنة والجماعة أخذوا على زعم هؤلاء بنصوص العلو وتركوا نصوص المعية، وهم يقولون أو يزعمون أنهم أخذوا بالنصوص جميعا. ما تقولون؟
4: نرد عليهم لأن الله سبحانه وتعالى معنا العلم.
1: فهم يقولون هذا تأويل. يقول أنتم إذا قلتم وهو معكم أي علمه معكم فقد خلقتم ظاهر الله. وش؟
5: قال الله تعالى:
1: يعني ما

وهو معكم من مقتضى معيته أن يكون عالما. فكأن قوله وهو معكم تعليلا تعليل لقوله يعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. صحيح، هذا هو الجواب، أن نقول أنتم الآن جمعتم بين النقيضين. إذا كان عاليا كما تزعمون وكما هو الحق فكيف يكون في الأرض؟ هل هو إله واحد ولا متعدد؟ هم يقولون إله واحد. فإذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، إذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، لأن الفوقية والتحتية من الأمور المتقابلة التي إذا انتفى أحدها ثبت الآخر ولا يمكن أن تجتمع. ثم نقول إذا قلت منه بذاته في الأرض، بذاته في الأرض، فإذا كان الإنسان في المسجد كان الله في المسجد، واللي في السوق يكون الله في السوق، واللي في البر يكون الله في البر، واللي في الجو يكون الله في الجو، وهكذا. ومعنى ذلك أننا نقول آلهة متعددة ما تحصى، آلهة متعددة لا تحصى. فأنتم الآن خالفتم الدليل. ثم إننا نقول إذا قالوا أيضا وشلون يقول معنا حقا وهو فوق عرش حقا، هذا ما يصير. قلنا لهم يصير، ومعنا سبحانه وتعالى حقا وهو فوق العرش، هو فوق العرش يعلمنا ويرانا ويسمعنا ويدبرنا وله السلطة علينا والهيمنة، ومن كان كذلك فهو معك وإن كان فوقك. اللي يعلمك ويسمعك ويراك ويحيط بك ويهيمن عليك تدبيرا وسلطانا فهو معك وإن كان فوقك. إذا كان الرجل يقال إنه مع امرأته وله نوع سلطة عليها، لو أنه في المكتب وهي في بيتها وهو يقال إنه معها أولى، وهي يعني مصاحبة بسيطة، فكيف بالخالق عز وجل الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ فنحن نقول هذا أمر ممكن أن يكون هو سبحانه وتعالى معنا وهو فوق عرشه، لأن نقول معنا إيش؟ محيط بنا علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. والذي هذا شأنه يصح أن يقال معك وهو فوق عرشه ولا لا؟ يصح أن يقال إنه معك وهو فوق عرشه. وشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى مثل يقرب هذا الشيء، قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، أو القطب معنا مثلا، وهو في السماء ونحن في الأرض، مع أنه مخلوق، فكيف بالخالق؟ فالمهم أننا نقول لهؤلاء الملبسين، لأن هذا التلبيس حقيقة قد يرد على بعض الناس الذين يقولون إننا نحن نؤمن بالدليلين، وأنتم يا أهل السنة ما تؤمنون إلا بدليل واحد. نقول ما آمنتم بالدليلين، أنتم الآن في الحقيقة أنكرتم الدليلين، لأن المعية لا يريد الله بها ذلك أبدا، ولا يمكن أن يريد بمعيته سبحانه وتعالى أن يكون في الأرض. ولو قلنا إن هذا هو حقيقة النصوص أو ظاهر النصوص لكنا نقول إن ظاهر النصوص الكفر، أولا لو قلنا إن ظاهر النصوص المعية أن الله في الأرض لكنا ظاهر النصوص إيش؟ الكفر، لأن الإنسان اللي يعتقد أن الله في الأرض كافر مكذب للأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، كما قلنا أدلة عقلية وأدلة أثرية نقلية.

0: حاصل هذا الذي مشى عليه المؤلف حق. فإذا قلنا إنه معنا مع المؤمنين مع المحسنين بالنصر والعون صح. هذا النوع من المعية يقول أهل العلم إنه من المعية الخاصة، من المعية الخاصة. والمعية نوعان، عامة وخاصة. العامة هي التي تشمل كل أحد، ومنه قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان. هذه معية عامة ولا لا؟ لأنها شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. والمقصود بها بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء. ولهذا سئل إسحاق بن راهوية وهو من أئمة السلف عن هذه الآية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، وش معناها، وش معنى الكلام هذا؟ قال معناه حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد. ففسر المعية بالقرب، فسرها بالقرب. وهذا لا ينافي ما فسرها به غيره من أنه معهم بالعلم. نعم. طيب، المعية العامة تقتضي الإحاطة، وقد تكون للتهديد، قد تكون للتهديد، كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية وش المقصود بها؟ التهديد، التهديد، بيان الله محيط بهم ولكنه ليهددهم بهذا العمل القبيح، أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو سبحانه وتعالى محيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرا. أما المعية الخاصة فإنها أيضا نوعان، خاصة بشخص، خاصة بوصف. المخصوصة بالشخص مثل إيش؟ قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. والخاص بالوصف مثل هذه الآية إن الله لمع المحسنين، وأن الله مع المؤمنين، واصبروا إن الله مع الصابرين، وأشياء كثيرة من هذه الأمثلة. واعلم أنه لا يوجد تناقض في الكتاب والسنة ولا بين الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ لأن التناقض معناه أن أحد الأمرين باطل والثاني حق، وليس في الكتاب والسنة ما هو كذلك أبدا. فإذا توهمت تناقضا فاعلم أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما لقصور علمك أو لنقصان فهمك أو للتقصير في التدبر. الإنسان إذا توهم شيئا متناقضا في القرآن أو بين القرآن والسنة فليعلم أن سبب ذلك واحد من أمور ثلاثة، وهي يا عصام التقصير في التدبر. أيه. لا، هذا قسم رابع، ما هو توهم. هذا اللي يدعي في التناقض هذا سيء الفهم، هذا سيء القصد. الدليل على هذا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما سوء القصد الذي أشار إليه الغانم في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولا لو تدبرت القرآن، طيب افرض واحد تدبر آيتين يبي يجمع بينه وعجز، وش موقف؟ يعني هذا دائما يريد عجز لا يجمع بين آيتين، لا فهم وجه الجمع ولا عنده علم أن أحد إحداهما ناسخة للأخرى، فماذا يصنع؟ نعم، يقول كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، ويقف. ولكن مع ذلك ما يكفي الوقوف على أنه مشتبه عليه أن في القرآن تناقضا، ما يكفي هذا، لا بد أن يقف ويعلم، مش يعلم أنه ليس في القرآن تناقض، وأن يدع توهم التعارض، يدعه يطرحه جانبا، ما يبقى على توهمه، لأنه إن بقي على توهم التعارض فقد ركن إلى هذا التوهم وهو على خطر. فالواجب أن يعلم أنه ليس في كتاب الله تناقض، وليس بين القرآن والسنة تناقض أبدا. وبهذا نعرف، نعم نعرف أن السنة حجة كالقرآن، السنة حجة كالقرآن، خلافا لمن قال إنها ليست بحجة. وهؤلاء الذين قالوا إن السنة ليست بحجة قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا ألفين أحدكم على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا نجد هذا في كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الأمر وقع الآن، وقع أناس والعياذ بالله يقولون: ما نقبل اللي بالسنة إطلاقا. والحقيقة أن الذين لا يقبلون ما في السنة هم في الحقيقة كافرون بالقرآن، كافرون بالقرآن نصا، لأن القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، من يعص الله ورسوله. فبين أن معصية الرسول ضلال، ولو كان المراد معصية الرسول فيما أمر به الله، نعم، ما كان لذكر الرسول فائدة. ثم إننا نقول، يقول الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الكتاب تبيانا لكل شيء. هل القرآن بين كل شيء؟ ها؟ تفصيلا لا، أكثر ما أكثر التفصيلات موجودة في السنة. إذن تبيان السنة من تبيان القرآن، تبيان السنة من تبيان القرآن، والأدلة في هذا ولله الحمد كثيرة. لكن من الغريب أنه ظهر في أمريكا من الناس الخبثاء والعياذ بالله، واحد يقال له رشاد خليفة، كان مدرس في إحدى الكليات هناك، وصار يجمع أموال وألف طائفة اسمها طائفة الكتاب، وصار يدعو إلى القرآن وتعظيم القرآن والعمل بالقرآن، وينكر السنة إنكارا عظيما والعياذ بالله، ويقول: ما هؤلاء الذين يعملون بالسنة إلا قوم مجانين، وفي بعض المواقف إلا قوم مغفلون. همج، ما عندهم معرفة. القرآن هو الدستور الأعظم، وأما السنة فلا. وصار والعياذ بالله يدعو إلى هذا المذهب الخبيث، لأنه جامع أموال كثيرة واستخدمها لهذا الغرض، وألف كتابا في تفسير القرآن كله هجوم على السنة وعلى المتمسكين بالسنة وما أشبه ذلك، أعوذ بالله. هذا الرجل في الحقيقة أرسل لي بعض الناس من أمريكا نسخة من تفسيره، لكن المشكلة أني مع الأسف ما أعرف اللغة الإنجليزية، نعم، ولا استفدت منه شيئا، أعطيته واحد ولا بروح أخلي ناس بجده يترجمونه، ناس جيدين في الترجمة وكذا، لكن ما وجده في عطلة ولا استفدنا من هذا شيئا. فأنا قصدنا أن القرآن والسنة كلاهما صنوان، كلاهما من عند الله عز وجل، وهما مصدر التشريع لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. والرسول، إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا أصله يدعنه أحد العلماء الراسخين في العلم. أصل مسلم، أصل مسلم، لكن هذه أعوذ بالله. ها؟ اسمه رشاد خليفة، اسمه رشاد خليفة. وفي ظني إن كان من ناسي إنه كتب مقال أظنها في جريدة تصدر في الشرقية، قال إن القرآن الكريم مركب على العدد 19، مركب على عدد 19، وإن كل شيء فيه يدور على 19. السورة 114 مضروبة في كم؟ يعني 114 نتيجة ضرب إيش؟ ضرب كذا في كذا. أما عرفت كلامي؟ 6 في 9 54 5 1 6 6 5 11 على قول، على قول 6 في 9. وكذلك إلى أنه حرق قوله تعالى عليها 19 وقال عليها، أي على صحة ما جاء في القرآن، 19 أي 19 حرفا وهي البسملة. مع أن القرآن عليها 19 وش يعني؟ على النار ملائكة، لكنه قال لا، على صحة هذا القرآن 19 حرفا وهي البسملة. المغزى يقول لأجل نستدل بأن هذا القرآن ما يمكن يأتي بمحمد، لأن هذا العدد وكون القرآن مركب على هذا العدد هذا ما عرف إلا بعد ما جاء الكمبيوتر. نعم فعرف. طيب البسملة هي 19، 19 حرف. ها؟ إيه ملبس جدا، ملبس، حتى أنه قال قاف والقرآن المجيد، ابتداء بالقاف لأن مجموع ما فيها من القافات اقسمه على 19 ويطلع. والدليل أنه ما قال وقوم لوط، لأنه لو قال وقوم لوط زادت قاف ولا حصلت القسمة، لكنه قال وإخوان لوط. نعم لأجل تتم القسمة. وعلى كل حال مشبه ملبس لا شك في هذا، لكن نحن سنهدم إن شاء الله تعالى. احنا كتبنا رد عليه في هذا، وأول ما يمكن نهدم عليه مسألة البسملة. البسملة ما هي بأول ما نزل حتى نقول إن القرآن مركب عليها، صح ولا لا؟ أول ما نزل إيش؟ اقرأ. وثانيا إن البسملة ما هي على زعم 19 حرف، يبقى لازم حتى الباء والسين والميم والهمزة واللام واللام الثانية والهاء والألف والراء مكررة والحاء والميم والألف والنون. كم ذولي؟ 14. والهمزة والراء مكررة والحاء والياء والميم، هذه 20. ويقول إننا نبي نعتبر الكتابة الرحمن ما فيها ألف، إذا سقطنا الألف من الرحمن صارت 19. نقول نعم نعم، نقول إذا قلت هكذا فأثبت اللام، إن أثبت اللام الرحمن الرحيم صارت 21 كذا. ثم نقول لها أيضا إذا اعتبرت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا ولا نزل منطوقا؟ منطوقا. لو كانت القاعدة، القاعدة الكتابية على غير هذا الوجه، تزيد الحروف وتنقص ولا ما تزيد ولا تنقص؟ لا، الحروف المنطوق بها ما تزيد، لكن المكتوبة تزيد. نحن نرى أن الآن الكتابة الإنجليزية بعض الأحيان يكتبون الحركات حروفاً، أليس كذلك؟ ورحل الصينيين وأشباههم كم عندهم من حرف؟ آلاف عنده في الكتابة. المهم من هذا أن الكتابة الصناعة ما لا دخل بالنطق، والقرآن نزل باللغة في لسان عربي مبين، ولكن بس هم يلبسون ويشبهون، هم يزعمون أنهم خدموا القرآن بهذا أمام هؤلاء إلى جانب اللي ما يعرفون إلا المادة، ما يعرفون إلا المادة. لكن لو أنهم بينوا للناس حسن هذا الدين وما جاء به من الأخلاق والمعاملات من الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قوله سورة الروم مكية، ما هو المكي يا حسين؟
1: هو الذي نزل قبل
0: الهجرة. والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل في مكة أم لا، تعرف لا ما هو حديث. وعلى هذا سيكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعرفة يوم حجة الوداع. اقرب شوية، لا تدري يكون مدنيا وإن كان قد نزل بمكة، وهي 60 أو 59 آية. إن جعلنا ألف لام ميم آية مستقلة صارت 60 آية، وإلا 59. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور، وليست تابعة لما بعدها لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون هي آية من الفاتحة، فيحسبون الفاتحة 7 آيات منها البسملة. تعرف ذا أيكم اللي واتنا على الثالث؟ أهلا البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذولي؟ 7 في البسملة. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيره، فأول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. طيب وين السابعة؟ لأنه 7 آيات بالاتفاق. السابعة هي قوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه نقصها آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. في المصحف تجدون البسملة من الفاتحة السورة، ومن غيرها ليست قصد آية، تجدون البسملة من الفاتحة آية ومن غيرها ليست آية، ولكن الصحيح أنه لا فرق. من غير البسملة يمكن، هذا هو الصحيح. وقوله ألف لام ميم، قال المؤلف الله أعلم بمراده به. نعم، إذا لم نعلم شيئا فالواجب أن نقول الله أعلم بما أراه. وهذا قد قيل إنه نصف العلم، لأن الإنسان إما عالم وإما جاهل، فإذا قال فيما يعلم بما عالم وفيما يجهل الله أعلم صار نصف العلم. ولا شك أن قول الإنسان الله أعلم فيما لم يعلم فيما لم يعلمه أن هذا هو الواجب عليه. لا تقول والله أنا إذا قلت ما أدري نقص قدري عند الناس، لأنه لا ينقص قدرك عند الناس بل يزداد عند الناس، كما أنه لا ينقص عند الله فإنه لا ينقص عند الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه، وهذا من باب التواضع لله، أنك تقول فيما لا تعلم لا أعلم، وهو نظير العفو، لا يزيد الإنسان إلا عزا.
1: ونظير الصدقة لا ينقص بها المال. فكذلك لا أدري لا ينقص بها قدر الإنسان في العلم
0: بل يزداد، لأن الناس إذا رأوا هذا الرجل محترزا يقول فيما يعلم ويتوقف عما لا يعلم وثقوا به، وثقوا به وعرفوا أنه لا يتكلم إلا بما علم. فقول المؤلف الله أعلم بمراده به هذا هو الواجب على كل إنسان لا يدري ما أراد الله. ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، علمنا أن هذا القرآن بمقتضى اللغة العربية وأنه ما فيه كلمة إلا وهي معقولة، وإلا لكان الله ينزل شيئا لا نعرف معناه. فإذا طبقنا هذه الحروف الهجائية على هذه القاعدة، وش القاعدة؟ قاعدة الآية جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا طبقنا الحروف الهجائية على هذه القاعدة وجدنا أن مثل هذا التركيب في اللغة العربية له معنى ولا ما له معنى؟ ألف لام ميم لها معنى؟ ما لها معنى في اللغة العربية، إنما هي مجموعة حروف هجائية ألف ولام وميم، ولهذا من تنطق بها فتقول ألم، فتقول ألف لام ميم، أليس كذلك؟ إذن فهي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل فيه القرآن أو الذي نزل به القرآن لنعقله بمقتضى هذا اللسان العربي ما له معنى، وإنما هي حروف هجائية ليس لها معنى في ذاتها. وحينئذ نكون قد علمنا، قد علمنا، لكن ما مراد الله بها؟ ذكر شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم أن الغرض منها بيان أن القرآن معجز مع كونه من هذه الحروف التي يتكلم الناس بها، الحروف الهجائية التي يتكلم الناس بها القرآن من هذه الحروف، ما أتى بحروف غريبة جديدة حتى نقول إنه أعجز الناس لأنه أتى بحروف لا يفهمونها ولا ينطقون بها، بل هي حروف يتركب منها كلامهم. فالإعجاز إذن من حيث الحروف أنه أتى بحروف جديدة، ولا من حيث التركيب والسياق والمعاني الجليلة النافعة؟ الجواب من الثاني، من الوجه الثاني. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه قوي، لا شك أنه قوي، وأن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى لكن لها مغزى ومراد، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز كل الخلق لم يأتي بجديد في الحروف وإنما هو من الحروف التي يتكلمون بها. وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الحروف كالمفتاح للسورة التي هي فيها، بمعنى أنك إذا وجدت لام وميم مصدرا بها سورة من القرآن فما ذاك إلا لكثرة اللام والميم فيها، فتكون كالمفتاح لها. وكذلك إذا وجدت نون فهو لكثرة النون فيها، إذا وجدت فيها لام راء فهي لكثرة اللام والراء. لكن هذا منتقض، هذا منتقض، وإلا لو اضطرد هذا لكان أيضا له وجه. نعم، على كل حال نحن نعلم بمقتضى كون القرآن باللسان العربي لنعقله أن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها نعم ليس لها معنى. نعم، وقوله غلبت الروم وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب فليعبدون الأوثان، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن عليكم نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. غلبت الروم هذا فعل مبني للمجهول، والروم نائب فاعل، وأنثها غلبت ما قال غلب الروم، مع أن الذي يحاربون هم الرجال، لكنه أنثها باعتبار القبيلة، اعتبار القبيلة، والذي غلبها الفرس، الذي غلبها الفرس. والحكمة والله أعلم في حذف الفاعل ليكون ذلك أعظم إهانة له الفرس، وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الروم وخذلانها. تعال هنا يا ما بحسن واحد يقعد على يسار المدرس، لأنه معنى ذلك أنه يفوت الشيء كثير، إلا إذا دعت الضرورة إلى هذا عاد الشيء كله. طيب، أقول أخفى الفاعل لسببين. السبب الأول إهانة للفرس، وأنهم ليسوا أهلا للذكر، وثانيا تهوينا للأمر على الروم. نعم، لأنه إذا قيل للإنسان أنت غلبت أهوى مما إذا قال غلبك فلان، لأنه إذا قال غلبك فلان صار معناه أنه ذليل لهذا الرجل المذكور. طيب، وقوله الروم أهل الكتاب، لو قال المؤلف أهل كتاب لكان أحسن، لأن الروم نصارى، وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، فلو قال أهل كتاب لكان أحسن. غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، لأنهم مجوس يعبدون النار، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم، يعني أن كفار مكة تفاءلوا في هذا الشيء وقالوا إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا مفتاح نصر لنا، أن نغلب المسلمين الذين هم أهل كتاب ونحن أهل أوثان. طيب، يقول في أدنى الأرض أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس. قول في أدنى الأرض، قيل المعنى أقرب الأرض إلى فارس، أقرب الأرض إلى فارس، وأن فارس اعتدوا على الروم فحصل القتال بينهما. وقيل في أدنى الأرض في أقربها إلى أرض العرب، في أقربها إلى أرض العرب، وهذا يرجع إلى التاريخ، هل الذي إلى التاريخ الذي يحدد موقع هذه المعركة حتى نعرف أدنى الأرض. إنما لا شك أن أدنى بمعنى أقرب. قال وهم أي الروم من بعد غلبهم، أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبت فارس إياهم، سيغلبون فارس في بضع سنين. شوف تأكيد تأكيد هذا الوعد، أكد هذا الوعد حيث صدر بالاسم وهم من بعد، لأنه إذا صدر بالاسم صار جملة اسمية دالة على الدوام والثبوت، وأكد من وجه آخر بقربه حيث كان هذا، حيث كان الخبر مقرونا بالسين الدالة على القرب، دالة على القرب. ثم أكد أيضا بمؤكد ثالث وهو قوله من بعد غلبهم سيغلبون، لتحقق الغلبة وأن هذا أمر لا بد أن يقع ولو كانوا مغلوبين، لأنه لو حرف من بعد غلبهم وهم سيغلبون لكان الإنسان يقول سيغلبون ولو غلبوا، طبعاً لعلهم إذا كانوا قد غلبوا لا يغلبون، فلما قال من بعد غلبهم سيغلبون صار في ذلك تأكيد للغلبة، صار فيها تأكيد للغلبة، فصار تأكيد غلبة هؤلاء من وجوه ثلاثة علمنا بها يا عبد الله، وعقب اليوم إذا حصل لك مثال قدام لا تأتيون. هات المؤكدات الثلاثة، المؤكدات لكونهم يغلبون. طيب وش هو ضمير؟ وش وجه المؤكد؟

0: rule it.
1: يعرف؟ نعم، وجه التأكيد أنه حول الجملة إلى اسمية وهي دالة على الثبوت والاستمرار. يلا كمل الثالث. قوله من بعد غلبه، ما وجهه؟ من يعرف الوجه؟
2: أنه قال من بعد غلب قال سيغلبون ممكن
1: يتبادل إذا غلبوا لا يغلبون. نعم، فكذلك أنهم سيغلبون حتى في حال غلبهم. طيب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكن في بضع سنين. في بضع سنين متعلق بقوله سيغلبون، أي في خلال هذا البضع، في بضع سنين، في بضع سنين هو ما بين 3 إلى 9 أو 10، ما بين 3 إلى 9 أو ما بين 3 إلى 10. ما بين 3 إلى 9 كم يصير؟ 4, 5, 6, 7, 8، 5 سنين. وإلى 10 6 سنين. هذا البطء، يعني إما 5 سنوات وإما 6 سنوات. أولا، طيب إذا قلنا ما بين 3 إلى 10، ما بين 3 إلى 10 يصير 4، اللي بين 3 والـ10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. طيب إذا قلنا ما بين 3 إلى 9 يكون 4, 5, 6, 7, 8، 5 سنوات. يعني 3 هي داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة. ما قال من 1 إلى 10 أو ما بين 1 إلى 10، قال ما بين 3 إلى 9. نعم، إيه كم يصير؟ لا لا، موجب كلام المؤلف إنه مو بأكثر. لو قال يعني تظنه ما زاد على 3، ما زاد على 3 إلى 10. نعم، والله في احتمال، وهذا هو اللي إحنا نفهم بالأول، إنه البضع من 1 إلى 9 أو إلى 10. لكن تعبير المؤلف في إشكال.
2: حتى لا يعد 3 بضع.
1: نعم،
2: حتى لا يعد 2 أو 3 بضع. قد من 4, 5, 6، يعني أكثر من 3 يعد 10.
1: وما دونها ليس بضع. نعم، إذا معناه نقول من 1 إلى 10، لكن ما دون 3 لا يدخل في هذا. نعم، ها؟ كيف؟ إيه؟ إيه نعم. على كل حال نرجع إلى فهم من الأول، إنه يكون من 3 إلى 9 أو إلى 10، يعني ما دون 3 لا يدخل في البطن، ما دون 3 لا يدخل. والثلاث لا، ما على كلام المؤلف ما بين 3 إنه ما يدخل الثلاث، لأن ما بين الشيء والشيء ما يدخل فيه الجانبان. قال فالتقى الجيشان في السنة 7 من الالتقاء الأول، وغلبت الروم فارس. التقى يعني حصل بينهما حرب أخرى، فغلبت الروم فارس، فصدق بذلك خبر الله سبحانه وتعالى بأنهم سيغلبون في بضع سنين، لأنه ما تجاوز الأمر 7 سنوات حتى كانت الغلبة للروم على الفرس، فصدق الله وعده، صدق الله عصام أنهم سيغلبون في هذه المدة، حال تكون الغلبة في هذه المدة. لا لا، المعنى أن الغلبة تتم في هذا في خلال 7 سنين، وليس المعنى أنها أن الغلبة بس 7 سنوات. وقوله في 7 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلب الروم ومن بعده. المعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته. قوله لله الأمر، هذه الجملة اسمية قدم فيها الخبر لإفادة الاختصاص، لله وحده الأمر، هذه للاستغراق، يعني كل الأمر، وال التي للاستغراق هي التي يحل محلها كل. فإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى، إن كانت لاستغراق الأفراد فهي لاستغراق الجنس. وخلق الإنسان ضعيفا، هل هذه لاستغراق الجنس، لأنه يصح أن يحل محلها كل، فيقال وخلق كل إنسان ضعيفا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه أيضا لاستغراق الجنس أي كل إنسان. وإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى، ومثل لذلك بقولهم زيد نعم الرجل، نعم الرجل أي نعم الشخص الجامع لصفات الرجولة. نعم، هنا الأمر زيد استغرق الجنس، نعم أي لله كل أمر، كل أمر. وقول لله الأمر، هل المراد بالله بالأمر هنا الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ الأمر الكوني، الأمر الكوني، أي أن جميع الأمور ترجع إلى الله عز وجل، لا المتعلقة بأفعال العباد ولا المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، فإنها راجعة إليه. وقد سبق لنا في التوحيد أن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. مثال الأمر الكوني قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مثال الأمر الشرعي، لا هذه الإرادة، الأمر الشرعي أو أوامر الله الشرعية مثل افعلوا كذا وكذا، مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمره الذي الشرع، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب نعم، مثل أن الله يأمرهم أتوا الأمانة، هذه أمر شرعي. قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، من أي الأمرين؟ من الأمر الكوني، هذا هو المتعين أن الله يأمرهم أمرا كونيا بالفسق فيفسقون. وأما من قال إن المراد بالأمر في الآية الأمر الشرعي، وأن الله يأمرهم فيفسقون، يعني يأمرهم بالطاعة فيفسقون ثم يأخذهم بالعذاب، فهذا القول باطل، لأنه يقتضي أن يكون المعنى أن الله يرسل الرسل فيأمر الناس بطاعة الله، وشو لأجله؟ لأجل أن يفسقوا فيحل بهم العقاب. وهذا معنى يرجع إلى أن المعنى أن الله بعث الرسل نقمة على العباد، وهو أمر لا يمكن. ثم إننا نقول الأمر الشرعي هل يختص بالمترفين؟ يختص عام لهم ولغيرهم. والمهم أن هذا القول ضعيف وباطل وينافي حكمة الله عز وجل في إسهار الرسل. طيب هنا لله الأمر من قبل، كل المراد به الأمر الكوني. وقوله من قبل، قد يقول أصحاب النحو لماذا ضمت مع أن من حرف جر؟ نعم لأن قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه بني معناه بني على الضم، السبب إذا حذف المضاف إليه بني معناه بني على الضم. فإن وجد المضاف صار معربين، فتقول أتيت من قبل أن آتي أن يأتي زيد، أتيت من قبل أن يأتي زيد، نعم فتجرها. وكذلك إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظا ولا معنى فإنها تعرب، كقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. وكذلك إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب لكنها لا تنون، تعرب ولا تنون. فيقال مثلا كنت حريصا على الدرس فأتيت من قبلي، من قبلي أي من قبل ابتداء الدرس، فهنا حذف المضاف ونوي لفظه. طيب وش يدري أنه ما الذي يدرينا أنه نوي لفظه أو نوي معناه؟ اللي يدرينا الإعراب نفسه، إذا كانت مبنية على الضم علمنا أنه قد حذف وأريد المعنى، وإذا لم تكن كذلك علمنا أنه قد حذف وأريد اللفظ. فإن نونت علمنا أنه ما أريد اللفظ ولا المعنى. نعم. لا ما يصح أن نقول مريد، الله أراد المضاف إليه، لأن الإرادة بمعنى النية. من قبل ومن بعد، ويومئذ أي يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس. قول ويومئذ يفرح، يوم هذه ظرف متعلقة بيفرح، وهي مضافة إلى إذ، ونونت إذ تنوين عوض، عوض عن إيش؟ عن جملة. ولهذا قال أي يوم تغلب الروم، أي يوم تغلب الروم، المحذوف الآن جملة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، الفرح لا يحتاج أو لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه، لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه. قول لو قلوا ايش معنى الفرح؟ خفة النفس وسرور النفس، ها؟ أو نقول الفرح معلوم. نعم نقول الفرح معلوم، ولهذا في القاموس إذا جاء مثل هذه الأشياء قال ميم، الفرح مثلا من يكتب بعدها ميم، يعني أنه معروف ما حاجة إلى أن يبين. وقوله يفرح المؤمنون المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقول بنصر الله متعلق بيفرح. طيب وهو مصدر مضاف إلى فاعله، أما مفعوله فمحذوف، وتقديره بنصر الله الروم على الفرس. ولهذا قال المؤلف بنصر الله إياهم على فارس. والنصر معناه، ايش معنى النصر؟ النصر معناه العون والظهور، أي معناه أن الله يعينهم حتى يظهروا على أعدائهم، هذا هو النصر، أن يعين الله الإنسان حتى يظهر على عدوه، هذا هو معنى النصر. وقوله بنصر الله سمي نصرا مع أنه لكفار على كفار، نعم، لأننا نقول أن النصر هو العون والظهور، وهو لا فرق بين أن يكون بين مؤمن وكافر أو بين كافر وكافر. ثم إن أهل الكتاب أقرب من الفرس، ولهذا لهم أحكام خاصة تقربهم من المسلمين. قال وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك، مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، يعني أنهم حصلت الوقعة بين فارس والروم في الزمن الذي حصلت فيه الوقعة بين الكفار والمؤمنين، وذلك متى؟ في بدر. وعلى هذا فتكون هذه الآية نازلة قبل الهجرة، قبل الهجرة بخمس سنوات، لأنه إذا كانت مدة الغلبة، يعني المدة التي حصل فيها الغلبة 7 سنوات، وبدر كانت في السنة الثانية، لازم أن يكون غلبة فارس للروم قبل الهجرة بخمس سنوات. نزول الآية هو غلبة فارس. وقوله مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، فيكون في هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب على المجوس ونصر المسلمين على المشركين. قال الله تعالى ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين.
2: قال المؤلف عليه
1: الدليل، الظاهر انتبه التاريخ فقط، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في دليل، لكن فيها تاريخ، تاريخ يقول هذا. وقوله ينصر من يشاء، نعم نسينا تعدينا، كان الذي ينبغي أن نتكلم قوله بأمر الله أي إرادته، هذا في الحقيقة التحريف، بل الصواب أنه بأمره أي بقوله، بأمره أي بقوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فإن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا بالقول، إنما أمره إذا أراد شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء أراده الله، فإنما يقول له كن فيكون. فالصواب أن المراد بالأمر هنا القول، لله الأمر، الأمر الكوني والشرعي من قبل ومن بعد، والأمر هنا الإرادة ليست هي القول، فإن الإرادة صفة لا تستلزم القول، إذ أن المريد قد يفعل ما أراد أو قد يقوله، وأما القول فإنه أخص من الإرادة، كل قول فهو متضمن للإرادة، وليس كل إرادة متضمنة للقول. وقوله ينصر من يشاء، ينصر من، هذه عامة، من تعم، سواء كان المنصور كافرا أو كان المنصور مؤمنا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وقد سبق لنا كثيرا بأن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه يتضمن الحكمة، لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا لحكمة، فينصر من يشاء نصره بحكمة اقتضت ذلك. نعم. وقوله وهو العزيز، قال المؤلف الغالب، وهذا أحد معاني العزة، لأن العزة تنقسم إلى ثلاث أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عظيم القدر، وكلما كان الشيء عظيم القدر كان عزيزا، أي قليل الوجود، والله سبحانه وتعالى لا مثل له. وعزة القهر بمعنى إيش؟ الغلبة والظهور. وأما عزة الامتناع فمعناها امتناع جميع النقص عليه سبحانه وتعالى، فهو عزيز من هذه الوجوه الثلاث. عزة القدر بمعنى أنه عظيم، عظيم لا نظير له في قدره وعظمته. والثاني عزة القهر، عزة القهر بمعنى أنه قاهر وغالب لكل شيء. والثالث عزة الامتناع. ما معنى عزة الامتناع؟ أي أنه يمتنع عليه كل نقص. ومن هذا المعنى قولهم أرض عزاز، نحن نقول أرض عزى، مش معنى عزاز؟ الصلبة، الصلبة التي يعني يمتنع أن يؤثر فيها أي شيء. والله عز وجل متصف بالعزة من جميع هذه الوجوه. وقوله الرحيم، الرحيم قال المؤلف بالمؤمنين استدلالا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والصواب أن رحمة الله تعالى تكون عامة وخاصة، فإن كل من في السماوات والأرض فهم في رحمة الله العامة. لولا رحمة الله في الكفار هل يبقون؟ أبدا ما يبقون. فكون الله يدر عليهم الأرزاق والعافية والنشاط والعقل وما أشبه ذلك لا شك أنه من رحمة الله، ولكن الرحمة التي تكون بها رحمة الدنيا والآخرة هذه خاصة

كلام الله بالحروف، الألف لام ميم حروف، ففيه رد على الأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس الحروف، وأن هذه الحروف مخلوقة لتعبر عن هذا المعنى القائم بنفسه. ثم يقولون أيضا إن هذا المعنى القائم بالنفس لا يتغير ولا يختلف، فهو واحد سواء كان استفهاما أو خبرا أو أمرا أو نهيا أو قرآنا أو زبورا أو توراة أو إنجيلا، ما يختلف. فالتوراة هي الإنجيل وهي القرآن وهي الزبور وهي صحف إبراهيم صحف موسى. فاهمين هذا؟ لا، لكن تصور ما هو ممكن، تصور ما هو ممكن. يقول هذه اختلفت بالتعبير، إن عبر عن هذا الكلام بالعربية صار قرآنا، أو بالعبرية صار توراة، أو بالسريانية صار إنجيلا، أو بلغة داود صار زبور، وهكذا. وهذا معنى غير مقبول. ثم يقولون أيضا أن الاستفهام والخبر معناهما واحد، فإذا مثلا جاء استفهام من الله عز وجل فهو كالخبر عنه، يعني المعنى واحد. وهذا لا شك أن مجرد تصوره كاف في رده وإبطاله. نعم. طيب، من فوائد الآية علم الله تعالى بالغيب، إثبات علم الله بالغيب بقوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات رسالته، لأن الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي، إخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى كامل السلطان والتدبير، لقوله لله الأمر من قبل ومن بعد. ومن فوائدها أيضا أن كل الأشياء لا تكون إلا بأمر الله، لأنه لما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال لله الأمر من قبل ومن بعد، إذن فغلب، فكونهم غلبوا بأمر الله وكونهم وانتصارهم بأمر الله، فكل الأمور بتقدير الله تعالى وأمره. كل الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. ومن فوائدها الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال العبد بفعله، نعم، باستقلال العبد بفعله، وهم يقولون أن العبد مستقل بفعله وليس لله تعالى في تقدير ولا أمر ولا إنشاء ولا مشيئة ولا غيره. وهذا الآية ترد عليه. ومن فوائد الآية أن هذا أن التهديد، لحظة خلنا نشوف التعبير، ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية جواز التعبير بما يدخل الخوف والحزن على العدو، لأن قوله في بضع سنين وهي من 3 إلى 10 أو إلى 9 معناها أنها سيبقى هؤلاء الفرس في ذعر وخوف، كل سنة تأتي يقولون هذه سنة الغلبة، ولا شك أن هذا مما يزيدهم ذعرا وخوفا، لأنهم لو غلبوا بأول سنة انتهى الأمر، لكن كونوا يتوعدون

0: في أمر لا يدرى في خلال بضع سنين، لا شك أن هذا أشد عليهم من أنه يأتي الأمر وينتهي. ومن فوائد الآية أن في قوله غلبت الروم جواز أن من البلاغة حذف الفاعل إذلالا له وإهانة له. قول غلبت الروم، فلم يذكر الغالب إذلالا له، وكذلك بعد فائدة الثانية قلنا رفقا بالروم. طيب ثم قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. في هذا وهو العزيز الرحيم، في هذا من الفوائد جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكفار على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. أولا جواز فرح المؤمنين بانتصار الكفار بعضهم على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وما انتصر مسلمين على كفار، انتصر كفار على كفار، لكن هذا في مصلحة الإسلام. فعلى هذا إذا اقتتل دولتان، اقتتلت دولتان من دول الكفار وكانت إحداهما أقرب إلى نفع المسلمين من الأخرى وفرحنا بانتصارها، هل نقول إن هذا حرام؟ كيف تفرح بانتصار كافر على كافر؟ أو نقول هو جائز؟ نقول هو جائز، كما فرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس، مع أن كل منهم كفار لكن هؤلاء أهل كتاب فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس. ومنها جواز تسمية غلبة الكفار نصرا بقوله بنصر الله. فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، مع أن الروم ما يتصفوا بهذا الصفة. فالجواب أن النصر نوعان، نصر مطلق دائم فهذا لا يكون إلا لمن ينصر الله، والثاني نصر عارض مؤقت فهذا يكون لهؤلاء ولغيرهم. ونصر الله للروم على الفرس ليس نصرا دائما، الدليل أنه بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الفرس نعم وعلى الروم، فافتتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر، فلم يكن هذا نصا دائما. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله ينصر من يشاء. ومن فوائدها أيضا إثبات العزة لله بقوله تعالى وهو العزيز، وإثبات الرحمة في قوله الرحيم، وإثبات كمال عزته حيث قرنت بالرحمة. فإننا ينبغي أن نعرف أن الأسماء الحسنى تدل على الكمال، كل واحد منها يدل على كمال بانفراده، ثم باجتماع الاسمين بعضهما إلى بعض نعم يدلان على كمال مركب. فالعزيز يدل على الكمال، والرحيم يدل على الكمال، فإذا اجتمع أخذ من ذلك كمال آخر فوق الكمال الذي يتضمنه كل اسم على انفراده. وهو أن تكون عزته مقرونة بالرحمة، لأن عزة غيره قد تكون خالية من الرحمة، فإذا صار عزيزا أخذ الذي هو ظاهر عليه، أخذه أخذ عزيز مقتدر ولم يرحم، بخلاف عزة الله فإنها مقرونة بالرحمة، وهي أيضا مقرونة بالحكمة. أضرب لكم مثلا، لو أن رجلا غلب على قوم وصار عزيزا وهم أذلاء، فإن هذا الرجل قد تأخذه العزة بالإثم فيبطش بهم ولا يرحمهم، لكن عزة الله عز وجل ليست كذلك، بل هي مقرونة بالرحمة كما أنها مقرونة بالحكمة، ولهذا دائما يقل الله العزة بالحكمة. وفي فوائد أخرى أيضا، نعم، إيه ما في بأس أن نفع باتصال بعضهم على بعض، إذا صار المنتصر فيه نفع للإسلام، إما يساعد المسلمين بالمال أو بالسلاح، أو على الأقل يكون قد كف شره والثاني فيه شر. هنا نأخذ من هذه الآية. لكنهم أقل شر. إيه أقل شر من هؤلاء. نعم. المصلحة لأن الروم أهل الكتاب، فهم أقرب إلى الإسلام ومراعاة المسلمين من أولئك. هذا المصلحة. نعم.
1: اسم الله عز وجل. تضمن كل اسم، تضمن صفة.
0: نعم.
1: لكن هل يوجد العكس، كل
0: صفة يشتق
1: لها
0: اسم؟ لا.
1: لا،
0: ما يوجد.
1: طيب مثل المشيئة.
0: نعم.
1: كيف
0: نعرف؟ ما نقول إن من أسماء الله الشائع أو المريد أو المتكلم، ما نقول هذه من أسماء الله.
1: يعني
0: الصفات
1: أوسع.
0: إيه صفات أوسع. أوسع بلا شك. أي يعني يخبر عنه بأشياء ولا يسمى به، ولكن ما يخبر عنه بصفة إلا حيث ورد، فما هو بصفة يجوز أننا نخبر بها عن الله، فلا يجوز أن نسمي الله مثلاً بالحزين، ولا نسميه بالعاشق، ولا نسميه بالهميم وما أشبه ذلك. يعني حتى الصفات لا، ما تكون توقيفية، ما نخترع من أنفسنا صفة الله، لكن الصفات أوسع من الأسماء. لا، ليس من أسماء الله صفة. نعم، ما في شك. الله اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمة الله. إيه نعمة، تكون نعمة بدون منعم. إيه وكذلك أنعمت يخذ منها المنعم. أما المحسن فيه وردت من أسماء الله أيضا، وردت من أسماء الله بقوله إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أحسنوا القتلة. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد عند كثير من الناس، يقول إنهم يسمون باسم عبد المحسن. لا، محسن لا، ما هي مشكلة، عبد المحسن. ويقول كيف تضيف إلى ما ليس من أسماء الله؟ موجودة أيضا التسمية هذه، إن ثبت أنه من أسماء الله، وإلا فقد يقول قائل قد نقول أنه يجوز، لأن المنعم على الإطلاق، المنعم على الإطلاق هو الله، كل إنسان له نعمة فيه مقيدة، وإلا فالنعم تابع حتى للإنسان، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. نعم.
2: الراضي.
0: عبد الراضي. نعم. لا، غلط، هذا غلط، غلط منه، هذا غلط منه، إذا غلط. نعم. إيه ليس سليم. نعم
2: أقول مثل محسن وحميد
0: حبيب
2: حميد
0: إيه حميد من اسم الله
2: لا
0: وهو الغني الحميد
2: لا إنسان اسمه حميد
0: إيه
2: أو محسن
0: والله ما هو بحسن لكن إذا لم يقصر الصفة إذا لم يقصر الصفة فلا بأس فهذا حكيم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره معنى الحكيم من اسم الله لأنه ما أريد ملاحظة الصفة اسم الله تعالى يراد بها إثبات الصفة مع الاسم لكن قد أسمي ولدي حكيم وهو من أسفل الناس نعم وكذلك أسميه محسن وهو من أشد الناس جورا فضلا عن الإحسان هنا
2: ما يجوز
0: إضافة من عبد الحكيم عبد الحكيم؟ بلى ما يخالف يجوز زينة ما يخالف على
2: الوقوف على كل الآيات كل بتقوم
0: هذه المسألة تقدم لنا البحث فيها وش قلنا السؤال يقول هل نقف على الآيات لو أنها قد تعلق بها ما بعدها قل إن نصد ونراعي المعنى نعم في هذا قولان لأهل العلم منهم من يرى أننا نقف على الآيات ويقول هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يقرأ القرآن آية من آية والدليل على ذلك إن الله جعلها آية فنقف عليها ولو تعلق بها ما بعدها وهذا كثير في القرآن فويل للمصلين فيه بآية ذي يجوز النقل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تتفكرون آية وهذه ويومئذ يفرح المؤمنون هي آية عندكم يفرح المؤمنون بنصر الله وقال بعض أهل العلم إنك تراعي المعنى تراعي المعنى فتقف عند انتهاء المعنى ولا تصل آية عن آية عن آية تتعلق بها ولو قيل بالتفصيل وهو أن الإنسان إذا كان يفهم وهو يقرأ فإنه يقف على كل آية لأن الكلام لن ينقطع ما ينقطع يتصل ويتصله معنا وإذا كنت تريد أن تتكلم على معاني الآيات فإنك تراعي المعنى تراعي المعنى لو قيل بهذا التفصيل لكان له وجه لكن ما أعلم هل أحد من أهل العلم قال به أو لا إنما القول به على حسب قواعد أهل العلم لا بأس به لأن إحداث قول ثالث يتكون من القولين قبله لا بأس به وهذه المسألة محل بحثها أصول الفقه هل يجوز إذا أجمع العلماء على قولين يعني على قولين هل يجوز إحداث ثالث قول ثالث أو لا والصواب أنه إذا كان القول الثالث لا يخرج عنهما رأيت ما هنالك أنه يفصل فيه نعم فهو جائز لأنه ما يكون خرج عن الخلاف أما إذا كان يخرج عنهما فلا يجوز فمثل هذا إذا قلنا بالتفصيل هنا خرج عن القولين ولا لا ما خرج لكنه يقف في شيء ولا يقف في شيء آخر مثل من قال الوتر واجب وآخرون قالوا إن الوتر ليس بواجب فإذا قلنا واجب على من كان كذا وكذا غير واجب على من كان كذا وكذا فما اختاره الشيخ الإسلام على أنه واجب لمن له ورد من الليل يقوم به غير واجب على من سواه صار هذا القول الثالث لا يخرج عن الإجماع لأنه يوافق أحد القولين في حال ويوافق القول الآخر في حال أخرى نعم إيه لكنه ما يخرج عنه ما يخرج عنه أما لو كان واحد يقول بالتحريم وواحد يقول بالحل ثم جاء قول ثالث يقول بالوجوب هذا ما يمكن إذا أجمعوا على الحل أو التحريم ما يمكن نحدث قولا بالوجوب يعني ما يمكن ما يوافق القولين نستمر نبدأ بالدرس اليوم. قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله يقول المؤلف مصدر بدل من اللفظ بفعله، والأصل وعدهم الله النصر. قول وعد الله كلنا نعلم أنه مصدر وليس فعلا. وعد الله مصدر مضاف إلى الفاعل، يعني وعد الله إياه. فالمؤلف يقول إنه بدل من فعله، أي نائب مناب الفعل، أي وعدهم الله، أي وعدهم الله. وقيل إنه مصدر فعله محذوف، فعله محذوف وليس نائبا عنه، وعلى هذا فيكون المقدر كالموجود، أي وعدناهم وعد الله، وعدناهم وعد الله. وهذا أقرب أن يكون مصدرا عامله محذوف وليس نائبا عن عامله. والمعنى أن الله وعدهم وعدا مضافا إليه، والوعد المضاف إليه لا يختلف. ولهذا قال لا يخلف الله وعده، فالجملة هذه لا يخلف الله وعده كالتوكيد لقوله وعد الله، لأن وعد الله المضاف إليه لا يمكن أن يخلف أبدا، إذ أن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب أو عدل. إخلاف الوعد إذا وعدك أحد فأخلفك فهو إما كاذب وإما عاجز، والكذب والعجز ممتنعان على الله عز وجل لكمال صدقه وقدرته. فعلى هذا هل يخلف الله وعده؟ الجواب لا، لا يخلف الله وعده، ولا يمكن أن يخلفه. وإخلاف الوعد أن يأتي الإنسان أو يأتي الواعد بخلاف ما وعد به، فيقول مثلا رجل لك سأزورك غدا في الساعة الثامنة، ثم تأتي الثامنة ولا يزورك، أخلف وعده ولا لا؟ السبب إيه، لكن سبب إخلافه إما عاجز ولا هو كاذب على بالأول وعد إيه أو نسي، وهو أيضا عيب النسيان. فعلى هذا نقول بالنسبة لله لا يخلف الله وعده لكمال صدقه في خبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده. هو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكلامه كامل الصدق، ولهذا قال لا يخلف الله وعده به، أي بالنصر. طيب وين النصر اللي وعدوا؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أيضا وعد آخر في الآيات التي سبقت فرح المؤمنين، فرح المؤمنين بقوله ويومئذ يفرح المؤمنون. فوعد الله سبحانه وتعالى بانتصار الروم على الفرس وبفرح المؤمنين، ولا شك أن الفرح فيه من انبساط النفس وسرورها وانشراحها، ما هو نعمة ينعم الله به على الفرح. وقوله نعم، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله وعد الله عطف عليه قوله ولكن، أو يحتمل أنه معطوف على قول لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس. ولكن تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها أين هو؟ أكثر وخبرها جملة لا يعلمون. وقول ولكن أكثر الناس يقول المؤلف أي كفار مكة. وتخصيص ذلك بكفار مكة فيه نظر، والصواب أنه يشمل أهل كفار مكة وغيرهم، كل من ليس عنده إيمان فإنه لا يعلم ما لله تعالى من تنفيذ الوعد، لأنه بين مكذب وبين شاك متردد فلا يعلم. وقول لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم، أو لا يعلمون أن الله تعالى لا يخلف الوعد، أو الأمرين جميعا، الأمرين جميعا، لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيحقق النصر لهم، إما لجهلهم بما أخبر الله به، وإما لشكهم في صدقه أو قدرة الله عليه. ولا يعلمون أيضا أن الله لا يخلف الوعد في هذا وفي غيره، لشكهم في صدق الله وفي قدرته تبارك وتعالى على إنفاذ موعوده. وقول ولكن يحمك الله، ولكن أكثر الناس إذن وأقل الناس يعلمون ولا لا؟ نعم يعلمون، لأنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبما له من القدرة والصدق في القول. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذه يعلمون خبر ثان للكن، خبر ثاني للكن، والخبر الأول لا يعلمون، وقيل إنه بدل من لا يعلمون. ورد هذا القول بأنه لا يبدل المثبت من المنفي للتضاد. كيف شيء مثبت نعم تبدله من شيء مضاد له؟ لا يعلمون يعلمون. وعلى هذا نقول إن يعلمون الثانية إيش؟ خبر ثان للكن. وتعدد الخبر جائز ولا لا؟ تعدد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. سبحان الله العظيم، يعلمون أثبت لهم العلم، لكنه علم قاصر، قاصر من وجهين. الوجه الأول أنهم إنما يعلمون ظاهرا لا باطنا، ظاهرا من الحياة الدنيا. وكم من الأمور الخفية في هذه الحياة لا يعلمها أولئك الكفار. والدليل أن الكفار لا يعلمون كل خفي في هذه الدنيا، الدليل على هذا تطور الصنائع والمخترعات، لأن هذا التطور بالنسبة للسابقين غير معلوم، ثم سيأتي تطور آخر يكون بالنسبة للموجودين غير معلوم. إذن هم إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فلا يعلمون كل ما في الدنيا من ظاهر وباطن. أيضا يقول ظاهرا من الحياة الدنيا، وليس كل ظاهر، بل ظاهر فرق بين أن يعلمون كل ظاهر من الحياة الدنيا، أو أن يقال يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا، أو يقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والتعبير يكون على هذه الوجوه، يعلمون كل ظاهر، يعلمون الظاهر، يعلمون ظاهرا من هذه الدنيا. أيهن أقل؟ الأخير، يعني ما يعلمون كل ظاهر، إنما يعلمون ظاهرا منها فقط، وهناك ظواهر أخرى يعلمونها ولا لا؟ لا يعلمونها أيضا. فعلم بهذا قصور عن هؤلاء، فهم فيما يتعلق بالله جل وعلا لا يعلمون، جهال. وفيما يتعلق بالدنيا إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فقط. فيما يتعلق بالآخرة يقول وهم عن الآخرة هم غافلون. وهم عن الآخرة هم غافلون جملة اسمية أكد فيها المبتدأ. أين الذي أكد؟ هم عن الآخرة هم غافلون. الثانية هم توكيد للأولى. ولو حذفت وقيل وهم عن الآخرة غافلون يستقيم الكلام ولا لا؟ يستقيم، لكنه كررت للتوكيد، يعني هم بالنسبة لأمور الآخرة غافلون معرضون عنها لا يفكرون فيها. تجد الواحد منه في أمور الدنيا تنبهر من علمه بها، ولكن في أمور الآخرة عنده غفلة ما يفكر فيها ولا يحاول أن يعمل فكره وينظر في هذا الخلق العظيم ماذا يكون مآله وما وكيف خلق وإلى أين ينتهي، غافل. وقال الله تعالى في آية أخرى بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني من أمر الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب والأعمال الأخرى؟ ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يدركونها تماما، لكن في أمر الإيمان بالله والإيمان الآخر لا، قلوبهم في غمرة. ولهذا هذه الغمرة يجد جزاءها إذا قيل له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهذا متى يكون؟ يكون يوم القيامة، يوم القيامة. المهم أن هؤلاء الذين غفلوا عن الله عز وجل وعن الآخرة عندهم علم من الحال الدنيا. راجع الآن للصنائع تجد شيئا يبهرك، لكن من قوم هم في أمر الآخرة أميون، أميون لا يعلمون شيئا لأنهم والعياذ بالله عندهم غفلة. وهذا تعجب، تقول كيف أنهم الآن يصلون إلى الأجواء ويصنعون الطائرات ويصنعون الآلات الغريبة، نعم، ومع ذلك ما عندهم علم بالله ولا بالآخرة. لو تسأل الطفل من المسلمين أجابك، ولو تسأل أكبر واحد منهم من المخترعين ما أجاب. وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم.
3: الجمهور هنا ضميرهم يعلمون غير هذه الدنيا، هل نجعله وضع القرار أن يعود على غيرهم حتى من الناس المسلمين الغافلين؟ يعني أليس الأمر
0: لا تعمل. لا، هو إنما المقصود من هذا إن هؤلاء الجاهلون، يعني لأجل تأكيد الدم بالنسبة لهم، هؤلاء الذين جهلوا بالله وصدق وعده، ما ذلك ما هو لقصور فيهم أو في أفهامهم، لكن لغفلتهم. ولا حتى المؤمنين يعلمون ظاهر من أحد الدنيا، ما يعلمون كل شيء، لكن المؤمنون معهم علم بالله وأسمائه وصفاته، وحينئذ ما يكون هذا نقصا فيهم. إنما محط النقص هو أن هؤلاء لا يعلمون ما يتعلق بالإيمان بالله، ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إيه يعود على الكفار، لأن المقصود بهذا تأكيد الدم في حقه، وإلا فحتى المسلمين نأخذ من دليل آخر من قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، إن حتى المؤمنين ما يعلمون إلا ظاهر من الحياة الدنيا فقط.
4: بعض المسلمين كل أكثر أمور الدين غافلين عنه، يصلي عنه ولو تسأل عنه، ولكن الدنيا جيد.
0: نعم نعم صحيح، وهو هكذا. هذا يكون فيه شبه من الكفار، يكون فيه شبه من الكفار حيث حقق أمور الدنيا وأعرض عن أمور الآخرة. يختلفون منهم من ينكر وجود الله ومنهم من لا ينكر، لكن اللي ما ينكر وجود الله ويؤمن بوجود الله ثم يروح يعبد غيره او يشرك هذا متناقض، لا يخلف الله وعده. استفاد من هذه الآية الكريمة أن غلبت الروم للفرس وفرح المؤمن وفرح المؤمنين بذلك خبر متضمن للوعد، خبر متضمن للوعد. ومن فوائدها امتناع إخلاف الله وعده بقوله لا يخلف الله وعده. ومن فوائدها ثبوت القدرة والصدق لله عز وجل. مأخوذ منين؟ من قوله لا يخلف الله وعده، لأنه متضمن لكمال الصدق والقدرة. ومن فوائدها أن أكثر الناس غير عالمين بما يستحقه الله وتعالى، بما يستحقه الله تعالى من الصفات، من صفات الكمال، لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن فوائدها أن العلم الحقيقي هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، لا العلم في الدنيا، العلم في الدنيا بقوله لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا، فنفى العلم عنهم لأن علم الدنيا ليس بعلم في الحقيقة. ويستفاد من أن العلم الحقيقي الذي يمدح عليه المرء هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه. ومن فوائدها قصور علم المرء بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ليس كل الظاهر عليه السلام وليس الباطن، فالمرء علمه قاصر حتى في أمور الدنيا أيضا. ومن فوائدها ذم الذين يتكالبون على العلوم الدنيوية مع غفلتهم عن الآخرة بقوله يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن فوائدها أنها تتضمن مدح من يقبلون على الآخرة ويحرصون عليها وإن فاتهم شيء من أمور الدنيا، لأنه إذا ذم من كان على العكس فذم الضد مدح لضده، فالذين يقولون على الآخرة وإن كان ما عندهم إلا علوم قليلة من الدنيا أكمل بكثير من الذين يقولون على الدنيا، نعم، ويقبلون عن الآخرة. وهذا ما تدل عليه هذه الآيات. ومن فوائدها أيضا أنه لا يمكن للمرء الإحاطة بعلم الدنيا أيضا، وأظن ذكرناه لا قصور علم المرء، قصور علم المرء ذكرناه، إذن ما حد قصار. ثم قال الله تعالى أولم يتفكروا، مدة درس اليوم، أولم يتفكروا في أنفسهم ليرجعوا عن غفلتهم. قولها ولم يتفكروا سبق لنا مرارا كيف نعرف مثل هذا الترتيب، وقلنا إن في إعرابه للنحويين قولين، أحدهما أن الهمزة مقدمة على مكانه وأن أصله وألم يتفكروا، فتكون جملة معطوفة على ما سبق. والوجه الثاني أن تكون الهمزة داخلة على محذوف يقدر بحسب السياق، ويكون ما بعدها من حرف العطف عاطفا على ذلك المحذوف، عاطفا على ذلك المحذوف. وفي هذه الآية يكون التقدير أغفلوا ولم يتفكروا، ثم قال وهم أن أخذهم غافلون قال أولم يتفكروا، والاستفهام للتوبيخ، الاستفهام للتوبيخ لأن الإنسان مأمور بأن يتفكر. وقوله أولم يتفكروا في أنفسهم، هل قوله في أنفسهم هي محل التفكر أو آلة التفكر؟ بمعنى هل إن المقصود من الآية الحث على تفكرهم في أنفسهم كما في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو الحث على التفكر في خلق السماوات والأرض في أنفسهم؟ نعم كلا الأمرين. إيه نعم كلا الأمرين، لكن الأقرب الأخير، ولهذا قال ما خلق الله السماوات، فالمعنى أولم يرجعوا إلى أنفسهم ويتفكروا تفكيرا حقيقيا في هذا الكون ليعرفوا بذلك حكمة الله عز وجل وما يتضمنه من صفاته العظيمة. وقوله في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما أعرابها سيء لا نافية، الدليل قوله إلا بالحق. ما خلق الله السماوات والأرض، خلق بمعنى أوجد وأبدع، ولا يكون غالبا إلا بتقدير وتنظيم، لأن أصل الخلق التقدير في النفس، ولا كما قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني ما قدرت. فالخلق هو الإبداع بتقدير وتنظيم. وقول السماوات سبق الكلام عليها ومراد بها الطباق، وكانت سبعا. وقوله والأرض مفرد والمراد الجنس، فيشمل جميع الأراضين، وعطفت على السماوات وهي منصوبة، ولهذا فتحت بخلاف السماوات لأنها جمع السالم. وقوله وما بينهما، ما اسم موصول معطوف على الأرض ولا على السماوات؟ على السماوات. نعم، العلماء يقولون إنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه الأول منه، لأنه المباشر للعامل، طبعاً المباشر للعامل، وما بعده فرع عليه، فيكون العطف إذن على السماوات. لو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد وسعيد، فسعيد معطوف على زيد أول واحد، لأنه مباشر وما بعده فرع، والفرع لا يعطف على فرع، يعطف على أصل. وقوله ما بينهما، البينية ما تقتضي التماس، فقد يكون الشيء بين الشيئين وهو لا يمس أحدهما، فهنا اللي بين السماء والأرض لا يلزم أن يمس، ولكن هل يمكن أن يمس؟ يمكن لكن لا يلزم. نعم، فعلى هذا نقول ما بينهما يشمل السحاب والرياح والنجوم والشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي ما نعلمها. وفي الإشارة وفي التنصيص على ذكر ما بين السماوات والأرض فيه دليل على أن ما بينهما أمر عظيم يقارن بنفس السماوات والأرض، وهذا يعلمه أهل الفلك الذين يطلعون على ما في الأفق من الآيات العظيمة التي تدل على ما تدل عليه من كمال الله سبحانه وتعالى. وقوله إلا بالحق، هذا محط الفائدة، ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق حصر، وهو محط الفائدة، أي هذا الخلق مقارن بالحق، مقارن بالحق، فالباء إذن للمصاحبة، والملابسة، أي أن خلقه سبحانه وتعالى مصحوب بالحق. لماذا؟ لأنه متضمن لكمال العدل ولكمال الصدق. كمال العدل، ما خلقت ما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، والعدل حق. وهل يشمل ذلك أن يكون الغاية منها حقا؟ نعم يشمل، فبالحق ابتداء وانتهاء، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لو كان هذه السماوات والأرض خلقت لتحيا الخليقة عليها وتعيش وتموت بدون جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، لو كان الأمر كذلك لكان باطلا وليس بحق. إذن لابد لهذه المخلوقات العظيمة أن يكون لها غاية، غاية هي الحق. فعلى هذا نقول إن قوله بالحق يشمل الابتداء والانتهاء. وقوله هو أجل مسمى معطوف على بالحق، يعني ما خلقهما أيضا إلا بأجل مسمى، مسمى معين. والأجل غاية الشيء، ومسمى من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى هو الذي عينه. وقوله بأجل يشمل الابتداء والانتهاء، فابتداؤها بأجل وانتهاؤها بأجل أيضا، فإن الله تعالى أوجد هذه السماوات والأرض بعد أن كانت معدومة، وإيجاده لها كان بالأجل المعين عندهم. وكذلك سوف ينهي السماوات والأرض، وإنهاؤه إياها بالأجل. إذن كل شيء عند الله عز وجل مقدر، حتى الحوادث التي تحدث في السماوات والأرض بعد خلقها وإيجادها كله بأجل، لا يتقدم ولا يتأخر. وإذا تأملت قليلا عرفت بذلك كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف هذه الأمور الشؤون العظيمة الكثيرة كلها تدبر بأجل ما يتقدم ولا يتأخر. نحن الآن مقررين لابتداء الدرس في الساعة 8:00، ولكن حين نبدأ بالساعة 8:30، حين بالساعة 8:30، نعم، ونتأخر ما ينتظم أمرنا مع أنه بسيط. وهكذا كل شؤون الخلق، ما يمكن لأحد أن يضبط جميع أعماله في أجلها المحدد مهما بلغ في الحرص، لأنه قد يعتريه ما لا طاقة له به، ما يقدر. لكن الرب سبحانه وتعالى حدد كل شيء بأجله، لا يتقدم ولا يتأخر. وهذا لا شك أنه من كمال الحكمة والصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا تأملنا هذا الكون العظيم على ما فيه من الحوادث الفلكية والأرضية والعامة والخاصة، فإننا في الحقيقة نستدل به دلالة واضحة على كمال قدرة المدبر لهذا الكون الخالق له. كل شيء بأجل، وفي آية أخرى: وكل شيء عنده بمقدار، أيضا بمقدار ما يزيد ولا ينقص، فهو بأجله وبمقداره لا يزيد ولا ينقص. سبحان الله العظيم. قوله إلا بأجل وأجل مسمى، لذلك سيدي عندكم تفنى عند انتهائه وبعده البعث. تفنى أي السماوات والأرض وما بينهما عند انتهاء هذا الأجل، ثم يأتي البعث. نعم، يقول: وإن كثيرا من الناس أي كفار مكة في لقاء ربهم لكافرون، أي لا يثبتون، أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. قول كثيرا من الناس خصه المؤلف بأهل مكة، والصواب العموم، أهل مكة وغيرهم كثير من الناس ينكرون البعث. نعم، فيمكن نجد في غير أهل مكة من هو أشد منه إنكارا للبعث. فتخصيص العام في القرآن أمر لا ينبغي إلا إذا قام الدليل على هذا فعلى العين والرأس. وقول بلقاء ربهم لكافرون، اللقاء بمعنى المواجهة والمقابلة، وكل إنسان سوف يلقى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أي الإنسان، المؤمن ولا الكافر؟ حتى الكافر. نعم، لأنه قال يا أيها الإنسان عام، ثم قال بعد قوله فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره. فدل هذا على أنه عام، فكل أحد ملاق الله عز وجل وسوف يحاسبه، ولكن حساب الله للناس يختلف. المؤمن يقرره بذنوبه فإذا أقر بها غفر له، وأما الكافر والعياذ بالله فإنه يخزى بها ويعاقب عليها ويكون هوانا له. قال بلقاء ربهم لكافرون، اللام في قول لكافرون ليش؟ للتوكيد. وكافرون خبر إن، وبلقاء ربهم متعلق به وقدم عليه لمراعاة الفواصل. مراعاة الفواصل، ومراعاة الفواصل في القرآن الكريم ظاهر، لأن القرآن أو لأن الكلام عامة إذا كان له فواصل متفقة يكون هذا أنشط للنفس وأرغب في استماعه وتلاوته. قال بلقاء ربهم لكافرون. الكفر في اللغة الستر، ومن سمي الكفر الذي هو كافور النخل، الطلع، غلاف الطلع، لأنه يستره. والمراد بالكفر ستر نعمة الله عز وجل على المرء بحيث يعصيه إذا أمره، يعصيه ويجحده إذا طلب منه الإيمان. وأنواع الكفر كثيرة، منها الكفر المخرج عن الملة، ومنها الكفر أي خصال كفر وليس الكفر المطلق، وهذا يرجع إلى حسب النصوص الشرعية. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذا معطوف على قوله أولم يتفكروا. فالتفكر في خلق السماوات والأرض، والسير في الأرض فقط. ثم السير في الأرض إما أن يكون سيرا بالأقدام أو سيرا بالأفهام. إن كان سيرا في الأفهام فهو داخل فيما سبق. أولى، نعم. وقد نقول إن هذا أخص مما سبق، لأنه قال هنا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فهو نظر في حوادث لا في خلق الأرض، لا في خلق الأرض. فتكون هذه الآية منفصلة عن التي قبلها من حيث المعنى. فالأولى تفكير، ولهذا جاء متعلقها عام في السماوات والأرض وما بينهما. وهذه السير لأمر مخصوص، ما هو؟ أي الحوادث، أن ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. فيشمل السير بالقدم والسير بالفكر والفهم. على القول بأنه سير أقدام يكون السير حسيا، وعلى الثاني يكون معنويا. فيشمل السير الحسي والسير المعنوي. السير الحسي إذا قال قائل كيف تطلبون من الإنسان أن يسير بقدمه إلى مواقع العذاب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ندخل مواقع العقاب إلا ونحن باكون، نقول لا تعارض، لا تعارض، لأن هذا هو المقصود من السير إلى مواقع العذاب، المقصود به الابتعاض والانزجار، وهذا هو تحقيق، وهذا يتحقق بالبكاء. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ندخل على ديار ثمود إلا ونحن باكون، وقال إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. وبعض الناس رحمه الله، وبعض الناس يذهب إلى ديار ثمود على سبيل النزهة والضرب والتمتع بالمناظر، ولهذا يأخذون لها صورا خوفا أو إعجابا، إعجابا بها، وهذا من قسوة القلب والعياذ بالله والجهل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غالبهم يكون جاهلا، غالب هؤلاء الذين يذهبون لهذا المقصد يكونون جاهلين. ما نقول إن كلهم عندهم قسوة قلب تعمدوا مخالفة الحق، لكننا نقول عندهم شيء من الجهل، عندهم شيء من الجهل، وإلا فلا يجوز للإنسان الذي ما يعرف من نفسه أنه إذا ذهب يبي يتأثر حتى يبكي، لا يجوز أن يدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وقوله في الأرض، المصير في الأرض، في مش معناها قيل معناها على، لأنها لو أخذت بظاهرها لكان السير في سراديب تحت الأرض، في، لأن في الظرفية، والظرف محيط بالمظروف من جميع الجوانب، ولا يمكن أن تحيط بك الأرض من جميع الجوانب إلا إذا كنت داخل الأرض في دباب. وليس هذا مرادا، وليس هذا مرادا، فعلى هذا تكون في بمعنى على، في بمعنى على. وقيل إن في للظرفية، في للظرفية على بابه، ولا حاجة إلى تأويله، وأن ظرفية كل شيء بحسبه، فيكون في الأرض معناه في ظهر الأرض، في الأرض أي في ظهر الأرض. وكل أحد يعرف أنه لا يراد أن تخرق الأرض وتمشي في أسفلها، ما أحد يفهم هذا. وأيا كان فإن المراد السير على ظهر الأرض، ساعة الأرض. ما تصير محيطة به، لا من يمين ويسار، ما في جدران، ما في جدران. على كل حال المعنى واضح، يعني حتى لو قلنا ان في الظرفيه فيقول الظرف في كل موضع بحسبه، ما هو لازم نكون في جوف. وقوله تعالى في الارض فينظروا، الارض مفرد والمراد به الجنس، اي الاراضي التي وقع العذاب باهلها. نعم، مثل ديار ثمود وغير الاحقاف وديار قوم لوط كما قال تعالى وإنهما لبسبيل مقيم. الغالب عليهم الجهل، ما إن شاء الله أحد يفلح مكان نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن دخوله إلا وفي حال الكفر، لكنه غالبهم الجهل. قال فينظروا كيف كان، ينظروا نظر بصر أو نظر بصيرة، إن كان السير بالقدم فالنظر نظر بصر، إن كان السير بالفهم النظر نظر بصيرة، يعني فينظروا بعين البصيرة أو بعين البصر حسب السير الذي سبق. وقوله فينظروا ألف هنا هي هل هي سببية أو ما أو عاطفة؟ سببية ولا عاطفة؟ ها؟ يجوز فيها الوجهان.

0: نعم.
1: ثم إذا سار على الأرض مرتدًا مرتدًا إنه ينظر بعين البصر.
0: نعم.
1: ما يصير عين البصيرة. لو أنه أبصر ما
0: يفعل. هي ما خالف بعين البصر الذي يؤدي إلى عين البصيرة. لكن يعني هو المقصود إنك إذا سرت بقدم ما هو بإنك إذا وصلت المكان تغمض تنظر بعين. لكن عاد هذا النظر بالعين هل يفيد ولا ما يفيد؟ إن كان ما في بصيرة ما يفيد. إيه. السلام. المراد بالسير على القدم النظر بالعين ليؤدي ذلك إلى النظر بالبصير، وإلا فالنظر المباشر بالسير على القدم هو العين. نعم. وقوله فينظروا يسيروا وينظروا، وش اللي جازمه؟ مجزومات بإيش؟ مجزومات بحذف النون والوافع، حذف النون والوافع لأنها من أفعال خمسة. وقوله كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف هذه اسم استفهام خبر كان مقدما، وعاقبة اسمها في مكانه، والعاقبة مصدر بمعنى العقبة، بمعنى العقبة، وعاقبة الشيء ما يتلوه ويأتي بعده. وقوله عاقبة الذين من قبلهم أي ما تلا تكذيبهم للرسل. وقولها الذين من قبلهم من الأمم على إهلاك، وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم. وش عاقبة ثمود؟ الإهلاك والدمار. عاقبة عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، ما نحن أشد منا قوة. عاقبتهم أن أهلكوا بأمر من ألطف الأشياء وهو الريح. الريح لطيف وجسم لا يرى. نعم. هؤلاء الكبار الأجسام الشديد القوى أهلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى. نعم. ليتبين ضعف الإنسان، ليتبين ضعف الإنسان وأنه مهما كان فالله عز وجل أقوى منه، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكذلك قرى قوم لوط الذين أترفوا فتلفوا والعياذ بالله، أترفوا ونعموا حتى كانوا من شدة ترفوا والعياذ بالله يعدلون عما خلق الله لهم من أزواجهم إلى إتيان الذكور، نسأل الله العافية. قال كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة. كانوا جملة استئنافية يراد بها بيان حال هؤلاء السابقين. أشد منهم قوة كعاد وثمود، لا شك أنهم أشد من قريش قوة. عاد معروف قوتهم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود أيضا الذين ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، بيوتا آمنين، أمينة عالية شامخة من الجبال من الأحجار، وهذا يدل على القوة. ومن السهول يتخذون قصورا، وتتخذون من سهولها قصورا، قصورا عظيمة فخمة. هذا ما حصل لأهل مكة، ومع ذلك دمرهم الله عز وجل بكفرهم وتكذيبهم. كانوا أشد منهم قوة. وآثار الأرض، وآثار الأرض معطوفة على كانوا، مهيب على خبر كان، على كان نفسها. عاقبة الذين من قبلهم كانوا، عاقبة الذين من قبلهم أثار الأرض، أثار الأرض، وليست معطوفة على أشد حتى نقول كانوا أشد منهم وكانوا أثار الأرض وعمروها، بل معطوفة على كانوا. أثار الأرض يقول حرثوا.

0: وقلبوها للزرع. ايش بعده؟ والغرس. هذا إثارة الأرض. الإنسان إذا حرث الأرض لا شك أنه يثير الأرض. أولا، تعرفون الحرث بالمسحات ولا بالجرارات؟ تثير الأرض يعني ترفعها. وكذلك أيضا الغرس، فإن الإنسان يثير الأرض ليحفر للشجرة حتى يثبتها. فهؤلاء أشد منهم قوة، وأيضا قد أثاروا الأراضي. أهل مكة ما أثاروا الأرض لأنه واد غير ذي زرع، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. عمروها أي السابقون عمروا الأرض والشغل بالتجارة والبناء والمصانع وغيره. سليمان عليه الصلاة والسلام قال الله له نعم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. جفان الصحافة اللي فيها الطعام. كالجواب، وش الجابية؟ بركة الماء. كبار ولا صغار هذه؟ ها؟ صحف كبر بركة الماء، هذا عظيم. وقدور الراسيات ما تشال من كبرها وكثرة الطعام فيها. هذا كله وما هو مثله ما حصل لهؤلاء لقريش. فعمروها ثم عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الظاهرات، البل المصاحبة أو للتعدية، يجوز هذا وهذا. المعنى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءتهم بالبينات. رسلهم من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. بالبينات بالحجج البينات، أو قل بالآيات البينات التي يشمل الحجج والأحكام. فإن الحكم إذا كان حكما عادلا نافعا للعباد فإنه بينة تدل على صدق من أتى به. طيب، الرسل كلهم جاءوا بالبينات؟ نعم، ما من رسول إلا أتى ببينة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. بعد وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن فمع كل نبي كتاب، كل نبي له كتاب، كل نبي له آيات بينات. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. استدعى نعم. المهم، إن ما من رسول إلا معه بينة ومعه كتاب. وقول وجاءتهم رسل ببينات، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير جرم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم. فما كان الله ليظلمهم، اللام في قوله ليظلمهم إعرابها لام الجحود، تسمى لام الجحود أي لام النفي لملازمتها له. وقد سبق لنا يا غانق إن لام الجحود ما سبقها قرناها في الأجرمية، قرأنا لام الجحود أنها تنصب في المضارع، وقلنا إن لام الجحود هي التي سبقها
1: لم أو ما كان،
0: لم يكن أو ما كان. هنا سبقها ما كان. وقول ما كان الله ليظلمهم، إذا قيل ما كان الله ليفعل كذا أو ما أشبه ذلك، فاعلم أنه للممتنع غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع. وما كان ربك نسيا.

ممتنع راجع الامتناع. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ممتنع غاية الامتناع. وما كان ربك نسيا. ممتنع غاية الامتناع. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ممتنع غاية الامتناع. وهكذا كلما جاء مثل هذا التعبير فهو المراد أنه ممتنع غاية الامتناع. وقول ليظلمهم، الظلم في الأصل النقص، الظلم في أصل اللغة النقص. ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وهو في الشرع كذلك نقص فيما يجب، فيشمل الإهمال في الواجب والتعدي في المحرم. التعدي في المحرم نقص، لأنك بخست نفسك حقها حيث لم تجتنب المحرم. وكذلك أيضا التقصير في الواجب نقص، فمن قصر في واجب فقد ظلم نفسه، ومن تعدى في محرم فقد ظلم نفسه، لأنه نقص مما يجب أن يعامل به نفسه، فيكون ظلم إما ترك لواجب، إما ترك لواجب، وإما فعلا لمحرم. بالنسبة لله عز وجل، وما كان الله ليظلمه، هذه الصفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. وش تتضمن؟ كمال العدل، فهو لا يظلمهم لا لأنه عاجز عنه ولا لأنه غير قابل له، ولكنه لكمال عدله سبحانه وتعالى ما يمكن يظلم. نعم. ونفي الظلم يكون لثلاثة أسباب، إما للكمال أو العجز أو عدم القابلية. إما للكمال يعني كمال العدل، أو العجز أو عدم القابلية. تبالغ. إذا قلت إن الجدار لا يظلم فهو لعدم القابلية، ما يقع منه الظلم أصلا. إذا قلت فلان ضعيف لا يظلم عدوه، هذا للعكس. قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليش؟ لعجزهم. وإذا قلت إن الله لا يظلم الناس شيئا، نعم، فهو لكمال عدله، هو قادر جل وعلا على أن يظلم، لكنه ممتنع عليه من لكمال صفاته، كمال صفاته لا يظلم. وقالت الجبرية إنه لا يظلم لعدم قابله، والله سبحانه وتعالى يملك جميع الخلق، فتصرفه في ملكه ظلم، ليس بظلم ولا يتصور. الظلم في حق الله لا لكمال عدله، ولكن لأنه غير قابل له. ولهذا قال ابن القيم والظلم عندهم المحال لذاته، فهو محال لذاته عندهم، ما تصور الظلم في حق الله. ولكننا إذا قلنا بقولهم فهل يكون ذلك مدحا لله عز وجل وثناء؟ لا، لا يكونون في الظلم مدحا وكمالا إلا إذا كان مع القدرة عليه وإمكانه، لكن منعه كمال عدله منه. أفهمتم؟ وقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنفسهم منصوبة على أنها خبر كان. نعم، كان فعل ماضي ينصب يرفع الاسم منصب الخبر، والواو اسمها، وأنفسهم خبرها. لو كان توكيد للضمير لقال كانوا أنفسهم،

0: وهنا أنفسهم. إذا مش أنا أنفسهم مفعول ليش؟ مفعول ليظلمون مقدم. نعم مفعول مقدم ليظلمون. ولكن كانوا أنفسهم هذا لك. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني ولكن كانوا يظلمون أنفسهم. بأي شيء يظلمون أنفسهم؟ بمعصية الله، إما بترك واجب أو فعل محرم. نعم وسيأتينا إن شاء الله الفوائد ما تدل عليه هذه الجملة. المهم أن الله تعالى ما ظلم هؤلاء المكذبين الذين أهلكهم، ما ظلمهم، ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم، فالجناية منهم على أنفسهم، والله عز وجل عاملهم بكمال العدل.
1: أو قوله تعالى أولم تفكروا لا يفلق الله خالص
0: اللي قبل أخذنا بيت وعد الله. لا ما هي وعد الله. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا توبيخ من أعرض عن التفكر لقوله أولم يتفكروا، فإن الاستفهام هنا للتوبيخ. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي الحث على التفكر، الحث على التفكر أليس كذلك؟ ويتفرع عليه فائدة ثالثة ثانية وهي فائدة التفكر، لأن الله لا يحث على شيء ويوبخ عن تركه إلا لما فيه من الفائدة والمصلحة. من فوائد الآية أن محل التفكير هو العقل بقوله في أنفسهم، هذا إذا قلنا إن المراد كون النفس آلة التفكر وطريقة التفكر. أما إذا قلنا محل التفكر فيستفاد منه فائدة وهي عظيم صنع الله عز وجل في نفس الإنسان وما أودعه فيه من العجائب. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاذهب إلى أهل العلوم والطب، تجد في جسمك العجب العجاب. هذا الطعام اللي أنت تأكل يتحول إلى دم ويتوزع على الجسم بحسب أنسجته، يعني يعطي الأعصاب كمية تليق بها ويعطي اللحم كمية تليق به ويعطي العظام كمية تليق بها، يعني سبحان الله العظيم أنابيب دقيقة مثل الشعر توزع على هذا الجسم بقدر ما يحتاج إليه. المهم ما هو هذا الشرح، لكن كلامنا على أن في خلق الله عز وجل الإنسان من العجب العجاب ما يبهر العقول. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة من هذا شيئا كثيرا، هذا قبل أن يرتقي الطب إلى ما ارتقى إليه اليوم. نعم من فوائد الآية أيضا أن الخالق هو الله عز وجل، خالق السماوات والأرض هو الله لقوله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم يخلقهما أحد. ولهذا قال في سورة الطور أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومن فوائدها إثبات عدد السماوات وهي سبع، وأما الأرض فيه دائما تفرد في القرآن، ما ذكرت في القرآن مجموعة لكن أشير إلى أنها جمع في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما استحق أن يجعل قسيما لخلق السماوات والأرض، قوله ثلاثة أشياء الآن عندنا السماوات والأرض وما بينهم، كلنا يعلم عظم الأرض وعظم السماء، إذن فعظم ما بينهما يعني موازن لهما، موازن لهما. من فوائد الآية أيضا كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، كمال قدرته بأي شيء نستدل عليها بعظم مقدوره، كمال القدرة تؤخذ من عظم المقدور، وهذا من الدلالة باللازم الذي نوهنا عليه من قبل، وقلنا إن الله إذا فتح على العبد معرفة لوازم النصوص استفاد بذلك فوائد عظيمة، حتى إنه لا يأخذ من النص الواحد من المسائل ما لا يأخذ غيره نصفها أو أقل. أقول يستفاد من هذه الآية عظم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته. الحكمة من الناخذة من قوله إلا بالحق، ما هي عبثا، بالحق. أما القدرة فنأخذها من عظم عظم المقدور، عظم المقدور يدل على عظمة القدر. طيب، ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته سبهلا. من فوائد الآية أنه ينبغي أن لا يضيع وقته سبهلا وسدا. من قوله إلا بالحق، لأن ضده الباطل، والباطل إما ضار وإما غير ضار ولا نافع، كل له يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا. المهم إنه يجل ما دام السماوات والأرض كلها خلقت بالحق والجد والصدق والثبات، فينبغي لك أن تكون موافقا لهذه الحكمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض. نعم. ومن فوائد الآية أن هذا الخلق على عظمه له أجل محدود بقوله نعم وأجل مسمى أي معين. عليكم السلام. وكل شيء في السماوات والأرض كليا كان أم جزئيا فإنه محدد إلى أجل مسمى، وسواء كان ذلك عينا أو صفة فإنها محددة إلى أجل مسمى. ولهذا من الحكم المشهورة دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى، وهي أن الخلق ناقص حيث لم يقدر له الأبدية فهو ناقص، ولهذا تأتي الحياة الآخرة تأتي كاملة لأنها مؤبدة. ومن فوائد الآية كمال الحكمة حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم، وكل شيء عنده بمقدار، والمقدار يشمل مقدار الكمية ومقدار الكيفية ومقدار الزمنية، حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم وكل شيء عنده بمقدار، والمقدار يشمل مقدار الكمية ومقدار الكيفية ومقدار الزمنية ومقدار المكانية، كل الأنواع الأربعة يشملها قوله وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. استفاد من هذه الآية أنه مع هذه الآيات العظمى، مع هذه الآيات العظمى خلق السماوات والأرض وما بينهما وتأجيل ذلك بأجل مسمى وتقديره بتقدير معين، مع هذا كله كثير من الناس ينكرون

0: الله، من كمال لقاء الله. والحقيقة أن العاقل يستدل بهذا التأجيل على وجوب لقاء الله. أولا، إذا رأى أصحابه وقرناءه الذين كانوا بالأمس معه يا مدين، نعم، إذا رآهم يذهبون واحدا فواحدا، هل هذا يحمله على الإيمان ولا لا؟ لا شك أنه يحمله على الإيمان، لأنه يعلم أنه لو دامت الدنيا لأحد ما وصلت إليه، لو دامت لأحد ما وصلت إليك إلا بعد أن خلفت غيرك. فإذا تستدل بهذه الآجال المقدرة على أنه لا بد أن يكون هناك شيء وراء هذا. هل من الحكمة أن تنشأ هذه الخليقة العظيمة وبهذا النظام البديع ثم تكون النهاية أن يموت الإنسان كجيفة حمار أو لا؟ أبدا، ليس هذا من الحكمة. ولهذا قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذه الشرائع التي نزلت لا بد أن يكون وراءها شيء، وهو البعث الذي به لقاء الله عز وجل. لكن مع هذا، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. من فوائد هذه الآية إثبات البعث، المفهوم من قوله بلقاء ربه، ومنها أن كل أحد سيلاقي الله عز وجل. قول لنا من قوله بلقاء ربهم، وقال تعالى في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذا قال قائل: هل هذا اللقاء شامل للمؤمن والكافر؟ قلنا: نعم، لكن هناك فرق بين اللقاءين، هناك فرق بين اللقاءين. كما أن الرجل يلاقي زيدا ويلاقي عمرا ويكون بين اللقاءين فرق عظيم، يلاقي هذا بوجه غضب وهذا بوجه رضا، وهذا بوجه انقباض وهذا بوجه انبساط وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية إثبات الربوبية، العامة ولا الخاصة؟ العامة، لقول بلقاء ربهم، مع أنه يتكلم عن الكافرين، فهي الربوبية العامة. والربوبية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. وقد اجتمع في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالأولى عامة والثانية خاصة. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية ذم من كفروا بلقاء الله مع آياته العظيمة الدالة على وجوده وحكمته، لقوله: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وهذه الجملة بلا ريب تدل على الذم. نعم. ثم قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض. لا، لأن يعني كثيرا منهم ما قال أكثرهم، من هذه الآية لا يؤخذ، لكن من آية أخرى يؤخذ. نعم. ها؟ ما يعمل هذا الذي لا يعمل له وجود إيمانه كالعدم، وجود إيمانه كالعدم، لأن الكفر نوعان: كفر جهد وكفر استكبار. مرات
1: اللقاء
0: المراد باللقاء المواجهة، لكنها هي بعد البعد، فمن لازمها البعد. الله أعلم في الرؤية، لأن الله ذكر في الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الفرق بينهما أن الربوبية العامة تستلزم التصرف المطلق في المربوب، والخاصة تستلزم مع التصرف المطلق العناية، العناية به ونصره وتأييده وما أشبه ذلك. تشبه المعية العامة والخاصة، وتشبه أيضا مسائل كثيرة من هذه النقطة. نعم. قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يستفاد من هذه الآية توبيخ من غفلوا عن السير في الأرض سواء بأبدانهم أو بقلوبهم، لأن الاستفهام في قوله ولم يسيروا للتوبيخ. ويتفرع على ذلك الحث على هذه الفائدة، الحث على السير في الأرض، الحث على السير في الأرض. ومن ذلك من السير في الأرض في القلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم، لأن من راجعها لا سيما التاريخ التواريخ الحريصة على الضبط والموثوقة، من راجعها يتبين له العجب العجاب في خلق الله عز وجل ومداولة الأيام بين الناس وتغييره للأمور، وتزيد الإنسان إيمانا بالله. لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين ازداد بها مع الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتها ويحتذي حذوها في السير، وإن كانت من الأمور العامة العابرة فإنه يستدل بها على قدرة الله عز وجل وكمال سلطانه وتغيير الأمور. فالمهم أن السير في الأرض بمعنى مراجعة الحوادث والتواريخ هذه تفيد المرء ويعتبر بها، ولكنها تفيد من؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. طيب قوله ويستفاد من هذه الآية أيضا أن عاقبة الكفار عاقبة وخيمة، بقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. ومن فوائدها أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله، بقوله كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها، ومع ذلك هل تحصنوا بهذا من عذاب الله؟ الجواب لا، بل إن الله تعالى بحكمته أهلك أعتى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها، وهم عاد أهلكوا بالريح، وأهلك من كان يفتخر بالأنهار تجري من تحته أهلكه بأي شيء؟ بالماء، بالماء الذي كان يفتخر به بالأمس. وهذا مما يدل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله عز وجل. نعم. في أظن في عام 400 أو قبلها حصل هزة أرضية في إيران دمرت بلمح بصر، بلمح البصر 25,000 نسمة من بني آدم، فضلا عن الحيوانات والمواشي وما إلى ذلك، ودمرت 230 قرية ومدينتين كبيرتين. والهزة مهي تهز مثل الأرجوحة، الهزة لمحة بصر، نعم، مثل ما حكاها إنسان كتب للشيخ عبد العزيز بن باز في الهزة التي أصابت اليمن، يعني صورها تصويرا عجيبا في سرعتها وأصوات صاحبتها حالة الناس والرعب اللي أصابهم، حتى أنها تذهل كل مراعة مما أرعت وتضع كل ذات حمل حملها. فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها إذا شاء الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم. طيب ومن فوائد الآية أن التأمل في حال الكفار للاعتبار مطلوب. أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم. طيب ومن فوائد الآية أن التأمل في حال الكفار للاعتبار مطلوب. التأمل في حال الكفار للاعتبار يعتبر بها الإنسان أمر مطلوب. لو جاء إنسان وأراد أن يدرس تاريخ أمة كافرة وش اللي حصل عليها وش اللي جاءها، ننهاه عن ذلك؟ إذا كان يريد أن ينتفع بهذا ويعرف ماذا كان عاقبة المجرمين فإنه مأمور به. أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوتهم وصنعتهم وما إلى ذلك فإنه ينهى عنه، مثل ما قلنا في الذين يذهبون إلى ديار ثمود قسم التفرج والنزهة هذا حرام، واللي قسم الاعتبار هذا جائز بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ ألا يدخلها إلا وهم باقون. نعم. طيب يقول ومن فوائد الآية أن إثارة الأرض من أسباب القوة. أولى يعني اشتغال بالزراعة من أسباب القوة بلا شك، لأنها يحصل بها الاكتفاء الذاتي عن الغير. إذا كانت بلادنا مثلا تنتج الثمار والزروع استغنينا بذلك عن غيرنا، وربما يكون لدينا فائض نصدره لغيرنا فنكسب. فإثارة الأرض من أسباب القوة. نعم. وكذلك عمران الأرض، عمران الأرض بغير الإثارة بالبناء والتجارة وما أشبه هذا من أسباب القوة. ومن فوائد الآية أن الله تعالى ما ترك أحدا بدون رسل بقوله وجاءتهم رسله. ومن فوائدها أيضا أن كل رسول معه بينة تؤيده بقوله وجاءتهم رسلهم بالبينات. نعم. طيب ومن فوائدها، من فوائد الرسل وكونهم بالبينات، وكونهم بالبينات يستفاد منها فائدتان غير ما ذكرنا، وهي رحمة الله وحكمة الله، رحمة الله وحكمته. أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تهتدي لما يريده الله منها إلا بالوحي، توافقونني على هذا؟ نعم. هل يمكن للإنسان بعقله أن يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج ولا ما يمكن؟ لا يمكن. إذن لا بد من أن يكون هناك رسول يأتيه الوحي من الله عز وجل ليبين لنا ما يرضاه الله وما لا يرضاه. ثانيا كون هؤلاء الرسل يأتون بالبينات من الرحمة، لو أرسل الله الرسل بدون بينات وألزم العباد أن يخضعوا لهم بدون أن يكون هناك بينة يطمئنوا إليها يكون في هذا من العنة والمشقة ما, ما, ما, ما لا يعلمه لله. ولكن من رحمة الله أن جعل مع كل نبي بينة. ولاحظوا أن الأنبياء الذين تقيد نبوتهم ورسالتهم بزمن أو مكان، وهم جميع الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، تجدون آياتهم غالبا آيات حسية تنتهي بانتهائهم وتكون بعد موتهم خبرا ينقل ويؤثر. أما آيات النبي عليه الصلاة والسلام فهي اشتملت آياته على الأمرين، على أمور حسية نقلت بعده وأثرت، وعلى أمور معنوية

0: معنوية بقيت بعدهم، مثل القرآن العظيم، ومثل إخباره ببعض الأمور الغيبية التي وقعت كما أخبر، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام دائمة ومستمرة وثابتة، فلا بد أن تكون الآيات المؤيدة للرسول عليه الصلاة والسلام باقية حتى تقوم بها الحجة على من؟ على الباقين من الناس، لأن الباقين من الناس إذا لم يشهدوا الشيء بأيديهم وإنما هي أخبار تؤثر، فإنه كما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. طيب، إذن نستفيد من إرسال الرسل وإيتائهم البينات فائدتين، وهما رحمة الله عز وجل وحكمته، رحمة الله وحكمته. ويستفاد من قوله من هذه الآية انتفاء الظلم عن الله لكمال عدله، بقوله وما كان الله ليظلمهم. نعم، نقول انتفاء الظلم عن الله لكمال عدله. لو قال قائل انتفاء الظلم عن الله نوافقكم عليه، لأن الله نفاه عن نفسه وما كان الله ليظلمكم، لكن لكمال عدله من أين لكم هذا؟ الجواب لأننا نقول النفي يدل على انتفاء المنفي، قول والانتفاء يساوي عدم، يساوي عدم، انتفاء أي عدم، والعدم نفسه ليس بشيء، هو شيء، العدم عدم على اسمه، فإذا كان ليس بشيء فهل يكون صفة كمال يثني الله بها على نفسه وهو ليس بشيء؟ الجواب لا. إذن لا بد من أن يكون متضمنا لشيء وهو الإثبات. هذا الإثبات إما أن يكون للعدل، وإما أن يكون لعدم القابلية، وإما أن يكون لكمال العدل، واختر أي الاحتمالات يليق بالله عز وجل، أو انظر أي الاحتمالات يليق بالله عز وجل. كمال العدل، كمال العدل. وبهذا عرفنا أن التزام نفس الظلم لكمال العدل لازم عقلي، لازم عقلي بالنسبة لله عز وجل، مو بالنسبة لكل من ينفع عنه الظلم، بالنسبة لله عز وجل التزام ذلك لكمال العدل لازم عقلي لا بد منه، وحينئذ يستفاد منها انتفاء الظلم لكمال عدل الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن نفس الإنسان عنده أمانة تؤخذ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأثبت الله تعالى ظلم الإنسان نفسه، ولو كانت غير أمانة لكان غير ظالم لأنه يتصرف ويتحكم، لكنها أمانة عنده يجب عليه أن يرعاها حق رعايته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، وهذا كما يشمل إعطاء النفس راحتها يشمل إعطاء النفس حقها من العبادة لا تهملها. يقابل بقوله النفس المطمئنة، لأن الإنسان فيه ثلاث أنفس، أمارة ومطمئنة ولوامة. نعم، أما المطمئنة فهي التي تأمره برضا الله، وأما الأمارة في السوء فهي التي تأمره بمعصية الله، وأما اللوامة فهي التي تلومه. وشو عليه؟ صالحة للوجهين، إن لامته على ترك الشر فهي لوامة، لا إن لامته على ترك الشر على ترك الشر، فهذه من النفس الأمارة اللي قالت له ورا ما رحت مع هؤلاء تشرب الخمر وتزني نعم وتقامر إلى آخره، تلومه شفت لك راح والسانس وكيف نعم وانت ما رحت. هذه لوامة، لكنها أي النفسين؟ الأمارة بالسوء. وفي نفس اللوامة تلومه على فعل الشر وترك الخير، وهذه هي النفس المطمئنة. ففي الإنسان ثلاثة أنفس، ثلاثة أنفس كما ذكر الله تعالى.
1: ها؟
0: اي نعم، لان عنده نفس اخرى مقابله.
1: وهي كل انسان عنده ثلاثه
0: أنفس. اي كل انسان، كل انسان لا بد يكون لديه هذه الانفس. نعم نعم، اي اوصاف هي في الحقيقه اوصاف، ولا نفس العقل او التفكير واحد. اي نعم موجوده الجميع، الانسان يوجد فيه الجميع، يحس من نفسه احيانا بما يامره بالمعصيه، يحس احيانا بما يامره بالخير، ويحس احيانا بما يلومه. لا عاد ينظر ايهما التي تغلب، من الناس من تغلبه نفس الاماره، ومن الناس من تمره المطمئنه تغلبه المطمئنه تختلف. لان الله خلق فيه هذه القوة، هذه القوة النفسيه مخلوقه في الانسان. نعم، قال ولكن كانوا أنفسهم مظلومون. من فوائد الآية أن الإنسان بمعصيته لا يضر إلا نفسه، قولا نعم. ويدل إلى هذا قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يعني ما يضرني حتى لو خرجتم عن عبادتي والتعبد لي فإن ذلك لا يضرني. نعم، ولكن كانوا أنفسهم مظلومين. نبدأ درس اليوم الآن، وإن كان ما بقي إلا ثلاث دقائق، لكن ما يخفى. نعم، العبد اي نعم، يؤخذ منها ان العبد فاعل مختار بقوله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فاثبت الظلم منهم لانفسهم. ومن وجه اخر يؤخذ منهم ايضا من نفس الايه: وما كان الله ليظلمهم، لأنه لو كان يجبرهم على ذلك لكان عقوبتهم ظلما ولا لا؟ لو اعتقد الإنسان أن الله يجبر الإنسان على فعل المعصية ثم يعاقبه عليه، أيكون ذلك ظلما؟ هنا هم ظلما. ففيها دليل على الأفعال الاختيارية من جهتين: من قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ومن قوله وما كان الله ليظلمهم. طيب، هل يستفاد من ذلك أن الظلم في حق الله من حيث هو ممكن، من حيث القدرة عليه يعني، ممكن ولا لا؟ نعم ممكن، ولهذا أثنى الله على نفسه بانتفاء الظلم عنه، أو بنفي ظلمه عباده أحسن، أثنى على نفسه بنفي ظلمه للعباد. ولو كان هذا من الأمور المستحيلة ما صار هناك محل اعتناء، فهو قادر عز وجل على أن يظلم لو شاء، لكنه لا يشاء ذلك لكمال عدله، لكمال عدله. إذن فالظلم ممتنع على الله ليش؟ لكمال عدله، خلافا للجهمية الذين يقولون إن الظلم ممتنع لاستحالته بذاته على الله، قالوا هذا شيء مستحيل، فجعلوا محل الثناء أمرا مستحيلا عقلا. هنا قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. ظلها أعلن الوقت. أبعلمكم بالواقع، أنا ترى أبخصكم 5 دقائق من كل درس. نعم توافقون على هذا؟ غانم يوافق، تقول غانم توافق؟

أولا قوله تعالى ثم كان عاقبة، العاقبة مصدر بمعنى العقبة، وفيه قراءتان سبعيتان، النص عاقبة والثاني الرفع عاقبة. أما على قراءة الرفع فإنها اسم كان، أما على قراءة النص فإنها خبر كان مقدما. يبقى النظر أين اسم كان على قراءة النص أو خبرها على قراءة الرأي. سيذكرها المؤلف، قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا، أي عملوا العمل السيء من الكفار المكذبين للرسل كما قص الله عز وجل. وأساءوا ضدها أحسنوا، الذين أحسنوا قال الله فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين أساءوا كان عاقبتهم ما ذكره الله هنا. وقولها السوء تأنيث الأسوأ الأقبح، السوء إذن هي اسم تفضيل، مثل ما نقول الفضل اسم تفضيل والعظمى اسم تفضيل أيضا. ما مذكر الفضل؟ الأفضل، ومذكر العظمى الأعظم، ومذكر الأولى الأول، ومذكر السوء الأسوأ. إذن فالسوء هنا اسم تفضيل مؤنث، مؤنث الأسوأ. يقول المؤلف معنى الأسوأ الأقبح، الأقبح يعني كان عملهم السيء كانت نتيجته أسوأ، وهذا أسوأ بالنسبة لما هم عليه من النعيم في الدنيا، فلاقوا بعد ذلك الجحيم. ولا تظن أن هذه الآية تدل على أن السيئة تجزى بأسوأ منها، لأن الله يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لكن الأسوأ باعتبار حالهم لا باعتبار الجزاء على سوءهم. فهم كانوا في الدنيا منعمين، وكانت الدنيا بالنسبة للكافر جنة، فلما ماتوا على الكفر انتقلوا إلى أسوأ وأسوأ بكثير، ولا ينسبوا إلى حالهم في الدنيا. قال المؤلف في الإعراب خبر كان على رفع عاقبة، واسم كان على نصب عاقبة. أفادنا المؤلف أن في عاقبة قراءتين، النصب والرفع. على قراءة الرفع نعربها على أنها لا اسم كان، على أنها اسم كان، والسوء خبرها منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وعلى قراءة النص نعرب عاقبة خبر كان مقدما، والسوء اسمها مؤخر، اسمها مؤخر. هذا أحد الأوجه في الإعراب. وقيل إن السوء إنه مصدر، أساء السوء يعني عاملوا، ما هو قصد مصدر، إنه مفعول مطلق يعني أساء السيئة السوء، فيكون مفعولا مطلقا، ويكون الخبر أو الاسم المصدر المؤول من قوله أن كذبوا، أي صار عاقبتهم حين أساءوا أن كذبوا، لأن الأعمال السيئة والعياذ بالله تجر إلى السيئة، كما أن الحسنات يجرن إلى الحسنات. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى، أن نجعل السوء إما خبر كان على قراءة الرفع، وإما اسمها على قراءة
معنا على قراءة النص. طيب يقول والمراد بها جهنم، المراد بها جهنم وإساءتهم أن أي بأن كذبوا بآيات الله القرآن وكانوا بها يستهزئون. تبارك من الآن بيّن لنا المؤلف أن العاقبة أنهم عذبوا بالنار، وأن المصدر في قوله أن كذبوا علة لكون عاقبتهم السوء، أي لأنهم كذبوا بآياتنا، أي لأنهم كذبوا بآياتنا. لكن هو أتى بالباء، والباء للسببية واللام للتعليل والمعنى واحد، أي كانت عاقبتهم السوء لأنهم كذبوا بآيات الله، لأنهم كذبوا بآيات الله. هذا بالنسبة لأخبار الآيات كذبوا بها وقالوا ليست بصحيحة، وبالنسبة للعمل وكانوا بها يستهزئون، فجمعوا بين الاستهزاء بالأحكام والتكذيب بإيش؟ بالأخبار. وهذا الذي ذهب إليه في إعراب أن كذبوا أحد الأوجه أيضا، لأن فيه وجها آخر يقول إن قوله أن كذبوا بدل من السوء، بدل من السوء أو بيان لها، ويكون المعنى أساء السوء وهو تكذيبه، فيكون عاقبتهم إذن التكذيب والاستهزاء، تكذيب والاستهزاء. وعلى كل حال فإنه سواء قلنا إنها بدل أو عطف من السوء، أو قلنا إنها للتعليل في ثبوت السوء لهم، فإنه يدل على أن هؤلاء كانوا مكذبين مستهزئين، مكذبين بالخبر مستهزئين بالحكم، يتخذون آيات الله هزوا في الأحكام، وكذبا شبه في الأخبار. فتجدهم مثلا في صلاتهم عند البيت يصلون مكاء وتصدية ويسخرون من الذين آمنوا وما إلى ذلك، فيتخذونها هزوا. وقول المؤلف رحمه الله أن كذبوا بآيات الله القرآن فيه نظر ظاهر، لأن الآية عامة فتشمل من كذب بآيات الله في القرآن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كذب بالتوراة في زمن موسى وبالإنجيل في زمن عيسى. الصواب في الآية العموم، بل لو قيل إنها لا إنه لا يدخل فيها من كذب بالقرآن لكان له وجه، يعني لو قيل أن الأمر عكس ما قال المؤلف، لأن الله قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الأرض يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السياق في قوم سبقوا لا في قوم حاضرين، فكون المؤلف رحمه الله يجعل الآيات هنا بمعنى القرآن بعيد جدا، بل إما أن نجعلها للعموم وإما أن نجعلها للأمم السابقين، أما أن نخصها بالقرآن فهذا فيه نظر ظاهر. وقولها أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية لأنها محل التكذيب، وقد يكون التكذيب أيضا في الآيات الكونية. وقوله وكانوا بها يستهزئون، الاستهزاء قولي ولا فعلي؟ يشمل الاستهزاء القولي والاستهزاء الفعلي. الاستهزاء القولي أن يسخر بهم، مثل ما ورد في المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. صلي ساخرا بالصلاة، أو
يحج ساخرا أو يفعل شيئا من العبادات على وجه السخرية والاستهزاء والتحقير. وكانوا بها يسأزون. قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق، أي ينشئ الخلق خلق الناس، ثم يعيده أي خلقهم بعد موتهم، ثم إليه يرجعون.

ولا أحد ينكر ذلك، لا أحد يدعي أنه خلق نفسه، كل إنسان يعرف أنه مخلوق من عدم. ومن المعلوم أنه لو ادعى أنه خلق من غير خالق فإن كل أحد يكذبه، وإذا أقر بأنه لا بد من خالق فنقول له من عينه لنا، وحينئذ لا يستطيع أن يعين، ونقول إن الذي خلقك هو الله، الله يبدأ الخلق أي ينشئه أول مرة، كما قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وتطوير الخلق وجعله أطوارا أمر معلوم، لأن هذا هو مقتضى الحكمة، مقتضى حكمة الله عز وجل أن الأشياء تتطور شيئا فشيئا حتى تصل إلى حد الكمال. وقوله ثم يعيده، ثم للترتيب بمهلة ولا للترتيب بتعقيب؟ للترتيب بمهلة، لأن الإعادة ما تكون إلا عند قيام الساعة، قيام الساعة يتأخر كثيرا عن ابتداء الخلق. وقوله ثم يعيده أي يرجعه مرة ثانية، وليس يبتدئ خلقا جديدا، وإنما يعيد المخلوق الأول. تبارك، فليس إنشاء خلق جديد، بل إعادة ما سبق. وفرق بين الأمرين، لأننا إذا قلنا إنه ابتداء خلق جديد فمعنى ذلك أن يعذب من لم يعمل، وأن ينعم من لم يعمل. وأيضا هذا النوع كونه يبتدأ خلقا جديدا ما ينكره المكذبون بالبعث، لأنهم يقرون بالابتداء، إنما هم ينكرون إيش؟ الإعادة، من يحيي العظام وهي رميم. وعلى هذا فالبعث إعادة وجمع ما تفرق، وليس ابتداء خلق جديد. فإذا قيل هذا المتفرق صار رميما ثم ترابا وتلاشى، أو الإنسان أكلته السباع أو الحيتان أو ما أشبه ذلك، نقول مهما كان فالله تعالى قادر على أن يجمعه ثم يعيده. ولهذا قال ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ثم إليه لا إلى غيره. ترجعون فيها قراءتان، يرجعون وترجعون، فعلى قراءة التاء تكون الجملة للخطاب، وعلى قراءة الياء تكون الجملة للغيبة. فعلى قراءة الياء تكون للغيبة، ويشكل على هذا أنه قال يرجعون مع أن الخلق يبدأ الخلق مفرد، يبدأ الخلق ثم يعيده، ومقتضى السياق أن يقول ثم إليه يرجع، لكن قال يرجعون. نقول إن الجواب على ذلك أن الخلق مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، فمعنى يبدأ الخلق يعني يبدأ المخلوقين، لكن لما كان مصدرا فإن المصدر لا يثنى ولا يجمع. قال ابن مالك في الألفية ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا، كمل أما وصلت، فالتزموا الإفراد والتذكير، ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. وعلى هذا فنقول إن الخلق بمعنى المخلوقين، يعني ثم إلى الله يرجع هؤلاء المخلوقون بعد الإعادة. وهذا الرد إلى الله والإرجاع من أجل الجزاء والحساب ثم المآب إلى دار النعيم أو إلى دار الجحيم. ثم إليه يرجعون. ويوم تقوم الساعة، يومئذ، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يسكت المشركون لانقطاع حجتهم.

0: قوله يوم، يوم هذه ظرف متعلقة بقوله يبلس، وهي مضافة إلى الجملة بعدها. وين الجملة بعدها؟ تقوم الساعة. فالجملة إذن في محل جر بالإضافة. وقولها يوم تقوم الساعة أي تأتي، كما قال الله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة. والساعة المراد بها ساعة البعث، فأل فيها للعهد، أي العهود؟ الذهن، يعني الساعة المعهودة العظيمة التي فيها قيام الخلق من قبورهم إلى الله عز وجل. يبلس يقول يسكت المجرمون. فالإبلاس بمعنى السكوت، وقيل الإبلاس بمعنى اليأس، لقوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي لآيسين. ومنه إبليس لأنه آيس من رحمة الله. وعلى هذا فيكون يبلس بمعنى ييأس. ولا يبعد أن تكون الآية جامعة للمعنيين، أي ييأسون فيسكتون، لأنه إذا آيس الإنسان سكت ولم يتكلم بشيء، إذ أن الكلام لا ينفع. وعلى هذا فنقول إن معنى يبلس ييأس مع السكوت، مع السكوت. وقولها المجرمون اسم فاعل من أجرم، أي فعل الجرم وهو الذنب العظيم. ولهذا فسره المؤلف بقوله المشركون، ويستدل لأن على أن المراد به المشركون بقوله ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، فهم يوم القيامة ما ييأسون ويسكتون ولا يجدون لهم حجة. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، ولم يكن، قال المؤلف أي لا يكون. انتبه لماذا فسر لم بلا، ليش؟ لأن لم للماضي ولم يكن لهم من شركائه، فتقتضي أن هذا الأمر قد وقع، وهو واقع أو لم يأتي. لم يأتي لأنه يوم القيامة، فعلى هذا يكون الماضي بمعنى المستقبل. يبلس ولم يكن لهم حينئذ. وعندي أنه لا حاجة إلى هذا التأويل، أي لا حاجة إلى أن نجعل لم بمعنى لا، لأن قوله يبلس ولم يكن مقيدة بكلمة يبلس، يعني ولم يكن لهم في حال الإبلاس، في حال الإبلاس. وحال الإبلاس يكون يوم القيامة. لكن رأي المؤلف أخذ الآية على أنها مطلقة بدون أن تقيد بقوله يبلس. وعلى هذا لا بد أن نقول إن لم بمعنى لا. قال ولم يكن لهم من شركائهم، أي ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام، ليشفعوا لهم شفعاء إلى آخره. لم يكن لهم من شركائهم شفعاء، شفعاء شرابة، لا اسم يكن، اسم يكن، اسم يكن، ومن شركائهم خبرها مقدما. وقوله شركائهم جمع شريك، وهو بمعنى اسم المفعول، كقتيل بمعنى مقتول، أي مشروك به. والمعنى من جعلوهم شركاء لهم، شركاء مع الله، كما قاله المؤلف أي من أشركوهم بالله. فصار هنا الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مفعوله أو إلى فاعله، من باب إضافة الشيء إلى مفعوله، أي الذين جعلوهم شركاء لهم. وقول الشفعاء جمع شفيع بمعنى شافع، والشافع هو من يتوسط لك إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. الشافع من يشفع لك إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسمي شافعا لأنك به كنت شفعا، كنت قبله منفردا ومعه شفعا، ولهذا سمي الشفيع شافعا لهذا الوجه. قلنا إن الشفيع هو من يشفع لك ويتوسط إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثالها في جلب المنفعة، مثالها في جلب المنفعة مثل إيش؟
1: يكون فقير فصل عند الملك يعطيه.
0: صح، هذا جل منفع. ودفع المضرة حسين، مثال دفع المضرة تتوسط له بدفع مضرة. يطلع من السجن. طيب صحيح هذا؟ نعم. ومثالها أيضا في الشرع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل النار ألا يدخلوها، دفع مضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، هذا جلب منفعة. نعم. هؤلاء لم يكن لهم من شركاء شفعاء، وكانوا أن يكونون، لأن مثل ما قال في لم يكن أي لا يكون، يكونون أي يكونون بشركائهم كافرين أي متبرئين منه. نعم، في يوم القيامة هؤلاء الشركاء الذين كانوا يرجون منفعتهم في يوم القيامة يكفرون بهم ويتبرؤون منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا، لا ما تنطبق عليه الآية إلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فهم يوم القيامة يكفرون بهم، لا هؤلاء ولا هؤلاء، المعبودون يكفرون والعابدون أيضا يكفرون، كل منهم يكفر ببعض والعياذ بالله، بينما كانوا في الدنيا يرجون شفاعتهم وخيرهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكنه في يوم القيامة والعياذ بالله يتبرأ بعضهم من بعض. وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة نقول فيها ما قلنا فيما سبق، أن المراد بالساعة ساعة البعث المعهودة المعلومة. وقوله يومئذ تأكيد، يتفرقون أي المؤمنون والكافرون. قوله يتفرقون هي متعلق يوم تقوم الساعة، يعني أن يوم تقوم الساعة متعلق بيتفرقون. ويومئذ الثانية تأكيد للأولى، والدليل على أنها تأكيد أنها لو حذفت وقيل ويوم تقوم الساعة يتفرقون استقام الكلام ولا لا؟ استقام، لكنه يفوت التوكيد، يفوت التوكيد الذي أراده الله عز وجل، يعني في ذلك اليوم، في ذلك اليوم بالتأكيد. وقوله يومئذ، التنوين في يومئذ في كل ما مواردها يقولون إنه عوض عن جملة، أي يومئذ تقوم الساعة. وكذلك يقال في حينئذ، ويقال أيضا في وقتئذ، أن التنوين هنا عوض عن جملة، أي يومئذ وحينئذ يكون كذا وكذا، ووقتئذ يكون كذا وكذا. وقوله يتفرقون، الضمير يعود على الخلق فيشمل المؤمن والكافر، حتى لو كانوا أقارب، لو كان أب مسلم وابن كافر أو بالعكس تفرقوا، لأنها دار الجزاء وكل يجزى بعمله. يومئذ يتفرقون. كيف التفرق؟ قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة جنة يحبرون يسرون. أما يقولون إنها حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتفصيل، ولذلك يؤتى فيها دائما في مواضع التفصيل. فأما من أعطى واتقى ثم قال ضده، وأما من بخل واستغنى، وهي أيضا حرف شرط ولذلك تحتاج إلى جواب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. وهنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، فتكون إذن حرف شرط وتفصيل، وهي أيضا متضمنة لمعنى التوكيد، فإنها تؤكد، فإن قولك أما من فعل كذا فله كذا أقوى من قولك فمن فعل كذا فله كذا، فتفيد على هذا الشرطية والتفصيل بعد والتوكيد، وهو تقوية الكلام. فأما الذين آمنوا، الذين مبتدأ والخبر، فهم في جملة في روضة يخبرون. قولوا آمنوا وعملوا الصالحات، يعني جمعوا بين الإيمان والعمل. واعلم أن الإيمان إذا أطلق شمل العمل، كما أن عمل الصالحات إذا أطلق يشمل الإيمان، يعني إذا أفرد قصدي بالإطلاق الإفراد. نعم. وإذا قرن أحدهما بالآخر صار الإيمان للأعمال الباطنة، والأعمال للأعمال الظاهرة، لعمل الجوارح. لعمل الجوارح الإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأعمال الصالحة، العمل كلمة عمل يشمل الفعل والقول، العمل الصالح يشمل قول اللسان وعمل الجوارح. والعمل الصالح مر علينا كثيرا بأنه ما جمع بين أمرين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من هذين الأمرين، إيمان وعمل. مجرد الإيمان ينفع ولا لا؟ ما ينفع بدون عمل، والعمل بدون إيمان أيضا لا ينفع، لا بد من إيمان وعمل. وبهذا نعرف أن بعض النصوص المطلقة التي فيها الوعد بالجنة لمن كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان وما أشبه ذلك، إن المراد الإيمان المتضمن للعمل تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أو تقديرا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، تحقيقا بأن يكون عامل فعلا، وتقديرا بأن يكون ما تمكن من العمل لكن معه الإيمان، كما لو آمن عند قرب وفاته مثل الأصيرم من بني عبد الأشهل، قصته معروفة في أحد. وقوله فهم في روضة يحبرون، الجملة هنا اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار. في روضة يقول المؤلف جنة، وهي كذلك الروضة هي عبارة عن البساتين المشتملة على الأزهار والأشجار والروائح الطيبة والمناظر البهيجة. ولهذا قال يحبرون أي يسرون، وقيل يحبرون ينعمون، وهما متلازمان، لأن النعيم يحصل به السرور. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة يحبرون. التقسيم الثاني، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون. كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الذين كفروا بترك العمل الصالح وكذبوا بآياتنا فلم يؤمنوا. وقول المؤلف بآياتنا القرآن صحيح؟
1: لا، مثل
0: القرآن، لا مو مثل السابق، القرآن وغير القرآن، هذا قطعا يشمل القرآن وغير القرآن، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقائه هؤلاء يكونون في هذه الأمة ويكونون في غيرها. وقوله ولقاء الآخرة البعث، البعث وغيره، وش هو البعث؟ الإخراج من القبور، وغيره من الحساب والجزاء والجنة والنار، فيكذبون بها ويقولون ما فيه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب. والعجيب أن هذا القول الباطل الفاسد نحى إليه من يسمون أنفسهم بالحكماء، وهم الفلاسفة، يقولون ما فيه جنة ولا نار ولا بعث، ولكن الرسل قالوا للناس هذا من أجل إقامتهم على الطريق التي اخترعوها لهم. ويزعمون والعياذ بالله أن الرسل رجال عباقرة عندهم ذكاء وحسن سيرة وتنظيم، لكنهم لو قالوا للناس افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا بدون ترغيب ولا ترهيب ما أطاعهم الناس، فكانوا يقولون للناس إن لكم ربا عظيما وإلها قادرا وإن لكم معادا يكون فيه الجنة أو النار، وهم والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك عندهم يعني، وإنما ذكروا ذلك من أجل إقامة الناس على الطريق التي سنوها لهم، وهذا معناه الكفر بالبعث وبالرسالة وحتى بأنفسهم، لأن من لم يؤمن بالله عز وجل فقد كفر أول ما كفر بنفسه، لأنه أنكر أن يكون له خالقا. نعم. قال وقوله ولقاء الآخرة البعث وغيره فأولئك في العذاب محضرون. أعوذ بالله، أولئك في العذاب، المراد بالعذاب هنا العقوبة، وجعل العذاب ظرفا لهم لأنه محيط بهم من كل جانب، كما قال الله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فأولئك في العذاب محضرون، وش معنى محضرون؟ من الإحضار، أحضرته بمعنى جعلته يحضر هذا الشيء، فهؤلاء محضرون في العذاب غصبا عليهم، لو رجع الأمر إلى أنفسهم ما حضروا، لكنهم يحضرون فيه كرها، فهم في رأفة. نعم، فأولئك في العذاب محضرون، قال الله تعالى فسبحان الله إلى آخره. طيب نقرأ باقي ثلاث دقائق. فأولئك في العذاب محضرون، فسبحان الله أي سبح الله. إعراب سبحان الله الرحمن. نعم. وعاملها. نعم. المؤلف يقول أي سبح الله، فجعل المفعول المطلق هنا بمعنى فعل الأمر، لا على أن عامله محذوف، بل جعله نائبا عن فعله أي سبح الله. وتسبيح الله تعالى معناه تنزيهه عما لا يليق به، وهذا يتضمن شيئين: أحدهما تنزيه الله عن كل نقص في صفات كماله، والثاني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. صليت ركعتين أو أمرت بالوضوء؟ على وضوء. طيب، سبحان الله أقول أنه التنزيه يتضمن أمرين: أولا تنزيه الله عن النقص في صفات كماله، وثانيا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. أما الأول فإننا نرى كثيرا ما يذكر الله عز وجل أنه لا يتعب ولا يظلم ولا يغفل وما أشبه ذلك. لماذا؟ لكمال صفاته. وأما مشابهة المخلوقين فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين هو في الحقيقة تنزيه له عن النقص، لأن المخلوق ناقص، وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. بل إن المقارنة بينه وبينه تحط من رتبته، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فسبحان الله يقول المؤلف أي سبحوا الله بمعنى صلوا، بمعنى صلوا. فأفادنا المؤلف أن المراد بتسبيح الله تعالى هنا تسبيح خاص وهو الصلاة. من أين أخذ هذا التخصيص؟ يعني لو قال قائل التسبيح عام يشمل الصلاة وغيرها، أخذه المؤلف من تقييده بهذه الأوقات، فإن تقييده بهذه الأوقات يدل على أن المراد الصلاة. وأطلق على الصلاة التسبيح لأن التسبيح من واجباتها، التسبيح من واجباتها، كما قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى. قال: اجعلوها في سجودكم. وعلى هذا فتكون الصلاة هي المراد بالتسبيح، ويدل على التقييد إيش؟ أو يدل على التخصيص تقييدها بأوقات الصلاة. إن أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يستفاد من هذه الآية سوء العاقبة للمسيئين، سوء العاقبة للمسيئين، لأن عاقبة هؤلاء الذين أساءوا مش عاقبتهم السوء.
2: الشيخ الذي استرد أنه معنى الشرك
0: نشوف لقول السوء، وهذا على رأي المؤلف ظاهر، لأنه جعل السوء هي خبر كان أو اسمه على اختلاف القراءة في عاقبة. طيب، يتفرع على هذه الفائدة أن عاقبة المحسن الحسن، عاقبة المحسن الحسن، لأن الحكم يدور ما علته، فإذا كانت عاقبة المسيئين السوء كان عاقبة المحسنين الحسنى. ويؤيد ذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن فوائد الآية أن الإساءة هنا هي التكذيب بآيات الله والاستهزاء بها، على تقدير المؤلف، لأنه قال أي بأن كذبوا. نعم. وعلى الرأي الثاني يكون قوله أن كذبوا هي العاقبة، فيستفاد منها أن عاقبة المعاصي تكون الكفر، التكذيب بآيات الله وكانوا بها والاستهزاء بها. إذا قلنا إن قوله أساء السوء أي عمل السيئات كان عاقبتهم التكذيب والاستهزاء، يكون معنى ذلك أن المعاصي تكون سببا للكفر، وهو كذلك. وقد قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر. ومن فوائد الآية أن الوحي الذي أنزله الله على الرسل من آياته بقوله أن كذبوا بآيات الله، وإنما كان من آياته لما يشتمل عليه من الصدق في الأخبار والنفع في القصص والعدل في الأحكام والإصلاح، فكل الكتب النازلة كلها متضمنة لهذه الأمور: صدق في الخبر، نفع في القصص، عدل في الأحكام، مصلحة للعباد. فلهذا كانت هذه الكتب من آيات الله، لأنه لا يمكن للبشر أن يضعوا مثلها. من فوائد الآية الفرق بين التكذيب والاستهزاء. فالتكذيب رد الخبر، والاستهزاء السخرية بالأعمال الظاهرة أو الباطنة. أيهما أشد؟ الاستهزاء أشد، لأنه جامع بين التكذيب والسخرية. ومن فوائد الآية تحذير من أعمال السيئات، حيث كانت هذه عاقبته، سواء قلنا إن السوء هي العاقبة أو أن العاقبة هي التكذيب، فإنه يتضمن التحذير من الأعمال السيئة. طيب، ثم قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يستفاد من هذه الآية الكريمة قدرة الله سبحانه وتعالى حيث ابتدأ الخلق. الفائدة الثانية ثبوت حدوث العالم، وأنه ليس قديما لا أول له كما زعمت الفلاسفة، إن الله ابتدأه، والمبتدأ معناه كان بالأول عدما. ومن فوائد الآية ثبوت البعث، ثبوت البعث لقوله ثم يعيده. ومن فوائدها أن البعث ليس ابتداء خلق ولكنه إعادة، خلافا لمن قال إن البعث ابتداء خلق. لنأخذ من قول ثم يعيده، والضمير يعود إلى الخلق المبتدأ. وقد سبق لنا في كلامنا على هذه الآية أنه لو كانت الإعادة ابتداء خلق جديد لكان يعذب من لم يعمل وينعم من لم يعمل، ولكن الابتداء ولكن البعث إعادة لما سبق. نعم.
3: آت لنفس الأجسام وإلا تنبت نباتا جديدا.
0: نفس الأعيان هذه التي تفتتت وذهبت تعاد، يعيدها الله. نفس التراب مثل إذا تحول إلى تراب يعاد، وهكذا.
3: ما هو يعني يخلق جسم ثم تعاد فيها بوحاد؟
0: لكن هذا الجسم المخلوق هو نفس الأول، نفس الأول يجمع الله تعالى ما تفرق منه ثم يحييه. ومن فوائد الآية الاستدلال بالمبدأ على المعاد. من أين تؤخذ؟ من قوله يبدأ ثم يعيد، لأن هذا استدلال بالمبدأ على المعاد. والاستدلال بالمبدأ على المعاد استدلال حقيقي ومنطقي ومعقول. أيهما أصعب وأشد؟ الأول الابتداء، فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة، ولهذا قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الكل هين لكن هذا أهون لأن هذا إعادة. نعم. طيب، وقول من فوائد الآية أن مرجع الخلائق إلى الله عز وجل في الآخرة ولا حتى في الدنيا؟ في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالجزاء، وأما في الدنيا فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالعمل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. هذا خبر. وإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالمهم أن المرجع إلى الله دنيا وأخرى، فنحن نرجع إلى الله تعالى في أمور دنيانا وفي أمور ديننا، وكذلك في أمر الآخرة نرجع إلى الله ويجازينا بما نستحق. نعم. لا، هي تعني الآخرة بالأولوية فقط لأنها في سياق هذا، لكنها لا مانع من أن تحمل على العموم، لا سيما من ذكر وهو الذي يبدأ الخلق. ومن فوائدها أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله. من أين تؤخذ؟ اثنين تؤخذ من الجملة هذه، لكن ما وجهه؟ الحصر في قوله إليه، إنه يعني لا إلى غيره. ثم قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يستفاد من هذه الآية أولا قيام الساعة، وأنه كائن لا محالة لقوله ويوم تقوم الساعة. ومن فوائدها أن أهل الشرك إذا قامت القيامة سكتوا وأيسوا من الرحمة لقوله يبلس المجرمون، بخلافهم في الدنيا فإنهم في الدنيا يعاندون ويستعلون بآلهتهم كما قال أبو سفيان فعلوا غبل، لكن في الآخرة لا حراك لهم ولا قوم يبلس المجرمون. ومن فوائدها أن هذه المعبودات لا تنفع أصحابها في أحوج ما يكونون إليها. قوله وجه ذلك أو من الآية ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وهذاك محل الشفاعة في ذلك اليوم، هو محل الشفاعة، لكنهم لا يستفيدون من هذه الأصنام، بل أكثر من هذا الفائدة الثانية أنهم يكفرون بهذا وكانوا بعبادتهم وكانوا بشركائهم كافرين، يكفرون بهم كما أن الأصنام تكفر بهم أيضا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فيتبرأ كل من الآخر، مع أن ذلك هو محل الأزمة ومحل الفرج. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن هؤلاء المشركين إنما أشركوا لطلب أن يكون هؤلاء المشرك بهم شفعاء، وهذا ما صرح الله به في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا قال هؤلاء الذين يعبدون القبور اللهم ما نعبدهم لأننا نرجو منهم نفعا مباشرا، لكن نعبدهم ليشفعوا لنا إلى الله، قلنا هذا شرك الأولين، وهذا ما حكى الله عن المشركين أنهم لا يريدون النفع المباشر لكنهم يريدون أن تكون شفيعة لهم عند الله عز وجل. نعم. تسأل؟ طيب. ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون إلى آخره. يستفاد من الآية ما في قوله من قوله ويوم تقوم الساعة إثبات القيامة، ومن فوائدها أنه في ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق السعير. ومن فوائدها أن الآباء مع أولادهم والأمهات مع أولادهم إذا كان أحدهم كافرا والثاني مؤمنا يتفرقون، ولا يمكن أن ينقذ أحد أحدا في ذلك اليوم لعموم قوله يتفرقون فأما الذين آمنوا، ولم يستثن الأولاد مع أولاد مع والديهم أو بالعكس. ففي ذلك اليوم ما فيه اجتماع إلا إذا كانوا على الحق. نعم. لا ما يشملني لأن المؤمنين تفرقهم إلى جهة واحدة، ولهذا قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة وأما الذين كفروا فجعلهم قسمين في منازلهم في الجنة، معلوم كلهم في منزلته، لكن في ذلك في عرصات القيامة يكون الفريق جميعا، فريق المؤمنين جميعا وفريق الكفار جميعا، لكن في منازلهم في الجنة يختلفون عن كل في منزله. لا ما هو بالضبط، لأن قول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين كفروا يقتضي المقصود تفرق الجنس، يعني ينقسمون مثل ما قال فريق في الجنة وفريق في السعير. في عرصات القيامة ويوم تقوم الساعة فيتفرق هؤلاء فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله فهم في روضة، الثانية فأولئك في العذاب المحضرون. ومن فوائدها فضيلة الإيمان والعمل الصالح حيث كان جزاؤه ما ذكر، والتحذير من الكفر حيث كان جزاؤه ما ذكر أيضا. ومن فوائد الآية أيضا أن الإيمان والعمل يختلفان إذا اجتمعا ويتفقان متى؟ إذا افترقا، يتفقان إذا افترقا ويختلفان إذا اجتمعا. أولا، فعلى هذا يكون كل منهما بمعنى الآخر عند الانفراد، ويختلف كل منهما عن الآخر عند الاجتماع. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا بقوله وعامل الصالحات، وحيث فسرنا الصالح بأنه ما اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة يستفاد من أن العمل الذي فيه الشرك لا ينفع صاحبه، وهذا واضح. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وهل هذا يشمل الشرك في الصفة وفي أصل العمل، أو نقول إذا كان أصل العمل لا شرك فيه والصفة فيها شرك قبل أصل العمل دون صفته؟ يعني مثل رجل أراد أن يصلي الراتبة لله لكنه أحسنها وأتقنها واطمأن فيها مراءاتها، هل نقول إن هذا كان يذكر الله يسبح ثلاث مرات، إذا كان يسبح مرة واحدة، وللمرأة يسبح ثلاثا، نقول التسبيح الثلاث هذا ما ينفعه منه، لكنه لا يكفي أيضا أن نقول أنه بطل العمل، بل يأثم على ذلك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من خصائصه ولو كان أصغر ما يغفر إلا بتوبة، ما يغفر إلا بتوبة. نعم.
4: ما يفرق بين استمرار
0: العمل الإخلاص صار يعني؟
4: نعم.
0: إذا ما يفرق ما دام ما حماس إلى حد الأكبر هو أصغر، لكنه يفرق بينهم من جهة الإصرار، الإصرار عليه يكون أعظم من فعله مرة ومتى.
4: لكن
0: الشيء الذي
4: يفرق إذا بدأ
0: الرياء في أول وقت الصلاة واستمر إلى الآن، ما يفرق بينهم؟ بدأت الشيء في أثناء العبادة، إذا طرأ الرياء في أثناء العبادة فإنه إن كافحه ودافعه ما ضره، وإن استرسل معه واطمأن إليه فإنه يضره. ثم هل يكون مبطلا للعبادة ولا غير مبطل؟ إن كانت العبادة تتجزأ كما لو أخرج صاعا، كما لو أراد أن يتصدق بصاعين فأخرج صاعا بدون رياء ثم أخرج الثاني برياء، فإن البطلان يختص بما حصل فيه الرياء فقط، لأن الأول صار صحيحا. وإن كان بالعكس ما تتجزأ كما في الصلاة فإن من أهل العلم من يرى أنها تبطل الصلاة، تبطل لأنه طرأ عليه الرياء، وهي لا تتجزأ فلا يمكن أن يصح أولها دون آخرها. ومنهم من يقول لا تبطل لأن أصل هذا العمل خالص لله عز وجل فلا يبطله الرياء. ثم قال ومن فوائد الآية، من فوائد الآية أن الجنة روضة لقوله فهم في روضة يحبرون، ويروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فوائدها أيضا أن هذه الجنة مملوءة بالسرور لقوله فهم في روضة يحبرون، لأن الحبور معناها التنعم والسرور الذي لا شيء فوقه. ها؟
4: فعلها حبرة ولا إيش؟
0: إيش؟
4: يحبرون هذا
0: إيش فيه؟
4: فعل
0: الفعل؟
4: حبرة ولا إيش؟
0: يحبرون هذا فعل مضارع نبي المجهول.
4: لا الماضي منها
0: الماضي حبرة.
4: حبرة؟
0: إيه نعم.
4: مبني
0: مجهول. إيه وعندنا مبني مجهول، والماضي منه إذا كان في الفعل ظهرنا بالكسر حبرة، ظهرنا خصوصا إذا قلنا أنه بمعنى سر تكون مثل فرحة يفرح حبر يحبر. قال فهم في روضة يحبرون. ومن فوائد الآية أيضا وأما الذين كفروا إلى آخره، فمن فوائدها أن الكفر أعم من التكذيب، لأن العطف يقتضي المغايرة، كفروا وكذبوا، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين، إما جحد وإما استكبار، لهذا كان أعم من التكذيب. ومن فوائد الآية أن الكتب المنزلة من آيات الله، وسبق لنا قبل قليل وجه كونها من آيات الله لقوله وكذبوا بآياتنا. ومن فوائدها إثبات البعث وأن منكره كافر لقوله ولقاء الآخرة، هذا اللقاء العظيم الذي يتلاقى فيه كل المخلوقات ويلاقون الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المكذبين الكافرين يحضرون إلى العذاب قسرا وقهرا لقوله فأولئك في العذاب محضرون، وهو كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون بعنف وشدة والعياذ بالله، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ومعلوم أنهم لو رجع الأمر لاختيارهم يدخلونها ولا لا؟ ما يدخلونها، لكنهم يدفعون بعنف وشدة حتى يدخلون. وقالت فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخره. نعم.
3: بالنسبة لهذا التفصيل هل تدل على حصر التفرق إلى هذا الفريقين؟
0: إيه نعم، تدل على هذا.
3: هل
0: هذا
3: مثلا
0: صحيح في من توفي قبل البلوغ ومن لم تبلغ الدعوة أيضا؟ إن كان من توفي قبل البلوغ من أولاد المؤمنين فهو مؤمن
3: مطلقا
0: تبعا لأبويه أو للمؤمن منهما، وأما من توفي قبل البلوغ وهو من أهل من الكفار وهو لم يميز فإنه أصح الأقوال فيه أنه يمتحن يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل، ثم تكون النتيجة إما إلى الجنة وإما إلى النار.
3: أما
0: لا
3: التمييز ولا البلوغ؟
0: لا التمييز، أما لا التمييز.
3: هذه
0: بالنسبة
3: لأولاد المسلمين
0: مطلقة؟ نعم مطلقة تبعوا لأبائهم.
3: لكن ما
0: يشهد لهم الجنة؟ لا كما لا يشهد لأبائهم، لكن يشهد بالعموم والجنس، يشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، وأما التعيين فيحتاج إلى نص.
4: ورد في نص
0: ولا ايش؟ اي ورد في اثار احاديث ضعيفه واثار عن الصحابه.
4: لو امتحن يؤمن لانه شايف كل شيء، لو امتحن يعني لابد يؤمن لانه سبحان كل شيء قدامه والله سبحانه وتعالى هو اللي يمتحنه.
0: طيب
4: كيف يقول هذا؟
0: اذا امن لكن انت اما تعلم انه يقول ان الله يقول وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ يعني الان الايات التي جاءت بها الرسل واضحه ولا غير واضحه؟
3: واضحه
0: واضحه، مع ذلك كفروا.
4: بس هذا يعني بس حتى نفسه يمتحن،
0: وقد لا يمتحن في أن في أن في أن يقال هل تصدق بهذا اليوم ولا لا؟ قد يمتحن في أمور أخرى، ولهذا قلنا الله أعلم بما يمتحنه به، قد يمتحنه بأمر يمكن أن يقع فيه اشتباه
4: أو لعل يقع عنه مثلا ما حوله من العرفات.
0: ما ندري، على الله
4: أعلم.
0: لا مو والصحيح هو هذا المعنى، هم منهم في حديثين، هم منهم والله ما كان يعمل، لكن هم منهم قالوا منهم في أحكام الدنيا، فولد المشرك اللي أبواه كافران يحكم بأنه كافر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، لكن في الآخرة يكون الجواب الثاني، هنا قال رسول عليه الصلاة والسلام لعائشة الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. أعطنا حديث جن شوف شو المعنى. وقول له الحمد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر المقدم لإفادة الحصر، فله وحده الحمد، وحمد الله تعالى يختص بأنه حمد يستحقه المحمود، ولهذا نقول إن اللام هنا للاستحقاق والاختصار. وقوله أل في قولها الحمد هذه للعموم، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. وأما ما يقوله بعض العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي التعبير بهذا الشيء، لأنه فيه شيء من العتب على الله عز وجل في قوله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وإنما يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقوله وله الحمد في السماوات والأرض، يقول المؤلف أن يحمده نعم والأرض اعتراض، ومعناه يحمده أهلهما، يحمده أهلهما. هذا لا شك أنه داخل في الآية إن له الحمد يعني أنه يحمد، ولكن ينبغي أن يقال بما هو أعم، أي أن ما خلقه في السماوات والأرض فإنه مستحق الحمد عليه سواء حمد أم لم يحمد، فكل ما في السماوات والأرض فإنه شيء يحمد الله عليه. أما في أمور الخير فظاهر، وأما في أمور الشر فيظهر ذلك بأن الشر بالنسبة لفعل الله ليس بشر، بالنسبة لفعل الله وإيجاده له ليس بشر، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فلا ينسب إليه الشر. مثال ذلك الجدب والمرض والفقر والجهل والاقتتال بين الناس والخسوفات في الأرض، هذه كلها بالنسبة للإنسان شر، لكنها بالنسبة لقضاء الله خير، لأن الله ما قضاها إلا لحكمة، وحينئذ يكون محمودا عليها ولا لا؟ يكون محمودا عليها. والشر في المقضي لا في القضاء، الشر في المقضي لا في القضاء. ولهذا في حديث الحسن بن علي قال وقني شر ما قضيت، شر الذي قضيت، فأضاف الشر إلى المقضي لا إلى القضاء. ثم أعلم أيضا أن المقضي ليس شرا محضا، حتى المقضي نفسه ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه خير من وجه آخر، أو شر في محل خير في محل آخر. مثلا الفساد في البر والبحر شر، لكنه خير من جهة عاقبته، لأن الله قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، إذن هذا خير. نعم، كذلك أيضا قد يكون شرا في مكان لكنه خير في مكان آخر. إهلاك الأمم السابقين بذنوبهم شر بالنسبة لهم، وهلكوا ولا رجعوا ولا استفادوا، لكن بالنسبة لغيرهم ممن يعتبر بحالهم خير، فيكون هذا شرا في محله خيرا في محل آخر. والمهم أن قضاء الله نفسه ليس فيه شر أبدا، بل هو خير، ولهذا قال له الحمد في السماوات والأرض في جميع الأحوال. المقضي يكون فيه الشر، المقضي يكون فيه الشر، ومع ذلك فإننا نقول مع إثباتنا أن الشر في المفعولات لا في الفعل، نقول أيضا إن هذا الشر في المفعولات ليس شرا محضا لا خير فيه أبدا، أنتم معنا؟ بل قد يكون شرا من وجه وخيرا من وجه في نفس المحل، كقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقد يكون شرا في محله خيرا في محل آخر. مثل إيش يا رشيد؟ مثل شرا في محله، ما في خير في محله لكنه في محل آخر خير. نعم، ولغيرهم ممن يعتبر بهم خير. هنا وقوله سبحانه وتعالى وله الحمد في السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما محل نفوذ فعله، السماوات والأرض، فإن الذي في السماوات والأرض من الملائكة والبشر والجن وغيرها كلها تحمد الله وكلها محل حمده. فإذا قال قائل هل الكافر يحمد الله؟ فالجواب

عملها عرف بها ما يستحقه الله تعالى من الحمد والتنزيل. وقوله وعشيا متعلق معطوف على قوله حين تمسون، يعني وسبح الله عشيا، والعشي من الزوال إلى غروب الشمس. وفي حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. رحمك الله. وعشيا قال المؤلف رحمه الله وعشيا عطف على حين، وفيه صلاة العصر. وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة، وفيه صلاة الظهر. وحين تظهرون معطوف على قوله حين تمسون، ولا على قوله عشيا؟ على حين تمسون، لأنه سبق لنا أن القاعدة في المعطوفات أن يكون العطف على أول واحد، لأنه هو المحل الذي وقع عليه عمل العامل، فيكون العطف على الأول. فإذا قلت قام زيد وبكر وعمر، فإن عمرا معطوف على زيد. نعم هنا قال وحين تظهرون يخرج الحي من النعم. هذه الأوقات الخمسة هي أبسط ما ذكره الله تعالى في القرآن من أوقات الصلوات، وذكرها مجملة في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ففي هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني وقت دلوك الشمس، لأن اللام للتوقيت مثل فطلقوهن لعدتهن، أي وقت استقبال عدتهن، فلدلوك الشمس لزوالها. إلى غسق الليل، ما هو غسق الليل؟ نصف شدة ظلمته، وذلك عند انتصافه، لأن قد ما يكون الليل ظلمة إذا انتصف، لأن نصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض. إلى غسق الليل يدخل في هذا من زوال الشمس إلى نصف الليل أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر ففصله، والمراد به صلاة الصبح. وفصله عما قبله يدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وهذا هو الذي دلت عليه السنة أيضا. ومن قال إنه ينتهي بطلوع الفجر فلا دليل له. وهذه المسألة ينبني عليها ما لو طهرت المرأة في نصف الليل الثاني، هل يلزمها صلاة العشاء؟ على قول من يقول إن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر يلزمها العشاء، وكذلك المغرب أيضا. وعلى قول الراجح لا تلزمها صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل. وحين تظهرون يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ويخرج الميت النطفة والبيضة من الحي إلى آخر. يخرج الحي الميت، يقول المؤلف كالإنسان والطير من النطفة والبيضة. فهمتم؟ النطفة باعتبار ما يظهر لنا ميتة، أولى، وكذلك البيضة، لكنها في الواقع النطفة مهي ميتة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن العزل قال هو الوأد الخفي، فجعله وأدا، والوأد لا يكون إلا لحي. فالحيوانات المنوية حية لكنها لا ترى، هذه النطفة البسيطة التي ليست بشيء، يقولون والله أعلم هذه مبالغ أو لا، يكون فيها إلى 5 ملايين أو أكثر من الحيوانات المنوية، الذي بسيط ما هي شيء. وإذا فنقول إنه باعتبار ما يرى ويظهر هي ميتة جمال، لكن باعتبار الحقيقة ليست كذلك.
وقولها الحية من الميت، هل المراد الحياة الحسية؟

0: أو المعنوية. نعم الأمران حقيقة أن المراد الأمران، فإن الكافر ميت معنى، الكافر ميت معنى، قال الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، يعني هؤلاء الكفار في منزلة الأموات، والمؤمن حي ولا سيما العالم، قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وسمى الله القرآن إيش؟ روحا، سماه روحا، فدل هذا على أن من عمل به فهو حي. فالآية أعم مما قال المؤلف، وإن كان سياقها يقتضي أن المراد بها بالأولى الحياة الحسية. إيه؟ يمكن نرى مسألة الطين، الإنسان أوله طين، ها؟ هذه مهم مشكلة، مسألة الميت من الحي مهم مشكلة، لكن المشكلة الحي من الميت. البيضة ما نقدر بعد ما ننفي الحقيقة، لأن ما عندي فيها علم، ما ننفي أن يكون فيها حياة في بعض الأجزاء التي يتكون منها الطائر.
1: فيها بويضة
0: تكون ملقحة. ها؟ فيها بويضة تكون ملقحة.
1: لهذا
0: إذا
1: صار حولها دي
0: تكون
1: غير
0: ملقحة
1: ولا.
0: إيه. إذا معناه أنه يكون فيها حياة.
1: يكون فيها
0: دي.
1: والباقي غذاء.
0: إيه. سبحان الله.
1: الله.
0: ها؟ الله. طيب ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها أي يبسها، يحيي الأرض بعد موتها بما أنزل الله عليها من المطر، ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله عز وجل. هذه الأرض الهامدة اليابسة لما فيها قدرة ينزل الله عليها الماء فتصبح الأرض مخضرة بأمر الله عز وجل، لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يفعلوا ذلك ما استطاعوا، ولا يخرجون ولا أدنى حشيشة من هذه الحشائش، ولكن الله تعالى بقدرته يفعل ذلك. نعم.
1: بعض الحشرات تأخذ
0: المتولد.
1: المتولد.
0: دينا.
1: مثل النبات تأخذ من النبات، طارق التمر تأخذ من النبات.
0: دينا. حياة بلا إدراك. أي على كل حال نعم، المتولد واضح أيضا أنه حي من ميت، فإن المتولد يخرج من العفونات والقاذورات وهو حي تحرك. قال ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك الإخراج تخرجون من القبور. وكذلك الكاف حرف جر اسم بمعنى مثل، يعني ومثل هذا الإخراج تخرجون، ويجوز أن تكون هنا حرف جر يعني وكهذا الإخراج تخرجون، ولا تكون مفعولا مطلقا. على الأول تكون مثل ذلك الإخراج تخرجون تكون مفعولا مطلقا، وعلى القول الثاني يكون الكاف حرف جر وذا اسم إشارة مجرور مبني على السكون في محل جر، أي وكهذا الإخراج تخرجون. نعم. طيب وقوله تخرجون من القبور، ظاهر الآية الكريمة أن خروج الناس من القبور يشبه خروج النبات من الأرض، وخروج النبات من الأرض يكون بنزول المطر عليها، فيكون في هذه الآية إشارة إلى ما ورد في الحديث من أن الله تعالى يمطر على القبور مطرا غليظا كمني الرجال 40 يوما تنبت منه الأجساد في القبور، ثم بعد ذلك تخرج إذا نفخ في الصور. وهذا وردت في أحاديث في إسنادها مقال لكن مجموعها يقضي بأنها أحاديث حسنة، وظاهر القرآن أيضا يشير إليها. وقوله تخرجون بالبناء للفاعل والمفعول، البناء للفاعل مثل تخرجون، وللمفعول تخرجون، فيها قراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة، سبعيتان، لأن من عادة المؤلف رحمه الله أنه إذا أتى بقراءة شاذة يقول وقرئ. نعم اللي بالمصحف تخرجون، اللي بالمصحف تفسير إيه؟ عندنا عندي أنا تخرجون اللي في الأصل في البناء للفاعل والمفعول.
1: تخرجون ولا تخرجون
0: ما ذكر قراءة؟
1: لا ما ذكر قراءة
0: شيء، لا موجودة عندكم، هي موجودة عندكم بالتفسير؟ هي موجودة عندكم ببناء الفاعل والمفعول؟ جلي صح. قال ومن آياته تعالى الدالة على قدرته. من آياته، من حرف جر ومعناها التبعيض، يعني بعض آياته. والآية جمع آية، وهي في اللغة العلامة، العلامة البينة الواضحة. آياته يقول المؤلف الدالة على قدرته، أن خلقكم من تراب، أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدا مؤخر، يعني خلقكم، أن خلقكم من تراب، من هذه الابتداء الغاية، المعنى أن ابتداء الخلق من التراب، أي أصلكم آدم، صحيح. وأما سلسلة آدم فخلقت من نطفة، ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض، كنتم ترابا والتراب لا يتحرك من مكانه ولا ينتشر وليس فيه حركة، ثم بعد ذلك تكونون بشرا، إذا أنتم بشر تنتشرون. وقول ثم إذا، قد يقول قائل إن في هذا ما ظاهره التناقض، لأن إذا فجائية، هنا فجائية، وثم للمهلة، والمفاجأة والمهلة متناقضة، إذ أن المفاجأة تدل على المبادرة، فيجاب عن ذلك بأن المفاجأة بعد المهلة، المفاجأة بعد المهلة، لأنه ليس في الحال يكون التراب بشرا، وإنما تطور لمدة حتى وصل إلى البشرية. هذا إذا قلنا إن المراد بالبشر خصوص آدم. أما إذا قلنا المراد به ذريته فالمهلة ظاهرة، لأن هذا يشمل الذرية إلى متى؟ إلى قيام الساعة، فالمهلة ظاهرة. لكن المفاجأة في قوله إذا أنتم بشر قد توحي بأن المراد به آدم، فإن آدم بشر وذريته انتشرت في الأرض. وقوله إذا أنتم بشر، الجملة هذه مبتدأ وخبر، وتنتشرون حال من ما نجعلها صفة لبشر، صفة لبشر، وإذا جعلناها صفة لبشر صار فيها إشكال من جهة أن بشر مفرد وتنتشرون جمع، لكن المفرد المراد به الجنس يكون الجمع عليكم السلام. يكون الجمع إذا أنتم بشر تنتشرون. تنتشرون في أي مكان؟ يقول تنتشرون في الأرض بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالانتشار في الأرض والتوسع. وانظر الآن البشر منتشر في جميع أقطار الدنيا، وسبحان الله العظيم الإنسان عندما يرجع إلى ما سبق يقول مثلا ما الذي أوصل أهل أمريكا إلى أمريكا والذي أوصلهم إلى البلاد الأخرى مع هذه المحيطات العظيمة؟ لأن آدم لا شك أنه في إحدى القارات، فما الذي أوصل بنيه إلى القارات الأخرى؟ في شيء عندكم من علم الجيولوجيا ما يقولون؟ نقول الله أعلم، قد يكون الله يسر لهم في ذلك الوقت من الأسباب ما زال الآن ولا نعرفهم، نعم، حتى وصلوا إلى هالبيئة. نعم على
1: الدم من الفاكهة والفاكهة من الأرض.
0: الدم فاكهة
1: يعني الدم أصل من الفاكهة والخضروات، يعني كون من الغذاء يعني.
0: إيه؟
1: والغذاء أصل من الأرض.
0: طيب وهذا دليل يعني الدم علقة، نفس النفس النفس تكون علقة.
1: من قبل قد حضر الإنسان من سلالة من الطين. أي خلاصة الطين وهي الفاكهة، ثم الدم ثم دخلت إلى دم.
0: ترى هذا ندم ما نشتري ذلك. نشتري هذا النقيب. قولوا تعالى المجال مسلوب. ولقد
1: خلقنا
0: مستعفى من طين. الآن آية من سلالة من طين، أصلا سلالة خالصة كل شيء على حسب ما يبين. من سلالة من طين هذا آدم، ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، هذا بنو آدم. شكرا لك. إيه الجنس باعتبار الجنس، جعلناه أي الإنسان باعتبار الجنس.
1: ما يصحح ما شاء الله.
0: في إيش؟ هذا ما نستطيع أن بنفيه أو إثباته، لأن يجوز نفس الإنسان هذا فيه مادة ترابية. هم يقولون أن الإنسان فيه رصاص وفيه جير وفيه كذا وفيه كذا، نفس الجسم الآن مكون، فلا يبعد أن هذه السلالة التي تخرج منه يكون فيها هذه المواد. وما يبعد حقيقة ما عندنا يعني شيء عميق، علم عميق في هذه المسألة، لكن الله على كل شيء قدير. إن من المعروف الآن إن الإنسان فيه من جميع معادن الأرض، فيه رصاص ونحاس وجير وتراب وكل شيء، نفس الجسد وحديد. نعم هنا بس هذا لا يصير أن تغان بطارية كهرباء نحن
2: أحيانا.
0: الله أكبر.
2: سبحان الله. بعض الثياب إنما كلمة الحديد يتبع
0: إيه؟ لا أحياناً يدك إذا لمست بعض الشيء مع حركة، مع بعض الحركات إذا لمستها تحس تجي شيء بطك شيء. إيه سبحان الله. طيب
3: بعض الناس يقولوا يعني آدم أول ما خرج من الجنة من الأرض بالسيلات
0: صحيح؟ الله أعلم، ما فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة، كلها أثار إسرائيلية. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تخلقت حواء من ضلع آدم فخلقت. لا عندي تخلقت. طيب المعنى أن المؤلف يريد أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أنفسكم أي ذواتكم على رأي المؤلف، والمراد بالنفس هنا الذات. وقوله أن خلق لكم، اللام للاختصاص، اللام للاختصاص وليست للملك، لأن الإنسان لا يملك زوجته، ويحتمل أن تكون للتعليل أي خلق لأجلكم، لكن المعنى أبلغ في الإنعام، حيث إن كل إنسان زوجته تختص به، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل في آن واحد. خلق لكم من أنفسكم، المؤلف مشى على أن المراد بالنفس الذات، وأن من للتبعيض، يعني أن نفس هذه الزوجة من نفس الإنسان جزء منه، ولهذا قال فسره بخلق آدم حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء من نطف الرجال والنساء. هذا ما قرره المؤلف أن المراد بالنفس الذات، ويحتمل أن المراد بالنفس الجنس، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم. ويؤيد هذا المعنى قوله لتسكنوا إليها، فإن الإنسان يسكن إلى بني جنسه دون غيره. لو كانت المرأة تخالف الرجل وليست من جنسه لكان في ذلك مشكلة، ولا يمكنه أن يسكن إليها، لا يمكنه أن يسكن إليها، لهذا جعلها الله سبحانه وتعالى من جنسه لأجل أن يسكن إليها، لتسكنوا إليها. واللام في قوله لتسكنوا، اللام للتعليل أي لأجل أن تسكنوا، وهي معللة لقوله من أنفسكم. وقوله وتألفوها سدى، ولا أي تألفوها؟ وتألفوها، السكون معناه الاستقرار، ومنه السكنى في البلد لاستقراره فيها، فالمعنى تستقروا وتطمئنوا لها وتألفوها كما قال المؤلف. وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون في صنع الله. وجعل بينكم جميعا، يعني بين الزوج وزوجته ولا بين الناس جميعا؟ هو الظاهر، ولكن كلام المؤلف وجعل بينكم جميعا يقتضي العموم، ولكن ظاهر السياق يختص بالمرأة وزوجها، فإن هذه المرأة الأجنبية التي لا تعرفها ولا تعرفك من قبل، إذا تم العقد بينكما ألقى الله تعالى في قلوبكما المودة والرحمة. قيل إن المودة في قلب المرأة والرحمة في قلب الرجل، لأنه هو الذي له السلطان عليها وهي التي تميل إليه، فتكون المودة منها والرحمة منه، فيكون الوصفان موزعين على الزوج والزوجة. وقيل إن الوصفين كلاهما لكل من الزوجين، يعني أن المودة تكون بين الزوج وزوجته، وتكون وكذلك الرحمة تكون بين الزوج وزوجته، وهذا هو الأقرب، وهو الذي يؤيده الواقع أيضا، فإن المرأة إذا ودت زوجها يكون فيها رحمة، لولا أن الأم أرحم النساء لقلنا إنها مثل رحمة الأم، ولهذا تجدها تلاحظه إذا مرض وتحزن إذا حزن وتسر إذا سر، نعم، وإذا كانت الحال بينهما جيدة يمكن تبيع كل ما تملك من أجل راحته وإسعاده، هذه لا شك أنها رحمة. وأما المودة فظاهر، ولولا قوة المودة بين الزوجين ما حصل الاتصال بينهما الذي أراده الله عز وجل لأجل أن تكمل هذه الخليقة وتنمو. ومن أجل هذا جعل الله تعالى المودة والرحمة. ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر قال لولا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته رضى أن تبقى هذه الخليقة لكان الاتصال بين الزوج وزوجته من أقبح الأمور، أن كل واحد منهما يكشف عورته إلى الآخر ثم يحصل هذا الشيء الذي قد يكون مسكرا في أذواق بعض الناس. لكن جعل الله سبحانه وتعالى هذه المودة بينهما لأجل أن تستقيم الأمور وتنمو الخليقة. وهذا صحيح، هذا حق، إن الله سبحانه لولا أن الله جعل هذا الأمر المودة ما حصل الاتصال بين الزوجين. ولهذا كلما كان الزوج أو الزوجة بعضهما لبعض كارها قل الاتصال بينهم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات، ذلك المذكور لآيات، اللام هذه للتوكيد، وآيات جمع آية. وتأمل قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ثم قال إن في ذلك لآيات. قد تقول ما هذا التنافر، حيث قال بالأول ومن آياته، ولكننا نقول لك لا تنافر في الواقع. أولا أن قوله ومن آياته للتبعيض، وبعض الآيات قد يكون آية واحدة وقد يكون أكثر من آية، وقد يكون أكثر من آية. ثم إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه أربع آيات، فيكون في أصل الخلق آية واحدة، لكن في أوصاف هذا الخلق المتطور آيات. نعم.
1: قال المنزع الأحوال المودة في أول هذه السنوات الأولى والرحمة بعد الأولى،
0: ورحمة هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنهما مقترنان، المودة والرحمة مقترنان. نعم.
2: المودة والرحمة هم متبادلان بعد العقد
0: أو بعد الاتصال أو بعد المعاملة. هذه تحتاج إلى إذا ما يدري من المتزوج. أما المودة فظاهرة تكون من قبل. مثل ما يحصل المرأة بالواقع. هذا الخطة وما أخطأ إلا عن مودة. لكنها تنمو وتزيد بحسب الاتصال. يكون الميت ويخرج الميت من الحي. ما المراد بالحي والميت؟
1: الحي الذي لا روح.
0: مثاله؟ مثال على رأس المعلم، يخرج منها؟ يخرج منها الحي. طيب هل يشمل هذا الحياة المعنوية والجسدية؟ قوله تعالى وكذلك ورحمن عبد الرحمن إعرابها. نعم. منصوبة. نعم. يكون كإخراج النبات من الأرض. قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تبشرون. سورة رشيد. خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. كيف خلق الإنسان من تراب؟
2: آدم وآدم من تراب وذرية آدم
0: من تراب. نعم. اشمعنى قوله إذا أنتم، إذا اشمعنى أرابة
2: جاي،
0: إذا جاي. قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ما من أنفسكم؟

0: يعني من دواب مثل ايش؟ الزوجة بصر، الزوجة بصر من أنفسكم أزواج. الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يستفاد من هذه الآية رحمة الله تعالى بعباده، حيث علمهم ما فيه مصلحتهم. ومن فوائدها أن الصلاة تسبيح وتنزيه لله، لأن الله أطلق عليها اسم التسبيح. ومن فوائدها وجوب التسبيح فيها في الصلاة، لأنه سبق لنا قاعدة أنه إذا أطلق على العبادة جزء منها دل ذلك على أن هذا الجزء من واجباتها، وأنه لا بد منه فيها. ومن فوائد الآية بيان الأوقات الخمسة مفصلة لقوله حين تمسون وحين تصبحون. ومن فوائدها أن المساء يطلق على أول الليل، فإن قوله حين تمسون يدخل فيه المغرب والعشاء. وقد يؤخذ من هذا جواز الرمي ليلا، رمي الجمرات، لأن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. فإذا كان المساء يطلق على أول الليل وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام في الحرج، علم أنه جائز. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في توزيع الصلوات على هذه الأوقات. وجه الحكمة يا غانم، حكمة الله في توزيع الصلوات على هذه الأوقات، وجه الحكمة أمران. الأمر الأول أنها لو جمعت في وقت واحد لخليت بقية الأوقات عن الاتصال بالله عز وجل، أليس كذلك؟ يعني لو جعل الإنسان يصلي الفجر كل الصلوات الخمس جميعا، معناه بقية النهار والليل ما يكون له صلوات مفروضة. والوجه الثاني أنه لو جعلت هذه في وقت واحد لكان في ذلك نوع من المشقة. أولى يعني يوجب على الإنسان أن يصلي 17 ركعة في آن واحد، هذا فيه مشقة على الأقوياء الأصحاء، فكيف على الضعفاء والمرضى؟ ومن فوائد الآية كمال الله عز وجل بقوله وله الحمد في السماوات والأرض. ومنها أنه وحده المستحق لأن يحمد على وجه الإطلاق. نأخذه من تقديم الخبر وله الحمد. ومن فوائدها أن كل ما يحدث في السماوات والأرض من خير أو شر فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. يؤخذ من أين؟ من الإطلاق وله الحمد، ولا قال على ما على الخير أو على ما ينفع، بل أطلق. فيستفاد منه أن الله تعالى محمود على كل حال. ثم قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. في هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل، حيث يخرج الحي من الميت وبالعكس، وهذا من تمام القدرة أن يخرج الشيء من ضده. ومن فوائدها أيضا قدرته على إحياء الأرض من بعد موتها بقوله ويحيي الأرض بعد موتها. ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. والأفعال الاختيارية هي التي يفعلها بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. من أين تؤخذ؟ يخرج الحي من الميت وقوله ويحيي الأرض بعد موته. بعد، فإن البعدية تقتضي حدوث هذا الشيء. وقيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، ما أحد منهم أنكر ذلك. فيثبتون الاستواء على العرش فعلا لله، والنزول إلى السماء الدنيا فعلا لله، والمجيء الفصل بين العباد فعلا لله، والعجب فعلا لله، والضحك فعلا لله، والخلق فعلا لله. ويقولون إن الله تعالى يفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء. ولكن أهل البدع من المعتزلة والأشعرية وغيرهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية به، ويقولون لو قامت به الحوادث لكان حادثا، والله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال. فنقول لهم هذا قول باطل. أولا لأنه قياس في مقابلة النص، فإن النصوص متكاثرة في إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تتعلق بمشيئته. وثانيا قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصحيح، فإن الحوادث لا تقوم إلا بكامل قادر على ما شاء، أما لا تقوم إلا بحادث فما هو العقل الذي يوجب هذا؟ طيب، ومن فوائد الآية قياس الغائب على الشاهد بقوله وكذلك تخرجون، فإن قياس الغائب على الشاهد ليحمل على الإقرار به طريقة متبعة. ومن فوائدها إثبات القياس من قوله وكذلك تخرجون. وإثبات القياس له أدلة كثيرة في القرآن، منها على سبيل التعميم والحد، كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دال على ثبوت القياس، كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دال على ثبوت القياس. إنما مثل الحياة الدنيا كذا وكذا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وما أشبه ذلك. فإن الأمثال ضربها تشبيه حال بحال أو فرد بفرد، فتكون دالة على ثبوت القياس. وكذلك القصص التي قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وفي السنة أيضا كثير من ذلك، مثل هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر. الحديث وأرأيت لو كان على أمك دين فكن راضيته. وكذلك العقل يقتضي ثبوت القياس، فإن العقل السليم الصريح لا يمكن أن يفرق بين متماثلين أبدا، ودائما حتى الصبي إذا منعته من شيء وأبحت له نظيرة قال له كيف ما هو بهذا مثل هذا. نعم، فالمهم من هذا مما تشهد العقول والفطر والنصوص بثبوته. نعم، القياس الباطل الذي يتوسع فيه بعض الناس حتى يعطلوا دلالة الكتاب والسنة هذا لا شك أنه باطل، أما القياس الصحيح فإنه لا ريب في ثبوته. والذين أنكروا القياس هم بالحقيقة مضطربون، أحيانا يقولون بالقياس من حيث لا يشعرون ولا يمكنهم إلا أن يقيسوا، لأننا لو أردنا أن نحصر دلالة الكتاب والسنة على الأحكام على سبيل العموم والقواعد والضوابط وافية، لكن الأفراد والجزئيات لا منتهى لها ولا حصل لها، وهم لا بد أن يضطروا إلى إثبات ذلك. ها؟ إيه نعم، يدخل في العموم من حيث الشمول اللفظي إن كان داخلا في اللفظ، أحيانا لا يدخل في اللفظ لكن يشمله العموم المعنوي وهو القياس، لأن العموم المعنوي هو القياس. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من فوائد الآية إثبات الآيات لله عز وجل، أي العلامات الدالة على ما تدل عليه من صفاته، لأن كل فعل يدل على نوع من الآيات، كل فعل يدل على نوع من الآيات، لكن هي على سبيل العموم تدل على القدرة، جميع الأفعال تدل على القدرة والحكمة، لكن لكل نوع منها نعم آية خاصة، الحكمة، القدرة، العزة، ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية أن أصل بني آدم من تراب، بقوله أن خلقكم من تراب. ومن فوائدها إبطال النظرية الملحدة، وهي نظرية النشوء والتطور التي ذهب إليها أو كان قائدها دارون أو داروين
1: داروين
0: أين؟ هذه نظرية خاطئة وباطلة بلا شك. وجه ذلك من الآية أن الله يقول أن خلقكم، فيخاطب البشر باعتباره بشرا، إذن فهو بشر منذ أنشئ من التراب إلى اليوم. أما أولئك فيقولون إن أصل الإنسان ليس بشر، قرد، إن أصل الإنسان قرد ثم تطور صار بشرا، صار بشرا. فلا أدري ماذا يقول في أصل الحمير والبغال والخيل والدجاج، وش أصله تطورت إلى، ثم ما ندري ما هو التطور الآخر، هل نحن نكون ملائكة؟ نعم. على كل حال هذه نظرية الحمد لله حتى فلاسفة الغرب الآن أبطلوها وتبين لهم أنها نظرية باطلة خاطئة، ثم نحن نعلم علم اليقين أنها باطلة وأن اعتقادها كفر، لأنه تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين.
1: صريح الحمد لله.
0: إيه نعم. إيه. إيه. كل هذا لا شك إنه كذب، كل هذا كذب ولا أصل له. الإنسان خلق من تراب كما قال الله عز وجل، تراب جعله الله طينا ثم فخارا حتى كان صلصالا، له صلصلة إذا ضربت عليه كالفخار كما قال الله عز وجل، ثم تكون إنسانا. والله على كل شيء قدير. لا لصريح، صريح القرآن
1: هذه يعني
0: وغير غير. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية أن هذا البشر الذي خلق من أصل واحد انتشر وملأ الأرض، لقوله إذا أنتم بشر تنتشرون، وهذا من آيات الله. كيف أصل واحد، رجل واحد، انتشرت هذه الخليقة في جميع أقطار الأرض؟ ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان متحرك بالطبع، لا بد أن يتحرك وينتشر ويذهب ويجيء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهماء، لأن الإنسان دائما في يهتم ويحرث ويطلب رزقه. نعم. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم، اعلموا أنني راجعت كثيرا من التفاسير التي عندي ما وجدت الحكمة في أنه سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب، نعم، ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته منامكم، ومن آياته أن خلق لكم. يعني ما رأيت أحدا بيّن الحكمة في كونه يأتي مرة بالمصدر ومرة بأن الداخلة على الفعل. هي تؤول بمصدر، لكن هل نقول إن هذا من باب الاختلاف في التعبير المراعاة به جانب اللفظ، أو أنه من باب التعبير المراعاة به جانب المعنى؟ إن قلنا إنه من باب التعبير المراعاة به جانب اللفظ، فالأمر بسيط. يقول إن الله تعالى غاير بين العبارات، نعم، لأجل أن لا يمل السامع إذا كان الكلام على وتيرة واحدة، لأن الاختلاف في التعبير هذا مما يزيد الإنسان نشاطا وتجددا. أما إذا قلنا إن هناك أمرا معنويا، فأنا إلى الآن ما عرفت ولا ذكره الزمخشري ولا أبو السعود ولا هؤلاء الذين يتكلمون على مثل هذه الأمور. نعم، قوله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعود إلى فوائد الآية. من فوائد الآية رحمة الله تبارك وتعالى بنا، حيث جعل أزواجنا، نعم، من أنفسنا أي من جنسنا. ومنها من فوائد الآية أن من أهم أغراض النكاح ومقاصده السكون إلى الزوجة، السكون إلى الزوجة والاطمئنان إليها والحياة معها حياة سعيدة. وأنه ينبغي للإنسان إذا رأى عدم السكون ولم تلتئم الحال ينبغي له أن يفارق. ولهذا قال أهل العلم إن الطلاق يستحب لتضرر المرأة بالبقاء مع الزوج، كون تضرر ولا تستانس مع الزوج ما ينبغي أن يكرهها على أن تبقى معه. فإن بعض الناس والعياذ بالله يكرهونهن على البقاء أو يعذرونهن لأجل أن يفتدينه، لأجل يفتدينه وسلم قروش علشان يطلقه. كل هذا حرام. والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن تعيش معك عيشة سعيدة ينبغي لك أن تطلقها. والله تعالى يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي القرآن وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فأنت إذا نويت الخير بالتوسعة على هذه المرأة التي ما عاشت معك وفارقتها، فلعل الله تعالى أن ييسر لك الأمر بحصول زوجة تألفها وتألفها. المهم إن من أهم أغراض النكاح إيش؟ السكون والطمأنينة إلى الزوجة والحياة حياة سعيدة. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله وقدرته ورحمته أيضا، حيث جعل بين الزوجين مودة ورحمة، مودة ورحمة. ومن فوائدها أيضا الثناء على التفكير لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فإن هذا واضح أنه محل ثناء لهم. ومن فوائدها أن التفكير ينفتح به أبواب كثيرة يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمه ما لا يحصل له لو لم يفكر، لأنه خص الآيات بمن؟ بالقوم الذين يتفكرون. فدل هذا على أنه يحصل بالتفكر من الاطلاع على أحكام الله وحكمه ما لا يحصل بالغفلة. نعم. طيب التفكر يكون في آيات الله أي مخلوقاته ومشروعاته، لأن الآيات كما سبق إما كونية وإما شرعية. يحصل التفكر في صفات الله؟ طيب من أي وجه؟ من وجه المعنى أو من وجه الكيفية؟ من وجه المعنى، من وجه المعنى. أما من وجه الكيفية فلا يجوز التفكر، لا يجوز التفكر في الصفات من حيث الكيفية، لأن ذلك محاولة لما لا يمكن الحصول عليه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، فلا يجوز أن نتفكر في كيفية صفة من صفات الله، نتفكر في المعنى دون الصفة. التفكر في ذات الله عز وجل مثله لا يجوز، لأنه محاولة لما لا يمكن الوصول إليه. ثم التفكير في هذه الأمور يجر إلى بلايا ومهالك، والذي ضر من ضر من هؤلاء من أهل التعطيل وأهل التشبيه أيضا، اللي ضرهم هو محاولة الوصول إلى الكيفية. فلهذا آل بهم الأمر إلى التعطيل أو التمثيل. والمهم أن التفكر يكون في مخلوقات الله وفي مشروعاته وفي معاني أسمائه وصفاته، في معاني أسمائه وصفاته. أما في ذاته وكيفياته وكيفية صفاته فإنه لا تفكر، وذلك لأنه مهما بلغ الإنسان فإن الفكر سيرجع خاسئا وهو حسير، والإعراض عن هذا هو الواجب كما قال الإمام مالك. نعم.
2: كيف عرفنا سبحان الله
0: المطلق؟ نعم. الدليل إن التسبيح المطلق خصه الله بوقتين، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ولما جعل هذا خمسة أوقات علم من قرينة التقسيم في الوقت أن المراد بذلك الصلوات الخمس. نعم. نكمل الأفوار، إحنا قلنا لكم لا أحد يسأل وإحنا نعم كذا. نعم. إيه صح. نعم. أين أين صح اللام للتعليل، ففيه إثبات الحكمة ردا على الجهمية وكذلك الأشاعر الذين ينفون حكمة الله عز وجل، أولا. وعلى المعتزلة ولا لا؟ لا، المعتزلة يغلون في إثبات الحكمة، ولهذا يرون أنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاح. نعم.
2: بالنسبة للمنهج
0: المتجه في ايش؟ مثلا
2: رد الصفات.
0: نعم.
2: هل هو بناء على مقدمات
0: عقلية
2: متفق عليها بينهم
0: والا
2: كل واحد
0: بعقله يؤمن؟ لا، كل واحد يعلم، يعني يختلفون في تعليل هذا الرد، يختلفون. احيانا يقولون انها يستلزم الجسمية، ولكن غالب ما يدورون عليه التمثيل، أنها مستلزمة للتمثيل، عاد فيختلفون في الطرق الموصلة إليه. نعم. لما قلناها؟ أي صحيح، إثبات البعث في قوله وكذلك تفرد، هذا ما ذكرناها في الآية الأولى. نعم. قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض. من آياته خبر مقدم وخلق مبتدا مؤخر. خلق السماوات أي إيجادهما، إيجادهما بتقدير ونظام بديع، وهذا يشمل خلق هذه السماوات باعتباره كونها أجراما عظيما، وباعتبارها مصلحة للعباد، فهذا من آيات الله. قال: واختلاف ألسنتكم، تلاف الألسن أيضا من آيات الله. ووجه ذلك أن هذه الألسن من نوع واحد أو من جنس واحد، كلنا بشر وكلنا من أب واحد، ومع ذلك تختلف الألسن اختلافا عظيما، أليس كذلك؟ طيب، كذلك أيضا هو من آيات الله، لأن كل إنسان يعرف به جنسه بلغته. أنا أعرف مثلا هذا هندي وهذا تركي وهذا إنجليزي مثلا وهذا ألماني وهذا روسي بسبب لغته، فهذا أيضا من آيات الله، أن الله جعلها دليلا على جنس الإنسان. وقول اختلاف ألسنتكم يشمل أصل اللغة ويشمل اللهجات ويشمل السلامة من العيوب ويشمل العيوب أيضا ويشمل الفصاحة ويشمل العين، يعني لا تظنوا أنه اختلافنا اختلاف الألسنة فقط بجنس اللغة، لا بل بكل هذا. فأجناس اللغات من آيات الله عز وجل، وكون هذا الإنسان ينطق بالحروف نطقا تاما هذا من آيات الله، والثاني بالعكس ينطق بها على وجه اللثقة أو يتثاقل أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا قد نقول إن من اختلاف اللسان الصوت، اختلاف الأصوات، هذا صوته جيد وهذا حسن والآخر بالعكس. كذلك من اختلاف الألسن الفصاحة، ولا لا؟ الفصاحة وعدمها، فإن من الناس من يعطيه الله تعالى بلاغة في الكلام وحسن أداء حتى إنه يؤدي إليك المعنى بعبارة واضحة تفهمها بأول مرة، ومن الناس من يكون بالعكس. فجميع ما يمكن أن يرد على اختلاف اللسان فإنه داخل في كونه من آيات الله عز وجل. أما الألوان فحدث ولا حرج، فإنها من آيات الله، لا تكاد تجد اثنين متفقين في اللون أبدا حتى لو كان توأمين، لا بد أن يكون هناك خلاف، لكن منهما يكون ظاهرا ومنهما يكون غير ظاهر. فالرجل الأبيض الأوروبي أظن بينه وبين الرجل الأسود الذي على خط الاستواء بينهم فرق، فرق شاسع، وما بين ذلك درجات متفاوتة، لكن لا تكاد تجد اثنين على لون واحد. هذا من الحكمة، لأنه لولا هذا لكان الناس يختلف بعضهم على بعض. ربما أمسك بواحد وقل تعال عطن حقي أنت فلان ابن فلان، ويقول لا أنا من أبوه، لكن لا صار مثله بالضبط، نعم وش يدري. ويقال إن الله جعل لكل إنسان 40 شبيه، ولكن ما أظن هذا يصح، ما أظن يصح، بل إنه يقولون إن البصمات التي في الأنامل أنها تختلف، كل واحد له بصمات على شكل لا يوفق الآخر، وهذا هو الظاهر. ولهذا الآن يعتبر في التحقيقات تعتبر البصمات مما يدل على أنها تختلف قطعا، وهذا مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا الاختلاف العظيم الذي ملايين الملايين البشر، ومع ذلك كل إنسان ما يمكن يطابق للآخر من كل وجه، لا بد يكون هناك علامة فارقة. تحصلكم في الآية التي قبلها، وهي قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال ومن آياته، من للتبعيض يعني بعض آياته، ومن التبعيضية قال العلماء هي التي يصح أن يحل محلها بعض. وآياته جمع آية وهي العلامة، أي العلامة الدالة على ما تختص به من صفات الله حسب ما سيقت له. وكل شيء من آيات الله عز وجل فإنه يدل على كثير من صفات الله تعالى دلالة مطابقة.

0: فخلقنا من تراب إلى أن نكون بشرا هذا من الآيات، إذ أن قلب الجماد إلى حيوان لا شك أنه من الآيات، ولكن كونه دالا مثل على القدرة والعلم والحكمة وما أشبه ذلك هذه دلالة بماذا؟ دلالة التزام، ودلالة التزام من أفيد ما يكون لطالب العلم إذا وفق للفهم الصحيح فيما يلزم من كذا. قوله من آياته، قلنا إنه من علاماته، فإن قال قائل كيف تكون الأشياء علامة على الله عز وجل وهو أبين وأظهر، لأن معرفته مركوزة في الفطر والعقول، فما هو الجواب؟ الجواب أن بعض الفطر قد يعتريها ما يصفها عن الصراط المستقيم، فتحتاج إلى دعم ببيان الآيات، هذا واحد. ثانيا أن هذه الآيات كل آية تدل على نوع خاص من صفات الله سبحانه وتعالى، بخلاف العقل والفطرة فإنه يهتدي إلى وجود الخالق عز وجل من حيث الجملة، أما التفصيل فلا يمكن إلا بذكر هذه الأجناس والأنواع. ولهذا لا يمكن الوصول إلى الإحاطة بذات الله عز وجل، ولكن بماذا نحيط؟ بالآيات الدالة على صفاته، أما أن تحيط بذات الله فهذا أمر لا يمكن. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. من آياته أن خلقكم من تراب، أن هل نجعلها مصدرية ولا مخففة؟
1: مصدرية،
0: لأن المخففة هي التي تكون بعد علم أو ظن، مثل قوله علم أن سيكون منكم مرضى، ومثل قوله فظن أن لن نقدر عليه، وأما هذه فليست كذلك، وعلى هذا فتكون مصدرية، أن خلقكم فتكون هي وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ ولا خبر؟
1: مبتدأ،
0: والخبر قوله ومن آياته أن خلقكم من تراب. يقول المؤلف من آياته الدالة على قدرته، من آياته تعالى الدالة على قدرته، والمؤلف رحمه الله قيدها بالدالة على قدرته لأنها أبرز شيء في الآيات في هذا الخلق، وإلا فهو دال على الحكمة العظيمة وعلى العلم، إذ لا خلق إلا بعد علم كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أن خلقكم من تراب أي أصلكم آدم، أي أصلكم آدم، أصل هذه تفسير للكاف بقوله خلق، يعني باعتبار أصلنا، أما باعتبار المباشر فإن الإنسان خلق من نطفة كما قال تعالى ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. من تراب أي أصلكم آدم، ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض. ثم دل على المهلة، لأنه بعد خلق آدم لم يأتي الأولاد مباشرة، بل خلق له زوجة ثم جاء من هذه الزوجة أولاد. وقوله إذا أنتم بشر، إذا مش محل من الإعراب؟ فجائية، يعني ثم صارت المفاجأة على هذا الوجه، إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض. جملة تنتشرون في محل رفع صفة لبشر، وقوله إذا أنتم بشر، أنتم هذه جمع وبشر مفرد.

0: لكن باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. وقوله بشر، سمي الإنسان بشرا قيل لأن بشرته بادية، إذ أن الحيوانات الأخرى على أبشارها ما يسترها لحكمة، وأما الآدمي فإن بشرته بارزة ظاهرة. وقيل لأنه تبدو على بشرته انفعالاته النفسية، تبدو على بشرته انفعالاته النفسية مثل الغضب والفرح وما أشبه ذلك، إنها تبدو ظاهرة على وجهه. وقول تنتشرون في الأرض أي تذهبون يمينا وشمالا، ولهذا بنو آدم لا شك أنهم في أول أمرهم في مكان واحد ثم انتشروا في جميع القارات على تباعد ما بينها. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بدأ أولا بخلق النفس ثم بخلق الزوج، لأنه لا يتم التناسل إلا بالأزواج. أن خلق لكم، نقول في قوله ومن آياته أن خلق لكم كما قلنا في قوله ومن آياته أن خلقكم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواج التي تسكن إليها. خلق لكم، اللام هنا للتعليل ولا للاختصاص؟ للاختصاص، ويجوز أن تكون للتعليل كما في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقول أن خلق لكم من أنفسكم، المراد بقوله من أنفسكم أي من جنسكم، وليس المراد من أنفسكم أي من نفس الإنسان، إلا باعتبار حواء فإنها خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وقول من أنفسكم أزواجا، ولم تكن هذه الأزواج من غير أنفسنا، إذ لو كانت زوجة الإنسان ليست من نفسه وجنسه ما حصل بينهما ائتلاف ومودة لبعد الفرق بينهم، ولكن الله عز وجل جعلهن من أنفسنا. يقول عندنا فخلقت حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال، تخلقت نسخة يمكن، وسائر النساء من نطف الرجال والنساء. المؤلف يريد رحمه الله أن المراد بالنفس الذات، من أنفسكم أي من ذواتكم، بدليل أنه فسرها بآدم خلقت من حواء، وبقية الناس خلقوا من النطف التي من الإنسان الذكر ومن الأنثى، ولكن الذي ذكرناه أوجه بدليل قوله لتسكنوا إليها، إذ أن هذا التعليل يناسب أن يكون المراد بالنفس أي الجنس، على أنه لا يمنع أن يكون الإنسان أيضا، أن تكون النساء هذه مخلوقة من ذوات الرجال، لأن ما ذكره المؤلف صحيح، لكن التعليل يؤيد القول الأول. وقول لتسكنوا إليها وتألفوها، لتسكنوا إليها من السكون وهو عدم النفور من الشيء، لأن الساكن هو المستقر، ولهذا قلنا لمن في البيت نقول إنه ساكن من السكنة. وقول تسكنوا إليها عبر ضمن معنى السكون، أو ضمن السكون معنى الميل فعداه بإلى، إذ لم يقل لتسكنوا منها ولا عندها، ولكن لتسكنوا إليها. ولهذا كان الرجل ميالا بطبعه إلى المرأة وساكنا إليها، ولا سيما إذا وفق بامرأة تكون ملائمة له، فإن هذا يبدو ظاهرا جدا من التعيين. وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة. جعل بينكم مودة ورحمة، بينكم أي بين الرجل والمرأة، مودة ورحمة. المودة خالص الحب، والرحمة الرأفة والحنو والعطف. وهل هذا على سبيل التوزيع أو على سبيل الجمع؟ بمعنى، هل المودة من المرأة للرجل والرحمة منه لها، أو أنه على سبيل الجمع؟ أي كل واحد منكم يود الآخر ويرحمه؟ الظاهر على سبيل الجمع، فالمرأة تود الرجل وترحمه، أما مودتها للرجل فالأمر ظاهر. ولهذا تجد المرأة تتبع زوجها وتدع أمها وأباها وأهلها ووطنها. وأما الرحمة فنعم، الزوجة ترحم الرجل إذا مرض، تجد أنه يجد من العناية أكثر مما يجد من عنايات أبيه وأمه به. وكذلك لو احتاج، حتى إن بعض النساء تبيع حليها وما زاد عن ضرورتها من الثياب من أجل الرحمة في زوجها. وبالنسبة للرجل كذلك ظاهر، فإن مودة الرجل لزوجته أمر لا ينكر، وكذلك رحمته إياه أمر لا ينكر. والجمع بين المودة والرحمة من أبلغ ما يكون، لأنه إذا كان أحدهما محتاجا إلى الرحمة حلت الرحمة وزادت على المودة، والعكس بالعكس. وإذا اجتمع مودة ورحمة فإنه ينشأ من هاتين الصفتين صفة أقوى مما لو انفردت إحداهما. ولهذا تجد الإنسان ينظر إلى الفقير نظرة رحمة ولا مودة؟
1: رحمة،
0: نظرة رحمة. لكن إذا اجتمعت الرحمة مع المودة صار فيها في هذا أو تولد من هذا صفة أعلى من انفراد كل واحدة من نفسها. إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك المذكور، المؤلف بين أن اسم الإشارة وإن كان مفردا لكنه عائد إلى متعدد. أولا خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه آية، كونها من النفس آية أخرى. وجعل بينكم مودة ورحمة، هاتان آيتان، الجميع أربع آيات. والتعبير بذلك، كلمة ذلك بين المؤلف السبب فيه بأن اسم الإشارة يعود إلى المذكور وإن كان أكثر من واحد. وهذا كثير في اللغة العربية وفي القرآن أيضا، أن تكون اسم الإشارة عائدة إلى المذكور وإن كان متعددا. وقول إن في ذلك لآيات، لماذا نصبت آيات؟ لأن اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخرا، وآيات جمع آية. واعلم أن هذه الآيات تكون من كل مذكور، من كل صفة من هذه المذكور الأربع، وتكون في اجتماعها أيضا، ولكنها تحتاج إلى تأمل وإلى تفكر. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قال المؤلف في صنع الله أي في خلقه، ولكن المعنى أعم من ذلك، فكنا في صنعه هو الخلق، وفي حكمته وفي رحمته وفي غير ذلك مما يتعلق بهذا المعنى. نعم. هذه تجينا من الفوائد. نعم. طيب، يقول إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض. الله أكبر. نعم. من آياته العظيمة الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته خلق السماوات والأرض. والسماوات جمع، وجمعها ظاهر لأنها سبع سماوات، والأرض مفرد ولكن المراد به الجنس، لأنه لا شك أن الأرض أن الأراضين سبع. والدليل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن، المثلية هنا لا يمكن أن تكون على الصفة أبدا. قولك لا يمكن أن تكون الأراضين مثل السماوات في الصفة لظهور الفرق التام بينهما. فإذا تعذرت الصفة رجعنا
1: العدد.
0: إلى العدد، ومن الأرض مثلهن في العدد. ثم جاءت السنة مبينة ذلك صريحا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع.
2: قال يا موسى لولا السماوات السبع والأراضين السبع فأنذر
0: الناس. إيه لأنني قلت الحديث اللهم رب السماوات السبع، رب السماوات السبع وما أظلمنا، ورب الأراضين وما أقلنا سبع. أنا شككت فيها الآن، لكن الحديث الصحيح متفق عليه طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، اختلاف معطوف على خلق، يعني ومن آياته أيضا اختلاف ألسنتكم أي لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها. صحيح أن اختلاف الألسنة من آيات الله بحسب اللغات، عربية وعجمية وغيره. وش اللي غيره؟ إن أردنا بالعجم اسم القوم، اسم القوم الخاص، كلمة وغيرها صحيح. قول وإن أردنا بالعجم ما من سوى العرب فإن قوله وغيرها ليس بصحيح. وهذا هو الأكثر، أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعجم ما سوى العرب، فيشمل جميع لغات العالم. ثم إن أيضا اختلاف الألسنة قد ننزله على اختلاف اللغة نفسها واختلاف النطق نفسه. فأنت ترى الإنسان ينطق بخروج الهواء من الرئتين ثم مروره على مخارج الحروف، كلما مر على مخرج وهو هواء واحد نعم تغير. إذا مر على مخرج الصاد صار صادا، وإذا مر على مخرج الجيم صار جيما، وإذا مر على مخرج الدال صار دالا، مع أن الهواء واحد. ثم إنه أيضا ما يحتاج إلى عملية. هل نحن نجد الآن في نطقنا هذا نجد عملية تتعب بنقل الباء إلى النون إلى القاف إلى اللام؟ ها؟ ولا لا؟ أبدا، هو شيء واحد، ومع ذلك تجد حروف تتنوع بمرورها على هذه المخارج. فهذا أيضا من آيات الله العظيمة. نعم، وهي داخل في قوله واختلاف ألسنتكم، وقوله وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما. هذا صحيح، اختلاف الألوان من بياض وسواد وغيرهما. وش اللي غيره؟ ما بين السواد والبياض، يعني أسود خالص وأبيض خالص وما بينهما هو غيرهما. وهذا أيضا من آيات الله، ولهذا لا تجد إنسانين يتفقان من كل وجه في اللون أبدا، لا بد أن يكون هناك فرق، إما بميل إلى الحمرة أو إلى السواد أو إلى البياض، أو يكون مثلا الجلد ليس على وجهة واحدة. وهذا شيء مشاهد. وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة. صحيح، أول ما نشأنا من آدم وحواء، من آدم وحواء، ومع ذلك نختلف هذا الاختلاف العظيم في الألوان. طيب، لم يذكر الله عز وجل الاختلاف في الأجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط، لأن القدرة على خلقهم باختلاف ألوانهم أبلغ من القدرة باختلاف خلقهم على كبر أجسامهم وصغرهم، ولهذا ذكرها الألسنة والألوان. طيب، هل يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف التعبير والفصاحة؟
3: نعم،
0: يدخل في هذا، لأن بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرا يستطيع الإقناع إذا أراد أن يقنع، ويستطيع التنفيذ إذا أراد أن ينفذ، وبعض الناس عنده عجز بحيث يقدر ما يقدر يعبر ولا عن المعنى الصحيح، حتى إذا أنه إذا عبر عن المعاني التي يريدها ربما لا تقبل منه لضعف تعبيره. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين بفتح اللام وكسرها، أي ذوي العقول وأولي العلم. قوله إن في ذلك لآيات للعالمين بفتح اللام وكسرها، يعني يجوز أن تقول للعالمين أولي العالمين، والقراءتان سبعيتان، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله إذا قال إذا ذكر الوجهين فهما قراءتان، أما إذا قال وقرئ قصفهما قراءتان سبعيتان، أما إذا قال وقرئ الثاني الشاذة. وقوله إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين، العالمين ذوي العلم، والعالمين جمع عالم يعني الخلق. هل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين نعم ذوي العلم، ونقول الآية لأن العالمين أعم من العالمين، العالمين أعم من العالمين، لأن العالمين تختص بذوي العلم، والعالمين عامة لهم ولغيرهم. فهل نقول إن الآية تدل على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين، أو نقول إن الآيات للعالمين كلهم العالم وغير العالم، لكن العالم له مزية فتكون دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم لكل أحد، لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر لا يعلمه إلا أهل العلم، ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس كائنا لغيرنا، وهذا هو الأحسن. ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم، من آياته أيضا منامكم بالليل والنهار، ألب هنا بمعنى في فهي للظرفية، وهل تأتي الباء للظرفية؟ نعم تأتي كثيرا، ومنه قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مستقيما وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. وقوله بالليل هنا ألبى هنا ظرفية، وقوله بالليل والنهار ما ذكر الله وقتا معينا من الليل ولا وقتا معينا من النهار، لأنه أي النوم في أي ساعة من ليل أو نهار فهو من آيات الله. أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام فهذا موقول إلى الشرع، وهو من الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية. وقول بالليل وقول بإرادته راحة لكم، كلمة راحة لكم هل هي مفعول من أجله ولا مفعول لإرادة؟ أي أنه يريد الراحة لكم. احتمل كلام المؤلف وجهين، إما المعنى بإرادته أن تريحوا، أو المعنى أن نومكم بإرادته راحة لكم، يفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان، أليس كذلك؟ ما هو باختيار الإنسان، غاية ما يفعل أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم، لكن أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام أو يرد روحه إلى جسده حتى يستيقظ فهذا ليس إليه، بل هو إلى الله. ولهذا أحيانا الإنسان يريد النوم ويكون على الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم لا ينام. وأحيانا يغلبه النوم ولو لم يتهيأ له، نعم أليس كذلك؟ إذن النوم بإرادة الله، وهو أي النوم وفاة صغرى، فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى. قال منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالنهار من فضله، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم رحمك الله، ومعناها ما معنى ابتغاؤكم؟ أي طلبكم من فضله، من هذه لبيان الجنس، أي من عطائه ورزقه. والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار، خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله، لأن من الناس من يبتغي من فضل الله بالنهار، ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل، فكونها تبقى على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأولى، لأن التقييد يضيق المعنى فيجعل الابتغاء بالنهار، مع أنه يوجد أناس لا يطلبون الرزق إلا في الليل، مثل الحراس وأصحاب الأمن وما أشبه ذلك. طيب، وابتغاؤكم من فضله، الفضل بمعنى العطاء، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. والإرادة هنا إرادة الله عز وجل، لا يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت مذهب الجبرية، لا يريد ذلك، ولكن نريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه فإننا لسنا مستقلين به من وجه. وابتغاء الفضل بإرادة الله والمنام بإرادة الله، وبينهما فرق، لأن المنام ليس لنا فيه حرية إطلاقا ولا إرادة، بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها
3: تابعة
0: لإرادة الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. لأن ما له داعي الحال، وهذاك لو قيدت لقلنا باعتبار الآلاف، نقال ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، لو قيدت وقال قائل كيف تقيد مع أنه يكون النوم بالنهار وابتغاء الفضل بالليل، نقول هذا بناء الآخر، أما أن تأتي عامة من قيدها فلا وجه له. نعم نعم، ما تفسر بها، لأن الآيات المقيدة ما تنافيها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك المذكور كما قال المؤلف أولا لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. وأتى بقوله لقوم يسمعون لأنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل، والليل وظيفة الإنسان فيه السمع لأنه لا يرى في الليل، فالذي يناسبه السمع. ولكن ما المراد بالسمع هنا؟ هل المراد مطلقه؟ لا، بل المراد سماع التدبر والاعتبار، لأن السمع كما سبق يطلق على سمع الإدراك المجرد وعلى سمع الإدراك المنتفع به. يا أيها الذين آمنوا لا نعم أطيعوا الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ما يسمعون سماع تدبر واستعاض وانقياد. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم أي إراءتكم البرق خوفا وطمعا. قوله ومن آياته يريكم، من آياته جار ومجرور، ويريكم فعل مضارع. فهل قوله من آياته يريكم من آياته متعلقة بيريكم أو متعلقة بمحذوف ويكون تأويل قوله يريكم مبتدا مؤخر؟ ظاهر كلام المؤلف أي إراءتكم يقتضي أن قوله من آياته خبر مقدم ويريكم مبتدا مؤخر، لأنه أولها إلى مصدر، يعني وليس المعنى ويريكم من آياته كذا وكذا ويريكم من آياته البرق خوف وطمع. فلنا في إعراب هذه الآية وجهان. الوجه الأول ما مشى عليه المؤلف أن تجعل يريكم فعل مضارع مؤول بمصدر تقديره إراءتكم، مع أنه ليس فيه حرف مصدري، وهذا موجود في اللغة العربية، ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فتسمع هذه مبتدأ بدليل قوله خير من أن تراه، مع أنه ليس فيها حرف مصدري تنسبق به. والوجه الثاني أن نقول من آياته متعلقة بيريكم، يعني يريكم من آياته نعم البرق خوفا وطمعا. يرجح الوجه الأول سياق الآيات كلها تدل على أن هذا الفعل منسبق بمصدر تقدير ومن آياته إراءتكم، كالآية التي قبلها ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته خلق السماوات ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ويرجح الوجه الثاني أننا نتحاشى انسباك المصدر بدون حرف مصدري. ومن آياته أن خلقكم يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر. قوله خوفا ما إعرابها؟ أو حال مفعول لأجله مشكل، لأن ابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعل. وهنا يريكم الفاعل الله، والخائف الطامع الإنسان بنو آدم، فاختلف الفاعل ولا لا؟ اختلف. والمؤلف والمالك يقول وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. طيب الوقت متحد ولا لا؟ نعم الوقت نعم متحد، ولكن الفاعل لم يتحد، وعليه فيكون خوفا حال مصدر في موضع الحال. يريكم البرق خائفين وطامعين. أما إذا أسقطنا اشتراط المالك حال الفاعل يكون خوفا نقول لأجله، ولكن عندي أن هناك وجها آخر، أن نجعل خوفا بمعنى تخويفا. فإذا جعلنا خوفا بمعنى تخويفا زال الإشكال قل لا، لأنه يكون التخويف منين؟ من الله وهو المري، والإطماع أيضا من الله وهو المري، وحينئذ نسلم من مخالفة الشرط المالك. نعم ونسلم، لكنه لا بد من تأويل الواقع، لا بد من تأويل، حيث حولنا خوفا إلى إخافة وطمعا إلى إطماع. فالوجوه إذن ثلاثة: إما أن نجعل خوفا وطمعا مصدرين في موضع الحال، أو نجعلهما مصدرين على أنهما مفعول من أجله، ولا نعتبر اشتراط اتحاد الفاعل، أو نجعلهما مصدرين لكن بمعنى التخويف والإطماع، وحينئذ نكون قد اعتبرنا اتحاد الفاعل ولم نعولهما إلى الحال. وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر، ظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل التوزيع، قول خوفا لأناس وطمعا لأناس، والصواب خلاف كلامه رحمه الله. الصواب أن البرق خوف وطمع للجميع، فالمسافر يخاف ويطمع، والمقيم أيضا يخاف ويطمع. من الذي سلم من الصواعق بسبب كونه في البناء؟ نعم إذا نزلت الصاعقة نزحت على البناء وهدمته وقتلت فيه. وكذلك المسافر أيضا، ما أكثر المسافرين الذين نجوا من الصواعق وهي فقدوا حولهم. فالصواب أنه عائد على الجميع، لكن تقديم الخوف على الطمع يدل على أن خوف الناس في البرق أكثر من طمعهم، وهذا والله أعلم بناء على الغالب، بناء على الغالب، لأن أكثر الناس لا سيما في البعوض الثقيلة والبرق العظيم يخافون أكثر مما يطمعون. ويوجد ناس ما يهتمون بهذا الأمر، مهما قوي البرق ومهما قوي الرعد لا يهتمون، فهم دائما في طمع. ثم قال وينزل من السماء ماء إلى آخره.
3: قولنا أنه حال ما هو أعم من قولنا أنه مفعول لأجله، يعني هل الله سبحانه وتعالى فقط لهذا الغرض يعني يرينا الغرض ليس لشيء آخر غير خوف الطمع؟
0: وش
3: مثلا الأسباب الحسية الطبيعية اللي من أجلها
0: هذا السبب الباعث الذي من أجل وجود الشيء، يعني به وجد الشيء، به وجد الشيء، هذا سبب طبيعي ما علينا منه. أن ابتداء خلق الإنسان من تراب، أن ابتداء خلق الإنسان من تراب لقوله أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. رحمك الله. ومن آياته ومن فوائد الآية إبطال النظرية الخاطئة، وهي نظرية النشوء والتطور. نعم
3: دار.
0: ايش دار. ايه. الذي يقول ان الكائنات متطورة وان الانسان اصله قرد. نعم. ثم بعد ذلك تطور لين صار هذا الانسان، ويمكن يتطور بعدين ويصير ملك. نعم. وعلى هذا فقط يعني هذه النظرية لا شك أنها باطلة، وقد أبطلها حتى علماء الطبيعة الكفار أبطلوها، ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة بدون أي نظر، لأن القرآن يكذبها. ومن فوائد الآيات، من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في كون الآدمي بشرا، أي بادي البشرة. ما هذه الحكمة؟ لأنك إذا علمت أنك مفتقر إلى اللباس الحسي، علمت أنك مفتقر إلى اللباس المعنوي، لباس التقوى، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قوله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن البشر من طبيعته الانتشار والذهاب والمجيء لطلب الرزق وطلب الصنائع وطلب الأعمال، وهذا هو الواقع. ولهذا قال: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن فوائد الآية وما بعدها من الآية أيضا، من فوائدها منة الله على عباده بتنبيههم إلى آياته. قوله يعني أن الله عز وجل من على العباد بتنبيههم إلى الآيات، لم يكلهم إلى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق، بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من آياته. أما فيها منة هذه؟ فيها منة عظيمة. نعم. لأن الإنسان كما قال الله عز وجل بشر يغفل وينسى، فينبه الله عز وجل. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا نعمة الله عز وجل بكون الأزواج من الأنفس، أي من الجنس. ما ظنكم لو كان الإنسان زوجته من الجنس؟ يعلفها؟ ما يعلفها. ما ظنكم لو كانت بشرا من البشر لكن لها قرون ضأن وألية شاة، نعم، وقصد قرون نعز وألية شاة، وما خلق الله عز وجل من الحيوانات، يألفها ولا ما يألفها؟ لا يألفها. فهذه من حكمة الله عز وجل ورحمته أن جعلهن من أنفسنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة من الزوجية هي السكون، سكون أحد الزوجين إلى الآخر، فيتفرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإن من الحكمة التفريق بينهما. أفهمتم هذه؟ منين تؤخذ؟ لقوله لتسكنوا إليه. فإذا فاتت هذه الحكمة فإنه لا زواج. ولهذا لما فاتت الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: خذ الحديقة وطلقها، خذ الحديقة وطلقها. وكيف يمكن أن يكون زوجان يتباغضان ويتنافران وكل واحد منهما يحب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه؟ يمكن تعيش؟ يمكن تبقى الزوجية هكذا؟ أبدا ما يمكن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة، هذه من الآيات العظيمة. امرأة لا تعرفها إلا بالذكر، ولا تعرفها أيضا إلا بالذكر عند خطبتها، وليس بينك وبينها قرابة. نعم، ثم يجعل الله بين قلوبكم، بين قلوبكما من المودة والرحمة ما يربو أحيانا على مودة الأم والأب، وهذا لا شك من آيات الله. ولهذا قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. جعل الله في هذه الآية الصهر قسيما للنسب، قسيما يعني كأن البشرية الآن إما مصاهرة وإما قرابة نسب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن المودة ما تنال بالكسب، ما تنال بالكسب، يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان. أولا لقوله: وجعل بينكم مودة، يعني أنت لو أردت أن تغصب روحك على محبة الشيء، والله عز وجل ما جعل في قلبك المودة، ما حصل. ولهذا من الله على المؤمنين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وأنت تقول في الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فإذا المودة يلقيها الله عز وجل في القلب، فأنت ينبغي لك أنك تسأل الله دائما أن تكون من أن تكون محبتك لله وفي الله، لتكون المحبة بالله. هنا ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر. من أين تؤخذ؟ إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، لأن التفكر مفتاح العلم، ما يمكن علم بلا تفكر أبدا. تذكر أولا لتعلم. ومن فوائد الآية أن ما ذكر ليس آية واحدة، ومن آياته ثم قال: إن في ذلك لآيات. كيف؟ خلق لكم من أنفسكم، هذه واحدة، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة بعد ورحمة، فتكون آيات متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة وجود التراحم بين الزوجين، قوله لقوله ورحمة، لقوله ورحمة. هل يؤخذ منها وجوب معالجة الزوجة إذا مرضت؟ لأن من الرحمة. الفقهاء يقولون: ما يجب، لا يجب أن تعالجها ولا أن تعطيها قيمة الدواء، لأن هذا مو من النفقة. نعم، كون الله يجعل بينكم رحمة ليس معناها أن يلزمك بشيء إلا يلزمك، إن من هذا بيان للواقع، وهذا صحيح أن الرحمة توجد، لكن هل نلزمه؟ هذا محل نظر. ولهذا قال الفقهاء إنه لا يلزم الدواء وأجرة الطبيب، وبعض العلماء يقول يلزم إلا إذا كان الشيء كثيرا يجحف بماله فإنه لا يلزم. ما في سؤال في وقت الوقت. طيب، يقول الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض من آيات الله، وسبق لنا في التفسير وجه كونه من آيات الله، عظمهما، ساعهما، ما فيهما من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك، كله من آيات الله سبحانه وتعالى، دل على عظمته وقدرته. ومن فوائد الآية أن السماوات جمع، أولى والأرض، الأرض كذلك، لكن ما في الآية دليل على هذا، إنما يستفاد كون الأرض جمعا من أدلة أخرى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف الألسن والألوان من آيات الله أيضا، كذا؟ طيب، اختلاف الألسن والألوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان، أو المراد اختلاف اللغة؟ اللغة، اختلاف اللغات واختلاف الفصاحة والبيان، فإن الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، تجد المعنى الواحد يتكلم به إنسان فيقتنع الحاضرون لقوة بيانه وفصاحته، ويتكلم فيه آخر ما يلتفتون إليه ولا يقنعهم، وتجد رجلين يتكلمان أحدهما يشد الناس إلى نفسه والآخر يتكلم، وهذا يسولف وهذا يناظر وهذا يخطط بالأرض وهذا ينعث، نعم، مع أن الكلام واحد والموضوع واحد، لكن اختلاف الإلقاء والفصاحة هو الذي جعله جعل الناس يتأثرون. من فوائد الآية الكريمة أن الألوان لا تتفق، من وألوانكم، ولهذا يقول العلماء إنه ما يمكن يوجد شخصين متفقين من كل وجه أبدا، على كثرة الناس ما يوجد اثنين متفقين من كل وجه، نعم أبدا، حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه، نعم لا أبدا، لأنك أنت تأخذ بالملامح الظاهرة، لكن لو تأملت صحيح أن بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض، لا سيما إذا صرت ما تشوفهم إلا بعد أسبوع مرة، لكن عند التأمل لا بد يكون هناك علامة فارقة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. حتى الأعضاء الآن لا تظن أعضاء متفقة، حتى أعضاء تختلف، فكر في العروق، عروق اليدين تجدها مختلفة، عروق اليدين تجدها مختلفة، البنان اللي يسموها بصمات تجده مختلفة، على كثرة الناس ما يمكن يتفقون أبدا، وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمة وبالغ حكمته فينا. ومن فوائد الآية الكريمة مدح أولي العلم، من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله العالمين بكسر اللام، فإنه يدل على فضيلة أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم لهم فضل، العالمون بالله وآياته سبحانه وتعالى لهم من الفضائل بحسب علمهم. من فوائد الآية الكريمة، نعم انتهى الكلام، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن النوم من آيات الله، قول طيب، وما وجه ذلك؟ لأن هذا الإنسان ذي الشعور إذا نام فقد شعور، هذه الروح متصلة بالبدن تمام الاتصال، فإذا نام حصل منها نوع انفصال، ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة، لكن مهيب الوفاة الكاملة التي تقبض فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصالا كاملا، لكنها تنفصل عنه انفصالا جزئيا. هذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون الوعي من آيات الله. هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ أبدا. وكذلك أيضا لو أحد أراد أن يردها ما أحد يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل. فإذا قال قائل ماذا تقولون في النوم التنويم، التنويم اللي يسمونه التنويم المغناطيسي، الواحد ينوم الثاني، نقول ما هو نوم؟ إذا ادعى مدع أن النوم المغناطيسي تنويم بغير الله فهو كالدعاء الذي يقول أنا أحيي وأميت، هو يحيي وأميت يقتل ويبقي، لكن هل هو صحيح أنه أحيا أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت؟ سبب فقط. كذلك المنوم ما ما ما ما ما جلب النوم لكن فعل سببه. والتنويم المغناطيسي هذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا المنوم ثم ينام يسترخي ويفقد الوعي إلا الذاكرة. ولهذا تجد المنوم المغناطيسي على ما يقولون إذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطن، وذاك يتكلم بدون شعور ويعلمه كل اللي بدماغه. نعم، أي شيء يسأل عنه يقول له يعلمه، حتى الأمور اللي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه. نعم، لكن شرط إن المنوم يستسلم استسلاما كاملا، وعندهم عد حركات معينة يقول لك مثلا لا تعداها، ويبدأ يتحرك يعني يرفع ويخطر، على كل حال عندهم طرق فيها حتى
4: خلي ما ينبه
0: أي عليها وسائل لين أن الإنسان يسترخ في عدد أعظم من هذا القتل اللي يسميه الفقهاء القتل بالحال، إنه يسلط نفسه على نفس هذا الرجل ويخنق نفسه ويموت. ولهذا ذكروا في باب القصاص هل القتل في الحال بالحال عمد يقتل به القاتل أو خطأ أو شبه عمد؟ وإذا قلنا إنه يقتل فهل يقتل بالحال أو يقتل بالسيف؟ نعم، والصواب أنه يقتل القاتل بالحال، سواء قلنا إنه قصاص أو قلنا إنه من باب دفع الفساد في الأرض. لكن بعض الفقهاء يقول إذا أردنا المقاصة تماما يجيب واحد ثاني يقتل بالحال ونخليه يقتل هذا الرجل فيقتل بما قتل به. نعم، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إنما لا شك أن القتل بالحال يجب قتل القاتل بكل حال، سواء قلنا إنه قصاص أو قلنا إنه من باب دفع الفساد، لأن هذا أشد من السيف والعياذ بالله. صاحب السيف اللي يأخذ السيف يستنفع نهرب منه، لكن هذا ما مشكلة ما عاد لهذا، إنما هم ذكروها وتكلموا عليها في باب القصاص.
3: غير العين.
0: والعيان أيضا الذي يقتل بعينه اختلفوا فيه هل هو عمد أو شبه عمد. وإذا قلنا أنه بعمد هل نقتل بالسيف ولا نقتله بعائن، نجيب واحد ينحته لين يقتل؟ نعم، رحمه الله. طيب، من فوائد الآية الكريمة ذكر المتقابلات، منامكم وابتغاؤكم من فضله. ابتغاء الفضل متى يكون؟ في اليقظة ولا في النوم؟ في اليقظة. فهذا جمع بين الشيء ومقابله. المنام آية، ابتغاء الإنسان من فضل الله أيضا آية. ومن فوائد الآية جواز النوم ليلا ونهارا. قوله

0: ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله بقوله وابتغاؤكم من فضله. فلو قال قائل الرزق مكتوب كالأجل فهو محتوم الوجود، نقول ولكن مكتوب بسبب، مكتوب بسبب، ولا يمكن لأي إنسان يقول أنا المكتوب لي أبيجي ولا متحدث أبدا إلا رجلا جاهلا أحمق. ولهذا لو قال قائل أنا إذا كان الله قد كتب لي ذرية ستأتي بدون زواج، هل يعقل هذا؟ ما يعقل أبدا. فنقول ابتغاءكم من فضله يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الرزق. طيب، ويستفاد منه من الآية الكريمة كراهة سؤال الناس، أو أنه من الأمور التي لا تنبغي. لقوله من فضله، من فضله. وأنت إذا طلبت الرزق من الله عز وجل فقد طلبته من أهله، ممن له المنة عليك. الله في القرآن ونزلناه تنزيلا، أي شيئا فشيئا. ما ظنكم لو كان هذا المطر ينزل دفعة واحدة من السماء هل يبقي مباني؟ بل ولا يبقي ولا أواد ولا آدمي ولا ينفع شيئا، يتلف ولا ينفع. نعم. ومنه أيضا من كون من آيات الله أن هذا الماء ينزل من السماء، فلو كان ينزل من شيء طامن لكان يغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى، ولكن الله عز وجل جعله من فوق حتى يسقي به الأعلى والأسفل. وقوله ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، فيحيي الله عز وجل، وبه الباء للسببية، الباء للسببية، وهي تفيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفيد إثبات العلل في أفعال الله. أولا إثبات العلل في أفعال الله سبق لنا مرارا وتكرارا بأن أفعال الله وشرع الله كله مقرون بالحكمة والتعليل. ومنه ما سبق لكني نسيت أنبهكم عليها، قول لتسكنوا إليها في الآية، لتسكنوا إليها، اللام للتعليل فتفيد إيش؟ إيه فتفيد الحكمة، ثبوت الحكمة في أفعال الله. وقد مر علينا في العقيدة أن من أهل البدع من ينكر الحكمة، من هم؟ وغير الأصل الجبرية اللي هم الجهمية ينكرون الحكمة. المعتزلة على العكس، المعتزلة يوجبون الحكمة، ولهذا قالوا إنه يجب على الله فعل الأصلح كما مر علينا في العقيدة. نعم. وقول فيحيي به الأرض بعد موتها، كلمة الأرض هل المراد ذات الأرض تحيا، أو المراد النبات الذي في الأرض يحيا؟
1: النبات.
0: المراد النبات الذي في الأرض. وش نوعه؟ ما زاد بيضة ولا هذا جار صحيح، هذا جار. طيب، المراد في الأرض نبات الأرض، نبات الأرض

وحينئذ قد يعترض علينا معترض ويقول إنكم تقولون إنه لا مجاز في القرآن. وهنا إذا حملتم الأرض على نباتها فقد قلتم بالمجاز، فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أننا كررنا مرارا بأن الكلمة في حد ذاتها لا يفهم معناها إلا بسياقه، نعم إلا بسياقه. فقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض، لا شك أن المراد ذات الأرض، لكن فيحيي به الأرض بعد موتها يخاطب أناس يعرفون الذي يحيا والذي يموت، يعرفون الذي يحيا بالمطر والذي يموت بفقد المطر. فهل أحد ممن يخاطب بهذه الآية يقول إن هذا الطين وهذا الرمل وهذا الحجر يموت بفقد المطر ويحيا بوجوده؟ ما أحد يقول هكذا. والكلمة يعين معناها إيش؟ السياق هو الذي يعين معناها، وبهذا نسلم من القول بالمجاز، لأن القول بالمجاز أبرز علامات المجاز أنه يصح نفيه، والقرآن ما في شيء يصح نفيه، لأنه لو صح نفي شيء في القرآن لكان معناه التكذيب. مثال ذلك، يريد أن ينقض، قال قائل الجدار لا يريد، وش معنى هذا؟ نفي ما أثبت الله، معناه نفي ما أثبت الله عز وجل. وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم ينكر المجاز في القرآن ويثبته في غيره من اللغة العربية، يقول لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. نعم، وأبرز ما في علامات المجاز أنه يصح نفيه، أنه يصح نفيه. ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية، لأننا نقول إن الذي يعين المعنى هو السياق، وعليه فإذا تعين معنى الكلمة فهو حقيقته في كل سياق. إن في ذلك المذكور فالمشار إليه كل ما سبق، يريكم البرق خوف وطمع وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، هذه ثلاثة. هذا المذكور فيه آيات لقوم يعقلون، يقول يتدبرون، وهنا قال لآيات لقوم يعقلون أي لذوي عقل. والعقل تقدم أنه ينقسم إلى قسمين، عقل إدراك وعقل رشد. عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف الذي يقول فيه العلماء يشترط لوجوب الصلاة أن يكون عاقلا، هذا نسميه عقل إدراك، لأن الإنسان عليه السلام به يدرك الأمور فيميز بين النافع والضار وغيره. وعقل هذا اللي ما عنده مصحف من المصحف،

0: العقل الثاني عقل الرشد الذي هو مناط الثناء والمدح، وهو الذي يوجد في القرآن كثيرا. عقل الرشد مثلا نفى الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار مع أنهم أذكياء، عندهم عقل إدراك لكنهم ليس عندهم عقل رشد يتصرفون فيه تصرف العقل. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره، وهذا هو الذي جعله يسمى عقلا ويسمى حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لأنه يحجر صاحبه ويحجزه عما لا ينبغي. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أتى بالعقل هنا لأنه إشارة إلى ما سيذكر فيما بعد. نعم، لأن الآيات كما تشاهدون كلها في تقرير إعادة الموتى وانتقال العقل من هذه، انتقال العقل من هذه الأشياء المحسوسة إلى أشياء منظورة موعودة إنما يكون عن طريق العقل. ولهذا قال هنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بإرادته من غير عمد. من آياته أن تقوم، نقول في إعرابها كما قلنا فيما سبق، أي من آياته قيام السماوات والأرض بأمره. وقوله بغير عمد، بأمره بإرادته من غير عمد، أفادنا المؤلف رحمه الله أن المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، لأنه قال بإرادته. وإن كان في تفسير الأمر بالإرادة شيء من الشك، لأنني أخشى أنه فسر الأمر بالإرادة فرارا من الكلام أو من إثبات الكلام لله عز وجل، لأن الأمر ولو كان كونيا يكون بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخشى أن المؤلف غفر الله له أراد بتفسير الأمر بالإرادة الفرار من إثبات الكلام، ومعروف أن الأشاعرة لا يثبتون الكلام بالحرف والصوت، وإنما يثبتون الكلام على أنه المعنى القائم بالنفس، والحرف المكتوب والصوت المسموع يقولون إنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وقوله أن تقوم أيضا فسره بقوله من غير عمد، وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن المراد بالقيام هنا القيام الحسي، يعني أن تبقى غير واقعة على الأرض، بل هي ممسكة بأمر الله سبحانه وتعالى بغير عمل. وهذا تفسير قاصر، والصواب أن قيام السماوات والأرض أعم من كونه قياما حسيا أو قياما معنويا، بمعنى أنه يشمل القيام الحسي والقيام المعنوي. فالسماوات قائمة بأمر الله قياما حسيا بما فيها من الانتظام في ما خلق الله عز وجل من الأفلاك المتضمنة، الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. وكذلك الأرض قائمة قياما حسيا بما أودع الله تعالى فيها من مصالح الخلق من أشجار ونبات وأنهار وبحار وغير ذلك، هذا قيام حسي. هي أيضا قيام معنوي، وهو قيام هذه بطاعة الله، فإن المعاصي إفساد في الأرض كما قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالسماوات أيضا والأرض تقوم بأمر الله الشرعي كما تقوم بأمره الكوني، ولا قيام للأرض ولا للسماوات إلا بأمر الله تعالى، بالتزام أمر الله الشرعي. فحينئذ نفسر القيام بأنه القيام الحسي والقيام المعنوي. عرفتم؟ القيام الحسي ما هو؟ القيام الحسي هو قيام هذه الأجرام بما فيها من الأفلاك والنجوم وبما في الأرض من أشجار وبحار وغير ذلك، هذا قيام حسي. القيام المعنوي مش المراد به أن تقوم بطاعة الله عز وجل وتصلح وتبقى بطاعة الله. نعم، فالآية شاملة للمعنيين. وعلى هذا يكون المراد في الأمر الأمر الكوني والأمر الشرعي. قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أتى بثم بعد ذكر قيام السماوات والأرض لأن البعث متأخر، ما يكون إلا بعد قيام الساعة. يقول ثم إذا دعاكم، الفاعل من؟ الله عز وجل. دعوة أي واحدة من الأرض إذا أنتم تخرجون. من الأرض يقول بأن ينفخ إسرافيل في الصور فيبعث من في القبور. إذا أنتم تخرجون منها أحيانا، فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى. إذا دعاكم دعوة من الأرض، قوله من الأرض هل تتعلق بتخرجون؟ يعني إذا دعاكم دعوة تخرجون من الأرض، أو متعلق بدعاء؟ نقول هو متعلق بدعاء، إذا دعاكم دعوة من الأرض، وليس متعلقا بتخرجون، لأنه لا يتعلق ما قبل إذا الفجائية بما بعدها. إذا دعاكم إذا شرطية، وإذا أنتم إذا فجائية. إذا فجائية فهي نائبة مناب الفاء الواقعة في جواب الشرط. قوله تعالى إذا دعاكم دعوة من الأرض، يعني دعاكم منها، هل دعوة الله تكون من الأرض؟ أو إذا دعاكم من الأرض يعني أنكم أنتم في الأرض؟ المراد هذا، إذا دعاكم من الأرض مثل ما تقول دعوته من بيتي، دعوته من بيته، ما هو أنا في البيت لكن هو في البيت فدعوته منه ليحضر. نعم، طيب، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وهذه الآية كقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم بالساحر يعني على وجه الأرض. إذا أنتم تخرجون هذا من الآيات، من آيات الله أيضا. ثم قال وهو الذي وله من في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وله من في السماوات والأرض، الضمير في له يعود على الله، وهو خبر مقدم والمبتدا من، وتقديم الخبر كما هو معروف في علم البلاغة يفيد الحصر، يعني فالله وحده له من في السماوات والأرض. وقوله من في السماوات، في السماوات جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره لا مستقر، لا استقر، لأن الجار ومجرور الواقع صلة للموصول يقدر بجملة بفعل، يقدر بفعل بخلاف الواقع خبرا للمبتدأ فإنه يقدر باسم. تعرف هذا للفرق بينهم، الجار والمجرور إذا وقع صلة أو الظرف إذا وقع صلة الموصول فقدر متعلقه فعلا، لأن الأصل في صلة الموصول أن يكون جملة، الأصل أن يكون جملة، لكن إذا وقع الجار مجرور أو الظرف خبر لمبتدأ فقدره باسم، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة. تقول زيد في البيت تقدره كائن في البيت، يجب يكون زيد مبتدأ وكائن خبر. لكن لو قلت زيد في البيت أي زيد استقر في البيت صار الخبر جملة، والأصل في الأخبار أن تكون أن يكون الأصل الخبر يكون مفردا كذا. أما إذا قلت يعجبني الذي في المسجد ما تقول الذي كائن في المسجد، لأنك إذا قدرت الذي كائن في المسجد لازم أن تقدر مبتدأ أيضا، أي الذي هو كائن في المسجد، أليس كذلك؟ لماذا يلزمك أن تقدر مبتدأ؟ لأن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة بخلاف خبر المبتدأ فإنه يكون مفردا. مفهوم يا جماعة؟ إذن عندما نقدر المتعلق للجاري والمجرور الواقع صلة ماذا نقدره؟ لا فعلا ليكون ذلك جملة. وعندما نقدر متعلق الجار والمجرور أو الظرف في المبتدا نقدره اسما. نعم. وله من في السماوات أي من استقر في السماوات والأرض، من في السماوات من الملائكة هذا الذي نعرف، والأرض من البشر والحيوان. طبعاً. وهنا قال من تغليبا لإيش؟ للعاقل، وإلا فإن الأرض فيها العاقل وغير العاقل. من في السماوات والأرض قال ملكا وخلقا وعبيدا. كان الأولى أن نقدم الخلق ثم الملك ثم العبيد. نعم. فله من في السماوات هو الذي يملكهم سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقهم، وهو ربهم وهم عبيده. له من في السماوات والأرض، ولا أحد يعارض في ذلك. كل من في السماوات والأرض كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كل له قانتون مطيعون. كل نعم مبتدا وقانتون خبره، وجار مجرور له متعلق بقانتون، لكنه قدم عليه للاختصاص والحصر. وقول كل التنوين هنا عوض عن مفرد، كل ما جاءت كل أو بعض منونة فإنها عوض عن مفرد. المعنى يعني التقدير كل من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض. وقوله له قانتون يقول مطيعون، والطاعة هنا طاعة وخضوع للأمر الكوني، وهذا شامل للمؤمن وغير المؤمن، أليس كذلك؟ والثاني طاعة وقنوت للأمر الشرعي، وهذا خاص بالمؤمن. وعلى هذا يكون المراد بالقنوت هنا الشرعي أو الكوني؟ الكوني، لأنه قال كل له، ولا يتصور هذا إلا في الكون. فالكل خاضع لأمر الله قانت باعتبار أمره الكوني، إذا أراد شيئا على من في السماوات والأرض قال له كن فيكون، ثم قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق للناس ثم يعيده بعد هلاكهم وهو أهون عليه من البدء. وهو الذي يبدأ الخلق أي يبتدئه. وأتى بكلمة يبدأ لأن الخلق مستمر، كل يوم يكون فيه ابتداء الخلق، أليس كذلك؟ الأجنة في بطون الأمهات تنشأ كل يوم، كم في الدنيا في اليوم الواحد من جنين يكون؟ كثير جدا. ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار ولم يقل بدأ. وقول ثم يعيده يعني ثم هو أي الله عز وجل يعيده، ومعنى الإعادة رده على ما كان أولا، كما في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأوا. قال ثم يعيده وهو الضمير يعود على الإعادة، كذا المفهوم من قوله يعيده. فمرجع الضمير إذن المصدر المفهوم من الفعل. وقد سبق لنا عدة مرات أن مرجع الضمير قد لا يذكر بلفظه ولكن يذكر ما يدل عليه. انظر إلى قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، أين مرجع الضمير فيه؟ هو العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. إذن ثم يعيده نقول وهو أي أي الإعادة. نعم، والإعادة مصدر فصح أن يعود الضمير عليها مذكرا. قال أهون عليه، أهون اسم تفضيل من هان يهون، واسم التفضيل يدل على أن الهون أو أن الهون في حق درجات هين وأهون. ودرجات الهون قد توحي بأن هناك مشقة، لأنه لولا أن في بعضها مشقة ما صار بعضها أهون من بعض. ولذلك اختلف المفسرون في اسم التفضيل هنا وهو أهون، فقيل إنه بمعنى هين وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه. وقال بعض المفسرين ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه أهون عليه من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه، وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة. فصار الآن كلمة أهون هل هي على بابها أو لا؟ المؤلف مشى على أنها على بابها، لكنها باعتبار المخاطبين، لأن المخاطب يعرف أن إعادة الشيء نعم أهون من ابتدائه. وسبب ذلك أن إعادته لا تحتاج إلى تفكير جديد لأنه قد سبق فيها التفكير. ثانيا أن مواد التكوين موجودة. افرض أن مثلا أنني صنعت سيارة، عندما أريد صنعها تحتاج إلى تفكير أولا ومواد. فإذا أردت أن أعيدها مرة ثانية، مثل أن تفككت هذه السيارة وأردت أن أعيدها، يكون الإعادة أهون لأن التفكير قد فرغت منه والمواد موجودة محضرة، فيكون الإعادة أهون باعتبار المخاطر. أما بالنسبة لله عز وجل فلا نقول إن في حقه ما هو أهون وما هو هين، بل الكل عند الله تعالى هين سهل. وقال بعض المفسرين إن هين هنا بمعنى إن أهون بمعنى هين، فيكون فعلى هذا يكون الهون بالنسبة إلى الله عز وجل لا بالنسبة لما عندنا نحن، وهو هين عليه. طيب، في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتم ابن آدم وليس له ذلك. قال أما تكذيبه إياي فقوله إنني لن أعيده، وليس إعادة الخلق بأهون علي، وليس إيش بدء الخلق بأهون علي من إعادته، فهو مفسر للآية، ليس بدء الخلق بأهون علي من إعادته، فهو يفسر أن كل ذلك هين عليه، ولكن لا شك أن الإعادة أهون باعتبار المفهوم عند المخاطبين، فما مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا جيد، وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الصفة العليا، وهي أنه لا إله إلا الله. قوله تعالى وله المثل، له خبر مقدم والمثل مبتدأ مؤخر، والمثل يطلق على عدة معاني، فيطلق على الشبه كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني شبهه كشبه الذي استوقد نارا. ويطلق المثل على الصفة كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. ويطلق المثل على الذات، قالوا ومنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته، ترى المثل والمثل سواء أنهما واحد. وقالوا منه قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير. المراد بالمثل هنا وله المثل الأعلى، أي المعاني؟ الصفة، له الصفة العليا في السماوات والأرض، كل صفة كاملة فلله سبحانه وتعالى أكملها، وكل صفة نقص فإنه منزه عنها. لماذا ينزه عن صفة النقص؟ لأنه ما دام قد ثبت له الصفة الكاملة العليا فإنه بالضرورة العقلية ينتفي عن النقص، لأنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى، أليس كذلك؟ إذن هذه الآية الكريمة تدل على صفات الكمال لله عز وجل، الكمال المطلق، لأنه قال المثل الأعلى، وعلى انتفاء النقص من جميع الوجوه، إذ أنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى. ونأخذ من هذا أنه كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال وليس فيه نقص، ليس كذلك؟ كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، وكل كمال فإن الله تعالى مستحق له. فهذان شيئان، الأول أن نعلم علم اليقين أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، الثاني أن نعلم أن كل صفة كمال فالله تعالى مستحق لها، والله مستحق لها، فهو أهل لها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يستدل به على أن على الرد على الذين ينكرون صفات الله بحجة أنها تستلزم النقص وهو التشبيه. وقولها المثل الأعلى في السماوات والأرض، كيف معنى المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ نعم يعني عند أهل السماوات من الملائكة وعند أهل الأرض، فكل الفطر السليمة فإنها تعترف بأن المثل الأعلى والصفة العليا لله وحده. وأما قول المؤلف وهي لا إله إلا الله، وهي أنه لا إله إلا الله، فهذا فرد من أفراد المثل الأعلى وليس هو المثل الأعلى كله، فإن لا إله إلا الله تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية، وهذا من المثل الأعلى، لكن المثل الأعلى أعم من ذلك، فله مثلا القدرة الكاملة والعلم الكامل والحياة الكاملة والسمع الكامل والبصر الكامل والحكمة البالغة وهكذا، فهي أعم من تفرده في الألوهية. وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه، تفسيره هذا فيه صور، العزيز يعني ذو العزة وهي الغلبة، الغلبة والقهر والقدر، فله عزة القهر والقدر سبحانه وتعالى، والقهر، فالعزة إذن ثلاثة معاني: عزة القهر بمعنى أنه القاهر لكل شيء فلا يغلبه أحد، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الثاني عزة القدر، مش معنى عزة القدر، المعنى أنه سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبه له بكمال قدره سبحانه وتعالى وعظمته. ومنه قولهم هذا الشيء عزيز أي نادر الوجود لا نظير له. القسم الثالث من العزة، المعنى الثالث من العزة، عزة الامتناع، عزة الامتناع بمعنى أنه يمتنع عليه النقص بكمال قوته. ومنه قولهم هذه الأرض عزاز يعني شداد قوية ما يمكن ينفذ إليها شيء، والأرض الرخوة بالعكس كل شيء يؤثر فيها، حتى الرجل إذا مشى عليها يؤثر ولا لا، بخلاف الأرض الصلبة التي تسمى الأزاز. فصارت الآن عزة القدر وعزة القهر، والثالث عزة الامتناع. قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز من أي المعاني؟ وما ذلك على الله بعزيز أي الامتناع، بعزيز أي بممتنع، فهو من عزة الامتناع. وأما قولها الحكيم فالمؤلف يقول الحكيم في صنعه، حكيم في إيش؟ في خلقه، وأحيانا يقول في صنعه ومعناهما واحد، لكن هذا قاصر أيضا، لأن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، من الحكم والحكمة، فعلى قولنا إنه مشتق من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، مثل رحيم بمعنى راحم، وعلى قولنا إنه من الحكمة يكون حكيم بمعنى متقن، متقن، فهو من أحكم يحكم. نعم. طيب فعيل بمعنى مفعل هل تأتي باللغة العربية؟ الجواب نعم، ومنه قوله تعالى عذاب أليم بمعنى مؤلم، ومنه قول الشاعر أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. أم الريحانة الداعي السميع أي المسمع، لأن الداعي يسمع غيره وليس هو نفسه سميعا. طيب إذن نقول حكيم إذا كان من الحكمة فهو من إيش؟ من أحكم، بمعنى أتقن. حفظ بارك من التفسير حكيم نقول مأخوذة من الحكم والحكمة، فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون بمعنى حاكم، مثل رحيم بمعنى رحم، سميع بمعنى سامع. طيب إذا قلنا إن من الحكمة فهي من أحكم، فهي حكيم بمعنى محكم، بمعنى محكم أي اسم فاعل من الرباعي. طيب الحكم ينقسم، حكم الله عز وجل، إلى قسمين: كوني وشرعي. كوني وشرعي، فالكوني ينافذ في جميع الخلق شاءوا أم أبوا، والشرعي نافذ في من أطاع الله عز وجل، أما من لم يطعه فإنه لا ينفذ حكمه. طيب هل هناك أمثلة من القرآن تدل على هذا التقسيم أن الحكم كوني وشرعي؟ نقول نعم موجود. قال أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المراد بالحكم هنا الحكم الكوني القدري، يعني أو يقدر الله ذلك. أما الحكم الشرعي فإن الله لما ذكر ما يجب في النساء المهاجرات في سورة المتحنة إيش قال؟ قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. المراد بالحكم هنا الشرعي، لأن ما ذكر من الأمور كله أمور شرعية. طيب ما تقولون في قوله تعالى: وله الحكم وإليه ترجعون؟ أي الحكمين؟ الشام. وكذلك قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الظاهر أنه شامل، وإن كان في الشرع في هذه الآية أظهر، لأن الله قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب إذن الحكيم من الحكم تنقسم إلى قسمين هما الحكيم من الحكم تنقسم إلى قسمين: حكم شرعي وحكم كوني. الحكم الكوني هو قضاؤه وقدره وكل أحد خاضع له. الحكم الشرعي ما حكم به شرعا وهو ويخضع له كل أحد، لا يخضع له كل أحد. أما إذا قلنا إنه من أحكم حكيم من الحكمة بمعنى أحكم محكم، فإن الحكمة يقولون إنها تنقسم إلى قسمين: حكمة غائية وحكمة صورية، يعني صورة الشيء كذا وكذا. فكون الشيء على صورة معينة نجد أن جميع ما خلقه الله في صفاته كله على صفة موافقة للحكمة. نعم، تدبر المخلوقات تجد أن المخلوقات في ذواتها وحركاتها وهيئاتها وصفاتها كلها موافقة للحكمة. الحكمة الغائية هي الغايات المحمودة في أفعاله وأحكامه الشرعية. كل ما خلق الله عز وجل فإنه لغاية محمودة، ليس عبثا ولا سدى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. حتى ما يقدره الله من الأمور المؤلمة فإنها حكمة. فهزيمة المؤمنين يوم أحد حكمة ولا لا؟ نعم حكمة لا شك. نعم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذن كل أفعاله سبحانه وتعالى حكمة ولها غاية محمودة. كذلك أيضا أحكامه الشرعية مثل الأحكام الكونية هي على وضعها على صفة معينة موافقة للحكمة. ثم غاياتها الحميدة التي بها صلاح القلوب والبلاد والعباد أيضا حكمة. فصار يا أخوانا الحكمة نوعا: حكمة في الشيء على صفته المعينة، وحكمة في غايته الحميدة. ثم إن هذه الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر في الكون. إننا إذا علمنا ذلك أن الله تعالى حكيم فإننا نطمئن غاية الإطمئنان لما قضاه وقدره ولما شرعه وحكم به، نطمئن وأنه موافق للحكمة. وحينئذ لا يمكن أن نورد ولا أن يرد على جاء كذا من أين شرع كذا إلا على سبيل الاسترشاد. فالإنسان اللي يسأل عن حكمة مسترشدا لا بأس، أما الذي يسأل عن الحكمة معترضا فإنه قاصر ولم يقدر الله حق قدره. ثم قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم. حطوا بالكم للكلمة الحكيم، وبهذا التفسير الذي فسرناها به يتبين أن المؤلف رحمه الله نعم قد قصر في تفسيره. ضرب لكم مثلا، ضرب جعل لكم أيها المشركون مثلا كائنا من أنفسكم. وهو ضرب لكم مثلا، المثل بمعنى الشبه والنظير، يعني ضرب لكم أمرا نظيرا لما فعلتم أنتم في جانب الله عز وجل. ما هذا المثل؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. يقول وهو هل لكم مما ملكت، مما أي من الذي ملكت أيمانكم أي من مماليككم من شركاء لكم. كلمة من شركاء إعرابها أنها مبتدأ دخل عليها حرف من لأجل العموم، لأجل العموم. ولكنه قد يشكل علينا أن من ما تزاد إلا بعد النفي، ها؟ بمالك الشغول في هذه المسألة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. طيب المعنى الآن من شركاء، قلنا إن من هذه زائدة إعرابا ولكنها في المعنى لها معنى وهو التنصيص على العموم. وذكر ابن مالك أنها لا تزاد إلا بعد نفي وشبهه. اللي معنى الآن شبه نفي، نعم، لأنه استفهام بمعنى النفي، يعني ما لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. نعم وقول من شركاء أي مشاركين لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيره فأنتم وهم فيه سواء. هذه قوله فأنتم فيه سواء ليست عائدة على النفي لكنها عائدة على المنفي، يعني فهل أنتم سواء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار. والاستفهام بمعنى النفي، المعنى ليس ما ملككم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء لهم. قوله تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يقول المؤلف رحمه الله أي أمثالكم، أمثالكم من الأحرار، فجعل الأنفس هنا بمعنى الجنس، بمعنى الجنس، لأن النفس كما تقدم تأتي بمعنى الجنس. يعني يقول هل هؤلاء المماليك شركاء لكم في رزقكم من الأموال والأولاد ومساوون لكم؟ نعم. وتخافونهم كما تخافون من أنفسكم؟ وش الجواب؟
1: لا.
0: لا، الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا تجعلون هذه الأصنام شركاء مع الله وهي مخلوقة له، مملوكة مربوبة له؟ إذن المثل واضح جدا في أن هؤلاء المشركين يفرقون بين المتماثلين، أليس كذلك؟ فكما أنكم الآن بإقراركم أن عبيدكم لا يساوونكم في المنزلة ولا يشاركونكم في الرزق، فكذلك أيضا ما يملكه الله عز وجل من هذه الأصنام وغيرها لا يساوون الله تعالى في المنزلة ولا يشاركونه في الحقوق. وهذا مثل ظاهر جدا. نعم. مثاله أيضا من أنفسنا نحن، هذا رجل يؤدب ولده إذا أخطأ، فقال له بعض الناس ليش تؤدب ولدك، ليش تضربه، ليش تنهره؟ ماذا يقول له؟ يقول ألست تفعل بولدك مثل هذا؟ وش الجواب؟ الجواب بلى. إذن كيف تلومني على شيء تفعله أنت؟ هذا الذي ذكر عنهم، يقال لهم كيف تجعلون مع الله شريكا فيما يستحقه وحده وأنتم لا تجعلون لأنفسكم شريكا من عبيدكم فيما تختصون به من الرزق؟ والعجيب أن هذه الآية استدل بها من يرون الاشتراكية. أول ما ظهرت الاشتراكية في العالم العربي بدأوا يأتون بالنصوص المتشابهة، وقالوا هذه الآية صريحة في الاشتراكية. طيب كيف ذلك؟ قال لأنه يقول فأنتم فيه سواء. شوف كيف التلبيس. وهذه ما هي على ما أراد، هذا داخل في النفي، يعني لستم فيه سواء، أليس كذلك؟ هذا معنى الآية. لكن دائما أهل الباطل يلبسون لباطلهم بمتشابه النصوص، وهذه من حكمة الله عز وجل أنه جعل في النصوص أشياء متشابهة ليضل بها من يضل. والله أعلم. هذه وجدت همس من السماء ماء إلى آخر. يستفاد من الآية الكريمة أولا أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى، أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى لقوله ومن آياته يريكم عدد سكريته، لقوله ومن آياته يريكم البرق. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن البرق يشتمل على الخوف والرجاء، كقوله خوفا وطمعا، وسبق أن صحيح أنها ليست موزعة كما ذهب إليه المؤلف، بل هي صفة. نعم، مجتمع. ومن فوائد الآية الكريمة عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى بإنزال الماء من السماء، ومنها رحمته بالخلق حيث كان إنزال هذا المطر من السماء، هذا واحد، وحيث كان ينزل شيئا فشيئا، لأنه لو كان ينزل دفع واحد لأهلك الناس. ومن فوائد الآية بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث يحيي الأرض بعد موتها، تجد الأرض يابسة ما فيها عود أخضر، ثم بعد نزول المطر تصبح مضطرة تهتز. ومنها رحمته بالخلق أيضا، فإن إحياء الأرض نافع للإنسان والحيوان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذوي العقول. تؤخذ يا حسين؟ نعم. ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة استعمال العقل للقياس في قياس الأشياء المتشابهة والنظير على نظيره. ومن فوائدها أن القياس من الأدلة العقلية، أن القياس من الأدلة العقلية، وإن كان ثابتا بالشرع لكن طريق إثبات طريقه هو العقل، لأن العقل يهتدي بهذا على هذا وينتقل من هذا إلى هذا. وقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إلى آخره، من فوائد الآية الكريمة أن قيام السماوات والأرض بأمر الله لا ليس للمخلوقين فيه تعلق إطلاقا، والله تعالى هو الذي يقيمها، يقيم السماوات والأرض سواء من القيام الحسي أو المعنوي. ومنها إثبات الكلام لله. مين؟ لا قبل بأمره، والمؤلف قال بإرادته، وتقدم التنبيه على هذا أن المراد بأمره اللي هو الكلام، أمر الكلام. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى ببعث الموتى بكلمة واحدة، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ولاحظوا يا جماعة أن المسألة ما هي بخلق واحد برضه أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، نعم، بل هي ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. دعوة واحدة يكون بها جميع الخلق خارجين، وهذا لا شك أن فيه ما هو من أبلغ القدر، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويستفاد من الآية أيضا أن مقر بني آدم الأرض، أن مقرهم الأرض، بقوله إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ويؤيد ذلك قوله تعالى منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالمعمول في هذه الآية مقدم، منها وفيها ومنها، وتقديم المعمول يدل على الحصر، من هذا الشيء لا من غيره. إذن فالحياة على الكواكب متعذرة بالنسبة لبني آدم، هذا هو ظاهر الآيات. ما إن بني آدم خلقوا من الأرض ويرجعون إلى الأرض ويدعون يوم القيامة من الأرض. ومنها إثبات الكلام لله في قوله ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. أما قوله تعالى وله من في السماوات والأرض، فيستفاد منها عموم ملك الله، عموم ملك الله. من أين يؤخذ العموم؟ من في السماوات. العموم من قوله من في السماوات، لأن من اسم موصول والموصولات كلها تفيد العموم. ويستفاد من الآية انفراد الله عز وجل بالملك واختصاصه به. من أين يؤخذ؟
1: تقديم المعلوم،
0: من تقديم الخبر. تقديم الخبر وله من، يعني لا لغيره. هذا. وهنا يرد علينا إشكال في قوله وله من في السماوات، هذا العموم. نجد أن بني آدم يملكون أشياء من هذا. قوله ها؟ فما هو الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن هذا أن ملك بني آدم ملك مقيد بتمليك من له الملك، ملك مقيد بتمليك من له الملك، ولذلك أنت لا تستطيع أن تتصرف بمالك كما تشاء. هل تملك أن تحرق مالك؟ ما تملك أن تحرقه ولا أن تتلفه. صحيح تملكه بالنسبة لغيرك من الآدميين ما يقدرون يمنعونك، لكن بالنسبة للخالق الذي له الملك يمنعك من هذا. فصار ملكنا بما نملك ليس ملكا تاما،

0: من أين؟ كل له قانون، وأن جميع الكائنات خاضعة لله. ويستفاد من ذلك أن القنوت لا يختص بالقنوت الشرعي، وأكثر الناس يظنون أن القنوت يختص بالقنوت الشرعي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا قنوت شرعي لا شك، لكن الآية هذه وما أشبهها تدل على أن القنوت أنه الخضوع لله عز وجل، سواء كان ذلك خضوعا شرعيا أم كونيا. ومن ثم قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخلق حادث بعد أن لم يكن. أولا الخلق حادث بعد أن لم يكن، من أين يؤخذ؟ هو الذي يبدأ الخلق، فيكون في الآية رد لقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، قائلين بقدم العالم، والصواب أن العالم حادث بعد أن لم يكن. نعم، لقوله هو الذي يبدأ الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إعادة الخلق لقوله ثم يعيده، ومن فوائدها أيضا استعمال قياس الأولى، استعمال قياس الأولى. وأظنكم تعرفون قياس الأولى في الفقه، في أصول الفقه الاستدلال بالنظير على نظيره هذا قياس مساواة، والاستدلال على الشيء بما هو أولى، نعم، على الشيء الذي يكون أولى من المقيس عليه يسمونه قياس الأولى. فهنا في الآية استعمال قياس الأولى، من أين تؤخذ؟ قوله وهو أهون عليه إعادته، فإنه إذا كان قادرا على الابتداء فهو على الإعادة من باب أولى
1: على أحد الوجهين.
0: أي نعم، على ما مش عليه المؤلف. طيب، ومن فوائد الآية إثبات كمال الصفات لله بقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومن فوائدها الرد على أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله عز وجل، فإن الذين ينكرون صفات الله ما جعلوا له المثل الأعلى، بل جعلوه موصوفا بالنقائص والعياذ بالله، سواء كان هذا التعطيل كليا أم جزئيا، لأنه إن كان كليا كما فعل الجهمية وسلبوه جميع الصفات، وكذلك المعتزلة قالوا له أسماء بدون صفات، فظاهر أنهم وصفوا أنهم سلبوا الكمال عن الله. أما إذا كان جزئيا كما فعل الأشاعرة والماتريدية ونحوهم فإن هذا فيه سلب الكمال عن الله فيما وصف به نفسه. قوله استوى على العرش، الاستواء صفة كمال، وهم يقولون استوى بمعنى استولى، فلم يجعلوا للعرش خصيصة بالاستواء عليه، لأن الله تعالى مستول على كل شيء. وكذلك أيضا إذا قالوا إن المراد بالآيات خلاف الظاهر، فإنهم وصفوا الله عز وجل بالنقص. كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا لأن إرادة المتكلم بكلامه خلاف الظاهر بدون بيان يعتبر تدليسا وتمويها، والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا للبيان. نعم، يريد الله ليبين.

0: لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يبين الله لكم أن تضلوا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس. والآيات في هذا كثيرة، فإذا قلنا أن الله أراد بهذا خلاف الظاهر فهذا وصف له بالتعمية سبحانه وتعالى، وأنه لا يريد البيان، وهذا لا شك أنه نقص. ولهذا نقول إن جميع من أنكروا صفات الله عز وجل كلية أم جزئية فإنهم قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقص. واضح؟ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن كل صفة وصف الله بها نفسه فهي صفة كمال. أولى من أين تؤخذ؟ وله المثل. فإذا أثبت لنفسه صفة علمنا أنها صفة كمال. الرحمة أثبتها الله لنفسه صفة كمال ولا نقص؟ كمال، لكنها عند أهل التعطيل المحرفين هي صفة نقص، يقولون إن الرحمة تدل على الخور والضعف، فلهذا رحمة الله لا يراد بها الرحمة وإنما يراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان. يفسرونها إما بالجزاء المفعول المخلوق وإما بإرادته. وعلى هذا فقس، هل يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال قياس الأولى في حق الله، وأن نقول كل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى بها؟ نعم أي نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا بأن استعمال قياس الأولى في حق الله جائز، أما قياس التمثيل قياس الشمول فهذا ممتنع، لأنه هو التشبيه. فإذا قلنا كل صفة كمال في المخلوق نعم فالخالق أولى بها صح، لكن يجب أن نعلم أن صفات المخلوق الكاملة التي تكمل نقصه كاملة في حقه، لكن لتكميل نقصه هذه لا يوصف الله بها، يعني هي كاملة في حق المخلوق لكن لتكميل نقصه، فإن الخالق لا يوصف بها، لأنها وإن كانت كاملة فهي في الواقع نقص، مثل الأكل والنوم والنكاح وما أشبه هذا. هذه الصفات في حق المخلوق إيش؟ صفة كمال، لأن الذي لا يأكل معناه مريض، والذي الذي لا ينام معناه مريض، والذي لا يتزوج معناه أنه مريض. ففوات هذه الصفات نقص في المخلوق، لكنها لما كانت تكميلا لنقصه صارت لا يوصف بها الخالق. نعم، لحاجة الإنسان إلى الأكل صار يأكل، واللي ما يشتهي يموت، اللي ما يشتهي ولا يأكل آخره الموت. وكذلك لما كان الإنسان يتعب ويحتاج إلى شيء، إلى صفة تقطع هذا التعب وجعلنا النوم سباتا، صار النوم في حقه كمالا. وكذلك لما كان الإنسان محتاجا إلى بقاء النسل والنوع صار النكاح في حقه كمالا، وفي الحقيقة تكميل لنقص، لكن لا يوصف الله به عز وجل لأن الله كامل من جميع الصفات. نعم
1: سبق لنا أن الصفات توقيتية،
0: نعم
1: ولو فتحنا على الباب كما قال الشيخ رحمه
0: الله، نعم
1: فبدأ في إنسان يقيس في عقله وأن يخطئ، لأنه قد يظن هذا كمالا وهو لا يستيقظ منه، هذه توقيتية.
0: وهذا بيرد علينا هذا الشيء، لكن نقول كل صفة كمال من حيث العموم والجنس، أما أن نقول كل صفة مثلا تثبت المخلوق يثبتها للخالق هذا ما يمكن، ما يستقيم، إن من حيث الجنس كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها.
1: لكن ما لم يرد السمع
0: نعم
1: هذه الصفة، لكن إذا ورد السمع أية ذلك السمع نعم
0: هو مؤيد وله المثل الأعلى.
1: نعم كل
0: مثل ما قلنا المقصود الجنس، أما كل صفة مثلا لا ما يمكن خصوصا
1: فيما ورد الصفات
0: لا مطلقا، حتى مثل الأشياء التي ما قد لا تكون موجودة في النص وهي من صفات الله، يعني قصدي إنها من الكمال فالله تعالى متصف بها. نعم، ممكن الصفات الخبرية قد نقول إن الصفات الخبرية إنها تمتنع أن يقاس الله بالخلق ولا قياس الأول كالعين واليد وما أشبهها، هذه قد نقول إنها ما يمكن أنها نقيس قياس الأولى. فالأذن في المخلوق كمال لكنها في الخالق ما تثبت له حتى لأن ما ورد بها الشرع. طيب قول ويستفاد من آية الكريمة إثبات العزة لقوله العزيز، وإثبات الحكمة الحكيم، وإثبات الحكم أيضا من قولها الحكيم. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة قطع الاعتراض عن الخلق والشرع أو على الخلق والشرع، بمعنى أنك ما تعترض على خلق الله أو على شرعه وإنما تسلم. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بالحكمة أن الله تعالى حكيم حينئذ ينقطع الاعتراض نهائيا، ما تقول لما ولا من أين إلا على سبيل الاسترشاد. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة اطمئنان الإنسان التام لما قدر الله تعالى وشرعه، حيث إنه صادر عن الحكمة. نبدأ الآية الجديدة الآن. قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. قولوا هل لكم مما ملكت أي من الذي ملكت أيمانكم. ملكت هذه هي صلة المفعول والعائد محذوف، والتقدير ملكته أيمانكم. وقوله ملكت أيمانكم، الأيمان جمع يمين وهي اليد، وأضيف الملك إلى اليد لأن غالب تصرفات الإنسان بيده، وأضيف إلى اليمين لأنه أشرف من اليسار. وقوله مما ملكت أيمانكم المراد ما ملكت الأيمان من الإنسان، ولهذا قال المؤلف أي مماليككم، أي من نماليككم. وقوله من شركاء هذه هي المبتدأ، والخبر وين الخبر؟ لكم المقدم، ولكن المبتدأ دخلت عليه من بإفادة العموم أو للتنصيص على العموم، لأن من الزائدة كما تقدم لنا تفيد تنصيص على العموم. وقوله هل لكم من شركاء، إذا قال قائل كيف جاءت من زائدة وهي لم تسبق بنفي؟
2: سبقت بشبه.
0: نعم، هل لكم من شركاء لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيره فأنتم وهم فيه سواء. يقول المؤلف من شركاء فيما رزقناكم من الأموال وغيره، والجواب لا ولا نعم؟ الجواب لا، ليس لنا مما ملكت أيماننا شركاء فيما رزقنا. المملوك لا يشاركك في مالك، ولا يشاركك أيضا في ولدك ولا يشاركك في أي شيء تملكه. نعم. وقول فأنتم وهم فيه سواء. المؤلف أتى بكلمة وهم لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين، إلا بين شيئين. فلهذا أتى بقوله وهم، ولا حاجة إليها في الحقيقة، الكلام تام بدون. إذ من الممكن أن نقول فأنتم، الضمير يعود على المالك والمملوك، فأنتم أيها المالكون والمملوكون فيه سواء، وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير وهم. وقوله فأنتم فيه سواء، هذا الذي تسلط عليه النهي، يعني لستم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار. تخافونهم، الضمير يعود على من؟ على ما؟ مما؟ على ما؟ باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى؟ باعتبار المعنى، لأن ما لو عاد إليها الضمير باعتبار اللفظ لعاد إليها مفردا، فلما عاد إليها جمعا صار باعتبار المعنى. وقول كخيفتكم أنفسكم، المؤلف رحمه الله جعل الأنفس بمعنى الجنس، يعني كما تخافون من جنسكم، ولهذا قال أي أمثالكم من الأحرار. ويمكن أن يقال إنه يعود على ذات الإنسان، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني أنكم كما أنكم لكم التسلط على أموالكم، فأنتم تخافون أن يتسلطوا على هذه الأموال كما تسلط أنفسكم. وقول كخيفتكم أنفسكم هذا مصدر مضاف إلى الفاعل، وأنفس هي المفعول. قال المؤلف رحمه الله والاستفهام بمعنى النفي، أي ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ وهذا مثل واضح. نعم، أنه إذا كان أنك أنت لم تملك لا يشاركك في مالك وفيما هو من خصائصك، فكيف تجعل لله تعالى شريكا فيما هو من خصائصك؟ الكلام واضح جدا في إلزام هؤلاء بعدم الشرك، ولهذا قال الله عز وجل كذلك نفصل الآيات، قال المؤلف نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون يتدبرون. كذلك الكاف اسم بمعنى
3: مثل،
0: بمعنى مثل، فهو إذن مفعول مطلق. أين عامله؟ مفصل، أي مثل ذلك التفصيل والتبيين نفصل الآيات، ولكن من الذي ينتفع بها؟ لقوم يعقلون. فإذا قال قائل إن الله تعالى فصل الآيات للعاقلين وغير العاقلين، فلماذا خصها بالعاقلين، خص ذلك بالعاقلين؟ الجواب لأنهم المنتفعون بها في هذا التفصيل، مثل ما وصف الله القرآن بأنه هدى للمتقين، وفي آيات أخرى هدى للناس عام، هدى للناس عام. فباعتبار أن الهداية المطلقة هو عام، وباعتبار الانتفاع هو خاص. والله أعلم. اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله أمن أضل الله وما لهم من ناصرين. قوله تعالى بل اتبع، هذه للإضراب، والإضراب هنا انتقالي وليس إبطاليا. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن هذه الآيات رحمه الله الدالة على قدرته وعلى أنه واحد لا شريك له بضرب المثل الأخير، المثل الذي لا ينازع فيه إلا مكابر، المثل الأخير ما هو؟ أنه كيف تجعلون لله شريكا هو يملكه، الله يملكه، فهل لكم أنتم شركاء في أموالكم مما يملككم؟ الجواب لا. إذن فإنه يدل على أن الله لا شريك له. بعد هذا بين عز وجل أن الذين خرجوا عن ذلك وأنكروا البعث وأنكروا الوحدانية أنهم ليسوا على حق وإنما هم ظالمون، ولهذا قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. نعم، قولها الذين ظلموا قال المؤلف في الإشراك، وهذا تخصيص في غير محله، والظاهر لي أن المؤلف خصصه مراعاة للمثل الذي قبله، لأن المثل الذي قبله واضح في أن الغرض منه إبطال الشرك، ولكن لو قيل إنه يشمل هذا وغيره من الظلم كإنكار البعث مثلا، إنكار البعث لا شك أنه ظلم لأنه يستلزم تكذيب الله عز وجل كما ثبت في الحديث القدسي أن تكذيب الله أن الله تعالى ليعيده كما بدأه، وقد سبق ذكره. فيكون المراد بالظلم هنا الإشراك وغيره، الإشراك وغيره مما ظلموا فيه أنفسهم. وقوله أهواءهم جمع هوى، والهوى في الأصل الميل، الهوى في الأصل الميل. ثم إنه لا يطلق في الغالب إلا على الهوى المذموم، فيقال اتبع هواه دون هداه. وقد يأتي للهوى المحمود كما في الحديث وإن كان فيه ضعف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهنا الهوى التابع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هوى محمود. وقول أهواءهم بغير علم، بغير علم، يعني أن هذا الاتباع ليس مبنيا على علم، بل هو مبني على الجهل والضلال في من كانوا جاهلين، وعلى الاستكبار والعناد في من كانوا معاندين. فالذين اتبعوا أهواءهم اتبعوها بغير علم، إذا كانوا جاهلين فالأمر ظاهر أنه لا علم لهم باتباع أهوائهم، لكن إذا كانوا معاندين فهل نقول إنهم بغير علم؟ الجواب نعم، نقول إنهم بغير علم، لأن من استكبر وعاند الحق فإنه كالجاهل بما يستحق الرب عز وجل، فهو في الحقيقة غير عالم، بل الجاهل خير منه. فإذا قال قائل كيف يصح نفي العلم مع وجوده؟ قلنا كما يصح نفي السمع مع وجوده ونفي البصر مع وجوده لمن لم ينتفع به، أليس الله يقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وقال ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو لا يعقلون. المهم أن نفي العلم لمن لم ينتفع به، لمن لم ينتفع به صحيح كنفي السمع عمن لم ينتفع به. والحاصل أن المتبعين لأهوائهم ينقسمون إلى قسمين، قسم جاهل حقا بنى هواه على الضلال، ويمكن أن نمثل هؤلاء بمن من النصارى، فإن النصارى ضالون، وقسم آخر مستكبر معاند فهذا في الحقيقة لا علم عنده، وإن كان له علم فإنه لا ينفعه بل ضره كاليهود. قال الله عز وجل: فمن يهدي من أضل الله. فمن يهدي من اسم استفهام، والمراد بالاستفهام هنا النفي. وقد سبق لنا قاعدة أن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي صار حسين يجيب، إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار من يعرف، صار مشربا بالتحدي. لأنك إذا قلت من يفعل كذا أعظم من قلت مما إذا قلت لا أحد يفعله، كأنك تقول هذا أمر لا يمكن، فإن كنت صادقا فأرني من يفعله. فإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار أبلغ من النفي المجرد، لأن الاستفهام بمعنى النفي مشرب معنى التحدي. وقوله من أضل الله، الله فاعل، أين المفعول؟ المفعول محذوف، والتقدير من أضله الله، وهذا المفعول هو عائد الموصول، وعائد الموصول الذي يعود إليه. فمن يهدي من أضل الله، قال المؤلف أي لا هادي له، فسر الاستفهام بالنفي أي لا هادي له، وهو حق، لكنه كما قلت أبلغ من النفي المجرد. ثم قال وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. الظاهر أن الواو هنا للاستئناف، نعم للاستئناف، لأن الجملة خبرية والتي قبلها إنشائية، من إنشائية، هل هو صحيح؟ ليش؟ استفهام، الاستفهام من قسم الإنشاء كما قرأنا في البلاغة، أو ما يدرس في الليل لا يعرف في النهار. نعم طيب. وما لهم من ناصرين، يعني أن هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم مستحقون للعذاب، ولن يجدوا أحدا ينصرهم منهم، أي من العذاب، أي يمنعهم. وقوله وما لهم من ناصرين، النفي هنا مؤكد بمن الزائدة الداخلة على قوله ناصرين. وأصل الكلام بدون هذه أن يقال وما لهم ناصرون، وما لهم ناصرون. أسأل الآن، هل ما هنا حجازية أو عربية؟
1: عربية.
0: نعم حجازية. ترى الحجازي معناها الذي يختص به الحجازيون، والعربي الذي للحجازيين والتميميين. عربية. نعم عربية. لماذا؟ باختلاف الترتيب. نعم لأن خبرها قدم، ولا تكون حجازية إلا إذا كانت مرتبة، الاسم قبل الخبر. وما لهم من ناصرين، قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، بعد أن توعد هؤلاء المشركين بما توعدهم به، وبين أنه لا أحد يهديهم إذا أضلهم الله عز وجل. مائلا إليه، وعما سواه، يعني مائلا إليه وعما سواه أيضا، أليس كذلك؟ ولهذا حذف المتعلق حذف ليكون شاملا للميل إلى الدين والميل عن الدين. نعم. وأصل الحنفي ميل الرجل، الرجل المائلة تسمى حنفاء، فالحنيف معناها المائل، عن إلى أولى عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. وقوله أي أخلص نيتك لله أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك. أخلص دينك لله هذا تفسير معنوي لقوله أقم وجهك أقم وجهك، ولو جعل أعم من ذلك لكان أولى، بأن إقامة الوجه تشمل الإخلاص وتمام الاتباع، لأن إقامة الوجه نحو الشيء يستلزم متابعته وعدم المخالفة، فيكون شاملا لإخلاص النية وللاتباع اللذين هما أساس العمل. كل عمل لا ينبني على الإخلاص والمتابعة فهو باطل، لأنه إذا فقد الإخلاص صار شركا، وإن فقد الاتباع صار بدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا للإخلاص. وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا للاتباع. قال وقوله أنت ومن اتبع، أنت ومن اتبع، أتى المؤلف بقوله ومن اتبعك لأنه سيأتينا وصف مجموع، نعم، وهو قوله منيبين إليه واتقوه إلى آخر. ولا يمكن أن تكون الحال المجموعة لمفرد، لأن الحال وصف، فكما لا يخبر عن الواحد بالجمع لا تجعل الحال جمع لواحد. وما ذهب إليه المؤلف صحيح من وجهين: أولا مراعاة اللفظ الآتي، والثاني أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، خطاب له وللأمة، لأن زعيم القوم يوجه إليه الخطاب الموجه للجميع. يقول مثلا الركن في الجيش يقول للقائد اذهب إلى الجبهة الفلانية، اذهب إلى الجبهة الفلانية، من يريد؟ القائد ومن معه، لا يريده وحده. فالخطاب لزعيم القوم خطاب للجميع، فالله عز وجل يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد هو والأمة. الدليل على هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خطاب مفرد يا أيها النبي، وبعده إذا طلقتم، إذا طلقتم مو بوحده وهو، فكل الأمة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فنحن لنا فيه أسوة فنحن له تبع. إذن وجه كون الخطاب خاص الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة له وجهان: الوجه الأول أن خطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه بدليل يا أيها النبي إذا طلق النساء فطلقوه. الوجه الثاني أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل خطاب له يؤمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له في ذلك، فإننا تبع له في ذلك. والفرق بين الوجهين ظاهر، لأنه على الوجه الأول يكون تناول الخطاب لنا أصلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الثاني يكون توجيه الخطاب لنا عن طريق التبعية. نعم، قال تعالى فطرة الله خلق الله التي فطر الناس عليها وهي دينه في القدر. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دينه أي لزموه. قوله فطرة البحث فيها من وجهين، الوجه الأول من حيث الرسم، الرسم غير جار على القواعد المعروفة، لا في الرسم العثماني ولا في الرسم الحاضر. وجه ذلك يا رشيد، وش وجه ذلك؟ نعم، أن التاء مطلقة فطرتها وهي مربوطة، أولى لأنها مفرد والمفرد تكون التاء فيه مربوطة، وليس في القرآن سوى هذه فطرة مربوطة إلا هذه. مفتوحة، هي مفتوحة ولا مطلقة؟ لا مفتوحة. عجيب، مفتوحة لأن الفتح ضد الكسر، إحنا نسميها مربوطة ومطلقة.
1: الفتح ضد الغلق.
0: ها؟
1: الفتح
0: ضد الغلق.
1: ضد الغلق مغلقة.
0: إيه. طيب وليش يسمونه؟
1: مربوطة.
0: طيب وش ضد الرب؟
3: الإطلاق.
0: الإطلاق. طيب على كل حال هذا لأن خط القرآن يتبع فيه الرسم العثماني، واستطرادا في البحث اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز. فمنهم من قال إنه جائز لأن الرسم العثماني عبارة عن شكل وصورة، ولو كان الرسم العثماني في ذلك العهد على غير هذا الوصف لكتب القرآن به، أليس كذلك؟ إذن فخضوعه للرسم العثماني في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوجه، لكن على سبيل أن الرسم في ذلك الوقت كان على هذه الصورة. فهمتم؟ ولا شك أنه لو كان على الصورة الموجودة حاليا لا شك أنه سيكتب عليها ولا لا؟ عليها. مثلا الصلاة الصورة الحالية بعد الصاد لا لام ألف، يعني القاعدة الحاضرة الآن لام ألف، لكن على الرسم العثماني لام واو. لا الصلاة ما نقدم. الزكاة مثله، الربا بالواو، الربا بالواو مع أنها على الرسم الموجود بالألف. فالحاصل أن نقول إن بعض العلماء يقول إنه يجوز أن يكتب القرآن على القواعد المعروفة حاليا، تعليلهم لأن هذا الرسم شك صادق أنه في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوا، وليس القرآن نازلا مكتوبا بهذا. لو كان نازلا مكتوبا بهذا لقلنا ربما لا يجوز، لكن هذا اصطلاح، وإذا كان اصطلاحا فكل ما يتأدى به الغرض فإنه يجوز. ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا أن يخالف الرسم العثماني، وأنه يجب أن يبقى الرسم حتى لو رسمت للصبيان على السبورة يجب أن يكون بالرسم العثماني احتراما للقرآن، احتراما للقرآن. ومنهم من فصل وقال إن المبتدئ يجوز أن نرسمه له بحسب القواعد المعروفة عنده، وغيره لا يجوز. قالوا لأن المبتدي يحتاج إلى تعليم، لو إنك كتبته بالرسم العثماني للمبتدي وقلت الربا يمحق الله الربا، ماذا يقرأها؟ يمحق الله الربا، أليس كذلك؟ الزكاة يقول الزكوت، الصلاة الصلوت، نعم وما أشبه ذلك. بخلاف الإنسان العالم فإنه يكتبه للرسول العثماني. وأيا كان هذه الأقوال أيا كان صحيحا، فإن ما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش، صورة النقوش يجعلونها في براويز أيهم أحسن نقشا، فإن هذا محرم على كل الأقوال، لأنه أصبح الآن إذا عملنا هذا العمل كأننا جعلنا القرآن وشيا وتطريزا فتضيع رسمته. وأقبح من ذلك أن يجعل على صورة إنسان، على صورة إنسان. نعم، فقد شاهدت في تقويم العجيري صورة إنسان بآية من القرآن، بآية من القرآن حط راس ورجلين كأنه جالس مفترش. نعم، أعوذ بالله، مضادة ظاهرة ومحادة لله ورسوله. الصورة محرمة، كيف عاد تكتب بها القرآن؟ تجعلك كتابة القرآن. والحاصل أن الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية صاروا يبالغون في أشياء تضرهم ما تنفعهم بالنسبة للقرآن الكريم. نعم، نعم
1: كلمة قابلة للقراءة.
0: نعم صحيح. لكن الذين يقولون بالجواز يقول نحن نبي نكتبه على قراءة واحدة، والقراءة الآن ضبطت مهو بالرأس ضبطت لا ما سمعت. لا الخلاف هذا مشهور ما في إجماع. والبحث الثاني في قول فطرة الله، ما الذي نصبها فطرة الله؟ نعم، الذي نصبها فعل محذوف قدره المؤلف بقوله إلزموه، إلزموا فطرة الله. ومثل هذا عليه السلام يقولون إنه منصوب على الإغراء، إنه منصوب على الإغراء، فهو إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو إلزم، حذفه أبلغ، لأنه إذا وجد العامل تقيدت الجملة به، لكن إذا حذف العامل صارت الجملة صالحة له ولسواه مما يمكن أن يتسلط على المعمول. إلزموها، اعتنوا بها، تمسكوا بها، وما أشبه ذلك. فلهذا يقولون إنه منصوب على الإغراء وهو المبالغة في الحذف. نعم، ثالثا فطرة، كلمة فطرة منه مشتق، من فطر الشيء، فطر الشيء أي ابتدعه على غير مثال سابق، ابتدعه على غير مثال سابق، كما في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق. هذه الفطرة أبدعها الله عز وجل في الإنسان، نعم، أو في الناس كما في لفظ الآية، على غير مثال سابق. ولهذا قال فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه. لا، البدعة والفطر معنى واحد. قال وهي دينه أي يلزموها، التي فطر الناس عليها. وهذه الآية شاهد للحديث الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. لو أن المخلوق ترك وفطرته ما عبد إلا الله. ولهذا البهائم العجم التي ليس لها ما يغريها أو يصرفها هل يمكن أن تعبد اللات والعزى والشمس والقمر؟
3: لا.
0: ها؟ الجواب لا ولا نعم؟
3: لا.
0: لا. لأن الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فأصل الخلق مفطور على توحيد الرب عز وجل الخالق، لكن من أعطى العقول هم الذين ربما ينحرفون، لأن لهم إرادات واتجاهات، بخلاف من ليس له إلا العقل المعيشي فإنه لا ينصرف عن هذه الفطرة. ولهذا البهائم العجم كما قلت تعرف خالقها وفاطرها ولا تسبح إلا الله. نعم. وقولها التي فطر الناس عليها قال لا تبديل لخلق الله لدينه، أي لا تبدلوه بأن تشركوا. ها؟ ها؟ أنا ذكرت قبل قليل الفطرة معناه هو وجود الشيء أو إيجاد الشيء على غير مثال سبق، والمراد بالفطرة هنا توحيد الله ودين الله. أنا حسدين الله أوضح مثل ما قال المؤلف رحمه الله. وقوله لا تبديل لخلق الله، لا تبديل، هذا كلنا يعرف أنه نفي، نفي، لأن لا نافية للجنس. فهل هو باق على كونه نفيا يعني لفظا ومعنى، أو أنه نفي لفظا خبر معنى؟ المؤلف مشى على الأخير، المؤلف مشى على الأخير، وأنه نفي بمعنى النهي، أي لا تبدل هذه الفطرة بالإشراك. والنفي النفي يأتي بمعنى النهي كثيرا، مثل لا لا ما علينا كثير لا هذا نهي. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه فيها تفسيران كما تقدم، أحدهما أنها بمعنى النهي أي ليس فيه ريب ولا شك، والثاني بمعنى النهي لا ترتاب فيه، ومثل قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هذه لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدل خلق الله بالإشراك، بل كونوا أقيموا وجوهكم حنفاء. ويجوز أن يكون نفيا على ظاهره، نفيا على ظاهره، وأنه لا أحد يبدل خلق الله كما في قوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، ويكون المعنى أن الأمر بيد الله عز وجل، فمن شاء هداه بقي على فطرته ومن شاء أن يضله أضله، فلا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله. نعم. وإنما الذي بيد الأمر هو الله. وعلى هذا فيكون في الآية وجهين أو وجهان، الوجه الأول أنها خبر بمعنى النهي، والثاني أنها خبر على بابه، على بابه. وعلى الأول الأمر ظاهر، أي يعني المعنى ظاهر أنكم لا تبدلوا، فيكون الله نهانا عن الإشراك. وعلى الثاني يكون وجهه أن هذه الفطرة التي فطر الله عليها الخلق لا أحد يستطيع أن يبدلها، بل الذي يبدلها هو الله، فمن أراد الله هدايته لم يضله أحد، ومن أراد الله إضلاله لم يهده أحد، لا سيما وأنه قال قبل هذا فمن يهدي من أضل الله. طيب، من جملة أسباب التبديل، من جملة أسباب التبديل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر الأبوين ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التنظير والتمثيل، يعني أن من يتصل بهذا الإنسان نعم يجعله يهوديا أو نصرانيا. وكم من إنسان تنصر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلساء والرفقاء. ومن ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جليس السوء ورغب في الجليس الصالح، وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة، وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم لا معناه يعني ما كان المؤمن، هذه بمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع، لأن ما كان وما ينبغي وما أشبه ذلك في القرآن تأتي بمعنى الممتنع غاية الامتناع. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم.
3: كيف الشرنا أفسر الأخير ما نوقف الجبرية؟
0: لا
3: قلنا ما
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته وش يقول؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
3: لكن قلنا ما حد يستطيع أبد، يعني إن شاء الله هدايته إن شاء الله.
0: نعم ما في شك، ما حد يستطيع هداية الإنسان أبدا أو انحراف الإنسان إلا بإذن الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص وبذل ما يستطيع من جهد في هداية عمه أبي طالب، ولكن ما تمكن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وليس معنى ذلك أننا إذا قلنا إن الأمر بيد الله عز وجل وأنه هو الذي يضل ويهدي، ليس معنى ذلك ألا نفعل الأسباب، كما أن الأمر بيد الله في إيجاد الأشياء، إيجاد الرزق، إيجاد الولد، نعم دفع الضرر. هل نحن نفعل الأسباب أو نبقى حائرين؟ نفعل الأسباب. نحن نقول الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، لكن لكل منها سبب.
3: ما هو أولى لما شعله المؤلف؟
0: لا، هو ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية، والوجه الثاني هو الأصل، لأن اللي عند النفي فمن صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل. قال الله تعالى: ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم المستقيم، توحيد الله. ذلك المشار إليه قوله: فأقم وجهك، أي إقامة وجهك للدين حنيفا هو الدين القيم. وقوله قال المؤلف: القيم المستقيم، لكن القيم أبلغ، لأن القيم على وزن فيعل فهي صفة مشبهة، يعني هو قيم. نعم أبلغ من قولنا إنه مستقيم، لأن المستقيم ضد المعوج، لكن القيم الكامل، القيم الكامل في قيامه فهو أبلغ، يعني أن هذا الدين هو الدين القيم أي الكامل الذي ليس به اعوجاج وليس به نقص. ولا شك أنه هو القيم، كما قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أقوى من العباد ولا أنفع للعباد من اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له واتباع رسله. وقول ذلك الدين القيم، نعم، ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله. ولكن أكثر الناس، قال المؤلف كفار مكة، وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل، بل الدليل يخالفه، لأن كفار مكة ليسوا أكثر الناس، أليس كذلك؟ ثم إن الله يقول أكثر الناس، ما قال أهل مكة، أكثر الناس لا يعلمون، وصدق الله عز وجل، لأن أهل النار من بني آدم 999 من الألف، هم الأكثر ولا الأقل؟ ها؟ الأكثر بدون استفهام، يعني إنما استفهام لأجل نقرر هذا الشيء. أكثر الناس لا يعلمون، لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم، فهم لا يعلمون. ولكن ما معنى قوله لا يعلمون؟ أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم، أو لا يعلمون ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه، أم ماذا؟ نقول الآية مطلقة، فتشمل كل شيء ينافي هذا الدين. فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا يعلم أن الدين قيم، وإن علم به ولم يتبعه صار علمه كالمعدوم. كذلك لا يعلم حقيقة أمره وحاله، وأنه يجب أن يكون دائنا لله عز وجل بما دان به خلقه. كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء بالثواب الجزيل لمن قام به، وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه. فالمهم أن حدث المفعول وش يقتضي؟ يقتضي العموم، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن حدث المعمول يفيد العموم. وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، ومنه بل من أوضحه قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قوله فآوى الإيوى للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه، ضالا فهدى الهداية له ولمن اهتدى بسنته، فأغنى الغنى له ولأمته، وأحلت لي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. المهم أن تخصيص المؤلف بقوله كفار مكة لا وجه له، والصواب أن أكثر الناس من بني آدم من كفار مكة وغيرهم لا يعلمون. نعم. لا، إذا قلنا بالعموم شمل كفار مكة فكان فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كون سورة مكية فلا يدل على أن جميع الخطابات التي فيها تشير إلى أهل مكة، هي عامة.
1: نعم.
0: الحديث: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وتقوى الله ماذا نتقي؟ لا لا لا. أي نعم نعم، هم من بني آدم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بأنه بعث النار 99 بالألف فزعوا وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء ذاك كثرتا يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى: منيبين إليه واتقوا، منيبين راجعين. تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بخلقه بضرب الأمثال لهم ليصلوا إلى الكمال في الهداية. ومن فوائد الآية أيضا بلاغة القرآن بضرب الأمثال، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية في منتهى البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة المنادات بجهل هؤلاء المشركين وعنادهم، المنادات بجهلهم وعنادهم. كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا الله شركاء من مملوكين، من مملوكين. وعنادهم لأن الأمر واضح، واضح الأمر، ولهذا قال: ضرب لكم مثل من أنفسكم. ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك، حتى أنهم في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شيء الجهل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبيد لا يملكون، أن العبيد لا يملكون،

0: وانفرادهم أيضا من باب أولى. إذا كانوا لا يملكون المشاركة مع أزدادهم فالغير من باب أولى، والذي لا يملك المشاركة لا يملك الانفراد
1: من باب أولى.
0: إيه إيه ألو اللي إذا قال إذا قال
1: أنت يملك إنسان لا يملك المشاركة لأن إضاعة ماله
0: وقلة ماله. لا قلة ماله ما فيه محل لن يشارك فيه، لكن اللي ما يملك المشاركة مع سيده هو أقرب من غيره ما يملك خيره. طيب هذا مع أنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتاع. قال فماله للذي باعه، ولا تظن أن هذا من باب التنافر حيث أضاف المال إليه ثم قال للذي باعه، ماله للذي باعه. كيف يقول؟ لأن الإضافة هنا ما هي للتمليك ولكنها للاختصاص، كما تقول سرج الدابة وزمام الدابة وحجرة الدابة وما أشبه ذلك، مع أنها لا تملكها. ومن فوائد الآية ما استدل به أهل الاشتراكية، حيث قالوا إن الآية تدل على ثبوت الاشتراكية لقوله فأنتم فيه سواء. أو رد عليهم
1: الرد
0: عليهم إيه معلوم استدلوا، لكن ما كل من استدل بالشيء. الذين استدلوا على إنكار الصفات بقوله ليس كمثله شيء يطاعون، أما ما فيها دليل، يعني ما فيها دليل على ثبوت الاشتراكية خلافا لمن قال ذلك، بل فيها دليل على نفي الاشتراكية، لأن قوله فأنتم فيه سواء من مدخول النفي. هل لكم يعني ما يمكن أن يكون هكذا؟
1: ملكة
0: إيمانكم في أخوانكم، أين ملكة إيمانكم فالمملوك لا يكون شريكا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مفصل للآيات لقوله كذلك نفصل الآيات. ومن فوائدها أيضا أنه لا يدرك هذا التفصيل إلا أهل العقل. الدليل لقوم يعقلون. ومن فوائدها مدح العقل، لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله الله عز وجل. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله لقوله نفصل، لأن نفصل أي نحن، وهذه لا تكون إلا للمعظم نفسه أو الذي معه غيره، وكونه معه غيره كونه معه غيره ممكن فيكون دالا على التعظيم. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أيضا أن المعبود من دون الله ملك لله، قول نعم، لأن الله قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. ولا شك أن كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرزق لا ينال بالكف، وإنما هو فضل من الله، لكن له أسباب لا شك مثل غيره من الناس، لقوله من شركاء فيما رزقناه. لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية. فمثل من الأسباب الشرعية انتقال المال بالإرث واستحقاق الفقير من الزكاة وما أشبه هذا. والأسباب الكونية أن الإنسان يسعى لحراسة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا
2: بل اتبع
0: نعم بل اتبع نعم.

0: نعم.
1: بعد القياس كما في الشرح.
0: إيه. إيه نعم. نعم هذه رأينا الآن. من فوائد الآية الكريمة إثبات القياس. إثبات القياس. وجه ذلك؟ ضرب المثل. نعم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ومنها أيضا أن كون القياس دليلا هو من طريق العقل، من طريق العقل لقوله لقوم يعقلون، ولأن إلحاق الفرع بالأصل وهو القياس يحتاج إلى علة جامعة، علة جامعة تدرك بالعقل. طيب إذا قال قائل إذا قلتم إن القياس من يعني طريق القياس هو العقل فكيف يصح أن يكون دليلا شرعيا؟ فالجواب أن الشارع اعتبر وجعله دليلا شرعيا بدليل ضرب الأمثال وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. قال بل اتبع، قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المشركين وغيرهم من الذين ظلموا أنفسهم إنما اتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم، أما العقل ما استعملوه ولكن مجرد هوى، ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول. من فوائد الآية الكريمة جواز نفي الشيء الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم، جواز نفي الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الأمور كلها الهداية والضلال والصلاح والفساد كلها بيد الله بقوله فمن يهدي من أضل الله. ومن فوائدها لفت الانتباه، لفت انتباه الإنسان إلى سؤال الهداية من ربه دائما بقوله فمن يهدي من أضل الله. إذا علمت أنه ما أحد يهدي من أضل الله فإلى من تلجأ في طلب الهداية؟ إلى الله عز وجل، حتى نفسك لا تعتمد عليها، تعتمد على الله عز وجل في الهداية واسأله دائما الثبات. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هم آمنوا بالله ورسوله إلا لكن المراد أثبتوا على هذا الشيء، أثبتوا عليه وحققوه، وهذا كله لا ينال إلا بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الظالمين لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله لقوله وما لهم من ناصرين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى لا يضل أحدا إلا لظلمه، هو الذي بدأ وانحرف في إرادته السيئة فظلم فأضله الله لقوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. هذا مفرع على الذي قبله ولهذا أتى بالفاء فمن يهدي إشارة إلى أن إضلالهم إنما كان بسبب ظلمهم، هم الذين ظلموا فأضلوا والعياذ بالله. وطيب إذا قال قائل وما لهم من ناصرين، هل يشكل عليه ما وقع من نصر عليه السلام المشركين في أحد مثلا؟
2: ها؟
0: تفهمين؟ في أحد حصلت هزيمة المسلمين، ومعلوم أنه انتصار للكافر، لأن الهزيمة لخصم انتصار للخصم الآخر. ولهذا قال أبو سفيان: أعلو هبل في ذلك اليوم. فهل ينافي الآية الكريمة؟
1: ما لهم من ناصرين من دون الله، بإرادة الله ينصرون، لكن بدون إرادة الله إذا أراد الله خذلانهم أن ينصروا معهم أحد.
0: طيب وجه غير هذا عندك شيء؟
2: لأن هذه تربية للمسلمين الأخطر، هذا يربيهم،
0: يعني كأن نصرهم ليس ليس لأجل أن ينتصروا، ولكن لأجل ابتلاء الآخرين. ابتلاء الآخرين. ولهذا كانت العاقبة للمؤمنين، كانت العاقبة للمؤمنين. نعم، بل قال الله عز وجل مشيرا إلى الحكمة من انتصارهم، قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا. ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال أهل العلم إن انتصارهم هذا يؤدي إلى أن يتشجعوا على محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يكون نهايتهم أن يقطع طرف منه. طيب، على كل حال نقول هو في الحقيقة ليس هذا الظهور على المسلمين نصرا لهؤلاء، ولكن من أجل الاستدراج بالنسبة لهم، والابتلاء والامتحان بالنسبة للمؤمنين لمخالفتهم، لقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يعني حصل ما تكرهون، بعد ما أراكم ما تحبون حصل ما تكرهون. ثم قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم، نعم، فيه فائدة. لا، فيه أيضا فيه فائدة حتى على طلب العلم والعمل به، لقوله: بغير علم. وهل فيه دليل على ما ذهبت إليه الجبرية، لقوله: فمن يهدي من أضل الله؟ قلنا قبل قليل إنه ليس فيه دليل، لأن إضلال الله لهم كان بسببهم، يكون هم السبب، بدليل أنه نقال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، فكانوا هم الظالمين أولا فأضلوا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. أولا، كيف؟ منين؟ فمن يهدي من أضل الله. من أضل الله، فنسب الله تعالى الإضلال إليه، والذي يضل هو هؤلاء الذين حقت عليهم الضلال. فدل هذا على أن فعل العبد في تقدير الله وخلق الله، في تقدير الله وخلقه. فإذا قال قائل: هذا مشكل أن تقول إنه بخلق الله وهو فعل الإنسان، وهل يمكن أن يكون الشيء الواحد مفعولا لفاعلين؟
1: ما يكون كوليين
0: شيء. وش اللي كون؟ واحد لا يمكن أن يكون مفعولا لفاعلين إلا إذا اختلفت الجهة، وإلا فأنا إذا قمت لا يمكن أن يكون قيامي قيام لشخص آخر، وأن يكون فعلي فعلا لفعل آخر، هذا مستحيل. لكن إذا اختلفت الجهة صح ذلك، فنقول إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له، فعل مباشر. وأنا جالس لأني ما أردت، لكني مرة أردت القيام ولكني عاجز ما أقدر أقوم، أيضا ما أحصل القيام. الأول انتفاء الإرادة، والثاني انتفاء القدرة. فمن الذي خلق هذه الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل هو الذي خلق هذه الإرادة والقدرة، فصار نسبته إلى الله واضحة، نسبة السبب إلى مسببه. أما المباشر فهو الإنسان نفسه، وبهذا نرد على القدرية الذين قالوا ما يمكن أن يكون الفعل الواحد مفعولا لفاعلين. نقول هذا حق، ولكنه يصح أن يكون مفعولا لفاعلين باعتبارين لاختلاف الجهة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن فعل الإنسان ينسب إليه حقيقة. وسبق لنا أن الأشاعرة قالوا قولا غير معقول في هذا الباب. وش قالوا؟ إنه لا ينسب إلى الإنسان حقيقة، كسب له لكنه ليس له حقيقة. حتى أنهم يقولون إذا قمت فإن القيام ما حصل بك لكن حصل عندك. ويقول الإنسان إذا ذبح أخذ السكين وذبح الشاة، ما مات بذبحه ولكن عند ذبحه. ويقول أيضا إذا أخذت الحجر ورميت الزجاجة وانكسرت، ما انكسرت بالحجر، انكسرت عنده. لأنهم يقولون لو أنك أثبت أن هذه الأشياء تحصل بهذه الأشياء أثبت خالقين، لأن هذا الكسر إذا قلت من الزجاجة من الحصات الحجر اللي ضرب الزجاجة معناه أنك أثبت خالقا، وهو هذا الحجر الذي خلق الكسر. هذا ما هو معقول، هذا ما هو معقول. ولذلك يقولون إن هذا مثل الكسر عند الأشاعرة هذا من الأمور التي لا تعقل ولا حقيقة لها. وكل إنسان يعرف أن المسبب يحصل بالسبب مباشرة، لكن من الذي جعل هذا السبب مؤثرا في المسبب؟ الله عز وجل، الله هو الذي جعلها، وهو الذي جعل النار محرقة. يقول إذا دخلت الورقة في النار واحترقت، ما احترقت في النار لكن عند النار. نعم، أما المحرق فهو الله. هذا لا يتحدث والصبيان قال هذا الشيء، كلام ما هو معقول. هنا طيب، فأقم وجهك للدين حنيفا. شوف الفوائد، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يستفاد من هذا الحديث وجوب الإخلاص لله عز وجل. نعم، بقوله فأقم وجهك للدين، ويستفاد منها أن الإخلاص لا يتم إلا بسلب وإيجاب، إلا بسلب وإيجاب، وهو مضمون قول الإنسان لا إله إلا الله. فإن هذه الجملة العظيمة مشتملة على النفي والإثبات، ولا إخلاص إلا بنفي وإثبات. هذه الآية فيها نفي وإثبات. أقم وجهك إثبات، حنيفا نفي، لأن معناه مائلا. إذن ففي هذه الآية وجوب الإخلاص، وفيها أن الإخلاص لا يتم إلا بالسلب والإيجاب، يعني النفي والإثبات.
2: حنيفا ما يقل منها سلب وإيجاب، حنيفا بس.
0: لا لا، هو يمكن يأخذ باللزوم، بطريق اللزوم، لكن ما له داعي وعندنا أقم وجهك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته. من أين يؤخذ؟
2: الذي فطر الناس
0: عليه. لا، أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تدير لا أساس من الآية البعدة. منيبين إليه، منيبين إليه. نعم طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلاص هو الفطرة. من ناحية قوله فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فتكون الآية هذه شاهدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود أو كل مولود يولد على الفطرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلق، إثبات الخلق لله أنه الخالق وحده، لقوله فطرة الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يقدره الله عز وجل، ما يقدره الله فلا يمكن أن يغير. من قوله لا تبديل لخلق الله على أحد المعنيين. أما على ما ذهب إليه المؤلف فيستفاد منه النهي عن الشرك، على رأي المؤلف يستفاد منه النهي عن الشرك. هل يمكن أن نقول إن الآية تدل على المعنيين جميعا؟ إن صالحة للمعنيين جميعا، يعني صالحة لأن تكون للنفي وأن تكون خبرية، أو أن تكون للطلب فتكون إنشائية. ما تقول؟
1: إنشاء وخبر.
0: هو في الحقيقة أن الإنشاء والخبر متعارضان، لكن إذا جعلنا كل واحد على انفراد، بمعنى أنه ما ندري هل أراد الله هذا أو أراد هذا، وما دام الآية صالحة لهذا ولهذا فإننا نقول هي للمعنيين جميعا، يعني أنه لا أحد يستطيع أن يغير ما خلق الله، ولا يجوز لنا نحن أن نغير هذه الفطرة التي خلقنا عليها من الإخلاص إلى الشرك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوم الأديان ما بني على الإخلاص. منين؟ ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم المشار إليه هو ما سبق من الفطرة التي فطر الناس عليها والتي أمر الله بها، فأقم وجهك للدين حنيفا. فالدين القيم هو الذي أقام الإنسان فيه وجهه لله حنيفا، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين، أن هذا الدين المبني على الإخلاص اجتمع فيه الشرع والفطرة. الشرع لأنه أمر به، والفطرة لأن الناس خلقوا عليه وجبلوا عليه، ولولا ما يحصل من الموانع والعوارض لبني آدم لكان الناس كلهم مؤمنين على الفطرة، كما جاء في الحديث أبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس في هذا الباب على جهل وضلال، لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهم بين أمرين، إما عالم استكبر فعلمه لم ينفع، وإما جاهل. فالعامة المتبعون لرؤساء الكفر والضلال نقفهم بماذا؟ بالجهل وعدم العلم. والزعم منهم العارفون نقفهم بالجهل لعدم انتفاعهم بمعالم، لكنهم في الحقيقة يستحقون وصفا أعظم، فهم جاهلون مستكبرون، جاهلون مستكبرون. ويسمى المخالفة عن علم يسمونه الجهل المركب والجهل البسيط، لأن هؤلاء والعياذ بالله خلنا نشوف اللي ينطبق عليه الجهل المركب ولا لا، هؤلاء يعلمون أنهم على ضلال الزعم، يعلمون أنهم على ضلال، يعلمون أنهم على ضلال. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولم يقل فرعون إنني ما علمت، فسقوطه إقرار، لكن عندهم العناد. نعم إيه واتقون. قال المؤلف منيبين راجعين، من أناب ينيب إذا رجع، وقوله إليه يعني إلى الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه، يعني الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وقبل ذلك من الشرك إلى التوحيد، هذا معنى الإنابة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المنيبين عليه كما في قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالإنابة من أفضل الأحوال للعابدين، لأن المنيب إلى الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الله بقلبه، لأنه يعلم أنه قد انتقل من معصيته إلى طاعته، ومن الإشراك به إلى توحيده، حتى يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يقول المؤلف: حال من فاعل أقم وما أريد به، أي أقيم. حال من فاعل أقم، أين أقم؟ فأقم وجهك للدين. وما أريد به، لأنه قال الأول المؤلف: ومن تبعك. أولا أول كلامه تقول فأقم وجهك، أنت ومن اتبعك، فيكون هذه حال، تكون منيبين حالا من الفاعل ومن وما تبعه. وهذا مبني على أن الخطاب في قوله أقم للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، أما إذا قلنا إن المراد به الأمة خوطب بها زعيمها فلا حاجة إلى هذا التقييد. نقول منيبين حال من فاعل أقم، ولا مانع منه أن يكون جمعا، لأن المراد بالمفرد في أول الآية إيش؟ الجمع. ثم قال تعالى: واتقوه وأقيموا الصلاة. واتقوه خافوه وأقيموا الصلاة. التقوى تقدمت لنا مرارا أنها مأخوذة من الوقاية، وأن أصل التقوى وقوى، وأن المراد بالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن جميع التفاسير التي تفسر فيه التقوى كلها ترجع إلى هذا المعنى الجامع العام، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم، فمن كان يعبد الله بفعل الأوامر لكنه يفعل النواهي فليس بمتقي، عنده تقوى من وجه دون وجه. واعلم أن التقوى عند الإطلاق تشمل الدين كله كما يقتضيه هذا التفسير، فإن قرنت بالبر فقوله وتعاون على البر والتقوى صار المراد بها ترك المحظورات، وصار المراد بالبر فعل المأمورات. نعم، وهذا اللفظ له نظير كثير في اللغة العربية، يكون اللفظ له معنى عند الانفراد ومعنى عند الاجتماع، والذي يعين ذلك هو سياق الكلام. وقوله أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة إيتوا بها قويمة، وليس المراد بإقامتها لفظ قد قامت الصلاة، أن تأتي بها قويمة. وإقامتها على نوعين: إقامة واجبة لا بد لصحة الصلاة منها، وذلك الإتيان بالشروط والأركان والواجبات، وإقامة مكملة وهي إضافة المستحبات إلى ما ذكر، فإن هذه إقامة مكملة. ومن إقامتها المكملة أن يأتي الإنسان بالنوافل، لأن النوافل صلاة التطوع تكمل بها الفرائض يوم القيامة. وقولها أقيموا الصلاة عطفها على قوله واتقوه من باب عطف الخاص على العام، وسبق لنا أن عطف الخاص على العام يقتضي زيادة الاعتناء به، فهو دليل على أهمية الصلاة. نعم، ولا تكونوا من المشركين. الخطاب هنا يعود على الفاعل في منيبين، يعني حال كونكم منيبين غير مشركين أيضا في إنابتكم. وقوله ولا تكونوا من المشركين الذين يشركون بالله، وهو شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر. ولهذا ينهى الإنسان أن يفعل الشرك أيا كان نوعه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، والكبائر تحت المشيئة. واستدل لذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ووجه الدلالة من الآية أن قوله أن يشرك به معول بمصدر، يكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، فهو إذن نكرة في سياق النفي فيشمل جميع أنواع الشرك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. واضح؟ طيب، قوله ولا تكونوا من المشركين، أيها أين؟ صحيح صحيح، هذا ظهر الآن. ما قيد هو على كل حال، المهم الشرك الأصغر مو يخلد صاحبه في النار. أقول ما يخلد في النار، يعذب به، وليس المعنى أنه يخلد، المعنى أنه لا بد أن يعذب به. قول ولا تكونوا من المشركين، إذا قيل إن هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والشرك في حقه ممتنع، قلنا لا يمتنع أن نخاطب شخصا بإثبات ما هو عليه أو بنفي ما هو منتف عنه، ويكون المعنى الثبوت على ما ذكر. فهمين هذا؟ طيب، يقول الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وهم مؤمنون، المعنى اثبت. كذلك إذا قلت لشخص لا تشرك وهو لا يشرك، المعنى اثبت على نفي الشرك، اثبت على نفي الشرك. نعم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، من الذين يكون بدل بإعادة الجار، بدل منين؟ من المشركين، من المشركين من الذين. وأفادنا المؤلف رحمه الله أن البدل على نوعين: تارة يكون بإعادة العامل، وتارة يكون بعدم الإعادة. فإذا قلت مررت بزيد أخيك، فهذا بإعادة العامل. مررت بزيد بأخيك، هذا بإعادة العامل. هنا من المشركين من الذين، هذا بدل بإعادة العامل الذي هو حرف الجر. من الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه وكانوا شيعا فرقا في ذلك، كل حزب منهم بما لديهم عندهم فرحون مسرورون. من الذين فرقوا دينهم، هذا وصف لهؤلاء المشركين، وصف مذموم. نعم، من فرقوا دينهم، حيث كان لكل واحد منهم ملة ونحلة. نعم، فهؤلاء يعبدون حجرا، وأولئك يعبدون شمسا، والآخرون يعبدون قمرا، والرابع يعبد شجرا، وهكذا. ثم إن لهم نحلا مختلفة فيما يسلكونه في منهاج عبادته، فهم فرقوا دينهم. وفي قوله من الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه ووزعوه، دليل على أنه لا ينبغي للأمة الإسلامية أن تفرق دينها. نعم، اليهود والنصارى فرقوا دينهم، على كم افترقوا؟ اليهود على 71، والنصارى على 72، والمشركون الجاهليون حدث ولا حرج في افتراق. نعم، فهؤلاء فرقوا دينهم، ودينهم ما يدينون به، ما يدينون به، سواء كانوا يدينون لمخلوق أو لخالق على زعمه. لأن المشركين يقولون في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأولئك أناس آخرون يعبدون ما يعبدون من الآلهة لا لتقربهم إلى الله، لكن الاعتقاد أنها هي الآلهة وأنه لا إله إلا هذا المعبود عنده.
2: طوائف المسلمين،
0: طوائف المسلمين بيجينا إن شاء الله بالطوائف. نعم. وقوله وكانوا شيعا، شيعا يعني فرقا. وأصل التشيع أو الشيعة أصلها الانتصار للشيء، فيقال شيعة فلان أي أنصاره، أي أنصاره، فهم شيع كل طائفة منهم تنصر ما هي عليه، تنصر ما هي عليه وتؤيده، يعني أنهم لم يقتصروا على أن تفرقوا فقط، بل كل واحدة تدعو إلى ما هي عليه. ومعلوم أن من يدعو إلى ما هو عليه لا بد أن يحذر مما يخالفه، أليس كذلك؟ إذ لا يتم الانتصار إلا بهذا. كل حزب منهم، حزب بمعنى طائفة، وسميت الطائفة المتفقة على رأي أو هدف أو دين، سميت حزبا لأن كل واحد منها يحزب الآخر أن يقويه. نعم. وقوله بما لديهم، بالذي لديهم، ولديهم بمعنى عندهم، بما لديهم، لديهم هي صلة الموصول أو متعلقها صلة الموصول؟ متعلقها هو صلة الموصول، لأن لدى ظرف، لدى ظرف، نعم، وبني على السكون هنا لإضافته إلى الهاء، اللي أصله مبني على فتح مقدر على آخره. قل لدى زيد، جلست لدى زيد أي عنده، لكن هنا أضيف إلى الهاء، مثل إلى إذا أضيفت إلى الهاء يقال فيها إليه وعلى عليه. نعم. نعم. لا، هم يقولون إن متعلق هذا. طيب، الصلة تقدمنا أن متعلق الظرف والجواب المجرور يقدر إيش؟ فعلا، بخلاف خبر المبتدأ فإنه يقدر اسما. فإذا قلت زيد عندك فالمعنى في التقدير، لا، زيد عندك كائن أو مستقر، كائن أو مستقر. وإذا قلت أكرمت الذي عندك، أقول الذي استقر عندك. والفرق بينهما أن الأصل في خبر المفرد، في خبر المبتدأ أن يكون مفردا، مفردا يعني لا جملة، هذا الأصل. وأما صلة الموصول فالأصل أن تكون جملة، انتبه لهذا، على أنه يجوز أن تقدر مستقر في صلة الموصول، لكن إذا قدرت مستقر في صلة الموصول فإنه يجب أن تقدر مبتدأ لتكون جملة. التقدير مثلا الذي هو مستقر، ومن أجل هذا قلنا إن الأولى أن يقدر من الأصل فعلا حتى لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ. نعم. طيب، بما لديهم فرحون، فرحون هذه خبر كل، وقوله هنا مسرورون، لكن هذا الفرح إنما قال الله عز وجل وصفهم به، لأن من فرح بشيء لازمه، ولكنه فرح مذموم، لأنه فرح بباطل، والفرح بالباطل لا شك أنه باطل. لكن لو فرحوا بما عنده من الحق، نعم، لكان فرحا مسرورا، لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح لا يذم من حيث هو فرح، ولكنه يذم من حيث متعلقه. فإن كان فرحا بباطن فهو مذموم، وإن كان فرحا بحق فهو محمود. أما الأشر والبطر الذي ينتج عن الفرح فهذا مذموم بكل حال، حتى لو كان الفرح الإنسان بحق وأداه ذلك الفرح إلى الأشر والبطر، مثل أن يفرح بما أعطاه الله من المال والبنين، لكنه والعياذ بالله تتخذ من هذا وسيلة إلى العلو والاستكبار، فإن ذلك فرح مذموم لنتيجته لا لذاته. وقالوا كل حزب بما لديهم فرحون، إذا طبقناه الآن على الأحزاب الموجودة وأن كل حزب فرح بما هو عليه مستمسك به مدافع عنه موهن لغيره، وجدنا أن الآية تنطبق تماما على ما يوجد الآن من الأحزاب، ولا سيما في الأمة العربية. الأمة العربية الآن متحزبة، كل حزب فرح بما عنده، لكن الأمة الإسلامية ما تتحزب. لماذا؟ لأنها حزب واحد والإسلام، حزب واحد والإسلام، حتى لو اختلفت آراؤه، هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وما أشبه ذلك، فإنها في الحقيقة متفقة، لأن كل واحد من هذه الأحزاب لا يضلل الأخرى، بل إنه يمدح إذا خالفه بمقتضى الدليل عنده. فالإنسان العاقل المؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غيره بمقتضى الدليل عنده ما يكرهه، بل يحمده على هذه المخالفة. لماذا؟ لأنه ما خالفني لأني فلان، خالفني لأنه يعتقد أن الحق معه، وهذا هو الواجب عليه. الواجب على كل مؤمن أن يتبع الحق إذا تبين له ولو خالف غيره. فإذا الطريق واحد ولا مختلف؟ الطريق واحد ولو اختلف المنهاج، لأن كلنا نحكم الكتاب والسنة، وكلنا نعتقد أن هذا هو الحق، فلماذا أكرهه لأنه خالفني؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، من تبين له الحق وأصر وعاند وعلمنا أنه مجادل بالباطل فهذا ينزل منزلته، وهذا هو الميزان في قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فإن هذه العبارة اشتهرت على الألسن لكنها مهي على إطلاقها، لأن مسائل الاجتهاد نوعان، أحدهما ما يحتمل الاجتهاد، فهذه لا إنكار فيها، لأن كل إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولا يمكن أن نزن الناس بميزان واحد لأن فهم النصوص أو لأن العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بحسب الإيمان وحسب العلم وحسب الفهم. العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بهذه الثلاثة، فمن الناس من يكون معه إيمان صافي حتى يرى الحق على ما هو عليه ويفتح له باب الهداية، ومن الناس من يكون في إيمانه ضعف فيحجب عنه من الهداية بقدر ما نقص من إيمانه. الإيمان له أثر كبير حتى في العلم، وأظننا نذكر ما قال وكيع الشافعي لوكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يلقاه عاصي. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولا فرقان إلا بعلم. الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى، كذلك أيضا يختلف الناس في العلم ولا لا؟ إنسان مثلا يعرف كتب السنة البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة، وإنسان ما يعرف شيء، إن كان جيدا يعرف البخاري أيهم أعلم؟ الأول أعلى، والثالث الفهم. الثالث الفهم، فإن الناس يختلفون فيه اختلافا عظيما. ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما عهد إلينا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن. نعم، والفهم ما في شك أن يختلف الناس فيه، حتى إن النص الواحد تجد بعض الناس يستنبط منه مثلا 10 مسائل وآخر ما يستنبط إلا مسألتين أو 3، وثالث يقول: أنا أقرأ لكم الحديث وعليكم الاستنباط. نعم، فالحاصل أن الناس يختلفون. لذلك أهل السنة والجماعة والمسلمون عموما يقولون إن اختلافنا في الآراء ليس اختلافا في الدين، لأننا كلنا على هدف واحد، ولا يضلل بعضنا بعضا. لكن استثنى من ذلك من علم الحق وتبين له علمنا أنه معاند، فهذا له حق. قال: وكل حزب بما لديهم فرحون. قال: وفي قراءة: فارقوا، أي تركوا دينهم الذي أمروا به. فارقوا في قراءة تكون إيش؟
1: سبعية،
0: لأن صلاح المؤلف رحمه الله صلاحه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة.
1: كلا المؤلفين
0: لا لا لا هذا له، أما اللي غيره حتى لقى القرئ في تكون سبعية. نعم،
1: جلالين كلهم.
0: إيه نعم. قال: كل وإذا مس الناس، أي كفار مكة، ضر شدة، دعوا ربهم منيبين راجعين إليه دون غيره، ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون إلى آخره. المؤلف رحمه الله خص هذه الآية من وجهين: من جهة من نزلت فيه، أو من جهة المراد به، ومن جهة الضر. فقال: وإذا مس الناس، أي كفار مكة. صحيح؟ ليس بصحيح. الناس عموما، الناس عموما، ولكن هل المراد بالناس عمومه؟ ننظر الحال التي تحدث الله عنها، هل تنطبق على المؤمنين أو خاصة بالكفار؟ نعم، هذه خاصة بالكفار. إذن الناس من حيث هم ناس، أو نقول المراد بالناس، المراد بالعموم هنا الخصوص وهم الكفار. حطوا بالكم يا جماعة، فعندنا الآن وجهان: الوجه الأول أن نقول المراد بالناس الناس من حيث هم ناس، بقطع النظر عما يتصفون به من الإيمان أو الكفر، أو نقول إن المراد بالناس الخصوص الكفار، فيكون عاما أريد به الخاص، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأول يراد به واحد، نعم، وهو نعيم بن مسعود أو غيره. وإن الناس قد جمعوا لكم، من المراد بالناس الثانية؟ واحد، وهو أبو سفيان أو جنس أتباعه. المهم إن كلمة الناس في قوله إذا مس الناس يراد بها أحد أمرين: أما أن يراد بها المؤمنون عينا أو المؤمنون والكافرون، فهذا لا ما يصح، لأن الحال التي ذكر الله عنها ذكر ما تنطبق على المؤمنين. الثاني يقول المؤلف: ضر شدة، ثم قال: إذا أصابهم منه رحمة بالمطر. إذا قلنا مطر الرحمة مطر، صار الشدة القحط، قحط وهو عدم المطر. والأمر ليس كما قال المؤلف رحمه الله، بل هو أعم، لأن كلمة ضر يا أخواننا، كلمة ضر نكرة في سياق الشرط، فتكون للعموم. أي ضر يكون، سواء قحط أو مرض أو فقد مال أو غير ذلك. أيضا عندما يصابون بالضر دعوا ربهم منيبين راجعين إليه، كقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا أصيبوا بالشدة عرفوا الله، خلاف ما أمر الله ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعرف إلى الله في الرخاء نعم يعرفك في الشدة. الذي لا يعرف ربه إلا في الشدة هل هو عابد ربه رغبة؟ لا. نعم. وهذا الذي تحدث الله عنه أخف حالا ممن إذا أصيبوا بالشدة دعوا المخلوق، إذا أصيبوا بالشدة دعوا المخلوق. نعم. هؤلاء أقبح ممن تحدث الله عنه. نعم نعم. يقول دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين هذه حال من فاعل دعوا. وعندنا إشكال في دعوا الله، كيف ضم الواو مع أن الواو ساكن؟ دعوا الله ها؟ لا دعوا الله، أقول إن الواو ساكنة، كيف ضمت هنا؟ لا ليس ساكنة، دعوا الله. طيب التقاء الساكنين؟ لا لا، هي حذفت التقاء الساكنين. فإذا قال قائل التحريك لالتقاء الساكنين يكون بالكسر مثل لم يكن الذين كفروا، قلنا لكن لا يناسب الواو الكسر. وش يناسبها؟ الضم، الضم. فعلى هذا نقول حركت بالضم لالتقاء الساكنين. وأظن هذا يذكرنا أننا نقول في الواو والياء نقول منع من ظهورها الثقل، الفتحة تظهر عليه والضمة والكسرة تقدر منع من ظهورها الثقل، لكن هنا لا ثقل، يعني دعوا الله تنطق بها بسهولة. نعم. والسبب أن هذه الضمة عارضة، عارضة لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. نعم. دعوا الله،
1: دعوا رب، دعوا رب.
0: أي أنا أدد هذه فهذه جاء الله من دون من دون وين المعنى؟ إذن دعوا الله على هذا التقريب. نعم. وهذه جاءت الحمد لله كما يقول رب صدفة خير من ميعاد. طيب أما دعوا ربهم فليس فيها أشكال. نعم. وقوله دعوا ربهم، كلمة رب بمعنى الخالق المالك المدبر، فالربوبية تقتضي هكذا، خلق فالذي أوجد الناس هو الله، مالك لله ملك السماوات والأرض، مدبر يدبر الأمر، هذا هو الرب. تأمل دعوا ربهم، حينئذ عرفوا أن الأمور بيده، لما وقعوا في الشدة عرفوا أن الأمور بيده فدعوهم. وقوله مخلصين حال من فاعل ها؟ لا من دعوة دعوا ربهم منيبين إليه، من الواو. نعم. قال راجعين إليه، إليه إيش دون غيره، ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا أذاقهم منه رحمة، أذاقهم يعني معناه أصابتهم الرحمة حتى تحققوها، كما يتحقق الإنسان الطعام في فمه، ولهذا عبر بالإذاقة، وإن كان هذا لا يذاق يعني ما هو يدخل في الفم، لكن لتحقق إصابته صار كالشيء الذي يؤكل فيذاق. وقوله منه رحمة ما المراد بالرحمة؟ المراد ما يقابل الضر. إذا مس الناس ضر ثم إذا أذاقهم منه رحمة. فمثلا إذا كان الجد فالمراد بالرحمة المطر والخصب. إذا كان مرضا فالمراد بها الشفاء. إذا كان فقرا فالمراد به الغنى. المهم أنه يشمل يعني يقابل بالضر. نعم أذاقهم
1: نازل اللقاء على عدم مجرد وقت
0: طويل أذاقهم الرحمة فنكسوا. إيه من قوله إذا فريق لأن إذا للفجائية. وقوله إذا فريق إذا فجائية وهي حرف حرف. مع أن إذا الشرطية اسم. لماذا؟ لأن إذا الشرطية نابت مناب الاسم اسم الشرط. وأما إذا الفجائية فنابت مناب الفاء والفاء حرف. وقول فريق مبتدأ. وقوله مش يشركون الجملة خبر فريق. وهنا نسأل لماذا جاء المبتدأ نكرة؟ وابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة. يقول ما لم تفد لأنها أفادت. وبالخصوص نقول لأنها وقعت بعد إذا الفجائية. وقعت بعد إذا الفجائية. فإذا جاء المبتدأ بعد إذا الفجائية فلا بأس أن يكون نكرة. وقوله إذا فريق منهم بربهم يشركون. قال هنا إذا فريق منهم بربهم يعني وفريق آخر لا يشرك. فريق آخر لا يشرك مع أنه في آية أخرى يقول فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وفي آية ثالثة فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهل نقول إنها أن الآيات التي يقول الله فيها إذا هم يشركون تحمل على المشركين والآيات التي فيها فمنهم مقتصد أو إذا فريق منهم بربهم يشركون تنزل على العموم؟
3: نعم خلاف الأحوال
1: الناس
3: يقولون دعوا ربهم. الظاهر أنهم لا يدعون
1: ما لم
3: يمسهم الضر.
1: في حال
3: الضخ
1: لا يدعون. هذا لا
0: ينطبق
3: على المؤمنين.
0: بعض المرات
3: هكذا بعض المرات. كيف؟ أحيانا بعض من اللي يتجه في الكل مثلا كلهم يشركون بعد.
0: الحين هذا الإشكال ما ورد عندي إلا الآن لما وصلنا هذا الأخ الآن. إذا كان بالأول قررنا أنها خاصة أنها للمشركين أو أن الناس من حيث هم ناس. نعم. ولكن لما قال إذا فريق منهم بربهم يشركون صار عندي تردد. هل الآية عامة ونقول إن المؤمنين إذا أصيبوا بالضراء لا شك أنهم يلجؤون إلى الله أكثر كما هو مشاهد. نعم. يعني ولهذا قال الرسول عليه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا دليل على أن الإنسان في حال الرخاء قد يحصل منه غفلة عن الله عز وجل وعدم تعرف. لكن في حال الشدة يلجؤون إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف إذا رأيتم إن الله يخوف بهم عباده فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله. فالآية تحتاج إلى تأمل. إنما الذي يبدو الآن أن الآيات التي يقول الله فيها فلما نجاهم إذا هم يشركون تكون خاصة بالمشركين. أما الآيات التي يقول فمنهم مقتصد وإذا فريق منهم فإنها تصلح للعموم. لأن الناس حتى المؤمنون أو حتى المؤمنين إذا أصابهم الضر صار عندهم من الرجوع إلى الله عز وجل واللجوء إليه أكثر. نعم. صلاة الاستسقاء مه برجوع إلى الله وإنابة أكثر. وصلاة الكسوف وحتى أنت الآن بنفسك إذا وقعت في شدة تجد عندك من اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه أكثر مما إذا كنت في رخاء. نعم.